0: من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن، وأضاف أنه استهدف بصواريخ باليستية مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز وإيجس وألحق بهما أضرارا كبيرة. إذن مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، كذلك ينضم إلينا من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا، ونبدأ معك محمد المدهون وآخر التفاصيل في الموقف الأمريكي سواء فيما يتعلق بالأردن وكذلك باستهداف ناقلات النفط الإيرانية.
1: نعم علي، هذا البيان من القيادة المركزية الأمريكية حمل بعض التفاصيل العملياتية لما جرى في مضيق هرمز وبخصوص ناقلات النفط الخام الإيرانية. قال البيان إن استهدافها جاء ردا على استهداف إيراني سابق لسفينة حربية أمريكية. الإيرانيون يقولون إنهم استهدفوا مدمرتين أمريكيتين، ولكن بيان القيادة المركزية يتحدث عن سفينة حربية واحدة دون أن يحدد نوعها، ويقول في الوقت نفسه إن استهدافها جرى على مدار يومين، مرتين استهدف الحرس الثوري هذه السفينة الحربية، وبالتالي تدفيع الثمن جاء على الطريقة الأمريكية التي جرى تبنيها خلال الأيام والأسبوع الماضي تحديدا باستهداف ناقلات النفط. هذه المرة رفعت الثمن القيادة المركزية على إيران بأن دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية، وقد ذكر البيان أسماء هذه الناقلات ومواقع استهدافها، وقال إنه أخطر طواقمها بضرورة إخلائها، لم تحدث هناك إصابات في صفوف الطواقم. ويشير أيضا بيان القيادة المركزية دائما إلى أن هذه الناقلات هي أصول للحرس الثوري الإيراني، وهي جزء من أسطول الظل الذي يمكن الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة من الصمود والالتفاف على العقوبات، ويوفر دائما السيولة المالية من خلال تهريب النفط وغسيل الأموال. طبعا هذا يأتي ضمن حزمة العقوبات الاقتصادية، وعندما تختار هذه الأهداف أمريكيا الآن هي تحقق غرضين: غرض الردع العسكري، الردع على الفعل الإيراني باستهداف سفن حربية أمريكية، وهو فعل متقدم حقيقة، حتى لو لم يصب هذه السفن الحربية تؤكد دائما القيادة المركزية بأن أيا من سفنها، سواء ما حصل خلال الليلة الماضية أو ما حصل السبت الماضي، لم تصب هذه السفن التي تستهدفها إيران بأذى، واستكملت دورياتها ولم يصب أي من الجنود الأمريكيين بأذى. وأيضا استهداف هذه الناقلات هو يحقق الألم الاقتصادي ويعظم من الخسائر الاقتصادية الإيرانية لطبيعة هذا الهدف الذي يشمل قطاع النفط وكذلك قطاع الشحن البحري. هذه السفن هي غالية الثمن وقليلة العدد كما يقول مراقبون بالنسبة لإيران، لذلك يجري استهدافها. حتى الآن لم يصدر عن القيادة المركزية أي تعليق بشأن الاستهدافات الإيرانية للأردن، ولكن هذا الاستهداف مشابه حقيقة لما جرى في الأول من سبتمبر الماضي أو بعد استهداف جزيرة لاراك قبل نحو 10 أيام، عندما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قواعد في الأردن. حينها وصف الأمريكيون ذاك الاستهداف بأنه كان فاشلا عديم الفاعلية، وأن معظم هذه الصواريخ تم اعتراضها، ولكن الملاحظ أن عدد الصواريخ أكثر هذه المرة. المرة الماضية كان الحديث عن 13 صاروخا، ولكن أيضا نسبة الاعتراض تبدو أعلى هذه المرة وفق ما أعلنت القوات الأردنية. عموما سياسة الناقلة بالناقلة والرد على استهداف السفن الحربية باستهداف ناقلات النفط هو أمر يرسخ ويكرس أمريكيا بشكل مؤكد ومستمر خلال الأيام الماضية، رغم هذه الجرأة الإيرانية في استهداف السفن الحربية الأمريكية مرتين خلال 4 أيام. وهنا يقرأ على أنه ربما محاولة من الإيرانيين لكسر هذا الحصار البحري المشدد عليهم لزيادة التكلفة على الولايات المتحدة. وهذه نقطة أيضا مهمة جدا يجب الإشارة إليها، بأن استهداف ناقلات النفط الإيرانية ربما يكلف إيران، ولكنه أيضا يكلف الأمريكيين، لأن أسواق النفط تفاعلت بشكل

0: سلبي مع استهداف ناقلات النفط الثلاث يوم السبت الماضي، وارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوقود الأجل لها وتقترب من $100 الآن، وهذا مستوى نفسي على الأقل صعب بالنسبة للأمريكيين في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية التخفيف من هذه الأعباء والقول إنها أعباء مؤقتة. قبل حقيقة أمس فقط قال الرئيس الأمريكي في منشور على تروث سوشيال إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على خفض أسعار جالون البنزين إلى ما هو دون $3 بل ما دون $2 بعد أن تحقق النصر على إيران كما قال في منشوره، وأن هذه التضحيات أو التكلفة الإضافية هو ثمن مقبول يدفعه الأمريكيون راضين كما يحاول أن يظهر، ولديه استحقاق مهم غدا وبعد غد في مؤتمر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. هذا المؤتمر الذي يسبق انتخابات التجديد النصفي تتركز أذهان الإدارة الأمريكية والحزب الجمهوري الآن على هذا الاستحقاق ومحاولة عزل ما يجري مع إيران عن الاستحقاق الانتخابي. ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ الأمور مترابطة لأن المواطن الأمريكي ليس مدركا بالضرورة لتفاصيل البرنامج النووي الإيراني أو الصواريخ البالستية الإيرانية أو ما يجري في مضيق هرمز، من يستهدف من
1: نعم
0: هو
1: محمد.
0: يرى الأرقام على الشاشة، أرقام الوقود التي ترتفع هذه الأسعار، والإدارة الأمريكية بحاجة لاحتواء ذلك، وربما منع إيران من أخذ جولات التصعيد هذه إلى مناح تصعيدية أكثر.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. إذا نواصل متابعة أي جديد من عمان مع مراسل الجزيرة تامر صمادي. أهلا بك تامر، ماذا في تفاصيل تقييم الأردن للاعتداء الإيراني المستمر كما هو معلن قبل قليل من طرف الجيش الأردني؟
2: بالفعل علي، الأردن والقوات المسلحة على وجه التحديد يتحدث عن أن المملكة كانت على موعد مع اعتداء إيراني جديد وهجوم صاروخي باليستي. المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية يتحدث عن أو يشير إلى 20 صاروخا باليستيا عبرت أجواء المملكة، مناطق متفرقة من المملكة، ويقول بأن الدفاعات الجوية الأردنية أسقطت 18 صاروخا، ويتحدث عن صاروخين اثنين سقطا في مناطق خالية من السكان. المتحدث باسم الجيش الأردني لم يأتي على ذكر المواقع المستهدفة، لكنه أشار إلى أنه لا خسائر في الأرواح جراء هذا الهجوم الإيراني الجديد، ويقول إن الفرق المختصة وهي الفرق التابعة لسلاح الهندسة الملكي انطلقت إلى تلك المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ لتعمل على حمايتها وتأمينها. ويقول إن أيضا الإجراءات والتقييمات الأمنية والعسكرية لا تزال متواصلة، ما يعني أن العاصمة عمان المملكة الأردنية الهاشمية قد تكون على موعد جديد مع تجدد لتلك الهجمات الإيرانية. في الحقيقة علي، طيلة الفترة الماضية الجانب الأردني لا يعلق ولا يذكر المواقع المستهدفة، وهو بهذه الطريقة لا يرد على السردية الإيرانية التي تقول بأنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي الأردنية. والحرس الثوري الإيراني كان أشار إلى استهداف قاعدة الأزرق وهي القاعدة المسماة أردنيا بقاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية بحجة أنها قاعدة أمريكية، لكن طيلة الفترة الماضية الأردن الرسمي سياسيا عسكريا أمنيا دبلوماسيا يؤكد بأنه لا قواعد أمريكية في الأردن، الحديث عن أكثر من 10 قواعد، يقول بأن تلك القواعد كلها قواعد عسكرية أردنية، ويقر الأردن بوجود قوات أمريكية في بعض تلك القواعد، ويشير إلى أن ذلك التواجد يأتي في سياق التعاون المشترك بين عمان وواشنطن و في سياق الاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة بين البلدين. الأردن يتلقى ما يزيد على $1.5 مليار سنويا في إطار المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لعمان، ويقول بأن ذلك التواجد يأتي في سياق التدريب، في سياق التطوير المشترك، في سياق أيضا المساعدة، مساعدة المملكة على حماية الحدود، حدود الأردن مع العراق، حدود الأردن مع سوريا. ويقول بأنه لا ليس الأردن بطبيعة الحال على

0: لسان الحكومة الأردنية، الخارجية الأردنية. أيضا العاهل الأردني تحدث أكثر من مرة بأن عمان ليست جزءا من هذه المواجهة المحتدمة بين الولايات المتحدة وإيران، وحض أكثر من مرة على اللجوء إلى الخيار السياسي، إلى الجلوس على طاولة الحوار لوقف هذه المواجهة المفتوحة والصفرية كما يسميها الأردن بين الإيرانيين والأمريكيين. الخارطة، خارطة الهجمات اليوم توسعت لتشمل العاصمة عمان، والحديث عن جنوب العاصمة تحديدا مرج الحمام وناعور، والحديث عن أن الهجوم طال شمال المملكة، إربد، عجلون، جرش، بالإضافة إلى شرق البلاد، والحديث هنا عن الزرقاء، المفرق والأزرق، والحديث عن وسط البلاد تحديدا السلط. هنالك يعني تأكيدات بأن هذه المواجهة اليوم أو هذه الهجمات اليوم كانت الأكبر، الأوسع، الأشمل منذ فترة طويلة. في الأيام الماضية كنا نتحدث عن 8 صواريخ إيرانية استنادا إلى البيانات الأردنية الرسمية، الحديث أيضا عن 10 صواريخ فيما مضى، لكن اليوم الحديث الأردني يشير إلى 20 صاروخا، ما يعني بأن الاستهداف كان كبيرا وواسعا وشاملا.
1: شكرا لك من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. وقبل أن نواصل، هذه صور بثها الحرس الثوري الإيراني وقال فيها إنها لإطلاق صواريخ باتجاه سفن ومدمرات أمريكية في المنطقة. إذن ننتقل إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بك نور الدين. لو نتحدث أكثر عن هذه الصور، عما قاله الحرس الثوري الإيراني في جملة ردوده على استهدافه للأردن من جهة، وكذلك استهداف أمريكا لنقلاته.
2: نعم علي، يمكن القول بأن إيران والحرس الثوري وهيئة الأركان في إيران يبدو أنهما دخلوا بشكل عام على استراتيجية جديدة في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تتبلور صورتها اليوم في هذا النوع من الهجمات، سواء بالإعلان عن استهداف لسفن حربية أمريكية، وهو ما بثه الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ قد تكون ذات نوع كروز أو باليستية باتجاه السفن الأمريكية، وكذلك باستهداف ما تصطلح عليه طهران بالقواعد الأمريكية في المنطقة. علي، هناك استراتيجية تنبني على معطيين اثنين أساسيين بالنسبة للجانب الإيراني، ومعطى استراتيجي يرتبط بطبيعة التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك توقف للمفاوضات علي، وهذا ليس لصالح طهران باعتبار أن هناك حصار، هناك عقوبات، هناك ضغط اقتصادي، وهذا يؤثر على الداخل الإيراني، وطهران لا تريد بكل تأكيد أن تبقى في هذه المساحة ومحصورة في هذه المساحة لتداعياتها خلال المرحلة المقبلة. هناك كذلك حصار بحري مفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على طهران، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا كذلك على الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي مع توقف المفاوضات. هذان المعطيان علي ربما دفع الجانب الإيراني إلى إعادة تقييم استراتيجيته العسكرية، هل يبقى على هذا الوضع وهو لا يستطيع تحمله أم يذهب إلى وضع آخر، وهو ما أعلنه اليوم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني حينما تحدث بصراحة بأن إيران أعادت رؤيتها ورؤيتها العسكرية في التعاطي مع السفن الحربية ومع القواعد الأمريكية، بمعنى أن إيران غيرت من استراتيجية، وهو بدا واضحا اليوم. كنا نتحدث في السابق على مسألة الناقلة مقابل ناقلة، بمعنى ناقلة نفط إيرانية تستهدف في المقابل تستهدف ناقلة نفط تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، أو ناقلة نفط تريد العبور من مضيق هرمز دون أن تمر من الممرات الإيرانية. يبدو أن هذه المعادلة ليست ضمن الخطط الكبيرة لدى إيران، والتي يمكن أن ترفع الحصار والضيق الاقتصادي والعقوبات على طهران. اليوم كذلك أمين مجلس الأمن القومي الإيراني تحدث بشكل واضح، قال بأن مواجهة الحصار ومواجهة العقوبات الأمريكية سيتم من خلال إيجاد منطقة حظر تمتد من المياه الخليجية إلى منطقة الحصار البحري، وبالتحديد هنا يتحدث عن بحر العرب وهذا ما يتمثل الآن. ما هو المقصود علي بهذه الاستراتيجية؟ بمعنى أن إيران ستقوم بعمليات، وهو ما يتم تداوله، هي العمليات

0: الاستباقية باتجاه القوات الأمريكية والسفن الأمريكية التي تشرف على الحصار البحري، وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين. ربما طهران لم تعلن بصراحة إلا مرة واحدة عن استهداف السفن، لكن سفينة حربية، لكن الجانب الأمريكي يتحدث عن عمليتين عسكريتين أمريكيتين. يبدو أن التغيير الأمريكي الإيراني الآن وهو التكثير من هذه العمليات في أفق رفع الحصار البحري. بكل تأكيد هذه العمليات العسكرية سيرافقها رد فعل أمريكي، وهذا ما أخذه الجانب الإيراني بعين الاعتبار. وهنا تدخلت هيئة الأركان الإيرانية وبالتحديد الجنرال عبد الله الذي تحدث اليوم بشكل واضح، وهو محاولة زيادة جرعة التهديد باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، حينما قال بأن استهداف السفن الإيرانية سواء منها التجارية أو النفطية سيقابله استهداف للقواعد العسكرية الأمريكية. وهو ما تجسد كذلك عينا اليوم من خلال بعد استهداف السفن الأمريكية، سواء ناقلتي نفط سواء في خارك أو في جاسك، وكذلك الناقلة التجارية في جاسك، كان الرد الإيراني باستهداف ما قال الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأنه استهداف لقاعدة بالأردن، وحدد بالتحديد بأن هذه القاعدة تم استهداف مرابط المقاتلات الأمريكية F-16 15 وكذلك F-35 وكذلك منطقة إيواء القوات والجنود الأمريكيون. وبالتالي هنا علي تتمثل هذه الاستراتيجية الإيرانية. إذن السؤال، ما هي الاستراتيجية في أفق هذه العمليات؟ هنا يبدو أن الجانب الإيراني يريد نوعا ما الإبقاء على هذه الوتيرة من العمليات العسكرية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أولا للتأثير على مرور النفط من المنطقة وارتفاع سعره، وهذا سيؤثر بكل تأكيد على أسواق النفط العالمية على الوسط الأمريكي، وهذا ما يقوم به الإيرانيون اليوم. سعر النفط تجاوز أو وصل إلى $100، وهذا ما يريده الإيرانيون. النقطة الثانية وهو أخذ هذه المواجهات وهذا التوتر إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا يعتقد الإيرانيون أنهم قادرون نوعا ما على التأثير بهذه الطريقة على الانتخابات ودعم ربما بشكل غير مباشر الطرف الغير المؤيد لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخروج ربما ترامب من هذه الانتخابات مهزمة. إذن نحن الآن أمام استراتيجيات عسكرية يرتبط بها الأمني والسياسي، لكن دائما تبقى هناك محاذير بأن تتحول هذه الضربات الحالية إلى مواجهات كبيرة ما بين البلدين، وهذا أمر غير مستبعد خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: شكرا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيوفنا في الاستوديو. معنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك معنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، و من طهران ينضم إلينا مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن معنا بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد بيتر روف، في تقديرك كيف ستتعامل واشنطن مع إعلان الحرس الثوري استمرار الرد والذي بدا واضحا في استهدافه للأردن، وهو الاستهداف الأعنف من حيث الحجم وكذلك من حيث الرقعة الجغرافية؟
2: أولا صباح الخير وتحياتي لضيوفكم، شكرا على استضافتي. إذن المسألة ليست كيف سترد واشنطن، بل كيف سترد الأردن. وأعتقد بأن الجيش الأردني لديه قدرات كبيرة، ورأيناهم كيف تصدوا لتنظيم الدولة بفضل خاصة قواتهم الجوية، وأعتقد بأن القوات الأردنية مستعدة كذلك للرد على هذه الاعتداءات وهذه الاستفزازات الإيرانية المجانية. وأعتقد بأن فيما يتعلق بالولايات المتحدة هي مواصلة في حملتها الاقتصادية والعسكرية، وأعتقد بأن استهداف الأردن لا يمكن اعتباره استهدافا للمصالح الأمريكية، خاصة وأن هنالك إنكار لوجود أي قواعد أمريكية. والسؤال الحقيقي هو ما ستقوم به القوات البحرينية والقطرية والكويتية وكل ممن كانوا من الضحايا الجانبية لهذا الاعتداء الإيراني؟
1: واضح. طيب العقيد نضال من ناحية عسكرية، وبعد أن تكشف الرد الأردني والذي حسم الأمر بأنه اعترض أغلب هذه الصواريخ مقابل سقوط صاروخين تقريبا في مناطق خالية من السكان، ما قيمة ما حصل من حيث النجاح بالنسبة لإيران، ومن جهة أخرى حجم هذه الصواريخ من حيث العدد النوع وكذلك الرقعة الجغرافية؟
3: نعم علي، أشكرك على هذا السؤال الذي يوضح العملية برمتها. أولا، لا تزال الأهداف الإيرانية أهداف تقليدية، الرد الإيراني على نفس المواقع نفس الأهداف، الأردن، الكويت، البحرين. بالتالي هذا يشير مؤشر واضح عسكري بأن إيران ليس لديها القدرة على تجديد بنك أهدافها، رغم الإعلانات التي لا يمكن الوثوق بها من قبل الحرس الثوري بأنه استهدف بوارج أمريكية واستهدف مدمرات أمريكية. هذا أولا. اثنين، أن إيران لا تزال تركز على الكم وليس على النوع. وعسكريا هناك معادلة في كل التارجتينج، في كل الاستهداف، هذه المعادلة تقوم على أنه ليس مهم كم تستهدف بقدر ما أن الأهم ماذا تستهدف. وإيران أرسلت اليوم 20 صاروخ اعترضت كلها، سقط الصاروخين منها بمنطقة مفتوحة. القصف الماضي نفس العملية. هناك نقطة جديرة بالاهتمام وهي الفترة الجغرافية ما بين إيران والأردن، نتحدث عن 1800 كيلومتر. لذلك الصاروخ الإيراني عندما يخرج إلى طبقات الجو ويصل إلى ما يعرف عسكريا بنقطة السمت، يتم رصده أثناء خروجه وأثناء وصوله وأثناء نزوله. لذلك عملية الاعتراض، نسبة اعتراض الصواريخ المتجهة إلى الأراضي الأردنية أكبر من عملية الاعتراض إلى أي منطقة أخرى. الأمر الآخر علي، أن استهداف إربد وجرش والزرقاء هذه مناطق لا توجد بها قواعد أمريكية، وهذا ما يكشف زيف الرواية الإسرائيلية الإيرانية حول استهداف القواعد الأمريكية. ما يعني أن إيران تريد رفع الكلفة على المنطقة وليس رفع الكلفة على الجانب الأمريكي. وإلا القطعة البحرية قريبة على إيران، لا تبعد سوى مئات الكيلومترات، والكيان الصهيوني لا يبعد عن الأردن سوى عشرات الأمتار عن إربد. لذلك أيهما أولى، أن يستهدف الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي الراديكالي ومجيد موسوي الراديكالي الكيان الصهيوني الذي يبعد عشرات الأمتار عن إربد، أم استهداف إربد التي الأردن ليست طرفا في هذا الصراع؟
1: طيب، وهذه نقطة جديرة بالنقاش، وأنقلها لسيد مختار حداد من طهران. في تقديرك، الانتقائية الإيرانية في الرد على أي هجوم أمريكي على ما تعبر، خصوصا أن الأهداف الأكثر إيلاما هي الأقرب بالنسبة لإيران، سواء في مضيق هرمز أو إن كانت على مثلا إسرائيل وهي في اتجاه الأردن، إن كانت تنوي بالفعل الرد على أمريكا، ما قولك في ذلك؟
4: أولا، يعني إيران استهدفت الكيان الصهيوني وكانت هناك مواجهة حرب 12 يوما وخلال 40 يوما، يعني ما لم تقوم به حتى بعض الدول العربية وهي جارة لفلسطين، وهناك يبادي الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية وغزة، وهذه الدول لم تتحرك يعني حتى في إرسال المساعدات، يعني حتى ليس في يعني استهداف الكيان الصهيوني. ويعني هذا أمر، ولكن على الأقل إيران قامت بهذه العملية. الآن مواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني واضح هذا الموضوع.
1: كذلك وبالتالي انتهت هذه المواجهة مع إسرائيل.
4: نعم.
1: بالنسبة لإيران.
4: المواجهة مع إسرائيل كذلك. نعم. عفوا، ممكن تكرر السؤال؟
1: نعم، سألتك بما معناه أن المواجهة اقتصرت على تلك الفترة فقط الاثني عشر يوما وانتهت من حسابات إيران.
4: المواجهة مع إسرائيل حتى كانت مستمرة في هذه الحرب، يعني حتى عندما بعد 40 يوما الذي كانت مواجهات بين إيران وإسرائيل، وخلال هذه الحرب إيران قالت إذا إسرائيل تستهدف بيروت إيران تستهدف إسرائيل، واستهدفت إيران الأراضي الفلسطينية المحتلة والكيان الصهيوني. يعني إيران حتى هي بادرت بالعمليات بمواجهة الكيان الصهيوني. المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك عندما يتم إنكار بأنه لا يوجد هناك قواعد، هذا ليس كلام إيران. نتذكر يعني قبل آخر في آخر يعني استهداف إيران للقواعد الأمريكية هي أمريكا تقول، يعني هناك مصادر أمريكية لأكسيوس، مصدر أمريكي في نفس

0: اليوم قال لقناه الجزيره ومصدر ومسؤولي الامريكان لقناه فاكس نيوز قالوا ان ايران استهدفت قواعدنا في الاردن، لم يقولوا ان ايران استهدفت قواتنا في الاردن، استخدموا كلمه قواعدنا. يعني هذا لم يكن مصطلح استخدمته ايران او روجت له فقط ايران، لا، يعني هذا هو يقوله الامريكان. ونتذكر عندما غضب الرئيس الامريكي هناك يعني قتل جنود امريكان داخل القواعد الامريكيه في الاردن، فلذلك يعني لا يمكن انكار ذلك، يعني هذا ما يقوله هو نفس الامريكان، وغدا سترون يعني ما هو الذي سيقوله الامريكان كذلك حول هذا الموضوع. فلذلك يعني ايران واضحه، ايران تدافع عن نفسها، ايران تواجه هذا الوجود الامريكي أينما يكون الأمريكان تواجههم، وهذه القطع البحرية الأمريكية الآن يتم استهدافه أصلا. أساسا لماذا الآن أمريكا لديها مثل هذا الغضب الشديد؟ بسبب الأسلحة الإيرانية الجديدة التي يتم استهدافها ضد القطع، وما يواجهه وما واجهته هذه القطع من مشاكل، وما تعرضت له من مشاكل بسبب استهدافات إيران يعني ضد هذه القطع. وهناك إيران ستستمر في استهداف القطع البحرية الأمريكية، فلذلك واضح إيران تستهدف القواعد الأمريكية، إيران تستهدف القطع البحرية الأمريكية، وإيران استهدفت إسرائيل، وإذا هناك عادة المواجهة ستستهدف إسرائيل وتواجه إسرائيل، ولن تترك كذلك يعني الشعب الفلسطيني كما يعني رأينا أن هناك دول يعني تدعي، ولكن هي حتى الآن لم تطلق الآن يعني خلال هذه السنوات طلقة من أجل فلسطين.
1: طيب دكتور محمد شرقاوي، إن قيمنا هذه المرحلة قياسا بهذه التطورات، هل هذه المرحلة تعبر عن تجاوز مبدأ اليد الطولة الذي تلعب عليه واشنطن خلال الفترة الماضية، وباتت الندية في الردود سيدة الموقف بينها وبين طهران ونحو تصعيد أكبر؟
2: ترامب حاول أن يضيف بعدا آخر عندما قرر فرض الخنق الاقتصادي بتعزيزه بهذه الضربات العسكرية، لعل وعسى أن يضعف الموقف الإيراني، ولكن هذا الخط لا يأتي بخط في الاتجاه المعاكس بنفس البنية أو بنفس التوجه. يبدو الآن بين أحداث الأمس والليلة وأحداث الأسبوع الماضي أن إيران بدأت تصبو إلى أن تكون هي صاحبة الفعل، هي التي هجمت أو استهدفت المدمرتين الأمريكيتين، وأيضا الآن وسعت في نطاق الصواريخ الـ20، بمعنى ليس هناك موقع واحد. في الأسبوع الماضي كانت هناك قاعدة الملك حسين وقاعدة الزرقاء، اليوم هناك مجموعة مواقع مختلفة سواء كانت فيها منشآت عسكرية أم لا، أجمعت يعني حولها هذه الصواريخ الـ20. يبدو الآن أننا في مرحلة تصعيد، وتصعيد مضاد ليس بشكل يتقابل فيه الطرفان، بمعنى ليست تلك المواجهة المباشرة، وإنما تصعيد لعل وعسى أن يحتفظ بكل طرف بأنه لا زال هو الأقوى أو أنه لا زال يصنع الفعل. ويبدو الآن بين الأسبوع الماضي والآن أن إيران والبيت الأبيض يتنافسون

0: دون قوة، وهذا ما ستؤدي إليه حرب إيران والصراع في مضيق هرمز، إلى محاولة ترتيب ميزان قوة جديد لا نعلم بالضبط حدوده ولا مواصفاته، بمعنى إلى أين سيبقى النفوذ الأمريكي، إلى أين قد يتراجع أو يبقى النفوذ الإيراني والتركي،
1: هذا ما بعد انتهاء الحرب تقصد.
0: ولكن في هذه المرحلة يمكن أن يعني بمعنى حتى خلال إدارة الصراع ينبغي أن تحضر كل المحاور ولا ننتظر إلى أن يتم التوافق بشكل أو بآخر، إما بمعادلة صفرية طرف يربح وطرف يخسر، ولكن المسألة فيها أن يعني هل الخليجيون وهل الدول العربية هي جزء أيضا من إدارة الصراع بانتظار التسوية.
1: طيب بعيدا سيد بيتر روف عن دول المنطقة، نتحدث أمريكيا وإيرانيا، في تقديرك رغم تداعيات الحصار، العقوبات، الضربات الأمريكية على طهران، ألا تظن بأن طهران تمكنت من توجيه ترتيب أولويات واشنطن بحيث نقلت هذه الأولويات من رفض أمريكا للبرنامج النووي ومشروع الصواريخ الإيراني إلى مضيق هرمز والرد على أي ضربات إيرانية؟
2: أعتقد بأنها غيرت الأولويات، ومن يعتقد ذلك أعتقد بأنه يخلط الأمور فيما يتعلق بأهمية الأولويات. إذا ما كانت إيران قادرة فعلا على السيطرة على مضيق هرمز، فلماذا يتواصل العبور؟ ثانيا، ربما قد يتم إيجاد طرق بديلة، لأنه يبدو أن الأمر أن المياه لن تعود إلى مجاريها مثل ما كان الأمر قبل الحرب، وأن ذلك لا يزال يؤثر على الاقتصاد العالمي، وهذا يصب فقط في مصلحة إيران. ولكن مع تكثيف الحصار البحري الاقتصادي، أعتقد بأن بالنسبة لكل الدول، لتركيا والأردن وكذلك للدول المجاورة لإيران، أن تتفق على التصدي للطموحات الإيرانية حتى لا تتحول إلى قوة عسكرية، وحتى تكبح جماح الطموحات النووية إذا ما أرادت فعلا العودة إلى حضن الخليج وأن تساهم بطريقة فعالة في اقتصاد المنطقة. والصواريخ على سبيل المثال التي استهدفت إيران كانت فقط برؤوس تقليدية، تصوروا لو كان هنالك طاقة أو رؤوس نووية ما كان سيحصل في هذه الدول العربية. أعتقد للعودة إلى سؤالك، أعتقد الولايات المتحدة تمكنت من تقليص القدرات العسكرية الإيرانية، ولكن هذا لا يضمن بأن تعيد إيران تفعيل منشآتها والتخصيب النووي. لذلك لا تزال الولايات المتحدة مصرة على هدفها الأول. لذلك مهما التزمت إيران، سواء عادت المفاوضات أو لم تعد، يجب مراقبة ذلك الأمر.
1: طيب فقط فيما يتعلق بمسألة إمكانية عودة هذه المفاوضات من عدمها، أنقل هذه الفكرة إلى سيد مختار حداد من طهران. سيد مختار، في رأيك هل ما زالت هناك نافذة دبلوماسية بالفعل، أم أن شروط الطرفين باتت تصاغ بالنار في هذه المرحلة؟
3: أوضح نقطة قبل لا أرد على هذا السؤال. أولا، هناك اليوم يتحدث أي مسؤول عسكري إيراني ومعني بأنه هناك إيران ستهاجم إسرائيل، وتربط ذلك بموضوع يعني مهاجمة إسرائيل بموضوع يعني احتلال علي الطاهر. يعني هذا الموضوع لم يطرحه أي مسؤول إيران، وإيران واضحة، المعادلة واضحة في موضوع يعني الرد على الكيان الصهيوني، وإيران أكثر دولة

0: استهدف الكيان الصهيوني وأطلقت الصواريخ بوجه الكيان الصهيوني. والمردوع تلك هؤلاء الذين صمتوا أمام الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المسلم العربي، ونسقوا أمنيا مع الكيان الصهيوني ومستمرين بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، هؤلاء المردوعين وليست الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أكثر دولة استهدفت وستستهدف كذلك مرة أخرى ومرات عديدة الكيان الصهيوني، وهدفه النهاية ومحو هذا الكيان الصهيوني من الوجود. يعني هذا هدف إيران النهائي، وإيران لن تخجل بأن تقول ذلك وتعتز بأن تقول ذلك وتدعم الشعب الفلسطيني وتصرف الأموال في هذا المجال لدعم الشعب الفلسطيني. هذا أول شيء. بالنسبة لما ذكرتموه، يعني هناك نعم نافذة دبلوماسية هي موجودة، والنافذة الدبلوماسية يعني هي لم تغلق، يعني هذا واضح من خلال نشاط الوسطاء. يعني هناك الوسيط الباكستاني لديه دور، ولكن الآن الوسيط الأكثر نشاطاً هو الوسيط القطري. يعني الوسيط القطري جاء بمبادرات، الوسيط الباكستاني جاء برسائل، والرسائل يعني لم تكن رسائل جديدة، يعني ممكن نقول يعني هي نفس الرسائل السابقة، ولكن الوسيط القطري جاء بمبادرات. يعني والآن لا يمكن نتحدث عن هذه المبادرات، يعني إذا هناك المسؤولين في الخارجية يعلنوا ذلك إذا لزم الأمر، يعني سواء الجانب القطري والجانب الإيراني. ولكن يعني هذه حتى الآن يعني الأمور لن ترتقي إلى بأن يعود الجانبين إلى طاولة المفاوضات. لماذا؟ لأنه هذا الأمر يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أساسا تريد يعني تأتي بمذكرة تفاهم جديدة، هذا ما لم تقبل به إيران، وكذلك يعني تريد حلول مؤقتة، هذا كذلك لم تقبل به إيران. يعني لا تقبل مثلا بالستين يوما وبخمسين يوما وبأربعين يوما، لأنه أربعين يوما خمسين يوما ستين يوما من وقف إطلاق نار، يعني العودة مجددا إلى القتال واستمرار هذه الحالة. هذه الحالة لن تنتهي إذا هناك لن يكون حل دائم، لن تنتهي إلى نهاية يعني فترة هذا الرئيس الأمريكي. فلذلك إيران واضحة، إيران تقول ينفذ أو أمريكا تعود إلى مذكرة تفاهم، وأساس ذلك البند الأول يعني هذه المرحلة، يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات. إيران متمسكة بذلك وأعلنت ذلك، إيران، لبنان وقطاع غزة. يعني هذا ما قاله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكرره ليس مرة يعني عدة مرات خلال الفترة الأخيرة. فلذلك يعني إيران واضحة في هذا المجال، لأنه إيران ترى، يعني قلت لكم أن الحلول المؤقتة يعني استمرار هذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي، وهذه الحرب تكون مستمرة على الأقل خلال هذين العامين. كما أن يعني هناك يعني توجد نقطة مهمة أخرى، إيران تقول يعني الولايات المتحدة إذا تريد اتفاق نهائي يجب أن تبني حالة من الثقة، مذكرة تفاهم تستطيع أن تكون يعني أساس لخلق الثقة، ليس ثقة كاملة، لكن لن يحدث أبداً ثقة كاملة بين إيران وأمريكا، ولكن نسبياً ممكن هذا يتحقق على الأقل مع هذه الإدارة الأمريكية. يعني ممكن نسبياً مذكرة تفاهم تساعد على ذلك. شوفوا الآن موضوع البند الخامس تم حله بشكل ما، كيف؟ عندما هناك تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وأساساً المذكرة تقول ذلك البند الخامس.
1: طيب
0: يعني،
1: ولكن سيد مختار حداد اسمح لي على المقاطعة، النبرة الإيرانية تغيرت، بالفعل كانت تتحدث عن مذكرة التفاهم والعودة للمفاوضات بشروط طبعا، الآن تغيرت النبرة الإيرانية وتتحدث عن تغيير في قواعد الشباك، تغيير أيضا أو تجديد في مسألة عقيدة الحرب الاستراتيجية في الحرب، والآن بدأ ذلك واضحا في تعاملها العسكري.
0: نعم، هذا لن يتنافى يعني مع موضوع مذكرة التفاهم، هذه عقيدة إيران العسكرية. يعني إيران تغير عقيدتها العسكرية وتغير من قواعد الاشتباك ومن طريقة يعني مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت إذا نجحت الجهود، تحققت شروط إيران، استطاع الوسطاء أن يصل إلى نتيجة، هذا معناه يعني التوصل إلى مذكرة التفاهم والتهدئة ووقف إطلاق نار بين الجانبين. ولكن وقف إطلاق نار دائم، قلت لكم إيران لا تقبل بشيء اسمه وقف إطلاق نار مؤقت، لأنه إيران ترى يعني في ذلك استمرار هذه الحالة الذي نراها الآن. ولكن نعم يعني هناك هذه عقيدة إيران العسكرية، وهذا الجميع متفق عليه الآن، متفق عليه بأنه هناك يجب مواجهة الولايات المتحدة وتغيير طريقة المواجهة.

0: حجة مع الولايات المتحدة لإيلام أمريكا أكثر، لردع أمريكا بشكل أكبر لكي تتراجع عن هذا السلوك ورفع الكلفة بالنسبة للأمريكان.
1: واضح. طيب عسكريا أيضا سيد نضال، يعني ما الحدود التي سترسم أو تحدد في تقديرك أن واشنطن وطهران ستقف عندها في أي رد، في أي تصعيد؟ متى يمكن أن تقف واشنطن وطهران أصلا عن هذا التصعيد؟
2: أجيب على سؤالك علي، فقط دعنا نوضح نقطة فيما يتعلق بما طرحه الضيف من طهران. قال أو تحدث عن التنسيق الأمني، يبدو أن الضيف من طهران نسي أن إيران هي التي نسقت أمنيا مع الاحتلال الإسرائيلي، ونسي إيران جيت أو إيران كونترا. وكان محسن رضاي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الحالي قائدا للحرس الثوري الإيراني في عام 1985 عندما حصلت إيران جيت أو إيران كونترا ونسقت إيران مع الكيان الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي، الذي يقول الضيف من طهران بأن هناك تنسيق أمني معه، وبالتالي هناك تنسيق أمني أيضا بين إيران وبين الشيطان الأصغر، بين هلالين حسب الوصف الإيراني. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، أعتقد أن الصراع وصل إلى الانسداد في الأفق العسكري والاستعصاء في العمل الدبلوماسي، بسبب رئيسي أن العقلية الراديكالية سواء من الجمهوريين الأمريكان أو من الكيان الصهيوني اليمين المتطرف الإسرائيلي أو من جنرالات الحرس الثوري، هناك ثلاث عقليات راديكالية هي التي تحكم الصراع. لذلك لا يوجد أفق للحلول الدبلوماسية، رغم أن الدبلوماسيين العقلانيين الإيرانيين يدفعون باتجاه الذهاب إلى مسار دبلوماسي، لكن يبدو أن هيمنة الراديكالية على الصراع الحالي هي التي أدت إلى وصول الصراع إلى حالة من الانسداد في أفق عسكري وأفق دبلوماسي إلى ما هو عليه الآن. الآن ما الحلول في ذلك؟ يبدو أنه لا يوجد حلا عسكريا على الأرض إلا الحل الدبلوماسي. لن يفضي هناك حل عسكري إلى ما سيؤدي إلى حلول بين الطرفين. لذلك لا يوجد إلا الحل الدبلوماسي على طاولة المفاوضات. إيران باتت مجردة من أغلب أوراقها التفاوضية، حتى ورقة هرمز التي كانت تعول عليها إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي باتت تذوب وتتآكل شيئا فشيئا أمام العقوبات الأمريكية. الأمر الآخر أن إيران أيضا باتت مكشوفة استخباريا، لست أنا من أتكلم بذلك، نفس علي لاريجاني وزير الخارجية الإيراني، هو من تكلم عباس عرقجي عفوا، هو تكلم على أحد المنصات الإعلامية الإيرانية عندما قال أننا كنا مخترقين استخباريا، وأعتقد نصا حرفا ولا اجتهاد في موضع النص، وقال وأعتقد أن هذا الاختراق لا يزال موجودا. لذلك في ظل الانكشاف الاستخباري والعقوبات المالية المفروضة على إيران والانسداد في الأفق العسكري والدبلوماسي، أعتقد أن لا حل لهذا الصراع إلا بعودة إيران على طاولة مفاوضات بعقلانية دبلوماسية وليس براديكالية عسكرية.
1: طيب سيد شرقاوي، حتى تعود الأمور إلى وضع اللا تصعيد على الأقل، هل نحن أمام من سيتوقف أولا، من يبادر أولا بعدم الرد أو بعدم رد الفعل من الأساس؟
3: من يتوقف أولا، من يغير موقفه أولا، هذا لا يأتي من فراغ، يأتي بظروف بنيوية وظروف واقعية. بمعنى نحتاج لمفهوم الاستنزاف، سواء الاستنزاف الاقتصادي، الاستنزاف العسكري، والاستنزاف المالي. وهنا يطرح السؤال، هل في استطاعة الولايات المتحدة من الناحية السياسية، خاصة ترامب في هذه المرحلة، أن يمضي قدما في الحرب ولا يكترث، بمعنى لا يشعر أن هناك ضغطا أو استنزافا، وإن كان الحزب الجمهوري قد يخسر الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. أيضا في المقابل الحرس الثوري الآن لا ينظر ولا يفكر بمنطق الاستنزاف وكيف سيؤثر على الداخل الإيراني، هو متحمس لمزيد من التحدي، مزيد من العناد مع الولايات المتحدة. إذن القراءة الواقعية هي تحضر متى يبدأ فعل مفعول الاستنزاف، بمعنى إذا استمر هذا الخنق الاقتصادي مع الضربات، مع التزام مجموعة من الدول، وإن كانت بعض الدول قد لا تلتزم بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، في المحصلة لا شك أنه مع مرور الوقت ستصل يعني تأثيرات أو قبضة هذه العقوبات وهذا الاستنزاف إلى الحياة العامة بشكل أوسع. هل وقتها يقبل الطرفان بأن ينصتا إلى أن اللحظة لم تعد لحظة المبارزة أو التباين؟

0: أو التصعيد، هنا تتغير المواقف ويصبح كل طرف يبحث عن التسوية الدبلوماسية. لذلك حتى هذه اللحظة الخيار الدبلوماسي هو مجرد طرف على الهامش، لم يحضر بعد ما لم يحضر عامل الاستنزاف والضغط على الطرفين معا.
1: طيب سيد بيتر، متى يمكن أن نعود إلى مسألة الدبلوماسية؟
2: أكيد دائما هنالك إمكانية للعودة إلى التسوية الدبلوماسية، خاصة إذا ما عادت إيران للالتزام التي قطعته في مذكرة التفاهم، وخاصة مثل ما حصل في اتفاقية فرساي على سبيل المثال. ما نحتاجه هو خاصة تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على إيران لاحترام التزاماتها في مذكرة التفاهم، وإلا فإننا سنرى تواصلا لهذا التصعيد ومع رد عسكري أمريكي لا يتوقف.
1: طيب سيد مختار حداد، التعويل على الاستنزاف بالنسبة لإيران، هل هو الذي سيحكم في مسألة موقفها القادم، أم ستواصل في التصعيد بمكابرة أو بأي استراتيجية أخرى؟
3: شوف، أولا حتما إيران ستتابع يعني الجهود الدبلوماسية مع الوسطاء، ولكن نعم موضوع الاستنزاف يكون ضمن يعني سياسة إيران الدفاعية في مواجهة الولايات المتحدة، وباعتقاد هي ستأتي بأكلها، ونرى ذلك نتائجه يعني خلال الانتخابات الأمريكية أو من خلال التأثير على الاقتصاد الأمريكي أو أسعار يعني النفط العالمي. فلذلك هذه السياسة إيران تكون مستمرة، لأن إيران ترى كذلك في سياسة استنزاف قدرات الولايات المتحدة، يعني قلت لكم إيلام الولايات المتحدة ورفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قلت لكم في نفس الوقت إيران يعني تستمر مع الوسطاء بالجهود الدبلوماسية لكي يعني إذا عادت أمريكا إلى مذكرة التفاهم إيران تستفيد يعني من مذكرة التفاهم لصالحها وتحصل يعني على مكاسب من خلال هذه المذكرة. ولكن هذا ليس معناه بأنه مثلا إيران تتراجع أمام الولايات المتحدة، يعني إيران كما قلت يعني ترى في استمرار.
1: شكرا لك، نكتفي معك بهذا القدر لنفاد الوقت. مختار حداد شكرا جزيلا لك ولكل الضيوف. إذن الآن مشاهدينا رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ 2 خلال 2 الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولة الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي بالقرب من سواحل جاسك جنوبي البلاد. وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أنه في كل مرة تحاول فيها إيران استهداف السفن البحرية الأمريكية ستخسر ناقلات نفط. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن، كما أعلن أنه استهدف بصواريخ باليستية مدمرتين أمريكيتين. وفي الأردن قال الجيش الأردني أن البلاد تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره إيران، وأن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. إذن مشاهدينا، نبدأ في متابعة الجديد معلوماتيا. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، وكذلك ينضم إلينا من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهلا بكم. قبل أن نخوض في الجديد، نشير مشاهدينا إلى هذا العاجل نقلا عن مراسل الجزيرة، تسجيل اعتراضات صاروخية جديدة شرق الأردن، وذلك طبعا بعد دفعة من الصواريخ كانت قبل ساعات قليلة وتعد هي الأعنف من حيث النوع وكذلك الكم وحجم الرقعة الجغرافية التي استهدفت. وكان الجيش الأردني أفاد باعتراضه لتلك الدفعة المقدرة بعشرين أو 18 صاروخا من جهة، وأيضا سقوط صاروخان في مناطق خالية من السكان. لتفاصيل أكثر حول هذه الاعتراضات الصاروخية الجديدة شرق الأردن معك تامر صماتي.
4: بالفعل علي، يعني أبلغنا بالفعل قبل قليل عن اعتراضات صاروخية جديدة شرقي الأردن، تحديدا في منطقة الأزرق، تلك المدينة الواقعة ضمن سياق محافظة الزرقاء شرقا. وأيضا أبلغنا عن تحليق مكثف للطيران الحربي الأردني خلال الدقائق الأخيرة في محيط تلك المدينة، تلك المدينة التي تتواجد فيها قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية والمسمى أردنيا بطبيعة الحال، والتي يشير إليها الجانب الإيراني بقاعدة الأزرق، والتي يصفها بالقاعدة الأمريكية، والتي يرى فيها الأردن بأنها قاعدة أردنية خالصة، ويقر بوجود قوات أمريكية في تلك القاعدة في سياق التعاون والاتفاقيات المشتركة بين عمان وواشنطن وتلك الاتفاقيات العسكرية بطبيعة الحال. هذا البلاغ الذي وصلنا قبل قليل يأتي بعد ساعات قليلة فقط من هجوم هو الأعنف والأكثف من ناحية الصواريخ أو عدد الصواريخ الإيرانية وعدد الدفاعات الجوية التي انطلقت لصد ذلك الهجوم. القوات المسلحة الأردنية تحدثت عن 20 صاروخا باليستيا اخترق الأجواء الأردنية خلال الساعات الماضية، وقالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 18 صاروخا، وتحدث الناطق باسم الجيش الأردني عن صاروخين اثنين فقط سقطا في منطقة خالية من السكان، وأشار إلى أن تلك أو ذلك الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وقال بأن الدفاعات الجوية عملت بشكل مكثف، وأشار إلى أن سلاح الهندسة الملكي انطلق إلى تلك المواقع التي وقعت فيها شظايا تلك الصواريخ لتأمينها، ودعا السكان إلى الالتزام بما يصدر من تعليمات وتنبيهات جوية صادرة عن الجهات المختصة. لكن حتى هذه اللحظة الجيش الأردني لم يعلق على ما أبلغنا به من تجدد لتلك الهجمات أو لانطلاق الدفاعات أو الاعتراضات الصاروخية شرق البلاد خلال الدقائق الأخيرة. هذا الهجوم الذي سجل قبل ساعات طال العاصمة عمان، الحديث أيضا عن شمال البلاد، إربد، جرش، عجلون، بالإضافة إلى شرق البلاد المفرق والزرقاء والأزرق، والحديث عن وسط البلاد السلط، والحديث أيضا عن أن الاعتراضات الصاروخية سجلت في البادية الشمالية وفي البادية الشرقية، وهو ما يشي بأن الهجوم السابق خلال الساعات الماضية كان الأكبر منذ أيام، منذ في كل مرة تستهدف فيها الولايات المتحدة إيران تتجدد الاستهدافات للمملكة الأردنية الهاشمية، ما يعني بأن الحرس الثوري الإيراني يضع المملكة في مرمى أهدافه، وهو يشير إلى تلك إلى استهدافه لتلك القواعد. الأردن لا يعلق على طبيعة المواقع المستهدفة، لكنه يؤكد سياسيا عسكريا أمنيا بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وبأن أجواءه لا يتم استخدامها لضرب إيران. ينفي ذلك جملة وتفصيلا، يتحدث عن ذلك الجيش الأردني، يتحدث عن ذلك وزير الخارجية الأردني الإيرانية الذي يقول بأن الهجمات الإيرانية ليست مبررة لا على المملكة ولا على دول الخليج، وقال في خلال اليومين الماضيين بأن إيران يعني بادرت إلى ضرب المملكة بعد ساعتين فقط على بدء الهجوم الأمريكي عليها في بداية الحرب، ما يشي بأن إيران لا تدافع عن نفسها وإنما تسعى إلى توسيع نطاق المواجهة وتوسيع كرة النار، وهو ينفي السردية الإيرانية. وهو يقول أيضا إن على الولايات المتحدة وإيران الجلوس على طاولة الحوار، التسليم بالخيار الدبلوماسي، ويعتبر بأن الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لبحث وجهات النظر. وفي ذات السياق يقول بأن عمان لن يعني تتوقف في الدفاع عن نفسها وتتمسك بالدفاع عن نفسها. ولذلك خلال الدقائق الأخيرة أيضا القوات المسلحة الأردنية تقول بأنها رفعت من جاهزيتها القصوى، جاهزية الإنذار، جاهزية الدفاعات الجوية والأرضية، وحالة الاستنفار الكبيرة إن صح التعبير في صفوف القوات المسلحة للتعامل مع هذه الأخطار، للتعامل مع هذه التهديدات والانتهاكات والعدوان كما يسميه الأردن، بالحديث عن التواجد الأمريكي على الأراضي الأردنية أو داخل الأراضي الأردنية. كما أشرت هنالك اتفاقيات دفاع مشترك بين البلدين، هنالك مساعدات عسكرية أمريكية سنوية تزيد عن مليار ونصف المليار دولار. ولذلك الأردن يقول بأنه يمسك ويتمسك بهذا التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة، ويؤكد في ذات السياق بأنه ليس جزءا من تلك الحرب المفتوحة، لكنه يتحدث عن أخطار كبيرة تدفعه إلى التمسك في هذا التحالف على مدى السنوات الماضية، لا سيما تلك الأخطار القادمة من الجارة الشمالية سوريا، بالإضافة إلى الجارة الشرقية العراق. يتحدث عن تدريبات مشتركة، يتحدث عن تعاون مستمر، يتحدث عن حماية واستعانة بالجانب الأمريكي لحماية المملكة من الأخطار القادمة من الدول المجاورة. وعندما نتحدث عن هذا التحالف علي بين الأردن والولايات المتحدة، فنحن نتحدث عن تحالف مستمر منذ عشرات السنين واتفاقيات متتالية، آخر تلك الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة كانت في العام 21، تلك الاتفاقية التي سمحت بتواجد أمريكي داخل بعض القواعد الأردنية وداخل أيضا أماكن مستقلة لغايات كما أشرت التدريب والتعاون المشترك، وأيضا صيانة الطائرات وصيانة العتاد والذخيرة الأمريكية، بالإضافة إلى الإخلاء، إخلاء الجنود في الحالات الاضطرارية. لكن المؤكد علي بأن الأردن دبلوماسيا سياسيا مطبخ القرار السياسي والأمني يرى بأنه بات في عين المواجهة، في عين العاصفة، وفي عين مرمى الأهداف الإيرانية خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الحرب. لكن هذه الهجمات اليوم نستطيع القول بأنها الأكثف والأعنف من ناحية عدد الصواريخ، ومن ناحية أيضا الدفاعات الجوية التي انطلقت على رقعة واسعة، ما يعني أن الأردن بات أيضا غير أنه في مرمى الأهداف الإيرانية بات هدفا رئيسيا. هذه الأهداف أو الاستهدافات تطور رقعة واسعة في الشمال وفي الشرق وفي العاصمة عمان، وكانت أيضا تعرضت العقبة الساحلية في آخر الهجمات جنوب البلاد للاستهداف بشكل واضح. يومها قال الحرس الثوري الإيراني بأنه يستهدف قاعدة أمريكية في العقبة. الأردن الرسمي يقول بأن العقبة هي منطقة سياحية، منطقة اقتصادية بعيدة عن التحشيدات العسكرية، وينفي أن يكون لها أي دور في تلك المواجهة المتواصلة بين الطرفين، بين الولايات المتحدة وإيران. إذن هذا هو الموقف على في الميدان، سواء هنا في العاصمة عمان أو عديد المناطق المناطق الجنوبية والشرقية، وهو مشهد متصاعد يشي بكثير من الحذر، بكثير من القلق، وبكثير من الاستعدادات والإجراءات الأردنية الاحترازية.
1: شكرا لك من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. وحول هذه الاعتراضات الصاروخية الجديدة شرق الأردن وفق ما فات به في هذه اللحظات مراسل الجزيرة، ننتقل إلى طهران مع نور الدين الدغير. نور الدين، ماذا نعرف عن الموقف الإيراني الأخير سواء حول هذه الدفعة الجديدة من الصواريخ أو ما يقال حول أي جديد؟
5: علي، من هنا من طهران لا توجد هناك أخبار حول الدفعة الجديدة، لكن هذا وديدا ودأب الحرس الثوري الإيراني يقوم بالعملية وبعد ذلك يعلن عنها، وكما أشرنا في أوقات سابقة أن ذلك لضرورة ودواعي أمنية حتى لا ترصد تحركات الصواريخ وحتى لا يتم رصد هذه الصواريخ واستهدافها قبل إطلاقها باتجاه الهدف. لذلك إذا ما تم اعتراض صواريخ بالأردن قبل قليل فلن يكون مصدرها إلا من قبل الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي قد يصدر بعد قليل بيان من الحرس يحدد طبيعة الهجوم، كيفية الهجوم، وكذلك الأهداف التي تم استهدافها في الأردن. اليوم كنا أمام بيانين أساسيين يعكسان طبيعة المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. البيان الأول الذي نجم عن استهداف سفن إيرانية ناقلتي نفط بالإضافة إلى سفينة تجارية، يتحدث الحرس على أنه بناء على هذا الاستهداف الأمريكي لهذه السفن الإيرانية قام الحرس الثوري الإيراني بطلقات صاروخية باتجاه قاعدة الأزرق بالأردن. البيان يشير بأن إيران قامت بالهجوم عبر صواريخ باليستية تستعمل الوقود السائل بالإضافة إلى الوقود الجامد، وهذا إشارة مهمة على أن إيران قادرة على إنتاج وعلى إطلاق الصواريخ بالكثافة التي وصلت إلى الأردن. هناك أنباء على أن مجموع الصواريخ يصل إلى 18 صاروخا خلال الجولة السابقة، وأن هذه الصواريخ استهدفت مقرات للقوات الأمريكية سواء مرابط الطائرات والمقاتلات الأمريكية، كما أشار بيان الحرس الثوري الإيراني إلى مقر إقامة القوات الأمريكية في تلك القواعد. هناك بيان أساسي كذلك تم طرحه من قبل الحرس الثوري الإيراني والذي أكد فيه على استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر استهدافهما من خلال صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وأن هذه الصواريخ أو هذه السفن الحربية هي سفن مجهزة بأسلحة بصواريخ كروز وبأنظمة رصد ومراقبة، وأنه تم استهدافها. إذن هذه العملية والسؤال الجوهري لماذا استهداف السفن العسكرية في هذه المرحلة بالذات، هو لتجل تغير الاستراتيجية العسكرية الإيرانية التي تريد أن تخرج من ضائقة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن طهران ترى بأن عدم القيام بأي عمل عسكري في غياب مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هذا سينعكس سلبا وبشكل كبير على قطاع التجارة، قطاع الاقتصاد، وعلى القطاع الداخلي في إيران. لذلك إيران اتخذت هذا القرار الاستراتيجي، وأعلن عن ذلك أمين مجلس الأمن القومي الإيراني حينما قال بأن الخطة العسكرية الإيرانية المقبلة تتغير بناء على السفن الحربية وكذلك القواعد الأمريكية، ولذلك كانت هذه الهجمات هذان الهجومان يعكسان هذه الاستراتيجية الأمريكية باستهداف القواعد وكذلك باستهداف السفن التي تطبق بالحصار على إيران. كذلك ربما هناك نبرة أخرى تتبعها إيران وهي رفع مستوى الهجمات في حالة استهداف السفن الإيرانية. كان هناك مبدأ السفينة مقابل السفينة، الآن الجانب الإيراني أضاف بعدا آخر في هذه المواجهة حينما تحدث رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال عبد الله ليقول بشكل واضح بأن استهداف أي سفينة إيرانية سيقابله استهداف للقواعد الأمريكية في المنطقة، ويبدو أن هذا تجلى في هذه الهجمات التي أقدم عليها الحرس الثوري اليوم باستهداف الأردن وقاعدة الأزرق بالتحديد. هو رد فعل جاء مباشرة بعد الإعلان الأمريكي عن استهداف سفن هنا في إيران، سفينتين سفينة ناقلتين في كل من خارق وكذلك في جاسك بالإضافة إلى سفينة تجارية التجارية بالقرب من جسك، وهذا يعكس الاستراتيجية الإيرانية الجديدة. إذن هذه المواجهات ربما تعيدنا مرة أخرى إلى الضربات المتبادلة، لكن يبدو أن الجانب الإيراني قد يلجأ ربما إلى تصعيد هذا النوع من الضربات، ليس انتظارا في لهجمات أمريكية، وإنما بفتح النيران خاصة على السفن الحربية الأمريكية وعلى الناقلات التي تمر من مضيق هرمز. ربما بهدفين أساسيين، الهدف الأول هو التأثير على سوق الطاقة العالمي، والهدف الثاني هو نوعا ما كما يعتقد الإيرانيون التأثير على الانتخابات الأمريكية النصفية المقبلة.
1: طيب، وعلى ذكر الولايات المتحدة، شكرا لك طبعا نور الدين الدغير من طهران. وعلى ذكر الولايات المتحدة لنستطلع أبرز المواقف مع محمد المدهول من

0: واشنطن. أهلا بك محمد. بالإضافة إلى بيان القيادة المركزية الأمريكية، هل هناك أي جديد في المواقف عما يجري في الأردن؟
1: في الواقع ليس هناك جديد علي، وهذا أمر مثير ولافت إذا ما قارناه بما حدث قبل نحو 10 أيام عندما استهدفت الولايات المتحدة جزيرة لاراك الإيرانية واستهدفت فيها منصتي إطلاق صواريخ. حينها رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قواعد في الأردن، وكان هناك تعليقات من القيادة المركزية الأمريكية، بل حتى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه حينها عندما وصف تلك الصواريخ بأنها فاشلة و أنه تم اعتراضها جميعا، ولكن هذه المرة لا توجد تعليقات على الرد الإيراني. يبدو أن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية والقيادة المركزية تحاول أن تجعل استهداف ناقلات النفط الإيرانية أمرا عاديا، هو تطور معتاد مألوف الآن بعد نحو 10 أيام من هذه المواجهة. مواجهة الناقلات بدأت الثلاثاء من الأسبوع الماضي عندما قال مسؤولون أمريكيون أول الأمر أن هناك ناقلتين نفط إيرانيتين استهدفتا ضمن 100 هدف في جنوب إيران، وحينها جاء مصطلح ناقلة مقابل ناقلة. وبعد ذلك يوم السبت ثبتت هذه المعادلة باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، ردا على محاولة الحرس الثوري الإيراني استهداف 2 حربيتين أمريكيتين. وخلال الساعات الماضية ارتفع الثمن الذي تدفعه إيران مقابل استهدافها للسفن الحربية الأمريكية إلى 5 ناقلات مرة واحدة استهدفتها القيادة المركزية الأمريكية. في بيان أوضحت فيه قالت إن هذا الاستهداف جاء ردا على محاولة إيرانية لاستهداف 2 حربية أمريكية مرتين على مدار 2 يوم. لم يذكر البيان طبيعة هذه السفينة الحربية، ولكن الإيرانيون يقولون إن ما استهدفوه هو في الواقع مدمرة أمريكيتان. الأمر ليس متطابقا بالنسبة لبيان القيادة المركزية الأمريكية، ولكن هناك تأكيد بأن أحدا لم يصب بأذى من الجنود الأمريكيين، بأن السفينة الحربية الأمريكية التي استهدفت تفادت هذا الهجوم الإيراني وأكملت دورياتها البحرية بشكل طبيعي. ويأتي هذا الرد لدفع الثمن، تدفيع إيران ثمن هذه المحاولات لاستهداف السفن العسكرية الأمريكية، وهو ثمن يحقق غرضين في الحقيقة، غرض عسكري، الردع العسكري، الرد على هذا الهجوم الإيراني، وكذلك الألم الاقتصادي الذي تتكبده إيران باستهداف ناقلات نفطها. ونحن الآن في خضم هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي توصف بأنها الأشد والأقسى، والتي تستهدف بشكل رئيسي قطاع النفط وقطاع النقل البحري. وعندما تتحدث عن ناقلة نفط أنت تجمع القطاعين معا، ولكن هناك دائما تأكيد أيضا في لغة بيان القيادة المركزية بأن ناقلة النفط هذه ليست مجرد سفينة تجارية، هي من الأصول التابعة للحرس الثوري الإيراني. تصفها القيادة المركزية بأنها جزء من أسطول الظل، الأسطول السري الذي من خلاله يلتف الحرس الثوري الإيراني على العقوبات ويتمكن من تمويل نفسه ومن تمويل وكلائه في المنطقة كما قال البيان. إذن محاولة لاحتواء هذا التصعيد، هناك فهم هنا لدى الأمريكيين بأن إيران تحاول في هذه الفترة رفع سقف الأعمال العسكرية من خلال محاولة كسر هذا الحصار البحري باستهداف سفن حربية، وهو أمر لم تكن قد أقدمت عليه حتى في أسابيع وأشهر الحرب الأولى. ولكن الآن هناك واضح أن هناك إرادة وهناك قدرة إيرانية من دون حتى الآن تحقيق إصابات مباشرة في هذه السفن الحربية، ولكن تكرار لهذه العمليات الإيرانية خلال 4 أيام، أن يكرر الحرس الثوري استهداف سفن عسكرية أمريكية، هذا أمر لابد أن الإحاطات التي قدمت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل المخططين العسكريين في البنتاغون، هناك عدة خيارات قدمت له متعلقة بالردود العسكرية على محاولات إيران تصعيد الموقف في مضيق هرمز قبيل انتخابات التجديد النصفي. كان من بين هذه الإحاطات التعامل مع عمليات إنزال بري في جزر إيرانية في مضيق هرمز، أو قصف جبل الفأس وما يعتقد أنه موقع نووي محصن فيه، أو المزيد من الغارات. ويبدو أن الرئيس ترامب حتى الآن يكتفي بالمزيد من الغارات.

0: ولكن بهدف محدد هو ناقلات النفط الإيرانية، وهذا أمر لا يمكن ضبطه حقيقة، ورغم أن الإيرانيين يتألمون بسبب هذا الاستهداف،
1: نعم
0: لأن
1: محمد،
0: أثمان ناقلات النفط هي أثمان كبيرة. أيضا هنا الانعكاسات واضحة أمريكيا وعلى أسعار النفط عالميا أيضا.
1: شكرا لك من واشنطن محمد المدهون. إذن مشاهدينا، انطلاقا من هذه المعلومات وآخر التطورات نخوض في التحليل مع ضيوفنا. أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن ينضم إلينا كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك العقيد نضال أبو زيد. انطلاقا من هذه الضربات الجديدة، ساعات قليلة تفصل ما بين 20 صاروخ تقريبا، والآن دفعة جديدة، لا معلومات طبعا، لكن الأكيد أن حسب ما هو متوفر أن هناك اعتراض أردني لها، كيف يفهم هذا الإصرار؟
2: يعني أعتقد أن الجانب الإيراني أراد تشتيت الدفاعات الجوية، أراد أن يذهب باتجاهات الدفاعات الجوية نحو المناطق الشمالية، لذلك سمعنا عن استهداف إربد جرش باتجاه مناطق الزرقاء أيضا، والآن بدأ بعملية الاستهداف من المناطق الشرقية. يبدو أنه أراد أن يخلق حالة من التشتيت لقوة بالدفاع الجوي، لكن نسي نقطة عسكرية غاية في الأهمية، وهي الفترة الجغرافية، بمعنى أن المسافة من إيران، ولنفترض جدلا أن الإطلاق تم من كرمان أو من تبريز أو من يزد إلى الأراضي الأردنية هي 2000 كيلومتر، بالتالي هذه المسافة كافية لوصول الصاروخ إلى نقطة السمت، ثم بعد ذلك اعتراض هذا الصاروخ، معرفة مكان إطلاقه ومعرفة مكان اعتراضه. لذلك أغلب الصواريخ التي تطلق على الأردن يتم اعتراضها بسبب الفترة الجغرافية التي تحدثت عنها قبل قليل. الجانب الإيراني لا يزال يركز على عمليات التشتيت في الدفاعات الجوية، هو يريد أن يقيس ردات فعل منظومات الدفاع الجوي، يريد أن يقيس هل تم تغذية منظومات الدفاع الجوي بصواريخ اعتراضية أم لا يزال هناك مشاكل لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية. لماذا أقول الجانب الأمريكي؟ لأن أغلب المنظومات الموجودة هي منظومات باتريوت ومنظومات ثاد.
1: طيب، وإن تحدثنا عن طبيعة الأهداف أو المناطق، على الأقل الأهداف هي غير واضحة إلى حد كبير، خصوصا في هذه الدفعة. قبل قليل أو قبل ساعات كانت هناك إربد، منطقة معروفة لا توجد فيها قواعد عسكرية.
2: نعم، إربد جرش باتجاه الزرقاء، هذه المناطق والعاصمة عمان التي وردت في تقارير الجزيرة من مندوب الجزيرة في عمان، لا توجد فيها أي قواعد أمريكية في هذه المناطق، ما يعني أو يكشف زيف الرواية الإيرانية فيما يتعلق بالقواعد العسكرية. بالمناسبة كان هناك أيضا اعتراض فوق السويداء في سوريا من قبل منظومات الدفاع الجوي الأردنية، ما يؤكد أيضا أن الجانب الإيراني يستهدف عشوائيا، وإما أن الجانب الإيراني يتعمد عملية الاستهداف باتجاه المدن الأردنية، أو أن الجانب الإيراني فقد القدرة على عملية الضبط التوجيه بما يتعلق بالصواريخ التي يطلقها باتجاه الأراضي الأردنية.
1: طيب، دعنا نسمع رأي السيد مختار حداد، ما الرسائل الإيرانية من تجديد هذا الاستهداف في خلال ساعات قليلة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة إيران توجه رسالة للولايات المتحدة بأنه هناك عمليات الرد الإيرانية لن تتوقف وستكون مستمرة على هذه الإجراءات الأمريكية التي تستهدف يعني مقدرات إيران، مقدرات الشعب الإيراني، الإمكانيات الإيرانية، وإيران ترى نفسها معنية يعني في هذه المواجهة واستهداف كل هذه الإمكانات والقواعد الأمريكية، سواء القواعد أو القطع البحرية الأمريكية. أنا قد أوضح نقطة، موضوع استهداف قطع البحرية الأمريكية هذا لم يكن أمر جديد، يعني حتى خلال فترة حرب الأربعين يوما، إذا نراجع بيانات حرس الثورة الإسلامية أو بيانات جيش الجمهورية الإسلامية، يعني إيران استهدفت هذه القطع. أصلا أولى الاستهدافات أعتقد كانت من جانب القوة البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذلك يعني إيران اليوم يعني هناك أمريكا تتعرض لهذه الإمكانات الإيرانية، تستهدف ناقلات النفط الإيرانية، تستهدف المناطق الإيرانية، مستمرة بنفس السلوك، مستمرة بالعمليات، مستمرة بالتصعيد العسكري، مستمرة بالحصار البحري، وإيران قالت يعني نحن نغير من عقيدتنا، نحن سنكسر الحصار البحري، نحن سنواجه هذه الإجراءات الأمريكية. فلذلك كل ذلك يعني من جانب إيران يأتي في هذا الإطار ردا على هذه الإجراءات الأمريكية، ولكن مع تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية وطريقة المواجهة، وكذلك يعني تغيير إيران عقيدتها من الدفاع يعني المحض إلى كذلك يعني المبادرة في استهداف القوات الأمريكية.
1: طيب سيد كينيث كاتزمان، في تقديرك ما الذي تريد أن تقوله إيران في هذه اللحظات من تجديد على الأقل استهداف الأردن بعد ساعات قليلة، وقبلها طبعا استهداف كما تقول إيران لسفن أمريكية، ولم تقله واشنطن حتى هذه اللحظة رغم مرور كل هذه الساعات؟
4: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد بأن هناك اعتراف بأن إيران استهدفت مدمرتين أمريكتين، وكذلك كان الرد على محاولة الاستهداف هو ضرب 5 ناقلات نفط وليس العكس. من الصعب أعتقد التحقق من كل هذه الروايات، وأعتقد بأن الولايات المتحدة لا تريد استهداف كل ناقلات النفط، ولكن هي فقط ترد على محاولة الاعتداء على البوارج الأمريكية. وأعتقد بأنه إذا ما توصل استهداف ناقلات النفط فإنه في المستقبل ستكون معضلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإيراني. وأعتقد بأن في هذه الأيام القليلة رأينا القوات الإيرانية تستهدف سفن وناقلات سعودية ومن تحمل أعلام دول أخرى. أعتقد بأن الحرس الثوري يلعب لعبة خطرة، وهو يراهن بحياة أكثر من 90 مليون إيراني، ويكثف ويزيد في الخناق الاقتصادي على شعبه. وأعتقد بأن الادعاء بأنهم لا يزالون يسيطرون على مضيق هرمز أصبحت رواية مغلوطة، مثلما حصل كذلك من ما فعلته غزة في مجزرة 7 أكتوبر، وتسببت في هدم وتدمير غزة. نأمل بأن لا تفعل إيران نفس الشيء.
1: من الذي دمر غزة تقصد باختصار؟
4: حماس تسببت في الحرب التي أفضت إلى تدمير غزة، وأعتقد بأن المتشددين في إيران يقومون بنفس الشيء، وقد يفضي ذلك إلى تدمير القدرات الإيرانية بالكامل.
1: وكأن تاريخ الاحتلال فقط جزء في مسألة 7 أكتوبر، وأن إسرائيل لم تبيد غزة بالكامل باختصار لو سمحت سيد كينيث.
4: هذا صحيح، وفي السابق العديد من القادة الفلسطينيين مثل الرئيس الراحل عرفات تقدم في المفاوضات من أجل بناء الدولة الفلسطينية، ولكن حماس رفضت ذلك وقوضت هذا الأمر، وتسببت في 7 أكتوبر في تلك المجزرة التي أفضت إلى تدمير غزة، أصبحت مثل سطح القمر، لم تعد فيها حياة.
1: طيب حتى لا نسهب أكثر في هذا الموضوع باعتباره بعيد عن موضوعنا والأحداث الآن تفرض نفسها، ربما الأخذ والرد في هذا الجانب يطول سيد شرقاوي، لكن إن ركزنا على تجديد

0: إيران للقصف في ساعات قليلة، على ما يعبر؟ ما الذي تود إرساله إيران إلى واشنطن التي لم ترد وهذا لافت؟
1: الموقف لدى الحرس الثوري الآن ربما ينطوي على مفارقات غريبة من نوعها. من ناحية قد يبرر هذه العمليات، عمليات القصف المتجددة، بأنه يستهدف مصالح أمريكية، وهذه هي السردية التقليدية، وقد يقول إنه يريد أن يحطم مراكز صيانة طائرات F-15 والF-16 والF-35، بمعنى العتاد العسكري الموجود في الأردن. وإن كان هناك نقاش وسجال، هل نعتبر أنها قواعد أمريكية أم قواعد أردنية، هذه مسألة أخرى، لكن في الوقت ذاته المفارقة.
0: لكن الهدف الولايات المتحدة بغض النظر عن الواقع والحقيقة، ما تقوله إيران على الأقل.
1: نعم، هنا تكمن المفارقة المثيرة، في أن عندما تستهدف إيران دولة عربية بغض النظر كانت خليجية أو شرق أوسطية، هي كمن يعتبر أن هذه الدول ما دامت لديها علاقات مع الولايات المتحدة هي بمثابة امتداد للعدو الأمريكي. فبالتالي إذا لاحظنا الأسبوع الماضي أن هناك توجيه ضربات إيرانية لعتاد عسكري، لقطع عسكري أمريكي، هذا منطق الحرب، وهو الأخذ والرد أو قواعد الاشتباك المباشر. لكن عندما تصبح عملية ضرب، بدأنا بالكويت والإمارات، الآن التركيز كله على الأردن. السؤال هنا، هل ليحقق الحرس الثوري الإيراني حقيقة غايات أو أهداف استراتيجية، أم أنه فقط يصب غضبه في اتجاه الأردن لكون هناك مجموعة طائرات أو مجموعة بعض العسكريين الأمريكيين؟ هنا المسألة، يعني ما العائد غدا صباحا؟ ماذا سيعود بقصف هذه المواقع وعلى تعددها وتوجيع أكثر من 20 صاروخ؟ ماذا سيعود من الناحية الاستراتيجية على إيران؟ هل الأردن هي في دولة مواجهة مع إيران؟ كلا. أعتقد أن الحرس الثوري ربما أصبح الآن متخندقا في فكرة المناورة، والمناورة أحيانا تكون مصيبة عندما توجه قذائفك نحو العدو الحقيقي، وقد تكون غير مصيبة عندما ترمي بسهامك ذات اليمين وذات الشمال. فبالتالي يعني الآن نحن أمام مشهد يزيد في توتر المنطقة شرق أوسطيا وخليجيا، ولكن ليست هناك غايات محددة يمكن قياسها بالمنطق الاستراتيجي.
0: ومن هذا المنطلق العقيد نضال، في رأيك كان الاعتقاد السائد في التحليل العسكري بأن هذه المرحلة هي مرحلة ناقلة بناقلة، ناورت الآن إيران باستهداف أبعد من ذلك، ما الحسابات العسكرية؟ ما الذي تحاول التوزيع أو على أي أساس تحاول توزيع الأهداف إيران؟
2: نعم، كنا أمام معادلتين. الجانب الأمريكي فرض معادلة ناقلة مقابل ناقلة أو سفينة مقابل سفينة. الجانب الإيراني كان يلتزم بمعادلة التناسب، بمعنى الهدف مقابل الهدف، لكن عملية أو معادلة التناسب لا تخدم الوضع الإيراني الحالي، لذلك كان لابد لإيران من أن ترفع القيمة العملياتية على الجانب الأمريكي، لذلك ذهبت للترويج إعلاميا بأن لديها صواريخ قد تستهدف بها القطع البحرية الأمريكية، أو أنها استهدفت قطع بحرية أمريكية. وبالتالي الجانب الإيراني يبحث عن رفع القيمة العملياتية على الجانب الأمريكي. لا ننسى العقوبات المالية التي بدأ يئن الشارع الإيراني منها، ورغم كل بروباغاندا الإعلامية بأنها غير مؤثرة، لكن بالواقع والمنطق العسكري والمنطق الاقتصادي هي مؤثرة على الشارع الإيراني. 2، أن عملية استهداف الناقلات، علي لا ننسى أن إيران لديها 67 إلى 69 ناقلة، إيران رقم 2 على العالم بعدد ناقلات النفط، بالتالي عندما نقول 10 ناقلات فقدتها إيران خلال أسبوع بقيمة الناقلة الواحدة 130 مليون، بمعنى أن إيران فقدت 1.5 مليار تقريبا، إن كانت الأرقام يزيد أو ينقص، خلال أقل من أسبوع، وهذه كلفة مالية باهظة بالإضافة إلى الأسطول الذي تملكه إيران والذي بدأ يفقد شيئا فشيئا من قبل الجانب الأمريكي. فيما يتعلق بموضوع الأهداف أو التارجتينج عليه، الآن التجميع للواجب الأمريكي، أي بمعنى الحشد الرئيسي للطيران الأمريكي على الأراضي المحتلة لدى الكيان الصهيوني في مطار عوفدة، رامون، بن غوريون، طائرات الـF-35 وطائرات الإرضاع الجوي، طائرات تزود بالوقود، وبالتالي الجانب الإيراني أيهما أولى عمليتيا عسكريا؟ استهداف دول المنطقة، الكويت، البحرين، الأردن، رأس لفان في قطر، مطار الأحمدي في الكويت، مطار الكويت الدولي، استهداف رأس الخيمة في الإمارات، أم استهداف الحشد في الأراضي المحتلة والذي أعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنه هو المسؤول عن اغتيال المرشد الإيراني؟
0: طيب سيد مختار، ما الضمانات التي تمنع تحول الاستهدافات المتبادلة هذه ناقلة بناقلة إلى حرب تستنزف ما تبقى من القدرات البحرية الإيرانية العسكرية أو حتى تلك المتعلقة بالنفط؟
3: يعني هناك هذه الحرب يعني باعتقادي إذا استمرت بهذا الشكل ستتوسع. أولا هذه نقطة مهمة للغاية، نترك الآن مثلا هذه الأمور التي يعلنها الجانب الأمريكي أو يتحدث عن استهداف قدرات إيران البحرية، ويعني إذا تقصدون القوات البحرية أنا أعرف يعني تقصدون كذلك الناقلات، لأن لا نتحدث عن عدد الناقلات، ولكن ويتحدث عن مثلا استهداف قدرات القوات البحرية الإيرانية، فمن الآن يغلق مضيق هرمز ويؤلم الجانب الأمريكي؟ حتما هذه القوات البحرية الإيرانية المتواجدة بقوة يعني في تلك المنطقة، يعني قوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية أو جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن من ناحية أخرى باعتقادي هذه الحرب يعني البعض يتوقع بأنه تتوسع بعد الانتخابات الأمريكية، يعني بعد أعتقد الثالث أو الرابع من نوفمبر، يعني لا تذكر التاريخ بالضبط، ولكن هناك باعتقادي لا قبل هذا التاريخ سنرى يعني توسعة هذا الحرب نظرا لهذا السلوك الأمريكي. أولا الأساس يعني لأن السيد كاتسمان تحدث عن موضوع غزة وقارن الأمور، ويعني هذا يعني وهو يعترف يعني بهذه النزعة الإجرامية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، والآن هي كذلك على أساس رغبات الكيان الصهيوني ونتنياهو يعني خلقت هذه الأزمة، وهي التي أساس هذه الأزمة منذ يوم 28 فبراير. فلذلك يعني هناك أنا باعتقادي قبل الانتخابات الأمريكية ستتوسع هذه الأزمة وسنرى عودة الحرب الشاملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن أساسا نحن أمام رئيس أمريكي ولا يفكر منطقيا، هو أصلا لن يعمل على أساس المنطق، هو لا يهمه لا مستقبل حزب جمهوري لا الوضع داخل الولايات المتحدة. يعني نرى كل يوم يكرر نفس الأكاذيب ونفس الكلام الفارغ، أنا دمرت قدرات إيران، أنا فعلت ذلك، منعت إيران من قنبلة نووية، نفس الكلام نفس الكلام يتكرر كأنه مثلا جهاز كاسيت قديم يعود ويعمل مرة أخرى. فلذلك يعني هو يكرر نفس الكلام، وهو شخص ليس لديه منطق.
0: طيب دعنا نسمع سيد كينيث كاتزمان، اسمح لي على المقاطعة سيد مختار، فقط سيد كينيث، ما المحددات التي ربما تعتبرها واشنطن كافية لوقف هذا التصعيد عمليات الرد ضد إيران؟
4: حسنا، الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء، ولكن أعتقد بأن إيران تجاوزتها، وهي استهداف السفن وكذلك البوارج والإصرار على غلق مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يعتبر بأن وضع الملف النووي لم يتغير، وأن رغم إلحاق الضرر بالمنشآت النووية لم يثني إنار على مواصلة اعتداءاتها، ولكن الرئيس ترامب يحرص خاصة في هذه الفترة على عودة الملاحة الحرة. وأعتقد أنه إذا ما واصلت إيران استهداف البوارج فإن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات النفط، وبندر عباس تقريبا تم تدميرها تلك المنطقة. إذن نعلم بخطوط نقل الإمداد والنفط، ومثل ما قلت الحدود للتوقف هي مسألة فتح مضيق هرمز.
0: شكرا لك. كينيث كاتزمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأشكر ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لكم جميعا. في الملف الفلسطيني أعلن وزير

الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، كما ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تساهم بتوسيع المستوطنات. وأصدرت بريطانيا وكندا وعشر دول أخرى بيانا أعلنت فيه عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات.

0: الدبلوماسية الإسرائيلية ضد بريطانيا.
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. تتقدم الضفة الغربية اليوم من موقعها كأرض محتلة إلى موقعها كاختبار لعلاقة إسرائيل بالغرب. فالعقوبات الغربية لا تستهدف تجارة كبيرة بحجمها، لكنها تضرب منطقة شديدة الحساسية في السياسة الإسرائيلية، المستوطنات والشركات التي تخدمها والواقع الذي تصنعه على الأرض. في المقابل يأتي الرد الإسرائيلي بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس ومنع مسؤولين بريطانيين من دخول إسرائيل، ليكشف أن تل أبيب ترى في المسألة أكثر من خلاف تجاري. فهل بدأ الغرب يفصل عمليا بين إسرائيل والمستوطنات؟ وكيف ستتعامل حكومة نتنياهو مع ضغط يمس مشروعها الأيديولوجي والسياسي؟ وهل أصبحت الضفة الغربية ساحة مواجهة دبلوماسية جديدة بين إسرائيل وحلفائها؟ إذن بينما تتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي ظل مضي إسرائيل في توسيع الاستيطان شرقي القدس بهدف عزل شمال الضفة عن جنوبها، أعلنت بريطانيا فرض أكبر حزمة عقوبات تجارية شاملة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالتنسيق مع فرنسا وكندا وعدد من الدول الأوروبية. بيان شديد اللهجة وقمة وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد أكدوا فيه أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند قال أن إرهابيين إسرائيليين يمارسون تطهيرا عرقيا في الضفة الغربية بدعم ضمني من الحكومة، وشدد على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني بالكامل، مؤكدا أن هذا الاعتراف هو أقل ما يستحقه الشعب الذي يواجه هذه المعاناة، وينبغي أن يكون مقدمة لتحقيق العدالة. تشمل حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة البريطانية حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة، وفرض نظام عقوبات شامل ضد تقديم خدمات مثل البناء أو التمويل للمستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى حظر الإعلان والتسويق لعقارات المستوطنين والمستوطنات غير القانونية في المملكة المتحدة، وفرض عقوبات شخصية على أفراد رئيسيين متهمين بالترويج لعنف المستوطنين، إلى جانب حظر جديد على تراخيص الأسلحة وغيرها من الصادرات التي تساهم بشكل ملموس في الاحتلال. ردا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه لم يعد مسموحا لبريطانيا المشاركة في مهمة التنسيق الخاصة بغزة والتي تقودها واشنطن، بالإضافة إلى إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. وقال إن الحكومة البريطانية تعمل بشكل ممنهج ضد إسرائيل. في المعلومات، يفوق حجم التبادل التجاري السنوي بين بريطانيا وإسرائيل 8 مليارات دولار، ويوصف القرار بأنه بمثابة صدمة في الأوساط الإسرائيلية، خصوصا وأنه صادر عن المملكة المتحدة التي توصف بأنها أبرز حلفاء تل أبيب التاريخيين. ويبقى التساؤل عن حجم تأثير هذه العقوبات تجاريا واقتصاديا ومعنويا، وعن الآلية التي ستعتمد للفصل بين المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة وغيرها من المنتجات. هذه التطورات مشاهدينا تأتي بعد تسارع وتيرة الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية في موجة لاقت إدانات دولية واسعة. هذه أفعال المستوطنين وأيضا ما يقومون به على مستوى المستوطنات وبناء المستوطنات الجديدة على أراضي الضفة الغربية نطلع عليها مع الزميلة سلام خضر على شاشة التفاعلية. سلام، معك سنتعرف على المناطق التي يستوطن بها المتطرفون الإسرائيليون بدعم من الحكومة الإسرائيلية، ربما مشروع إيوان هو الأبرز في هذا المجال.
2: صحيح، مشروع إيوان.

0: حسن هو الأبرز شرق مدينة القدس، لأنه بكل بساطة يقسم الضفة إلى جزئين اثنين، الشمالي والجنوبي، وبالتالي يقطع نظريا وفعليا على الأرض الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية، وهذا هو أحد العوائق أمام إقامة الدولة الفلسطينية، لكنه ليس العائق الوحيد. فمشروع إيوان ليس المشروع الاستيطاني الوحيد الذي تقره الحكومة الحالية الإسرائيلية. هناك ما هو أخطر من إقرار المستوطنات القائمة، هناك ما يعرف بالبؤر الاستيطانية، وهذه بالتحديد التي نحن إزاءها والتي وصفتها بريطانيا بأنها إرهاب من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. سنأخذ مثالا واحدا، بلدة قصرى التي تعرضت لحصار طويل من قبل المستوطنين تحديدا، ثم أتى الجيش الإسرائيلي. يأتي مستوطن يضع خيمة أمام أحد المنازل، فتصبح هذه المنطقة بمثابة بؤرة استيطانية تسمى غير شرعية. يضطر الجيش إلى القدوم للمنطقة لحماية المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين بالسلاح الفردي، وبعض هؤلاء المستوطنين يكونون بالفعل من جنود الجيش الإسرائيلي. تتحول هذه إلى بؤرة استيطانية. طيب، من ما هي المناطق التي منها يهاجم المستوطنون؟ هذه بلدة قصرى، وهذا الحزام الأول المباشر من مجموعة من المستوطنات يغلفها من الشرق إلى الغرب. هناك مستوطنات مركزية كبرى مثل مستوطنة شيلو، ومستوطنات صغرى مثل عيلي وإيش كوديش. هذه المستوطنات غالبا يقتنها مستوطنون متدينون متطرفون، منها ينطلقون إلى البلدات والقرى الفلسطينية لمهاجمة السكان، وفي كثير من الأحيان لتهجير السكان. لكن هذا ليس المثال الوحيد. إذا توجهنا شمالا إلى نابلس التي كانت على مدى الأسابيع الماضية أيضا أكثر من منطقة فيها عرضة لهجمات المستوطنين، لا سيما في صرة وتل، وكان هناك اعتداءات مسلحة، وكان هناك دعم من الجيش الإسرائيلي لهؤلاء المستوطنين. وأيضا في تلك المنطقة يمكن أن نرى الانتشار أحزمة من المستوطنات قرابة المناطق التي يتم فيها وقوع الهجمات من قبل المستوطنين. أبقينا فقط النقطتين اللتين تحدثنا بهما عن الهجمات التي شنها المستوطنون في الأسابيع الأخيرة، وهما قصرى وتل. إذا ما نظرنا بصورة أوسع لتلك المنطقتين، هذه قصرى وهذه تل، يبدو لنا الصورة بشكل أوسع. هناك محاولة لمد حزام متكامل من المناطق الساحلية الإسرائيلية إلى المناطق في الأغوار. هذه واحدة من نتانيا تمر بقرى نابلس، الثاني من تل أبيب، وتمر قرب قصرى، لتصل جميع هذه الخطوط الاستيطانية من الساحل الإسرائيلي حسن إلى أقصى نقطة في الأغوار.
1: شكرا لك سلام على كل هذه الشروحات، وسنبحث في خلفيات ودلالات ما تقوم به إسرائيل والمستوطنون، وأيضا رد الفعل الأوروبي وإثره الرد الإسرائيلي. معنا هنا في الاستديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور الشرقاوي، ما شرحته الزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية، ما يقوم به المستوطنون والبؤر الاستيطانية والمشاريع أيضا ليست جديدة، هي منذ زمن مستمرة وتكثفت مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكن الآن لماذا جاء رد الفعل الأوروبي بهذه الحدة؟
2: جاء لأن هذه السياسة الاستيطانية أصبحت بنيوية في نظام إسرائيل من الناحية السياسية وأيضا من الناحية الاجتماعية. الدول الأوروبية الآن تنظر بنظرة نقدية ضمنيا، وكأن هذا الغرب الذي نعرفه لم يعد غربا موحدا. هناك الغرب الأوروبي الذي يحاجج وينتقد إسرائيل ويريد أن تقوم بحركة تصحيحية، وهناك الغرب الأمريكي الذي لا يزال يدعم إسرائيل بغض النظر عن ما هو بطلان لهذه السلوكيات. وهذه اللحظة الآن انقسام الغرب تذكرنا أيضا بمنتصف الثمانينات، عندما ذهبت سياسات الفصل العنصري بعيدا في جنوب أفريقيا. بدأت بعض الأصوات في العواصم الأوروبية قبل واشنطن في انتقاد نظام الأبارتايد وقتها، والآن أرى أن الغرب الآن يريد، الغرب الأوروبي يريد أن يحمي بعض القيم على الأقل في مشروع الحداثة وفكر التنوير، بينما الولايات المتحدة لا زالت تذهب في اتجاه القوة والواقعية السياسية.
1: السؤال، هل هذا دكتور مهند سيغير شيئا في موقف الحكومة الإسرائيلية وسلوك المستوطنين المدعومين من الحكومة؟
3: لا، لأن هذه العقوبات تطال المشروع الاستيطاني ولا تطال الحكومة الإسرائيلية. هنالك في تفكير أوروبي متخيل وكأن المشروع الاستيطاني هو مستقل بذاته، قائم بذاته، ويقوم بتمويل نفسه بنفسه. والحقيقة أن هذا المشروع الاستيطاني يتم دعمه من الحكومة الإسرائيلية عبر وزارات في داخل الحكومة، الذي يمد هذا المشروع الاستيطاني بالدعم السياسي والاقتصادي والحماية الأمنية والحماية القضائية وعدم المساءلة هي دولة إسرائيل. ولذلك الدول الأوروبية تحاول أن تفصل بينهما، تفصل دولة إسرائيل عن المشروع الاستيطاني. ولكن الحقيقة أن المشروع الاستيطاني لا يمكن له أن يقوم بدون دعم دولة إسرائيل. الآن حصر العقوبات بالاستيطان بالمستوطنين، بعض المستوطنين طبعا، بالصناعات في داخل المستوطنات، بالمنتجات في داخل المستوطنات، يؤثر على إسرائيل ولكن لا يؤثر عليها بالعمق، لأنه لا يطال دولة إسرائيل.
1: هل هذه الحقيقة التي أشار إليها الدكتور مهند غائبة عن ذهن الدول الأوروبية وبريطانيا مثلا تحديدا، أنه ما يحصل في المستوطنات إنما يحصل بدعم إسرائيلي وبدعم من وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية، هذا غائب عن ذهن الأوروبيين؟
2: لا، العواصم الأوروبية تعرف جيدا أن سلوكيات المستوطنين تدخل تحت غطاء أمني، أو بمعنى وكأن هناك موافقة ضمنية من قبل حكومة
1: علنية وليس ضمنية،
2: بمعنى أن هناك حكومة تنتمي إلى اليمين المتطرف. والموقف الأوروبي لا يستند فقط إلى الظاهرة الاستيطانية الفجة الآن، بل هناك مجموعة تراكمات، يمكن العودة إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى محاكمة نتنياهو.
1: نعم، ولكن السؤال لماذا الفصل؟ يعني لماذا الأوروبيون فصلوا بين المستوطنات كما ذكر الدكتور مهند وبين موقف الحكومة الإسرائيلية الداعم لهذه المستوطنات؟ يعني حيدوا في هذه الإجراءات والعقوبات أي شخصية حكومية أو حتى الحكومة الإسرائيلية عموما، وذهبوا إلى شخصيات لها علاقة بالاستيطان ومنتجات المستوطنات؟
2: لأن القادة الأوروبيين يفهمون أن عليهم أن يضعوا بعض الضغط بطريقة مدرجة. مثلا إذا أخذنا موقف وزير الخارجية البريطاني، يعلم جيدا أنه أي تغير في موقف بريطانيا لا يمكن أن يأتي بشكل إجمالي، ولكن يضغط أولا على موضوع الاستيطان والمستوطنات، لعل وعسى هذا أن يترجم سياسيا ويوصل الرسالة إلى نتنياهو وإلى من سيكون رئيس الوزراء بعد الانتخابات. إذن العواصم الأوروبية تعلم جيدا، أو الحكومات الأوروبية تعلم جيدا، أن أي انتقاد للمستوطنات يفهم على أنه انتقاد بالكامل لإسرائيل، فبالتالي يأتي الانتقاد متدرجا بطريقة نسبية وليست بطريقة إجمالية.
1: هل فهمتها إسرائيل كذلك دكتور مهند؟ يعني تعاملت مع انتقاد المستوطنات على أنه انتقاد لحكومة نتنياهو اليمينية؟
3: هنا علينا أن نفرق بين جانبين أو بين طبقتين، الطبقة المتمثلة بالعقوبات بالخطوات العملية وهي تؤثر على المشروع الاستيطاني ولكن لا تؤدي إلى انهيار المشروع الاستيطاني.
1: نعم.
3: وهنالك التصريحات والخطاب عموما والذي يتهم الحكومة الإسرائيلية، مثل اتباع سياسة التطهير العرقي في داخل الضفة الغربية، وهي مفردات جدا قاسية على الحكومة الإسرائيلية بالذات في هذه المرحلة التي تعيش فيها إسرائيل بعزلة. ولذلك إسرائيل تفرق بين الخطاب الذي يتهمها بالتطهير العرقي وبين الإجراءات العملية في داخل المستوطنات. في تصوري أن ما أزعج إسرائيل أكثر هو الخطاب وليس العقوبات، لأن الخطاب هو عمليا يكرس حالة إسرائيل على أنها دولة مارقة، دولة تنتهك القانون الدولي. وحتى خطاب وزير الخارجية البريطاني كان قاسيا جدا على إسرائيل باتهامها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وهذا الخطاب إسرائيل لم تتعود عليه بالذات من بريطانيا، بالذات من بريطانيا.
1: لهذا جاء رد فعل قدعون سعد،
3: ولذلك رد الفعل الإسرائيلية هي كانت رد فعل حاد، لأنه الخطاب الذي حاول أن يؤطر إسرائيل هو الذي أزعج إسرائيل. العقوبات إسرائيل يعني يمكن أن تتجاوزها فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، لأن هذا نعم. المشروع مدعوم أصلا من الحكومة الإسرائيلية.
1: طيب دكتور محمد، إذا ما استمرت إسرائيل بهذه السياسة، هل يمكن أن يتطور الموقف الأوروبي أكثر؟ يعني إلى أين يمكن أن يصل؟
2: لا شك أن هناك علاقة جدلية ستنمو أكثر فأكثر، بمعنى أن إسرائيل كلما مالت نحو سياسات هذا اليمين المتطرف، وكلما كسرت مجموعة من ما يعتبر الأوروبيون الحد الأدنى من القيم، إلا وستنقلب المواقف الأوروبية. وينبغي أن نذكر أنفسنا أيضا أن نتنياهو الآن غير مرحب فيه في كل الدول 27 في أوروبا، فبالتالي الآن أوروبا كانت حليفة لإسرائيل وكانت تعتبر إسرائيل بمثابة الشريك الاستراتيجي في الإقليم. الآن سياسات الاستيطان وسياسات الإبادة الجماعية وكل السجال حول سياسات نتنياهو يحول إسرائيل إلى نقمة بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية.
1: نعم، مع الإشارة إلى أن هناك انقسام، يعني هذا لم يكن محل إجماع أوروبي هذا القرار. دكتور مهند، إلى أي مدى يمكن لبنيامين نتنياهو وللمتطرفين في حكومته أن يستثمروا في هذا الموقف الأوروبي في الانتخابات؟
3: بالادعاء أن العالم ضد إسرائيل، لأن خطاب اليمين الإسرائيلي، اليمين الشعبوي في إسرائيل الذي يمثله نتنياهو، أن العالم كله ضد إسرائيل والعالم كله ضد نتنياهو، وأن العالم الآن متجند من أجل إسقاط حكم اليمين وإسقاط حكم نتنياهو. يحاول نتنياهو أن يستغل ذلك من أجل إعادة تجنيد القواعد الاجتماعية اليمينية الداعمة له، بالادعاء أن إسرائيل تحت الحصار، إسرائيل في حالة عزلة والكل يهاجمها. ونتنياهو طبعا سوف يستثمر ذلك في هذا الوقت تحديدا عشية الانتخابات من أجل مصالح الانتخابية.
1: دكتور مهند مصطفى، شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور محمد شرقاوي أيضا على هذه المشاركة. نهاية الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
4: نشكر حسن جمول على تلك النافذة. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة لتغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة. في آخر المسجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ مرتين خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي بالقرب من سواحل جاسك في جنوبي البلاد. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه في كل مرة تحاول فيها إيران استهداف سفن البحرية الأمريكية ستخسر ناقلة نفط. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن، كما أعلن أنه استهدف بصواريخ باليستية مدمرتين أمريكيتين. وفي الأردن قال الجيش الأردني إن البلاد تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره إيران، إن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وقد سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحديث كل هذه المعطيات المتلاحقة فعليا خلال الساعات الماضية. من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، من طهران مدير مكتب الجزيرة نوردين الدغير، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي، مرحبا بكم. نور الدين الدغير، آخر ما أعلنته إيران وعلى رأس ذلك ما جاء على لسان الحرس الثوري الإيراني.
5: نعم محمد، هناك بيانان مهمان أصدرهما الحرس الثوري الإيراني بشأن عملياته العسكرية في الرد على ما سماه الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية وكذلك سفينة تجارية. البيان الأولي يتمثل بالعملية العسكرية والإطلاقات الصاروخية التي قام بها الحرس الثوري باتجاه قاعدة الأزرق بالأردن. هنا الحرس الثوري قال بأنه استعمل في هذا

0: الهجوم، صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب وكذلك بالوقود السائل، وأنها استهدفت مربد للطائرات والمقاتلات الأمريكية، وحددها بيان الحرس الثوري بالقول بأنها تشمل هذه المرابط تحتضن وتضم طائرة F-16 وال-35 وكذلك F-15 بالإضافة إلى مكان أو مأوى للجنود والقوات الأمريكية. إذن هذا المعطى وهو استهداف مقر أمريكي أو كما تطلق عليه إيران بالقواعد الأمريكية هو تجسيد لما قاله وقالته هيئة الأركان وقائد هيئة الأركان الإيرانية الجنرال عبد الله، الذي قال بأن أي استهداف لسفن إيرانية سيقابله الرد واستهداف القواعد الأمريكية. ويبدو أن ما حدث الآن هو جزء من هذه الاستراتيجية التي أعلنت عنها إيران بالتحديد أمس من خلال هيئة الأركان الإيرانية. هناك بيان آخر يتحدث فيه الحرس الثوري بأنه استهدف سفينتين حربيتين تابعتين للقوات الأمريكية باستهدافهما بصواريخ باليستية، وكذلك الحديث على أهمية هذين السفينتين باعتبار أنهما يحملان صواريخ كروز وكذلك أنظمة الرصد والمراقبة. وهذا جزء كذلك من استراتيجية أعلن عنها مجلس الأمن القومي الإيراني وبالتحديد الجنرال محسن رضائي، حينما قال بأن الخطط العسكرية لرفع الحصار وللحد من الحصار الأمريكي هو بتغيير استراتيجية باتجاه السفن الحربية وباتجاه القواعد الأمريكية، وبالتالي استهداف السفن الأمريكية والسفن الحربية بالتحديد الأمريكية هو جزء من هذه الاستراتيجية التي يتبعها الحرس الثوري الإيراني. هناك نقطة أساسية ومهمة الآن يتحدث عنها الإيرانيون وبالتحديد المجلس الأمن القومي الإيراني، الذي قال بأن مواجهة العقوبات الإيرانية يتمثل بفرض منطقة حظر تمتد من المياه الخليجية إلى امتداد الحصار البحري على إيران، وبالتحديد هنا يتم الحديث عن حدود البحر بحر العرب، وبالتالي في هذه المناطق ربما قد تكون محل عمليات عسكرية. إذن بالمجمل وبالخلاصة نحن الآن أمام استراتيجية إيرانية تجاوزت مفهوم الناقلة بالناقلة لتصبح أي استهداف لأي ناقلة إيرانية سيتمثل باستهداف قواعد أمريكية، وكذلك لرفع الحصار البحري على إيران ستحاول إيران ضرب القوات الأمريكية وخاصة القطاعات البحرية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة تلك التي تعمل على إطباق الحصار على حركة السفن الإيرانية.
1: محمد المدهون في واشنطن لم يتم إعلان أي جديد فيما يتعلق بما يتحدث عنه الحرس الثوري واستهداف في الأردن، ولكن ربما إنجاز القول النقطة التي ولدت هذا الرد كان يتعلق بما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية وباستهداف ناقلات نفط إيرانية.
2: بالفعل محمد، النقطة التي بدأت هذه الموجة الجديدة من التصعيد كانت وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية محاولة إيران استهداف سفينة حربية أمريكية على مدار يومين ماضيين مرتين، لذلك جاء الرد بثمن مرتفع من القيادة المركزية تجاه ناقلات النفط الإيرانية التي حددت هدفا مفضلا الآن للأمريكيين لعقاب إيران على أي ممارسات عدائية كما يصفها الأمريكيون في مضيق هرمز. استهدفت 5 ناقلات نفط قبل نصف ساعة من الآن، نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها على إكس مرة أخرى مقطعا مصورا للسفينة أو لناقلة النفط الخامسة التي استهدفتها، كانت نشرت مقاطع مصورة لأربع ناقلات في خليج عمان هذه مقابل الجزيرة. وطبعا تأكيد دائما في بيان القيادة المركزية بالتفاصيل العملياتية لما جرى، ذكر كل أسماء هذه الناقلات، أماكن استهدافها، واستخدام فعل التدمير. تقول القيادة المركزية تدمير هذه الناقلات ليس اعتراض أو استهداف أو مصادرة كما كان الحال ربما في أوقات سابقة من هذه المواجهة، عندما كان هناك اعتراض لسفن وناقلات نفط إيرانية تحاول كسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. هذه المرة يجري تدمير هذه الناقلات في معادلة جديدة بدأت منذ مطلع هذا الشهر الجاري، معادلة الناقلة مقابل الناقلة، والآن هذه المعادلة تمتد لتصبح ناقلة نفط مقابل سفينة حربية. وتؤكد القيادة المركزية في كل بياناتها بأن كل المحاولات الإيرانية لاستهداف سفن حربية أمريكية فاشلة، بما في ذلك هذه

0: المحاولة الأخيرة تؤكد أن السفينة تفادت الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني عليها، ولم يصب أي من الجنود الأمريكيين بأذى، وأنها استكملت دورياتها في ممراتها المحددة لها بشكل طبيعي. إذن ذهاب إلى مسافة أبعد في هذه المعادلة الجديدة التي تؤكدها الولايات المتحدة. نحن نتحدث الآن عن 8 ناقلات بشكل رسمي أعلنت القيادة المركزية استهدافها في بحر أسبوع، بالإضافة إلى ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية. قال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إنها استهدفت أيضا الثلاثاء من الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد إلى 10 ناقلات نفط إيرانية. هذا هو مركز الاهتمام الأمريكي الآن، لأن استهداف هذه الناقلات يحقق غرضين: الردع العسكري، الرد على محاولات إيران استهداف سفن حربية أمريكية، وكذلك الألم الاقتصادي، لأن قطاع النفط والنقل البحري هذان القطاعان هما من القطاعات الخمسة التي ركزت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها عليها، والآن يأتي هذا المزج بين الأداتين العسكرية والاقتصادية ليتجسد في ناقلة النفط الإيرانية باستهدافها، والتحذير دائما من أن أي فعل إيراني إضافي سيقابل بالطريقة نفسها. ونرى أن الأعداد تزيد، هذه المرة الضربة استهدفت 5 ناقلات، المرة الماضية كان 3 ناقلات. نتوقع أن الأمور إذا استمرت بهذا النمط أن يكون العدد أكبر في المرة القادمة التي تقدم فيها إيران على استهداف لسفينة حربية أمريكية. ولكن هذا التطور أيضا مهم، ولابد أن العسكريين في البنتاغون يأخذونه في عين الاعتبار، أن القدرة الإيرانية على إطلاق صواريخ باليستية تجاه سفن حربية أمريكية، والإرادة الإيرانية أيضا بفعل ذلك وتكرار ذلك خلال 4 أيام، مرتين كرر الحرس الثوري استهداف هذه السفن الحربية الأمريكية. هناك معطى جديد في المعادلة في مضيق هرمز، واضح أن إيران ليست مرتاحة للوضع القائم حاليا، الوضع الذي تقول الولايات المتحدة أنه جيد بالنسبة لها، لأنها تفرض سيطرتها على المضيق وتسمح لملايين براميل النفط بالخروج، وهذه محاولات إيرانية ستبوء بالفشل يقول الأمريكيون، ولن تحقق شيئا.
1: شكرا جزيلا لك محمد المدهون من واشنطن. تامر الصمادي، موجة صاروخية إيرانية استهدفت الأردن، الحديث عن 20 صاروخا بحسب ما أعلنه الجيش الأردني.
2: بالفعل محمد، وخلال الدقائق الأخيرة نتحدث عن موجة ثانية في شرق البلاد. الدفاعات الجوية انطلقت في محيط مدينة الأزرق في محافظة الزرقاء شرقا، وحتى هذه اللحظة لا تعليق أردني رسمي على تلك الموجة الثانية، لكن نستطيع القول بأن الموجة الأولى كانت الموجة الأعنف منذ أيام. المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية تحدث عن 20 صاروخا باليستيا إيرانيا عبرت الأجواء الأردنية. تم التصدي من قبل الدفاعات الجوية ل18 صاروخا، وتحدث الرجل عن صاروخين اثنين فقط سقطا في إحدى المناطق غير المأهولة بالسكان. البيان العسكري الأردني
1: فقط. نعم. لحظة واحدة لأنوه لهذه الأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه استهدف 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي. أيضا الحرس الثوري الإيراني في أحدث بياناته يتحدث عن استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه ألحق بها أضرارا كبيرة. يمكن بالتأكيد تامر أن تواصل ما كنت تشير إليه، وتلك الموجة الثانية من الصواريخ التي استهدفت الأردن.
2: بالفعل الموجة الثانية كما أشرت لم يعلق عليها الجيش الأردني حتى هذه اللحظة، لكن نستطيع القول نقلا عن شهود العيان وعن مصادرنا الموجودة في شرق البلاد بأن ذلك الهجوم الثاني جرى شرقا، وتحديدا الدفاعات الجوية انطلقت مرة أخرى والأرضية في محيط مدينة الأزرق الشرقية، لكن نستطيع القول بأن الموجة

0: الأولى التي أشار وعلق عليها الجيش الأردني كانت الأكبر منذ أيام، والجيش تحدث عن 20 صاروخا، قال إنه أسقط 18 صاروخا، تحدث عن صاروخين 2 سقطا في منطقة خالية من السكان. الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أشار إلى أنه لا خسائر في الأرواح، تحدث عن أن فرق سلاح الهندسة الملكي انطلقت إلى المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ لتأمين تلك المواقع. لم يأتي على ذكر تلك المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ أو تلك المواقع المستهدفة، وهو ما جرت العادة عليه في كل بيانات القوات المسلحة. لا تذكر السردية الإيرانية، لا تعلق عليها، لا تعلق على المواقع أو المناطق أو القواعد التي يتم استهدافها، لكن المتحدث باسم القوات المسلحة تحدث عن رفع الجاهزية في صفوف وتشكيلات القوات المسلحة وفيما يتعلق بالإنذارات والتنبيهات إلى الدرجة القصوى. وخير دليل على ذلك تلك أو ذلك الطيران الحربي الذي لا يفارق أجواء العاصمة عمان وعديد المحافظات، عديد المدن، لا سيما تلك التي تتعرض للاستهدافات. جغرافيا الاستهداف خلال الساعات الماضية كانت واسعة، شملت مناطق عدة في البلاد، شمالا حيث إربد وعجلون وجرش، وشرقا حيث الزرقاء المفرق والأزرق، وأيضا في الوسط نتحدث عن السلط، ونتحدث عن البادية الوسطى، ونتحدث عن البادية الشمالية. كل تلك المناطق تم فيها تفعيل الدفاعات الأردنية بشكل مكثف خلال الساعات الماضية. الجيش الأردني يقول بأنه على أهبة الاستعداد لحماية أجوائه، وأيضا الجانب الرسمي السياسي الأردني يقول بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة المحتدمة بين الولايات المتحدة وإيران، وبأن أجواءه لا تستخدم لضرب طهران. وهذه التصريحات جاءت بشكل متواصل خلال الفترة الماضية، إما على لسان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أو على لسان المتحدث باسم الحكومة، وأخيرا على لسان وزير الخارجية الأردني الذي قال بأن عمان تغلب لغة العقل ولغة الدبلوماسية والجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى تفاهمات نهائية بين الولايات المتحدة وبين إيران. ولذلك الأردن يقول بأن المضي في هذه المعادلة التي يصفها بالصفرية بين الجانبين لن تأتي بأي أكل، سوى أنها سوف توسع من نطاق المواجهة، وسوف تشمل دولا لا ناقة لها ولا جمل في كل هذه المواجهة.
1: واضح. سنعود إليك بين الفينة والأخرى ربما تامر، إذا أصدر الجيش الأردني بيانا آخر يتحدث فيه عن تلك الموجة الصاروخية الثانية التي استهدفته وهي قادمة من إيران. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان. من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستيت. من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. وفي الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. كما ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم. عقيد نضال، هل نتحدث بالفعل عن دخول إيران في استراتيجية جديدة، عقيدة عسكرية مختلفة عن تلك التي شاهدناها سابقا؟
2: الإجابة بشكل مباشر لا. ما نشاهده الآن هو عملية تصعيد من قبل الجانب الإيراني. إيران تعاني من مشاكل داخلية، يبدو أن العقوبات المالية بدأت تنعكس على الشارع الإيراني الذي بدأ يئن من هذه العقوبات، رغم كل البروباغاندا الإعلامية الإيرانية التي تريد أن تظهر أن لا تأثير لهذه العقوبات، وهذا لا ينسجم مع المنطق العسكري ولا المنطق الاقتصادي بمكان. لذلك ذهبت إيران، وبالتحديد حتى أكون أكثر دقة، ذهب محسن رضاي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني للتصعيد وتصدير الأزمة الداخلية بمثل هذا النوع من العمليات. الجانب الأمريكي استهدف حاملات النفط أو ناقلات النفط الإيرانية، وكان من الحكمة العسكرية بمكان أن يستهدف الجانب الإيراني القطعة البحرية الأمريكية، أن يذهب إلى الأردن على مسافة 2000 كيلومتر ب20 صاروخ بهذا الشكل.
1: هذا في الموجة الأولى فقط المعلن عنها، الموجة الثانية لا نعرف عدد الصواريخ التي استهدفت بها إيران الأردن.
2: وحتى لا يكون الكلام إنشائيا، المدن التي تم استهدافها إربد

0: جرش الزرقاء، هذه مدن لا توجد بها قواعد ولم تكن تستهدف سابقا، لذلك هذا يؤشر على أن الجانب الإيراني أراد أن يرفع الكلفة على المنطقة العربية وليس على الجانب الأمريكي. أعتقد أننا خلال ساعات قد نشاهد أيضا مزيد من القصف باتجاه الكويت والبحرين بناء وانسجاما مع تهديدات الجانب الإيراني الذي هدد بضرورة إخلاء الموانئ في الكويت والبحرين. بالتالي الجانب الإيراني، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لا يزال بنفس الأهداف التقليدية، لا يزال يركز على الكم أكثر من النوع، وهذا لا ينسجم من المنطق العسكري بمكان، لأن المعادلة العملية.
1: لكن الحديث عن الكم يقودنا ربما لما أعلنه الحرس الثوري الإيراني وأعلنته إيران عن استراتيجية جديدة لا تتعلق برد الفعل أو الدفاع بحسب الرواية الإيرانية، ولا حتى بالتناسب العددي. تقول إيران بأنها الآن قد تبادر، وإذا جاءتها الضربات سترد بشكل غير متناسب أكثر. ربما الدليل على ذلك عقيد نضال عندما يتحدث الحرس الثوري الآن عن استهداف 10 سفن إضافة إلى سفينتين أمريكيتين، وهذا العدد أكبر من السفن 5 التي أشارت إليها واشنطن.
0: كان يقول الحرس الثوري بأنه يستهدف القطعة البحرية الأمريكية، لكن لا يوجد تأكيدات ولا يوجد لا إثبات ولا نفي من الجانب الأمريكي، وإذا لم يكن من الجانب الأمريكي تأكيد على هذه الاستهدافات تبقى الرواية عقيمة، الرواية الإعلامية الإيرانية تبقى عقيمة تجاه استهداف القطعة البحرية الإيرانية كمبرر من قبل الجانب الإيراني على عدم استهدافه للقطعة البحرية الأمريكية. هناك نقطة أيضا جديرة بالاهتمام محمد، أنه من الخطأ العسكري أن نقول أن إيران تغيرت بعقيدة العسكرية وباستراتيجيتها من الدفاع إلى الهجوم. الاستراتيجية لا تتغير، ما يتغير هو البلان الخطط. بالتالي إيران بقيت على استراتيجيتها لكن غيرت في خططها. لا يوجد جيش في العالم يسمي نفسه وزارة الدفاع الهجوم، وزارة الهجوم، كل جيوش العالم حتى الكيان الصهيوني وهو محتل وزارة الدفاع واسمه وزارة الدفاع وليست وزارة الهجوم. أن تقول إيران أنها تحولت نحو الهجوم، هذا يعطي إيران دمغة أنها دولة عدوانية على دول المنطقة. وحتى الجانب الأمريكي يقول عن وزارته وزارة الحرب حديثا، كان أولا يقول وزارة الدفاع. أما أن تقوم إيران وتقول غيرت العقائد القتالية، العقائد القتالية لا تتغير. لماذا؟
1: لكن منسوب الرد تغير.
0: هنا أتفق معك أن منسوب الرد تغير، شكل الرد تغير، ارتفاع مستوى الرد تغير، لأن الجانب الإيراني يريد أن يرفع الكلفة بالكم وليس بالنوع.
1: طيب.
0: معادلة العملياتية في العرف العسكري تقول ليس مهم كم تستهدف، الأهم ماذا تستهدف. هل حققت إيران أهدافها ورفعت القيمة العملياتية على الجانب الأمريكي أو على الكيان الصهيوني؟ أعتقد أن الإجابة بكل وضوح لا.
1: دكتور محسن، لماذا تعتمد إيران، لن نسميها استراتيجية بحسب الأستاذ عميد، ولكن هذه الطريقة الجديدة في الرد ربما غير متناسب وتسعى من خلاله إلى رفع الكلفة؟
2: صباح الخير وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد بأن إيران تحاول أن تحل الإشكالات عبر المسار الدبلوماسي، ولكنها واجهت الخيانة الأمريكية لطاولة المفاوضات. إضافة إلى ذلك، إيران تحلت بصبر كبير فيما يتعلق بمذهبها الذي كان ينبني على الردع وعلى الصبر الاستراتيجي، ولكن إيران واجهت قلة صبر من قبل العدو وحاولت أمريكا فرضت لعبة أخرى، لذلك كان هذا التحول الاستراتيجي من الردع الدفاعي إلى العقوبة الهجومية. وأعتقد بأنه تغيير عميق بالنسبة للعقيدة القتالية الإيرانية، وهي ليست إيران التي تحاول تصدير الأزمة الداخلية إلى المنطقة، ولكن دول منطقة الخليج هي التي تساعد الولايات المتحدة والتي تصدر الحرب إلى إيران.

0: ليس هنالك أي حاجة بالنسبة لإيران لتغيير اسم وزارة الدفاع، لأننا نحن لسنا معتدين. المعتدون هم من يغيرون أسماء وزاراتهم، نحن ندافع فقط على أراضينا وعلى شعبنا. أعتقد بأننا نشهد بأن إيران تغير في استخدام استخباراتها، حرب الاستخبارات وحرب الصواريخ، وما حصل يوم أمس في بعد الظهر وليلا هو أن وكذلك اختطاف الغواصة الأمريكية الموجهة، إضافة كذلك إلى الاستيلاء على المسيرات الأمريكية. هذا هو التغيير الحقيقي في الاستراتيجية وفي العقيدة الإيرانية.
1: دكتور إحسان، كيف في تقديرك ستتعامل واشنطن مع هذا الواقع، إن شئت سميه بالجديد على الأقل بحسب ما أشار إليه الدكتور محسن؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني دائما السؤال هو ماذا تريد إيران وماذا تريد أمريكا؟ أمريكا تريد شيء واحد اليوم، وهو أن تنهي تعطيل الملاحة في المضيق إيران، وتقول أن المضيق مفتوح ولم تعطل الملاحة، ويذهبوا إلى مفاوضات. هذا ما تريد الولايات المتحدة. الإيراني اليوم يتمسك بأنه عنده حق مكتسب في هذا المضيق، ولذلك تستمر هذه الحرب. الأمريكي ما زال يراهن على الخنق الاقتصادي، الحرب الاقتصادية الشعواء التي تؤتي نتائجها، ولكن استخدم القوة العسكرية حسب الحاجة. النظام الإيراني عنده، أصبحت هذه الحرب حرب السياسة الداخلية، عنده منهكفات وصراع نفوذ، ولذلك يستمر في تحدي الولايات المتحدة بغض النظر عن الأثمان. هو يريد أن يحولها أو يجعلها تعود إلى أنها
1: دكتور أحسن؟ للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إحسان الخطيب. سنعاود الاتصال به بحول الله خلال هذه التغطية المستمرة من الجزيرة. عاد إلينا من جديد بهذه السرعة. الدكتور إحسان، كنت تشير إلى ما تريده واشنطن وما تريده إيران، ولكن يبدو أن إيران مصممة على الرد هذه المرة بطريقة غير متناسبة بالكم على الأقل. إذا أعلنت القيادة المركزية بأنها استهدفت 5 نقلات، تقول طهران في أحدث بيانات الحرس الثوري الإيراني بأنها ردت واستهدفت 10 نقلات، إضافة إلى سفينتين حربيتين أمريكيتين. كيف ستتعامل واشنطن مع هذا الواقع، هذا التغير في الاستراتيجية الإيرانية؟
2: لا تريد الذهاب للحرب شاملة، ستكون هناك ردود متناسبة على أساس هناك عقاب وهناك محاولة ردع، ولكن هل تفلت الأمور؟ هل يذهبوا إلى وتيرة أكبر؟ معقول جدا، ولكن الأمريكي ما زال مرتاح لموضوع الحرب الاقتصادية التي يعتقد أنها ناجحة جدا. واليوم يعني الحرب هي حول المضيق، ليست حول أي شيء آخر. المتشددين داخل إيران يعتقدوا أن هناك حقا مكتسبا في المضيق، أصبح لهم حق في إدارة المضيق والسيطرة على المضيق، بينما الأمريكي يقول مطلوب هو العودة إلى ما قبل الحرب. المضيق مفتوح، المضيق عالميا، ويجب أن يكون كل إيراني أنه سيتوقف عن تعطيل الملاحة في المضيق. وعندما يحصل ذلك يعني ينخفض سعر النفط بشكل كبير، وهذا يريح ترامب ويذهب إلى مفاوضات معهم. وإذا لم يذهب إلى مفاوضات أو لم يكن هناك اتفاق، يعتبر نفسه ربح هذا الحرب.
1: دكتور حسن، كنا نتحدث خلال كل هذه الفترة الماضية عن مرحلة اللاسلم واللاحرب. هل هذه التطورات المتسارعة تقربنا أكثر إلى مرحلة الحرب ربما؟
3: صباح الخير وتحياتي للجميع. أنا أعتقد أننا الآن في حالة حرب، يعني نحن لا نحتاج إلى كل هذا التصعيد. حتى التقرير الإيراني لغاية هذه اللحظة يقول بأن إيران في حالة حرب، وأن الحصار الاقتصادي والحصار البحري هما يعني active war، هو عمل حربي، بمعنى أن الولايات المتحدة ما زالت تشن الحرب على إيران، وإن كانت بوتيرة مختلفة أو بوسائل مختلفة، بهدف إما إسقاط النظام أو تغيير سلوك النظام أو جلب النظام مرة أخرى على طاولة المفاوضات وفقا للشروط الأمريكية وليس وفقا للإملاءات الإيرانية التي جاءت على شكل 6 شروط والتي تعني في نهاية المطاف استسلاما أمريكيا. هي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفهم أن إيران مستمرة في هذا الموقف المتصلب، وأنه لا يمكن لإيران أن تغير من سلوكها إلا إذا كان هناك ما يسمى بالكلفة الزائدة التي لا يستطيع هذا النظام أن يتحملها، بمعنى أن أمريكا تحاول دفع النظام في إيران إلى إدراك أن البقاء في هذه الحالة سيكون مكلفا وربما يؤدي إلى تهديد بقاء نظام داخل إيران، وبالتالي يدفع النظام إلى تغيير سلوكه. هذا هو الرهان الأمريكي في كل ما تقوم به. مقابل ذلك أيضا إيران ترى بأنها في حالة حرب وأن هذه أثمان يجب أن تدفعها، وأن توازن الإيرادات في نهاية المطاف يصب لصالح الحرس الثوري، يصب لصالح إيران التي ترى بأنها أولا هي جزء أصيل من هذه المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي معتدية. وكل ما أسمعه من المتحدثين الإيرانيين طيلة الأشهر الثلاث الماضية تستند إلى فكرة أن إيران جغرافيا باقية، وأن الولايات المتحدة تقاتل على بعد 10,000 أو أكثر من 10,000 كيلومتر، فبالتالي في نهاية المطاف سيزول الوجود الأمريكي وهي تخطط لذلك. ومن هنا تحاول إيران إشغال الولايات المتحدة الأمريكية، استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية، والقيام بما يمكن القيام فيه ليس فقط من أجل فك الحصار، وإنما من أجل نقل هذا الملف كله إلى السياسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرهان الإيراني يفيد بأنه ترامب وحزبه سيعانيان في الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، وأن كل ما تقوم في إيران هو سيرفع من أسعار النفط، وهذه استراتيجية إلى حد ما أو إلى حد كبير حتى ناجحة، لأنه بالفعل أسعار النفط ارتفعت، سعر الجالون في الولايات المتحدة الأمريكية تخطى المعدلات المعقولة في أمريكا، والأسواق تتوتر. فبالتالي إيران ترى بأنها تحقق ما تريد من خلال توتير هذه العلاقة، وبخاصة من خلال ضرب الناقلات وأيضا فرض حصار بحري آخر أو منطقة محظورة. طبعا هذا يعتمد على إمكانية أن يكون إيران بالفعل القدرات العسكرية للقيام بذلك.
1: طيب، على فكرة أشرت إلى موضوع التغير في أسعار النفط، وكانت قد نقلت رويترز قبل حوالي ساعة ونصف لأن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بأكثر من دولار للبرميل، وذلك في التعاملات المبكرة مباشرة بعد إطلاق إيران لصواريخ باتجاه الأردن. عقيد نضال، تحدثت واشنطن قبل أيام قليلة عن معادلة ناقلة بناقلة، بالنظر إلى أحدث البيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني كأنه يريد أن يقول ناقلة بناقلتين.
4: نعم.
1: إلى أين نتجه؟
4: إيران هناك معادلتين قتاليات، الجانب الأمريكي فرض معادلة ناقلة بناقلة أو سفينة بسفينة، والجانب الإيراني أراد أن يكسر معادلة التناسب الذي كان يتبعها منذ بداية الحرب، لأن هذه المعادلة لم تعد تنسجم مع ما يحدث أمام العقوبات المالية المفروضة على إيران والعمل العسكري المفروض على إيران، فذهب إلى التصعيد بالكم، أي بمعنى عمليات الإغراق الناري التي حصلت في الأردن كما حصل بالإطلاقات التي ذهبت باتجاه الأردن، عمليات الإغراق الناري باتجاه القطعة البحرية الأمريكية. هذا الهدف الذي يركز عليه الجانب الإيراني من أجل رفع الكلفة على المنطقة وليس على الجانب الأمريكي من ناحية. من ناحية أخرى، أننا إذا تحدثنا عن معادلة سفينة مقابل سفينة، إيران الدولة رقم 2 في العالم بعدد الناقلات النفط الموجودة لديها. إيران لديها من 67 إلى 69 ناقلة. إذا أخذنا بعين الاعتبار خلال أسبوع تم تدمير 10 ناقلات إيرانية، هذا يعني وكلفة الناقلة الواحدة 105.
1: هي 8 المعلنة رسميا لنكون أكثر دقة.
4: لنفترض 8 ناقلات من أصل 67 ناقلة أو 69 ناقلة، هذا عدد كبير خلال أسبوع، والأهم من ذلك
1: ربما أزيد من 10%.
4: الكلفة المالية الناقلة الواحدة تكلف 135 مليون، وبالتالي هناك كلف مالية تضاف إلى الجانب الإيراني، وهذا يعزز ما تكلم به الدكتور حسن قبل قليل أن الجانب الإيراني ذاهب للتصعيد بغض النظر عن الكلف، بمعنى هو لا يأبه للكلف الداخلية. وحتى أكون أكثر دقة، الحرس الثوري لا يأبه للكلف الداخلية ولا للأصول العسكرية التي بنيت منذ 47 عام وتدمرت خلال أقل من 76 يوم.
1: على ماذا يراهن؟
4: يراهن على معركة الوقت. هو يريد أن يجر الجانب الأمريكي للانتخابات النصفية، لكن الجانب الأمريكي لا يأبه لهذا الأمر. الأمر الآخر، هو يراهن على معركة رفع أسعار الوقود. الجانب الأمريكي قبل أسبوع من الآن عقد صفقة مع فنزويلا ب 62 مليار برميل من الخام الجاهز الفنزويلي. بالتالي الجانب الأمريكي لا يعول على كلا النقطتين، وهذه مغامرة ومقامرة إيرانية أن تعول على معركة الوقت بكلا النقطتين. أعتقد أن الجانب الإيراني قد يصعد عسكريا، لأن كل المؤشرات تشير على ذلك، بالفترة ما بين 2010 لغاية 10-11، لسبب أن هذه الفترة تشهد الانتخابات الإسرائيلية الكنيست في نهاية شهر 10، وفي 3-11 هناك الانتخابات النصفية الأمريكية، وبالتالي هي الفترة العملياتية المناسبة للجانب الإيراني ليصعد بها.
1: نعم، نذهب مباشرة لهذه الصور التي وردتنا للتو، التي بثها فعليا الحرس الثوري والإيراني، والتي يقول من خلالها بأنها تظهر عملية استهداف لعشر سفن، يقول بأنها مخالفة، كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة بمضيق هرمز. نشير بأن هذه الصور وردت للتو بحسب ما بث هو الحرس الثوري الإيراني لتلك الصواريخ التي إذا انطلقت في استهداف لسفن في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري بأنها مخالفة. قبل أن ننتقل ل ضيوفنا في التحليل، اسمح لي فقط باختصار لنفهم لماذا هذا الوابل من الصواريخ باتجاه الأردن تحديدا وفي مناطق مختلفة، ولماذا أيضا إصرار الحرس الثوري الإيراني على ذكر بأنها صواريخ باليستية والوقود الصلب والسائل إلى غير ذلك.
4: أشار هو بالعادة دائما الحرس الثوري يستخدم الوقود الصلب، لأن الوقود الصلب لا يحتاج إلى فترة زمنية ليتم تجهيز الصاروخ، لأن الصاروخ يكون جاهز بوقوده فقط تتم عملية الإطلاق. الآن إعلانه بأنه تم استخدام وقود سائل، هذا تحدي للجانب الأمريكي، أنه رغم الاستطلاعات الأمريكية والاستخبارات الأمريكية لأننا قمنا باستخدام هذا الصاروخ. لن أطيل فيما يتعلق بموضوع الكم الهائل على الأردن من الصواريخ. هو أراد أن يتبع تكتيك جديد، أراد أن يشتت قبب الدفاع الجوي لدى الأردن بمناطق الشمال والجنوب والغرب، ثم بعد ذلك أطلق الموجة الثانية ظنا منه أن الدفاعات الجوية انشغلت بالموجة الأولى، لكن يبدو أن الأردن كان متنبها لكلا الموجتين، لذلك يبدو أنها اعترضت كلا الموجتين.
1: الدكتور محسن فرخاني، من المعروف ما يحدثه الحصار على الموانئ الإيرانية وعملية المنبوذ الاقتصادي، أسطول الظل في خطر من خلال الحصار، والآن يستهدف مباشرة أمريكيا. صحيح ليست هناك أي خشية إيرانية من قبل الحرس الثوري تحديدا على تلك الخسائر الكبيرة في ناقلات السفن التي تمثل ربما مصدر الدخل الوحيد والأكبر من العملة الصعبة لإيران؟
0: أولا، نعم، الإيرانيون يعيشون وضعا اقتصاديا مقلقا، ولكن تلك هي طبيعة الحرب، خاصة وأن إيران هي الضحية المباشرة للاعتداء غير الشرعي الأمريكي وبمساعدة بعض دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية والأردن. ولكن علينا أن نؤكد بأن مثل هذه الخسائر لن تكون فقط لإيران، لأن ناقلات مقابل تدمير ناقلات نفطها فإنها ستواصل استهداف القواعد الأمريكية بطريقة غير متناسبة. ذلك يعني بأن إيران قامت بتغيير عميق لعقيدتها، وإلا فإنها لما كانت لترد بهذه الحدة. إيران لا تحتاج أن تغير سلوكها، الولايات المتحدة هي من عليها أن تغير هذا السلوك، لأنها خلال هذه 250 سنة من التاريخ هم فقط يعتدون على الدول الأخرى ويملون شروطهم على الناس.
1: من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، أشكرك العقيد نضال أبو زيد الخبير.

0: العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. أشكر من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ولضيفنا من كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. في الملف الفلسطيني أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، كما ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تساهم في توسيع المستوطنات. وأصدرت بريطانيا وكندا وعشر دول أخرى بيانا أعلنت فيه عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، واعتبرت تلك الدول والاستيطان خطرا على حل الدولتين.
1: بريطانيا تقود حملة عقوبات ضد المستوطنات بمشاركة 11 دولة أخرى، وتستخدم لغة دبلوماسية تغضب إسرائيل. في مجلس العموم قال وزير خارجية بريطانيا إد ميليباند إن تطهيرا عرقيا جاريا في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان. تشمل العقوبات حظر استيراد سلع من المستوطنات غير القانونية في الضفة، ومعاقبة كل المنظمات والشركات والأشخاص الذين يقدمون خدمات بناء وتمويل توسيع المستوطنات، وتشمل منع الدعاية في بريطانيا لبيع أي عقار في المستوطنات، وعقوبات ضد المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون أو يدعمون العنف ضد الفلسطينيين. وقدر حجم التجارة البريطانية الإسرائيلية عام 2025 بنحو 8 مليارات و100 مليون دولار، وتشكل الأرقام بشأن السلع القادمة من المستوطنات نسبة ضئيلة، تقدر قيمتها ب 51 مليون دولار. لكن منظمات حقوقية تقول إن إسرائيل تغير علامات منشأ السلع لتفادي استهدافها بحملات المقاطعة. التحرك البريطاني جاء في إطار عمل منسق، إذ أصدر وزراء خارجية 12 دولة منها بريطانيا وكندا ودول في الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا أكدوا فيه عزم دولهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية، أو دراسة اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها. وأوضحوا أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. بعد بريطانيا قال وزير خارجية فرنسا جون نويل باغو إن بلاده تعتزم بدء إجراءات لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. تلجأ فرنسا والدول الأوروبية الأخرى الموقعة على البيان المشترك كالدنمارك وأيرلندا والنرويج إلى اتخاذ خطوات على الصعيد الوطني لصعوبة فرض عقوبات على صعيد الاتحاد الأوروبي. فقد عارضت دول على رأسها ألمانيا وإيطاليا مقترحا تقدمت به السويد وفرنسا لفرض عقوبات أوروبية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بحجم مبادلات يبلغ 43 مليار دولار، ما يمثل ثلث التجارة الإسرائيلية. وتقدر هيئات مختصة في رصد الأنشطة التجارية أن نحو 20% من الشحنات المتجهة من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي مصدرها مستوطنات الضفة والقدس والجولان، ما يعني أن عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر تأثيرا. يأتي تحرك هذه الدول الأوروبية وكندا ردا على هجمة استيطانية قوية يرافقها عنف المستوطنين. فالمشروع الاستيطاني E1 شرق القدس يتوقع أن يقسم الضفة الغربية فعليا إلى قسمين، ما يعد إعداما لحل الدولتين. أما عنف المستوطنين فقد بلغ مستويات غير مسبوقة. فحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قتل المستوطنون 25 فلسطينيا على الأقل منذ مطلع عام 2026، وخلال النصف الأول من العام نفذوا 3500 اعتداء. لا يعرف مدى تأثير العقوبات المعلنة من بريطانيا ودول أخرى، لكن وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر مطلعة أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سرا بأن العقوبات المرتقبة ستكون رمزية إلى حد كبير.
0: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربية تعز. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان، إضافة إلى القاعدة الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. في السعودية قالت وزارة الخارجية إن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات الحوثيين لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. قال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. أكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها. كما قال مجلس الوزراء السعودي إن الحوثيين يواصلون استهداف السفن التجارية

0: جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية تشكل جولة جديدة من التصعيد. هل نحن أمام مسار لتغيير معادلة الميدان داخل اليمن أم أمام محاولة لنقل الضغط إلى الإقليم بعد تراجع الحسابات الميدانية؟ لاعبون رئيسيون يحددون مسار هذا الملف، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ولاعب ثالث أدخلته استهدافات الجماعة إلى المعادلة هو المملكة العربية السعودية. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات على مدار اليوم. الحكومة اليمنية تقدم تطورات بوصفها بداية مسار ميداني جديد، فالقوات الحكومية اليمنية تقول إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من الجماعة الحوثية وإن التقدم الميداني مستمر. وفي السياق نفسه يقول وزير الداخلية إبراهيم حيدان إن الحكومة أعدت خططا أمنية متكاملة لتأمين المحافظات خلال مراحل تحريرها وعقب استكمال التحرير. بهذا المعنى لا تريد الحكومة تقديم ما جرى كتحرك عسكري فقط، بل كجزء من مسار أوسع لاستعادة الدولة. أما المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين فيقول إن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار التصعيد، فيما يعلن الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع تنفيذ هجمات على منشآت لشركة أرامكو واستهداف القاعدة الجوية في خميس مشيط بالسعودية. كما يحمل سريع السعودية مسؤولية التصعيد على حد تعبيره، ويقول إن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. أما المملكة العربية السعودية فتقدم الهجمات بوصفها تهديدا مباشرا للمدنيين والمنشآت والمصالح الإقليمية، إذ أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت إن الاستهدافات الحوثية نتج عنها إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، فيما قالت وزارة الطاقة إن عددا من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة استهدفت صباح اليوم. إذن هي تطورات ميدانية متسارعة في اليمن، ونحاول أن نقف على كل هذه التطورات على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. أهلا بك سلام، تقربين من المشهد.
1: نبدأ بخريطة السيطرة. المناطق التي تظهر باللون الأصفر هي مناطق لسيطرة أنصار الله الحوثيون. طبعا السيطرة تقريبية وهي أيضا غير ثابتة نظرا لوجود ثلاثة مناطق اشتباكات رئيسية، الجوف والبيضاء وتعز. التغير في هذه المرة في هذه الجولة من القتال هو دخول الطيران العسكري سواء المقاتلات أو حتى الطيران المسير داعما أو مساندا للعمليات التي تشنها القوات الحكومية اليمنية. سنبدأ من الجوف نظرا للأهمية الجيوسياسية. الجوف هي الأقرب للمناطق التي تعتبر معاقل جماعة أنصار الله الحوثيون في صعدة. الجوف تشهد معارك وهي كما ترى مخططة باللون الأحمر لأن المعارك لا تزال مستمرة فيها. القوات الحكومية تضغط من أكثر من اتجاه، تضغط من الجنوب، تحاصر معسكرا كبيرا، معسكر اللبنات في الجوف، ومن الناحية الشرقية أتمت السيطرة على بعض المناطق القريبة من الجوف نفسها، والقتال لا يزال مستمر في هذه المنطقة. النقطة الثانية أو الجبهة الثانية المشتعلة جبهة تعز. هناك أيضا تعز أيضا غير مكتملة السيطرة، لا بالنسبة للحوثيين ولا بالنسبة للقوات اليمنية. السيطرة عليها منقسمة بين الطرفين، لكن هناك قتال وقتال ضاري. القوات الحكومية تحاول التقدم أكثر وإحكام السيطرة على مزيد من المناطق، لأن السيطرة أو توسيع سيطرة القوات الحكومية اليمنية على منطقة تعز ومناطق أوسع سيفتح أمامها الطريق للاتجاه إلى الحديدة إن أرادت ذلك. وكما ذكرنا في الساحل هناك أيضا محاولات من قبل القوات الحكومية للهجوم على البيضاء وأيضا توسيع مساحات السيطرة. هذه المناطق مجتمعة ستتيح للحكومة، لا سيما تعز والبيضاء وإب، ستتيح للحكومة تأمين الإشراف على باب المندب. نختم فقط بمسألة لافتة في تحرك الجبهات في اليمن، هو هذا الخط الرابط بين الجوف ومأرب والبيضاء، وهي تقريبا واحدة من أهم حدود أو معارك

0: التي تجري فيها الحكومة اليمنية، إن أتمت السيطرة على هذا المحور مكتملا تكون قد أعدت جبهة أو على الأقل حائطا يمكن منه الهجوم أو الاستناد إليه للهجوم على العاصمة صنعاء إن بقيت واستمرت هذه المعارك.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات، وهو مشهد ميداني معقد. سنحاول أن نفكك الكثير من ربما المصطلحات، المناطق، وأيضا السيناريوهات المحتملة. ينضم إلينا الآن زميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. لكن قبل الدخول في النقاش، كنا قد فككنا مع الزميل أحمد الشلفي أولويات هذه المرحلة بالنسبة للأطراف. وجدنا أن كل طرف يحاول تحويل مسار الميدان إلى مكسب مختلف. بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين، بدأت هذه الجولة من أولوية الساحل الغربي وما يتيحه من اقتراب من مضيق باب المندب ومحاولة تغيير قواعد الاشتباك مع الحكومة اليمنية. لكن تطورات الميدان حولت الأولوية إلى استيعاب الهجوم المعاكس وإلى منع تحوله إلى مسار ميداني أوسع يضغط على مواقع الجماعة. أما الحكومة اليمنية فأولوياتها هي ردع هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين وأيضا تحقيق مكاسب ميدانية تغير مسار المعركة، وهي تسعى إلى استثمار التقدم العسكري في خطاب الحسم واستعادة الدولة، مع التأكيد أن التحرير لا يكتمل من دون ترتيبات أمنية تضمن بقاء السيطرة بعد انتهاء المعارك. إذن نحاول أن نفكك هذا المشهد مع الزميل أحمد الشلفي، والسؤال ربما عن المنطقة التي ينصب عليها الحديث الآن، هي منطقة الجوف، ما أهميتها؟
2: نعم عبد السلام، عندما نضع الخرائط على الأرض ونقوم بتفكيكها سنلاحظ مسألتين. المسألة الأولى أن الموضوع يعني التوجه إلى الجوف وتغيير مسرح العمليات من قبل الحكومة اليمنية كان بسبب ما حدث من قبل الحوثيين أولا، وهو الهجوم على غربي تعز وجنوبي الحديدة للوصول إلى ساحل البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي فأولا هذا هو هجوم معاكس. الأمر الثاني أن مأرب والجوف وهذه هاتان منطقتان في شرق اليمن وقريبتان من مدينتين رئيسيتين أو معقلين رئيسيين للحوثيين، صعدة وصنعاء وأيضا عمران، ولذلك تأتي أهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة. أيضا في نفس الوقت محافظة الجوف تقع بالقرب من يعني المملكة العربية السعودية وحدود المملكة العربية السعودية، وهناك منفذ دولي وهو منفذ البقعة. لذلك توجهت القوات الحكومية اليمنية طبعا لا نريد أن نغفل أيضا أن القوات الحكومية أيضا أو الحكومة كانت تسيطر على جزء من محافظة الجوف، و الحوثيون يسيطرون على الجزء الأكبر.
1: لكنهم أعلنوا الآن، الحكومة تعلن عن تقدم لقواتها في الجوف. إلى أين يمكن أن تتجه الأمور إذا ما استمر هذا التقدم؟
2: دعنا نشرح هذا التقدم أولا. طبعا الحكومة تقدمت في مناطق معينة، حاولت أن تتقدم في اللبنات العليا واللبنات السفلى، وحاولت أيضا في مناطق اليتمة. الحوثيون طبعا يعني قاموا بمحاولة إفشال هذا الهجوم، ولا زالت طبعا المواقع أو الحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية في مواقعها. إذا ما تقدمت الحكومة اليمنية في محافظة الجوف فهذا يعني أنها تحاول أن تتقدم باتجاهات عدة، سواء إن إشغال الحوثيين في معركة الساحل الغربي وهذا هو الهدف الأول، أو أنها تتقدم باتجاه معركة مفتوحة، يعني تفككت جميع المسارح العمليات إلى مجموعة محاور، محور غربي تعز وجنوبي الحديدة وهو المحور الذي يؤدي إلى باب المندب والذي الآن يقاتل الحوثيون فيه ويحاولون الوصول إليه، ومحور أيضا مأرب والجوف الذي يصل بصعدة وبصنعاء وبمحافظات أخرى، ومحور أيضا في الضالع، ومحور تعز المدينة الذي يصل إلى إب وإلى ذمار وإلى العاصمة اليمنية صنعاء.
1: وزير الداخلية عندما يقول إنهم لن يكتفوا بالتحرير وإنما لديهم خطة للتأمين وعدم ترك هذه المناطق بعد التحرير تحتاج إلى أي شيء، ما الإشارات هنا؟
2: الإشارات كثيرة جدا، خاصة ليس وزير الداخلية فقط يتحدث عن هذا الأمر، تأمين، والتأمين يعني أنك قادم على معركة التحرير. يعني أنك ستحتاج إلى يعني تأمين المناطق، يعني رجال مرور، أمن في هذه المناطق أيضا، وخاصة إذا سقطت مثلا هذه المواقع التي يحتلها الحوثيون إن كانت محافظات أو

0: مدن أو ما أشبه ذلك. لذلك جاء تصريح وزير الداخلية أولا، وجاء تصريح أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأنه أيضا يعني الحكومة اليمنية ستذهب باستعادة الدولة وستسيطر على يعني كامل الجمهورية اليمنية. وبالتالي عندما تتحدث هذا الحديث فأنت تؤشر أو تضع مؤشرات حول أنك تريد الوصول إلى عملية تحرير شامل كما تتحدث الحكومة اليمنية. هذا يحتاج إلى مجموعة أمور كما تحدثنا، يحتاج إلى تأمين، يحتاج إلى يعني قوات تدخل في هذه المناطق، قوات أيضا لحماية المنشآت، وأمور أخرى طبعا تتعلق بالصحة وتتعلق بالمستشفيات وما إلى ذلك.
1: هناك أمور تتعلق أيضا بفائض القوة لدى طرف وطرف آخر، عندما يتحدث أيضا تتحدث جماعة أنصار الله عن قدرتها على الدفاع. فالسؤال هنا ربما ما المؤشرات التي يمكن تتبعها لفهم السيناريوهات المحتملة؟
0: اولا الان في هذه يعني في هذه المعركة، وهي معركة تعتبر متميزة او تعتبر انها يعني خارجة المألوف، خاصة وان الحكومة اليمنية اصبح لديها مكافأة او تكافئ القوات الحوثية. في السابق كانت القوات الحكومية بدون قرار موحد، بدون سلاح طيران حربي. الآن دخل الطيران الحربي أيضا، المسير الطيران المسير دخل في هذه العملية. أيضا هناك محاولة من قبل الحكومة اليمنية لالتحام الجبهات وعدم فصلها كما كان في السابق. هذه نقاط قوة لصالح الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى نقاط قوة مهمة جدا وهي الحاضنة الاجتماعية في بعض المحافظات، وهي طبعا حواضن أكثر من حواضن الحوثيين. بالنسبة للحوثيين نقاط قوتهم أولا هو المباغتة والمفاجأة التي قاموا بها في باتجاه ساحل البحر الأحمر وباب المندب، حيث اختاروا الخواصر الضعيفة غربي تعز وتقدموا فعلا. وحتى هذه اللحظة لا زالت المعركة لم تحسم، لا زالوا في مواقعهم، ولا زالت القوات الحكومية أيضا حتى هذه اللحظة تجابههم رغم الطيران الحربي. الأمر الآخر طبعا الحوثيون يتميزون أيضا بتجربة يعني كبيرة في القتال، سواء ما يتعلق بحرب إسناد غزة، بحربهم مع الإسرائيليين، بحربهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2025، وبحروبهم أيضا مع الحكومة اليمنية منذ 2004 حتى اليوم، يعني 22 عاما. وبالتالي هناك نقاط قوة لصالح الحوثيين، وهناك نقاط قوة لصالح الحكومة اليمنية، ولكن عندما تضع هذه القوة في الميزان ترى أن الحكومة اليمنية لديها أيضا أدوات التفوق أكثر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر عبد السلام على هذه النافذة وفقرة سياق الحدث التي نصل بها إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ولكن تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة. ترقبونا على رأس الساعة بحول الله، ويصحبكم في تلك الساعة الجديدة علي نشوان.
3: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر،
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى،
7: حارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
4: بل كما تحدث،
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
5: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة وفي آخر المستجدات. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ 2 خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي بالقرب من سواحل جاسك جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية وألحق بها أضرارا كبيرة، إضافة إلى 10 سفن وصفها بالمخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. وقد أعلن الجيش الأردني أن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. من جانب آخر، قال مجلس الوزراء السعودي إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية واستمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، وأكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وقد قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. إذن نبدأ في متابعة آخر التفاصيل حول المواقف الأمريكية وكذلك الأردنية، والبداية طبعا من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد المدهون، وكذلك من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. إذن محمد، نستطلع أي تفاعل أمريكي بشأن استهداف الأردن بموجتي صواريخ، كذلك أي رد أمريكي أيضا عما أعلنه الحرس الثوري في الساعة الأخيرة من استهداف لمجموعة من السفن؟
6: حتى الآن علي، لا تعليقات أمريكية على هذه الاستهدافات التي تأتي من الجانب الإيراني أو ما يعلنه الجانب الإيراني من استهدافات. كل ما قالته القيادة المركزية الأمريكية في بيانها الأخير متعلق بناقلات النفط الإيرانية 5 التي استهدفت ردا على محاولات إيرانية لاستهداف سفينة حربية أمريكية 2 خلال 2 متتاليين. هذا ما شرحه بيان القيادة المركزية الذي أكد أكد أن السفينة الحربية الأمريكية لم تصب بأذى وأنها تفادت الهجوم الإيراني وأنها استكملت دورياتها كما هو مقرر لها بشكل طبيعي. هذا الاستهداف يأتي لناقلات النفط

ضمن معادلة الناقلة مقابل الناقلة والناقلة مقابل السفينة الحربية، المعادلة التي ترسخها الإدارة الأمريكية وتؤكدها منذ مطلع هذا الشهر، منذ أن استهدفت ناقلتين إيرانيتين ضمن موجة استهدافات طالت 100 هدف في الثلاثاء من الأسبوع الماضي. ثم السبت الماضي استهدفت القيادة المركزية 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين، والليلة الماضية جاء هذا الاستهداف ل5 ناقلات نفط. النمط نفسه تحافظ عليه الولايات المتحدة، ولكنها ترفع العدد، ترفع الثمن على إيران، ثمن محاولاتها التي تصفها بالفاشلة. تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن كل محاولات استهداف سفنها الحربية من إيران باءت بالفشل ولم تؤثر على وضع القوات الأمريكية في المنطقة. طبعا هذه المعادلة الغرض منها هو إصابة هدفين في الوقت نفسه، الهدف العسكري، هدف الردع العسكري ردا على الأعمال الإيرانية العدائية كما يصفها بيان القيادة المركزية تجاه الملاحة الدولية وكذلك القوات الأمريكية في المنطقة. والهدف الثاني الذي تحققه من هذه الضربات ضد ناقلات النفط هو الألم الاقتصادي الذي تزيده على إيران ضمن حملتها للعقوبات الاقتصادية الأقسى والأشد والأكثر سحقا كما تصفها الإدارة الأمريكية، والتي تضيف إليها أسماء وكيانات وشخصيات مختلفة كل أسبوع تقريبا. خلال يوم أمس كان هناك أيضا 36 جهة جديدة أضيفت إلى قائمة العقوبات ضمن الطيران، قطاع الطيران الإيراني. ولكن عندما تستهدف ناقلات النفط فإن القطاع الذي يستهدف هو قطاع النفط وكذلك قطاع النقل البحري، وكلاهما ضمن القطاعات الخمسة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية للعقوبات التي تفرضها على إيران. الآن الولايات المتحدة أمام استحقاق انتخابي، استحقاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتركيز على ذلك، ويحاول الرئيس الأمريكي أن يخفف من حضور إيران وارتفاع أسعار الوقود في عناوين الأخبار. لديه مؤتمر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في تكساس يعقد خلال اليومين المقبلين، وسيركز على أن هذه الحرب كانت اضطرارية، لم تكن من اختيار الولايات المتحدة، أنه اضطر إلى الذهاب إليها لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن هذا الارتفاع في أسعار البنزين مقبول مؤقتا. ولكنه يعد كما نشر أمس في حسابه على تروث سوشيال بأن هذه الأسعار ستنخفض وستصير دون الـ3 دولارات ودون الدولارين. من المهم أن نشير إلى أن أسعار جالون البنزين تتجاوز الـ4 دولارات، وأن ما تقوم به القوات الأمريكية من استهداف لناقلات النفط في مضيق هرمز له انعكاساته أيضا هنا. فمنذ السبت الماضي عندما استهدفت الناقلات الثلاث الإيرانية ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس، تقارب الآن أسعار خام برنت من $100 أمريكي. أيضا أسعار البنزين والديزل محليا ترتفع. لذلك هذه السياسة، هذه المعادلة الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة ترسيخها هي تقوم على حساب دقيق وتوازن حساس للغاية تحاول الولايات المتحدة الحفاظ عليه، ولكنها تستشعر وجوب الرد على هذه الاستهدافات من الحرس الثوري الإيراني لسفن حربية أمريكية في تصعيد ينظر إليه على أنه جريء على الأقل من قبل الإيرانيين، لأن لديهم الإرادة باستهداف السفن الحربية الأمريكية، ولديهم أيضا القدرة على إطلاق هذه الصواريخ البالستية أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية حتى لو لم تصب هدفها. والتأكيد من الولايات المتحدة دائما بأنها قادرة على حماية قواتها وجاهزة للتعامل مع أي محاولات إيرانية لإصابة أهداف أمريكية، سواء في مضيق هرمز في القوات الأمريكية الموجودة هناك، أو حتى في القواعد الأمريكية الموجودة في دول المنطقة. وحتى الآن حقيقة لم نسمع تعليقا أمريكيا على الاستهداف للأردن، ولكن يمكن توقع ما سيقوله الأمريكيون مما قالوه في المرة الماضية عندما استهدفت إيران مطلع هذا الشهر أيضا الأردن، حينها أطلقت 13 صاروخا باليستيا وصفها الرئيس ترامب بأنها كانت فاشلة وأنها أسقطت جميعها. هذه المرة يبدو أن

0: أعداد الصواريخ زادت، ولكن نسبة الاعتراضات أيضا زادت، وهذا أمر جيد بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن الملاحظ أيضا أن التعليقات على الردود الإيرانية هي محدودة هذه المرة، وكأن واشنطن تحاول أن تجعل من استهداف ناقلات النفط الإيرانية أمرا مألوفا وثمنا مقبولا تدفعه إيران كل مرة تحاول فيها، هي مجرد محاولات إيرانية حتى الآن لاستهداف السفن الحربية الأمريكية، وأنها ستستمر في ذلك بل ستعظم من هذا الثمن أكثر فأكثر مع كل مرة تحاول فيها إيران استهداف هذه السفن. إذن الاستراتيجية الأمريكية قائمة على ثلاث ركائز أساسية، هي الحصار البحري المشدد المستمر الذي يمنع الموانئ الإيرانية من تصدير النفط، وكذلك العقوبات الاقتصادية التي تطال القطاعات الحساسة الإيرانية، وليس الإيرانية فحسب بل أيضا في دول أخرى، وكذلك هذه العمليات العسكرية المحدودة التي تستهدف صد إيران وردع إيران عن استهداف أي قوات عسكرية أمريكية في المنطقة. ثلاث ركائز تتغير وتتبدل وفق الأولويات ووفق معطيات الميدان.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. ننتقل الآن إلى العاصمة الأردنية عمان مع تامر الصمادي. أهلا بك تامر، إذا نتابع معك أي جديد قد تكشف خلال اللحظات الماضية بعد الموجة الثانية من الاستهدافات الإيرانية، أو نذكر بما حصل في المجمل؟
2: بالفعل علي، نتحدث عن ليلة صاخبة جعلت من المملكة الأردنية الهاشمية في مرمى النيران الإيرانية، لكن عمان تعاملت مع هذه النيران بنجاح وبكفاءة عالية وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية الذي تحدث عن الموجة الأولى حتى هذه اللحظة على الأقل، وأشار إلى 20 صاروخا إيرانيا باليستيا تم التصدي لثمانية 18 صاروخا منها باقتدار كامل، وتحدث عن صاروخين سقطا في إحدى المناطق الخالية من السكان. المتحدث باسم الجيش الأردني قال بأن كل تلك الصواريخ لم تسفر عن خسائر في الأرواح، وأشار إلى أن سلاح الهندسة الملكي انطلق إلى تلك المواقع التي وقعت فيها شظايا الصواريخ لتأمينها والتعامل معها. لم يأتي على ذكر تلك المواقع، وهي العادة التي درج الجيش الأردني على التعامل وفقا لمقتضياتها، هو لا يعلق على ما تشير إليه إيران من استهداف لقواعد بعينها أو مناطق بعينها، ولا يأتي على ذكر التفاصيل، لكنه يشير إلى أن دفاعاته الجوية دفاعاته الأرضية تعاملت بشكل مكثف مع تلك الصواريخ وعملت على تأمين الأجواء الأردنية، يشير إلى رفع الجاهزية القصوى فيما يتعلق بالتنبيهات والإنذارات والتحوط إلى أقصى درجة، وهو أيضا يتحدث عن سلاح الجو الملكي الذي لا يفارق الأجواء الأردنية هنا في العاصمة عمان وأيضا في أجواء المدن التي تتعرض للاستهداف. خلال الساعات الماضية شهدنا تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأردني الذي يقول بأنه يسعى إلى تأمين الأجواء الأردنية. خارطة الاستهداف توسعت لتشمل العاصمة عمان، الحديث عن مرج الحمام ونعور هنا في العاصمة وجبل عمان، أيضا شهدت الدفاعات الأرضية في أجواء هذا الجبل، والحديث أيضا شمالا عن إربد وعجلون وجرش، وشرقا عن تفعيل الدفاعات الجوية في المفرق والزرقاء والأزرق، وأيضا في السلط وفي البادية الشمالية وفي البادية الشرقية. كل هذه الخريطة تشي وتشير وتدلل وتؤكد على أن حدة الاستهداف كانت كبيرة خلال الساعات الماضية، وما هي إلا ساعات حتى تجدد الاستهداف شرقا وتحديدا في محيط مدينة الأزرق. عندما نتحدث عن الأزرق فنحن نتحدث عن مدينة مهمة من ناحية القواعد العسكرية وتحديدا قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية التي تزعم إيران مرارا بأنها تعمل على استهدافها، كما أشرت الجيش الأردني.

0: الأردني لا يعلق على استهداف تلك القاعدة، لكن السردية الإيرانية، الرواية الإيرانية، تؤكد دائما بأنها تستهدف هذه القاعدة باعتبارها قاعدة أمريكية. الأردن ينفي دائما هذه الرواية الإيرانية ويقول بأنه لا قواعد أمريكية على الأرض الأردنية، الحديث عن أكثر من 10 قواعد أردنية في شرق البلاد وفي جنوبها وفي مواقع عدة من البلاد، ويقول بأن كافة هذه القواعد هي تتبع للجيش الأردني. يقر الأردن علي بوجود قوات أمريكية لكنه على الأرض الأردنية، لكنه يقول بأن تلك القوات تأتي في سياق التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين. هنالك تحالف قوي ووثيق ولصيق بين البلدين فيما يتعلق بالعسكر يمتد إلى عشرات السنين. هنالك اتفاقيات عديدة، آخر تلك الاتفاقيات يعود إلى العام 21، والذي منح القوات الأمريكية تواجدا لها في بعض القواعد الأردنية لغايات التعاون المشترك كما أشرت، ولغاية حماية الحدود، حدود الأردن مع العراق، حدود الأردن مع سوريا، وأيضا لغايات الإخلاء وصيانة العتاد والذخيرة. لكن رغم كل ذلك ورغم كل هذه الاتفاقيات، يؤكد الأردن بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة المحتدمة بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول بأن أجواءه لم تستخدم لضرب طهران طيلة هذه الفترة الطويلة من المواجهة المفتوحة. هذا ما يتعلق بالرواية العسكرية الأردنية. ما يتعلق سياسيا دبلوماسيا أيضا هنالك تأكيدات متواصلة من قبل كبار القادة والساسة الأردنيين، في مقدمتهم العاهل الأردني، وزير الخارجية الأردني أيضا، كلهم يؤكدون بأن لا خيار سوى الجلوس على طاولة الحوار والذهاب إلى الخيار السياسي والدبلوماسي، لأن هذه المعادلة، معادلة المواجهة، ليست أكثر من معادلة صفرية تذهب بالمنطقة نحو المجهول.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة تامر أصمادي من عمان. الآن نفتح النقاش للتحليل مع ضيوفنا. ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن واشنطن الدكتور توماس وارك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. أهلا وسهلا بكم جميعا. البداية معك سيد توماس، بماذا تفسر الصمت أو عدم التفاعل الأمريكي سواء مع ما جرى في الأردن من موجتين للصواريخ الإيرانية، وأيضا ما جرى في مضيق هرمز من استهداف نحو 10 سفن من بينها سفينتان أمريكيتان حسب تقديرك؟
2: صباح الخير. Good morning to you.
3: صباح الخير لكم جميعا وللسادة المشاهدين وضيوفكم الكرام. هنا لا يزال الوقت متأخرا في واشنطن، وأعتقد بأن كذلك المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك الرئيس الأمريكي باستعداد الاتجاه إلى تجمع للحزب الجمهوري. لا تزال القوات الإيرانية تعتدي على أسفن في مضيق هرمز، وذلك بمبدأ ناقلة بعد تعرض 5 ناقلات إيرانية للاستهداف من قبل القوات الأمريكية. مثل ما قلت، أعتقد بأنها نفس الحلقة المفرغة، ولا أعتقد بأن هذا الأمر يستحق رد ملح من قبل السلطات الأمريكية المنشغلة حاليا بالحملة الانتخابية.
1: ولكن هناك أكثر من ناقلة استهدفت، تتحدث عن جملة من الناقلات النفطية من بينها كما ذكرت لك أمريكية، ألا يستدعي ذلك تحرك أمريكي؟ القواعد الأمريكية تقول إيران إنها استهدفتها رغم النفي الأردني من جانب آخر، أليس يدعي ذلك الرد على هذه

0: السردية الإيرانية المهيمنة في هذا الفجر لساعات؟
1: أعتقد بأنه سيكون هنالك ردة فعل، ولكن مثل ما قلت الوقت متأخر، وكان هنالك رد من القيادة المركزية الأمريكية، وأعتقد بأننا كذلك سنتلقى بيانات رسمية من إدارة واشنطن.
0: واضح. سيد نضال أبو زيد، في تقديرك كنا نتحدث عن ضربات تستهدف الأردن ثم عادت بعدها بساعة تقريبا لاستهداف السفن، جملة من السفن ليس ناقلة ضد ناقلة، كيف تفسر هذا التطور المنفلت تقريبا من حيث الأهداف، الرقعة الجغرافية والنوع؟
2: علي، دعنا نفكك المشهد الإعلامي ونحوله إلى مشهد عملياتي عسكري. ما حصل في الأردن من موجة صاروخية كبيرة في الموجة الأولى 20 صاروخ في المناطق الشمالية والغربية من الأردن هي محاولة من الجانب الإيراني لتشتيت منظومات الدفاع الجوي واستهلاك أكبر قدر ممكن من الصواريخ الاعتراضية، ظنا منه أن الموجة الثانية التي حصلت بعد ساعة من الموجة الأولى قد تصل إلى أهدافها، ولكن كان هناك اعتراضات من الجانب الأردني، ويبدو أن الجانب الأردني كان متيقظا لموضوع العمليات المركبة أو القصف المركب. هناك نقطة أيضا جديرة بالاهتمام، يبدو أن المؤشرات تشير إلى أنه في الموجة الأولى كان هناك صواريخ انشطارية من ضمن الصواريخ التي تم قصفها أو من ضمن العشرين صاروخ، ما يؤكد على أن الجانب الإيراني كان بالفعل يريد تشتيت منظومات الدفاع الجوي، قياس ردود فعل الجانب الأردني، وأيضا استهلاك أكبر كمية ممكنة من الصواريخ الاعتراضية. فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك، أيضا نحول من صيغة إعلامية إلى صيغة عسكرية عملياتية. لغاية الآن لا يوجد لا نفي ولا إثبات من الجانب الأمريكي على موضوع استهداف السفن، نتحدث عن رواية إيرانية لا يمكن الوثوق بها، تتحدث عن 10 قطع بحرية بما فيها السفن، هذا كم كبير من السفن البحرية. لازلنا نقول أننا أمام معركة غير ظاهرة، وهي معركة الصورة والكلمة، البروباغاندا الإعلامية العسكرية التي تروج إلى تفخيم الأهداف من قبل الجانب الإيراني. إذا لم يخرج الجانب الأمريكي ينفي أو يثبت، لا نستطيع اعتماد لا رواية الجانب الأمريكي الذي لا يمكن الوثوق به، ولا رواية الجانب الإيراني أيضا الذي لا يمكن الوثوق به.
0: وبالتالي سيد حسن البراري، ما الذي يعنيه أن تنفرد إيران بالرد ثم تعيد الرد على الأردن مرة ثانية ثم تنتقل إلى مضيق هرمز واستهداف جملة السفن هذه حسب الرواية طبعا الإيرانية؟
3: يعني كما قال العقيد نضال بيك، هو لا نستطيع أن نتحقق من صدقية هذه الرواية على أرض الواقع، لأننا نفرق ما بين استهداف السفن وإصابة السفن. هناك فرق كبير ما بين أن تستهدف هدفا ما أو أن تلحق به أضرارا بالغة. لغاية هذه اللحظة لا نعرف، وإذا كان هناك أضرار بالغة أو حتى أي أضرار سيعلن عنها أمريكيا، وسيكون ذلك يعني دافع عن الولايات المتحدة الأمريكية لشن هجمات عقابية على إيران. ولكن أيضا علينا أن نأخذ هذه التصريحات في سياق أن إيران تريد أن تكذب أو تقوض الرواية الأمريكية بأنها بالفعل جردت القدرات الإيرانية في تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وفي منطقة الخليج. إيران تقول بأنها تستهدف تضرب هنا وهناك. أنا في ظني أنا أيضا ذلك هو يقع في سياقين، السياق الأول داخلي له علاقة بالرأي العام الذي يعاني الأمرين من العقوبات الاقتصادية الخانقة، المنبوذ الاقتصادي، فبالتالي تريد أن تقول بأن هذه في حالة حرب وتصدر ما يجري داخليا إلى توتر في العلاقة مع الولايات المتحدة. لكن أيضا من مستوى آخر تريد إيران أن تقول بأنها هي من لها اليد العليا في هذه المواجهة، وأنها تستهدف أي هدف وقتما تشاء وأينما تشاء، سواء كان في منطقة الخليج أو في الأردن، على دفعتين مرتين. لكن هذا أيضا كما يقول الجانب الأردني بأنها هي عملية فاشلة، لأنها لم تلحق أضرارا أو لم تصب الأهداف التي كان ينبغي أن تكون جهة يعني بمعنى وجهتها المفضلة. وهنا نعود مرة ثانية لحرب الروايات، حرب الصور، من يكسب الرواية، من يكسب الانطباع العام لدى حتى الجماهير في هذه المنطقة بأن المواجهة تميل لكفة من؟ هل هي تميل لكفة الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك فائض كبير جدا من القوة، أم إيران صاحبة الأحقية والشرعية؟

0: الطبيعية والحقيقية في الدفاع عن نفسها، وبالتالي قدرتها على توسيع الألم في كل هذه المنطقة. علينا أن ننتظر الرد الأمريكي إن كان بالفعل هناك
1: واضح
0: أن الاستهداف طال 10 سفن ومن ضمنهم سفينة أمريكية، سيكون هناك رد عسكري بكل تأكيد.
1: طيب، الآن ينضم إلينا إلى هذا الحوار من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أهلا بك دكتور عماد. ونحن نتحدث عن هذا التصعيد في المواقف الإيرانية من جانب واحد دون أي رد أمريكي على الأقل حتى هذه اللحظة، في رأيك إلى ما تمهد طهران بتوسيع كل هذه الاستهدافات في البحر وكذلك في البر؟
2: صباح الخير، تحياتي لك وللضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. في الواقع الاستراتيجية الإيرانية الجديدة مبنية على أساس رفع الصعب الصاعين. الأمريكان استهدفوا سفن مدنية إيرانية، حاملات نفط، وإيران تريد القول للولايات المتحدة أنه كل ما غبتم بمغامرة ضد إيران فإن الرد سوف يكون قاسيا جدا عليكم، لأن هذا السبيل الوحيد للتعامل مع الإرهاب الأمريكي. الأمريكي يريد إرهاب إيران، يريد القيام بسياسة الضغط الإرهابي الاقتصادي والإرهابي العسكري على إيران، ولا يمكن التعامل مع هذا الإرهاب الأمريكي بشكل آخر. هذا السبيل الوحيد للأسف، وإيران مضطرة أن تتصرف بهذا الشكل. إيران اليوم تريد الخروج من وضعية لا حرب لا سلم، تريد الخروج من هذه الدوامة، وتريد الخروج من الحصار الأمريكي المفروض على إيران، من وضعية الحرب التي تريد الولايات المتحدة، الحرب التي تريد فرضها كل فينا وأخرى. ودخلت مفاوضات مع الأمريكي، وصلنا إلى تفاهم الإطار، ولكن الأمريكي لم ينفذ تعهداته. ليس هناك أي ضمانة من أنه إذا ما دخلنا في مفاوضات معهم يمكن أن ينفذوا تعهداتهم مجددا. ولهذا فإن السبيل الوحيد هو رفع التكلفة إلى أعلى مستوى ممكن، كي يعلم الأمريكي أنه إذا ما هاجم إيران سوف تكون التكلفة عالية.
1: طيب، وبالتالي دكتور توماس، في رأيك هذه التكلفة على حساب من؟ طهران أم واشنطن أم معا؟
3: حسنا، ما نراه هو أن التكلفة على الجانبين، وأنها حرب اقتصادية من الجانبين. فاعتراض السفن في مضيق هرمز وكذلك استهداف الناقلات والسفن كان عليها ردة فعل من قبل المتحدة وردة فعل موالية من قبل القوات الإيرانية، وهي تدور في حلقة مفرغة. وأعتقد بأنه لا توجد أي إشارات لا من هذا الجانب ولا من الجانب الثاني لتخفيض التصعيد. أعتقد بأن العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني بدأت أثارها على المواطن الإيراني، وأعتقد رغم أن إيران تقول بأن كل شيء على ما يرام، وذلك حصل كذلك في 1991 مع أزمة الرهائن، وحصل كذلك في 2015 في اتفاق أوباما، وربما قد يتكرر مرة أخرى، ولكن لا ندري إن كان هنالك أي تغيير في السياسة الإيرانية.
1: واضح. ماذا عن الاستراتيجية أو السياسة سيد العقيد نضال الأمريكية تحديدا في الاستهداف الأول، في التفاعل الأمريكي إن صح التعبير على استهداف خارك وجاسك؟ تحدث المسؤولون الأمريكيون عن أن هذا الاستهداف لا يمثل بداية لمرحلة جديدة، بل هو في سياق الضغوط الاقتصادية المتبعة. لكن كيف يفرض هذا الاستهداف الأخير الإيراني الاستراتيجية البحرية الأمريكية في التعامل مع هذا التصعيد.
4: نعم علي، في الاستراتيجية البحرية الأمريكية للتعامل مع إيران تقوم على شيء يعرف بالسي كنترول، أي بمعنى السيطرة البحرية. تقابلها استراتيجية بحرية إيرانية وهي سي دينيل، أي بمعنى التجريد البحري. الجانب الأمريكي يريد أن يفرض سيطرة على منطقة مضيق هرمز وعلى القطع البحرية الإيرانية، والجانب الإيراني يستخدم وسائل غير تقليدية من أجل تجريد الولايات المتحدة من قدرتها على السيطرة. هذه المبادئ العسكرية التي تقوم عليها الاستراتيجية سواء في الجانب الأمريكي أو في الجانب الإيراني. في الجانب الإيراني بات يدرك مؤخرا أنه لا قبل له بمواجهة القطعة البحرية الأمريكية. نتحدث عن 20 قطعة بحرية أمريكية بينهم حاملات طائرات 2 و4 مدمرات، أرلي بيرك، ميرفي وبيترسون، وبالتالي من المدمرات المتطورة. بالإضافة إلى ذلك أن الجانب الأمريكي أدخل مؤخرا مفهوم جديد يدرس في العمليات العسكرية وهو حرب الخوارزميات، بمعنى طائرات المسيرة، الزوارق السريعة المسيرة والغواصات المسيرة. هذا كله التكامل في العمل العسكري والشمولية فرض واقع جديد على الجانب الإيراني يجب أن يتعامل معه. هذا الواقع الجديد أنه أنا يجب على الجانب الأمريكي الإيراني أن يقوم باستهداف هذه القطع البحرية. طيب إذا كان لا يملك الأدوات لاستهداف هذه القطع البحرية المتطورة التي تملك منظومات إيجس وهي منظومات متطورة للدفاع الجوي، كيف سيتعامل معها؟ يتعامل معها بالوسائل غير التقليدية، أسطول البعوض الذي كنا نتحدث عنه سابقا، الاستهدافات غير التقليدية، والآن أدخل منظومة جديدة وهي منظومة نصير قاسم أو قاسم نصير، وهي منظومة بر بحر تم تطويرها مؤخرا. وهناك برنامج سري يجري الحديث عنه وهو برنامج C-430 مع الجانب الروسي، لا توجد معلومات كافية عنه لكنه لم يتقدم منذ عام 2025. بالتالي الجانب الإيراني يريد مواجهة الاستراتيجية الأمريكية بوسائل غير تقليدية، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، يخرج بالبروباغاندا الإعلامية ويروج إلى أنه قام باستهداف قطعة بحرية عددها كذا، كما روج الآن عدد 10 قطع بحرية، وهذا الأمر يندرج في إطار محاولة فرض الردع البحري على الجانب الأمريكي.
1: طيب ونحن نتحدث عن الموقف الأمريكي، لكن سياسيا دكتور حسن البراري، ما المنتظر من الموقف الأمريكي؟ هل في تقديرك أنه سيواصل في مسألة الضغط دون رفع السقف في التصعيد، يعني ضربة بضربة، أم سيتماهى مع هذا التصعيد ويرفع السقف إلى أكثر مما تتوقع إيران؟
0: علي، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتبع استراتيجية الانتظار، يعني wait to see، علشان من أجل أن يروا كيف يمكن أن يكون للمنموذ الاقتصادي التأثير المطلوب. لكن أيضا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تبدو وكأنها عاجزة عن الرد على إيران أو رفع الكلفة على ما تقوم في إيران في هذه المنطقة. هي تعرف أن إيران الآن تعاني، إيران تريد أن تكسر الحصار البحري، إيران كما يقول كل المتحدثين الإيرانيين بأنها لا تتعايش مع فكرة ما يسمونه لا حرب ولا سلم، فبالتالي تريد أن تخرج من خلال التصعيد المضبوط، يعني حتى إيرانية لا تريد أن ينفلت هذا التصعيد من الحدود التي يمكن أن تكون مقبولة أمريكيا وكذلك الأمريكان. أنا في ظني أن هناك توافقا ضمنيا بين الطرفين أن يكون التصعيد العسكري محدودا مضبوطا محسوبا حتى لا تنزلق الأمور إلى مواجهات شاملة، لأن الطرفين المعادلة لا يريدان الحرب الشاملة. فبالتالي استراتيجية الولايات المتحدة هي قائمة على ركيزتين، الركيزة الأولى وهي الخنق الاقتصادي، ثانيا الانتظار، بمعنى أن تنتظر حتى تؤتي هذه الاستراتيجية أكلها، ومن ثم يكون أمام النظام في إيران إحدى الخيارين، إما أن يغير السلوك بما يتناسب مع المطالب الأمريكية أو على الأقل الحد الأدنى من المطالب الأمريكية، أو أن يكون ذلك مقدمة لانهيار النظام، على اعتبار أن هذا النظام لن يجيب على سؤال الشارع في نهاية اللعبة بأنه كيف يمكن لهذه الحرب أن تستمر كل هذه المدة وتفشل إيران أو تخفق في رفع الحصار البحري أو رفع العقوبات أو أيضا الحصول على مستحقاتها من الأموال المجمدة. هنا عندما نتحدث عن فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها السياسية، على اعتبار أنها لم تكيش فائض القوة، لم تحوله إلى مكتسب سياسي واستراتيجي، أيضا هذا ينطبق على إيران، كل معادلات الصمود يعني سردية الصمود إن لم تترجم إلى فك الحصار البحري رفع العقوبات والحصول على الأموال.

0: المجمدة هنا يعني ربما يكون طرفي المعادلة في حالة من الخسارة وليس في حالة من الربح.
1: طيب سيد عماد، في رأيك ما المخرج الذي تريده طهران انطلاقا من هذه المعطيات التي طرحها سيد حسن البراري؟
2: يعني ما تريده إيران وقف الحرب بشكل مستدام في المنطقة ضد إيران وضد حلفاء إيران والانتهاء من هذا الموضوع. وعمليا إيران تعلم جيدا أن الآن لديها الفرصة الذهبية لتفعل ذلك عمليا قبل الانتخابات في الكونغرس الأمريكي. عمليا إيران اليوم تراهن في هذه المواجهة على أنه طالما هناك مواجهات وطالما هناك تصعيد، كيفما كان هذا التصعيد في المنطقة سوف ترتفع أسعار الوقود، سوف يعني تسقط البورصة في الولايات المتحدة، وهذا ما يحصل. الولايات المتحدة كانت تستخدم مخزونها النفطي وتدقه في الأسواق لتهدئة الأسعار. اليوم المخزون النفطي الأمريكي وصل إلى ما دون 150 مليون برميل وهو في وضعية خطر. وقبل الانتخابات إذا كان هناك تصعيد وارتفاع للأسعار هذا سوف يشكل ضغطا كبيرا للطرف الأمريكي. إيران تعلم جيدا أنه إذا ما وصلنا إلى الانتخابات وحتى لو خسر الجمهوريون الانتخابات بعدها الوضع لن يكون مثل ما هو الآن. يعني الولايات المتحدة الذي يعرف النظام فيها أنه إذا ما جرى انتخابات سوف يكون هناك فرصة شهرين بعد الانتخابات لكي يستلم الكونغرس الجديد، وحينها لربما يقوم الرئيس الأمريكي في هذه الفترة بالانتقام. ومن غير المعلوم أنه حتى لو فاز الديمقراطيون أنهم سوف يستطيعون تقييد الرئيس الأمريكي. لهذا فإن إيران يجب عليها أن تستغل الفرصة الحالية قبل الانتخابات لكي تفرض على الجانب الأمريكي القبول بشروطها، وهو وقف الحرب بشكل كامل وشامل ومستدام.
1: طيب سيد نضال، أو عفوا سيد توماس، في تقديرك أمريكيا الواضح أن إيران ذاهبة في التصعيد على كل تصعيد بسقف أعلى مما تبادر به واشنطن، وبالتالي هو ليس في استراتيجية واشنطن أن تلقى هذا السقف العالي. في هذه الحالة كيف لواشنطن أن تضبط هذا التصعيد وتجعله في سياق الضغوطات التي تدفع بها واستراتيجيتها؟
3: حسنا، الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن هي مواصلة الحصار الاقتصادي وتكثيف العقوبات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد الإيرانيين حتى يتم إعادة الوفد الإيراني إلى التفاوض بخصوص مضيق هرمز والملف النووي. وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية ربما تتطلب وقتا طويلا، ولم يتوقع أحد أن تقول أن تغير إيران رأيها بين عشية وضحاها في كل مرة، ولكن إدارة ترامب واثقة بأن ربما قد تغير إيران سياستها بسبب الخنق الاقتصادي، وإدارة ترامب مقتنعة بذلك لأن هذا الأمر حصل في السابق مع إيران وربما قد يتكرر مرة أخرى.
1: طيب العقيد نضال، الآن ما الأولويات من الناحية العسكرية الأمريكية باعتبارها غائبة الآن عن التفاعل، والموقف الإيراني بات معروفا نحو التصعيد على أي استهداف أو حتى استشعار بالخطر أو بالاستهداف؟
4: أولويات الجانب الأمريكي تبنى بناء على أولويات وأهداف الجانب الإيراني. الجانب الإيراني أولويته الرئيسية وحسب ما أعلن أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني وكسر الحصار على الموانئ الإيرانية. وهنا كسر الحصار على الموانئ الإيرانية أعلنها بجملة أو بعبارة بأنها منطقة محظورة، النو نافيجيشن اريا او نو نافيجيشن زون. هذه المنطقة المحظورة يريد الجانب الإيراني من خلالها تعزيز أوراق التفاوضية. الآن نرتد إلى الإجابة على سؤالك حول الجهة المقابلة وهي الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد تجريد إيران من أوراق التفاوضية. الجانب الإيراني يحاول تطبيق نموذج حرب الفوكلند 1982 عندما نجحت الأرجنتين بكسر الحصار عليها من خلال استهداف القطعة البحرية البريطانية بالصواريخ الفرنسية التي حصلت عليها الأرجنتين آنذاك بنفس النموذج. وهناك نقطة جديرة بالاهتمام أن الجيش الإيراني والحرس الثوري بالتحديد محترف في النمذجة، والنمذجة في العرف العسكري هي اقتباس نماذج ناجحة وتطبيقها على أرض الواقع. في بداية العمليات العسكرية اقتبس من نموذج حرب الروسية الأوكرانية وطبقها وهي استخدام الصواريخ، ثم اقتبس نموذج طائرة المسيرة، الآن يقتبس من حرب الفوكلند لفك الحصار عن إيران. هذه الأولوية الإيرانية. يقابلها بذلك محاولة الجانب الأمريكي تجريد إيران من قدراتها على تعزيز أوراقها التفاوضية، لأن الكل متفق أن الحرب هي سياسة لكن بوسائل أكثر خشونة، وبالتالي الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، وإنما وسيلة لإجبار كلا الطرفين على الجلوس على طاولة المفاوضات. للجانب الإيراني قادر على ترجمة كل ما قلناه إلى نتائج سياسية، ولا الجانب الأمريكي قادر على ترجمة كل ما يقوم به إلى النتائج السياسية. هذا الاستعصاء سبب العقلية الراديكالية من كلا الطرفين التي تحكم الصراع.
1: طيب، وبالتالي في ظل عدم تمكن دكتور حسن البراري لا واشنطن من تحقيق أهدافها في المقابل، ولا الولايات المتحدة أو عفوا إيران كذلك من تحقيق أهدافها على الأرض، أي مقاربة توازن بين الكفتين في الوقت الراهن؟
0: أنا في ظني، وهنا يعني أود أن أبني على ما قاله العقيد نضال في توصيفه الدقيق لهذه الحالة، أن الطرفين دخلا إلى ما يسمى بالجمود المؤلم المتبادل، بمعنى أن كل طرف يعاني من استمرار هذه الأزمة. لكن أيضا السؤال الآن يجب أن يكون يعني نكمله بسؤال آخر، توازن الإيرادات لصالح من؟ يعني من يريد أن يستمر في هذه المعركة في هذا الجمود إلى أقصى درجة ممكنة أكثر من الآخر؟ هنا تأتي مشكلة الرهانات، الرهان الإيراني كما قال السيد عماد وهو محق في ذلك، بأنه نقل الملف إلى السياسة الداخلية الأمريكية، وبالتالي الانتظار حتى يخسر الحزب الجمهوري المجلس النواب، وهو سيخسر المجلس النواب حتى بدون حرب إيران. وهذا الرهان الإيراني يؤدي إلى التقييد الرئيس الأمريكي في شهر يناير، وربما يؤثر على موازنات الحرب. لكن هذا الرهان هو يعني يسقط من اعتباره أن ملف إيران هو عابر للإدارات وليس ملف إدارة ترامب لوحده، وهو منذ عام 2003 لغاية هذا اليوم وهو مستمر من إدارة إلى أخرى، لكن الاستراتيجيات أو ربما التكتيك يختلف من إدارة إلى أخرى. بالمقابل أيضا الرهان الأمريكي هو كما قال مراسلكم من واشنطن قبل قليل، بأنه الاستراتيجية الأمريكية لها ثلاث ركائز. الركيزة الأولى هي الحصار البحري وهو خانق، وأنا في ظني أن إيران لا تمتلك القدرة العسكرية على كسر هذا الحصار حتى لو يعني حاولت أن تقلد أي نموذج آخر في العالم. المسألة مسألة موزين قوة على يعني انتشار القوة على في الخليج هو لصالح الولايات المتحدة. الركيزة الثانية هي العقوبات الاقتصادية، وأنا في ظني أن هذا الأهم أمريكيين الآن هو انتظار أنه هل يمكن بالفعل هذه العقوبات أن تؤتي أكلها، هل تتعاون دول أخرى، لأن هذه عقوبات ثانوية. المنبوذ الاقتصادي ويركز على الدول التي تتعامل مع إيران تجاريا ماليا اقتصاديا، هل تستجيب هذه الدول، هل الصين تتعاون، هل روسيا تتعاون، هل الهند تتعاون، وبالتالي هذا كله يحتاج إلى وقت حتى نعرف من يمتلك الكف الأرجح في ميزان
1: واضح
0: أو توازن الإيرادات.
1: شكرا لك من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، وأيضا الدكتور توماس وارك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلات ضد استهدافاتها، لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات.

ناقلة بناقلة، وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية. هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. وعندما استهدفت إيران سفينتين، ردت واشنطن باستهداف 3

0: قاتلة وقد انقلبت على الجانب الآخر لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط. بداية تصنف هذه الناقلة على أنها من نوع السويس ماكس القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف، وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية ظهر الاستهداف من الأعلى مصيبا سطح السفينة وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من 1 كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى 100 كيلومترات مربعة، كما أن غرف المحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه. في سياسة الردع الجديدة تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حربا غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
1: الآن مشاهدينا إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبش غربية تعز. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجزان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية قال مجلس الوزراء أنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، وأكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها. وقد قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. أبرز التطورات الميدانية في اليمن في هذه الفقرة العسكرية.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تعلن الحكومة أن القرار اتخذ لتحرير صنعاء، وأنها تقدمت عسكريا وسيطرت على مناطق عدة في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز، وأضافت أن القوات الحكومية أصبحت على مشارف منطقة ذي ناعم بالبيضاء. بينما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ هجمات على منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان في السعودية. هذه التطورات العسكرية على مختلف الجبهات في اليمن نناقشها مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. قبل النقاش أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة الذي سيضعنا في صورة التطورات على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
3: جعفر، سنحاول رسم الصورة وأبرز التطورات خلال الساعات الماضية في اليمن، وسأبدأها بهذه الاستهدافات على مستوى جبهة جديدة. يتعلق الأمر بما أعلنه أنصار الله الحوثيون عن استهدافات قالوا بأنها كانت لمواقع في خميس مشيط، نجران، جازان، ولكن أيضا في أبها. يتعلق الأمر في مصافي لأرامكو، ولكن أيضا قاعدة عسكرية. السعودية تعلن عن أن الاستهدافات طالت أعيانا مدنية واقتصادية، لكن هذا التطور لا يمكن فصله عن مشهد متفاعل ملتهب على مستوى جبهة

0: اليمن المختلفة. إذا حاولنا أن نختصره فنحن يمكن أن نرسم خطا يستمر ينطلق من الحديدة تحديدا في جنوب الحديدة وصولا إلى تعز، فالضالع، فالبيضاء، فمأرب، وصولا إلى محافظة الجوف. إذا على مستوى هذه المحافظات الست تطورات متلاحقة. في القلب من هذه التطورات تأتي تطورات محافظة الجوف، هذه المحافظة الكبيرة والمحافظة المهمة والاستراتيجية بسبب قربها من أكثر من محافظة، كما نلاحظ قريبة من حضرموت، قريبة من شبوة، أيضا قريبة من صنعاء ومن عمران وأيضا من صعدة. أبرز هذه التطورات نختصرها في ثلاث جبهات. يتعلق الأمر بما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية عن تقدمها بشكل كبير على مستوى منطقة اليتمة، وهذه المنطقة أو سوق اليتمة يعد موقع استراتيجي مهم جدا، موقع لوجستي وتجاري باعتباره. اليتمة تتبع مديرية خب والشعف وهي أكبر مديريات الجوف، لكن العين أيضا على التحركات على مستوى هذه المنطقة وتحديدا معسكر اللبنات الذي يعد السيطرة عليه أيضا يعد مكسبا للقوات الحكومية في حال ما إذا تحقق، باعتباره سيضمن المناطق الشمالية من مأرب، أي حماية هذه المناطق. ولكن العين بالأساس على منطقة الحزم، ولعل التحليل العسكري سيفيدنا بشكل أكبر حول هذه الجبهة، أي جبهة الجوف. الجبهة الأخرى وهي جبهة الضالع والبيضاء، ولعلنا في آخر التطورات ما أعلنته القوات الحكومية عن تحرك لقواتها انطلاقا من منطقة الزاهر باتجاه نزلة الناصفة، ولكن أيضا حديث عن اقترابها ومن دي ناعم. وحينما نتحدث عن جبهة البيضاء نحن نتحدث عن محافظة استراتيجية ومهمة جدا تقع في وسط اليمن، ولا تبتعد عنها تطورات أخرى على مستوى جبهة مريس في الضالع. لكن ماذا عن تطورات تعز؟ في تعز لعل الأبرز هو دوما الحديث عن الجبهة الغربية من تعز، ونتحدث عن ثلاث جبهات تحديدا. نتحدث عن الربيعي وحديث القوات اليمنية عن استهداف قوات للحوثيين على مستوى ربيعي، لكن أيضا على مستوى مقبنة استهداف أيضا للقوات الحوثية، وعلى مستوى أيضا محاور الكدحة حيث لا زالت هناك اشتباكات عبر هذه المحاور. وطبعا هذه المحاور ترتبط بمحور آخر وهو التقدم نحو الحديدة، وبالتالي وتأمين أيضا الطريق نحو المخا والساحل الغربي لتعز. هذه هي أبرز التطورات، سنختمها برقم يكشف المأساة الإنسانية وفق المنظمة الدولية للهجرة. في تعز والحديدة لوحدها خلال 4 أيام نزوح 18500 شخص، هذا يعكس حجم التطورات الميدانية وتأثيرها طبعا على السكان. هذا هو المشهد جعفر بشكل عام، لكن في القلب منه هذه التطورات في الجوف وأيضا في تعز، ولكن أيضا في البيضاء.
1: هو مشهد موزع على عموم الجغرافيا اليمنية. عبد القادر شكرا لك. الآن إلى العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، هذا التشريح الذي قدمه لنا عبد القادر، نود أن نفهم على الخريطة لماذا هذه الجبهات بالضبط هي التي تشتعل وما خصوصياتها؟
2: جعفر، اليوم ما يجري في الداخل اليمني هو تكتيك استراتيجي، ولكن تداعياته لديها تأثير جيوسياسي في المنطقة، ودائما نبحث عن السبب، نبحث عن باب المندب في ظل ما يجري في مضيق هرمز، وبالتالي مضيق هرمز باب المندب المثلث مع قناة السويس هي مهمة جدا للملاحة البحرية للتجارة وللتصدير. إذا لاحظنا جعفر، الجوف هي مركز قتال مأرب. أنا بالنسبة لي مأرب هي الأهم. لماذا جعفر؟ لأنه مأرب متصلة بالجوف، مأرب قريبة من العاصمة، مأرب باتجاه البيضاء، وتحدث عبد القادر عن البيضاء، من البيضاء إلى الضالع إلى تعز، وبالتالي هناك عدة جبهات بدأت تفتح على عدة جهات. كون الأنصار الله الحوثيين فتحوا المعركة بهجوم مفاجئ في 3 سبتمبر، اليوم نتحدث عن هجوم مضاد، هذا الهجوم المضاد فتح عدة جبهات ضد الحوثيين، هذا يشتت القوات الحوثية، وبالتالي ماذا يفعل الحوثي؟ يرد بالتصعيد الأفقي كما تحدث على أهداف داخل المملكة العربية السعودية. عندما نتحدث أيضا عن مناطق السيطرة، مناطق السيطرة بالمنطقة الصفراء هي مناطق، يعني مناطق سيطرة الحوثيين أغلبها. المهم اليوم والهدف هو كان ميناء المخا، والمخا على سبيل المثال فقط هي المكة وهي القهوة التي

0: يشرب وكلمة مقة تأتي من هذه من كلمة مخة. عندما نتحدث عن يجب دائما نتحدث عن الجغرافيا والطوبوغرافيا والطرقات. في اليمن 18 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة وتقريبا 40 إلى 50 كيلومتر من الطرقات بمجموعها، أهمها الخط الطريق الذي يأتي من صعدة ويتجه إلى عدن يقسم المنطقة لقسمين. بالتالي بين الذهاب من الشرق إلى الغرب يستلزم أن يكون هناك طرقات فرعية تصل هذه المحافظات بعضها ببعض، وهذا ما سيتبين لاحقا جعفر عندما نتحدث عن تعز. فإذا أنت أمام مرحلة صعبة، مرحلة قتال من يسيطر على الأرض. اليوم أدخل الجيش الحكومة اليمنية أدخل سلاح جديد، سلاح الطيران، نظم نفسه، خرج بعض الضباط، وبالتالي هناك قتال فعلا للسيطرة على أماكن متعددة.
1: الآن في ظل توزع جبهات القتال في جبهات في محافظات مختلفة، ما أهمية حفاظ كل طرف على خطوط الإمداد؟
0: شكرا على هذا السؤال، وهذا أمر مهم جدا. عندما نتحدث عن خطوط الإمداد، القوات الحكومية تقاتل وخلفها خطوط الإمداد مفتوحة بعد أن فعلا سيطرت على حضرموت وعلى شبوة وعلى مهرة. فإذا أنت تتحدث عن قوات الحكومة التي تقاتل على خط يمتد من الجوف وصولا إلى تعز، هذا الخط هو مفتوح لوجستيا من الخارج، ولديك مساحات كبيرة. يعني مساحة على سبيل المثال حضرموت هي تقريبا مساحة كبيرة، يعني الخطوط هي على حدود مشتركة مع المملكة العربية السعودية تقريبا 700 كيلومتر، ولكن تعطي بعدا أساسيا. تحدثنا عن مأرب أيضا جعفر، مأرب هي أساس وهي فيها الثورة النفطية، وبالتالي هذا أمر مهم. من هنا قلت أنه أهم شيء. بينما الحوثي اليوم يقاتل من الداخل وفعلا في حصار لا يمكن له استخدام شيء من الخارج حتى بموضوع البحر.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إلى اللقاء.
3: قارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
7: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
8: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
9: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
10: أمام السلطة تحديات كبيرة.
11: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
12: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
13: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا احلام اطفال
2: كهول يوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
3: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
4: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
5: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
6: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
7: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
8: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
9: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
10: الشباب ربطوهم

0: مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من الجزيرة وحييكم واصحابكم في ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة. في آخر المسجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ 2 خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقد أفادت التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي بالقرب من سواحل جاسك في جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينتين أمريكيتين إضافة إلى 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية و10 سفن وصفها بالمخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا إنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. الجيش الأردني من جهته قال إن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. من جانب آخر، قال مجلس الوزراء السعودي إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية، واستمرت في استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر واستهدفت حرية الملاحة الدولية. وقال مجلس الوزراء السعودي أنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الجرامية لميليشيا الحوثي، وأكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. هذا وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم أن يتحملوا تبعات عدوانهم. من جانبها، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربية تعز، كما أعلنت صد هجوم حوثي في جبهة مريس. نتابع معكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا التصعيد والتوتر الأمريكي والإيراني. من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات القادمة من واشنطن، أبرزها وأحدثها عسكرية.
1: محمد، أحدث هذه التصريحات هو بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي تحدث عن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية كرد على هجوم حاول استهداف مدمرة عسكرية أمريكية، لكن هذه المدمرة تفادت هذا الهجوم وواصلت دوريتها حسب هذا البيان. لكن هذه الاستراتيجية الجديدة محمد التي تنتجها الولايات المتحدة بمعاقبة إيران عسكريا عبر استهداف ناقلات النفط وسفن تجارية إيرانية هو محاولة أمريكية لتوظيف الخيار العسكري في عملية المنبوذ الاقتصادي، أي أن تحميل إيران ثمن اقتصادي كبير جراء التصعيد العسكري ليصب في صالح خنق إيران اقتصاديا وماليا. وهذه المحاولة وهذه الحملة الأمريكية لإخضاع إيران عبر الخناق المالي والاقتصادي بعد أن تمكنت الولايات المتحدة عبر أكثر من مرة وأكثر من عملية قاضتها القيادة المركزية الأمريكية من تدمير جميع قدرات إيران حسب وجهة النظر الأمريكية، قدرات إيران في مراقبة ورصد حركة السفن التجارية والناقلات عبر المسارين الذين تشنتهما الولايات المتحدة، المسار الدولي والمسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية. ومن هنا تأتي هذا التغير في الاستراتيجية الأمريكية عبر استهداف ناقلات النفط. وكان واضحا من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أنه كلما حاولت إيران استهداف أو شن هجوم على القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة والقوات البحرية الأمريكية بالتحديد، فإن الولايات المتحدة ستدفع إيران ثمن ذلك عبر استهداف ناقلات النفط.

0: واستهداف السفن التجارية لفرض مزيد من الخناق الاقتصادي والمالي على إيران. على ذلك حسب وجهة النظر الأمريكية أن يأتي بإيران مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وأن تكون خاضعة للإملاءات والطلبات الأمريكية، سواء بخصوص مضيق هرمز أو حتى بخصوص الملف الأساسي الذي قامت عليه هذا الحرب، وهو ملف البرنامج النووي الإيراني. محمد،
1: بالنسبة لما حدث خلال الساعات القليلة الماضية والهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، لم يكن هناك بيان رسمي للقيادة المركزية حول ما حدث أو ما أسفرت عنه تلك الهجمات، ولكن ثمة تصريحات لمسؤولين أمريكيين لفوكس نيوز تحديدا في هذا الصدد. أحمد.
0: نعم محمد، التصريحات الأمريكية وتصريحات مسؤولين أمريكيين لفوكس نيوز من أنه تم التصدي لهذه الهجمات وأن جميع القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة لم تكن هناك أضرار كبيرة أو إصابات كثيرة بين هؤلاء بين القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وأنه تم التصدي لهذا الهجوم الإيراني. هذه الهجمات التي تشنها إيران محمد، رغم التهديد الأمريكي أو تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم ضرب إيران بقوة كلما ردت على الهجمات الأمريكية، حتى اللحظة القيادة المركزية وفي بياناتها أو تصريحات المسؤولين الأمريكيين لعدة وسائل إعلام هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الهجمات التي تشنها إيران يتم التصدي لها بنجاح، خصوصا تلك التي توجهها إيران ضد التواجد العسكري الأمريكي في الأردن. وأن القوات الأمريكية التي وضعت خططا تحت تصرف البيت الأبيض لضرب مقدرات عسكرية إيرانية بعينها، خصوصا تلك المتعلقة بأجهزة الرادار وأنظمة الرصد وتتبع الموجودة على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، هذه الخطط هي الآن تحت تصرف البيت الأبيض وتنفذها القيادة المركزية كلما شعرت من أن هناك محاولة إيرانية لرصد أو إعادة بناء قدراتها على سواحلها المطلة على الخليج لرصد وتتبع السفن، أي أن هناك إصرار أمريكي على إبقاء هذين المسارين اللذين يعبران مضيق هرمز. وتقول الولايات المتحدة أنها أن حوالي 9 ملايين برميل نفط يمر عبر هذا المضيق عبر هذه المسارات يوميا. تريد الولايات المتحدة الحفاظ على السيطرة على هذين المسارين والحفاظ على تأمينهما لنزع ورقة المضيق من المفاوض الإيراني وإجباره بالأخير على القبول أو تقديم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز والتخلي عن فكرة السيطرة الإيرانية على المضيق وفرض رسوم عبور على السفن والناقلات التي تحاول عبور المضيق سواء من الخليج إلى بحر العرب أو حتى بالطريق المعاكس.
1: ويحدث كل هذا أحمد بالتوازي مع سياسة وعقوبات المنبوذ الاقتصادي التي تواصل واشنطن تشديدها على إيران.
0: ليس تشديدها وحسب محمد، بل إنما حشد الدعم الدولي لها. الولايات المتحدة تمكنت من الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وانضمامه إلى هذه العقوبات الأسبوع الماضي، وهي تحاول أيضا أن الحصول على دعم شركاء إيران التجاريين أو بعضا منهم لخلق هذه الحالة من الضغط الاقتصادي والمالي. وكان وزير الخزانة الأمريكي قد صرح أكثر من مرة من أن الولايات المتحدة تعول على هذه الحملة لإقضاء إيران وليس التصعيد العسكري وحسب، وأن الولايات المتحدة لا تريد من الاقتصاد الإيراني أن ينهار كليا، إنما أن يحدث فيه ضررا ما يخلق حالة ضغط على صناعة القرار في طهران وتتغير بذلك ديناميكية صناعة القرار هذه، ويحدث حسب قوله تغيير حقيقي في الحكومة الإيرانية يؤدي إلى مزيد من المرونة والتنازل للولايات المتحدة الأمريكية. أي أن الاستراتيجية الأمريكية باتت الآن تصب كامل ثقلها على إخضاع إيران عبر هذه العقوبات وهذا التشديد الاقتصادي والمالي على إيران، وعبر حشد قدر كبير من المجتمع الدولي لينضم إلى هذه الحملة ليشكل بذلك ضغطا دوليا وليس أمريكيا وحسب على إيران، يجبرها على التخلي عن شروطها والدخول في مفاوضات وتلبية الشروط الأمريكية.
1: شكرا أحمد هزيم من واشنطن كنت معنا. في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. مرحبا بضيوفنا الكرام. عقيد نضال، انتهت ربما هذه أو هذا التصريح

0: صعيد خلال هذه الليلة بحسب المؤشرات المتاحة حتى اللحظة. نعيد معك رسم عسكريا، ما الذي حدث خلال هذه الليلة المنصرمة؟
1: يبدو أن الجانب الإيراني ذهب لترجمة ما تحدث عنه أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي حين قال أننا نذهب باتجاه التصعيد واستهداف القطاع البحرية الأمريكية. الجانب الأمريكي ذهب لتطبيق مبدأ سفينة مقابل سفينة، وقامت بتدمير سفينتين إيرانيات موجودات على ميناء جاسكومي وبالقرب من جزيرة خارك. عندما نقول مبدأ سفينة مقابل سفينة، هذا المبدأ يؤلم الجانب الإيراني لسبب أن إيران تملك من 67 إلى 69 سفينة أو ناقلة نفط إيرانية، وإيران تعد الدولة رقم 2 على العالم بعدد ناقلات النفط الموجودة لديها، وبالتالي ناقلة النفط الواحدة تكلف 130 إلى 140 تكلف 130 إلى 140 مليون دولار. بالتالي عندما يكون الجانب الأمريكي خلال أسبوع استهدف 8 ناقلات، هذا كم كبير من الناقلات وكلفة مالية كبيرة على إيران التي تعاني أصلا من العقوبات المالية. قامت إيران بالرد على هذا الاستهداف بالرد التقليدي المعتاد دون تطوير لبنك الأهداف على دول المنطقة، وقامت بأول مرة بموجة كبيرة شاملة مركبة على الأراضي الأردنية. نتحدث عن 20 صاروخ في الموجة الأولى وعدد من الصواريخ في الموجة الأولى الثانية لم تظهر لغاية الآن. هذا الرد المركب من قبل إيران يبدو أن إيران أرادت من خلاله تشتيت منظومات الدفاع الجوي، سيما أن إيران استهدفت مدنا أردنية لأول مرة لا توجد بها قواعد عسكرية، إربد، جرش، عجلون، بالإضافة إلى الزرقاء حسب ما ورد في تقارير الجزيرة التي وردت من عمان.
0: طيب، الهجمات هذه قلت بأنها تقليدية ولكنها ليست كذلك من حيث الكم.
1: تقليدية من حيث النوع وليست تقليدية من حيث الكم. لأول مرة يستهدف الأردن بهذا الكم، أو أول دولة في المنطقة يتم استهدافها بهذا الكم من الصواريخ، الأمر الذي يريد من خلاله تشتيت منظومات الدفاع الجوي ولم ينجح بذلك، بناء على بيانات الجيش الأردني بأنه تم اعتراض 18 صاروخ واثنين سقطوا في منطقة مفتوحة. لا يزال إيران أو لا تزال إيران تحافظ على أو تريد أن تحافظ على نفس المعادلة القتالية، هي تركز على الكم وليس على النوع. وقلنا أكثر من مرة أن المبدأ العسكري في التارجتينج في الاستهداف يقول أنه ليس مهم كم تستهدف، الأهم ماذا تستهدف. على سبيل المثال، إيران أعلنت أنها استهدفت 10 قطع بحرية أمريكية قبل ساعة من الآن، ولكن هل أصابت أم لم تصيب هنا الأهم. وبالتالي يبدو أن إيران تريد الترويج لبروباغاندا إعلامية بأنها لا تزال تستطيع استخدام المنظومة الصاروخية رغم كل القصف الذي تعرضت لديه، ولا تزال تستخدم الأهم من ذلك منظومة C2 الكوماند كنترول القيادة والسيطرة. دعني فقط أوضح هذه النقطة وهي نقطة مهمة. إيران لغاية الآن بعد أكثر من 76 يوم من القتال لا تزال تتمسك بالC2 الكوماند كنترول، في حين الجانب الأمريكي لا يزال يطور عمله القتالي ويمارس C5 كوماند كنترول كوميونيكيشن كوردينيشن كوبريشن سايبر، وقد أدخل السايبر في عمليات الخوارزميات التي شاهدناها من خلال الغواصات الموجهة أو الطائرات الموجهة وأحادية الاتجاه، بالإضافة إلى السفن أو الزوارق السريعة أحادية الاتجاه.
0: طيب، سيد جيمس باترسون، حتى لو كانت ربما هذه الاستراتيجية الإيرانية تقليدية في الرد وهذه الاستهدافات والهجمات، إلى أنها ترفع شعار حتى وإن كان بروباغندا، حتى وإن كان ربما مثل ما أشار العقيد نضال لا يصيب مباشرة تلك الأهداف حتى إثبات العكس، ولكن ابتعدت عن موضوع التناسب وتقول الآن لن أرد بمعادلة السن بالسن وإنما بضعفين أو أكثر تلك الضربات التي تتلقاها. كيف يمكن أن ترد واشنطن؟
2: واشنطن تراقب الوضع عن كثب، وهذه الضربة الإيرانية الجديدة لم تكن تقليدية وكانت غير متوقعة باتجاه الأردن، واعتقد أن الإيرانيون ضربوا لأول مرة مجموعة من المدن الأردنية، واعتقد أن هذا يؤثر على هذا النزاع بشكل خطير، وقد تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. نحن الآن ينبغي أن نتجه نحو

0: التخفيف هذا تصعيد العودة إلى المسار الدبلوماسي. بالتالي من المؤسف أن إيران ما زالت تستمر باستهداف أماكن في الأردن، وهذا ينقل الصراع إلى مستوى آخر ويخرج عن دائرة التناسب التي رسمها الطرفان قبل فترة. وأعتقد أن إيران ربما لا تتلقى الرسالة التي تحاول واشنطن أن ترسلها، وأعتقد أن في المرحلة الراهنة ليس هناك من وساطة نشطة، لأن الوضع قد يتصاعد في أي لحظة. نعم، هناك اتفاق ما بين إيران وعمان لتسيير الوضع في مضيق هرمز، لكن أعتقد أن الوضع وصل إلى نقطة التحول إلى صراع أوسع وصراع أكبر. هذا الضغط الاقتصادي المفروض على إيران يجعلها ترد بهذه الطريقة، ويجعلها تخرج عن دائرة الرد التي اعتدنا عليها في الآونة الأخيرة. أعتقد أن الحرس الثوري يتخذ قرارات من أجل استهداف أهداف جديدة وأهداف لم تكن ضمن دائرة النار قبل فترة. أعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى روية ويحتاج إلى حكمة من قبل كافة الأطراف والوسطاء من أجل تخفيض التوتر.
1: دكتور حسن، هل صحيح بأن كل المؤشرات تؤدي بنا إلى طريق عنوانه التصعيد؟
2: محمد، يعني أنا لا أستطيع أن أجيب بشكل قاطع على هذا السؤال، لأنه كل بمعنى الاحتمالات واردة قائمة، لكن أيضا في التوصيف العام للمشهد أن اللعبة تحولت إلى من لعبة كان بالإمكان التوصل إلى تسويات ومقايضات إلى لعبة صفرية الآن، وهي لعبة لا يحتملها الطرف الأمريكي ولا يحتملها أيضا الطرف الإيراني. وبالتالي من يكسر هذه الحلقة؟ رهان إيران بأنه لا يمكن أن تقبل بهذا الحصار البحري، لذلك هي تصعد، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل أن يتم استنزاف وتهديد قواتها في هذه المنطقة، وبالتالي هي تصعد من أجل رفع الكلفة. العقل الأمريكي هو العقل الغربي، هو يفهم معادلة الربح والخسارة، وهو يفترض العقلانية في العلاقات الدولية، بمعنى أن الذي يتخذ القرار هو يأخذ في عين الاعتبار أن إذا كان الربح أكثر من الخسارة فهو يسير بهذا المسار، وإذا كان الخسارة أعلى بكثير هو يغير من سلوكه. لكن العقل الإيراني لا يشتغل ضمن هذه الرؤية الغربية الذهنية، المايند سيت الغربية هي لا تنطبق على الطرف الإيراني، وبخاصة وأنه إيران هي تقرأ المشهد الأمريكي بشكل انتقائي، وهي ربما استمعت إلى ريتشارد هاس، وهو أحد أهم الاستراتيجيين الأمريكيين، عندما كتب كتابا عن حرب الاختيار وحرب الضرورة، وقد خرج على الإعلام الأمريكي يتحدث هو وغيره بأن هذه الحرب كانت حرب الاختيار، بمعنى لم يكن هناك تهديدا وشيكا من قبل إيران للمصالح الأمريكية في المنطقة ولا للدولة الأمريكية، ولم تكن أمريكا مهددة وجوديا. فبالتالي إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا توازن الإيرادات، فقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في هذه اللعبة الصفية يكون أقل من إيران التي تؤطر الحرب بأنها معركة وجود. هذا الرهان الإيراني، هذه القراءة الإيرانية. لكن أيضا القراءة الأمريكية هي أوسع، وهي جلوبال، بمعنى تأخذ بعين الاعتبار مصالح أمريكا ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في العالم، بمعنى إذا خسرت الولايات المتحدة هذه المواجهة هو إذانا ببدء تغير النظام الدولي، تراجع الهيمنة الأمريكية، تراجع الهيبة الأمريكية أيضا في المنطقة وفي العالم. الآن إذا بتلاحظ محمد أنه حتى الدول التي تتحالف مع الولايات المتحدة بدأت تتحدث على أن المظلة الأمنية الأمريكية لم تعد كافية، لأن إيران بالفعل تمكنت من تهشيم مكانة الولايات المتحدة في هذه المنطقة، وبدت أمريكا عاجزة عن ردع إيران. يعني الردع التقليدي لا ينفع مع دولة تقودها أو يقودها نظام مؤدلج، هو نظام ثيوقراطي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهو يرى بأن الخسائر ليست فقط خسائر مادية وإنما أيضا خسائر معنوية، وأنه بالصمود يمكن له أن يحقق ما يريد في نهاية المطاف. فبالتالي تستمر هذه المعركة الصفرية إلى أن يصرخ أحدهما أولا. متى يصرخ؟ أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، لكن التصعيد هو مستمر، ما زال مضبوطا بالمناسبة، وقد تنفلت الأمور وهذا

0: يعني في الولايات المتحدة الآن يناقش سيناريو أو يسرب سيناريو أنه هل بالإمكان إنهاء هذه الحرب بضربة واحدة، وهنا الحديث عن سيناريو اليابان قد يكون مستبعدا أو كما يقال فار فيش باللغة بالسلانج الأمريكي، لكن أيضا هذا يتم بحثه كأحد ربما آخر الخيارات في نهاية المطاف، هل يمكن إنهاء هذه الحرب بضربة واحدة أم لا؟
1: طيب، أنا أنقل هذا السؤال مباشرة إلى الخبير العسكري والاستراتيجي عميد النضال أو عقيد نضال. هل هذا ممكن؟ هل نحن في مرحلة بات الحديث فيها عن سيناريو يشبه اليابان؟
2: نعم، يعني الدكتور حسن البراري أتفق معه تماما، ويقودنا إلى الحديث عن المجال الحيوي. المجال الحيوي الإيراني بات محصورا، المجال الحيوي الأمريكي منفتحا أكثر، يتحدث عن الجلوبال، يتحدث عن العالمية فيما يتعلق بموضوع الأولويات وفيما يتعلق بموضوع التخطيط. إيران الآن حصرت نفسها في ورقة مضيق هرمز، بالتالي هي تستثمر بالجغرافيا عسكريا من أجل مكاسب سياسية، أي بمعنى أن الكل يقوم بعملية مماحكة عسكرية من أجل ترجمة الأهداف العسكرية إلى نتائج سياسية، وهذا ما لا يحدث، لا ما لم يحدث لغاية الآن. دكتور حسن أشار إلى نقطة أنه من الصعوبة بمكان تحديد مدة زمنية لحدوث ذلك في ظل التأزيم والتصعيد والانسداد في الأفق الدبلوماسي والاستعصاء في العمل العسكري، بالتالي كلا الطرفين لا يستطيع الترجمة، ولسبب رئيسي أن كلا الطرفين يفكر بعقلية راديكالية تجاه الصراع. قيادات الحرس الثوري الإيراني لا تقبل بالعقلانية السياسية الموجودة لدى السياسيين الإيرانيين محمد جواد ظريف، روحاني، خاتمي، بزجكيان، الذين يفكرون بالخروج من هذا النفق بترجمة هذا العمل إلى عمل سياسي أو إلى نتائج سياسية. بالمقابل الجانب الأمريكي تصلب هيكس وزير الحرب الأمريكي وترامب بضرورة الدفع باتجاه التصعيد العسكري والحسم العسكري.
1: طيب، هل هذا الواقع يؤدي بنا إلى هذه المعادلة التي أشار إليها الدكتور حسن؟ عسكريا نعم، تملك الولايات المتحدة الإمكانيات، القنابل الخارقة إلى غير ذلك، ولكن بالحسابات العسكرية هل هذا ممكن في عصرنا الحالي، في زماننا الحالي؟
2: محمد، لازلت أقول منذ بداية الصراع أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لاحتلال إيران ولا القضاء على إيران، هي تريد أن تقوم بضبط السلوك العدواني لإيران، بمعنى هي تريد أن تعيد صياغة معادلة التوازن العملياتي بحيث تنتج إيران جديدة، القدرة الإيرانية أقل من القدرة للكيان الصهيوني وأكبر من القدرة للمنطقة، وإلا الولايات المتحدة الأمريكية بالترسانة الموجودة لديها لا نستطيع أن نقول أنها لا تستطيع أن تحسم، ولكن هي لا تريد أن تحسم لأنها تريد أن تقلل القدرات الإيرانية بحيث تكون أقل من الكيان الصهيوني وأكبر من قدرات المنطقة حتى تعيد صياغة التوازن وتبقى التفوق العسكري للكيان الصهيوني في المنطقة. من زاوية أخرى، أن إيران على ما يبدو فهمت هذه المعادلة، وهذا ما يفسر عدم ذهاب إيران لاستهداف الأراضي المحتلة، وبالتالي إيران التقطت الإشارة الأمريكية، قبلت أن تكون أقل قدرة من الجانب الإسرائيلي لكن لا تقبل أن تكون أقل قدرة من الدول المنطقة. لذلك نرى أن إيران تستهدف دول المنطقة، لا تستهدف الكيان الصهيوني، وبنفس الوقت تريد أن تستعرض القوة من خلال كل ما تقوم به، سواء البروباغاندا الإعلامية أو السلوباغاندا العسكرية أو عمليات الاستهداف كالتي حصلت مع ساعات فجر اليوم.
1: سيد جيمس باترسون، استمعت لتحليل ووجهة نظر العقيد نضال، إلى أي مدى تعتقد بأن هناك شعرة معينة هي التي تقف بين المؤسسة العسكرية الأمريكية ترامب هيكسيث في أن ينتقلوا إلى سيناريو آخر قد يؤدي إلى ربما اللجوء إلى استخدام القوة القصوى وبالتالي تدمير إيران؟
3: من الصعب جدا في هذه المرحلة أن نقول بأن هذا سيحدث في أي وقت قريب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الحصار البحري المفروض على إيران وأيضا الضغط الاقتصادي، فهذا بالتأكيد يؤدي إلى خنق إيران شيئا فشيئا على كافة الصعد. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضاعف من الضرر الاقتصادي على إيران لدفع

0: من أجل فتح مضيق هرمز وإجبارها لتوقيع وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات. لكن رأينا بأن دولة أخرى في الآونة الأخيرة دخلت على خط الوساطة وهي مصر، وتحاول أن تلقي باعتقالها من أجل أن تدفع بعجلة المفاوضات إلى الأمام. وهناك أيضا سعي من جانب عمان للقيام بذات شيء من أجل حلحلة الأمور، والعمانيون في المفاوضات قالوا بأنهم لن يوافقوا على أي اتفاقية تفرض عليهم أو تعرض من جانب واحد من قبل إيران. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فالهدف هو أن يكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة البحرية، وأن يستمر تدفق النفط عبر هذا المضيق. بالنسبة لإيران فلها وجهة نظر مختلفة، وهي تحاول أن تبقي على المضيق مغلقا لكي يتضر بأمريكا اقتصاديا، بأمريكا وحلفائها في الحقيقة. وأعتقد أن الوضع الراهن قد يتفجر في أي لحظة بسبب التوتر الموجود. وكما نلحظ بين الفينة والأخرى، فهناك قصف متبادل ما بين الطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مرافقة مجموعة من السفن التي تود عبور مضيق هرمز، وهذه الأرقام تزايدت في الآونة الأخيرة. ونرى بأن هناك المزيد من الناقلات التي تنقل النفط، وأمريكا تمكنت من تمرير حوالي 9 إلى 10 ملايين برميل نفط يوميا، وهذه أخبار سارة بالنسبة للمتابعين. بالتالي على إيران أن تغير من سلوكها، وعليها أن تبدي قدرا من المسؤولية والعودة لطاولة المفاوضات. هناك تصعيد في البحر الأحمر على الطرف الآخر، وهناك من يرى بأن إيران بدأت تفقد سيطرتها على المضيق، لذلك فهي تؤجج الصراع في منطقة البحر الأحمر. الهجمات
1: طيب.
0: هناك قبل أيام كانت الأولى على السعودية ومجموعة من المناطق، بالتالي سنرى ما الذي ستحمله قادم الأيام في هذا الخصوص.
1: طيب، واضح دكتور جيمس. فقط لنفسح المجال أيضا لضيوفنا، عقيد نضال أشار إلى نقطة مهمة، موضوع البحر الأحمر وربما لا يمكن فصله عما يحدث في هرمز. هل تذهب في هذا الاتجاه أن إيران شعرت بأنها بدأت تفقد قوتها وسيطرتها في مضيق هرمز، وبالتالي أرادت أن تصدر نحو البحر الأحمر؟
2: نعم، إيران في مضيق هرمز مع الجانب العماني بالتحديد كانت تطبق مبدأ أن ما هو لي فهو لي، وما هو لك فهو أيضا لي. لذلك أرادت أن تهيمن على مضيق هرمز الذي تشاطئ معه وتشارك معه عمان. الإجابة على سؤالك، نحن أمام قوس جغرافي تريد أن تفرض إيران، يبدأ من باب المندب إلى بحر العرب إلى الخليج عمان ثم إلى مضيق هرمز. لماذا ذلك؟ أن الجانب الإيراني يدرك تماما أن حرب المضائق هي الحرب التي تعزز وضعه التفاوضي. اثنين، أن الجانب الإيراني أدرك مؤخرا أن الجانب الأمريكي نجح بفتح هذا الممر الذي تعبر من خلاله السفن التجارية رغم حالة الإنكار التي يعلن عنها الجانب الإيراني، لذلك ذهب لتأجيج ورقة هرمز. الجانب الإيراني أيضا أدرك أن الحدائق الخلفية له، ورقة حزب الله قد ضعفت وأنهك، الميليشيات في 30/9 في العراق ستسلم سلاحها، لذلك كان لابد من تفعيل وإعادة إنتاج ورقة الحوثيين في اليمن من أجل تعزيز الممر أو القوس الجغرافي من باب المندب لغاية مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور حسن، أشرنا إلى الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى انفجار ونتائج لا تحمد عقباها، ولكن هل يمكن أن يحدث العكس، أن هذا الانفجار بالعكس يسرع الطريق نحو الدبلوماسي، نحو المفاوضات، نحو اتفاق ما؟
3: محمد، هذا المأمول، يعني بمعنى هذا الذي يحرك موقف

0: في الوسطاء سواء في دولة قطر أو أيضا في حتى الباكستان، والآن دخول دول أخرى على هذا المربع. يعني هناك رغبة إقليمية لأن يكون الاستقرار هو عنوان المرحلة القادمة، وأن هذه الحروب غير منتهية ولا تنتهي بفائز. وهذا أيضا يؤثر على اقتصاديات هذه الدول، لأن هذه الدول أصبحت رهينة لصراع سريالي، صراع غير منتهي وبأجندات غير معروفة. بمعنى يعني أنه ما زلنا الآن نتحدث عن نتائج الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجريد إيران من ورقة مضيق هرمز، إيران تريد أن تستخدم ذلك رافعة جيوسياسية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هذه المنطقة تتعامل مع نتائج الحرب، لكن لا أحد يتعامل مع الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرب، بمعنى الجذور هذه الحرب لا يتحدث عنها أحد، فبالتالي من يخسر هو المنطقة بشكل عام. أنا في ظني أن هذا التصعيد قد يكون من أجل خفض التصعيد في نهاية المطاف، لكن هذا يعني يعتمد على أن يصل الطرفان إلى إدراك متبادل بأن كلفة البقاء في هذه الحالة هو أعلى بكثير من كلفة الذهاب إلى طاولة المفاوضات وتقديم المقايضات المطلوبة. يعني لا يمكن لأحد بالمفاوضات أن يفوز بكل شيء إلا إذا ألحق هزيمة ساحقة بالطرف الآخر، على غرار ما حدث مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وأيضا اليابان في عام 45. هنا لا يوجد مهزوم بشكل كامل. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا تفوقت في هذه المنازلة، لكن لم تصل إلى مرحلة يعني أن تكون هذه القوة فنجبل، بمعنى أن يتم تحويلها إلى مكتسب سياسي. وأيضا إيران تمكنت من الصمود، لكن هذا الصمود لم يؤهلها في أن تضغط على الولايات المتحدة بما يكفي لأن تغير سلوكها، أي أن تغير الولايات المتحدة سلوكها في منطقة الخليج. من هنا هذه اللعبة الصفرية، هذا الجمود المؤلم المتبادل قد يكون هو الدافع للبحث عن خيارات. المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري تحدث عن حلول مبتكرة، لكنه يعني لم يسهب في هذه القضية، بمعنى أن إصرار الإيراني على العودة إلى مذكرة التفاهم، أيضا الإصرار الأمريكي على أنها أصبحت لاغية، هو في سياق التراشق، ولكن أيضا يجب
1: واضح.
0: العودة إلى
1: طيب
0: صيغة. مع
1: طيب
0: أنا لا أقول
1: اسمح
0: مذكرة
1: لي فقط
0: التفاهم، لكن
1: اسمح لي
0: فكرة المفاوضات.
1: اسمح لي على المقاطعة فقط، لأن الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو لنشركه في الحوار. الدكتور عباس، تابعت بالتأكيد بيانات الحرس الثوري الإيراني، ما السر وما رسالته في هجماته خلال هذه الليلة بهذا الكم؟
2: نحن نرى بأن إيران تنتقل من مرحلة لأخرى، وهناك طبعا مراحل لهذا الصراع العسكري بالنسبة لإيران، فهي كانت تحاول أن تنقل الكلفة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك إيران كانت تقول بأنها تنتهج سياسة العين بالعين. الولايات المتحدة الأمريكية استمرت في مهاجمة البلد وحاولت رفع الضغط. الآن هناك عنصرين في الاستراتيجية الإيرانية، الأول هو طبعا الابتعاد عن مبدأ التناسبية، هذا يعني بأنه إذا ما تمت مهاجمة إيران فالرد سيكون أكبر مما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى جانب ذلك فإيران تقول بأن عليها أن تعتمد استراتيجية هجومية في هذه المرحلة من أجل إرساء قواعد جديدة للردع. وأعتقد أن الإيرانيون أظهروا ذلك في الحرب التي خاضوها مع إسرائيل في السابق. الآن هناك تغيير للاستراتيجية الإيرانية، وإيران تعمل على إضعاف المقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة. نتحدث عن قواعد عسكرية منتشرة في الإقليم وأيضا السفن والبارجات الموجودة، والاستراتيجية الإيرانية الجديدة تدخل ضمن هذا الإطار. وأعتقد أننا سنشهد

0: نوع جديد من هذه المواجهة.
1: طيب هذه المواجهة التي أشرت إليها ربما قد تتعدى ربما مفهوم التناسب الذي أشارت إليه إيران برفعه 5 سفن معلنة أمريكيا، 20 سفينة معلنة إيرانيا، موجة واحدة في الأردن بعشرين صاروخا باليستيا وموجة ثانية لا نعلم عددها حتى الآن، إلى أي مدى هذه الاستراتيجية محسوبة العواقب إيرانيا؟
0: إلى غاية الآن رأينا هذا النسق من المواجهة. طبعا هناك تزايد في التناسب لهذا الأمر. هل هناك إمكانية للانتقال إلى مستوى أكبر؟ نعم، هناك مستوى أو إمكان. إيران تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنقل الكثير من المخدرات العسكرية المنطقة، و الولايات المتحدة الأمريكية كانت أيضا تتابع التحركات الإيرانية في المنطقة. نعم، هناك بالتأكيد حسابات من قبل الطرفين لإضعاف الطرف الآخر. إيران تريد القول من جانبها بأنها قادرة وجاهزة للتصعيد، وإذا لم تتوقف أمريكا فهي قد تدفع إيران إلى المزيد والمزيد من التصعيد من أجل إرساء قواعد الردع. فهناك حاجة للرد أو الرد بشكل أقوى من الهجوم ذاته. إيران يعني تحاول الآن صناعة ظروف العودة للمفاوضات.
1: يعني يمكن أن نفهم بأن هذا التصعيد وهذه الاستراتيجية هدفها الأساسي إيرانيا هو محاولة جلب الطرف الأمريكي من جديد إلى طاولة المفاوضات، أو ربما بإعادته إلى مذكرة التفاهم الأولى التي لم تعد سارية.
0: نعم، هذا هو بالضبط الهدف الإيراني. هناك سعي لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى السبيل الدبلوماسي في المرحلة الراهنة. لا نرى بأن هناك استراتيجية دبلوماسية وتفوضية، ولم نرى منذ البداية أي خطة بالنسبة لأمريكا للخروج من هذه الحرب. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن ما نسمعه من قبل أمريكا هو أنها تريد أن تضعف وتزيد من الضغط الاقتصادي على إيران وتضغط بشكل أكبر. بالتالي فهذا سيضع المنطقة في حالة الحرب ولا أمن، لكن إيران من خلال ما تقوم به فهي تريد أن تدفع الجميع إلى العودة للدبلوماسية من خلال هذا التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أشكرك من عمان الدكتور حسن المراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. وأشكر أيضا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج من واشنطن كان معنا. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربية تعز. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. أما في السعودية فقال مجلس الوزراء إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، وأكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها. وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. الآن إلى عبد السلام محمد الذي سيصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في التطورات الميدانية المتسارعة في اليمن وأيضا في دلالاتها.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. التطورات المتسارعة في اليمن بين تقدم ميداني تعلنه القوات الحكومية اليمنية في محافظة الجوف وهجمات تعلنها جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية تشكل جولة جديدة من التصعيد. هل نحن أمام مسار لتغيير معادلة الميدان داخل اليمن أم أمام محاولة لنقل الضغط إلى الإقليم بعد تراجع الحسابات الميدانية؟

0: لاعبون رئيسيون يحددون مسار هذا الملف، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ولاعب ثالث أدخلته استهدافات الجماعة إلى المعادلة هو المملكة العربية السعودية. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات على مدار اليوم. الحكومة اليمنية تقدم تطورات بوصفها بداية مسار ميداني جديد، فالقوات الحكومية اليمنية تقول إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من الجماعة الحوثية وإن التقدم الميداني مستمر. وفي السياق نفسه يقول وزير الداخلية إبراهيم حيدان إن الحكومة أعدت خططا أمنية متكاملة لتأمين المحافظات خلال مراحل تحريرها وعقب استكمال التحرير. بهذا المعنى لا تريد الحكومة تقديم ما جرى كتحرك عسكري فقط، بل كجزء من مسار أوسع لاستعادة الدولة. أما المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين فيقول إن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار التصعيد، فيما يعلن الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع تنفيذ هجمات على منشآت لشركة أرامكو واستهداف القاعدة الجوية في خميس مشيط بالسعودية. كما يحمل سريع السعودية مسؤولية التصعيد على حد تعبيره، ويقول إن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. أما المملكة العربية السعودية فتقدم الهجمات بوصفها تهديدا مباشرا للمدنيين والمنشآت والمصالح الإقليمية، إذ أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت إن الاستهدافات الحوثية نتج عنها إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، فيما قالت وزارة الطاقة إن عددا من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة استهدفت صباح اليوم. إذن هي تطورات ميدانية متسارعة في اليمن، ونحاول أن نقف على كل هذه التطورات على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. أهلا بك سلام، تقربينا من المشهد.
1: نبدأ بخريطة السيطرة. المناطق التي تظهر باللون الأصفر هي مناطق لسيطرة أنصار الله الحوثيون. طبعا السيطرة تقريبية وهي أيضا غير ثابتة نظرا لوجود ثلاثة مناطق اشتباكات رئيسية، الجوف والبيضاء وتعز. التغير في هذه المرة في هذه الجولة من القتال هو دخول الطيران العسكري سواء المقاتلات أو حتى الطيران المسير داعما أو مساندا للعمليات التي تشنها القوات الحكومية اليمنية. سنبدأ من الجوف نظرا للأهمية الجيوسياسية. الجوف هي الأقرب للمناطق التي تعتبر معاقل جماعة أنصار الله الحوثيون في صعدة. الجوف تشهد معارك وهي كما ترى مخططة باللون الأحمر لأن المعارك لا تزال مستمرة فيها. القوات الحكومية تضغط من أكثر من اتجاه، تضغط من الجنوب، تحاصر معسكرا كبيرا، معسكر اللبنات في الجوف، ومن الناحية الشرقية أتمت السيطرة على بعض المناطق القريبة من الجوف نفسها، والقتال لا يزال مستمر في هذه المنطقة. النقطة الثانية أو الجبهة الثانية المشتعلة جبهة تعز. هناك أيضا تعز أيضا غير مكتملة السيطرة، لا بالنسبة للحوثيين ولا بالنسبة للقوات اليمنية. السيطرة عليها منقسمة بين الطرفين، لكن هناك قتال وقتال ضاري. القوات الحكومية تحاول التقدم أكثر وإحكام السيطرة على مزيد من المناطق، لأن السيطرة أو توسيع سيطرة القوات الحكومية اليمنية على منطقة تعز ومناطق أوسع سيفتح أمامها الطريق للاتجاه إلى الحديدة إن أرادت ذلك. وكما ذكرنا في الساحل هناك أيضا محاولات من قبل القوات الحكومية للهجوم على البيضاء وأيضا توسيع مساحات السيطرة. هذه المناطق مجتمعة ستتيح للحكومة، لا سيما تعز والبيضاء وإب، ستتيح للحكومة تأمين الإشراف على باب المندب. نختم فقط بمسألة لافتة في تحرك الجبهات في اليمن هو هذا الخط الرابط بين الجوف ومأرب والبيضاء، وهي تقريبا واحدة من أهم حدود أو معارك التي تجري فيها الحكومة اليمنية. إن أتمت السيطرة على هذا المحور تكون قد أعدت جبهة أو على الأقل حائطا يمكن منه الهجوم أو الاستناد إليه للهجوم على العاصمة.

0: مع إن بقيت واستمرت هذه المعارك.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات، وهو مشهد ميداني معقد. سنحاول أن نفكك الكثير من ربما المصطلحات، المناطق، وأيضا السيناريوهات المحتملة. ينضم إلينا

0: بدأت هذه الجولة من أولوية الساحل الغربي وما يتيحه من اقتراب من مضيق باب المندب ومحاولة تغيير قواعد الاشتباك مع الحكومة اليمنية. لكن تطورات الميدان حولت الأولوية إلى استيعاب الهجوم المعاكس وإلى منع تحوله إلى مسار ميداني أوسع يضغط على مواقع الجماعة. أما الحكومة اليمنية فأولوياتها هي ردع هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين وأيضا تحقيق مكاسب ميدانية تغير مسار المعركة، وهي تسعى إلى استثمار التقدم العسكري في خطاب الحسم واستعادة الدولة، مع التأكيد أن التحرير لا يكتمل من دون ترتيبات أمنية تضمن بقاء السيطرة بعد انتهاء المعارك. إذن نحاول أن نفكك هذا المشهد مع الزميل أحمد الشلفي، والسؤال ربما عن المنطقة التي ينصب عليها الحديث الآن، هي منطقة الجوف، ما أهميتها؟
1: نعم عبد السلام، عندما نضع الخرائط على الأرض ونقوم بتفكيكها سنلاحظ مسألتين. المسألة الأولى أن الموضوع يعني التوجه إلى الجوف وتغيير مسرح العمليات من قبل الحكومة اليمنية كان بسبب ما حدث من قبل الحوثيين أولا، وهو الهجوم على غربي تعز وجنوبي الحديدة للوصول إلى ساحل البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي فأولا هذا هو هجوم معاكس. الأمر الثاني أن مأرب والجوف وهذه هاتان منطقتان في شرق اليمن وقريبتان من مدينتين رئيسيتين أو معقلين رئيسيين للحوثيين، صعدة وصنعاء وأيضا عمران، ولذلك تأتي أهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة. أيضا في نفس الوقت محافظة الجوف تقع بالقرب من يعني المملكة العربية السعودية وحدود المملكة العربية السعودية، وهناك منفذ دولي وهو منفذ البقعة. لذلك توجهت القوات الحكومية اليمنية طبعا لا نريد أن نغفل أيضا أن القوات الحكومية أيضا أو الحكومة كانت تسيطر على جزء من محافظة الجوف، والحوثيون يسيطرون على الجزء الأكبر.
0: لكنهم أعلنوا الآن، الحكومة تعلن عن تقدم لقواتها في الجوف. إلى أين يمكن أن تتجه الأمور إذا ما استمر هذا التقدم؟
1: دعنا نشرح هذا التقدم أولا. طبعا الحكومة تقدمت في مناطق معينة، حاولت أن تتقدم في اللبنات العليا واللبنات السفلى، وحاولت أيضا في مناطق اليتمة. الحوثيون طبعا يعني قاموا بمحاولة إفشال هذا الهجوم، ولا زالت طبعا المواقع أو الحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية في مواقعها. إذا ما تقدمت الحكومة اليمنية في محافظة الجوف فهذا يعني أنها تحاول أن تتقدم باتجاهات عدة، سواء إن إشغال الحوثيين في معركة الساحل الغربي وهذا هو الهدف الأول، أو إنها تتقدم باتجاه معركة مفتوحة، يعني تفككت جميع المسارح العمليات إلى مجموعة محاور. محور غربي تعز وجنوبي الحديدة هو المحور الذي يؤدي إلى المندب والذي الآن يقاتل الحوثيون فيه ويحاولون الوصول إليه، ومحور أيضا مأرب والجوف الذي يصل بصعدة وبصنعاء وبمحافظات أخرى، ومحور أيضا في الضالع، ومحور تعز المدينة الذي يصل إلى إب وإلى ذمار وإلى العاصمة اليمنية صنعاء.
0: وزير الداخلية عندما يقول إنهم لن يكتفوا بالتحرير وإنما لديهم خطة للتأمين وعدم ترك هذه المناطق بعد التحرير تحتاج إلى أي شيء، ما الإشارات هنا؟
1: الإشارات كثيرة جدا، خاصة ليس وزير الداخلية فقط يتحدث عن هذا الأمر، تأمين وتأمين يعني أنك قادم على معركة التحرير، يعني أنك ستحتاج إلى يعني تأمين المناطق، يعني رجال مرور، أمن في هذه المناطق أيضا، وخاصة إذا سقطت مثلا هذه المواقع التي يحتلها الحوثيون إن كانت محافظات أو مدن أو ما أشبه ذلك. لذلك جاء تصريح وزير الداخلية أولا، وجاء تصريح أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأنه أيضا يعني الحكومة اليمنية ستذهب باستعادة الدولة وستسيطر على يعني كامل الجمهورية اليمنية. وبالتالي عندما تتحدث هذا الحديث فأنت تؤشر أو تضع مؤشرات حول أنك تريد الوصول إلى عملية تحرير شامل كما تتحدث الحكومة اليمنية. هذا يحتاج إلى مجموعة أمور كما تحدثنا، يحتاج إلى تأمين، يحتاج إلى يعني قوات تدخل في هذه المناطق، قوات أيضا لحماية المنشآت، وأمور أخرى طبعا تتعلق بالصحة وتتعلق بالمستشفيات وما إلى ذلك.
0: هناك أمور تتعلق أيضا بفائض القوة لدى طرف وطرف آخر، عندما يتحدث أيضا تتحدث جماعة أنصار الله عن قدرتها على الدفاع. فالسؤال هنا ربما ما المؤشرات التي يمكن تتبعها لفهم

0: أهم السيناريوهات المحتملة؟
1: اولا الان في هذه يعني في هذه المعركه، وهي معركه تعتبر متميزه او تعتبر انها يعني خارجه المألوف، خاصه وان الحكومه اليمنية اصبح لديها مكافاه او تكافئ القوات الحوثية. في السابق كانت القوات الحكومية بدون قرار موحد، بدون سلاح طيران حربي. الآن دخل الطيران الحربي أيضا، الطيران المسير دخل في هذه العملية. أيضا هناك محاولة من قبل الحكومة اليمنية لالتحام الجبهات وعدم فصلها كما كان في السابق. هذه نقاط قوة لصالح الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى نقاط قوة مهمة جدا وهي الحاضنة الاجتماعية في بعض المحافظات، وهي طبعا حواضن أكثر من حواضن الحوثيين. بالنسبة للحوثيين، نقاط قوتهم أولا هو المباغتة والمفاجأة التي قاموا بها في باتجاه ساحل البحر الأحمر وباب المندب، حيث اختاروا الخواصر الضعيفة غربي تعز وتقدموا فعلا. وحتى هذه اللحظة لا زالت المعركة لم تحسم، لا زالوا في مواقعهم، ولا زالت القوات الحكومية أيضا حتى هذه اللحظة تجابههم رغم الطيران الحربي. الأمر الآخر، طبعا الحوثيون يتميزون أيضا بتجربة يعني كبيرة في القتال، سواء ما يتعلق بحرب إسناد غزة، بحربهم مع الإسرائيليين، بحربهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2025، وبحروبهم أيضا مع الحكومة اليمنية منذ 2004 حتى اليوم، يعني 22 عاما. وبالتالي هناك نقاط قوة لصالح الحوثيين، وهناك نقاط قوة لصالح الحكومة اليمنية، ولكن عندما تضع هذه القوة في الميزان ترى أن الحكومة اليمنية لديها أيضا أدوات التفوق أكثر.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في الملف الفلسطيني، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأصدرت بريطانيا وكندا وعشر دول أخرى بيانا تعلن فيه عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، واعتبرت تلك الدول والاستيطان خطرا على حل الدولتين. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب لم تعارض مبادرة تقودها بريطانيا لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
3: بريطانيا تقود حملة عقوبات ضد المستوطنات بمشاركة 11 دولة أخرى، وتستخدم لغة دبلوماسية تغضب إسرائيل. في مجلس العموم قال وزير خارجية بريطانيا إد ميليباند إن تطهيرا عرقيا جاريا في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان. تشمل العقوبات حظر استيراد سلع من المستوطنات غير القانونية في الضفة، ومعاقبة كل المنظمات والشركات والأشخاص الذين يقدمون خدمات بناء وتمويل توسيع المستوطنات، وتشمل منع الدعاية في بريطانيا لبيع أي عقار في المستوطنات، وعقوبات ضد المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون أو يدعمون العنف ضد الفلسطينيين. وقدر حجم التجارة البريطانية الإسرائيلية عام 2025 بنحو 8 مليارات و100 مليون دولار، وتشكل الأرقام بشأن السلع القادمة من المستوطنات نسبة ضئيلة، تقدر قيمتها ب 51 مليون دولار. لكن منظمات حقوقية تقول إن إسرائيل تغير علامات منشأ السلع لتفادي استهدافها بحملات المقاطعة. التحرك البريطاني جاء في إطار عمل منسق، إذ أصدر وزراء خارجية 12 دولة منها بريطانيا وكندا ودول في الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا أكدوا فيه عزم دولهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية، أو دراسة اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها. وأوضحوا أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. بعد بريطانيا، قال وزير خارجية فرنسا جون نويل باغو إن بلاده تعتزم بدء إجراءات لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. تلجأ فرنسا والدول الأوروبية الأخرى الموقعة على البيان المشترك كالدنمارك وأيرلندا والنرويج إلى اتخاذ خطوات على الصعيد الوطني لصعوبة فرض عقوبات على صعيد الاتحاد الأوروبي. فقد عارضت دول على رأسها ألمانيا وإيطاليا مقترحا تقدمت به السويد وفرنسا لفرض عقوبات أوروبية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بحجم مبادلات يبلغ 43 مليار دولار، ما يمثل ثلث التجارة الإسرائيلية. وتقدر هيئات مختصة في رصد الأنشطة التجارية أن نحو 20% من الشحنات المتجهة من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي

0: مصدرها مستوطنات الضفة والقدس والجولان، ما يعني أن عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر تأثيرا. يأتي تحرك هذه الدول الأوروبية وكندا ردا على هجمة استيطانية قوية يرافقها عنف المستوطنين. فالمشروع الاستيطاني E1 شرق القدس يتوقع أن يقسم الضفة الغربية فعليا إلى قسمين، ما يعد إعداما لحل الدولتين. أما عنف المستوطنين فقد بلغ مستويات غير مسبوقة، فحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قتل المستوطنون 25 فلسطينيا على الأقل منذ مطلع عام 2026، وخلال النصف الأول من العام نفذوا 3500 اعتداء. لا يعرف مدى تأثير العقوبات المعلنة من بريطانيا ودول أخرى، لكن وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر مطلعة أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سرا بأن العقوبات المرتقبة ستكون رمزية إلى حد كبير.
1: مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية قدمناها لكم من الجزيرة، وتابعنا فيها في جزء كبير منها التطورات المتعلقة بالتصعيد الذي وقع خلال الساعات الماضية والليلة الماضية عبر التوتر الإيراني الأمريكي تحديدا. إذن نواصل مشاهدينا تغطيتنا هذه ونتابعها بمزيد من التفاصيل والتحليل، ولكن على رأس الساعة بعد حوالي 3 دقائق من الآن بحول الله.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
0: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
5: أحداث تتسارع.
6: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
3: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
5: إذا ما مشهد يتغير.
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
5: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
8: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
5: نلاحق ما يستجد.
9: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
5: ونواكب ما يحدث.
10: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
5: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
11: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
5: نبقى مع كل تطور.

الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة من الجزيرة، أحييكم وأصحابكم في ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة. في آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت

0: ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ مرتين خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي بالقرب من سواحل جاسكا في جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، إضافة إلى 10 سفن وصفها بالمخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني أن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. في موضوع آخر، قال مجلس الوزراء السعودي أن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية واستمرت في استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية. وقال مجلس الوزراء السعودي أنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، وأكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. من جانبها أعلنت القوات الحكومية واليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربية تعز، كما أعلنت صد هجوم حوثي في جبهة بوريس. مشاهدينا، نتابع معكم هذه الملفات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا التصعيد في التوتر الأمريكي الإيراني بخاصة خلال الساعات الماضية. من واشنطن مراسل والجزيرة أحمد هزيم، من طهران مراسلة والجزيرة رانيا قاسمي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. مرحبا بكم أحمد هزيم. التصريحات الأمريكية نتابعها معك، على رأسها ما جاء على لسان أو في بيان القيادة المركزية.
1: نعم محمد، بيان للقيادة المركزية الأمريكية تحدث فيه عن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على هجوم إيراني حاول استهداف مدمرة أمريكية، لكنها تفادت هذا الهجوم وواصلت دوريتها حسب البيان. الاستراتيجية الأمريكية الآن محمد باستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية هي جزء من عملية عسكرية هدفها أن تصب في مصلحة حملة المنبوذ الاقتصادي تشنها الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كان قد تحدث وهدد من أن أي استهداف للسفن العسكرية الأمريكية أو حتى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من قبل إيران سترد عليه الولايات المتحدة باستهداف ناقلات نفط وسفن شحن إيرانية في محاولة أمريكية لخنق أو لتضييق الخناق الاقتصادي والمالي على إيران في محاولة لإجبارها للخضوع. كانت هناك محاولات أو عفوا تصريحات عدة من وزير الخزانة الأمريكية بالقول من أن هذه هي الاستراتيجية الآن التي تعتمدها الولايات المتحدة لإخضاع إيران وتغيير ديناميكية صنع القرار في طهران عبر الضغط الاقتصادي والمالي لتضغط الشارع الإيراني بدوره على القيادة في إيران علها تغير من سلوكها وموقفها وتصل في نهاية الأمر إلى تلبية المطالب الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. الولايات المتحدة ترى أنها هي من يسيطر الآن على مضيق هرمز عبر المسارين اللذين دشنتهما، ويعبر خلالها حوالي 9 ملايين برميل نفط يوميا حسب البيانات الأمريكية، وأنها تريد الحفاظ على هذين المسارين مفتوحان ومؤمنان من قبل القيادة المركزية. كانت قد شنت في السابق حملات عسكرية لاستمرار إعماء إيران عن وحرمانها من إمكانية رصد حركة السفن عبر استهداف منظومات الرادار المتواجدة على السواحل الإيرانية المطلة على المضيق، وأيضا أجهزة الرصد والتتبع التابعة للحرس الثوري. والآن هي تحاول أيضا أن تشن أو تشل حركة وقدرة إيران على التجارة البينية وتصدير نفطها عبر ناقلات الظل الذي

0: تعتبرها الولايات المتحدة أنها تجاوز والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران أمريكيا، وأيضا الالتفاف على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. نعم.
1: نعرج معك في عجلة أحمد حول ما صرح به مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية فيما يتعلق بالهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن.
0: المسؤول الأمريكي تحدث من أن جميع القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة بخير تم التصدي لهذه الهجمات الإيرانية على المواقع الأمريكية، خصوصا على التواجد العسكري الأمريكي في الأردن، وأن هذه جزء من عملية صد الهجمات الإيرانية واستهداف الصواريخ الباليستية التي تطلق باتجاه القوات الأمريكية هناك. القيادة المركزية الأمريكية ترى من أن هذا الصد يعفيها من الرد ربما على الجانب الإيراني، وتنفيذا لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان هدد أكثر من مرة من أي استهداف للقوات الأمريكية سيستوجب ردا عنيفا من جانب الولايات المتحدة.
1: شكرا أحمد هزيمة من واشنطن، كنت معنا. رانيا قاسمي، ذلك البيان الذي أشار إليه أحمد هزيمة الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية كان هو ربما المحرك الذي بدأت من خلاله القصة خلال الساعات الماضية، وبعده توالت بيانات الحرس الثوري الإيراني.
2: نعم محمد، يعني فيما يبدو أنه تنفيذا لتهديدات إيران السابقة بأن أي هجوم أمريكي سيتم الرد عليه بشكل مضاعف وغير متناسب ومتعدد الطبقات، قامت قوات الحرس الثوري البحرية والجو فضائية أيضا بالرد على الاستهدافات الأمريكية لخمس ناقلات نفط إيرانية، سواء على الجانب الغربي لمضيق هرمز أو على الجانب الشرقي. قامت إيران الرد بقوة كبيرة، يعني يمكن أن نفهم هذا من بيانات الحرس الثوري. بدأت إيران عملياتها باستهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، وقالت أنها استهدفت بصليات صواريخ باليستية يعني تعمل بالوقود الصلب والسائل، حظائر الطائرات المقاتلة الأمريكية من نوع F-35 F-16 F-15 أيضا، وقال أنه استهدف حظائر أيضا صيانة وإعداد هذه المقاتلات وألحق بها أضرار جسيمة. تلا ذلك استهداف للمدمرتين الأمريكيتين المتواجدتان في المنطقة أيضا بصواريخ باليستية، وقامت إيران بإلحاق أضرار جسيمة كبيرة بها، كما يفيد بيان الحرس الثوري للقوى الجو الفضائية. أيضا هناك أيضا كان رد آخر، يعني إيران هذه المرة مقابل خمس سفن إيرانية قامت باستهداف 20 سفينة، 2 من السفن هم أمريكيتان و8 ناقلات نفط أمريكية، هذا بالإضافة إلى إيقاف 10 سفن تقول إيران أنها مخالفة وكانت تحاول العبور من المسار غير المصرح به لمضيق هرمز. هذا هو الرد الإيراني، يعني مقابل 5 سفن إيرانية قامت باستهداف 20 بالإضافة إلى المدمرات وأيضا قاعدة الأزرق الأمريكية مستهدفة حظائر المقاتلات الأمريكية. هذا الرد، يعني تقول إيران أنه يأتي ردا على يعني قيام الولايات المتحدة بما وصفتها طهران المحاولات اليائسة من أجل إضعاف قدراتها على السيطرة على مضيق هرمز. تؤكد في بياناتها الرسمية أنها تواصل السيطرة على المضيق بقوة وتديره، وأيضا تراقب تحركات من تصفهم بالأعداء بقوة كبيرة. تقول أيضا أنها ستواصل الرد على هذا العدوان، وتحذر الولايات المتحدة مرة أخرى من استهداف أي مصالح أو أراضي إيرانية. تأتي هذه العمليات كلها بعد كان قد كشف مقر خاتم الأنبياء المركزي عن تلقي 3 ناقلات نفط إيرانية مساء يوم أمس للتهديدات، وكان قد حذر مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة أنها إذا قامت بالاعتداء على هذه السفن فأن الرد سيكون كبير على القواعد الأمريكية في المنطقة، وتلا ذلك إرسال تحذيرات وإنذارات لطواقم الناقلات النفط المتوقفة قبالة الكويت والبحرين. فيما يبدو أيضا محمد أن إيران تسعى بكل قوة لكسر الحصار الأمريكي، وذلك من خلال استهداف القطع العسكرية البحرية الأمريكية المتوقفة والتي تعمل على يعني المشاركة في فرض الحصار البحري، وإيران تستخدم في هذه المرة صواريخ باليستية جديدة.

0: الوحدة لم تكشف بعد عن طبيعتها، ولكنها قالت أنها اختبرتها تجاه المدمرة الأمريكية في العملية التي نفذتها قبل أيام قليلة، وتؤكد على أنها تعمل على تطوير قدراتها العسكرية وتعمل على إدخال معدات جديدة تتناسب مع تهديدات المرحلة. هذا بالإضافة أيضا إلى تعزيز الدفاعات الجوية الإيرانية بمنظومات محلية الصنع قادرة على رصد ومتابعة وإسقاط الطائرات الأمريكية وخاصة المسيرة منها التي يعني تكون قادرة على التخفي من الرادارات. هذه المواقف كلها تؤكد إيران من خلالها أو تحاول التأكيد من خلالها أنها ستواجه الطلبات الأمريكية، خاصة وأن هذا الأمر كان قد أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال كان قد قال أن بلاده لا تسعى للحرب، وتؤكد على أن يعني يجب أن يتم النأي بالنفس عن الحروب، ولكن إيران سترد على هذه الهجمات بقوة حتى يندم الأعداء كما قال بيزشكيان. فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الحل لهذا الأمر والعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى، السبيل الوحيد له هو عودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والتقيد بها والالتزام بشكل تام بها. محمد،
1: شكرا رانيا قاسمي من طهران كنت معنا. حسن الشوبكي، إذا هجمات إيرانية قد تصنف ضمن الأعنف والأكبر على الأقل من حيث الكم التي استهدفت الأردن.
2: هي بالفعل محمد الأعنف، ربما منذ استئناف القصف بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل الفعل ورد الفعل في أواخر الشهر الماضي شهر أغسطس آب الماضي، هي الأعنف على صعيدي العدد وكذلك الانتشار الجغرافي. يعني عندما نتحدث عن انفجارات ناجمة عن اعتراضات صاروخية سمعت بشكل واضح في إربد شمالا وكذلك في محافظتي عجلون وجرش في مناطق الشمال الأردني، أيضا في الشرق وتحديدا محافظة الزرقاء ومحافظة المفرق، إضافة إلى عمان هنا في وسط العاصمة وفي غربها وفي الضواحي القريبة من عمان، الحديث عن منطقة مرج الحمام، ضاحية مرج الحمام، وأيضا لواء ناعور، وكل هذه الأمور تشي بأن الاستهداف كان واسعا، وكما ذكرت أيضا محمد أنه كان أيضا عنيفا. والسؤال الأوسع الذي يثار هنا، كانت الاستهدافات في السابق تأتي باتجاه الشرق باتجاه القواعد الأردنية المتواجدة في الشرق والتي يتواجد فيها يعني جنود أمريكيون أو قوات أمريكية أو طائرات أمريكية. الحديث عن استهداف هذه الضواحي في مناطق عمان هي قريبة من فلسطين، وهذا يشير بشكل يعني عشرات الكيلومترات بينها وبين فلسطين، وهذا يشير إلى أن دائرة الاستهداف أصبحت أوسع، ولكن لم يعرف إلى أين كانت وجهة هذه الصواريخ. على كل الأحوال محمد، يمكن القول وفقا لبيان الجيش الأردني الذي صدر في ما بعد يعني هذه الاستهدافات قبيل الفجر، أكد أن 20 صاروخا إيرانيا باليستيا هددت المملكة في أكثر من منطقة، وتمكنت الدفاعات الجوية الأردنية بحسب بيان صادر عن الجيش من إسقاط 18 صاروخا، بينما سقط صاروخان آخران في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. الجيش يؤكد أن هذه الصواريخ التي استهدفت الأردن هي مصدرها إيران، وأن وحدات سلاح الهندسة الملكي يعني تابعت بشكل في كل موقع تابعت سقوط شظايا هذه الصواريخ، وطالبت السكان عدم الاقتراب من أجزاء هذه الصواريخ أو الشظايا حتى لا يعني للحفاظ على سلامة المواطنين وأيضا للحفاظ على سلامة الفرق التي تعمل في هذه المناطق. التأكيد
1: طيب حسن
2: جاء أيضا مجددا ليقول أن
1: نعم طيب حسن فقط
2: تابع للدفاع الجوي والإنذار في أعلى جهوزيته.
1: نعم فقط لنوضح ربما ما وقع خلال الليلة الماضية، كان هناك بيان للجيش الأردني يتحدث عن 20 صاروخا مثل ما أشرت في

0: موجة أولى، ولكن كانت هناك ربما بعد ذلك البيان بحوالي ساعة أصوات سمعت لاعتراضات صاروخية وصفت وقتها بموجة ثانية، هل ثمة أي معطيات فيما يتعلق بتلك الموجة؟
1: نعم صحيح محمد، في وقت الفجر كان هنالك اعتراضات صاروخية، يبدو أنها موجة ثانية لكنها لم تكن مثل الأولى. الأولى كانت عنيفة ومتعددة وواسعة النطاق على الصعيد الجغرافي، لكن الثانية سمعت الاعتراضات وكانت لأعداد قليلة من الصواريخ فيما يبدو في مناطق الشرق. عندما نتحدث عن مناطق الشرق الأردني الحديث عن يعني ربما وحتى الآن لم يصدر عن الجيش الأردني ما يفيد بشأن هذه الموجة الصاروخية الثانية، ربما نقول أنه ضمن قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي التي تتواجد في منطقة الأزرق شرقي البلاد. وقد يكون هنالك توضيحات أكبر للجيش الأردني تظهر في الساعات القادمة، وقد لا تظهر لأن قد لا تكون هذه الصواريخ التي كانت قليلة العدد ربما تم إسقاطها. على كل حال هي موجتين للاستهداف في الساعة الأخيرة من ليلة الثلاثاء، وتبعتها أيضا موجة ثانية في ساعة الفجر، ساعات كانت طويلة وقاسية، لكن القوات المسلحة الأردنية تؤكد محمد أنها في أعلى درجات الجهوزية على صعيد منظومات الدفاع الجوي والإنذار، وأنها جاهزة للتعامل مع أي تهديد يحاول المساس بأمن وأجواء المملكة، وأن الجيش في أعلى درجات الاستعداد، وكذلك الطيران الحربي الحديث عن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي يعني كان لها تحليق مكثف في عمان وكذلك في عدد من المحافظات التي تحدثنا عنها، إربد، عجلون، جرش، المفرق الزرقاء، وكذلك ما يحيط بالعاصمة الأردنية عمان.
0: شكرا جزيلا لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة من عمان، كنت معنا من واشنطن. أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بضيفينا الكريمين. دكتور عباس، 20 سفينة أعلنت إيران أنها استهدفتها بين حربية وتجارية وناقلة نفط، إضافة إلى هذا الكم الكبير من الصواريخ التي هاجمت بها الأردن، ما رسالة إيران؟
2: This is the beginning of a new phase by Iran in order to stop the attacks.
3: أعتقد أننا الآن بصدد بداية مرحلة جديدة من قبل إيران من أجل وقف الاعتداءات الأمريكية. رأينا بأن أمريكا قامت بفرض عقوبات اقتصادية على إيران إلى جانب الحصار البحري، وهذا يعاقب 90 مليون إيراني، والهدف المعلن هو أن تأتي إيران مستسلمة وأن يساهم هذا الوضع في انهيار إيران. الإيرانيون الآن يسعون لرفع هذا الحصار الاقتصادي والحصار البحري، وهذه أولوية من جانب إيران، لذلك يمكن أن نتوقع تزايد في نسبة وشدة التصعيد من جانب إيران واستهداف الجانب الإيراني، لأنه من المهم بالنسبة لإيران كسر هذا الحصار البحري وأيضا الحصار الاقتصادي، وإذا لم يتم ذلك فأمريكا ستعاود الكرة في المستقبل المرة تلو الأخرى. خلال مرحلة توقيع مذكرة التفاهم كانت هناك انتقادات وجهت داخل إيران تفيد بأن توقيت توقيع المذكرة لم يكن مناسبا، وكان على إيران أن تكسر الحصار البحري في ذلك الوقت بالسبل العسكرية، والآن رأينا كيف تزايدت الهجمات الأمريكية ووصلت إلى فرض العقوبات الاقتصادية، لذلك يبدو أن الآن أن إيران ستحاول كسر هذا الحصار البحري بشكل مستمر من خلال استهداف دول المنطقة. نتحدث عن الأردن، والأردن هو خط دفاع إسرائيلي، وقد يمكن أيضا استهداف إسرائيل. الأمر يتوقف على التوقيت والزمن.

0: ولكن إيران تحاول أن تستهدف كل المقدرات.
1: طيب هذه نقطة مهمة، اسمح لي لمقاطعتك. تحدثت عن إسرائيل وكثيرا ما طرح السؤال، لماذا تصر إيران على استهداف ومهاجمة الدول العربية ولا تستهدف إسرائيل؟ من المعروف بأن الطائرات الأمريكية موجودة تسرح وتمرح في المطارات الإسرائيلية، وإن كانت المقاتلة أو التزويد بالوقود إلى غير ذلك. تعتقد بأن إيران في هذه الاستراتيجية الجديدة يمكن أن تدخل إسرائيل في بنك أهدافها؟
2: إيران is trying to handle a complicated warfare.
0: إيران تتعاطى الآن مع وضع عسكري معقد، وعلى الاستراتيجية العسكرية الإيرانية أن تكون متعددة المستويات من أجل أن تنجح في هذا الصراع ضد الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تقاتل على جبهات مختلفة، ويمكن القول بأن إيران تستهدف سلاسل الإمداد الموجودة في الإقليم، وإذا ما دخلت إسرائيل بشكل أكبر على الخط فإيران يمكنها أن تستهدفها. بالتالي إيران قامت بإضعاف كثير من القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وإسرائيل كانت تستهدف إسرائيل في السابق. ودعونا نذكر بأن إسرائيل حتى في زمن مذكرة التفاهم فهي كانت تستهدف لبنان. أعتقد أن إيران وضعت مجموعة من السيناريوهات بحيث إذا ما تطورت الأمور إلى ما هو أسوأ فإيران جاهزة لاستهداف أماكن مختلفة بما فيها إسرائيل أيضا. الوضع معقد، وحتى وأن إسرائيل غير منخرطة في الحرب، لكن هذا قد يتغير في المستقبل.
1: سيد أدولفو، إيران أعلنت استراتيجية جديدة ويبدو أنها بدأت تنفيذها بالفعل، ماذا هي فاعلة واشنطن؟
0: طب صباحكم، سعيد بتواجد معكم ومع ضيفكم الكريم. إذن دعوني أن أتحدث عن الوضع الراهن. أعتقد أن البلدان التي وصلت إلى طريق مسدود تقوم بهذه التصرفات المشابهة لما تقوم به وبها إيران. وأعتقد أن إيران ليست لديها الإمكانيات لكسر هذا الحصار البحري. العقوبات الاقتصادية تؤدي بإنهيار أو إلى انهيار البلد بشكل كامل. وهناك إحصائيات كثيرة تفيد بأن هناك انهيار يوما بعد آخر، ولكن الضيف الإيراني لم يتحدث حول هذا الأمر. بالنسبة لاستهداف الأردن، فهذا الاستهداف لم يكن ناجحا لأنه تم اعتراض كل هذه الصواريخ. نعم، سمعنا بأن الرد الإيراني متعدد المستويات ومعقد. معقد نعم، لأن إيران ليست لديها خيارات، لكن على الإيرانيين أن يتحدثوا عن الخطوة الكندية الأخيرة التي تفيد بأن كندا ستنضم لهذه العقوبات. الاتحاد الأوروبي أيضا انضم لهذه العقوبات، وبالتالي الطوق بالتأكيد يشتد حول إيران. كوريا الجنوبية أيضا تريد أن تنضم للعقوبات الاقتصادية وأيضا للجهد الموجود في مضيق هرمز. بإمكان الإيرانيين أن يتحدثوا كيفما شاءوا حول ما يحدث في مضيق هرمز واستهداف البلدان المجاورة. هذا فقط إرهاب إيراني، وإيران لا تتوفر على الإمكانيات لكسر الحصار البحري، ولا يمكن لإيران أن تهزم أمريكا عسكريا. هذه هي الحقائق على الأرض. أنا أدرك بأن هناك تعقيدات استراتيجية، والسبب خلف ذلك هو إيران تفتقر للخيارات والإمكانيات إضعاف الولايات المتحدة الأمريكية. نحن قمنا بإغراق 6 من ناقلات النفط الإيرانية خلال 24 ساعة الماضية، وبالإمكان أن نسيطر على جزيرة خرق. بالتالي لدينا الإمكانيات للقيام بأي شيء نريده من الناحية العسكرية والاقتصادية. رئيس دونالد ترامب قال: تحلوا بالصبر، شيئا فشيئا سنقوم بالقضاء على إيران. وباتت أيام النظام في إيران معدودة لأن مستويات التضخم كبيرة جدا، وهناك توقعات بتضاعف هذه المستويات في القريب. طبعا هناك
1: طيب، ولكن سيد أدولفو
0: من لي الإنتاج في
1: اسمح لي على المقاطعة فقط لنبقى فيما حدث خلال الساعات الماضية. تحدثت الولايات المتحدة بالفعل عن إغراق 5 ناقلات نفط إيرانية، وقبل ذلك كانت أعلنت على استهداف وإغراق 3، ودخلنا في معادلة أمريكية عنوانها ناقلة بناقلة، ولكن يبدو أن إيران لا تتحدى واشنطن فحسب بل تبالغ في هذا التحدي. 5 سفن قابلها استهداف بحسب الحرس الثوري الإيراني لـ20 سفينة، يعني 4 أضعاف. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الصبر الذي أشرت إليه الذي أعلن عنه دونالد ترامب سيستمر، وما حدوده؟
0: لا أرى أي استهداف للسفن والناقلات الأمريكية. طبعا ما رأيناه هو انفجار للسفن الإيرانية، وأنا لا أدري كم من الصبر ما زال لدى الرئيس دونالد ترامب. وأعتقد أن الإيرانيين يستهدفون السفن التجارية فقط لأن ليس لديهم خيارات أخرى، ومن أجل استخدام نفس العبارات التي استخدمها ضيفكم، الرد متعدد المستويات والرد باستراتيجية معقدة. نعم استراتيجية معقدة لأنها تفتقر للخيارات، وأعتقد ما تقوم به إيران فقط هو سرع الفوضى في المنطقة، ولا يمكن لإيران أن تصل إلى الأهداف الأمريكية الحساسة. نعم هل بإمكان إيران أن تهاجم باستخدام الصواريخ والمسيرات؟ نعم هذا ممكن، لكن هذه الصواريخ والمسيرات لا تصيب أهدافها. هل بإمكان إيران أن تهاجم إسرائيل؟ لا، لأن إيران أصبحت جبانة. الآن كوريا الجنوبية قد تنشر سفن حربية في مضيق هرمز، وأيضا دول أخرى ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية. والمملكة المتحدة عرضت المساعدة على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما اجتمعت كل هذه الدول فأعتقد أن إيران ستنهار بشكل كامل، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سترد بقوة كل ما تم استهداف أو محاولة استهداف أي من المصالح الأمريكية. وما الذي يمكن لإيران تقوم به؟ فقط استهداف الجيران، استهداف الفنادق والمنشآت المدنية. إذن الإيرانيون جبناء وليسوا مقاتلين شرسين كما يدعون. لا يمكنهم تحقيق استراتيجيتهم التي رسموها منذ البداية.
1: دكتور عباس، هل إيران المخنوقة تحاول أن تنفس من خلال هذه الضربات العشوائية كما يقول الدكتور السيد أدولفو فرانكو؟ هل هذا هو الواقع؟ هل هي رقصة الديك المذبوح كما توصف؟
0: نحن نتابع هذه السياسة الأمريكية منذ 4 عقود، محاولة أمريكا لتغيير سلوك النظام، استخدام الضغط العسكري وفرض العقوبات الاقتصادية. ورئيس الأمريكي كان قد تحدث حتى حول تدمير الحضارة الإيرانية، لكن إيران لم تكن جالسة وتراقب الوضع إيران انتقلت إلى مرحلة جديدة من أجل تقويض الاستراتيجية الأمريكية. اللغة التي يستخدمها الضيف الكريم هي ذاتها التي يستخدمها رئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب من الجيد الحديث حول كندا التي عبرت عن نوايا عدوانية ضد إيران، ويجب أن نقول بأن حتى أمريكا عاجزة عن توقيع اتفاق مع كندا، كندا الجارة، ورأينا العقوبات المتبادلة. بالتالي ينبغي أن نضع هذا الملف جانبا. هناك بالتأكيد غضب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما كنت تحرز تقدما فلا ينبغي أن تكون غاضبا ولا ينبغي أن تصرخ. أعتقد أن الوقائع على الأرض تتحدث عن نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول استخدام خيارات مختلفة، إن كانت عسكرية أو اقتصادية، واستخدمت سلاح الحصار. والولايات المتحدة الأمريكية تحاول استخدام أدوات مختلفة وتعيد استخدامها مرة أخرى عندما تستنفذ كل الخيارات، وكل هذه الخيارات لم تؤتي أكلها. إيران تحاول أن تخرج بخيارات جديدة، وهي تستهدف السفن الأمريكية وتغير من عقيدتها لكي تصبح أكثر هجومية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن طرح خطة للخروج من هذه الحرب. أعتقد أن تعريفهم للإرهاب أيضا تغير، لأن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت مدارس، استهدفت أطفال عزل، واستهدفت أيضا حتى حفل زفاف في إيران. أعتقد أن
1: طيب واضح
0: الولايات المتحدة الأمريكية باتت عاجزة عن تحقيق أهدافها.
1: عن استراتيجية جديدة تتبعها إيران وعن كروت جديدة تدخلها، ما الهدف الرئيسي من هذا الواقع الذي تحاول إيران أن تفرضه؟
2: I think Iran from day one has had an idea. It is to somehow create a balance.
0: أعتقد أن إيران منذ البداية كانت تود أن تصل إلى نوع من التوازن ما بين الدبلوماسية والعمل العسكري. من دون جهد سياسي ودبلوماسي لا يمكن إنهاء هذا الصراع. وأعتقد أن الخيار الأفضل في المرحلة الراهنة هي مذكرة تفاهم، لكن أمريكا تقول بأنها لن تعود إلى هذه المذكرة. وحتى لو تم توقيع اتفاق جديد فما من ضمانة بأن أمريكا ستلتزم بهذا الاتفاق. انظروا إلى ما حدث بين أمريكا وكندا وهذا الصراع الاقتصادي المستمر. دونالد ترامب دائما يخرج ويقول بأن هرمز أرض أمريكية، وقال نفس الشيء على أراضي كندية. إذا نعتقد أن إيران إلى جانب الدبلوماسية وحديثها إلى الوسطاء في عمان وفي دول أخرى تركز أيضا على الجانب العسكري، والإيرانيون يحاولون كسر الضغط الاقتصادي والضغط والحصار البحري. نعم، هذه أو هذا الحصار يثقل كاهل إيران بشكل كبير ويؤثر عليه بشكل كبير، لكن إيران لن تبقى متفرجة ومكتوفة الأيدي.
1: سيد أدولفو، إيران كل ما تفعله الآن هو من أجل إعادة دونالد ترامب إلى طاولة المفاوضات من خلال مذكرات التفاهم السابقة أو لبحث اتفاق جديد، هل يمكن أن يحدث ذلك؟
0: كلا كلا، هذا غير ممكن. طبعا أنا لست غاضبا على الإطلاق، وأعتقد أن الضيف يتحدث بالكثير من الأمور التي لا نجد لها صدى على الواقع. بالنسبة لي الولايات المتحدة الأمريكية فهي تتخذ إجراءات قوية، والضيف لم يشير لي الاتحاد الأوروبي. نحن نتحدث عن 27 الدولة انضمت لهذه العقوبات، لم يشر لكوريا الجنوبية ولم يشر إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي. تحدث انهيار الاقتصاد الإيراني، هو تحدث عن 47 عاما من الضغط الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، لكن دعونا نقول بأن هذه العقوبات الحالية

0: هي عقوبات غير مسبوقة. دعونا نتحدث عن الإحصائيات الاقتصادية الخاصة بإيران. ماذا عن العملة الإيرانية؟ لم تعد لها قيمة. هذه حقائق بالنسبة للإرهاب. هذا بلد قام بذبح أزيد من 40,000 من أبنائه وهو يستمر في قتل الناس بشكل يومي. نتحدث عن بلد راعي للإرهاب. أريد معرفة رأي ضيفكم الكريم بخصوص ما ستوقع من عقوبات على إيران من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذا نعتقد أن هذه الفوضى الموجودة في المنطقة هي بسبب إيران وعلى الإيرانيين أن يعودوا إلى صوابهم. إذا كان بإمكان الإيرانيين كسر الحصار البحري فلماذا لم يقوموا بذلك؟ الجواب لأن ليس لديهم القدرات العسكرية للقيام بذلك. أعتقد أن الوسيلة الوحيدة التي بقيت لديهم هي استفزاز الدول العربية ودول الجوار.
1: آسف مضطر للمقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة ولهذه النافذة التحليلية. من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط لدراساته الاستراتيجية. على ضفاف مضيق هرمز تعيش مدينة بندر عباس أياما عادية في ظروف استثنائية، فالأسواق تدب فيها الحركة والصيادون يخرجون إلى البحر. يحاول السكان والحفاظ على تفاصيل حياتهم اليومية، ولكن خلف ذلك المشهد تظهر أثر الحرب والقيود الاقتصادية على العمل والتجارة ومعيشة الناس.
2: هنا على الرصيف البحري في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، عاد الصيادون للتو في ساعات الظهيرة من مضيق هرمز بعد أن كانوا قد توجهوا عند ساعات الفجر لصيد الأسماك في المضيق وفي المياه الخليجية، على الرغم من كافة المخاطر التي قد يواجهونها. البحر بالنسبة لهذا الصياد يشكل ملاذا وفرصة، لكنه أيضا رحلة محفوفة بالتحديات.
3: هذا صيدي منذ الفجر، فارتفاع سعر البنزين وتحليق المسيرات في أجواء البحر والأخطار المحدقة تجعلنا غير قادرين على البقاء كثيرا في البحر، لذا لم أتمكن من صيد سوى هذه الكمية من الروبيان.
2: من رصيف الصيادين إلى سوق بندر عباس في منتصف النهار كان يفترض أن يكون السوق مزدحما بالناس، لكنه يبدو خاليا وهادئا، فالحرارة والرطوبة العاليتان تحددان هنا وقت التسوق. لكن حين تغيب الشمس عن بندر عباس تبدأ دورة أخرى من الحياة. هنا يتجه الناس إلى الأسواق، لكنهم يجدون أسعار ارتفعت مع تراجع التجارة بسبب الحصار، بينما يتحدث التجار عن زيادة كلفة السلع لتوقف الحركة في الميناء في مدينة تقف عند بوابة مضيق هرمز.
4: لا يمكنني تسعير بضاعتي، قيمة عملتنا الوطنية غير ثابتة بسبب سياسة الحكومة. من يسألني عن سعر هذه أقول له لا أعرف حقا، على الدولة النظر في أحوال الناس.
5: الأسعار ارتفعت بشكل حاد. أنا أم لثلاثة أطفال، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد لم أتمكن من شراء الأدوات المدرسية لأطفالي، فالحصار أثر على أسعار الأدوات المستوردة من الصين.
2: على ضفاف مضيق هرمز حيث تتقاطع طرق التجارة الدولية مع أخبار الحرب، يحاول أهالي بندر عباس الحفاظ على تفاصيل حياتهم اليومية، حيث يجتمعون على الساحل ليلا حول النرجلة والشاي والأطعمة المحلية، وقد تعودوا على أصوات الانفجارات وأنباء التصعيد العسكري. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة بندر عباس جنوبية إيران.
1: في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربية تعز. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشأة لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. في السعودية قال مجلس الوزراء إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. إلى ذلك قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. ندعوكم لمتابعة أبرز التطورات الميدانية في اليمن في هذه الفقرة العسكرية التي يصحبنا فيها جعفر سلامات.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تعلن الحكومة أن القرار اتخذ لتحرير صنعاء وأنها تقدمت عسكريا وسيطرت على مناطق عدة في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز، وأضافت أن القوات الحكومية أصبحت على مشارف منطقة ذي ناعم بالبيضاء. بينما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ هجمات على منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان في السعودية. هذه التطورات العسكرية على مختلف الجبهات في اليمن نناقشها مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. قبل النقاش أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة الذي سيضعنا في صورة التطورات على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
7: جعفر، سنحاول رسم الصورة وأبرز التطورات خلال الساعات الماضية في اليمن، وسأبدأها بهذه الاستهدافات على مستوى جبهة جديدة. يتعلق الأمر بما أعلنه أنصار الله الحوثيون عن استهدافات قالوا بأنها كانت لمواقع في خميس مشيط، نجران، جازان، ولكن أيضا في أبها. يتعلق الأمر في مصافي لأرامكو، ولكن أيضا قاعدة عسكرية. السعودية تعلن عن أن الاستهدافات طاولت أعيانا مدنية واقتصادية، لكن هذا التطور لا يمكن فصله عن مشهد متفاعل ملتهب على مستوى جبهة اليمن المختلفة. إذا حاولنا أن نختصره فنحن يمكن أن نرسم خطا يستمر ينطلق من الحديدة، تحديدا في جنوب الحديدة، وصولا إلى تعز، فالضالع، فالبيضاء، فمأرب، وصولا إلى محافظة الجوف. إذن على مستوى هذه المحافظات الست تطورات متلاحقة. في القلب من هذه التطورات تأتي تطورات محافظة الجوف، هذه المحافظة الكبيرة والمحافظة المهمة والاستراتيجية بسبب قربها من أكثر من محافظة، كما نلاحظ قريبة من حضرموت، قريبة من شبوة، أيضا قريبة من صنعاء ومن عمران وأيضا من صعدة. أبرز هذه التطورات نختصرها في ثلاث جبهات. يتعلق الأمر بما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية عن تقدمها بشكل كبير على مستوى منطقة اليتمة، وهذه المنطقة أو سوق اليتمة يعد موقع استراتيجي مهم جدا، موقع لوجستي وتجاري باعتبار اليتمة تتبع مديرية خب والشعف وهي أكبر مديريات الجوف. لكن العين أيضا على تحركات على مستوى هذه المنطقة وتحديدا معسكر اللبنات الذي يعد السيطرة عليه أيضا يعد مكسبا للقوات الحكومية في حال ما إذا تحقق، باعتباره سيضمن المناطق الشمالية من مأرب، أي حماية هذه المناطق. ولكن العين بالأساس على منطقة الحزم، ولعل التحليل العسكري سيفيدنا بشكل أكبر حول هذه الجبهة، أي جبهة الجوف. الجبهة الأخرى وهي جبهة الضالع والبيضاء، ولعلنا في آخر التطورات ما أعلنته القوات الحكومية عن تحرك لقواتها انطلاقا من منطقة الزاهر باتجاه نزلة الناصفة، ولكن أيضا حديث عن اقترابها ومن ذي ناعم. وحينما نتحدث عن جبهة البيضاء نحن نتحدث عن محافظة استراتيجية ومهمة جدا تقع في وسط اليمن، ولا تبتعد عنها تطورات أخرى على مستوى جبهة مريس في الضلع. لكن ماذا عن تطورات تعز؟ في تعز لعل الأبرز هو دوما الحديث عن الجبهة الغربية من تعز، ونتحدث عن ثلاث جبهات تحديدا. نتحدث عن الربيعي وحديث القوات اليمنية عن استهداف قوات للحوثيين على مستوى ربيعي، لكن أيضا على مستوى مقبنة استهداف أيضا للقوات الحوثية، وعلى مستوى وأيضا محاور الكذحة حيث لا زالت هناك اشتباكات عبر هذه المحاور. وطبعا هذه المحاور ترتبط بمحور آخر وهو التقدم نحو الحديدة، وبالتالي وتأمين أيضا الطريق نحو المخا والساحل الغربي لتعز. هذه هي أبرز التطورات، سنختمها برقم يكشف المأساة الإنسانية وفق المنظمة الدولية للهجرة. في تعز والحديدة لوحدها خلال أربعة أيام نزوح 8 13,500 شخص. هذا يعكس حجم التطورات الميدانية وتأثيرها طبعا على السكان. هذا هو المشهد جعفر بشكل عام، لكن في القلب منه هذه التطورات في الجوف وأيضا في تعز ولكن أيضا في البيضاء.
6: هو مشهد موزع على عموم الجغرافيا اليمنية. عبد القادر شكرا لك. الآن إلى العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. هذا التشريح الذي قدمه لنا عبد القادر، نود أن نفهم على الخريطة لماذا هذه الجبهات بالضبط هي التي تشتعل وما خصوصياتها؟
8: جعفر، اليوم ما يجري في الداخل اليمني هو تكتيك استراتيجي، ولكن تداعياته لديها تأثير جيوسياسي في المنطقة. ودائما نبحث عن السبب، نبحث عن باب المندب في ظل ما يجري في مضيق هرمز، وبالتالي مضيق هرمز

0: متصلة بالجوف، مأرب قريبة من العاصمة، مأرب باتجاه البيضاء، وتحدث عبد القادر عن البيضاء، من البيضاء إلى الضالع إلى تعز، وبالتالي هناك عدة جبهات بدأت تفتح على عدة جهات. كون الأنصار الله الحوثيين فتحوا المعركة بهجوم مفاجئ في 3 سبتمبر، اليوم نتحدث عن هجوم مضاد، هذا الهجوم المضاد فتح عدة جبهات ضد الحوثيين، هذا يشتت القوات الحوثية، وبالتالي ماذا يفعل الحوثي؟ يرد بالتصعيد الأفقي كما تحدث على أهداف داخل المملكة العربية السعودية. عندما نتحدث أيضا عن مناطق السيطرة، مناطق السيطرة بالمنطقة الصفراء هي مناطق، يعني مناطق سيطرة الحوثيين أغلبها. المهم اليوم والهدف هو كان ميناء المخا، والمخا على سبيل المثال فقط هي المكة، وهي القهوة التي تشرب، وكلمة مكة تأتي من هذه، من كلمة مخا. عندما نتحدث عن، يجب دائما نتحدث عن الجغرافيا والطوبوغرافيا والطرقات. في اليمن 18 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة، وتقريبا 40 إلى 50 كيلومتر من الطرقات بمجموعها، أهمها الخط، الطريق الذي يأتي من صعدة ويتجه إلى عدن، يقصب المنطقة لقسمين. بالتالي بين الذهاب من الشرق إلى الغرب يستلزم أن يكون هناك طرقات فرعية تصل هذه المحافظات بعضها ببعض، وهذا ما سيتبين لاحقا جعفر عندما نتحدث عن تعز. فإذا أنت أمام مرحلة صعبة، مرحلة قتال، من يسيطر على الأرض؟ اليوم أدخل الجيش، الحكومة اليمنية أدخل سلاح جديد، سلاح الطيران، نظم نفسه، خرج بعض الضباط، وبالتالي هناك قتال فعلا للسيطرة على أماكن متعددة.
1: الآن في ظل توزع جبهات القتال في جبهات في محافظات مختلفة، ما أهمية حفاظ كل طرف على خطوط الإمداد؟
0: شكرا على هذا السؤال، وهذا أمر مهم جدا. عندما نتحدث عن خطوط الإمداد، القوات الحكومية تقاتل وخلفها خطوط الإمداد مفتوحة بعد أن فعلا سيطرت على حضرموت وعلى شبوة وعلى مهرة. فإذا أنت تتحدث عن قوات الحكومة التي تقاتل على خط يمتد من الجوف وصولا إلى تعز، هذا الخط هو مفتوح لوجستيا من الخارج، ولديك مساحات كبيرة، يعني مساحة على سبيل المثال حضرموت هي تقريبا مساحة كبيرة، يعني الخطوط هي على حدود مشتركة مع المملكة العربية السعودية تقريبا 700 كيلومتر، ولكن تعطي بعدا أساسيا. تحدثنا عن مأرب أيضا جعفر، مأرب هي أساس وهي فيها الثورة النفطية، وبالتالي هذا أمر مهم، من هنا قلت أنه أهم شيء. بينما الحوثي اليوم يقاتل من الداخل وفعلا في حصار لا يمكن له استخدام شيء من الخارج حتى بموضوع البحر.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب أبلغت قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. يأتي هذا غدا إعلان بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقد أصدرت بريطانيا وكندا وعشر دول أخرى بيانا تعلن فيه عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، واعتبرت تلك الدول الاستيطان خطرا على حل الدولتين. من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، مرحبا وليد، متابع معك تفاصيل هذا الإعلان الإسرائيلي الجديد بحسب رويترز.
3: نعم، وفعلا حسب المصادر الإسرائيلية فإن إسرائيل أبلغت بريطانيا بأنها ستغلق قنصليتها في غضون شهر، وهذه القنصلية قائمة في حي الشيخ جراح منذ عام 1886، أي أن عمرها ضعف عمر دولة إسرائيل، وإغلاقها يأتي في إطار إجراءات كيدية إسرائيلية لخصها وزير الخارجية ساعر في 4 بنود، هو إغلاق القنصلية من ناحية، ومنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا إلى إسرائيل، وطرد البعثة البريطانية المشاركة في مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة والمقامة في بلدة كريات جات جنوب إسرائيل، ومنع أي برامج تدريبية تقوم فيها بريطانيا لأجهزة الأمن الفلسطينية.

0: ويأتي ذلك أيضا فيما لدى إسرائيل حالة من الاندهاش إن صح التعبير على ما يصفونه بصمت الرئيس ترامب الذي يقولون أنه حتى الآن لم يتدخل ولم يدلي بأي تصريحات ضد الإجراء البريطاني وإجراء الدول الأخرى لمقاطعة إنتاج المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. والأمر الآخر أن لدى إسرائيل حيرة في التعامل مع الموقف البريطاني لأنها أخفقت ولم تتمكن من أن تشهر سلاح اللاسامية بحكم أن وزير الخارجية البريطاني الذي أعلن قرار تنفيذ قرار المقاطعة هو يهودي كما قال، وهذا منع إسرائيل من استخدام سلاح اللاسامية واتهامه بأنه لاسامي، فذهبوا إلى اتهام بريطانيا بأنها محتلة من قبل المسلمين. هذه الإجراءات جميعها تعكس لدى الإسرائيليين حالة النظرة الفوقية وكأن إسرائيل فوق القانون في كافة إجراءاتها، لكن هناك من يحاول أن يقلل من ذلك الإجراء الذي أعلنته بريطانيا وأحد عشر دولة أخرى بالقول أن الاتحاد الأوروبي يتشكل من 27 دولة وأن من أعلنت وانضمت إلى المقاطعة فقط 11 دولة من الاتحاد الأوروبي. هذه الإجراءات من ناحية أخرى يحاول اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو توظيفها في حملته الانتخابية على اعتبار أن إسرائيل مستهدفة وذلك بسبب مواقفها، وبالمقابل هناك من يرى بأنه على العكس سياسة نتنياهو وحكومته المتطرفة هي التي قادت إلى ذلك، خاصة حالة الانفلات والاعتداءات التي يواصلها عصابات المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين. لذلك الإجراء خلافي لدى الإسرائيليين، بعضهم يرى أن سببه نتنياهو وحكومته وتصرفات المستوطنين، وبعضهم الآخر من اليمين المتطرف يرى أنه يمكن توظيفه أيضا في خدمة حملاتهم الانتخابية مثل الوزير بن غفير زعيم قوة يهودية الذي شكر رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الخارجية ساعر لأنهم قبلوا بقراره وطلبه بإغلاق القنصلية البريطانية في ضاحيات الشيخ جراح في القدس المحتلة.
1: ومثل ما أشرت وليد فيما يتعلق بالرد الفعل الأمريكي، ننوه بأن أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قبل حوالي ساعتين من الآن بأن إدارة ترامب لم تعارض المبادرة التي تقودها بريطانيا لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. شكرا لمدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري. إلى التطورات في الضفة الغربية، إذ قال مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة بعد حصار مشدد استمر ساعات ضمن عملية عسكرية واسعة شملت إغلاقا كاملا لجميع المداخل والمخارج ومنع حركة التنقل، إضافة إلى مداهمات واقتحامات لعشرات المنازل. من الخليل ينضم إلينا مراسل والجزيرة منتصر نصر. مرحبا منتصر، نتابع معك أبرز ما أسفرت عنه تلك العملية العسكرية الإسرائيلية في عناتا وأيضا في شعفاط بعد حصار مطبق استمر ساعات.
2: محمد لك التحية. هو دهم لعشرات المنازل، تحويل منزل آخر إلى مركز تحقيق ميداني وثكنة عسكرية، احتجاز واعتقال أكثر من 100 فلسطيني أفرج عن معظمهم لاحقا وأبقت آخرين رهن الاعتقال، إضافة إلى تدمير في البنى التحتية في بعض الضواحي بمنطقة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس. وإسرائيل وفق بيان شرطتها قالت بأنها ألقت القبض على أحد أكبر تجار السلاح في منطقة عناتا، إضافة إلى أنها قالت قامت بتفتيش وبمداهمة بعض المنازل ومصادرة أسلحة، هذا وفق ما جاء في بيان الشرطة. لكن على الأرض يقول الفلسطينيون بأن ما يجري في عناتا وشعفاط وفق بيان محافظة القدس هو يأتي في إطار العقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال على الفلسطينيين، وما جرى قبله في مخيم قلنديا وما جرى قبله في مخيمات شمال الضفة الغربية جنين وطول كرم ونور شمس، وما يجري حتى أيضا في اقتحامات ومداهمات جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية. الفلسطينيون يرون بأن لا مبرر ولا داعي لكل ما تقوم تقوم به إسرائيل وجيشها في مناطق الضفة الغربية. وتقول هذه الجهات وهؤلاء النشطاء الفلسطينيون بأن ما يجري هو يندرج في إطار العقاب الجماعي المفروض ضد الفلسطينيين وفي إطار أن تفرض إسرائيل مزيد من النفوذ والسيطرة على الفلسطينيين ومزيد من الإجراءات والتنكيل بحق الفلسطينيين. وهذا يأتي في سياق أيضا حملات دهم واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم. خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين من طول كرم، واعتقلت قوات الاحتلال أيضا مواطنين 2 من بيت لحم، إضافة إلى اعتقال 2 آخرين من الخليل جنوب الضفة الغربية و3 شبان أيضا من نابلس شمالي الضفة الغربية. وهذا ما باتت تعيشه الضفة الغربية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة، كنت معنا من الخليل. أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا على متابعة هذه الساعة الإخبارية قدمناها لكم من الجزيرة. تغطيتنا مستمرة ويتجدد اللقاء على رأس الساعة بحول الله. ابقوا معنا.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
12: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
13: والله زقنا اليوم عن يوم ما تمنى نموت.
14: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
15: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
16: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
17: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
18: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
19: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: كل طفل يستحق الأمان والرعاية وفرصة النمو. في كل عام يتحول ملايين الأطفال إلى أيتام وحيدين وضعفاء وبلا سند. ترعاه هيومن أبيل أكثر من 48,000 يتيم في 15 دولة بتوفير الطعام والتعليم وفرصة النمو والازدهار. تبرعوا الآن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ مرتين خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون أي إصابات. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي قرب سواحل جاسك جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في المياه الخليجية، إضافة إلى 10 سفن وصفها بالمخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. وقد أعلن الجيش الأردني أن قواته دمرت

0: 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. من جانب آخر، قال مجلس الوزراء السعودي إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية، واستمرت في استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، وأكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميسمشيق. من جانبها، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربية تعز، كما أعلنت صد هجوم حوثي في جبهة مريس. إذن نبدأ هذه الساعة بمتابعة آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك أحمد في واشنطن لنرصد معك التفاعلات هناك بعد تطورات هذه الليلة الماضية.
1: جعفر، حتى اللحظة لا تفاعلات ولا تصريحات سياسية أمريكية بعد الضربات التي وجهتها القيادة المركزية لخمس ناقلات نفط. قالت القيادة أنها دمرتها ردا على محاولات إيرانية لشن هجوم على مدمرة عسكرية أمريكية. قالت القيادة أيضا أنها تصدت لهذه المحاولات والمدمرة واصلت دوريتها في مياه الخليج. هذه المحاولة الأمريكية أو هذا النهج الجديد الأمريكي باستهداف سفن الشحن والناقلات وناقلات النفط والغاز الإيرانية هو محاولة للدمج بين الخيار العسكري التي تلوح به واشنطن وتستخدمه بين الفينة والأخرى، وبين حملة الضغوط الاقتصادية المسمى بالمنبوذ الاقتصادي والتي تحاول بها الولايات المتحدة خنق الاقتصاد الإيراني وخنق إيران ماليا حتى إخضاعها للمطالب الأمريكية. ومن هنا نرى هذا الدمج عبر استهداف ناقلات النفط ليصب في مصلحة عملية المنبوذ الاقتصادي. وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كانت صريحة للغاية من أنه أي محاولة استهداف إيرانية للسفن العسكرية الأمريكية أو الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة سيقابل بتدمير مزيد من ناقلات النفط ومزيد من سفن الشحن الإيرانية للدمج بين هذين المحاولتين. ونحن بدأنا نعلم من أن الولايات المتحدة باتت تعول أكثر فأكثر على عملية الخنق الاقتصادي والمالي لإيران لإخضاع إيران إلى الشروط الأمريكية أكثر من الخيار العسكري المجرب خلال الأشهر الماضية. وزير الخزانة الأمريكي كان تحدث عن ذلك بوضوح عندما قال من أن هذه الحملة، أي حملة الضغوط الاقتصادية والمالية، هي من سيخلق الديناميكية تغيير عملية صناعة القرار في طهران، وسيؤدي حسب الوزير خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة إلى تغير في الحكومة الإيرانية وفي سلوكها وتخليها عن مسألة السيطرة على مضيق هرمز التي تقول الولايات المتحدة أنها باتت الآن هي من يسيطر عليه وهي من يسير عملية العبور لناقلات النفط، وأن حوالي 9 ملايين برميل نفط يعبرون يوميا مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية التي تحاول القيادة المركزية أولا عبر عمليات إعماء إيران باستهداف الرادارات الإيرانية ومنصات الرصد والترقب الإيرانية على السواحل الإيرانية على المضيق، ومن ثم الآن عبر استهداف ناقلات النفط وسفن الشحن الإيرانية لخلق أو ضغط كثيرا على إيران اقتصاديا وماليا حتى تتنازل وتقدم أو تلبي المطالب الأمريكية. جعفر،
0: على وقع هذا التوتر في المنطقة، هل هناك رصد لتفاعلات على المستوى الإعلامي وفي الشارع الأمريكي بخصوص الضغط الاقتصادي الذي قد يصل أيضا إلى داخل الولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة لأسعار الوقود مثلا؟ أحمد،
1: إذا كنا نتحدث عن ردود فعل آنية حول هذه العمليات الأخيرة فلم نرصد حتى اللحظة ردود فعل. الوقت متأخر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن هناك تصريحات سياسية تستدعي تغطية إعلامية من وسائل الإعلام الأمريكية. لكن إذا تحدثنا بالمجمل حول ما يضغط على الإدارة الأمريكية ونقطة ضعفها في هذه الاستراتيجية الموجهة ضد إيران، فهي فعلا عملية ارتفاع أسعار الوقود في الداخل الأمريكي أو حتى ما تؤديه من ارتفاع لأسعار بضائع كثيرة في الداخل الأمريكي التي تعتمد على الشحن وتعتمد على الوقود وخصوصا الديزل. هذا العامل ضاغط كثيرا على الإدارة الأمريكية ويحد من خياراتها باتجاه إيران، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الحرب إما باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية كما كان يهدد مرارا وتكرارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى توسيع رقعة العمليات العسكرية، ما يؤدي إلى عدم يقين وعدم استقرار في أسعار الطاقة العالمية، ما سينعكس بلا شك على أسعار الوقود في الداخل الأمريكي. وهناك ضغوط على جعفر من قبل الحزب الجمهوري على الإدارة الأمريكية لإيجاد مخرج سريع لهذه الأزمة قبل حلول انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، خصوصا وأن جميع استطلاعات الرأي ترجح خسارة الجمهوريين إما أحد أغلبيتهم في مجلسي النواب أو الشيوخ أو حتى الأغلبية في الكونغرس برمته جراء امتعاض أمريكي في الرأي العام لاستمرار هذه الحرب وتأثيرها على الاقتصاد وعلى الناخب الأمريكي وتأثيرها على جيوب الأمريكيين الذين باتوا يلمسون ارتفاعا حادا في أسعار الوقود وأيضا ارتفاعا حادا في أسعار البضائع. جعفر،
0: أشكرك جزيلا من واشنطن أحمد هزيم مراسل الجزيرة. الآن نتحول إلى طهران ومعنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، كيف ترصدين الأصداء في طهران بعد الهجمات التي وقعت الليلة الماضية؟
2: نعم جعفر، يعني يمكن القول أن طهران تعمل على تنفيذ تهديداتها وتحذيراتها للولايات المتحدة بأن أي هجمات تستهدف المصالح أو الأمن الإيراني سيكون الرد عليها غير متناسب متعدد الطبقات وأيضا قوي، هذا بالإضافة إلى تحذيرات وتأكيدات إيران على أنها لن تتحمل الحصار البحري أكثر من ذلك وأنها ستعمل على يعني كسر الحصار كما تقول المستويات السياسية الإيرانية هنا. وفي هذا السياق وردا على قيام الولايات المتحدة باستهداف 5 ناقلات وسفن إيرانية ليلة أمس سواء في الجانب الشرقي لمضيق هرمز أو في الخليج، تم قيام القوات المسلحة الإيرانية وتحدث تحديدا عن الحرس الثوري قام بتنفيذ عدة عمليات كبيرة ضد الأهداف والمصالح الأمريكية، بدأت باستهداف القوات الجو الفضائية بالصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب والسائل، باستهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، قالت أنها استهدفت حظائر المقاتلات الأمريكية وحظائر الصيانة وإعداد هذه المقاتلات التي يعني تتنوع ما بين F-35 وF-15 وF-16 أيضا، كما تم التأكيد على أنه تم إلحاق أضرار وخسائر جسيمة بهذه الحظائر والمقاتلات، خاصة وأن عندما إيران تتحدث عن نوعية الصواريخ الباليستية فهي تعني أنها سريعة الاستهداف وأيضا دقيقة، وكما قام أيضا القوات الجو الفضائية قامت أيضا باستهداف مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز ومنظومة إيجس، وقالت أنها استهدفتها بالصواريخ الباليستية أيضا وألحقت أضرار كبيرة بها. يعني في السابق كانت تتحدث طهران عن استهدافات للقطع العسكرية الأمريكية، ولكن هذه المرة أكدت على أنها ألحقت أضرار وهي أضرار جسيمة أيضا، هذا بالإضافة إلى تنفيذ القوة البحرية في الحرس الثوري أيضا عمليات ردا على استهداف السفن التجارية الإيرانية قامت ب في المقابل ومقابل 5 سفن قامت باستهداف 8 سفن تجارية أمريكية بالإضافة إلى أو سفينتين عفوا أمريكيتين بالإضافة إلى 8 ناقلات أمريكية كانت متوقفة في المنطقة، هذا بالإضافة إلى يعني استهداف 10 سفن وصفتها طهران بالمخالفة، وذلك لمحاولتها العبور من الممر الذي يعني تصادفه طهران بغير القانوني وغير الآمن. الحرس الثوري من خلال بياناته الرسمية حاول التأكيد على عدة أمور، أنه يعني يرد على ما وصفها بالإجراءات الأمريكية اليائسة لتقويض القدرة الإيرانية على السيطرة على مضيق هرمز بتشديد ضرباته للأهداف الأمريكية، يقول أنه يعني يسيطر بالكامل على مضيق هرمز ويراقب بدقة التحركات فيه، كما يؤكد على أنه سيوصل يعني الرد بقوة على أي هجمات أمريكية، ويحذر واشنطن في المقابل من القيام بأي هجوم آخر ضد المصالح الإيرانية، لأن الرد سيكون مضاعف على هذا الأمر كما تم التأكيد من قبل من قبل المستويات العسكرية الإيرانية. هذه التطورات كانت قد جاءت أيضا جعفر بعد قيام بحرية الحرس الثوري ليلة أمس بالإعلان عن يعني السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة متطورة عند مدخل مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة بندر عباس، وذلك من خلال استخدام منظومة الدفاعات الجوية الإيرانية، فيما يبدو أن إيران يعني تواجه التصعيد الأمريكي في الحرب المركبة سواء العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، أيضا في المقابل بتصعيد آخر حتى على مستوى التصريح. يعني كنا قد شاهدنا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رغم تأكيده على أن بلاده لا تسعى للحرب، ويعني تؤكد على أن حماية مصالح الشعب الإيراني وأيضا أمن المنطقة يكون في تجنب الحرب، لكنه قال أن الشعب الإيراني سيواصل مواجهة ما وصفه بالعدوان الأمريكي، وذلك حتى يجعل المعتدين كما يقول يندمون بالكامل. هذا هو موقف يعني واضح من الرئيس الإيراني الذي لطالما أكد على المسار الدبلوماسي، ولطالما دعا الولايات المتحدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي من خلال تنفيذ بروم مذكرة التفاهم. وفي ظل كل هذه التطورات يرى في النهاية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الحل أمام هذه التطورات التي جعلت من مضيق هرمز غير آمن، يرى أن الحل الوحيد هو من خلال قيام الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها في مذكرة التفاهم والتقيد بها، هذا ما تم التأكيد عليه، وذلك من أجل أن يعود الوضع في المنطقة إلى طبيعته في السابق. هذا هو فيما يبدو جعفر الموقف الإيراني والحل الإيراني الوحيد الذي تراه حتى الآن لحل هذه الأزمة، مع تأكيد المستويات سواء السياسية والعسكرية على أنه لن يتم فتح مضيق هرمز ولن يعني يعود الوضع في المضيق إلى سابق عهده حتى تقوم الولايات المتحدة بالتوقف عما تقوم به من هجمات على المصالح والأمن الإيراني، وأيضا أن تتوقف عن التدخل في مضيق هرمز. هذه التأكيدات أيضا تدعمها مواصلة المستويات أو وصلت الجهات المعنية هنا في إيران بإنتاج الصواريخ والمسيرات، هذا ما أكد عليه أي المستشار الأعلى لقائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري الذي قال أن إيران تواصل إنتاج الصواريخ والمسيرات وأن هذا الأمر لن يتوقف حتى يعني مهما كانت الضغوط التي تمارس على إيران، أكد على أن هذا الأمر لن يوقف عجلة الإنتاج العسكري في البلاد.
0: شكرا جزيلا لك من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. الآن معنا في الاستوديو سيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أبدأ معك دكتور عباس، إذا كانت إيران تقول إنها صاحبة اليد الطولة في مضيق هرمز، كيف سترد على استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية كما تقول واشنطن دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة؟
3: لحقيقة الأمر ما يجري في هذه المنطقة على الأقل في مضيق هرمز، ولأن المضيق ليس مفتوحا كما تزعم الولايات المتحدة، إذن فهناك صراع يخوضه الطرفان وذلك لإيجاد الشروط التي ستسود في هذه المنطقة. لذلك نرى بداية استراتيجية جديدة من إيران، وإيران الآن تحول استراتيجيتها من هذا مقابل ذاك، أي أن نسبة التكافؤ الآن يعاد النظر فيها. إيران تقول إذا ما هجمنا فالرد سوف يكون أكبر في نطاقه وحدته وقوته، أي إذا ما استهدفت 5 سفن إيرانية ليلة أمس فإيران سوف تستهدف 20 سفينة. بالإضافة إلى ذلك، إيران الآن تقوم بإطلاق هجمات ضد القوات البحرية الأمريكية، وهذا يعتبر أيضا رسالة جديدة تبعث إلى الولايات المتحدة بأنه يمكن أن تتخيل إذا ما كانت سفينة حربية أو حاملة طائرات يتم استهدافها، فهناك أضرار كبيرة تحدث نتيجة لذلك، وهناك أيضا قوات عسكرية موجودة على متن حاملة الطائرات. إذن فهذا الأمر مهم فيما نقترب من الانتخابات النصفية والتي يواجه الرئيس الأمريكي قضايا فيها هناك بالإضافة إلى الحرب. إذن فبالنسبة لإيران، هي لا تريد التصعيد من أجل التصعيد، ولكن تريد الضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى العملية الدبلوماسية. الولايات المتحدة الآن تفرض حصارا بحريا وتقوم بهجمات عسكرية وتفرض عقوبات اقتصادية على إيران لكي ترى انهيارا أو استسلاما إيرانيا. إذن هم يريدون إما انهيارا في النظام أو أن يكون هناك استسلام بدون وجود مخرج من هذا الوضع، وهذا لا يتركنا بأي خيارات سوى التصعيد. يعني هذا أنه بالنسبة للتوترات وتبادل إطلاق النار بين الطرفين هذا سيستمر، ولكن إيران تأتي باستراتيجية جديدة وهي أصبحت أكثر هجومية للضغط على الولايات المتحدة لكي تقوم الولايات المتحدة بحساب المنفعة والكلفة وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبطريقة ما أن تقوم بإضعاف القدرات الأمريكية ولكي
0: عند هذه النقطة تحديدا
3: يكون هناك عودة إلى الأعمال العدائية.
0: عند هذه النقطة تحديدا دعني أتحول لسيد سيرجيو. إذا كان الهدف الأمريكي هو إبقاء المضيق مفتوحا، فهل استهداف ناقلات النفط الإيرانية يحقق هذا الهدف؟
3: سعدتم صباحا يا جعفر. الولايات المتحدة الآن تقوم فقط بالرد على هجمات قامت بها إيران ضد سفننا الحربية، وإذا ما نظرنا إلى نسبة النجاح فإن الولايات المتحدة لديها أهداف وهي الأهداف التي تضربها، ولكن إيران تضرب ولا تحقق أهدافا. إذن فهناك فرق بالقدرات بين الطرفين. ما نراه هو أنه فيما تستمر إيران في التصعيد نحن نقوم بالاستمرار بالرد ونرد بطريقة أكثر فعالية وكفاءة. بالإضافة إلى ما نراه يحصل في المياه، هناك ذات الوضع ربما أو أوضاع مشابهة أيضا تحدث في اليمن وهجماتهم ضد السعودية. إذن ما نراه الآن هو تصعيد، هناك تعاضد وتعاون بين الحوثيين والإيرانيين، ذلك لأن هذا أتى في نفس الوقت وتزامن. هناك ما يجري في المضيق وهناك ما يجري أيضا في اليمن وهجمات الحوثيين على السعودية. إذن كل هذا يشير إلى أن التصعيد ما زال مستمرا، والولايات المتحدة ستكون أكثر كفاءة وقدرة، وقدرة الإيرانيين على استخدام ناقلات النفط أو أسطول الظل للإبقاء على النظام سوف تكون أكثر صعوبة. لذلك في مرحلة ما إن كان هناك هجوم على سفينة حربية أمريكية فهذا سوف يتصاعد بشكل كبير جدا. ما هو مقلق الآن هو أن الإيرانيين الآن فعلا يقومون باستخدام قدرات لم تكن لديهم في السابق، وبالنسبة لهذا الأمر سنرى هذا الأمر يستمر ما لم يكن هناك نوع ما من التفاوض يتم في القنوات الخلفية التي لا نعلمها. وفي مرحلة ما كما أشرت سابقا كل صراع ينتهي المطاف به في التفاوض.
0: دكتور حسني، استهداف أمريكي لناقلات النفط واستهداف إيراني للمدمرات الأمريكية، هل ما زلنا ضمن قواعد الاشتباك التي نعرفها؟
4: ربما قواعد الاشتباك التي وعد بها قليباف قال بأنها فعلا ستتغير، وأنا أعتقد أنها تتغير، لأن تجميد الوضع في مضيق هرمز لا يصنع استقرارا ولا في النهاية لا يعجب إيران، ولذلك هي تريد أن تخرج من هذا من وضع التجميد وتحاول فعلا تتجاوز الضربات وضربات المضادة. لسنا في ضربات وردة فعل من قبل إيران أو العكس ذلك، نحن في ضربات استباقية. يعني إيران لديها في النهاية تأخذ القرار الجرأة بأن تقوم بعمليات عسكرية وكذلك إيران، وبالتالي فعلا نحن في لا أقول تحول استراتيجي لكن هناك تغير، هناك تصعيد تدرجي من قبل المتدرج من قبل إيران التي ذهبت بعيدا. النقطة الثانية جعفر هي قضية هذا الشعور بالثقة من قبل إيران. هي تقوم بعملية عسكرية فعلا نوعية تستخدم عدد كبير من الصواريخ. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن إيران وكأنها أعادت بناء قدراتها العسكرية خاصة الصاروخية. معنى ذلك أنها كذلك ترد بقوة وبسرعة. معنى كذلك أن هناك تحسن في الأداء السياسي في قضية صنع القرار العسكري الذي هو منحصر في أيدي الحرس الثوري. ولذلك أنا أعتقد وأميل نحو فكرة أن إيران ستستمر في التصعيد، وأن كذلك استهداف الناقلات هو بالنسبة لها خط أحمر. تفكر لحظة واحدة، إذا وصلنا إلى وقف إطلاق النار وجردت إيران من كل ناقلاتها لن تستطيع أن تصدر النفط. ولذلك هي بالنسبة أنا أعتقد ناقلة مقابل ناقلة هو أمر خطير جدا كما تراه القيادة الإيرانية.
0: دكتور عباس، الحديث الأمريكي الآن عن تحييد جميع الصواريخ تقريبا التي قصفت أو التي قصفت بها إيران أهداف في الأردن، ما الهدف الإيراني إذا كانت هذه الصواريخ لا تبلغ أهدافها؟
3: بالإضافة إلى الصراع العسكري هناك معركة السرديات بين الطرفين. إذن فليس غريبا أنه كلما تحاول إيران أن تستهدف القوات الأمريكية يقولون إنها لم تكن كفأة ولم تصل إلى الأهداف. إذا كانت هذه عمليات عسكرية غير كفأة ولم تحرز أي نجاح، فهذا سوف يثير التساؤل عن القوة الأمريكية التي لا تستطيع مواجهة بلد لا يستطيع تحقيق أهداف عسكرية بسبب عدم قدرته على ذلك. إذن فالجواب في السؤال نفسه. لذلك هناك من يقول إن القوات الأمريكية لم تتضرر ولم تصب، ولكن الوقائع على الأرض هي ليست ما يتم سرده على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة لإيران بالتالي هذا أمر مهم، وهو كيف يبدو الوضع الآن والواقع. بالنسبة لإيران هي تعيد تأسيس الردع لأن قواعد الاشتباك السابقة لم تنجح، ولكن التوترات في المنطقة ما زالت مستمرة والولايات المتحدة تستمر بممارسة الضغوط. إذن فإذا ما القواعد السابقة لم تنجح، إيران تقول علينا أن نغير الوضع. والقادة الجدد في إيران هم الآن الذين يجازفون أكثر، وهذا نتيجة التجربة والخبرة والمنهج الجديد في إيران. لذلك هم يعتقدون بأن عليهم أن يصعدوا، وبغية أن يصعدوا فقد يكون هناك تصعيد لوقت من الزمن، وهذا قد يحول الأمر إلى استمرار في التوترات في الوقت الذي يغير الجانب الأمريكي حساباته. ولكن بدون تسوية سياسية فلا نهاية لهذا الأمر. الولايات المتحدة تريد فتح مضيق هرمز، ولكن إبقاء الحصار الاقتصادي والحصار البحري ضد إيران، وذلك لكي يكون هناك زعزعة للاستقرار والإتيان بمجموعات إرهابية ولإثارة الناس لكي يقوموا بالثورة في إيران والاستمرار الفوضى. إذن فبالنسبة لإيران هذا الوضع لا يمكن له أن يستمر، وهي تغير قواعد اللعبة كما أشار إلى ذلك الدكتور عبيدي. إذن فمن وجهة النظر الأمريكية ليس هناك استراتيجية واضحة، وهم يأتون فقط بالضغوط من كل الجوانب، وهذا يضمن بل ويدعو إلى التصعيد. إن كان هناك مخرج سياسي واحد يمكن أن نقول أن هناك ضغوط وهنا المخرج منها، ولكن ليس هناك هذا التصرف من الولايات المتحدة. فإيران تقول نحن لدينا منهج دبلوماسي بالحديث إلى عمان والدول الإقليمية والوسطاء ومذكرة التفاهم موجودة، ولكن الولايات المتحدة لا تظهر أي بادرة كهذه. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن نقول أن هذا رد من الجانب الأمريكي، بل هذا أمر ابتدأ وقامت به الولايات المتحدة مبادئة، وإيران تدافع عن الذات. وتذكروا في جنيف أو قبل الحرب المفاوضات كانت تجري وكان الأمر مفترضا أن يكون يناقش القضية النووية، أما اليوم فنحن نتحدث عن مجرد العبور من مضيق هرمز. إذن فهذا ليس نجاحا للولايات المتحدة، هذا يعني أنه بدلا من حل القضية السابقة فإن هناك مشاكل أخرى تطفو على السطح يوميا، والاستمرار بهذا الوضع وحرب الاستنزاف هذه لن تأتي بحلول أفضل بل ستضيف المزيد من المشكلات. إذن فرغم التحركات التكتيكية إلا أنه استراتيجيا أعتقد أن هذا يشير إلى أنه ليس هناك نجاح إلى جانب الأمريكيين، وإيران أيضا تحاول أن تغير هذا التوازن.

0: سيرجيو، مزيد من التصعيد الأمريكي على إيران، يعني مزيد من استهداف حلفاء واشنطن في المنطقة. حتى الآن يبدو أن الولايات المتحدة لا تأخذ حلفائها بعين الاعتبار.
1: الولايات المتحدة دائما تهتم بحلفائها وتأخذ هذا بالاعتبار. فالسبب هو لوجودنا هنا هو أننا نقوم بأفضل ما بوسعنا لفتح مضيق هرمز، وهذا لتسهيل وتيسير أن يقوم حلفاؤنا بنقل بضائعهم عبر مضيق هرمز. إذن فهذا دعم لحلفائنا وشركائنا. وما نراه الآن هو أن إيران ما زالت مستمرة بإغلاق هذا الوضع. إذن ما هي استراتيجيتهم؟ دعونا نغلق مضيق هرمز ونغلق مضيق باب المندب من خلال وكلائنا في اليمن. وهم يتحدثون دائما عن أن الولايات المتحدة تسلح الوكلاء في إيران. هم يقومون بهذا أكثر من ناحية هذه الجهود في اليمن ضد السعودية. يتحدثون أيضا كيف أنهم لا يفهمون ما هي أهداف الولايات المتحدة. هي بسيطة، نريد التوصل إلى مفاوضات بأن لا تكون إيران دولة نووية، وقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم لإنتاج السلاح النووي أن لا تكون قائمة، وعندها يمكن أن نمضي ونتحدث عن فتح مضيق هرمز. إيران تستمر بالحديث عن الاستنزاف، ولكن هم من يستنزفون، لأنهم هم من يخسرون السلاح والعتاد. هم يقولون إنهم يضرون بالسفن الخاصة بنا وطواقمها، لكن يمكن أن نرى أن السفن الإيرانية الآن يتم إغراقها. إذن هذه الفكرة المتعلقة بالتصور والواقع أمران مختلفان. التصور هو ما تريد أن تقنع الناس به، أما الواقع فلديهم سفن ما زالت تغرق. في مرحلة ما حسب اعتقادي سوف يكون قادرين على أن يأتوا بمقترح من طرق القنوات الخلفية، ولكن بدلا من ذلك نرى التصعيد ما زال مستمرا، وإيران هي الخاسرة، ولا يمكن لها أن تستمر بخسارة السفن، ونحن لن نسمح لهم أن يطلقوا النار على قواتنا وأصولنا البحرية.
0: دكتور حسني، الحرس الثوري أنذر أطقم ناقلات نفط قبالة البحرين والكويت، ما دلالة ذلك؟
2: أنا أعتقد أن إيران مستعدة أن تصعد أكثر. يعني هي نقول دائما أن القواعد العسكرية في الأردن أصبحت هدفا تقليديا. إذا رأت إيران في النهاية بأن ضرب القواعد العسكرية حتى وبتغير نوعي لم يؤدي إلى نتيجة نحو تخفيف الضغط الاقتصادي عليها وكذلك الضغط العسكري، فأعتقد أنها ستتوجه إلى أهداف جديدة. ومن تلك الأهداف مع باعتبار أن أمريكا تقول ناقلة مقابل ناقلة، فهي ستتوجه كذلك إلى ناقلات نفطية في منطقة الخليج ستصعد ذلك. يعني لن نصل ربما إلى منشآت طاقوية حيوية إلى غير ذلك لأنها هي لم تستهدف، لكن فعلا الناقلات الموجودة في منطقة الخليج باعتبار أن قليباف قال إذا لم نستطع أن نصدر النفط فلا أحد يمكن أن يصدره في المنطقة. وهذا أعتقد تطور خطير جدا، لأن منطقة دول الخليج، وعطفا على سؤالك السابق، يعني هناك عبء كبير من تبعات هذه الحرب على دول الخليج، في على برامج التنمية، على برامج الاقتصادية، عبء كذلك على الأمن والاستقرار. والعبء الثاني هو كذلك وتحدي الثاني هو القواعد العسكرية التي قالت أمريكا فعلا بأنها تعيد دراسة موضع القوات، ولذلك ذهبت جزء كبير منها الأردن ربما إسرائيل، بالإضافة إلى العبء الثالث وهو إيران. إيران الدولة الجار والدولة القريبة في النهاية أصبحت كذلك بالنسبة لدول الخليج مصدر تهديد ومصدر خطر، ولذلك الجميع يتحدث يقول بأنه يجب أن نفكر هنا في منطقة الخليج في قضية صياغة وهندسة نظام أمني جديد، لأنه فعلا تداعيات كل ما جاء التصعيد من قبل واشنطن أو طهران فستكون دول الخليج مستهدفة سواء نفطيا سواء اقتصاديا أو سياسيا وأمنيا.
0: دكتور عباس، يبدو كما لو أن واشنطن تعتمد على سياسة استنزاف للاقتصاد الإيراني. الآن في ظل الضغوط التي تعاني منها إيران هناك استهداف للناقلات، هذا الأمر ينذر بمستقبل أسود للاقتصاد الإيراني، هل تتحسب طهران لذلك؟
1: كما تعلمون فقضية التوقيت هي قضية مهمة للطرفين، وهذه كانت مسألة مهمة منذ البداية. والآن بالحصار الاقتصادي يقولون أن الولايات المتحدة تحاول أن تستخدم التوقيت والزمن لوضع إيران تحت الضغوط، وأي جانب هو يضغط عليه أكثر هذا سؤال جوهري. ولكن نحن الآن نرى وجهتين نظر من الطرفين. بالنسبة لترامب، الأمر مرتبط بتحقيق الانتصار والخروج من هذا الوضع لترويجه إلى قاعدته وللجمهور بأنه انتصار يسجل له في إرثه وتركته. ولكن بالنسبة لإيران، الأمر مرتبط ببعض الترتيبات العملية التي يمكن لها أن تنجح وأن تحقق السلام المستدام، وليس لبضعة أسابيع فقط، وليس على الورق ولكن بالفعل والتطبيق. ولذلك الوضع الحالي والمعادلة الحالية لا يبدو بأنها تنجح. الولايات المتحدة تقول إنها ليست سعيدة بمذكرة التفاهم التي وقعوا عليها، وهم يبتعدون عن هذا الإطار، وهذا يصعب الأمر. وإيران تصر على هذا الإطار، ولكنها ما زالت تستمر بالعمل مع عمان مع الوسطاء الإقليميين، ولكننا لم نصل إلى مرحلة يمكن أن نتوقع من خلالها تسوية. ولهذا السبب نحن أيضا بحاجة إلى أن تكون لدينا معادلة وتوازن في الخلفية العسكرية، ولهذا هذا الصراع ما زال مستمرا. بالنسبة لإيران، من المهم أن تستهدف قلب الاستراتيجية الأمريكية، وهو في الوقت الحاضر وهو أن الأمريكان يقومون بالعمليات العسكرية والحصار والضغوط الاقتصادية لاستنزاف إيران، معتقدين بأنه خلال شهر أو شهرين هذا قد يخلق زخما لتغيير النظام في إيران من خلال إثارة الناس لكي يخرجوا إلى الشوارع ويتظاهروا ضد المؤسسة السياسية. ولكن حتى المتظاهرون في هذا الوقت لديهم عامل في ذهنهم بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية، وهو قضية الأمن. هم يخشون بأنه إذا تظاهروا ضد النظام السياسي فإن اليوم التالي إسرائيل والولايات المتحدة سيقومون بهجمات إضافية، وهذا سوف يعرض الوضع لأخطار أكثر وإضافية.
0: دعني هنا أفهم من سيد سيرجيو، هل ما زالت فعلا الولايات المتحدة تعول على تحريك الداخل الإيراني ضد نظامه؟
1: سوف يكون هذا مثاليا إذا ما الشعب الإيراني والذين هم 80% منهم هم ضد النظام سيفعلون شيئا، ولكن طالما أن الحرس الثوري الإيراني يملك القوة والسلاح فمن الصعب على الناس أن يحققوا هذا الهدف. لذلك ما سنراه أن إيران سوف تستمر بالتهديد ونحن سوف نستمر بالهجوم. دعونا نحدد بعض المصطلحات أو معنى حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف تعني فقدان القدرة، هذا يعني في المعدات والأشخاص لدى الطرفين يتم خسارتهما. الخسارة الوحيدة التي تجري الآن هي في الجانب الإيراني، لذلك فالاستنزاف الآن يتم في الجانب الإيراني وليس الأمريكي. الولايات المتحدة الآن فقط تخسر الذخائر، لذلك لدينا قدرات كبيرة على توسيع قدراتنا فيما يتعلق بالتسبب بأضرار أكبر لإيران، وعندها إيران عليها أن تدرك بأنهم هم الخاسرون، وهم عليهم أن يلجأوا إلى التسوية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال القنوات الخلفية.
0: شكرا جزيلا لضيوفي الكرام. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلات ضد استهدافاتها، لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات. مزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية الأمريكية والمخاوف البيئية في التقرير التالي.
3: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. وعندما استهدفت إيران سفينتين ردت واشنطن باستهداف ثلاث سفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرفتي المحركات في الناقلتين الإيرانيتين داوني وستارك ودمرتهما، الأمر الذي يعطل السفينتين تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفينة كايلو، ظهرت الصور هنا لاستهداف الناقلة من الأعلى سطح السفينة، وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود، وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر.

0: نلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط. بداية، تصنف هذه الناقلة على أنها من نوع السويز ماكس القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف، وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، ظهر الاستهداف من الأعلى مصيبا سطح السفينة، وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى مئات الكيلومترات المربعة، كما أن غرف المحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه. في سياسة الردع الجديدة، تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها، إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حربا غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
1: إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب أبلغت قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. يأتي ذلك غداة إعلان بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأصدرت بريطانيا وكندا وعشر دول أخرى بيانا تعلن فيه عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، واعتبرت هذه الدول للسيطان خطرا على حل الدولتين. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ضعنا في سياق هذا التصريح الإسرائيلي.
2: نعم، وهذا ما تنقله المصادر الإسرائيلية أيضا، من أن إسرائيل أبلغت بريطانيا بأن عليها إخلاء قنصليتها الموجودة في ضاحية الشيخ جراح في القدس الشرقية والمقامة منذ عام 1886 في هذه المنطقة، أي قبل 70 عاما من قيام دولة إسرائيل، أن يتم إخلاءها في غضون شهر لأنه سيتم إغلاقها، وكذلك عليها سحب ممثليها الموجودين فيما يعرف أيضا بمركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة الموجود بكريات جات في غضون أسبوع، وكذلك الممثليها الموجودين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله أيضا في غضون أسبوع. وهذا جزء من الانتقام الكيدي الإسرائيلي على القرار البريطاني، والذي يشمل أيضا إضافة إلى ذلك منع دخول 12 مسؤولا بريطانيا إلى إسرائيل، بالإضافة بطبيعة الحال إلى إجراءات اتخذتها وأعلنها ساعر، وهو ما دفع وزير الأمن القومي زعيم قوة يهودية إيتمار بن غفير إلى التباهي وإزداء الشكر إلى ساعر ورئيس الحكومة نتنياهو، لأنهم قبلوا بطلبه بإغلاق القنصلية البريطانية ردا على القرار البريطاني. وواضح بأن إسرائيل في ذلك إنما تتصرف كأنها فوق القانون، مع العلم أن بريطانيا وتحديدا بريطانيا لها الفضل الأكبر في دعم العصابات الصهيونية في حينه وإقامة إسرائيل، من وايزمان إلى روتشيلد إلى مؤتمر كامبل عام 1905 إلى سايكس بيكو وبلفور، ومن ثم الكتاب الأبيض في الثلاثينيات والتقسيم في الأربعينيات والعدوان الثلاثي على مصر وتسليح إسرائيل لحرب عام 67. لكن إسرائيل لا تكترث بذلك وذهبت إلى القيام بهذه الإجراءات الانتقامية ضد بريطانيا، مع التعبير عن دهشتها لصمت الرئيس ترامب وعدم إدلائه بأي تصريحات ضد القرار البريطاني، مع أنه حسب المصادر الإسرائيلية علم من رئيس الحكومة البريطاني بقرار اتخاذ هذه الإجراءات ضد المستوطنات ومنتجاتها في الضفة الغربية من ناحية، ومن ناحية أخرى تقول إسرائيل بأن هنا في إسرائيل هناك موقفان لقراءة ما هذا التطور. إحداهما يرى أن إسرائيل قد أصبحت منبوذة في العالم بسبب نتنياهو وسياساته وتصرفات المستوطنين، وآخرون يرون بأن الأمر ليس بمثل هذه الخطورة ما دامت أوروبا كلها لا توقف تجارتها مع إسرائيل، وأن كل الذين انضموا إلى بريطانيا 11 دولة من أصل 27 دولة تكون الاتحاد الأوروبي. على أي حال واضح بأن الموضوع يتم توظيفه إسرائيليا أيضا في إطار المعارك الانتخابية من ناحية نتنياهو واليمين المتطرف، يرى أن ذلك قد يعزز من إرساء وترسيخ الشعور بأن العالم ضدنا مثلما يقول الإسرائيليون، وهذا قد يساعدهم في حجل المزيد من المتطرفين إلى جانبهم. وهناك من يرى بأن نتنياهو وحكومته بالفعل قد تسببوا بأن إسرائيل أصبحت منبوذة ووضعها الدولي أصبح سيئا للغاية، ويأملون في أن يتحرك الرئيس ترامب لإنقاذهم من هذا الوضع في هذه المرحلة. يضاف إلى ذلك كله بأنه في كل ذلك إسرائيل تتصرف، حكومتها الحالية تحديدا، وكأنها فوق القانون الدولي والإنساني، وهذا يشمل ليس فقط ما اتخذته من إجراءات ضد بريطانيا وإنما أيضا ضد الأمم المتحدة ومؤسسة الأونروا على وجه الخصوص، التي استولت على 9 من مقرها ومنشآتها في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. اللافت في كل ما يجري بأن الإسرائيليين يعلقون الآمال على الولايات المتحدة تحديدا، خاصة بعد تصريح وتغريدة كانت للسفير الأمريكي الذي حذر من أن من سيقاطع إسرائيل سيعاقب حسب القانون الأمريكي، وهو ما مد الإسرائيليين ببعض الشجاعة.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في رام الله. الآن ينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور شادي. هل نتحدث الآن عن تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل ودولة غربية حينما نتحدث عن غلق قنصلية؟
3: تحية لك وللمشاهدين. يعني هناك أكثر من مرة حصل تصعيد ما بين إسرائيل ودول غربية، لكن الغير مسبوق طبيعة الدولة، بمعنى لأول مرة تصعيد من هذا الشكل مع دولة مثل بريطانيا التي أسست للمشروع الصهيوني، وهي التي مهدت لقيام دولة إسرائيل، وهي التي صاحبة وعد بلفور. والآن نحن أمام التصحيح إذا صح التعبير لمسار تاريخي بالغ الأهمية، لأننا أمام تطور كبير جدا يحصل في بريطانيا. بريطانيا تقول بوضوح أن ما يجري في غزة هو جرائم حرب، تقول بوضوح أن ما يجري في الضفة الغربية هو تطهير عرقي، وبالتالي هذا التطور يقلق إسرائيل إلى حد بعيد ويقلق كل الجهات في إسرائيل، بمعنى ليس فقط الحكومة الإسرائيلية إنما أيضا المعارضة والجهات الوازنة تعتبر أن ما يجري يعني بالغ الأهمية وسوف يكون له تداعياته، حتى لو أنه محدود الآن قرارات بريطانية، لكن على المدى البعيد انضمام دول من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير واتخاذ عقوبات يعني تدريجية، هذا يعني سوف يكون له تداعيات يعني مخيفة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي.
1: هل بهذا القرار مسألة إغلاق القنصلية ترتب إسرائيل علاقتها الخارجية وتريد أن تقول بأنني لن أخضع لأي ضغوط خارجية، أم أنها تريد أن تبيع هذا القرار للداخل الإسرائيلي؟
3: يعني على كلا الطرفين، يعني لاحظ إغلاق القنصلية في القدس معناها أنها إسرائيل قررت عقاب الفلسطينيين على هذا القرار، وهذه هي العادة الإسرائيلية، لأن من يقدم الخدمات في القنصلية البريطانية في القدس هي تقدم الخدمات للفلسطينيين وليس للإسرائيليين. الإسرائيليين كانوا متوجه للسفارة الإسرائيلية المعروفة مكانها، وبالتالي هي تعاقب الفلسطينيين. إسرائيل تنظر، أو ما الذي جرى، أن التطول لبريطانيا الأهم في هذا القرار ليس فقط يعني مقاطعة التمور أو النبيذ، بل نحن أمام توسع، أو أن بريطانيا توسع دائرة المسؤولية من المستوطن العنيف، وهذا ما جرى منذ عام 2024، اتخذت عقوبات ضد أفراد بريطانيا، توسع دائرة الاستهداف إلى الممول،

0: إسرائيل حقيقة الأمر، يعني إسرائيل ليست واحدة الآن، إسرائيل منقسمة أفقيا وأعموديا. الحزب الحاكم والائتلاف الحاكم يستغل هذا القرار ليقول كل العالم ضدنا، العالم يتدخل بالانتخابات الإسرائيلية ويريد إسقاط نتنياهو، لذا على اليمين أن يتوحد في هذه الانتخابات. في المقابل المعارضة تستغل القرار البريطاني لتقول أن نتنياهو فشل وأن نتنياهو فقد قدرته على التعامل مع المجتمع الدولي، وأننا يعني أمام مسار سوف يؤثر إلى حد بعيد سلبا في إسرائيل. في المقابل الجهات الوازنة في إسرائيل بمعنى الأكاديميين والشخصيات المفتاحية من الدولة العميقة يقول أن هذا تطور خطير، وهذا يحمل انعكاسات كبيرة، وأن الذي دفع أو الشعرة التي قسمت ظهر البعير باتجاه هذا القرار هو ما حذرته الدولة العميقة منذ فترة، وهو المستوطنات في منطقة E1 التي اعتبرت أنها على مدار السنوات الماضية تعتبر أنها خطا أحمر أوروبيا. وما يقلق إسرائيل أيضا أن رئيس ترامب لم يتدخل اليوم. النقاشات الإسرائيلية أن رئيس وزراء البريطاني ناقش ترامب قبل الإعلان عن هذا الموقف، وترامب لم يبدي أي معارضة، وبالتالي تجد إسرائيل نفسها لوحدها، وهذا يعني معنى أن الدبلوماسية الإسرائيلية بدأت تفقد قدرتها على التعامل مع المجتمع الدولي. صحيح أن هذا القرار غير كافي، يعني هذا القرار مشكلته من رغم أهميته البالغة أنه يتعامل مع إسرائيل باعتبار أن المستوطنات منفصلة عن إسرائيل، لكن حقيقة الأمر أن الذي يمول الاستيطان في الضفة الغربية والذي يمول المستوطنين هي الحكومة الإسرائيلية، بل أكثر من ذلك المجتمع الإسرائيلي كله له علاقة مباشرة في تمويل الاستيطان، لأن دافع الضرائب هو الذي يمول هذا الاستيطان. الاستيطان لا يبدأ من الضفة الغربية في أرياف وجوش عتسيون ومعالي أدوميم المستوطنات في الضفة الغربية، الاستيطان يبدأ من تل أبيب، وبالتالي الخطوة التالية المرتقبة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن تكون عقوبات تماما على كل المجتمع الإسرائيلي ككل، تماما كما الحالة في جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا نظام الأبرتهايد البائد، أسقط النظام من خلال فرض عقوبات شاملة على كل المجتمع البيض الاستيطاني في جنوب أفريقيا. هذا هو يعني ما سوف يغير المعادلة لحد بعيد.
1: هل يعني هذا
0: أخرى إسرائيل؟
1: نعم تفضل دكتور.
0: يعني نقطة أخرى، التهديدات الإسرائيلية التي سمعناها من وزير خارجية سعر خطيرة للغاية، هي لا تؤثر لحد بعيد في القرار البريطاني، ولكن عندما يقول لدينا أدوات أخرى غير دبلوماسية يعني هذا خطير. يعني سمعنا في قناة 14 يقولون يجب أن نبحث عن ملفات جنسية مثلا لشخصيات سياسية بريطانية. إلى هذا الحد وصلت إسرائيل بأنها مستعدة ابتزاز العالم حتى بملفات لها علاقة بقضايا جنسية أو غيرها، وهذا دليل أن إسرائيل دولة يعني تتصرف كعصابة وتتصرف بشكل ممنهج كدولة عصابة ضد كل العالم وليس فقط الفلسطينيين، وهي تزعزع عن استقرار الدول إلى حد بعيد جدا والإقليم إلى حد كبير.
1: لأن إلى أي مدى دكتور شادي القرار البريطاني يمكن أن يحدث ضررا مؤثرا في الاقتصاد الإسرائيلي؟
0: يعني هذا ما تم نقاشه اليوم في حقيقة الأمر. يعني كالكاليست وهي أحد الصحف المهمة الإسرائيلية الاقتصادية تقول أن التأثير سوف يكون محدودا، لأنه يعني حتى أن يتم اتخاذ قرارات نحن أمام مجموعة قرارات بريطانية، بعضها قد يدخل حد حيز التنفيذ غدا من خلال إجراءات تقنية، بعضها يحتاج إلى قرارات حكومية، لكن القرارات البالغة الأهمية المتعلقة بالمصارف التي تتعامل والشركات التي تتعامل مع المستوطنات تحتاج إلى تشريعات قانونية، وبالتالي سوف ننتقل من التأثير المحدود إلى التأثير الأكبر. لكن الخشية الكبرى انضمام الدول الأوروبية الأخرى. إسرائيل تعرف أن لديها بضعة شهور، ببضعة شهور سوف تستنفذ كل الأدوات الضغط التي لديها لعدم الوصول إلى النقطة الحاسمة. النقطة الحاسمة وهي أن يتم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، سواء كانت بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي. اتفاقية الشراكة مع إسرائيل هي الأهم بالنسبة لإسرائيل، لكن تتكئ إسرائيل في ذلك أن هذه الاتفاقية بالاتحاد الأوروبي لا تستطيع اتخاذها الدول مفردة، هي تحتاج إلى قرار وإجماع أوروبي. هذا الإجماع غير موجود حاليا، خاصة وأن نظام الاتحاد الأوروبي يعتمد فكرة الفيتو، بمعنى القرارات الخارجية تؤخذ بإجماع كامل وإلى آخره، فبالتالي العقوبات سوف تكون لأفراد. وبالتالي نحن أمام مسار يقول في تصاعد بعملية المقاطعة لإسرائيل، في هناك رؤية دولية بدأت تتغير، مكانة إسرائيل وسمعتها أمام العالم بدأ يتغير، المجتمعات الأوروبية تضغط على حكوماتها

0: باتجاه اتخاذ خطوات ضد إسرائيل، وبالتالي نحن أمام مسار بتقديري سوف يكون سيء جدا لإسرائيل في السنوات المقبلة، لكن في هناك تباطؤ في هذا المسار، المطلوب تسارع في هذا المسار لكي تكون العقوبات فعلا فعالة لتنهي الإبادة وتنهي التطهير العرقي في إسرائيل.
1: شكرا جزيلا دكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة بعد حصار مشدد استمر لساعات ضمن عملية عسكرية واسعة شملت إغلاقا كاملا لجميع المداخل والمخارج ومنع حركة التنقل ومداهمات واقتحامات لعشرات المنازل. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، كيف يبدو الوضع حتى هذه الساعة؟
2: جعفر، دعني أبدأ بأحدث التطورات هنا في الخليل جنوبي الضفة الغربية وتحديدا في منطقة خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل. قبل قليل مستوطنون سيطروا على بئر مياه في المنطقة ومنعوا أصحاب هذا البئر من التوجه إليه والقيام برعاية وسقاية مواشيهم، وهذا يأتي أيضا بعدما قام مستوطنون بإطلاق أبقارهم وأغنامهم داخل أحد المنازل في المنطقة. سابقا كنا نتحدث عن إطلاق المواشي والأغنام في محيط وساحات المنازل، اليوم في هذه المنطقة بالتحديد خلة الحمص التي تعاني من موضوع تداعيات اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ذلك لأنهم ينطلقون من بؤرة استيطانية تبعد أمتار قليلة عن منازل الفلسطينيين، بات المستوطنون يطلقون الأبقار والأغنام داخل المنازل، وهذا ما يجري في كثير من المناطق في الضفة الغربية. هذا يأتي أيضا بعد حملة دهم واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خلالها اعتقلت 6 فلسطينيين في طول كرم، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بيت لحم واثنين آخرين من الخليل و3 فلسطينيين من نابلس شمالي الضفة الغربية. عمليات الدهم والاقتحامات هذه طالت معظم مناطق الضفة الغربية، طول كرم، نابلس، رام الله، بيت لحم والخليل، وفي مخيم الفوار كان هناك تخريب ودمار كبير في أحد المنازل بعدما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من المخيم. على صعيد عمليات الهدم أيضا، قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل في منطقة حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى، إضافة إلى هدم قوات الاحتلال اسطبلا للخيول في منطقة الرام إلى الشمال الشرقي من القدس، كما أطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع بكثافة خلال عملية الهدم لاسطبل الخيول. وهذا يأتي أيضا بعد عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية في منطقتي مخيم شعفاط وعناتا شمال شرق القدس، خلالها اعتقلت قوات الاحتلال واحتجزت أكثر من 100 فلسطيني وحولت منازل إلى ثقنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني. بيان الشرطة الإسرائيلية قال أنها اعتقلت أحد أكبر تجار السلاح في مخيم شعفاط، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتدمير أجزاء من البنى التحتية خلال عملية الاقتحام التي نفذتها. خلال الاقتحام قوات الاحتلال أغلقت المداخل والمخارج المؤدية من وإلى هذه المناطق، إضافة إلى أن الحياة تعطلت بشكل شبه كامل، المدارس ورياض الأطفال أغلقت أيضا، وعمليات الدهم والاقتحامات طالت عشرات المنازل في المنطقتين، إضافة إلى تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين أثناء الدخول والخروج من وإلى هذه المناطق. هي سمحت بعد ساعات من بدء هذه العملية خروج الفلسطينيين العالقين داخل هذه المناطق، لكن بعد تفتيش دقيق لهم ولمركباتهم. الفلسطينيون في الضفة الغربية يرون أن ما يجري من تصعيد متواصل، سواء العمليات العسكرية التي نتحدث عنها في شعفاط وعناتا وقبلها في مخيم قلنديا، وقبل ذلك أيضا العمليات العسكرية التي نفذت في مخيمات الضفة الغربية في نور شمس وطول كرم وجنين، إضافة إلى هذا العدد المرتفع من الاعتقالات، عدد الأسرى في السجون بالضفة الغربية فاق 10,000 أسير ما بين غزة والضفة، وهذه الانتهاكات والاقتحامات يرى الفلسطينيون بأن لا مبرر لها سوى مزيد من التنكيل بالفلسطينيين وفرض مزيد من الإجراءات العسكرية المشددة عليهم.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار، كنت معنا من الخليل. عودة إلى مضيق هرمز، فعلى ضفاف المضيق تعيش مدينة بندر عباس أياما عادية في ظروف استثنائية، فالأسواق تدب فيها الحركة والصيادون يخرجون إلى البحر ويحاول السكان الحفاظ على تفاصيل حياتهم اليومية، لكن خلف هذا المشهد تظهر آثار الحرب والقيود الاقتصادية على العمل والتجارة ومعيشة الناس.
3: هنا على الرصيف البحري في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، عاد الصيادون للتو في ساعات الظهيرة من مضيق هرمز بعد أن كانوا قد توجهوا عند ساعات الفجر لصيد الأسماك في المضيق وفي المياه الخليجية، على الرغم من كافة المخاطر التي قد يواجهونها. البحر بالنسبة لهذا الصياد يشكل ملاذاً وفرصة، لكنه أيضاً رحلة محفوفة بالتحديات.
4: هذا صيدي منذ الفجر، فارتفاع سعر البنزين وتحليق المسيرات في أجواء البحر والأخطار المحدقة تجعلنا غير قادرين على البقاء كثيرا في البحر، لذا لم أتمكن من صيد سوى هذه الكمية من الروبيان.
3: من رصيف الصيادين إلى سوق بندر عباس، في منتصف النهار كان يفترض أن يكون السوق مزدحما بالناس، لكنه يبدو خاليا وهادئا، فالحرارة والرطوبة العاليتان تحددان هنا وقت التسوق. لكن حين تغيب الشمس عن بندر عباس تبدأ دورة أخرى من الحياة. هنا يتجه الناس إلى الأسواق، لكنهم يجدون أسعار ارتفعت مع تراجع التجارة بسبب الحصار، بينما يتحدث التجار عن زيادة كلفة السلع لتوقف الحركة في الميناء في مدينة تقف عند بوابة مضيق هرمز.
5: لا يمكنني تسعير بضاعتي، قيمة عملتنا الوطنية غير ثابتة بسبب سياسة الحكومة. من يسألني عن سعر هذه أقول له لا أعرف حقا، على الدولة النظر في أحوال الناس.
6: الأسعار ارتفعت بشكل حاد. أنا أم لثلاثة أطفال، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد لم أتمكن من شراء الأدوات المدرسية لأطفالي، فالحصار أثر على أسعار الأدوات المستوردة من الصين.
3: على ضفاف مضيق هرمز حيث تتقاطع طرق التجارة الدولية مع أخبار الحرب، يحاول أهالي بندر عباس الحفاظ على تفاصيل حياتهم اليومية، حيث يجتمعون على الساحل ليلاً حول النرجلة والشاي والأطعمة المحلية، وقد تعودوا على أصوات الانفجارات وأنباء التصعيد العسكري. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة بندر عباس جنوبية إيران.
1: بقية التفاصيل في بندر عباس وباقي مناطق إيران طبعا مستمرون معها في تغطيتها في ظل هذا التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الأخير الذي شهدته الليلة الماضية في مضيق هرمز وفي هجمات إيرانية على الأردن والمنطقة. مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة. في آخر المستجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ 2 خلال 2 الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون أي إصابات. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض 2 ناقلات نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي قرب سواحل جاسك جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، إضافة إلى 10 سفن وصفها بالمخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق بالأردن. وقد أعلن الجيش الأردني أن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. من جانب آخر قال مجلس الوزراء السعودي إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدينة على أعيان مدنية اقتصادية، واستمرت في استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، وأكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. من جانبها أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربية تعز، كما أعلنت

0: صد هجوم حوثي في جبهة مريس. إذن نبدأ هذه الساعة بمتابعة آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أحمد، في واشنطن كانت ليلة طويلة هنا في المنطقة، كيف تبدو التفاعلات في واشنطن؟
1: جعفر، التفاعلات إذا تحدثنا عن تصريحات سياسية ما بعد هذه الضربات التي شنت القيادة المركزية، فهناك صمت أمريكي من قبل المسؤولين. وحده بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي تحدث عن استهداف وتدمير 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولات الحرس الثوري لاستهداف مدمرة أمريكية، تمكنت من الالتفاف على هذا الهجوم والتصدي له ومواصلة دوريتها في مياه الخليج. القيادة المركزية تحدثت أيضا عن، أو مسؤول عسكري تحدث لفوكس نيوز، من أن الرد الإيراني باستهداف بالصواريخ باستهداف القوات الأمريكية في الأردن تم التصدي له، وأن لا إصابات أو أضرار جراء هذا الهجوم. لكن هذه المحاولة أو هذا الاستراتيجية الجديدة الأمريكية باستهداف ناقلات النفط الإيرانية وسفن الشحن، مهمتها توظيف الخيار العسكري الأمريكي خدمة لحملة المنبوض الاقتصادي، أي الضغط الاقتصادي والمالي على إيران عبر استهداف سفن تجارية وسفن لها علاقة ومرتبطة بقطاعي النفط والغاز الإيراني، لحرمان إيران من الأموال التي تجنيها ربما من تصدير النفط عبر ناقلات تسمى أمريكيا بناقلات الظل، والتي يعتقد أمريكيا من أنها تسعى تمول الحرس الثوري وعملياته وتمنحه المال الكافي ليمول أيضا حلفائه في المنطقة، وتسعى الولايات المتحدة لقطع شريان التمويل هذا عن الحرس الثوري بغية إطباق الحصار البحري والاقتصادي والمالي على إيران لإقناعها وتغيير سلوكها وربما دفعها للقبول بالمطالب الأمريكية وبالشروط الأمريكية. وهذا ما تحدث عنه مرارا وزير الخزانة الأمريكي بالقول من أن هذه العملية ستؤدي في النهاية إلى نتائجها سواء خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية، وأن تغييرا ما سيحدث في الحكومة الإيرانية وفي قدرات إيران العسكرية ما سيجبرها على تغيير ديناميكية صناعة القرار والوصول إلى خلاصة مفادها أن يجب عليها التفاهم والقبول بالشروط الأمريكية أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز، ومن ثم الدخول ربما في مفاوضات لحل المسألة الأساسية التي قامت عليها هذه الحرب، ألا وهي الملف النووي الإيراني. جعفر،
0: هل هناك أي تفاعلات على المستوى السياسي بالنسبة لسياسة استهداف الناقلات التي بدأتها واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين؟
1: حتى اللحظة ليس هناك تفاعل على هذه النقطة تحديدا، وليس هناك تصريحات من قبل الجانبين سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين على هذه النقطة تحديدا. هناك مخاوف لدى الجمهوريين يضغطون بها تجاه الإدارة الأمريكية لإيجاد حل سريع ومخرج سريع لهذه الأزمة قبل بداية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. والضغط هنا يتجه إلى أن في حال وجود عدم يقين في العالم حول امدادات الطاقه سترتفع اسعار النفط، ما يرفع اسعار الوقود في الداخل الامريكي، وعليه تزداد نسب التضخم ويثقل الناخب الامريكي والمواطن الامريكي بمزيد من ارتفاع الاسعار البضائع. وهذا ينعكس ايضا نقمه من هذا الناخب الامريكي على الحزب الجمهوري الذي يتجه رويدا رويدا حسب استطلاعات الراي الى خساره اغلبيته اما في احد مجلسي النواب والشيوخ او ربما في كليهما. وهذا ما يضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى أيضا إلى إيجاد مخرج. لكن بعض التصريحات التي نسمعها من المسؤولين الأمريكيين، وخصوصا الأسبوع الماضي عندما تم تسريب من أن وزير الحرب قد أوصى ببقاء القوات الأمريكية إلى العام المقبل، ما يمنح الرئيس الأمريكي مزيد من الخيارات العسكرية، كل ذلك يشير إلى أن هذه الأزمة ستستمر إلى ما بعد الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي، وأن محاولة ضغط من قبل الجمهوريين على الإدارة لإيجاد مخرج سريع لم تفلح، لأن هذا المخرج بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبنتاغون غير متاح حاليا. والتعويل هنا من قبل هذه الإدارة على ما كان يصرح به وزير الخزانة من أن هذه عملية الضغط القصوى والحملة التي تشنها الولايات المتحدة حول العالم لانضمام المجتمع الدولي إلى هذه الحملة المسمى بالمنبوذ الاقتصادي هي من سيغير من سلوك إيران وسيغير من قراراتها الحالية وربما سيدفعها إلى التنازل. لكن هذه الحملة تحتاج وقت وتحتاج من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا أن يمنحها هذا الوقت المطلوب.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزي مراسل الجزيرة من واشنطن. إلى طهران الآن ومراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، ما الذي يتردد في طهران بعد التصعيد العسكري الأخير؟
2: نعم جعفر، يعني يمكن القول أن طهران تحاول إرسال إشارات بأن قواعد الحرب تغيرت، تعمل على تنفيذ تهديدات سابقة بأن أي تطور عسكري سيواجه بردود مضاعفة غير متناسبة ومتعددة الطبقات، مع أيضا محاولة إيران لتنفيذ تهديداتها بأنها لن تتحمل الحصار وستقوم بكسره. وهذا فيما يبدو ما حدث ليلة أمس بعد الهجمات الأمريكية على ناقلات نفط إيرانية في المضيق مضيق هرمز وفي الخليج، حيث قامت قوات الحرس الثوري برد كبير على هذه الهجمات، حيث استهدفت في البداية قوات الجو الفوضائية بالصواريخ الباليستية المزودة بالوقود الصلب والسائل، استهدفت قاعدة الأزرق في الأردن، وقالت أنها استهدفت حظائر المقاتلات الأمريكية من نوع F-35 F-15 F-16 أيضا، واستهدفت أيضا حظائر صيانة وتجهيز هذه المقاتلات، وقالت أنها ألحقت أضرار جسيمة بها. تلا ذلك أيضا قيام قوات الجو الفضائية بإطلاق صواريخ باليستية على مدمرتين أمريكيتين في المنطقة، تشارك أيضا في العمليات العسكرية وفي الحصار المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية، وقالت أن هذه المدمرتين كانت تحملان صواريخ كروز ومنظومات إيجس، وقالت أنها ألحقت أضرار كبيرة بهذه المدمرات. إلى ذلك أيضا يعني تدخلت قوات بحرية الحرس الثوري وشاركت في العمليات التي تصفها طهران بالعقابية للولايات المتحدة، وقامت باستهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط، هذا بالإضافة إلى استهداف 10 سفن وصفتها بالمخالفة، وذلك من بسبب محاولتها العبور من المسار الجنوبي الذي تصنفه طهران بغير القانوني وتقول أنه غير آمن. وتحاول يعني طهران من خلال بيانات الحرس الثوري توجيه رسائل للولايات المتحدة بالتأكيد على أن ما وصفته بتحركاتها اليائسة لن تؤثر على إرادتها وسيطرتها على مضيق هرمز، تقول أنها تسيطر على المضيق بشكل كامل وتراقب التحركات الأمريكية بدقة، وتؤكد على أنها سترد على أي هجوم بشكل مدمر ولن تتهاون في هذا الأمر، بل وستواصل عمليات الرد، محذرة الولايات المتحدة من أن أي رد على عملياتها الأخيرة سيتم الرد عليه بشكل أكبر. إذن نحن أمام تصعيد عسكري جديد، يعني يأتي بعد قيام إيران بالسيطرة على غواصة أمريكية مسيرة متطورة وذكية كما وصفها بيان الحرس الثوري أيضا يوم أمس، وذلك عند مدخل مضيق هرمز. هذه المسيرة أو الغواصة المسيرة تم السيطرة عليها بعد عملية معقدة بحسب بيان الحرس الثوري، معقدة استخباريا وأيضا عملياتيا. إيران تواصل توجيه الرسائل ليس فقط العسكرية وإنما أيضا السياسية، تقول أنها يعني لا تريد الحرب وتسعى إلى تجنبها، ولكنها ستواجه الهجمات الأمريكية حتى يندم المعتدين بشكل كامل. هذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في منشور له على منصة إكس، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني جعفر على أن السبيل الوحيد أمام إعادة يعني الأمن للمنطقة وإنهاء هذا التوتر وزعزعة الاستقرار الذي حمل الولايات المتحدة مسؤوليته، قال أن السبيل الوحيد هو عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم والتقيد ببنودها، وذلك من أجل يعني تهدئة الأوضاع وربما فتح المضيق.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. نسلط الضوء على التطورات العسكرية الأخيرة مع ضيفنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أهلا وسهلا بك. بانتقال الولايات المتحدة إلى استهداف ناقلات النفط، هل نحن أمام تحول نوعي في الحرب؟
3: يعني يمكن القول أن هناك تحول في قواعد الاشتباك أكثر منه تحول في الحرب بشكل عام. طبعا هناك تطور في قواعد الاشتباك التي أدخلت ناقلات النفط في دائرة الاستهداف، وهناك تركيز على ساحة الاشتباك التي أصبحت بشكل مباشر الملاحة في مضيق هرمز، وهي كانت كذلك ولكن الآن تركزت كمركز ثقل للصراع الملاحة في مضيق هرمز، والاشتباك بين الطرفين وبين الإرادتين حول من يتحكم بالملاحة بهذا المضيق بشكل مباشر وبشكل يعني هناك إلى حد ما نوع من العناد إذا صح التعبير. وبالتالي ولدت معادلة جديدة تقول بأن طبعا إيران تستهدف السفن الحربية الأمريكية، الأمر يتعلق بالملاحة ويتعلق بالحصار أيضا، والولايات المتحدة هذه المعادلة الجديدة التي فرضتها هي استهداف الناقلات وبشكل مؤثر. يعني نتحدث اليوم عن 5 ناقلات تم استهدافها وتدميرها حسب قوات القيادة المركزية الأمريكية. وبالتالي نعم هناك تحول بالأهداف، هناك تحول بقواعد الاشتباك، ولكن لازلنا ضمن إطار الصراع المتصاعد والمتدحرج.
0: على ذكر الأهداف، ما دلالة استمرار إيران في استهداف مناطق في الأردن؟ هل هي رسائل سياسية أم لإحداث أضرار عسكرية فعلية؟
3: يعني هذه استراتيجية تعتمدها إيران في إطار الرد على الضربات التي تتعرض لها، تستهدف القواعد، ومنذ فترة كان هناك تركيز على القواعد الأمريكية في الأردن وخاصة قاعدة الأزرق، وبالتالي هي تواصل هذا العمل. يعني هذا ليس جديدا في إطار الصراع الحالي، الجديد كما ذكرت لك يتعلق باستهداف الناقلات واستهداف السفن الأمريكية، ولكن إيران تركز فعلا على استهداف هذه القاعدة أو بعض القواعد في الأردن، أدخلتها في حسابات المعركة، وبالتالي إيران تستهدف نوعين من الأهداف في إطار هذا الاشتباك. هناك أهداف ثابتة تعتبرها قواعد أمريكية ثابتة في مناطق وخاصة في الأردن، وهناك استهدافات بحرية تتعلق بالقطع البحرية الأمريكية، وأيضا هناك استهدافات لناقلات، أعلنوا عن استهداف ناقلات نفط في محيط هرمز. الإيرانيون يعني استهدفوا ناقلات، ولكن حتى الآن لم يتضح موضوع هذه الناقلات ولمن تتبع وما هي الأضرار أو الخسائر التي حدثت. فإذا استهداف الأردن هو جزء من حالة الاشتباك التي تحصل منذ فترة بعد أن أدخل الأردن كهدف في القواعد الموجودة هناك، كهدف في إطار الاشتباك القائم بين إيران والولايات المتحدة.
0: ماذا عن الاستهداف الإيراني للمدمرات الأمريكية؟ كانت تنتقد إيران سابقا بأنها لا تتجرأ على ضرب الأهداف العسكرية الأمريكية في المضيق مثلا أو في البحر، وتتجرأ في المقابل على حلفاء أمريكا. الآن هناك استهداف معلن للمدمرات، هل هي خطوة جريئة من إيران؟
3: دون شك هو تجرؤ من إيران لم يكن متاحا قبلا أو لم يكن مقررا، ربما أصبح متاحا. هناك حديث عن تطور معين ببعض الصواريخ الإيرانية، قاسم بصير أو غيره، ربما يكون هناك بات هناك إمكانات، وربما القرار اتخذ بأن بخطوة متقدمة باتجاه مواجهة هذه واستهداف هذه السفن والقطع البحرية انطلاقا من الوضع الخانق الذي باتت يعني تعيشه إيران نتيجة الحصار. وبالتالي توجهت مباشرة إلى أدوات الحصار وآلية الحصار الأمريكي وهي المدمرات والحاملات الأمريكية. طبعا هي خطت خطوة يعني حساسة وخطيرة في إدارة الصراع وفي تطوير الصراع، وبالتالي هناك كان هذا الرد الأمريكي القاسي بما يتعلق بناقلات النفط. فإذا هذه خطوة تصعيد تعتبر، قوبلت بخطوة أكثر منها تصعيدا، ولكن المفارقة أن الولايات المتحدة وضعت قاعدة اشتباك يعني تنص على أن أهداف مدنية بين مزدوجين ناقلات النفط مقابل أهداف عسكرية، وتصرح أو تقول القيادة المركزية دائما إذا لاحظتم أن هذا الأسطول، أسطول الظل الإيراني، يساعد في تمويل الحرس

0: الثوري ويساعد في تمويل حلفاء إيران، وبالتالي وكأنها تعطي تبريرا لاستهداف هذه الناقلات باعتبارها تقوم بمهمة اقتصادية من أجل تمويل جهد حربي إيراني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. ترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلات ضد استهدافاتها، لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات. مزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية الأمريكية وعن المخاوف البيئية في التقرير التالي.
2: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. وعندما استهدفت إيران سفينتين ردت واشنطن باستهداف ثلاث سفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرفتي المحركات في الناقلتين الإيرانيتين داوني وستارك ودمرتهما، الأمر الذي يعطل السفينتين تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفينة كايلو. ظهرت الصور هنا لاستهداف الناقلة من الأعلى، سطح السفينة، وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود. وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر. لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط. بداية، تصنف هذه الناقلة على أنها من نوع السويز ماكس القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف. ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف، وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، ظهر الاستهداف من الأعلى مصيبا سطح السفينة، وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى مئات الكيلومترات المربعة، كما أن غرف المحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه. في سياسة الردع الجديدة تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حربا غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
1: معنا الآن في الاستوديو سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك سيد سيرجيو، هل تحاول الإدارة الأمريكية من خلال استهداف الناقلات أن تفرض معادلة جديدة هي مقابل كل استهداف إيراني لمدمرات أمريكية سيكون هناك استهداف لموارد اقتصادية إيرانية؟
3: إن الهدف مما تقوم به الولايات المتحدة هو

0: رؤية إن كان بالإمكان العودة إلى التفاوض فيما يتعلق بأن لا تكون إيران نووية ولا تخصب اليورانيوم. إذن فهناك عمل عسكري بالإضافة إلى ضغوط اقتصادية. وإذا ما إيران هاجمت السفن الأمريكية أو مصالح الولايات المتحدة فإننا سنقوم بالرد ونقوم بالرد بقوة. وعندما نستهدف شيء فإننا نضربه ونصيبه. إذن فما نراه هنا هو حرب تشمل خسائر على الجانب الإيراني وخسائر أقل على الجانب الأمريكي. إذن في إيران علي أن تفهم أن مضيق هرمز حسب القانون الدولي هو نقطة اختناق أو مضيق، وهو حسب القانون الدولي يعتبر معبرا يجب العبور منه بدون رسوم. هذا هو الوضع الحالي وهذا الذي يجب حله الآن.
1: لكن إذا كان ما تريده واشنطن هو عودة إيران للتفاوض، إيران رسميا مستعدة للتفاوض، هذا ما تقوله، وتريد فقط أن يرفع عنها الحصار البحري، لما لا تبادر واشنطن بذلك؟
0: لأن إيران ما زالت مستمرة بالقيام بالهجمات على السفن التي تعبر عبر مضيق هرمز، وهم يفرضون رغباتهم الخاصة بهم من خلال إجبار عمان على شراكة، بموجبها هم يريدون أن يسيطروا على مضيق هرمز والحارس عليه، وهذا غير مقبول. طالما أن إيران تقوم بفتح مضيق هرمز عندها نتوصل إلى المفاوضات. إيران الآن حرة بأن تشارك عن طريق القنوات الخلفية بتحقيق نوع ما من الاتفاق مع الولايات المتحدة، ولكننا خلال ذلك لن نتساهل مع إيران بأن تملي على العالم ما الذي سيقومون بفرض الحصار عليه وما الذي لن يحاصروه. إذن فهذا يأتي في سياق حرية الملاحة.
1: دكتور عباس، وزير الخارجية الأمريكي قال بأن إيران ستخسر ناقلات كلما استهدفت سفن حربية أمريكية. إلى أي مدى تستطيع إيران تحمل هذه التكلفة؟
0: هناك حسابات في واشنطن لأنهم يريدون أن يغرقوا السفن التجارية الإيرانية بدون أن يكون هناك تصعيد وحرب شاملين. ومن خلال الاستراتيجية الجديدة إيران الآن استهدفت لها 5 ناقلات نفط، فهي الآن تريد استهداف 20 ناقلة، ولذلك هي ترفض ما تمليه عليها الولايات المتحدة وتقول إذا ما الولايات المتحدة صعدت فإن الطرف الآخر سيصعد أكثر. إذن فهذا جزء من الاستراتيجية الإيرانية. وأيضا استهداف السفن الأمريكية، هذا تطور من الجانب الإيراني. إيران تحاول أن تقول إن النشاطات العملياتية الأمريكية في المنطقة لن يقام بها بطريقة آمنة ولن يكون لهم ملاذ للقيام بهذه العمليات، والهدف هو أن يكون هناك تعطيل للحصار البحري. إذن فهذه السفن هي التي تطبق هذا الحصار وإيران تريد كسره بالقوة، وإيران أيضا تحاول أن تخلق منطقة محظورة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة وهي قريبة من مضيق هرمز، قائلة بأنه إن لم نستطع نحن تصدير النفط فلا أحد يمكن أن يقوم بذلك. ولهذا نحن نرى الآن عدد من الطبقات المنضوية في السياسة الإيرانية، وهذه هي البداية وليست النهاية، هي بداية الاستراتيجية الجديدة الإيرانية والتي تتمثل في فرض كلفة على الولايات المتحدة وأخذ الدور الريادي لكسر ذلك عسكريا والضغط على الولايات المتحدة من خلال الجوانب الاقتصادية كالحصار للقول بأنهم عليهم العودة إلى تسوية تفاوضية. الولايات المتحدة تركز على الحصار البحري والضغوط الاقتصادية ولكنهم لا يتحدثون عن التسوية الدبلوماسية، لكن إيران تقول هذا يأتي مع ضغوط، ولكن أيضا هي تعرض الخروج الدبلوماسي، ولهذا إيران الآن تتبنى هذا المنهج. وطالما أنه ليس هناك تسوية تفاوضية فالوضع الحالي سوف يستمر. هذه هي

0: المحاجة الإيرانية، ولهذا نرى إيران تتبنى هذه الإجراءات الجديدة.
1: سيد سيرجيو، الخبير العسكري قال قبل قليل إن استهداف الولايات المتحدة لناقلات النفط في مقابل استهداف إيران للمدمرات الأمريكية يعني استهداف أهداف مدنية في مقابل أهداف عسكرية، أليس هذا عدم تناسب بين الأهداف؟
0: إذا ما بدأنا النظر بأغراض السفن الإيرانية فهي تسعى إلى إيجاد الدخل لكي تستطيع إيران مواجهة الولايات المتحدة ولكي يكون لديها أهداف مشروع. إيران تستهدف السفن أيضا، الإيرانيين هم من بدأوا باستهداف فرقاطاتنا وحاملاتنا للطائرات. وفي الحقيقة دكتور أصلاني يشير إلى أنهم يستهدفون السفن الأمريكية، يمكن أن يكون لديك الرغبة ولكن بغياب القدرة فسيكون صعبا جدا ذلك عليك. إيران تقول نحن لسنا فقط سنرى إن كان بإمكاننا خضق أو القيام بخنق مضيق هرمز، ولكن سنرى إن كان بإمكاننا التأثير على مضيق باب المندب من خلال الحوثيين. إذن في إيران تحاول الإضرار بحرية الملاحة البحرية لكي يكون هناك كلفة عالية على الشحن البحري في كل أرجاء العالم، وهذا من شأنه أن يأتي برسوم تفرض وكلفة أيضا على الاقتصاد العالمي. وما رأيناه هو رغم أن هناك محاولة للقيام بأشياء ولكن هذا يختلف عن القيام بهذه الأشياء. أسعار النفط الآن لم ترتفع لدرجة كبيرة، على سبيل المثال برنت هو أقل من $100 للبرميل. إذن حتى بوجود كل هذه الغارات المتبادلة فإن كلفة النفط لم ترتفع بشكل كبير جدا. هل هذا عالم مثالي؟ كلا، نود أن نرى المزيد من النفط يتدفق عبر المضيق وسوف نستمر بفعل ذلك بمساعدة البحرية الأمريكية، ولكن كل من يشكل خطرا وكل ما يشكل خطرا وأضرارا لسفننا سوف نقوم باستهدافه.
1: دكتور عباس، هذا التصعيد إذا استمر قد يقود إلى مواجهة بحرية مفتوحة، هل لدى إيران القدرة على خوضها؟
0: هذه حرب معقدة وصعبة، إذا إيران ردت هذا لا يعني وجود حرب، ولكن في هذه الحقبة هناك تغير بسيط يا جعفر، وهو أن إيران تود القول للولايات المتحدة إنها لن تحظى بالحماية في البحر. في السابق إيران كانت تستهدف أهدافا معينة، ولكن إيران الآن تحاول أن تستهدف السفن البحرية الأمريكية في المنطقة والمدمرات، وبالأمس قاموا بالاستيلاء على غواصة مسيرة، وهذا أمر مهم، وبالتالي الولايات المتحدة لن يكون لديها حصانة في البحر، وهذا النمط سيستمر، ولكن هذا ينقلنا إلى مرحلة جديدة. وأحد الجوانب المهمة للولايات المتحدة في هذه الحرب في البحر هو أنهم كانوا يحاولون أن ينفذوا حصارا بحريا ويستهدفون السفن، وهذا كان تقنيا وعسكريا صعبا، ولهذا إيران كانت تعمل طوال هذا الوقت لتتوصل إلى تكنولوجيا مناسبة وقرارات سياسية لاستهداف هذه السفن البحرية. وإيران إلى الآن كانت تطلق للتحذير، ولكن إذا ما قامت بإطلاق صواريخ باليستية يصعب اعتراضها فهذا يتمثل في إغراق بعض السفن أو الإضرار ببعض السفن، وهذا سيكون إهانة كبيرة للرئيس الأمريكي، ولهذا إيران تريد أن تستخدم هذا كنقطة ضغط. إذن فاستراتيجية إيران محسوبة وتدريجية ولا تأخذ بالعمل بخطوات مفاجئة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. رفعت الحكومة

0: الحكومة الإيرانية سعر البنزين للفئات الأكثر استهلاكا خارج الحصة المدعومة التي تصل إلى 110 لترات شهريا. ويأتي القرار وسط عجز في الطاقة التكريرية بسبب تقادم المصافي وافتقارها إلى الوحدات المعقدة القادرة على استخلاص البنزين عالي الجودة من النفط الثقيل. مزيد من التفاصيل عن قطاع تكرير النفط الإيراني يرصدها لنا صهيب الملكاوي.
1: تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي. فلماذا تعاني دولة بهذه الضخامة النفطية من أزمة بنزين؟ هذا التناقض يعود إلى عدة أسباب بنيوية وجيوسياسية تفصل بين امتلاك النفط الخام تحت الأرض وتوفير الوقود المكرر في المحطات. تبلورت ذروة هذه الأزمة بقرار حكومي بمضاعفة أسعار البنزين غير المدعوم بنسبة 100% لمواجهة النقص الحاد والتوترات العسكرية المستمرة. أبرز الأسباب تعود إلى حظر التكنولوجيا الحديثة وغياب الشركات العالمية، مما حرم مصافي التكرير الإيرانية من عقود التحديث. هناك أيضا اتساع فجوة العجز بين الانتاج والاستهلاك، فالبلاد تشهد اختلالا حادا في ميزان الطاقة، حيث بلغ الاستهلاك المحلي للبنزين 135 مليون لتر في اليوم الواحد، في حين لا يتجاوز إنتاج المصافي الفعلي 112 مليون لتر، أي أن هناك عجزا يوميا مباشرا يبلغ 23 مليون لتر. من الأسباب أيضا تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمار، فتعود معظم المصافي الإيرانية الكبرى إلى ما قبل عام 1979، واستهداف البنية التحتية التي أدت أيضا لتضرر عدة منشآت لتكرير النفط والغاز إثر الهجمات المباشرة. العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف بشكل مباشر شبكات الشحن البحري والموانئ والجهات الوسيطة. هذه العقوبات أدت إلى تقييد قدرة إيران على استيراد المواد الكيميائية والمعدات الدقيقة اللازمة لصيانة وتشغيل وحدات التكرير المعقدة.
0: إلى اليمن الآن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعاً ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربي تعز. ومن جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في كل من أبها ونجران وجازان وفي القاعدة الجوية في خميسمشيط. وفي السعودية قال مجلس الوزراء إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. وقد قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. إذن هذه التطورات في اليمن رصدناها منذ البارحة وما زلنا في متابعتها اليوم بناء على التصريحات الصادرة عن القوات الحكومية وعن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين. وسنتوقف عند أبرز التطورات مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، إلى أين وصل الوضع الميداني حتى هذه اللحظة؟
2: جعفر، الوضع مستمر بالاشتباكات وتتسع الدوائر المواجهات في عدد من المواقع والمناطق. الريف الغربي لتعز ما زال هناك اشتباكات وكر وفر طبيعتها في هذه المعارك، في مناطق الكدحة وبرح، أيضا في مناطق جبل حبشي هناك اشتباكات كبيرة بين الطرفين، كذلك في مأرب هناك محاولات لاستعادة عدد من المواقع في جنوبها، البيضاء أيضا في تقدمات في مديرية الزاهر، كذلك في يعني محاولة مستميتة من القوات الحكومية للوصول إلى طريق الإمداد الوحيد من الجهة الشمالية من معسكر اللبنات في الجوف. دائرة النار تتسع إلى لحج، من تعز إلى لحج، حيث بدأ يعني محاولة الحوثيين للتسلل إلى كريش ثم تم صدهم وقيام بعملية التفاف لعدد مواقعهم القريبة من هذه المنطقة لحمايتها. بالمجمل المعركة مستمرة لكنها تسير بشكل كرة النار الصغيرة التي تتسع كل يوم. ليس هناك يعني ما نستطيع أن نقول أن هناك اليوم أو ليلة أمس مكاسب استراتيجية على الأرض، لكن الاشتباكات مستمرة وتحققت عدد من المواقع. الحوثيون خاصة في الجوف يشهدون عملية في بعض دفاعاتهم انهيارات، ضعف ربما لقلة المقاتلين الذين تم سحبهم إلى بعض الجبهات مثل الساحل الغربي أو غيرها. الحكومة تستميت لقطع أي إمداد الآن إلى معسكر ما تبقى من معسكر اللبنات في في في في الجوف باعتباره معسكر استراتيجي. وبالتالي هذه مجمل الأحداث على الأرض تشير إلى أن المناطق كل مناطق الصراع أو الاشتباكات في الخارطة اليمنية تكبر كل يوم. كذلك حتى في الضالع في مريس كان هناك محاولة للحوثيين لمواجهة بعض مواقع الحكومة، ثم قامت بعملية هجوم معاكس مع غطاء ناري أيضا جوي في هذا الأمر. هذا مجمل التطورات أو المستجدات الميدانية خلال الـ 12 ساعة الماضية.
0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة بعد حصار مشدد استمر لساعات ضمن عملية عسكرية واسعة شملت إغلاقا كاملا لجميع المداخل والمخارج ومنع حركة التنقل ومداهمات واقتحامات لعشرات المنازل. من الخليل معنا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، دعنا في الصورة، كيف أصبح الوضع الآن بعد انسحاب القوات الإسرائيلية؟
3: الضفة الغربية بشكل عام جعفر أصبحت على وقع الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات، كذلك الأمر إضافة إلى اعتداءات المستوطنين. فيما يتعلق بمخيم شعفاط وعناتا، بالفعل انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اعتقلت واحتجزت أكثر من 100 فلسطيني وحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميدانية. الشرطة الإسرائيلية في بيانها قالت أنها اعتقلت أحد أكبر تجار السلاح في مخيم شعفاط، إضافة إلى إبقائها على بعض الفلسطينيين الذين تم احتجازهم 100 وأكثر الذين تحدثنا عنهم. وأيضا كان هناك تدمير لبنى تحتية خلال عملية الاقتحام وتشديد الإجراءات، تعطيل للحياة خلال ساعات الاقتحام، المدارس، رياض الأطفال وغيرها تعطلت. وهذه العملية تأتي على غرار ما قامت به قوات الاحتلال سابقا في مخيم قلنديا وغيرها في مناطق الضفة الغربية، التي تقوم قوات الاحتلال من خلالها باقتحام المناطق، إعلانها مناطق عسكرية واعتقالات وكل هذه الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال. يرى الفلسطينيون بأن لا داعي ولا مبرر لها في الضفة الغربية، سوى أن ما يجري يفسره الفلسطينيون في الضفة الغربية لأنه مزيد من التنكيل. وهذا ما يفسر أيضا حملات الدهم والاعتقالات التي نفذت الليلة الماضية وصباح وفجر هذا اليوم. قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين من طول كرم، إضافة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين 2 من بيت لحم واثنين آخرين من الخليل، واحد منهم من مخيم الفوار. خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرابا كبيرا في منزله قبل أن تقوم باعتقاله، إضافة إلى اعتقال 3 فلسطينيين من نابلس شمالي الضفة الغربية. على صعيد عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم، قوات الاحتلال هدمت منزلا في سلوان جنوب المسجد الأقصى، إضافة إلى هدمها اسطبلا للخيول في منطقة الرام شمال شرق القدس. خلال عملية الهدم لهذا الاسطبل أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا كثيفا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وهذا يأتي أيضا تزامنا مع تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين، حيث قام المستوطنون صباح هذا اليوم بالسيطرة على بئر مياه في منطقة خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل، ومنعوا أصحابه من الوصول إليه، إضافة إلى قيامهم بإطلاق مواشيهم وأغنامهم وأبقارهم أيضا داخل منازل الفلسطينيين في منطقة خلة الحمص بمسافة يطا، وهي المنطقة التي تبعد أمتار قليلة عن بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة، ومنها ينطلقون لتنفيذ الهجمات اعتداءات على الفلسطينيين سواء في خلة الحمص أو في غيرها من المناطق في مسافة ريطة جنوب الخليل. وهذا جاء أيضا جعفر بعد يوم واحد من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم خربة بأكملها، وهو الذي جرى في خربة الفخيت بمسافة ريطة جنوب الخليل. أيضا قوات الاحتلال هدمت مساكن وبئر مياه وكهوف في قرية خلة الضبع بمسافة ريطة.

0: هي القرية التي سبق أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدمها وتدميرها بشكل كامل قبل أشهر قليلة. فلسطينيون حاولوا أن يبنوا على أنقاض هذا الهدم بعض المساكن تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، لأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة أمس وقامت بعمليات الهدم. والخطير في المسألة أن قوات الاحتلال تعلن هذه المناطق مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن أي فلسطيني يحاول الوصول والدخول إلى هذه المناطق تعتقله قوات الاحتلال وتقوم بمصادرة المركبات، كما جرى أمس مع فلسطيني كان في طريقه للفخيت خلال عملية الهدم. قامت قوات الاحتلال بمصادرة مركبته، وهذه إجراءات يرى الفلسطينيون أنها تسير نحو مزيد من التصعيد والازدياد أكثر في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصر. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب أبلغت قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. يأتي ذلك غداة إعلان بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني إن إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية، وأضاف أن الإرهابيين المستوطنين يطردون الفلسطينيين من منازلهم وأن حكومة إسرائيل تغض الطرف. من رام الله معنا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، دعنا في البداية في سياق هذه التصريحات الإسرائيلية وهذا القرار الإسرائيلي.
2: نعم، هذا جزء من 4 إجراءات كيدية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ردا على قيام بريطانيا وبعدها 11 دولة بفرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. القرار كان إسرائيليا، وهو أولا إغلاق القنصلية البريطانية الموجودة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والقائمة منذ عام 1886. والآن التطور هو أن إسرائيل أبلغتهم وفق كافة المصادر بأن عليهم إخلاءها وستنهي اعتمادات العاملين فيها من السلك الدبلوماسي في غضون شهر. يضاف إلى ذلك أنها أيضا هددت وأخطرت المندوبين البريطانيين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، وكذلك المندوبين البريطانيين الموجودين ضمن مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة في كريات جات جنوبي إسرائيل التي تديره الولايات المتحدة، بأن عليهم المغادرة في غضون أسبوع. يضاف إلى ذلك أيضا إلغاء كافة البرامج التدريبية التي تقدمها بريطانيا للشرطة الفلسطينية، وأيضا حظر دخول 12 مسؤولا بريطانيا إلى إسرائيل. هذا التصعيد من جانب إسرائيل في هذه الإجراءات يبدو أنه جاء مدعوما من داخل الحكومة الإسرائيلية ولم يكن عليه خلاف، لدرجة أن وزير الأمن القومي زعيم قوة يهودية إيتمار بن غفير فور إعلان وزير الخارجية ساعر عن هذه الإجراءات الكيدية سارع إلى التباهي بأنه وشكر ساعر ورئيس الحكومة نتنياهو لأنهم قبلوا طلبه بإغلاق القنصلية في القدس الشرقية. وكذلك عليه خلاف في إسرائيل بين معسكرين، نتنياهو ومن معه يرون بأن هذا يعزز توجههم ونهجهم القائم على أن العالم ضدنا، ولذلك من شأنه أن يحشد لديهم ربما مزيدا من أصوات المتطرفين. وبالمقابل هناك من يرى بأن نتنياهو قد حول إسرائيل إلى دولة منبوذة في العالم، خاصة بعد كل الاعتداءات التي يواصلها المستوطنون والإجراءات التي تقوم بها حكومته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية على وجه الخصوص. إلى جانب ذلك الإسرائيليون مندهشون من أن الرئيس ترامب حتى الآن، والذي أبلغه رئيس بريطانيا حكومة بريطانيا بالأمر قبل إعلانه، لم يتخذ موقفا ولم يعارض هذا الإجراء، في إشارة من جانبهم إلى احتمال وجود تحول أيضا في موقف الرئيس ترامب إزاء كل ما يجري، خاصة بعد أن كان سفيره شاهدا على اقتحام مستوطنين لبلدة ترمس عيا خلال وجوده فيها قبل بضعة أيام.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله. الآن من لندن معنا مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، إذن لهجة مشددة في خطاب الحكومة البريطانية تجاه المستوطنين؟
3: بكل تأكيد، وهي

حاجة حادة غير مسبوقة حقيقة بالنسبة لأي مسؤول بريطاني منذ عقود طويلة اتجاه إسرائيل. واليوم كان هناك رد لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد بريطانيا بعد هذه

0: وهو قرار فرض عقوبات لا سيما حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وقال بأنه لم يكن أمامنا خيار سوى أننا نقف أمام الظلم، هذا الظلم الذي وصفه بأنه وصمة عار على ضمير العالم وعلى ضمير بريطانيا، وقال أو أننا كان علينا أن نتحرك، فقررنا أن نتصرف لردع الحكومة الإسرائيلية التي يتهمها بأنها تدعم وتغض الطرف على ما وصفه بإرهاب المستوطنين الذين قال بأنهم يرتكبون تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين في مناطق في الضفة الغربية. وهذا أسلوب وخطاب جديد على الحكومة البريطانية التي تعترف وتسمي الأسماء الأشياء بمسمياتها، تطهير عرقي، إبادة جماعية، ودعم يعني المحكمة الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل ولا تزال في قطاع غزة. وزير رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام نفسه الذي كان بالأمس جالسا خلف وزير الخارجية البريطاني في البرلمان لساعات طويلة في انتظار إلقاء خطابه هذا والإجابة على تساؤلات نواب الأحزاب المختلفة التي دعمت هذا القرار البريطاني ورحبت به بشكل كبير على مختلف أطيافها، رغم أن أصدقاء إسرائيل داخل الأحزاب المختلفة يعني حذروا من مغبة أو تداعيات هذا القرار على أن يتم يعني الخلط ما بين فرض عقوبات على المستوطنات بفرض عقوبات قد يؤدي إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل ككل. بالنسبة لأندي بيرنام قال بأننا لا نريد أن نضر بإسرائيل والشعب الإسرائيلي، نحن أصدقاء للشعب الإسرائيلي، ولكن مشكلتنا هي مع الحكومة الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو، وكان علينا أن نتصرف ولا ننتظر لمخافة من أن يفوت الأوان على تحقيق حل الدولتين وتحقيق ويعني إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذلك لأن الحكومة البريطانية حكومة أندي بيرنام تحديدا تعتبر بأن الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها من قبل الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو مراسلة الجزيرة من لندن. إلى ملف حرب روسيا على أوكرانيا، إذ أعلن حاكم إقليم كراسنودار مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 29 آخرين بهجوم بمسيرات أوكرانية على نوفوروسيسك. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا أثناء توجهها إلى ميناء أوديسا. نرصد الوضع من كييف مع مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مع مدير مكتب الجزيرة زاور شوش. أبدأ معك أسد الله لتوافينا بآخر التطورات الميدانية والتصريحات الرسمية من كييف.
2: نعم، بالنسبة للتطورات الميدانية، بداية شاهدت الساعات القليلة الماضية عدة هجمات روسية تركزت في منطقة أوديسا وميكولايف ودنيبرو بتروفسك، وفي الساعتين الأخيرتين هنا في كييف. هناك عدد من القتلى، على الأقل 3 قتلى، منهم 2 قتلى في هجوم على معبر حدودي مع مولدوفا في أوديسا، وهناك عدد من الجرحى حتى هنا في كييف على الأقل 3 في الساعتين الأخيرتين. الغارات الروسية وتيرتها متسارعة وتستخدم فيها بكثافة الصواريخ البالستية، ونسب اعتراض الدفاعات الجوية الأوكرانية لهذه الصواريخ تكاد تكون منعدمة، وبالإضافة إلى المسيرات ذات المحركات النفاثة أيضا تعاني الدفاعات الجوية الأوكرانية كثيرا في محاولة التصدي لها، وهذا يعكس تراجع نسب الاعتراضات من قبل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية. بالنسبة للهجمات الأوكرانية، وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أن قواتها غير المأهولة المسيرات الأوكرانية قامت بهجمات على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء نوفوروسيسك، وأنها أوقعت أضرارا جسيمة بحسب تعبير وزارة الدفاع. سياسيا ينتظر أن يتم اتصال هاتفي في وقت لاحق ربما بين الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبناء على ما تحقق من زيارة المبعوثين الأمريكيين قبل يومين لكييف، وأيضا على ما تحقق في اتصال ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير

0: فلاديمير بوتين بالأمس. اليوم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي موجود في النرويج لحضور جنازة ملكها الراحل الملك هارالد، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي يونس غار ستورا، وهذه المحادثات تشمل حزم من المساعدات لأوكرانيا لدعمها خلال الشتاء المقبل عسكريا وماليا، وتشمل أيضا صناعات مشتركة في مجال الدفاع الجوي. أوكرانيا تقول إنها تعمل مع شركائها لإيجاد منظومات قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية الروسية والتي لا يستطيع اعتراضها حتى الآن.
1: نعم.
0: صواريخ باتريوت الأمريكية. أوكرانيا أيضا تعد للقاء مرتقب بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد 20 من الشهر الجاري.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي من كييف، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى موسكو وزاور شوج مدير مكتب الجزيرة. إذن ما نشهده زاور مؤشرات على عودة الضربات القوية بين روسيا وأوكرانيا؟
2: نعم سلام، وهذا ما كان مرتقبا ومتوقعا. الهدنة أو وقف استهداف كييف وموسكو كان لمدة 3 أيام، وما أن دخل يوم 8 من هذا الشهر في دقائقه الأولى حتى عادت الضربات الروسية بكثافة إلى كييف. ولكن من الملاحظ عبد السلام أن مساحات المعركة ربما توزعت على 3 مساحات رئيسية: الجبهة العسكرية على الأرض في دونيسك وزاباروجيا وخاركوف. الروسيا يقولون أنه كل يوم يتقدمون ويسيطرون على بلدات جديدة، إضافة إلى الضربات المتبادلة في العمق، وخاصة الضربات الروسية التي بدأت تستهدف الأسابيع الأخيرة منشآت البنية التحتية الأوكرانية ومنشآت الطاقة. ولكن هناك مساحة جديدة في هذه الحرب ربما يمكن فصلها، هي مساحة البحر الأسود. من الملاحظ أن هناك تركيز من الطرفين، إن كان الجانب الروسي بعزل موانئ البحر الأسود أوديسا وتشيرنومورسك ونيجني عن التواصل مع العالم الخارجي عن طريق استهداف هذه الموانئ واستهداف كل السفن المتوجهة إلى هناك، وأيضا استهداف أوكرانيا لأبرز موانئ روسيا على البحر الأسود، وهذا ما شاهدناه اليوم باستهداف ميناء نوفوروسيسك. وميناء نوفوروسيسك عبد السلام هو أكبر ميناء لروسيا وأهم ميناء على البحر الأسود. حسب المعلومات الواردة من هناك تم استهداف القسم المسؤول أو لنقل الرصيف المسؤول عن استيراد وتصدير الديزل، مما أدى إلى اشتعال الحرائق بكثافة في خزانات الديزل في هذا الميناء، وهو ميناء ضخم جدا، عمقه أكثر من 10 كيلومترات في الطول وأكثر من 4 كيلومترات في العرض، ويمتلك أكثر من 100 رصيف للشحن. إضافة إلى ذلك، كل هذا التصعيد كان متوقعا وجاء مباشرة بعد انتهاء زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف، وبعد اتصال وقع أمس بين الرئيسين الروسي والأمريكي. الروس متحفظون كثيرا عن الإعلان، متحفظون عن إعلان مضامين اللقاء الذي تم مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. الكرملين يقول أن كل ما يسربه الإعلام الغربي هو عبارة عن مجرد تكهنات، روسيا ما زالت متمسكة بشروطها، وأكثر من ذلك يبدو أنها وضعت شروطا أكثر صعوبة، وهذا ما قاله الرئيس الروسي أن كلما تأخرت أوكرانيا في القبول بالشروط الروسية كلما تعقدت مهمتها وكلما زادت الضربات الروسية. ولكن هناك نوع من التفاؤل أن ربما أن تكون هناك خطوة جديدة، أفكار جديدة قابلة للنقاش يمكن أن تؤدي، وهذا ما قاله الكرملين، إلى انتهاء هذا الصراع قريبا جدا.
1: شكرا جزيلا لك زاور شوج من موسكو. أشير فقط إلى أنه كنت معك أنا جعفر وليس عبد السلام. على كل حال شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في موسكو. إلى هنا تنتهي تغطيتنا لهذه الساعة، التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
3: الآن نسمع
4: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
4: نرصد البداية،
8: مع أن النار لم تتوقف يوما.
4: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.

0: كيف سقطت
1: الجزيرة
2: صاروخ باليستي.
1: نرى العالم من كل زوايا.
3: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة وتطورات في اليمن وفي الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية مرتين خلال اليومين الماضيين دون إصابات. وقال التلفزيون الإيراني إن ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية تعرضت لهجوم أمريكي جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في مياه الخليج، إضافة إلى 10 سفن وصفها بالمخالفة. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. وقد أعلن الجيش الأردني أن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. ووسط هذه التطورات، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% ليتجاوز خام برنت حاجز $100 للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يوليو الماضي. وفي ملف آخر، قال مجلس الوزراء السعودي إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي لميليشيا الحوثي، وأن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. من جهته، أدان المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة. من جانبها، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعاً ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربي تعز، كما أعلنت صد هجوم حوثي في جبهة موريس. وفي تطورات المرتبطة بالضفة الغربية والتصعيد الاستيطاني، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أنه تم إبلاغ قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني أن إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية. والبداية ستكون من الملف الإيراني الأمريكي وهذا التصعيد الذي نشهده. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك رانيا ومع آخر المواقف الإيرانية.
3: نعم، يعني آخر المواقف هي لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، والذي أكد فيه على أن القوات الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وتراقب التحركات فيه بدقة كبيرة، وأكد على أنه ليس أمام الولايات المتحدة وفقا لمعطيات الميدان سوى الاستسلام. ولكنه حذر واشنطن أيضا أنها في حال لم يعني تستسلم وفي حال مواصلتها هجماتها على المصالح والأراضي الإيرانية، فأن إيران ستواجهها بمفاجآت كبيرة، مشيرا إلى أن قيام إيران بمصادرة غواصة مسيرة أمريكية متطورة هو دليل على أن قدرات إيران العسكرية والتكنولوجية كبيرة جدا، وتأتي أيضا في إطار المفاجآت للولايات المتحدة وفي إطار تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية. تأتي هذه التصريحات رنيم بعد ليلة يعني تشهدت تصعيدا كبيرا ما بين إيران والولايات المتحدة، بدأت بقيام واشنطن باستهداف 5 ناقلات وسفن إيرانية سواء في الجانب الغربي لمضيق هرمز أو في الخليج. في المقابل، قامت قوات الحرس الثوري بالرد على هذه الهجمات وصف ما وصفته بال العمليات العقابية قامت في البداية باستهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. قالت أن الاستهداف طال حظائر صيانة وتجهيز المقاتلات بالإضافة إلى أماكن تجمع المقاتلات الأمريكية من نوع F-35 F-15 F-16 أيضا. وقال الحرس الثوري في بيانه أنه الاستهداف تم بصواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل، وأنه كبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة في هذه العمليات. قوات الجو الفضائية أيضا قالت أنها استهدفت مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية. قال أن هذه المدمرات كانت تحمل صواريخ كروز ومنظومات إيجس، وقال أنه ألحق أيضا بها أضرار كبيرة. ويأتي هذا الأمر بعد استهداف إيران أيضا المدمرة وحاملة الطائرات الأمريكية بصاروخ جديد كانت قد اختبرته في هذه العملية، وقالت أنها أيضا ألحقت أضرار بالمدمرة ما أجبرها على الهروب من المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك كان أيضا قوات بحرية الحرس الثوري دورا في هذه العمليات، حيث قام باستهداف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات، هذا بالإضافة إلى استهداف 10 سفن وصفتها طهران بالمخالفة، في إشارة إلى السفن التي تحاول العبور من الممر الجنوبي، وهو ما تعتبره طهران أمرا غير قانوني لمخالفته للإجراءات الإيرانية وتأكيدها على أن هذا الممر غير آمن. إذا نحن أمام تصعيد جديد رنيم قامت فيه إيران بتنفيذ تهديدات سابقة بأنها سترد على أي هجوم أمريكي بردود مضاعفة غير متناسبة وأيضا متعددة الطبقات، بل وصلت إيران تهديد الولايات المتحدة بأنها في حال استمرت في هجماتها فأنها سترد بشكل أكبر وستحمل لها الأيام المقبلة في حال استمر التصعيد مفاجآت غير سارة، هذا مع التأكيد على أنها تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وترصد التحركات، وتؤكد أيضا على أنها تواصل إنتاجها للصواريخ والمسيرات، مؤكدة أنه لن يمنعها أي حصار أو ضغوط أو يعني قيام الولايات المتحدة، حتى ربما كما قال المستشار الأعلى لقائد القوة الجو الفضائية في الحرس الثوري لن تمنع حتى إيران بناء الولايات المتحدة سياجا حول إيران من مواصلة إنتاج الصواريخ والمسيرات وفقا لاحتياجاتها وبما يتناسب مع التحديات. هذه المواقف العسكرية أيضا تزامنت مع مواقف سياسية أكدت على أن إيران ستواجه العدوان الأمريكي بقوة أكبر وحتى يندم المعتدين بالكامل، كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في منشور له على منصة إكس، مشيرا إلى أن هذا الموقف يأتي رغم أن بلاده كانت منذ البداية تعارض الحرب، وتؤكد على أن الدفاع عن المصالح الشعب الإيراني يكون بتجنب الحرب الرنيم.
2: شكرا لك رانيا قاسمي على كل هذه التفاصيل. ومن طهران نتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم، كل التفاصيل معك حول آخر

0: آخر المواقف الأمريكية.
1: رنيم، آخر ما صدر أمريكيا هو بيان القيادة المركزية الأمريكية التي تحدثت عن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولات الحرس الثوري لاستهداف قطع بحرية أمريكية. قالت القيادة المركزية أنها تم التصدي لهذه المحاولة، وأن هذه السفينة العسكرية الأمريكية واصلت دوريتها في مياه الخليج. هناك أيضا مسؤول أمريكي تحدث من أن هذه الضربات التي وجهت إلى ناقلات النفط ليس بداية جولة تصعيدية جديدة، وإنما فقط ردا على هذا الاستهداف الذي حاول ضرب سفينة بحرية أمريكية، وهو أيضا جزء من تدفيع إيران ثمن اقتصادي تجاري تجاه أي تصعيد عسكري، أي توظيف الخيارات العسكرية الأمريكية في عملية المنبوذ الاقتصادي التي تشنها الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا وماليا عبر فرض عقوبات عليها، ومن ثم شن حملة دولية لمحاولة إقناع شركاء إيران التجاريين بالكف عن التجارة البينية معها والبحث عن شركاء تجاريين آخرين. واستطاعت هذه الحملة أيضا تجنيد الاتحاد الأوروبي ضمن الجهود الأمريكية لتضييق الخناق اقتصاديا وماليا على إيران. الولايات المتحدة الآن بدأت تتخذ هذه الاستراتيجية بتوظيف الخيار العسكري لخدمة هذه الحملة، كونها حسب وزارة الخزانة وحسب وزير الخزانة هي التي تعول عليها الولايات المتحدة لخلق تغيير ما في السلوك الإيراني وخلق ديناميكية صراع صناعة قرار مختلفة لدى القيادة الإيرانية لجلبها إلى طاولة المفاوضات وتوقيعها على المطالب الأمريكية. الولايات المتحدة تضغط بهذا الاتجاه. وزير الخارجية الأمريكي أيضا تحدث من أن أي استهداف جديد إيراني للقوات الأمريكية أو السفن الحربية الأمريكية سيقابل بتدمير مزيد من سفن الشحن والناقلات النفط الإيرانية، أي بمعنى الاستمرار بهذه الاستراتيجية بغية تحقيق الغاية، وهي تقديم تنازلات إيرانية فيما يتعلق أولا بمضيق هرمز، أي التخلي عن فكرة السيطرة على المضيق وفرض رسوم عبور، خصوصا أن الولايات المتحدة الآن تعتبر أنها هي من يسيطر ولو جزئيا على مضيق هرمز عبر فتح هذين المسارين، المسار الدولي والمسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، وحماية هذه المسار من قبل القطع البحرية الأمريكية عبر عدة عمليات عسكرية بدأت أولا بضرب جميع الرادارات وأجهزة الرصد والمتابعة الإيرانية على السواحل المطلة على المضيق لإعماء إيران عن تحركات السفن التي تحميها القيادة المركزية وهي تعبر عبر هذين المسارين. ومن ثم الآن نرى تحميل إيران ثمن اقتصادي ومالي عبر ضرب ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها، وتسميها الولايات المتحدة بأنها جزء من أسطول الظل الإيراني الذي يصدر النفط الإيراني ومن ثم يحول عائداته إلى الحرس الثوري الإيراني ليمول عملياته أولا، ومن ثم أيضا يمول عمليات حلفائه في المنطقة، وأنها ستواصل خنق إيران اقتصاديا وماليا حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، والتي قال وزير الخزانة الأمريكي من أنها ستأتي لا محالة بعد عدة أسابيع أو بضعة أشهر.
0: نعم، شكرا لك أحمد هزيم على كل هذه التفاصيل. وللمزيد حول هذا الملف وموجة التصعيد الأخيرة ينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. بداية، هل هناك من تغير في قواعد الاشتباك؟
2: نعم، يمكن القول أن هناك قواعد اشتباك جديدة أو إضافية أضيفت إلى هذا الصراع تتعلق بمسألة الأهداف، بالإضافة إلى نقطة الاشتباك الأساسية التي أضحت الملاحة في مضيق هرمز، وهي أساسا نقطة الاشتباك التي كانت مركزية، ولكن الآن مسألة المراحة بات مسألة التحكم بالملاحة باتت هي نقطة الاشتباك والتصادم بين الولايات المتحدة وإيران. وقاعدة الاشتباك الجديدة التي وضعتها الولايات المتحدة هي مسألة مقابلة استهداف السفن الأمريكية العسكرية بناقلات نفط إيرانية. طبعا هذه القاعدة أتت بعد أن أقدمت إيران أيضا على خطوة جديدة في معرض هذا الصراع، وهي استهداف السفن العسكرية الأمريكية الناقلة الحاملات والمدمرات، الأمر الذي لم يكن يحصل قبل فترة يعني. وبالتالي نحن أمام قاعدة اشتباك جديدة، نعم، تتعلق بالاستهدافات المدنية والعسكرية بنفس الوقت.
0: إذن هو رد ذات بعد اقتصادي لأهداف عسكرية، هل برأيك يمكن القول بأن هذا هو الحال؟
2: نعم، هما القيادة المركزية الأمريكية تقول أن ناقلات النفط الإيرانية التي تعمل ضمن إطار أسطول الظل هي تقوم بتمويل الحرس الثوري الإيراني وحلفائه، وبالتالي وكأنها تقول أن هذه المنظومة الاقتصادية التي يوفرها أسطول الظل لها أهداف حربية عسكرية، وبالتالي تعطي لنفسها نوع من التبرير على استهدافها. هي بالنهاية أهداف اقتصادية، إنما تترافق مع مسألة الحصار وتتكامل إذا صح التعبير مع الحصار الأمريكي الذي تفرضه على إيران. الواضح الآن أن الهدف النهائي هو الخنق الاقتصادي، ولكن من أجل تحقيق هدف سياسي. بالنهاية هناك مسار عسكري ومسار اقتصادي، كلها تهدف في إطار الخطة العامة إلى تحقيق أهداف سياسية عنوانها الأساسي إخضاع إيران، وطبعا إعادتها إلى طاولة التفاوض بشروط أمريكية. هذا بشكل عام الهدف من هذه الاستهدافات.
0: الأمريكيون كانوا يقولون في الفترة الماضية بأن الرد الإيراني يظهر بأنه النظام فعلا أصيب بضربات عميقة تجعل الرد ليس بمستوى ما يحصل من تصعيد. هل هذا الأمر ظهر في هذا التصعيد الأخير برأيك؟
2: علينا قراءة التطورات العسكرية بدقة لنفهم فعلا إذا ما كان هناك تراجع في القدرات العسكرية الإيرانية. أعتقد أن مسألة استهداف الجزر الإيرانية، هذه الاستهدافات التي قامت بها الولايات المتحدة على فترة طويلة وتم التركيز فيها على المنظومات المراقبة والمنظومات الرادارية الإيرانية، كان لها تأثير في إلى حد ما أعماء القدرات الإيرانية في الاستهدافات. لذلك نرى الآن هناك استهدافات إيرانية للسفن الأمريكية ولكن لا تحقق إصابات، وهذا الأمر ربما ناتج عن ضعف المنظومة الرادارية الإيرانية التي تعرضت لضربات. إنما بالإطار العام لا تزال القدرات الإيرانية موجودة وتقوم باستهدافات لافتة في هذا السياق.
0: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه التفاصيل. والآن إلى المزيد من التفاصيل على الخارطة التفاعلية مع محمود الزيبق. تفضل محمود.
3: شكرا رنيم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هجمات وهجمات متبادلة، محورها مضيق هرمز في هذه المنطقة، ومن يسيطر على هذا المضيق والسفن الموجودة فيه، من يسيطر على حركة الملاحة في هذا المضيق. إذن نتجه مباشرة إلى رؤية أوسع للشرق الأوسط. ما جرى خلال الليلة الماضية وخلال الساعات الأخيرة؟ نحن نتحدث عن هجمات إيرانية، كان منها هجمات على الأردن هنا في حيث على قاعدة الأزرق، حيث قالت إيران إنها استهدفت بالصواريخ البالستية قاعدة الأزرق وطائرات F-35 في هذه المنطقة، وقاعدة لصيانة هذه الطائرات وأماكن لوجستية أمريكية. طبعا الأردن كان قد أعلن عن أنه اعترض 18 صاروخ بالستي أطلقت من إيران باتجاه الأردن، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية. وبالتالي أيضا أكدت الولايات المتحدة أن قواعدها وجنودها لم تتعرض لأي أضرار إثر الاستهداف الأردني لقاعدة الأزرق في الأردن. في نفس الوقت تحدثت إيران أيضا عن استهداف ناقلات نفط، 8 ناقلات نفط في مياه الخليج. لم يتضح حتى الآن مواقع هذه الناقلات، لم يتضح حتى الآن في أي دول لمن تتبع هذه الناقلات، لكن كانت إيران كما نعلم قد وجهت للمنامة وللكويت لسفن ناقلات نفط فيها بإخلاء لطواقم هذه الناقلات، بإخلاء هذه الناقلات لأنها ستكون عرضة للاستهداف ردا على الهجمات الأمريكية. وأيضا قالت إيران إنها هاجمت نحو 10 سفن تجارية حاولت عبور مضيق هرمز بطريقة وصفتها بأنها غير شرعية عبر المسار الجنوبي أو ما يسمى بالمسار العماني هنا في جنوب مضيق هرمز في هذه المنطقة. لكن القوات الأمريكية ما الذي كانت قد وجهته القوات الأمريكية. طبعا إضافة إلى ذلك تتحدث إيران عن استهداف مدمرتين أمريكيتين في آخر عمليات استهداف رد عليها الحرس الثوري. هذه كل العمليات الإيرانية في هذه المنطقة، الولايات المتحدة كانت قد أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط، 4 منها في خليج عمان، 5 ناقلات إيرانية، 4 منها في خليج عمان وواحدة قرب جزيرة خارك هنا التي تعتبر عصب تصدير النفط الإيراني ومنها ينطلق معظم النفط الإيراني. طبعا هذه الناقلات هي ضمن أسطول تصفه الولايات المتحدة بأنه أسطول الظل الإيراني الذي يساعد الحرس الثوري في تمويل عملياته العسكرية من خلال بيع النفط بطرق تتحايل على العقوبات. وبالتالي تراهن الولايات المتحدة على أن تدمير هذه الناقلات شيئا فشيئا. طبعا نتحدث عن 5 ناقلات، سبق أن دمرت الولايات المتحدة 3 ناقلات في وقت سابق، وبالتالي محدودية هذه الناقلات التي تملكها إيران يعني ربما يصل العدد إلى نحو 600 ما تملكه، أو طبعا هو عدد تقديري لما هو يعمل في أسطول الظل الإيراني الذي تصفه الولايات المتحدة بهذا الوصف. ربما تكون هذه الناقلات محدوديتها هو أمر ما تراهن عليه الولايات المتحدة بأنها ستدفع إيران أخيرا إلى تقديم تنازلات في الملفات الأكبر. طبعا إيران أيضا أعلنت، واحدة من النقط المهمة هنا، إيران أعلنت في مضيق هرمز أنها استطاعت السيطرة على غواصة مسيرة قالت إنها من الغواصات الأمريكية الحديثة التي تم تسليمها في عام 2025، بينما قالت الولايات المتحدة بأن هذه الغواصة هي غواصة من طراز قديم ليس فيها أي أجهزة حساسة أو أجهزة سونار، وهي كانت تقوم بعملية مسح في المنطقة وتعرضت لعطل وليس هناك أي مخاطر لوصول إيران إلى تكنولوجيا حديثة جراء السيطرة على هذه الغواصة التي تعطلت في مياه الخليج. نعود إلى رنيم وبقية تفاصيل النشرة.
0: شكرا لك محمود على هذا العرض. وأيضا للمزيد من النقاش ولفهم المشهد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور. بداية، هل يمكن القول أن هذا التصعيد كان مفاجئا أم أنه يأتي ضمن السياق الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة؟
4: لم يكن مفاجئا، لأن العديد من المسؤولين الإيرانيين كانوا قد أعلنوا بأنهم سينتقلون إلى عقيدة أخرى ومقاربة أخرى تتمثل في تصعيد وتصعيد هجومي، وأنهم لن يكتفوا في النهاية فقط بتلقي الضربات. والنقطة الثانية هو أن الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من الضغط الاقتصادي، يعني أولا ما حدث في قضية أنه إيران لا يمكن لها أن تصدر، ثم كذلك استهداف العديد من الناقلات تحت معادلة أو باسم معادلة ناقلة مقابل ناقلة، وبالتالي كان على إيران في النهاية الرد، أنها تعلم بأن هذا الفترة هي فعلا وجيزة، لابد أن ترد، لابد أن تقوم بهذا الهجوم قبل موعد الانتخابات النصفية.
0: إذا تربط هذا الأمر بموعد الانتخابات النصفية، هل تتوقع أن تذهب الأمور نحو مزيد من التصعيد في هذه الفترة الفاصلة؟
4: أعتقد يتعلق بطبيعة الرد الفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. سنرى فعلا إذا كان هناك ضحايا فيما حدث في الهجومات على الأردن، لكن الهجوم الأردن مهم جدا لأنه في النهاية كان قرارا سريعا، معنى ذلك هناك مرونة كبيرة جدا داخل إيران في عملية صنع القرار العسكري. والنقطة الثانية هي قضية هذا الشعور بالثقة من قبل الإيرانيين، وكأنهم في النهاية أعادوا ترتيب صفوفهم خاصة فيما يتعلق بالقدرات العسكرية، لأن عدد الصواريخ مهم، معنى ذلك أن إيران عكس بعض التقارير التي تقول بأنها في النهاية كذلك هي لا تريد استنزاف قدراتها العسكرية، لكن يعني أكثر من 20 صاروخ باليستي، هذا يعتبر في النهاية إنجاز مهم بالنسبة للإيرانيين. ربما يريدون دائما استعادة زمام المبادرة في قضية الردع. الولايات المتحدة الأمريكية من المؤكد والرئيس ترامب لا يريد في النهاية أن يترك هذا الهجوم دون أن يكون رد، وبالتالي نبقى في هذا التصعيد، لكن لسنا في قضية الضربات والضربات المضادة، وإنما فعلا في عملية تصعيد وربما أحيانا أحادي الجانب.
0: تقول أن الرد الإيراني كان قويا، في حين يقول الأمريكي أن الإيرانيين يضربون ولكن لا يحققون أي من أهدافهم.
4: صحيح، لكن هي خطورة الرد الإيراني ليس بالضرورة أن يحقق أهداف، وإنما هو يستطيع في النهاية أن يزيد من منسوب الخوف في منطقة في مضيق هرمز، أنه كذلك يستطيع من رفع التكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة. مجرد اليوم يعني منذ تقريبا ساعة وصول سعر النفط إلى $100، بالنسبة لإيران هذا يعتبر إنجاز، لأنها كان دائما هدفها، وكانت الإدارة الأمريكية تقول بأن أسعار النفط في النهاية هي في أسعار يعني يمكن التعامل معها والتعايش معها من قبل الإدارة الأمريكية. والنقطة الثانية أنا أعتقد أن عندما إيران

0: تستهدف أو تريد في النهاية استهداف مدمرات أو قطع حربية وليس فقط قطع مدنية، هذا يعتبر كذلك تطور مهم، تطور لافت. ثم النقطة الأخيرة هي قضية الناقلات، إيران تقول بأنها لن تتردد في ضرب كذلك ناقلات نفطية، ولذلك أصدرت تحذيرا في البحرين وفي الكويت، وهذا كذلك تطور جديد.
1: عندما نتحدث عن الضربات الأمريكية قلت منذ بعض الوقت أن هناك تغير في العقيدة لدى الطرفين، ولكن كيف تقرأ أن الولايات المتحدة الأمريكية ردت على أهداف اقتصادية في حين استهدفت كما يقول الإيرانيون بأهداف عسكرية؟
0: صحيح، إلى حد الساعة ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية لنقول متمسكة، لأنها تعتقد بأنها هي المقاربة الأصح، وهي قضية الخنق الاقتصادي. هي ترى فعلا وهي محقة بأن العقوبات الاقتصادية كانت أكثر تدميرا وأكثر تأثيرا على إيران من الضربات العسكرية، من الحرب العسكرية، لأنه إيران أثبتت قدرتها على الصمود ولا استيعابات الضربات العسكرية ولم ينهار النظام. لكن الضغط الاقتصادي أصبح لديه مفعول أكبر بكثير من المواجهة العسكرية، ولذلك اختارت إيران في النهاية التصعيد بدل الانتظار، لأن فعلا ترى بأن هناك نتائج سلبية على بنية النظام، على صمود النظام سياسيا، على كذلك صمود المواطن الإيراني، وهي لا تريد أن يتحول في النهاية أي احتقان شعبي إلى محاولة لرفض سياسات الدولة.
1: هل ترى بأن الرد على الشق الاقتصادي قد يؤتي المزيد من الثمار، لا سيما أن ناقلة النفط هذه يقول الأمريكيون هي تغذي الحرس الثوري الإيراني؟
0: صحيح، نعم، أتفق مع هذه النظرة. أولا لأن سعر الناقلات كما تعلمين يعني مرتفع جدا، وأن في النهاية في لحظة ما عندما تتوقف الحرب يعني إيران ستفقد عدد كبير من ناقلاتها، يعني ستكون مجردة من ورقة أخرى وهي قضية الناقلات النفطية بالإضافة إلى وثيقة هرمز. ولذلك هي حريصة فعلا على أن لا تتآكل ورقة مضيق هرمز، وكذلك أن لا تتأثر سلبا باستهداف ناقلاتها النفطية.
1: اليوم كيف تقرأ مشهد المفاوضات إذا أمكن القول؟ هل المفاوضات لا تزال ضمن المشهد ومساعي الدبلوماسية، أم أن الضربات تضع ثقلا كبيرا على المفاوضات؟
0: المفاوضات تبقى خيار، أعتقد هي الخيار الأنسب. يعني كل سبب المشهد الآن اللي تحدثنا عنه هو أنه لا يوجد هناك مخرج سياسي، لا الولايات المتحدة توفر في النهاية خروج سياسي لهذا التصعيد العسكري، ولا إيران كذلك تريد أن يكون هناك مخرج سياسي خارج شروطها. هي الآن متشبثة فقط بالتفاهم مع مسقط، ولا لا نرى بعد ما هي محددات هذا التفاهم، وتريد إلى العودة إلى مذكرة التفاهم التي كانت هي قد رفضتها منذ البداية. ولكن أعتقد أنه ما زالت هناك فرصة أمام المفاوض. المفاوض والوسيط سيتوسط على ماذا؟ يعني يتوسط على ورقة تفاهم مرفوضة أمريكيين، والرئيس الأمريكي قال أنه لا يعبأ بالمفاوضات. لكن أعتقد أن إذا زاد الألم على الولايات المتحدة، على الرئيس الأمريكي عشية الانتخابات، ربما كذلك هو كذا يطلب تجديد نقول أو تفعيل الدينامية الدبلوماسية.
1: تتحدث عن الألم على الجبهة الأمريكية إذا أمكن القول، من الذي يدفع الثمن الأكبر اليوم؟ هل هو الإيراني أم الأمريكي برأيك؟
0: والله الجميع، لكن أنا أعتقد حتى دول المنطقة تدفع الثمن الباهظ. الاقتصاد العالمي يدفع باقتصاد يعني دفع كبير، ثم كذلك الدول الخليجية كذلك، لأنه كل شيء معطل في النهاية. إذا يعني الغلق حتى وإن كان جزئي لمضيق هرمز تكلفته عالية جدا على اقتصاديات منطقة الخليج وعلى الاقتصاد العالمي. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي قضية الانتخابات. يعني صحيح رئيس ترامب لا يخضع إلى أي اعتبارات حزبية انتخابية، وإنما هو يفكر فيما بعد الانتخابات النصفية، لكن يخشى كذلك أو يريد على الأقل تقليل الخسائر. أما بالنسبة لإيران فأعتقد فعلا بأن هي الأكثر تضررا، لأن تبعات وارتدادات هذا الخناق الاقتصادي الذي يمكن أن يقول بأنه نجح إلى حد ما مكلف بالنسبة لإيران، ولذلك هي تفضل الذهاب إلى مواجهة عسكرية بدل الانتظار.
1: شكرا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، على هذه القراءة للمشهد الأمريكي الإيراني. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية إطلاق عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. وقد قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. وإشارة إلى هذا الخبر العاجل، قوات الحكومة اليمنية تشير إلى أن عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش، إذن في هذا الخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة. وللمزيد من التفاصيل حول المشهد الميداني وآخر التطورات العسكرية تنضم إلينا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، إذن كل المشهد الميداني معك، تفضلي.
2: نعم، نبدأ بداية بالريف الغربي لمدينة تعز، حيث تدور في هذه الأثناء مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في قطاع الكدحة، حيث تقول القوات الحكومية إنها تخوض معارك وعملية هجومية معاكسة من ثلاثة محاور بمشاركة مختلف التشكيلات العسكرية لاستعادة جبهة الكدحة. وتقول أيضا بتزامن مع تصدي القوات المشتركة قوات ألوية المقاومة الوطنية وألوية العمالقة لهجوم كبير تشنه جماعة الحوثي في هذه الأثناء أو منذ الأمس تحديدا في جبهة الوازعية، تستخدم فيها جميع ومختلف أنواع التشكيلات العسكرية، كذلك مختلف أنواع الأسلحة وبإسناد جوي، وكذلك حضور مكثف للطيران المسير الذي يشارك في هذه العملية. أيضا معارك عنيفة كانت قد احتدمت في منطقة بني بوكاري في جبل حبشي ليلة الأمس دون تسجيل أي تقدم لكلا الطرفين. نتحدث عن امتداد لجبهة النار باتجاه خارج مدينة تعز وتحديدا في مأرب، حيث تقول القوات الحكومية إنها تحقق تقدما ميدانيا في عدد من المواقع تحديدا في جنوب وشمال وكذلك غرب مأرب، مع استمرار إسناد جوي مكثف للطيران الحربي الجوي الذي استهدف بعدة غارات مناطق في الكسارة والمجاح وكذلك جبال البلق الاستراتيجية. أيضا هذه العملية تأتي متزامنة مع استمرار خوض القوات الحكومية في جبهة الجوف تحديدا في معسكر اللبنات، حيث تخوض القوات الحكومية معارك محتدمة مع جماعة الحوثيين. تقول القوات الحكومية إنها تهدف لقطع خط إمداد الحوثيين الوحيد باتجاه شمال اللبنات. أيضا دائرة النار تتجه باتجاه الضالع، حيث خاضت هناك القوات الحكومية معركة محتدمة مع الحوثيين بعد تنفيذ جماعة الحوثي محاولة تسلل. عقب ذلك أيضا شن القوات الحكومية هجوما معاكسا في جبهة مريس الاستراتيجية. في لحج أيضا الطيران المسير استهدف أو الطيران الحربي استهدف منصات لإطلاق الصواريخ للحوثيين في مفرق ماوية ومديرية القبيطة. أيضا نتحدث عن استمرار ألوية العمالقة باستهداف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في جبهة البيضاء أو في محافظة البيضاء. بغداد إعلان ألوية العمالقة عن تنفيذ عملية عسكرية هجومية واسعة لاستعادة هذه المديرية أو المحافظة وتحديدا، وقال إنه تحقق تقدما ميدانيا في مديرية الزاهر. إذا نتحدث عن شريط ناري موسع وكبير شمل محاور كبيرة ورئيسية في ميزان هذه المعركة. نتحدث عن عنوانين رئيسيين بارزين أو أربعة عناوين على الأصح: الساحل الغربي، مأرب، البيضاء والجوف. إذن يقول المراقبون هنا، هل نحن أمام تكتيك عسكري متسق لتشتيت الجهد العملياتي للحوثيين أم استراتيجية موسعة لاستعادة هذه المناطق والانطلاق نحو العاصمة صنعاء؟ وهذا يتسق مع ما جاء بتصريح وزير الدفاع أو مساعد وزير الدفاع الذي قال بأن معركة حسم وتحرير صنعاء قد اتخذ. المشهد الإنساني يتفاقم. منظمة الهجرة الدولية قالت إن هناك حركة نزوح مستمرة، أكثر من 18,000 نازح فروا من مناطق النزاع في جبهة الساحل الغربي وكذلك ريف تعز. مع غياب التدخلات الإنسانية وضعف الاستجابة الإنسانية، العشرات والمئات من هذه الأسر ما تزال تبات حتى هذه اللحظة في العراء دون تدخلات حقيقية لإيوائهم أو توفير المسكن أو المأوى أو حتى المستلزمات الصحية المختلفة.
1: شكرا لك، عذرا مها لضيق الوقت، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. وللمزيد حول التطورات في اليمن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. بداية أهلا بك، نسألك عن العملية الأخيرة في جنوب مأرب، ما هي تفاصيلها، ما هي أهميتها؟
3: قبل قليل أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة انطلاق عملية وصفتها بالنوعية والواسعة تستهدف الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. هذه الجبهة عبارة عن عدد من المديريات، مديرية الجوبة، مديرية البلق الشرقي، العيرف، يعني هي مناطق تشكل حريب، تشكل ضغط شديد على مأرب. هذه العملية
1: كما لماذا؟
3: لأن هناك كما ذكرت أن هناك محاولات متكررة من تجمعات الحوثيين للتسلل إلى داخل مأرب من خلال هذه الجبهات أو هذه المنطقة، والذي سيطر عليها أصلا الحوثيين هي تهدف إلى تأمين شبوة من خلال الحريب، تهدف عمق مأرب من خلال البلق الشرقي، تهدف يعني هي عملية وقائية وعملية أيضا تأمينية أكثر. لكن أيضا في المقابل هناك عملية تتجه إلى موضوع الجوف وموضوع معسكر اللبنات. الآن الهجوم متواصل في معسكر اللبنات بالتحديد اللي هو يقع شرق مدينة حزم اللي هي الهدف الرئيسي للعملية اللي مركز محافظة الجوف. يبعد هذا الموقع العسكري عن المدينة 15 كيلو. الآن كل المعسكر يكاد يكون محاصر ما عدا الطريق المؤدي أو الرابط إلى مدينة الحزم. الهدف أن هناك محاولة مستميتة من القوات الحكومية للدخول إلى مدينة الحزم، وأيضا في المقابل هناك استماتة.
1: والدخول يؤدي إلى ما؟
3: أولا تؤمن تماما دخول الجوف وتثبيت الوضع فيها. الدخول لا يعني السيطرة، هو الدخول ثم السيطرة ثم تثبيت الوضع. هذا يؤمن أولا الجبهات بالنسبة لمأرب، يؤمنها، ينهي أي تعزيزات إلى من من من من الغرب،
1: يقطع طريق
3: صعدة، عمران وصنعاء أيضا، لأن هي أيضا متصلة بصنعاء. ولذلك أيضا عملية الحزم عملية استراتيجية، في حال إذا تحققت للقوات الحكومية أنها تدخل وتسيطر على الحزم يعد هذا إنجاز استراتيجي وتغير هائل في معركة الاشتباكات. ولذلك أعنف الهجوم الآن في هذا الخط الشرقي، وإلى جانب المعركة التي انطلقت الآن قبل قليل بموضوع الجنوب، جنوب مأرب، وهذه كلها الهدف هذا.
1: نشهد تصعيدا في عدد من الجبهات وليس بعدد قليل، ما أهمية هذا الأمر وما دلالات هذا الأمر؟
3: أهم دلالة أولا تأمين الساحل الغربي، بمعنى سحب أكبر قدر ممكن من المقاتلين الحوثيين الذين أرادوا أن يقتحموا الساحل والباب المندب، تشتيت قوتهم في الجبهات، استنزافهم، إنهاكهم في أكثر من جبهة، استنزاف أيضا القدرات الصاروخية، لأن أن تشعل أكثر من موقع عسكري وموقع مواجهات، هذا يجعل الحوثيين أيضا يستنزفوا كبشر وأيضا كقوة صاروخية أو قوة مدفعية. لذلك المعركة هي تأتي استنزاف، تشتيت، استعادة بعض المناطق التي كانت لدى الجيش ثم استعادها أو سيطر عليها الحوثيون.
1: شكرا لك على كل هذا الشرح للواقع وللمشهد اليمني. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة ضمن سلسلة تقارير تبحث في تداعيات أزمة مضيق هرمز على أكبر الاقتصادات الآسيوية المتضررة من تعطل إمدادات الطاقة، ونسلط الضوء على اليابان سادس أكبر مستهلك للنفط في العالم، وكل التفاصيل مع نديم الملاح.
4: شكرا لك رنيم، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. اليابان رابع وأكبر اقتصاد في العالم، أصبحت تشتري كميات أقل من النفط لكن الفاتورة ظلت كما هي تقريبا. هذه هي المفارقة التي تكشف عنها بيانات الواردات النفطية بسبب تداعيات الحرب وأزمة مضيق هرمز. فكيف أعادت طوكيو رسم خريطة مورديها من الخام والغاز للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود؟ هل اقتصرت تداعيات الأزمة على النفط أم امتدت إلى قطاعات طاقة أخرى؟ المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
5: اليابان ثاني أكبر قوة اقتصادية في آسيا والرابعة عالميا، لكنها في الوقت نفسه واحدة من أكثر الاقتصادات الكبرى اعتمادا على الطاقة المستوردة وتحديدا على الإمدادات القادمة من دول الخليج. ففي عام 2025 استوردت اليابان نحو 416 مليون برميل من النفط الخام، جاء نحو 94% منها من دول الخليج وعبر معظمها مضيق هرمز. ومع اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، تعرضت المصافي اليابانية لصدمة كبيرة، انخفاض حاد بالواردات النفطية من أهم مورديها دفع طوكيو للبحث سريعاً عن بدائل خارج الخليج. فرفعت اليابان مشترياتها النفطية من روسيا إلى نحو 3.5 ضعف مستواها السابق، ومن الولايات المتحدة إلى أكثر من 3 أضعاف، ومن ماليزيا إلى أكثر من الضعف. وفي الوقت نفسه ظهرت على خريطة الإمدادات اليابانية مصادر لم تكن بارزة من قبل مثل كولومبيا وأذربيجان. لكن استبدال النفط القادم عبر مضيق هرمز لم يكن سهلاً، فرغم هذا التحول السريع في خريطة الموردين، تراجعت واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام في النصف الأول من 2026 بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا التراجع الكبير في الكميات لم يصاحبه انخفاض مماثل في فاتورة الاستيراد، فاليابان استوردت نفطاً أقل بنحو الخمس، لكنها دفعت تقريبا القيمة نفسها التي دفعتها في ذات المدة من العام الماضي، أي أن أزمة مضيق هرمز لم تقلص الإمدادات فقط أو زيادة تكاليف الشحن واللجوء إلى موردين أبعد. أما الغاز الطبيعي المسال فكان أقل تعرضاً للصدمة، فرغم تراجع الواردات القادمة من الخليج فإن تأثير ذلك ظل محدوداً نسبياً، لأن دول الخليج لا توفر سوى نحو 10% من إجمالي واردات اليابان. أما الغاز البترولي المسال فكان الأكثر حصانة أمام اضطرابات هرمز، فاليابان تعتمد أساساً على الولايات المتحدة لتأمين احتياجاتها من هذا الغاز، وفي النصف الأول من العام الجاري وصلت حصة الغاز الأمريكي إلى نحو 96% من إجمالي الواردات. تداعيات أزمة مضيق هرمز لم تكشف فقط حجم اعتماد اليابان على الطاقة المستوردة من الخارج، بل كشفت أيضاً الاعتماد على أسواق محددة كموردين حصريين، الأمر الذي يعرض طوكيو لصدمات قد تكون قاسية في الظروف الاستثنائية.
4: إذن هناك صدمات سعرية كما ذكر التقرير تتعرض لها طوكيو، التي ننتقل إليها مباشرة، ومراسل الجزيرة فادي سلامة. فادي، نسألك إذن مقابل كل ما قيل في من معلومات في هذا التقرير، كيف تواجه اليابان تداعيات أزمة مضيق هرمز؟
6: نعم نديم، كما تعلم هذه التداعيات كارثية بالنسبة للاقتصاد الياباني كما ذكر في التقرير بسبب الاعتماد الكبير على المستوردات من الخليج العربي، ولذلك وضعت اليابان خطة شاملة لتتعلق بأمن الطاقة، وربما هي أكبر تغيير في استراتيجية أمن الطاقة اليابانية منذ نصف قرن، منذ عام 1973 حينها تسببت حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل بتوقف امدادات النفط إلى اليابان، ووجهت اليابان حينها أنظارها إلى الطاقة النووية وقامت ببناء نحو 50 مفاعلا طوال العقود السابقة. الآن اليابان وضعت خطة شاملة في يونيو حزيران، هذه الخطة تعتمد عدة مستويات. في البداية هذه الخطوة وهذه الخطة ستقوم بتمويل شراكات مع دول في الخليج العربي لبناء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط تبتعد أو تتجنب المرور عبر مضيق هرمز، وذلك بالمرور عبر دول يمكن أن توصلها إلى منطقة الشرق الأوسط. حتى الآن لم تتضح تفاصيل هذه الخطة، ولكن بدأ العمل عليها بالفعل، وهناك تم توقيع شراكات مع السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضا بشأن هذه الخطوط من الأنابيب. اليابان أيضا وجهت أنظارها مرة جديدة إلى الطاقة النووية، كما تعلم نديم في عام 2011 حدث زلزال وتسونامي هائلين تسببا في توقف جميع المفاعلات النووية. الآن طوال السنوات الماضية الخمس سنوات الماضية أعادت اليابان تشغيل عدد من المفاعلات النووية، والآن تعتمد عليها بنحو 17% من حاجتها من الطاقة. وتتطلع اليابان على ما يبدو إلى بناء مفاعلات جديدة واستبدال المفاعلات التي تقادمت بحلول عام 2030. ستقوم ببناء خمسة مفاعلات جديدة، وبحلول عام 2050 هناك خطة لاستبدال معظم المفاعلات القديمة. نقطة أخرى أيضا، ستعتمد اليابان على بناء محطات للطاقة الشمسية، الطاقة البديلة، طاقة الرياح. حتى الآن كانت هذه الخطط خجولة نوعا ما في اليابان رغم تقدمها التقني بسبب التكلفة العالية، ولكن بسبب الاعتماد الأخير على الوقود الحفوري ومحطات توليد الطاقة من الوقود الحفوري تسبب ذلك بآثار على البيئة، ويبدو بأن فاتورة التحول إلى الطاقة البديلة ربما ستكون عبء إضافي على الاقتصاد الياباني. أيضا في المقابل ستحاول اليابان ترشيد استهلاك

0: الطاقة، قضية الذكاء الاصطناعي الذي بدأ الاعتماد عليه بشكل كبير منذ بضعة أعوام، وهناك توقعات بأن يتسبب باستهلاك قدر كبير من الطاقة بسبب محطات معالجة المعلومات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. ستعول اليابان الآن على بناء أو صنع جيل جديد من الرقائق الإلكترونية الأكثر توفيراً للطاقة في محاولة لتجنب هذا الاستهلاك الكبير للطاقة من الذكاء الاصطناعي وتقنياته. نقطة أخيرة أيضاً، ستعتمد اليابان على دعم مبادرة جديدة تضم معظم دول جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى اليابان، بالاستفادة من الخبرات اليابانية في بناء مستودعات لتخزين النفط. كما تعلم، أحد أسباب هذه الأزمة الكبيرة التي شهدناها بعد توقف إمدادات عبر مضيق هرمز هو عدم وجود إمدادات كافية لدى الدول، وسبب ذلك بشح كبير لديها في إمدادات الطاقة، خاصة من البنزين والمازوت. واليابان لديها تجربة كبيرة، لديها مخزونات ومستودعات من النفط قامت ببنائها بسبب الكوارث الطبيعية التي كانت قد تعرضت لها، تعلمت من الدرس وبنت مستودعات يمكنها أن تمد اليابان بطاقة وإمدادات لنحو 180 يوما 6 أشهر. ولذلك ستقوم اليابان بتمويل مثل هذه المشروعات في مناطق جنوب شرق آسيا، لأنها تعتمد عليها أيضا في كمحطات تصنيع ومصانع لليابان.
1: شكرا جزيلا لك فادي سلامة من طوكيو. وأنقل هذه الخطة التي تحدث عنها فادي سلامة إلى السيد بشار الحلبي، معنا من سنغافورة وهو محلل أسواق النفط والطاقة. مرحبا بك سيد بشار، استمعت إلى مراسلنا في طوكيو، تحدث عن خطة يابانية طموحة، معظم هذه الخطة يعتمد على الخارج، بناء خطوط أنابيب بالشراكة مع دول الخليج، استخدام الطاقة الشمسية، الطاقة النووية. ما مدى نجاعة هذه الخطة في ظل ما يحدث الآن؟ هل يمكن الاعتماد عنها بديلا عن الموردين التقليديين؟
2: مساء الخير يا نديم، شكرا على الاستضافة. طبعا الخطة، وكما ذكرتها بشكل دقيق، الخطة يعني very optimistic التي تتحدث عنها اليابان اليوم هي ربما أفضل أو أكثر تجليا ووضوحا لما سيصبح معنى أمن الطاقة العالمي بعد أزمة الحرب في منطقة الشرق الأوسط وإقفال مضيق هرمز. فأمن الطاقة لم يعد فقط يعني التكلفة التي تدفعها الدول من أجل الوصول ربما لبراميل النفط وأيضا لإنتاج الطاقة في بلادها، إنما أيضا تعتمد على الكلفة المترتبة من تنويع مصادر الواردات لمصادر الطاقة، ولكن أيضا تنويع مصادر إنتاج الطاقة محليا في جميع هذه الدول. ولذلك اليوم يعني اليابان بسبب حجم اقتصادها وبسبب تطورها هي ربما أفضل مثال عن التحول الذي سيحصل في هذه الاقتصادات الكبيرة والمستوردين الكبار للنفط والغاز والمشتقات بالعموم.
1: طيب، يعني أيضا اليوم الأسعار التي كنا نراها قبل قليل، سعر برنت أصبح قريبا من الخانات الثلاثة، $100. جدوى الاقتصادية، يعني اليابان قل استيرادها 20%، ولكنها ما زالت تدفع نفس الفاتورة، كيف نضع ذلك بالميزان؟
2: يعني اليابان نتيجة فقرها للواردات أو الناتشرال ريسورسز هي بحاجة لأن تستورد جميع حاجتها من النفط والغاز ومشتقاته في شكل دوري، يعني ولذلك هي أكبر المتأثرين في أزمة مضيق هرمز. مثلا إذا ما قارناها في الصين، لماذا الصين لم تتأثر بنفس الحدة التي تأثرت بها اليابان؟ لأن مثلا الصين استطاعت أن تخفض من وارداتها من النفط الخام لأنها تصدر مشتقات النفط من خلال المصافي التكرير لديها، إنما اليابان تعتمد بشكل كلي على الواردات من منطقة الخليج. نعم، استطاعت اليابان أن تنوع مصادر يعني الواردات من النفط بسبب يعني الولايات المتحدة وغير ذلك، إلا أن كل هذه الحلول هي حلول مؤقتة
1: يعني وربما مكلفة عليها، خاصة إذا ما نظرنا إلى نوعية الخام المستورد من الولايات المتحدة أو كولومبيا أو حتى أفريقيا. طيب، السؤال هنا، على الرغم من هذه الفاتورة الكبيرة على اليابان، قيمة الين انخفضت مؤخرا، إلى أي مدى ساعد ذلك اليابان على ربما امتصاص هذه الصدمة السعرية؟ وأيضا أريد أن تضيف عليها، كيف سيؤثر ربما على التضخم نوعا ما؟
2: يعني بالحديث عن الكلفة.

يعني التنويع وكلفة أمن الطاقة. اليابان اليوم تدخلت بنحو 100 مليار دولار في الأسواق اليابانية من أجل دعم الين بسبب التراجع الذي حصل يعني لسعر الصرف. وعلينا أن نتذكر أن انخفاض سعر الصرف أو تراجع سعر الصرف هو سيف ذو حدين. نعم، ذلك يسمح للصرف

0: يعني الفاتورة، فاتورة الحياة اليومية عند المواطن الياباني. طالما ذلك سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، وسيؤدي ربما مع الوقت في حال استمرت أزمة مضيق هرمز إلى نوع من الريسيشن أو يعني التباطؤ في الاقتصاد الياباني، وهو هذا أسوأ يعني سيناريو قد يواجهه أي حكومة يعني في هذه البلدان.
1: شكرا جزيلا لك من سنغافورة السيد بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية في أمان الله.
2: في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة عناتا ومخيم شافاط شرق القدس المحتلة بعد حصار ضمن عملية عسكرية واسعة شملت إغلاقا كاملا لجميع المداخل والمخارج ومداهمات واقتحامات لعشرات المنازل. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. كل التفاصيل معك ثروة، تفضلي.
3: اقتحامات واسعة رنيم شنتها قوات الاحتلال في مناطق عديدة في الضفة الغربية تركزت في محافظات الشمال. قبل قليل تحدثنا مع نادي الأسير الفلسطيني وقال للجزيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت على الأقل 25 مواطنا من بينهم طفلان في قضاء مدينة جنين، بالإضافة إلى أسير محرر في بلدة بيرزيت بقضاء مدينة رام الله. هذه الاقتحامات لا تزال مستمرة في عديد من مناطق الضفة الغربية مع تشديد لمداخل عدد من البلدات والقرى، كما يجري في بلدة حزمة بقضاء مدينة القدس المحتلة. وفي الحديث عن عمليات الهدم التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر، حقيقة تركزت رنيم في محافظة القدس. بداية بدأت هذه العمليات، عمليات الهدم، في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، حيث اقتحمتها قوات الاحتلال وقامت بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين الفلسطينيين. وقبل ذلك قامت قوات الاحتلال، قبل أن تنسى بطبيعة الحال، قامت بهدم إسطبل للخيول. استكملت قوات الاحتلال عمليات الهدم في حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. في ذلك الحي هدمت قوات الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية. هذا المنزل مقام منذ عام 2004، يسكنه 9 مواطنين فلسطينيين. قامت قوات الاحتلال بتشريد هذه العائلة بعد أن اعتدت، وفقا للمصادر المحلية التي تحدثنا معها، قامت بالاعتداء على عدد من أصحاب هذا المنزل بالضرب المبرح. قبل انسحابها من بلدة سلوان، استكملت قوات الاحتلال هدم بناية سكنية كانت قد باشرت بعملية هدمها منذ بداية هذا الشهر. هذه البناية السكنية مقامة على مساحة تقدر ب 500 متر، وتسكن فيها عدد من العائلات الفلسطينية مكونة من 3 طوابق. أيضا استكملت عملية الهدم في هذه المنطقة. عندما نتحدث رنيم عن حي البستان في بلدة سلوان، هذا الحي الذي استهدفته قوات الاحتلال بشكل مكثف بعد 7 أكتوبر، حيث هدمت أكثر من 62 منزلا، بالإضافة لأنها هدمت منذ بداية هذا العام 17 منزلا. كان آخر هذه المنازل منزل يعود لعائلة الرشق التي شردتها بطبيعة الحال قوات الاحتلال من هذا المكان. وعندما نتحدث أيضا عن حي البستان، المصادر المحلية في مدينة القدس تتحدث على أن قوات الاحتلال تسعى لإقامة حديقة للمستوطنين، حديقة وطنية للمستوطنين كما تسميها، بالإضافة إلى بناء موقف لمركبات المستوطنين في ذلك الحي المستهدف، وخصوصا عندما أيضا نتحدث عن هذه المنطقة هي ملاصقة للحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك. عمليات الهدم كما تعلم تصاعدت في الآونة الأخيرة. حقيقة سجلت محافظة القدس المئات من عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة منذ بداية هذا العام، وتنوعت عمليات الهدم ما بين هدم منازل سكنية، منشآت تجارية، منشآت صناعية. في الحديث عن مدينة القدس أيضا، كانت قوات الاحتلال كما ذكرتي انسحبت من بلدة عناتا ومخيم شعفاط بعد أن شنت عملية عسكرية واسعة داهمت خلالها قوات الاحتلال عشرات المنازل. قامت بتحطيم محال تجارية، تحطيم محتوياتها، حولت أحد المنازل لثكنة عسكرية ومركز للتحقيق الميداني. تحدثنا ختاما صباح هذا اليوم مع رئيس البلدية بسام موسى، وقال أن قوات الاحتلال أفرجت عن نحو 100 مواطن فلسطيني كانت قد احتجزتهم خلال هذه العملية العسكرية التي يراها الفلسطينيون يعني حقيقة ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية.
2: شكرا لك ثروة شقرة على كل هذه التفاصيل. وفي ملف حرب روسيا

0: على أوكرانيا أعلن حاكم إقليم كراسنودار مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 29 آخرين بهجوم بمسيرات أوكرانية على نوفوروسيسك. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا أثناء توجهها إلى ميناء أوديسا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. نبدأ معك أسد الله ومع كل التفاصيل من الناحية الأوكرانية.
1: نعم، حسب السلطات المحلية في عدة أقاليم أوكرانية جرت أو وقعت هجمات روسية متعددة منذ منتصف الليل، وسيما في كييف. هنا هذه هي الغارة الرابعة، صفارات الانذار دوت قبل قليل مؤذنة ببدء هذه الغارة الروسية. بالنسبة لأعداد الضحايا، لدينا قتيلان في هجوم روسي بمسيرة على معبر حدودي مع مولدوفا في منطقة أوديسا، ولدينا أيضا قتيل في ميكولايف في هجوم روسي. تقول السلطات الأوكرانية إنه استهدف أهدافا مدنية وبنية تحتية. لدينا 7 مصابين في معظم الهجمات الروسية. هناك نوع من التراجع في وتيرة الهجمات الروسية بعد يوم أمس الذي شهد غارات غير متوقفة تقريبا منذ بداية منتصف الليل، وهو الموعد الذي انتهت فيه مهلة 3 أيام. بالنسبة للضربات الأوكرانية، تقول السلطات الأوكرانية إنها وجهت ضربات مؤلمة لمنطقة نوفوروسيسك، لميناء نوفوروسيسك الروسي مقر أسطول البحر الأسود، واستهدفت أكثر من قطعة روسية عسكرية بحرية بنجاح كبير. بالنسبة أيضا للشق السياسي، الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي اليوم في النرويج لحضور جنازة ملكها الراحل الملك هارولد، وعقد بالفعل محادثات مع رئيس وزراء النرويج يونس غار ستورا، واتفقا على زيادة الدعم لأوكرانيا في حزمة من الدعم المالي والعسكري لم تعلن تفاصيلها بعد، وذلك لمساعدة أوكرانيا على فصل الشتاء القادم. ومن هذه المساعدات أيضا إنتاج مشترك لوسائل الدفاع الجوي ومنظومات الدفاع الجوي. أوكرانيا تعمل مع عدة دول من أجل إنتاج منظومات دفاع جوي يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية الروسية، وتسعى إلى الحصول على الكثير من الأموال من شركائها كما تقول الأوروبيين، وذلك لسد الفجوة في منظومات الدفاع الجوي وأيضا في منظومات الهجوم. بالنسبة للمسيرات مثلا، أوكرانيا تسعى للحصول على 2 ملياري دولار من شركائها الأوروبيين كما تسميهم، من أجل الحفاظ على مستوى إنتاج المسيرات الأوكرانية التي تهاجم بها روسيا. نعم. أوكرانيا تقول أيضا أن هناك لقاء مرتقبا ما بين الرئيس فولودمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد 20 من الشهر الجاري، وأن الولايات المتحدة تعد بزيادة ما تحصل عليه أوكرانيا من منظومات الصواريخ الاعتراضية، منظومات باتريوت.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من كييف. وللمزيد حول التطورات على الجهة الروسية ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. تفضل كل التفاصيل معك.
2: نعم رنيم، ربما البحر الأسود يتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بين روسيا وأوكرانيا. الضربات المتبادلة بين الجانبين تستهدف بدرجة الأولى الموانئ. روسيا تستمر بشكل يومي، وهذا ما كان عليه أيضا اليوم باستهداف موانئ أوكرانيا في أوديسا وتشيرنومورسك ونيجني، وأيضا استهداف سفن كانت قادمة تحمل بحسب الرواية الروسية اليوم 2 سفينة تم استهدافهما، كانتا تحملان أسلحة إلى الجانب الأوكراني. ولكن أيضا تعرض ميناء نوفوروسيسك وهو رنيم الميناء الأكبر لروسيا على البحر الأسود إلى هجمات بصواريخ ومسيرات. الخسائر طالت بدرجتها الأولى، ما يعرف برصيف التصدير والاستيراد للديزل، خزانات الديزل احترقت بشكل كبير، وأيضا تضررت بعض المباني السكنية مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص. ولكن على الجانب السياسي، ربما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية كان لها تصريح لافت اليوم فيما يتعلق بتهديدات أوكرانيا باستهداف المجال الجوي المدني للطائرات المدنية تحديدا فوق الأراضي الروسية، وحذرت أن هذه الخطوة هي خطوة جاءت مدعومة من الغرب، هي محاولة للتغطية على الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها أوكرانيا، وأن هذه الهجمات هدفها محاولة حصار روسيا اقتصاديا، ولكنها ستكون ربما غير ناجعة، وأنه من الثلاجة من يعتقد أن بمحاولة استهداف الطيران المدني سوف تنكسر روسيا. ولكن عموما في هذا الشق تحديدا رنيم، هناك يوميا نحن نشهد عمليات تعليق عمل مطارات، بعضها يتم تعليق عمله لبضع ساعات، بعضها على مدار يوم أو يومين، وذلك بسبب كثافة المسيرات. وسلطات الطيران المدني الفيدرالية الروسية تسعى لتجنيب الطيران المدني الوقوع في مجال الطائرات المسيرة، سيما عند الهبوط والإقلاع على ارتفاعات منخفضة، وبالتالي هذا موضوع مهم وهاجس كبير بالنسبة لروسيا في هذا التوقيت.
0: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج على كل هذه التفاصيل، ونشكر الزميل أسد الله صاوي الذي كان معنا من كييف على كل هذه التفاصيل، والتغطية مستمرة مع الزميل جعفر لكل التفاصيل.
3: شكرا لك رنيم، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن وفي الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية مرتين خلال اليومين الماضيين دون إصابات. وقال التلفزيون الإيراني إن ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية تعرضت لهجوم أمريكي جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في مياه الخليج، إضافة إلى 10 سفن وصفها بالمخالفة. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. وقد أعلن الجيش الأردني أن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة. ووسط هذه التوترات ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% ليتجاوز خام برنت حاجز $100 للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يوليو الماضي. في الملف اليمني، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قال إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي لميليشيا الحوثي، وإن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميسمشيط. من جهته، أدان المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة. في التطورات المرتبطة بالضفة الغربية والتصعيد الاستيطاني، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أنه تم إبلاغ قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتماداتهم خلال 30 يوما. من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني إن إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية. إذن نبدأ هذه الساعة بالتطورات التوتر الأمريكي الإيراني. معنا الآن من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إلى جزيرة قشم إذن أبدأ معك عمر لترصد لنا الوضع في المضيق، لا سيما بعد ما شهدناه الليلة الماضية من تصعيد.
4: نعم، ليلة طويلة كانت جعفر عندما استهدفت إيران قطع حربية أمريكية، سفن وناقلات في مضيق هرمز وفي المياه الخليجية. هناك ثلاث مستويات من العمليات العسكرية الإيرانية خلال الليلة الماضية. تتحدث إيران على لسان الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت مدمرتين أمريكيتين من طراز DDG-119 و 153، وأنها كانت تحمل صواريخ كروز وصواريخ إيجيكس، وأنها ألحقت بهما خسائر فادحة حسب تعبير الحرس الثوري الإيراني. المستوى الآخر هو استهداف ناقلات النفط. بعض ناقلات النفط استهدفت في المياه الخليجية، وكان هناك تحذير سبق ذلك الاستهداف للسفن وناقلات النفط التي ترسو في كل من الكويت والبحرين بأنها سوف تكون أهدافا خلال تلك الساعات، فضلا عن استهداف 10 ناقلات نفط في مضيق هرمز. هنا نحن في جزيرة قشم خلال ساعات ليلة أمس سمعنا بعض الانفجارات التي كانت تأتي من هذا الاتجاه، اتجاه مضيق هرمز، حيث نقف الآن عند المياه الإقليمية الإيرانية لمضيق هرمز، تحديدا بين الشاطئ الشمالي أو الجنوبي عفوا لجزيرة قشم والشاطئ الشمالي لجزيرة لارك. هذا المعبر هو المعبر الإيراني الذي تقول طهران إنه آمن ويمكن للسفن أن تعبره شريطة أن تحصل على أوامر من قبل الحرس الثوري الإيراني. نرصد في الصورة بالحد الأدنى هناك نحو 4 إلى 5 سفن تبدو لنا عملاقة، قد تكون ناقلات نفط أو سفن حاويات ترسو في هذه المياه بانتظار التعليمات الإيرانية. بالمجمل أيضا إضافة إلى الاستهدافات التي شهدناها ضد السفن العسكرية الأمريكية وناقلات النفط في المضيق التي وصفت بالمخالفة، كان هناك أيضا استهدافات من قبل الحرس الثوري بالصواريخ البالستية التي بعضها يعمل بالوقود الصلب والآخر بالوقود السائل لقاعدة الأزرق في الأردن. تحدث الحرس الثوري الإيراني عن أنه ضرب حظائر الطائرات المقاتلات الأمريكية وأنه أحدث هناك الكثير من الأضرار. في بيانات الحرس الثوري حول استهدافه للسفن في مضيق هرمز يقول إن هذه السفن هي كانت سفن مخالفة، وإنه يؤكد دائما على أن المضيق مغلق وأي ناقلة تريد العبور لابد أن تحصل على الإذن والتصاريح الإيرانية، مشددا على أنه يسيطر بشكل كامل على المضيق. اليوم أيضا نائب أو مستشار الحرس الثوري، المستشار القائد العام للحرس الثوري، أكد بأن إيران تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. ويوم أمس كان هناك إسقاط إيراني لمسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في سماء المضيق، إضافة إلى إعلان الحرس الثوري عن استيلائه على غواصة ذكية مسيرة وصفها بالحديثة المتقدمة تكنولوجيا في البوابة الشرقية للمضيق، أي في ذلك الاتجاه نحو خليج عمان. هذا التصعيد ليلة أمس جعفر الذي شهدناه من خلال الردود الإيرانية العسكرية كانت بطبيعة الحال ردا على فعل عسكري أمريكي، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي باستهداف 5 ناقلات نفط ما بين استهدافات قرب مرسى جزيرة خارك في المياه الخليجية التي تبعد عن هذه المنطقة نحو 700 كيلومتر في اتجاه الغرب اتجاه المياه الخليجية، إضافة إلى استهداف ناقلات نفط أيضا في مدينة جاسك أو في محيطها في عرض البحر في ذلك الاتجاه نحو خليج عمان على بعد أيضا نحو 400 كيلومتر. هذه الاستهدافات الأمريكية العسكرية لا ينظر إليها على أنها تطور عسكري فحسب، بل إنها تبدو محاولة لتضييق الخناق الاقتصادي أيضا على إيران، لأننا نتحدث عن استهداف لناقلات نفط قد تقوم بمحاولة تسطير النفط ونقله خارج خط الحصار البحري الأمريكي. طهران كانت قد ذكرت أيضا على لسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه في حال تم تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بمعنى محاولة أمريكية لتصفير صادرات النفط بالكامل وعدم السماح للسفن التجارية بالخروج والدخول إلى الموانئ الإيرانية، فإن طهران سوف تعلن عن منطقة وصفها بالمحظورة. في هذا الامتداد الذي هو يبدأ من خط الحصار الأمريكي عند بحر العرب والمحيط الهندي مرورا بمياه خليج عمان وهنا مضيق هرمز ثم إلى المياه الخليجية. تقول طهران أنها سوف تعاقب السفن المخالفة التي تمر في هذه المياه، ويقرأ هذا الأمر على أنه محاولة ربما لأجل استهداف بعض ناقلات النفط التي تصف بالمخالفة، مثل ما شهدنا ليلة أمس 10

0: ناقلات نفط أجنبية قد استهدفت، وهذا رقم كبير خلال ليلة واحدة، ومؤشر على مستوى التصعيد الذي ارتفع منسوبه خلال الليلة الماضية، إضافة إلى أن إيران قد تفرض رسوم على بعض السفن المخالفة، وهذا الأمر يأتي في إطار سياستها في المفاوضات مع سلطنة عمان. دائما كانت تتحدث عن نيتها للحصول على، أحيانا كانت تصفه برسوم عبور، وأحيانا بأموال جراء تقديمها للخدمات البيئية والملاحية والأمنية في مضيق هرمز. اتفاق الإيراني العماني حتى الآن لم يخرج إلى النور، هو موجود بين الطرفين، تم الاتفاق على الكثير من بنوده بين سلطنة عمان وإيران، لكن هذا الاتفاق لم يعلن حتى هذه اللحظة. يقول الإيرانيون أن واشنطن تضع العراقيل على مسار هذا الاتفاق، لأن طهران تريد من هكذا اتفاقات أن تكون لديها مراقبة على المياه الإيرانية في مضيق هرمز وعلى المياه العمانية أو جزء منها، وربما هذا ما ترفضه الولايات المتحدة.
1: من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. أتحول الآن إلى أحمد هزيم في واشنطن. أحمد، نرصد معك المواقف الأمريكية والأصداء بعد التطورات التي شهدتها المنطقة ومضيق هرمز.
2: جعفر، آخر ما صدر أمريكيا هو تصريح لمسؤول أمريكي للجزيرة من أن الهجمات الإيرانية التي أو الصواريخ الإيرانية التي أطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الأردن لم تكن فعالة في مواجهة المنظومات الدفاع الجوي الأمريكية والدفاع الصاروخي المتكاملة، وأن ليست هناك أي إصابات ضمن القوات الأمريكية جراء هذا الهجوم. هذا بعد أن كانت القيادة المركزية قد أصدرت بيان قالت فيه أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولات استهداف لسفينة بحرية لم تنجح من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأن السفينة واصلت دوريتها في مياه الخليج، وأن هذا الرد جاء لنجم الحرس الثوري عن القيام بهجمات مشابهة. هذا ينصب أيضا في التصريحات التي أصدرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حين قال أن أي استهداف يقوم به الحرس الثوري ضد القوات الأمريكية أو السفن العسكرية الأمريكية سيقابل بتدمير مزيد من ناقلات النفط والغاز الإيرانية وسفن الشحن أيضا، وهي محاولة أو استراتيجية جديدة أمريكية لفرض معادلة تسخير الخيار العسكري الأمريكي لخدمة الخيار التضييق الاقتصادي المسمى بحملة المنبوذ الاقتصادي، والتي تحاول الضغط اقتصاديا وماليا على إيران من أجل إخضاعها للمطالب الأمريكية. هذا التصعيد العسكري الأخير جاء ضمن عمليات عسكرية شنت قبل 10 أيام أيضا لاستهداف أي قدرة لإيران لرصد أو متابعة حركة السفن عبر مضيق هرمز، والتي تقول الولايات المتحدة أنها باتت الآن تسيطر على هذا المضيق وتسير عملية عبور لناقلات نفط وسفن شحن عبر مسارين، المسار الدولي والمسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، وأنها تسمح بمرور 9 ملايين برميل نفط يوميا عبر هذين المسارين. والقيادة المركزية هنا والتي وضعت خططا ووضعتها تحت تصرف البيت الأبيض لحرمان إيران من القدرة على متابعة حركة السفن عبر الاستمرار في استهداف قدراتها أو ما تحاول إعادة بنائه من قدرات، سواء فيما يتعلق بمنظومات الرادارات أو حتى منظومات الرصد والمتابعة الموجودة على الجزر الإيرانية المطلة على المضيق أو حتى السواحل الإيرانية المطلة عليه. القيادة المركزية الآن أيضا تضع خطط أخرى لاستهداف ناقلات النفط كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو، لتحكم أو تطبق الحصار البحري والمالي والاقتصادي على إيران وإخضاعها كما قال وزير الخزانة الأمريكية، وتغيير سلوكها وتغيير ديناميكية صناعة القرار في طهران لتلبي بذلك المطالب الأمريكية. ووزير الخزانة هنا يعبر عن ثقة لدى الولايات المتحدة من أن هذا الحصار سيؤدي نتائجه المرجوة خلال أسابيع أو أشهر قليلة.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إلى نقاشنا في الأستوديو الآن مع ضيوفنا سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. معنا أيضا الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أبدأ معك دكتور عباس. الآن بعدما هددت الولايات المتحدة باستهداف الناقلات وإغلاق

0: عراقها وبدأت في ممارسة ذلك فعلا. هل لدى إيران الآن النفس الطويل في استمرار استهداف القطع الحربية البحرية الأمريكية؟
1: السؤال الذي طرحته جعفر أساسي، وأعتقد يمكن أن ننظر له من زوايا مختلفة. من الناحية العسكرية، إيران تريد أن تقول بأن بإمكانها استهداف كل السفن الأمريكية الموجودة في المنطقة، ونرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتخذ حذرها من هذا الأمر، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون مكلفا للغاية إذا ما حدث شيء جلل لهذه السفن. بالنسبة للنقطة الأخرى، فإيران تحاول أن تنوع أهدافها العسكرية الأمريكية في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول نقل مقدراتها العسكرية إلى دول أخرى كالأردن. لذلك إيران تقول بأن ليس هناك أي مكان آمن بالنسبة لهذه المصالح العسكرية الأمريكية. الشيء الثالث مرتبط بتأرجح في مستوى أهداف القيادة المركزية، هي تحاول أن تستهدف بعض الجزر وبعض الأماكن المطلة على مضيق هرمز. لكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن باتت ربما في حيرة من أمرها، تحاول أن تمضي في تصعيد عمودي. الشيء الآخر هو التصعيد الاقتصادي، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطبق اقتصاديا على إيران، وتريد أن تعزل إيران عن الأسواق المالية وأسواق الطاقة. وإيران تقول هذا غير ممكن. والشق الآخر من الجانب العسكري أو الاقتصادي هو أن إيران تريد أن تفرض منطقة حظر في مضيق هرمز، وإيران حتى من دون إطلاق أي صواريخ فهي تحاول أن تفرض سياسة جديدة ينبغي الالتزام بها. الشيء الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول أن تجبر دول أخرى للانصياع للعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران، لكن هذا طبعا لم يكن مجديا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. من الناحية الاستراتيجية يمكن القول بأن الأهداف الأمريكية لم تتحقق، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تمزج مجموعة من الأدوات والوسائل وتمارس ما يسمى بالتدوير بالنسبة لهذه الأدوات، وهي تنتقل من أداة لأخرى، لكن أي من هذه الأدوات لم يكن مجديا ولم تأتي أكلها. وأعتقد أن هذا يدفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو المزيد من التصعيد. بالنسبة لإيران فهي تتعامل بنوع من التأني والتبصر.
0: سيد سيرجيو، أثبتت طهران إذن على أنها قادرة على رفع سقف الاستهداف. إلى أي مدى يعتبر استهداف القطع البحرية الأمريكية مكلف بالنسبة للولايات المتحدة؟
1: هناك قضيتين منفصلتين في هذا الخصوص، الاستهداف الشيء الأول، والشيء الثاني هو التدمير. الاستهداف طبعا هذا قد يفعله أي شخص وأي طرف. هناك استهداف في الأردن، لكن هناك قدرة كبيرة على حماية المصالح الأمريكية هناك، ونفس الشيء ينطبق على السفن والقطع البحرية الأمريكية. تلك الهجمات لم تكن ناجحة على الإطلاق. قيل بأنه تم استهداف قطعة بحرية غير مأهولة من قبل الإيرانيين. أعتقد أن الأمر هنا يتعلق بقطعة بحرية وغواصة للرصد، وتم الانتهاء من استخدام تلك القطعة منذ فترة، بالتالي لا فائدة من استهداف هذا النوع من القطع البحرية. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية فهي ستستمر وس تبقى أيضا إلى جانب الضغط العسكري، وهذا الضغط العسكري قد يتصاعد حسب مزاج الإيرانيين إذا ما كانوا جاهزين للذهاب إلى المفاوضات، إذا ما كانوا جاهزين لفتح مضيق هرمز.
0: قبل الحديث عن المفاوضات لو سمحت لي، الإيرانيون بناء على الكلام الذي تقوله يقولون بأن الولايات المتحدة تقدم سردية غير واقعية، لديها خسائر وهي لا تعترف بها، وليس هناك مصدر آخر يمكن أن نستقي منه المعلومة الأساسية في مدى قدرة إيران على إلحاق أضرار بالمدمرات الأمريكية، وأريد أن أركز على هذه النقطة تحديدا.
1: عندما نقوم باستهداف أي سفينة فالولايات المتحدة الأمريكية تظهر ذلك، ونرى تلك السفن التي هاجمتها أمريكا على شاشات التلفزيون، ونحن نعطي الإحداثيات ونعطي حتى أسماء السفن التي تم استهدافها. بالنسبة للإيرانيين فهم مطالبون بإظهار الصور والمواقع وأيضا البحارة الذين تم استهدافهم. بالنسبة لأمريكا فهي تظهر كل شيء بالصوت والصورة.
0: دكتور حسني، إذا تجاوزنا تفاصيل الضربات والردود، هل الطرفان الآن يرفعان سقف المواجهة للوصول إلى تسوية، أم أنهما بدأا يتكيفان مع حرب طويلة؟
2: الاعتقاد في إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك مواجهة كبيرة ومواجهة مباشرة قبيل الانتخابات الأمريكية، لأنها تعلم جيدا بأن التكاليف ستكون مرتفعة من إبقاء الوضع كما هو إن صح التعبير، إذا جمد هذا الوضع مع تشديد الخناق الاقتصادي، خاصة وأن وزير الخزانة الأمريكية يريد الآن فرض منطقة حظر جوي، لأن عندما تفرض عقوبات على الطيران معناها أن الطيران الإيراني لا يمكن أن يحلق، ربما منع كذلك التحليق على إيران، وهو تقريبا الآن أمر محلق. فبذلك هناك مواصلة العمل بهذه المقاربة الاقتصادية التي أعطت نتائجها لكن لا تساعد، وبالتالي هذا الاعتقاد الإيراني يشجع الإيرانيين في التصعيد من جانبهم، لأنهم هم لا يستطيعون تحمل مزيد من الأذى من الألم الاقتصادي وكذلك الأمني داخليا، ولذلك هم الآن نحس بنوع لا أقول مخاطرة، بعض يقول مخاطرة، وإنما هي حسابات سياسية وحسابات عسكرية بأن القادة في إيران وبالحرس الثوري أصبحت لديه مزيد من الكفاءة، مزيد من الثقة بالنفس، وأنه لا شيء يمكن أن يخسره في النهاية في عملية التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أصلا في وضع لا يحمد، وأنه في وضع فعلا صعب على المستوى الاقتصادي ولا كذلك على المستوى العسكري، لكن كل يمكن ما يقدمه هو التصعيد، توسيع جغرافية الاستهدافات التي ستصل القواعد العسكرية، رأينا ذلك في الأردن، ثم قضية الناقلات الموجودة في منطقة الخليج.
0: دكتور عباس، ما الذي تحاول طهران تغييره على الوضع على الأرض قبل العودة إلى التفاوض؟ ما الذي تريد أن تحققه؟
1: ما نراه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو عدم اهتمام بالدبلوماسية وبالمسار السياسي، وأعتقد أن من الضروري وقف الأعمال العدائية من أجل الوصول إلى هدنة. بالنسبة لطهران، وقف الأعمال العدائية والتهديدات وكل هذا ينبغي أن يصب في صالح إيران وفي صالح المنطقة. وشيء آخر، إيران تود أن تقلب هذه المعادلة من تهديد إلى امتيازات اقتصادية. إيران هي تحت ضغط اقتصادي منذ فترة طويلة، والوضع الراهن لا حرب ولا سلم لا يسعى في صالح لا إيران ولا المنطقة. وأعتقد أننا الآن نرى تعارض لمجموعة من العوامل، الرئيس الأمريكي تحت ضغط، وإيران أيضا تحت ضغط اقتصادي، الرئيس الأمريكي تحت ضغط بسبب اقتراب الانتخابات النصفية، وأيضا نظرا لتدني شعبيته داخل البلاد. وأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يحاول تفادي حربا واسعة النطاق كما قيل في هذا المنبر سلفا. أعتقد أن إيران أيضا تحاول أن تجازف أكثر، ولكن تجازف بطريقة محسوبة تمكنها من تفادي حرب مفتوحة وحرب واسعة النطاق. أعتقد أن هناك سعي لتغيير الحسابات بالنسبة للجانب العسكري، فالأهداف التي تحاول إيران استهدافها

0: مختلفة. نتحدث عن انتقال لمستوى آخر أو مقاربة جديدة من جانب إيران. إيران جاهزة للمجازفة واستهداف مصالح أمريكية مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تهدف لإغراق كل السفن بأكملها، ولكن تهدف فقط لإصابتها وتعطيل وسائل التواصل.
1: طيب، إذا كانت إيران، أعذرني على هذه المقاطعة، إذا كانت إيران مستعدة للمجازفة سيد سيرجيو، هل تبعدنا التطورات التي حدثت الليلة الماضية عن مسار التفاوض أكثر؟
0: نعم، هذا صحيح. في الوقت الراهن لا يبدو بأن هناك مجال كافي للمفاوضات. وإذا ما عدنا لمذكرة التفاهم، كانت هناك الكثير من النقاط التي تم الاتفاق بشأنها. إمكانية إعادة استئناف هذه المحادثات هي إمكانية موجودة، لكن هل هذا يحدث؟ نحن لا ندري. هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستمرار في هذا المسار التصعيدي والمسار العسكري؟ نعم، ما دامت إيران تستمر في إطلاق الصواريخ باتجاه سفننا، فأمريكا ستستمر في الدفاع عن نفسها، وستستمر في تحييد كل المخاطر القادمة من إيران. وكنا ناجحين جدا في استهداف هذه الأهداف الإيرانية. أضف إلى ذلك، فهناك عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران أدت إلى نتائج جيدة. ويمكن أن نقول إذا ما نظرنا إلى أسعار النفط، فلم تصل إلى مستويات عليا، وأعتقد أنها طبعا ليست في المستوى الذي نأمله، لكنها لم تتجاوز $100. بالنظر إلى التوتر الموجود في الشرق الأوسط، فالأسعار النفط ما زالت لم تتجاوز الحد المحلوم به.
1: أشكركم جزيل الشكر ضيوفنا الكرام. على ضفاف مضيق هرمز تعيش مدينة بندر عباس أياما عادية في ظروف استثنائية، فالأسواق تدب فيها الحركة، والصيادون يخرجون إلى البحر، ويحاول السكان الحفاظ على تفاصيل حياتهم اليومية. لكن خلف هذا المشهد تظهر آثار الحرب والقيود الاقتصادية على العمل والتجارة ومعيشة الناس.
2: هنا على الرصيف البحري في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، عاد الصيادون للتو في ساعات الظهيرة من مضيق هرمز، بعد أن كانوا قد توجهوا عند ساعات الفجر لصيد الأسماك في المضيق وفي المياه الخليجية، على الرغم من كافة المخاطر التي قد يواجهونها. البحر بالنسبة لهذا الصياد يشكل ملاذا وفرصة، لكنه أيضا رحلة محفوفة بالتحديات.
3: هذا صيدي منذ الفجر، فارتفاع سعر البنزين وتحليق المسيرات في أجواء البحر والأخطار المحدقة تجعلنا غير قادرين على البقاء كثيرا في البحر، لذا لم أتمكن من صيد سوى هذه الكمية من الروبيان.
2: من رصيف الصيادين إلى سوق بندر عباس في منتصف النهار، كان يفترض أن يكون السوق مزدحما بالناس، لكنه يبدو خاليا وهادئا، فالحرارة والرطوبة العاليتان تحددان هنا وقت التسوق. لكن حين تغيب الشمس عن بندر عباس تبدأ دورة أخرى من الحياة. هنا يتجه الناس إلى الأسواق، لكنهم يجدون أسعارا ارتفعت مع تراجع التجارة بسبب الحصار، بينما يتحدث التجار عن زيادة كلفة السلع لتوقف الحركة في الميناء في مدينة تقف عند بوابة مضيق هرمز.
4: لا يمكنني تسعير بضاعتي، قيمة عملتنا الوطنية غير ثابتة بسبب سياسة الحكومة. من يسألني عن سعر هذه أقول له لا أعرف حقا، على الدولة النظر في أحوال الناس.
5: الأسعار ارتفعت بشكل حاد. أنا أم لثلاثة أطفال، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد لم أتمكن من شراء الأدوات المدرسية لأطفالي، فالحصار أثر على أسعار الأدوات المستوردة من الصين.
2: على ضفاف مضيق هرمز حيث تتقاطع طرق التجارة الدولية مع أخبار الحرب. يحاول أهالي بندر عباس الحفاظ على تفاصيل حياتهم اليومية، حيث يجتمعون على الساحل ليلاً حول النرجلة والشاي والأطعمة المحلية، وقد تعودوا على أصوات الانفجارات وأنباء التصعيد العسكري. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة بندر عباس جنوبي إيران.
1: في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية، قال مجلس الوزراء إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة بدر الربيعان. أبدأ معك مها، وأبرز البيانات الصادرة عن القوات الحكومية والتطورات الميدانية أيضا.
6: نعم جعفر، البداية من المصادر العسكرية التي تتحدث من مديرية الوازعية الواقعة في الريف الغربي لمحافظة تعز، والتي تقول بأن المعارك على أشدها في هذه اللحظات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثية، التي دفعت بأنساق بشرية متتالية ومتتابعة وكبيرة من أجل السيطرة على هذه المديرية. وعندما نتحدث عن مديرية الوازعية فنحن نتحدث عن أيضا التالين، وهي ذباب ومن ثم بابي المندب. بالتالي القوات الحكومية هناك تقول إنها صدت كل هذه الأنساق البشرية.
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلتنا مها علي.
6: إلى جبهة الوازعية، حيث تقول المصادر العسكرية إن قيادة قوات درع الوطن وصلت إلى المخا للمشاركة في هذه العملية. في محور البرح أيضا المعارك، نتحدث عن معارك محتدمة منذ أيام بين القوات الحكومية والحوثيين. الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية قال إنه أسفلت قيادة الحوثيين أو ما يوصف بقوات التدخل السريع وعدد من أفراده في جبهة البرح. القوات الحكومية، محور تعز العسكري، وقوات درع الوطن تخوض أيضا عملية مشتركة هجومية من ثلاثة محاور لاستعادة جبهة الكدحة ولفتح الطريق الإسفلتي الرابط بين المدينة ومديريات الساحل. بالتالي مشتعل حتى هذه اللحظة في الريف الغربي لمدينة تعز. العنوان التالي للمواجهة اليوم هو بارز جدا وقد يحدث نقلة نوعية في المشهد العسكري على الجغرافيا اليمنية. نتحدث عن جبهة مأرب التي قالت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة إنها تخوض معارك محتدمة مع الحوثيين، واستطاعت السيطرة على عدد من المواقع الجنوب وشرق وغرب مأرب بمساندة جوية مكثفة للطيران الحربي اليمني. القوات هناك قالت إنها تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع وقطعت خط إمداد الحوثيين، وتعمل على تطويق المناطق والمواقع التي سيطرت عليها نار جوية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف، حيث تخوض القوات الحكومية هناك مواجهات حادة مع الحوثيين من أجل السيطرة على الطريق أو الخط الرابط والإمداد الوحيد للحوثيين باتجاه شمال معسكر الجوف أو اللبنات عفوا تحديدا. هذه هي أبرز التفاصيل العسكرية حتى اللحظة جعفر.
1: شكرا جزيلا لك مها علي من تعز. أتحول الآن إلى صنعاء ومراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ما آخر ما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن التطورات الميدانية؟
7: جعفر، حتى هذه اللحظة لا زالت فرق الإنقاذ ولليوم الثالث على التوالي تواصل انتشال الضحايا في الإصلاحية السجن المركزي بمحافظة الجوف. مصلحة الدفاع المدني أكدت بأن الضحايا قد بلغ عددهم إلى نحو 21 جثة تم انتشالها حتى هذه اللحظة، ليصل عدد الشهداء بحسب صنعاء إلى 21 شهيدا وسبعة جرحى. ولا زالت الفرق تواصل عملها بعد استهداف الطيران السعودي بحسب سلطات صنعاء لإصلاحية السجن المركزي أول أمس. في المقابل قالت السلطات هنا بصنعاء بأن عدد الغارات الجوية التي شنها الطيران السعودي منذ صباح اليوم حتى هذه اللحظة بلغ 43 غارة جوية تركزت على محافظات الجوف بالإضافة إلى مأرب ومحافظتي تعز والحديدة. وأكد أيضا مصدر عسكري لوكالة الأنباء سبا هنا بصنعاء أكد بأنهم استهدفوا تحشيدات عسكرية تابعة لقوات الحكومة بعدن، وبالتحديد هذه التحشيدات تم استهدافها في محافظة الجوف. جعفر، بلغ عدد الغارات بحسب القوات المسلحة بصنعاء منذ نحو 5 أيام، تقول أن الغارات السعودية قد بلغت نحو 164 غارة جوية على 5 محافظات إضافة إلى محافظة البيضاء. في المقابل تؤكد سلطات صنعاء بأنها ستواصل من استهداف أو تكثيف عملياتها العسكرية سواء باتجاه التحشيدات العسكرية لقوات الحكومة في عدن أو باتجاه العمق السعودي حتى يتم رفع الحصار وإطلاق سراح أو بإطلاق سراح الأسرى بالإضافة إلى عملية تسليم المرتبات وفتح مطار صنعاء بالإضافة إلى عملية فك الحصار بشكل كامل والمستمر منذ نحو 12 عاما ما لم، فإن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل. إليك جعفر.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. أتحول الآن إلى الرياض ومعنا مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر، ما آخر المواقف السعودية؟ تابعنا صدور بيان لمجلس الوزراء.
8: نعم، أحدث المواقف السعودية جعفر حتى اللحظة في اتجاه التطورات التي تشهدها المنطقة وما أكده مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي تواصل نهجها العدائي باستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية داخل المملكة، وذلك خلال جلسات الاعتيادية التي رأسها مساء أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة غرب السعودية. المجلس أشار أيضا إلى أن الاعتداءات التي طالت مدن أبها وخميس مشيط إضافة إلى جازان ونجران إلى جانب أيضا استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وما يمثله من تهديد مباشر لحرية الملاحة البحرية الدولية. نتحدث إذن عن رسالة واضحة من مجلس الوزراء تتمثل في إدارة هذه الاعتداءات والتأكيد على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية يمثل تصعيد خطير يتجاوز حدود اليمن ويمس أيضا أمن المنطقة واستقرارها. الأحدث على الجانب الميداني حقيقة هو إعلان المديرية العامة للدفاع المدني صباح اليوم عن زوال الخطر في مدينة خميس مشيط بعد إطلاق تنبيهات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر محتمل في المنطقة. هذا على الجانب الميداني. الخارجية السعودية كانت قد أدانت الاستهدافات الأخيرة التي استهدفت المملكة اليومين الماضية، ربطت بينها وبين ما تشهده حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات متواصلة على السفن التجارية. الرياض حقيقة ترى أن استمرار هذه الاعتداءات لا يقتصر تأثيره على أمن المملكة لكنه يمتد أيضا إلى أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، خصوصا مع تهديد طرق التجارة البحرية في البحر الأحمر. إذا ما تحدثنا عن هذه الجزئية، كان الموقف السعودي يؤكد على أن المملكة لن تتهاون في حماية أراضيها والمواطنين والمقيمين فيها، مع تأكيد احتفاظها بحق الرد في اتخاذ ما تراه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها. هذا فيما يتعلق بالجانب السياسي. أيضا حملت الرياض المجتمع الدولي جانب من المسؤولية، فالموقف السعودي يدعو إلى تحرك أكثر فاعلية للمجتمع الدولي ليس فقط تجاه استهداف المملكة لكن تجاه الهجمات التي تطال أيضا المدنيين والمنشآت المدنية وتهدد حركة الملاحة الدولية.
1: أشكرك جزيلا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. الآن ينضم إلي في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، بعد هذا الرصد الميداني مع مراسلين، نود أن تضعنا في صورة ما تحقق حتى هذه المرحلة، أي الجبهات يبدو التركيز عليها أكبر؟
9: واضح جعفر أن التركيز الآن هو جنوب مأرب وهذه هي التي أعلنت

0: فجر هذا اليوم إطلاق عملية عسكرية وصفتها القوات الحكومية بأنها نوعية تستهدف المحور الجنوبي أو القطاع الجنوبي من المأرب، وهذه تضم تقريبا 4 مديريات أو 3 مديريات رئيسية. وهذه العملية كما بيّن المركز الإعلامي التابع للجيش أنها تأتي في سياق يعني إجهاض محاولات التسلل التي يقوم بها المسلحون الحوثيون على مأرب. أيضا الجبهة الثانية وهي الأسخن هي جبهة الجوف، الآن المعارك محتدمة حول الطريق الوحيد الرابط بين معسكر اللبنات الاستراتيجي مع مدينة الحزم مركز المحافظة التي هي مفتاح محافظة الجوف، بمعنى إن قطع هذا الخط الليلة فرضا فإن الجوف تكاد تكون قد انكشفت تماما للقوات الحكومية. ويبدو أن الحكومة تراهن على الضغط الشديد على هذا الطريق ودخول الحزم بأسرع ما يكون، لأنه سيحقق لها عدد من الأهداف. الأهداف أولا ممارسة ضغط شديد على جماعة الحوثيين في الجهة الغربية في صعدة وفي صنعاء حيث تحادد الجوف من هذه الجهة، وأيضا تؤمن من الجهة الشمالية تؤمن محافظة مأرب بشكل أكبر. وفي نفس الوقت هناك جبهة مستمر فيها العمليات وهي في البيضاء، حيث بدأت كانت عملية وقفت عند مديرية الزاهر. كل هذا هي نوع من عملية تشتيت تطويق وتثبيت، بمعنى تشتيت القوى الحوثية، تطويق عناصر الإمدادات الحوثية في عدد من المناطق، وتثبيت مواقعها كما يحدث الآن في تعز في بعض المناطق في جنوب أو جنوب غرب تعز. الهدف الأساسي مما وقع منذ يوم الخميس عندما بدأ الحوثيون هذا الهجوم كان الهدف هو الساحل الغربي، وكان الهدف تطويق باب المندب. الآن انتقل كله الضغط في اتجاهات مختلفة، وهذا نجاح، يعد نجاح أساسي بالنسبة للقوات الحكومية أنها أبعدت تماما الضغط عن هذه المنطقة الحساسة إقليميا ودوليا ووطنيا يعني محليا، ونقلتها الآن إلى عمق الحاضنات الحوثية العسكرية في هذه المناطق والمواقع العسكرية. لذلك
1: يعني
0: هنا
1: يعني كما لو أنه الآن الأولوية أصبحت هي قطع خطوط الإمداد من جانب القوات الحكومية.
0: نعم،
1: هذه أولوية،
0: قطع هذا أساسي، قطع وتشتيت وتثبيت. القطع الإمدادات بحيث يتم محاصرة عدد من المناطق المطلوب دخولها أو إسقاطها، وتشتيت القوة التي جاءت إلى الجنوب الغربي بحيث تتوزع على هذه الجبهات وتصير مستنزفة، كذلك استنزاف حتى القوة الصاروخية بالنسبة لها، لأن الحوثيين سيستنزفون بالتأكيد عندما تفتح أكثر من جبهة بإطلاق صواريخ من أكثر من جهة بدل أن تركز على جبهة واحدة. وهذا كان هدف يبدو أن الحكومة أو القوات الحكومية سعت له بعد يوم الخميس عندما أعلنت عن هجوم معاكس. كلمة الهجوم المعاكس هي هذه الخطوات التي جرت الآن ونشهدها الآن.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة بعد حصار ضمن عملية عسكرية واسعة شملت إغلاقا كاملا لجميع المداخل والمخارج ومداهمات واقتحامات لعشرات المنازل. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية في القدس المحتلة ووزعت أوامر لهدم عدد من المنازل. من رام الله معنا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ضعينا في سياق وصورة آخر العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: جعفر، جملة من الانتهاكات التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولا زلنا في ساعات الظهيرة حقيقة، هذه الانتهاكات كان آخرها ما جرى في بلدة العيسوية بقضاء مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمتها قوات الاحتلال وسلمت أصحاب عدد من المنازل اخطارات بالهدم، على أن يتم مراجعة بلدية الاحتلال لمدة 20 يوما لتقديم اعتراضات. ولكن هذه الاعتراضات حقيقة لا تنظر إليها سلطات الاحتلال، التي نفذت هذا اليوم عدد من عمليات الهدم لم تقتصر فقط في مدينة القدس، إنما أيضا في مناطق عدة في الضفة الغربية، ولكن إن تركزت في مدينة القدس وإن تركزت في حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم منزل لعائلة فلسطينية يبلغ عدد أفرادها 9 مواطنين شردتهم قوات الاحتلال. هذا المنزل الذي هدمته مقام منذ عام 2004، مقام على مساحة أو تقدر مساحته ب 120 مترا بحجة عدم الترخيص، هدمته وقامت بالاعتداء على عدد من أفراد العائلة بالضرب المبرح. بالأثناء أيضا استكملت قوات الاحتلال عملية هدم بناية سكنية في حي البستان في ذات الحي. هذه البناية السكنية مكونة من 3 طوابق، كانت قد هدمت جزءا منها في بداية هذا الشهر الجاري. وعندما نتحدث جعفر عن حي البستان، لسبب موقعه الملاصق للحائط الجنوبي المسجد الأقصى المبارك، قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر هدمت فيه أكثر من 62 منزلا عفوا، بالإضافة إلى هدمها 17 منزلا في هذا الحي منذ بداية العام الجاري. وتنوي قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال إقامة موقف لمركبات المستوطنين على أنقاض بيوت الفلسطينيين، بالإضافة إلى إقامة ما تسميها سلطات الاحتلال بحديقة وطنية. قبل ذلك كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة الرام شمالية القدس المحتلة، وقامت بهدم اسطبل للخيول في هذه البلدة، وقامت بإلقاء قنابل الصوت بالغاز باتجاه المواطنين، وما أدى إلى وقوع حالات اختناق وفق ما أعلنت محافظة القدس المحتلة. كان هناك هدم لعدد من المنشآت الاقتصادية في بلدة عرانة بقضاء مدينة جنين شمالية الضفة الغربية، التي شهدت أيضا تسارع في وتيرة عمليات الهدم، خصوصا بعد إعادة الاستيطان والمستوطنين على أراضي المواطنين في هذه المحافظة التي غاب عنها الاستيطان لأكثر من 20 عاما. هذا على صعيد عمليات الهدم، ولكن هناك أوجه كثيرة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء. نادي الأسير الفلسطيني جعفر قال للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت على الأقل 25 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية. تركزت هذه الاقتحامات والاعتقالات في محافظات جنين، نابلس وطول كرم. من بين المعتقلين طفلان جرى اعتقالهما من محافظة جنين من أحد القرى هناك، بالإضافة لاعتقال أسير محرر كان قد أفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي من بلدة بيرزيت بقضاء مدينة رام الله. اعتداءات المستوطنين أيضا حدث ولا حرج جعفر، كان هناك اعتداءات سجلت في بلدة برقة بقضاء مدينة رام الله، حيث لاحق مستوطنون على آليات دفع رباعي مركبات المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة وهذه القرية، التي استوطن المستوطنون على 7 بؤر استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين. في الأثناء استولى المستوطنون على بئر مياه في منطقة مسافر يطا، هذه المنطقة أيضا التي زادت وتيرة اعتداءات المستوطنين فيها حقيقة. وهذه الاقتحامات واعتداءات المستوطنين لا تزال مستمرة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن حاكم إقليم كراسنودار مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 29 آخرين بهجوم بمسيرات أوكرانية على نوفوروسيسك. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا أثناء توجهها إلى ميناء أوديسا. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو معنا مدير مكتب الجزيرة زاور شوش. نبدأ معك أسد الله في كييف، ونرصد معك التطورات الميدانية وما صدر عن السلطات الأوكرانية حتى هذه اللحظة.
3: نعم جعفر، أحدث ما جاء في هذا المجال هو ما نشره الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل قليل من تأكيد للهجوم الأوكراني على ميناء نوفوروسيسك الروسي، ويبدو أنه كان هجوما كبيرا. بحسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، هذا الهجوم نجح في إصابة وتدمير عدد من محطات تحميل النفط ومرافق الميناء، وهذا ما ذكره الزميل زاور في نشرات سابقة. إضافة إلى ذلك يقول الرئيس زيلينسكي إن الهجوم أصاب سفنا حربية ومنها حاملات الصواريخ صواريخ كروز من طراز كاليبر. زيلينسكي أكد أيضا أن أوكرانيا مستمرة في هذا النوع من الهجمات وفي زيادة قدراتها على الوصول إلى العمق الروسي. على الناحية الأخرى، أوكرانيا حاليا تتعرض العاصمة كييف لغارة هي الخامسة منذ منتصف الليل، لدوت صفارات الإنذار قبل دقائق من الآن هنا في كييف، وربما تلحظ أعداد كبيرة

من الناس خلف هؤلاء كلهم اضطروا للخروج من متاجر التسوق بسبب صافرات الإنذار، وذلك بحسب قواعد السلامة هنا. هؤلاء في انتظار الآن انقضاء صفرات الإنذار للعودة إلى حياتهم الطبيعية. هناك هجمات سجلت في أوديسا وفي دنيبرو بيتروفسك وأيضا في مناطق أخرى من أوكرانيا. في ميكولايف قتل شخص، وفي أوديسا قتل

0: في إشارة إلى أن هذا النوع أو أن هذا الهجوم يستخدم في الأغلب مسيرات أو صواريخ يمكن اصطيادها بالمضادات الأرضية، صواريخ من النوع البطيء. عموما وتيرة الهجمات الروسية أقل كثيرا من يوم أمس الذي شهد تكثيفا وتنويعا كبيرا في أنواع الأسلحة المستخدمة ضد الأهداف الأوكرانية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن استخدمت حتى في أهداف هنا على الأرض الأوكرانية. وبحسب السلطات هذا اليوم كان ربما الأعنف منذ فترة كبيرة، ويجب الإشارة إلى أنه كان اليوم الأول بعد هدنة الأيام الثلاثة بين العواصم بسبب زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو ثم إلى كييف في محاولة لإحياء جهود الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لك أسد الله الصاوي من كييف. أتحول إلى زاور شوج في موسكو. زاور، إذن كل هذا التصعيد العسكري جاء بعد زيارة مبعوثي رئيس ترامب، ما الذي يتردد في موسكو بشأن ذلك؟
2: نعم جعفر، وهذا التصعيد كان متوقعا منذ انتهت مدة تعليق الضربات ليلة الثامن من هذا الشهر. عادت روسيا لتوسيع ضرباتها، وبالتالي أيضا بدأت أوكرانيا بالرد على الضربات الروسية، ولكن واضح من خلال التصريحات السياسية على الأقل التي صدرت عقب هذا اللقاء أن هناك نوع من التفاؤل الحذر لدى روسيا فيما يتعلق بالمبادرة التي جاء بها كوشنر وويتكوف إلى موسكو. هذه المبادرة التي ناقشها أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. بالنسبة للروس يحاولون قدر المستطاع إبقاء ما جرى في أروقة هذا الاجتماع بعيدا عن الصحافة، بعيدا عن الإعلام، وبرأيهم أن أي تسريب لهذه المعلومات سيؤدي إلى إفشال أي محاولات لدفع التسوية السياسية. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن كل ما يسرب إلى الإعلام الغربي بدرجة الأولى هو عبارة عن تكهنات، وأشار إلى أن روسيا ربما بدت في الآونة الأخيرة أكثر تشددا في مواقفها إزاء التسوية السياسية. هذا في إشارة واضحة بحسب المراقبين إلى أن روسيا ربما لم تعد تقبل بشروط ما تم التوافق عليه في أنكورج في قمة ترامب وبوتين، ونزولا عند تحذيرات وتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كلما استمرت الحرب، كلما تأخرت أوكرانيا في الموافقة على شروط الروسية واستمرت في عملية استهداف العمق الروسي، فإن الرد الروسي سيكون أوسع من الناحية العسكرية وأشد صلابة وتشددا من الناحية السياسية فيما يتعلق بمسألة التنازلات. إذن فعليا لم نرى بعد أي اختراقا لعملية التسوية. ربما الموضوع يحتاج بعض الوقت، ربما يحتاج إلى اتصال بين ترامب وزيلينسكي لنقل وجهة النظر بشكل مباشر التي أعلن عنها وأعرب عنها الرئيس الروسي خلال اتصاله بترامب. نعم جعفر،
1: شكرا جزيلا لك. قبل ذلك فقط زاور، نود أن نتوقف عند نتائج الضربات الأوكرانية في العمق الروسي، ماذا تقول عنها موسكو؟
2: نعم، وزارة الدفاع اليوم تحدثت عن أن نحو 1000 دفاعات جوية أسقطت نحو 1200 مسيرة أوكرانية، ولكن الضربات التي أعلن عنها بشكل واضح والتي تحدثت عنها حتى وسائل الإعلام الروسية الرسمية هي إصابة ميناء نوفوروسيسك. هذا الميناء هو الميناء الرئيسي لروسيا على البحر الأسود، وهو ليس المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الميناء. الحديث الآن عن إصابة خزانات الديزل الخاصة للتصدير من ميناء نوفوروسيسك، وأيضا إصابة مبنى سكني مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، ولكن لا حديث ولا أي معلومات ولا حتى الصور التي لدينا تتحدث عن إصابة سفن عسكرية. على الرغم من وجود تجمع كبير للسفن العسكرية الروسية في هذه المنطقة في هذا الميناء، والتي تم إجلاء قسم كبير منها من قاعدة أسطول البحر الأسود الروسية الرئيسية في مدينة سيفاستوبل بشبه جزيرة القرم، ولكن في العموم هناك تعليق لعمل بعض المطارات، لحدود 10 مطارات علقت عملها لعدة ساعات، وهذا يحدث أصبح بشكل يومي ونستطيع أن نقول روتيني في كل مرة يكون هناك فيه هجمات بالمسيرات يتم تعليق عمل.
1: شكرا جزيلا لك زاور شوج مدير مكتب الجزيرة في موسكو. رفعت الحكومة الإيرانية سعر البنزين للفئات الأكثر استهلاكا خارج الحصة المدعومة التي تصل إلى 110 لترات.

0: شهريا. يأتي القرار وسط حالة عجز في الطاقة التكريرية، وذلك بسبب تقادم المصافي وافتقارها إلى الوحدات المعقدة القادرة على استخلاص البنزين عالي الجودة من النفط الثقيل. مزيد من التفاصيل عن قطاع تكرير النفط الإيراني مع صهيب الملكاوي.
1: تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، فلماذا تعاني دولة بهذه الضخامة النفطية من أزمة بنزين؟ هذا التناقض يعود إلى عدة أسباب بنيوية وجيوسياسية تفصل بين امتلاك النفط الخام تحت الأرض وتوفير الوقود المكرر في المحطات. تبلورت ذروة هذه الأزمة بقرار حكومي بمضاعفة أسعار البنزين غير المدعوم بنسبة 100% لمواجهة النقص الحاد والتوترات العسكرية المستمرة. أبرز الأسباب تعود إلى حظر التكنولوجيا الحديثة وغياب الشركات العالمية، مما حرم مصافي التكرير الإيرانية من عقود التحديث. هناك أيضا اتساع فجوة العجز بين الانتاج والاستهلاك، فالبلاد تشهد اختلالا حادا في ميزان الطاقة، حيث بلغ الاستهلاك المحلي للبنزين 135 مليون لتر في اليوم الواحد، في حين لا يتجاوز انتاج المصافي الفعلي 112 مليون لتر، أي أن هناك عجزا يوميا مباشرا يبلغ 23 مليون لتر. من الأسباب أيضا تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمار، فتعود معظم المصافي الإيرانية الكبرى إلى ما قبل عام 1979، واستهداف البنية التحتية التي أدت أيضا لتضرر عدة منشآت لتكرير النفط والغاز إثر الهجمات المباشرة. العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف بشكل مباشر شبكات الشحن البحري والموانئ والجهات الوسيطة. هذه العقوبات أدت إلى تقييد قدرة إيران على استيراد المواد الكيميائية والمعدات الدقيقة اللازمة لصيانة وتشغيل وحدات التكرير المعقدة.
0: تغطيتنا لهذه الساعة انتهت. تغطية مستمرة معكم على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. فإلى اللقاء.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: ناس تحديد مترسين ناس
2: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟
13: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
12: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
14: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
2: نفكك تفاصيله.
12: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
2: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
15: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
16: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
17: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
18: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
2: لإيضاح المعنى،
19: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. عواجل تتوالى.
10: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
5: هذه الساعة نفتح نوافذ.
2: نوافذ خاصة.
5: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحداث.
3: في المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن وفي الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية مرتين خلال اليومين الماضيين دون إصابات. وقال التلفزيون الإيراني أن ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية تعرضت لهجوم أمريكي جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في مياه الخليج، إضافة إلى 10 سفن وصفها بالمخالفة. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. وقد أعلن الجيش الأردني أن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة. إلى ذلك قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بعد 24 ميلا بحريا شمال غربي ميناء راشد الإماراتي. ووسط هذه التطورات ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% ليتجاوز خام برنت حاجز $100 للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يوليو الماضي. وفي الملف اليمني، قالت قوات الحكومة اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قال أن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية. وقال مجلس الوزراء السعودي أنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي لميليشيا الحوثي، وأن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان ناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. من جهته، أدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية مدنية واقتصادية سعودية. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، قالت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية ووزعت أوامر لهدم عدد من المنازل. والبداية في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. ومعك نبدأ عمر، هلا نقلت لنا الصورة من جزيرة قشم وآخر المواقف والتطورات الإيرانية.
1: نعم رنيم، الوضع الآن في جزيرة قشم في المعبر الإيراني في مضيق هرمز آمن كما نلاحظ هنا. أطلب من الزميل علي صراف توجيه الكاميرا إلى عمق مضيق هرمز، لا سيما الممر الإيراني الشمالي في المضيق. هناك بعض السفن التي لا تزال راسية منذ ساعات، وربما بعضها منذ أيام، منتظرة تعليمات الحرس الثوري الإيراني إما بالبقاء هنا أو التوجه نحو المياه الخليجية أو ربما التراجع. الوضع آمن في هذه الأثناء، لكن هذا لا ينفي حملة التصعيد والموجة الجديدة من التصعيد التي شهدناها ليلة أمس، عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية قبل منتصف ليلة أمس باستهداف ناقلات نفط إيرانية في مرسى جزيرة خارك في المياه الخليجية، إضافة إلى محيط مدينة جازك قرب بحر عمان. يتحدث الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي استهدف 5 ناقلات نفط. حتى اللحظة تقول طهران عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأنه لا توجد خسائر بشرية في تلك الاستهدافات، وأن الخسائر كانت فقط في الناقلات النفطية. ردت طهران بشكل واسع في الحقيقة على هذه الاستهدافات لناقلات نفطها، والرد الإيراني كان على 3 مستويات. المستوى الأول هو استهداف لمدمرتين أمريكيتين من طراز دي دي جي 119 ودي دي جي 53. هاتان المدمرتان وفق ما ذكر بيان الحرس الثوري إنهما كانتا تضمان صواريخ كروز ومنظومات إيجيكس. المستوى الآخر كان هو استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، كما يقول الحرس الثوري أنه أطلق العديد من الصواريخ البالستية تجاه قاعدة الأزرق في الأردن. قال إن الصواريخ التي استخدمها هي تعمل بعضها بالوقود السائل وبعضها بالوقود الصلب، بمعنى أن تجهيز الوقود الصلب لا يحتاج إلى الكثير من الوقت، يمكن إطلاقها بسرعة، بينما الوقود السائل يحتاج إلى وقت. وهذا إثبات أو محاولة لإثبات من قبل الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال يسيطر على أجوائه وقادر على الخروج بمنصات إطلاق الصواريخ وتجهيزها خلال فترة طويلة وإطلاقها. إضافة لذلك قال الحرس أنه استهدف في قاعدة الأزرق في الأردن حظائر مقاتلات أمريكية من طراز F-15 F-16 و F-35، فضلا عن استهداف أماكن ومراكز صيانة هذه المقاتلات. المستوى الثالث من العمليات العسكرية الأمريكية ليلة أمس كان ضد ناقلات نفط، حيث ذكر الحرس بأنه ضرب 8 ناقلات نفط كانت ترسو في المياه الخليجية. وفي بداية التصعيد كان قد حذر الناقلات النفطية التي ترسو في السواحل الكويتية والسواحل البحرينية بأنها سوف تكون عرضة للاستهداف، محذرا من أنه ينبغي إجلاء البحارة من عليها، وربما استهدف تلك الناقلات في تلك المناطق. إضافة لذلك قال إنه استهدف 10 ناقلات نفط كانت تريد العبور من مسارات مخالفة بحسب تعبيره في مضيق هرمز، مشددا أيضا مرة أخرى على أن المضيق مغلق وأن السيطرة هي له في المضيق، وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تنسق مع القوات الإيرانية. رنيم، إذا ما قررنا العمليات العسكرية الإيرانية هذه بسابقاتها، يمكن الحديث عن أن هناك تغيير استراتيجية واضحة في العمل العسكري الإيراني، حيث أن إيران كانت تمتنع أو بشكل بسيط كانت تنفذ عمليات عسكرية ضد القطع البحرية الأمريكية المتمثلة بالمدمرات أو حاملات الطائرات الأمريكية عند خط الحصار في بحر العرب. الاستهداف المتكرر خلال هذا الأسبوع أكثر من مرة، هذا يشي بأن هناك تغيير في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، فضلا عن أننا عندما نتحدث عن استهداف 10 ناقلات نفط في ليلة واحدة في مضيق هرمز، إضافة لاستهداف 8 في المياه الخليجية، هذا أيضا تصعيد واضح. 18 ناقلة نفط استهدفت خلال ليلة واحدة، هذا عدد كبير أيضا حتى مقارنة بما كان يحدث خلال حرب 40 يوما. هناك تصعيد عسكري إيراني، طهران تريد أن توجه من ذلك رسائل، وفق ما يقول المراقبون هنا بأنها لا تزال أولا تحكم السيطرة على مضيق هرمز، وأنها مستعدة أيضا لأي تصعيد، لأي حرب جديدة قد تكون طويلة الأمد. وإطلاقها أعداد كبيرة من الصواريخ ليلة أمس لا سيما على قاعدة الأزرق التي تصفها بأنها قاعدة أمريكية تقدم الخدمات للجيش الأمريكي، هذا أيضا يمكن اعتباره أنه هجوم واسع قد يكون الأكبر منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين الإيراني والأمريكي. لذلك نحن كنا أمام ليلة من التصعيد الأمريكي الذي بدأ باستهداف ناقلات نفط إيرانية 5 في كل من جزيرة خارك ومدينة جاسك، قابله هذا الاستهداف الواسع النطاق بالنسبة للإيرانيين. طهران تتحدث عن إلحاقها خسائر كبيرة بالمدمرات الأمريكية بناقلات النفط، ولا تزال تشدد وفق ما ذكر الحرس الثوري الإيراني أيضا بأن هذه المعركة سوف تستمر وأن إيران سوف تهدد أيضا السفن العسكرية الأمريكية والناقلات المخالفة في حال استمر التهديد العسكري الأمريكي. طهران قالت قبل يومين على لسان الخارجية بأن مضيق هرمز غير آمل، وأن ذلك يعود إلى استمرار التهديد الأمريكي واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد قال أيضا في عجالة بأن إيقاف الحرب وعودة الأمن والاستقرار إلى المضيق إلى المنطقة، إيران والعالم منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم.
0: شكرا لك عمر هواش، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم.

0: وآخر التفاصيل المتعلقة بالمواقف الأمريكية معك أحمد، تفضل.
1: رنيم، آخر هذه المواقف ما تحدث به مسؤول أمريكي للجزيرة من أن الهجمات الإيرانية لم تكن فعالة على القوات الأمريكية في الأردن، ولم تكن بمستوى الدفاعات الجوية والصاروخية التي تصدت لهذه الهجمات، ولم تقع أي إصابات بين القوات الأمريكية المتواجدة هناك. وكان هناك أيضا قبل ساعات بيان للقيادة المركزية الأمريكية أكد فيه استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولة الحرس الثوري استهداف مدمرة أمريكية. قالت القيادة المركزية أنها تمكنت من تلافي هذا الهجوم وواصلت دوريتها في مياه الخليج، وأن هذه الهجمات جاءت ردا على هذه المحاولة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضا كان هدد إيران من أن أي استهداف للبحرية الأمريكية في المنطقة أو القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة سيقابل بتدمير ناقلة نفط إيرانية. أي أن الولايات المتحدة الآن تنتهج استراتيجية تحميل إيران أو دفعها أثمان بناقلاتها وسفن الشحن التابعة لها ليكون الثمن اقتصادي مالي أيضا على أي تصعيد عسكري، وتوظيف للخيار العسكري الأمريكي خدمة لعملية المنبوذ الاقتصادي، وهي الضغط الاقتصادي والمالي على إيران وخنقها اقتصاديا وماليا حتى تغير سلوكها وتقبل بالشروط الأمريكية. وعلى غرار ما تقوله إيران، الولايات المتحدة أيضا تقول من أنها هي من يسيطر على مضيق هرمز، هي من دشنت مسارين للسفن وناقلات النفط لعبور هذا المضيق، وأنها أعمت إيران وتتواصل بإعماء إيران عبر استهداف أي رادارات أو منصات رصد ومتابعة لرصد حركة السفن عبر المسارين الذي دشنتهما الولايات المتحدة الأمريكية. وأن القيادة المركزية أيضا ستعمل منذ الآن على استهداف السفن والناقلات النفط التجارية الإيرانية لإيقاع أكبر ضرر ممكن بإيران جراء أي تصعيد عسكري إيراني. الرئيس الأمريكي، وزير الخزانة، وزير الخارجية الأمريكي، تصريحاتهم كلها تصب في اتجاه أن الولايات المتحدة باتت تعول أكثر على الخناق الاقتصادي والمالي وفرض مزيد من العقوبات وحشد الدعم الدولي لهذه العملية، عملية خنق إيران اقتصاديا، بأنها هي الوسيلة الأفضل لإجبار إيران على التراجع وتقديم مزيد من التنازلات للجانب الأمريكي والتخلي عن فكرة السيطرة على مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور على المضيق، وأن الولايات المتحدة الآن هي من يحمي هذين المسارين ويحمي حركة السفن فيه عبر البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وأنه بالنهاية حسب وزير الخزانة خلال الأسابيع المقبلة أو الشهور المقبلة سيتم تحقيق النتائج عبر هذه الحملة الاقتصادية المالية. رنيم،
0: شكرا لك أحمد على كل هذه التفاصيل. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك معنا في الاستوديو سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ومعك أبدأ أستاذ سيرجيو. بداية، كان لافتا أن الولايات المتحدة الأمريكية ردت على استهداف أو محاولة استهداف سفن عسكرية باستهداف ناقلات نفط إيرانية. برأيك هل هناك تبدل جذري في المقاربة الأمريكية؟
2: هذا يظهر طبعا مستوى التصعيد في المنطقة. إيران تحاول استهداف قطع بحرية أمريكية، وترد أمريكا من خلال استهداف ناقلات نفط. الاستهداف الإيراني لم يكن دقيقا ولم يمس السفن الأمريكية على الإطلاق. المزيج الموجود الآن بين العقوبات الاقتصادية وأيضا العمل العسكري يعطي قوة أكبر للولايات المتحدة الأمريكية. وينبغي أن نقول بأن استهداف إيران لقواتنا في الأردن فهذا سيجر أيضا رد فعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف هو أن نمضي نحو مفاوضات تمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
0: كذلك، كيف تقرأ استهداف إيران للسفن الحربية الأمريكية في نوع من تحرك جديد من قبل الإيرانيين؟
3: Well, they're targeting but they're not hitting. So
2: إيران تستهدف

0: تفن ولكنها لا تصيبها، وهنا الفرق الشاسع بالتالي. من أجل أن تصيب السفن فأنت بحاجة إلى قدرات عسكرية كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على قدرات دفاعية كبيرة، وأيضا السفن الأمريكية لديها قوة كبيرة على المناورة، بالتالي لا تتمكن القوات الإيرانية من إصابة هذه السفن وهذه القطع البحرية الأمريكية. نحن كنا دائما دقيقين لإصابة السفن وناقلات النفط، ونحن نستهدف تلك الناقلات الفارغة من أجل حماية البيئة.
1: قبل الحديث مع دكتور عباس، إشارة إلى الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي، والناقلات العشرة التي دمرناها جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني. إذن هذه الأخبار العاجلة عن القيادة المركزية الأمريكية. دكتور عباس، انطلاقا من هذا الخبر العاجل وانطلاقا من الضغط الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، هل باستهداف ناقلات النفط بدأت واشنطن تلمس نقطة ضعف أساسية للحرس الثوري الإيراني؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول خلق معادلة جديدة، ناقلة مقابل ناقلة، ولكن هناك استهداف لسفن أخرى لا تنقل النفط. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أيضا أن تتفادي توسيع المواجهة وتوسيع الحرب. طبعا إيران تعرف بأن ليس بإمكانها وقف الولايات المتحدة الأمريكية عن استهدافها، لذلك إيران تقوم بمراجعة سياستها واستراتيجيتها العسكرية باستمرار. بالنسبة لاستهداف السفن الأمريكية واستهداف الناقلات، فهذا تهدف إيران من خلاله رفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، والقيادة المركزية قالت بأن إيران حاولت استهداف سفن أمريكية، لكن السفن الأمريكية كانت تبتعد من المنطقة. وأعتقد أن الإيرانيين يحاولون كسر الحصار البحري المفروض عليها، والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد ستتراجع تحت هذا الضغط الإيراني. الإيرانيون يستهدفون السفن ويصيبون السفن، هذا يعني بأن الاستراتيجية الجديدة تؤتي أكلها. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تزعم بأن مضيق هرمز مفتوح وبأنه يمكن مرور السفن، لكن السؤال الذي يطرح هنا غير مرتبط بعملية الإغلاق الشامل للمضيق، قضية مرتبطة بالخطر والمجازفة من ناحية هذه السفن وناقلات النفط. وهذه بالتأكيد ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كان تتوقع أن تتحدث عن الملف النووي، والآن نرى بأن الوضع يركز الآن فقط على مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول أن تستخدم مجموعة من الأدوات وتغير بين هذه الأدوات، لأنها فشلت في الوصول إلى أهدافها. وأعتقد أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ليس رد فعل، بل هو فعل، لأن أمريكا هي من بدأت بمهاجمة إيران في الوهلة الأولى، وإيران كانت ترد على هذه الهجمات، وإيران هي في وضع الدفاع عن النفس. بالنسبة للاستراتيجية العسكرية الإيرانية فهي طبعا أيضا ممزوجة بمقاربة دبلوماسية سياسية من خلال الحديث إلى الوسطاء. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوفر على خطة خروج من هذه الحرب، وأعتقد أن هذه استراتيجية فاشلة بالنسبة لأمريكا، حيث لم يتم تحقيق أي من الأهداف الأولية.
1: إشارة أيضا إلى الأخبار العاجلة: وزير الدفاع الباكستاني لقناة جيو: هجمات الحوثيين على السعودية قد تؤدي إلى تفعيل اتفاقية الدفاع

0: المشترك، وأيضا في استكمال للخبر المتعلق بالقيادة المركزية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني لم يستهدف أيا من سفن البحرية الأمريكية وفشلت جميع هذه المحاولات. وأيضا ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط باطلة تماما. أعود إليك أستاذ سيرجيو، اليوم مع هذا التصعيد الذي لم يعد جديدا للأسف، هل يمكن أن يذهب الطرفان اليوم إلى طاولة المفاوضات، أم أنه من المنظور الأمريكي يجب تسديد المزيد من الضربات للإيراني لكي يذهب بالشروط التي تريدها واشنطن؟
1: أحيانا من الصعب أن نتخذ القرار الصائب بهذا الخصوص، ورأينا في الآونة الأخيرة الكثير من تبادل إطلاق النار ما بين الطرفين. أنا متأكد بأن هناك نوع من المفاوضات أو المحادثات جارية في الوقت الراهن بفضل تدخل الوسطاء، واعتقد ان ايران تحاول ان تفرض الامر الواقع من خلال امساكها بورقه مضيق هرمز، وهي تحاول نقل الصراع ايضا الى باب المندب من خلال التنسيق مع الحوثيين. وهناك الان تعاون في هذا الباب ما بين ايران واليمن من اجل تاثير على حركه الملاحه هناك. طبعا نحن لن نسمح لايران والحوثيين بإملاء قواعد الملاحة البحرية على العالم بأسره.
0: دكتور عباس، يقول الأمريكيون بأن الادعاءات، ادعاءات الحرس الثوري الإيراني باستهداف النقيلتين الأمريكيتين هي باطلة. اليوم في ظل هذا الرد الإيراني، الأمريكيون يقولون إيران أصبحت أضعف من قبل لأن الردود التي تقوم بها غير فعالة. تعليقك.
2: كنا
1: نسمع مرات متعددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تم تدمير كل القدرات العسكرية الإيرانية إذا ما كانت الهجمات الإيرانية غير فعالة. فنرى رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية ضد 5 سفن، إذا هذا أمر غير منطقي. إلى جانب التصعيد العسكري، أعتقد أن هناك صراع على مستوى السرديات ما بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بالخسائر التي تكبدت، إذا ما كانت الطائرات الأمريكية تستهدف إيران وتسقط، فتقول أمريكا بأن هذا يعود لأمور فنية. سمعنا هذا بشكل كثير خلال الحرب. إذا أعتقد أن هناك أيضا تناقض للسردية الأمريكية، وهذا لا يخص قضية إيران، لكن حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بكندا هناك تناقض في السردية الإيرانية وفي سردية الرئيس الأمريكي نفسه. بالتالي أمريكا لا تعترف بأنها تكبدت خسائر، لأن أمريكا ليست في موقف يسمح لها بدخول في صراع أوسع. وأعتقد أن هذا يظهر بأن أمريكا حذرة، لأنها بالتأكيد تفتقر للأنظمة الدفاعية الكافية. الحرب أصبحت مكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا مدركة أن إيران جاهزة للتصعيد، لذلك فأمريكا حذرة جدا. إذا لم يحدث أي شيء، لماذا سحبت أمريكا مدمراتها وأيضا حاملات طائرات من المنطقة؟ إذا لماذا تحاول أمريكا أن تقوم برد الفعل؟ فهذا يعني بأن إيران بادرت بالهجوم.
0: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. وأيضا شكرا لك سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا لكما. وإلى فيينا، حيث تعقد اجتماعات اليوم الثالث لمجلس محافظي الوكالة الدولية لطاقة الذرية. وقال مشروع قرار أمريكي إيراني طلعت عليه الجزيرة أن إيران مستمرة في عدم الامتثال لالتزاماتها بشأن الملف النووي. وأضاف مشروع القرار أن اجتماع فيينا دعا إيران لانخراط جاد دون شروط بمحادثات بناء الثقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر الوكالة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي. إذن عيسى، كل التفاصيل معك حول مشروع القرار هذا وما هو المتوقع.
2: قبل أن نبدأ في مشروع القرار، الآن المجلس يناقش موضوع سوريا، الملف النووي السوري. المجموعة العربية الأعضاء في مجلس الحكام وهي المملكة العربية السعودية والمغرب والأردن ومصر قدموا مشروع قرار إلى المجلس يطالب بحذف بند الضمانات في ملف السوري وإعفاء سوريا مستقبلا من تقارير المدير العام. وبحسب المصادر الدبلوماسية أنه من المتوقع أن يمر هذا القرار بالتوافق دون تصويت. نرجع إلى مشروع القرار الذي وزع رسميا على مجلس حكام الوكالة. القرار في نقطته الأهم هو أنه يتهم إيران ويقول بأنها تنتهك التزاماتها باتفاق الضمانات، ويشدد بغياب المعلومات عن المواقع النووية الإيرانية، خصوصا عرقلة دخول المفتشين إلى المواقع النووية الإيرانية، ويدعو إيران إلى العودة إلى تطبيق الضمانات دون شرط مسبق. وأيضا يدعو إيران إلى التخلي عن امتناعاتها السابقة والالتزام بمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويدعو أيضا بحسب النسخة التي اطلعت عليها الجزيرة، يدعو إيران إلى اتخاذ جهد دبلوماسي. وقال القرار بأنه يسعى إلى أن يكون الحل دبلوماسيا مع إيران، لكن في الفقرة الأخيرة وضع خطا عريضا، قال بأنه يدعو يقترح في حال اعتماد القرار إلى إحالته إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب مصادر دبلوماسية، وزير الخارجية العراقي عباس عرقجي بعث برسالة إلى نظرائه في مجلس حكام الوكالة يدعون فيها إلى اليقظة والتزام الحياد، وخصوصا مع إعلان مندوب إيران في الوكالة الذي قال بأن المسعى، مسعى الدول الغربية واشنطن وترويكا الأوروبية، هو ميؤوس منه سعيا لإعادة فرض العقوبات بما تسمى بسناب باك. قال بأن هذا المسعى سيفشل، وقال بأن شركائه خصوصا الصين وروسيا ستعمل على عرقة هذا القرار. لكن بحسب ما جرى في الجلسات السابقة، وخصوصا الجلسة السابقة في يناير وفي نوفمبر، فإن القرار من المحتمل أن يتم التصويت عليه، وخصوصا مع وجود أغلبية للدول العظمى. نتحدث عن دول غربية كاملة، نتحدث عن التصويت الذي يتم عن طريق المنظمات الإقليمية أو المراقبين أو الدول الأعضاء أو المجلس، فكلها في صالح مجموعة واشنطن. لغاية هذه اللحظة بحسب مصادر دبلوماسية بأن المتدخلين في هذه المناقشات يبلغ عشرات الدول طالبت التدخل في الملف النووي الإيراني الذي يبدأ مباشرة بعد الملف السوري، ويتوقع أن تكون الكلمة الأخيرة لإسرائيل ثم في المرتبة 25، ثم ما قبل الأخير عفوا لإسرائيل، ثم الأخيرة لإيران صاحبة الملف. وأما التصويت، وهنا مربط الفرس، التصويت يتوقع أن يكون في ساعة متأخرة من الليل، لكن الأرجح كما قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأنه سيتم التصويت عليه غدا، وذلك للعدد الكبير من الدول التي طالبت التدخل والمناقشة قبل إقراره. وإقراره أيضا سيفتح حلبة الصراع بين إيران والغرب مباشرة. نعم. بعد إقراره لأنه سيحول إلى مجلس الأمن، وهذه ستكون أول إحالة بعد 20 عاما. نعم،
0: شكرا لك عيسى الطيبي على كل هذه التفاصيل. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط الضوء على صادرات إيران النفطية عبر ميناء جاسك الواقع خارج مضيق هرمز. فهل نجح الحصار الأمريكي في وقف تدفقات النفط منه؟ التفاصيل مع أنس الصبار.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. راهنت طهران على ميناء جاسك منذ سنوات كطوق نجاة اقتصادي بعيدا عن مرمى التوترات، لكن الميناء الذي بني خصيصا لتفادي مضيق هرمز يجد نفسه اليوم داخل دائرة الحصار الأمريكي ذاتها التي صمم للهروب منها. ووفقا لمنصة كيبلر فإن الميناء لم يشهد أي عمليات تصدير للنفط خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. إذا ألقينا نظرة على حجم صادرات النفط عبر ميناء جاسك سنجد أنها بلغت ذروتها في مارس الماضي بمعدل 129 ألف برميل يوميا، وخلال شهر إبريل بلغت 63 ألف برميل يوميا في المتوسط، قبل أن تنخفض الكميات إلى 54 ألفا في الشهر الذي يليه. وفي يونيو عاد مستوى التصدير للصعود مسجلا 91 ألف برميل يوميا، وهبط في يوليو إلى 76 ألفا، واستمرت وتيرة الانخفاض في أغسطس إذ بلغ حجم الصادرات 33 ألف برميل يوميا. أما في الأسبوع الأول من سبتمبر فقد تراجع مستوى التصدير إلى الصفر بحسب كيبلر. لكن ما طبيعة العمليات التشغيلية لميناء جاسك؟ مليون برميل يوميا طاقة التحميل في المرفأ الذي أقامته طهران على خليج عمان، ولا تتجاوز القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب الالتفافي الذي يغذي جاسك 500 ألف برميل يوميا. أما طاقة التحميل القصوى لميناء خارك قبالة الساحل الإيراني على الخليج فتبلغ 7 ملايين برميل يوميا، وتعتمد عليه طهران في 90% من صادراتها النفطية. كان مستوى الشحن الفعلي عبر ميناء خارك يقدر بثلاثة ملايين وثلاثمائة مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. وأشارت كيبلر إلى أن إيران استخدمت جاسك لأول مرة حين تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي في عام 2024، ثم لجأت إلى استخدامه مجددا خلال حرب 12 يوما مع إسرائيل في يونيو من العام الماضي بعد اندلاع الحرب الأخيرة قبل 6 أشهر. الآن معنا من طهران الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي، ونبدأ بالسؤال أولا، ما الذي يعنيه عمليا ما يجري الآن في ميناء جاسك، تراجع الصادرات النفطية إلى صفر؟
4: شكرا للاستضافة. واضح أن هذا الحصار كان له آثار هائلة على صادرات النفط الإيرانية وخاصة من خلال جزيرة خارك، ولكن هناك أدلة تشير إلى أنه رغم هذا التراجع ولكن لم يصل هذا التراجع إلى صفر، وهذا الرقم يجب تعديله.
3: نعم، نحن نستند في ذلك إلى بيانات كيبلر الشركة التي تراقب حركة النقل عبر مضيق هرمز وفي أماكن أخرى في العالم منذ سنوات. السؤال أيضا حول مدى قدرة إيران على مواصلة استخدام هذا الميناء في ظل الظروف الراهنة، هل تعتقد بأن هذا أمر ممكن، خاصة وأنه خارج، من المفترض أن يكون خارج إطار الحصار البحري على مضيق هرمز؟
4: كما تعلمون هناك أدلة علينا أن نتحقق منها. أولا، هناك بعض النفط يتم نقله عبر المضيق وإيران أثبتت أن ذلك حدث. والنقطة الثانية، حتى وسائل الإعلام أكدت بأنه كان هناك نقل لبعض النفط عبر المضيق. إذن من الصعب أن نقول بأن إيران ليس لديها رقابة على هذا الموضوع وأن كل النفط الذي ينقل هو ملك لدول أخرى سوى إيران. وأيضا الزبون الرئيسي في هذه المنطقة للنفط الإيراني هي الصين، وإيران لوقت طويل كانت تمد الصين وبالنفط، والأمريكان ليس لديهم الجرأة أو الإرادة لكي يعبثوا مع السفن الصينية، لأنهم يعلمون إذا ما كان هناك تدخل من الصين فهذا سيرفع الأسعار للنفط. وبالاستناد إلى الحقائق فإن إيران الآن كانت قادرة على السعي في تحركات مختلفة للإلتفاف الالتفاف على هذه العقبات، وخاصة أن هناك سبيل للنقل من سفينة إلى سفينة وهذا تقوم به إيران. والنقطة الأساسية في هذا الصدد هو أنه كان هناك تراجع في صادرات النفط الإيرانية، ولكن الرقم بالتأكيد ليس صفر.
3: نعم، أنت تقدم سردية مختلفة عما تقدمه كيبلر وحتى واشنطن ومصادر غربية، وهذا من حقك.

0: لكن السؤال الآن، ما مدى فعالية ما يسمى بأسطول الظل إذا كنت تتحدث عن استمرار الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين؟
1: أولا دعني أشير إلى ما قاله الأمريكان دونالد ترامب، تحدث عن جزيرة خارك ولعدة مرات قال إنها ليست كفأة والاحتياطات سوف يتم قصفها. ليس أي من هذه المزاعم كان صحيحا. إيران والصين لديهما أسطول ظل والكل يعرف هذا، وإيران كانت تعمل مع المصافي الصينية لوقت طويل من الزمن. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول الولايات المتحدة قطع الطريق على هذا النفط وتدفقه وتعطيله، ولكن نعم كان هناك آثار على هذا التدفق، ولكن هذا لا يعني بأنه لا نفط أبدا يباع عبر هذه العملية. دعونا أيضا نشير إلى ما قاله المسؤول من مجلس الأمن القومي بأن إيران تبيع نفط وتجمع مقابل ذلك العائدات المالية.
0: نعم، ونحن نتحدث عن البدائل. برأيك كيف تنظر إيران إلى ممر شمال جنوب وأيضا إلى بحر قزوين كبديل استراتيجي لنقل الطاقة؟
1: نعم بالطبع، إيران أو أقول إن هذا كان يحدث على مدى عقود. إيران كانت تواجه ضغوطا هائلة على اقتصادها، ولكنها استوعبت الكثير من هذه الضغوط وحاولت بدائل للبقاء. في هذه المرة هذا يعتبر جهد على إيران أن تتخذه فيما يتعلق بالبنية التحتية، ليس فقط لبيع النفط ولكن للتغلب على الحصار والاستيراد أيضا. هناك سجل لإيران وتكيفها مع ظروف أخرى جديدة، وهي تحاول أن تستوعب هذه الضغوط دائما.
0: نعم، وبالحديث عن البدائل داخليا، برأيك ما الذي يمكن أن تفعله أو تفعله حاليا إيران فيما يتعلق بتخفيف حدة الحصار الأمريكي عليها؟
1: كما تعلمون بالنسبة للحصار، فإيران لديها مناطق للنقل وهي مناطق شاسعة، وإيران لديها دول مجاورة لا يمكن فرض الحصار عليها. إذن فإيران تعاني من بعض المشكلات في اقتصادها وفي قضايا محلية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وعليهم أن يصلحوا هذه المشكلات. إنما يكون هناك أخطاء وعيوب في السياسة النقدية والسياسات النقدية والمالية، فهذه قد تؤدي إلى انفجار في الاقتصاد. إذن على إيران أن تصحح الأخطاء وأن توجد بدائل. يمكن القيام بهذا من خلال حدودهم الجغرافية مع دول أخرى، ولكن عليهم أن يتخذوا قرارات صعبة رغم ذلك.
0: الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إذا نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. من جهته أعلن الناطق والجيش ومن جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية، قال مجلس الوزراء أنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. نبدأ معك نبيل ومع آخر التفاصيل الميدانية والسياسية.
3: نعم، وسائل إعلام تابعة لصنعاء أكدت بأن 43 غارة جوية شنها الطيران السعودي منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة. هذه الغارات شملت محافظات مأرب

0: بالإضافة إلى الجوف ومحافظة تعز ومحافظة الحديدة. وفي ذات السياق قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء هنا بصنعاء بأنهم قد استهدفوا تحشيدات عسكرية تابعة لقوات الحكومة في عدن، وكان هذا الاستهداف شرق محافظة الجوف ما أدى إلى إحراق عدد كبير من العربات العسكرية جراء هذا الاستهداف. في المقابل يأتي هذه الغارات بعد أن كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع قد أعلن أمس بأنهم استهدفوا العمق السعودي وبالتحديد شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان، بالإضافة إلى استهداف قاعدة الملك خالد في خميس بوشيط بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ولذلك كان هذا الرد بحسب صنعاء بهذا هذه الكثافة من الغارات الجوية على هذه المحافظات. وكانت قد أعلنت سلطات صنعاء بأن الاستهداف للعمق السعودي جاء بعد 121 غارة جوية خلال 3 أيام، لتصل إجمالي عدد الغارات حتى هذه اللحظة إلى نحو 164 غارة جوية لنحو 5 محافظات بما فيها محافظة البيضاء. لكن سلطات صنعاء أكدت بأنها ستواصل من تكثيف عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي تحديدا واستهداف الشركات والمنشآت الاقتصادية ردا على الحصار المفروض على المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وستواصل أيضا استهداف التحشيدات العسكرية التابعة لحكومة عدن في مختلف المحافظات التي تدور فيها الاشتباكات، وأكثر المحافظات التي تدور فيها الاشتباكات هي الجوف بالإضافة إلى محافظة تعز والساحل الغربي.
1: نعم، شكرا لك، ونذهب إلى تعز مع مراسلة الجزيرة مها علي، وأيضا مع كل التطورات الميدانية لديك. مها تفضلي.
2: نعم، نتحدث عن مثلث ناري مشتعل حتى هذه اللحظة. جبهة الكدحة والبرح والوازعية، في هذه الأثناء تخوض القوات الحكومية معارك محتدمة مع الحوثيين في هذه الثلاث المحاور. ولكن دعيني أشير إلى ما نشره الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية قبل دقائق من الآن، بأن رئيس الشعب الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع الحوثية مرتضى النعمي عبد الصمد في قبضة ألوية العمالقة. هذه العملية، عملية الأسر، هذه تأتي بعد عملية مماثلة للقوات المشتركة التي أعلنت أمس أسر أحد قيادات الحوثيين، وهو قيادات ما يوصف بالتدخل السريع في جبهة البرح مع عدد من أفراده. بالتالي عمليات الأسر المستمرة ولقيادات في هذه الصفوف الأولى هي مؤشر بحسب المصادر العسكرية عن عمق وكبر واتساع العمليات في جبهة الوازعية والبرح، وهما جبهتان مفصليتان بالنسبة للطرفين. الحوثيون يحاولون الوصول إلى الساحل الغربي وتهديد أمن الملاحة الدولية بحسب البيانات الحكومية عبر طريقين، البرح حيث وبالتالي البحر الأحمر، أو الطريق البديل الذي اختاروه مؤخرا وهو الوازعية ذوباب وسواحل البحر الأحمر وفق ما تقول البيانات الحكومية المستمرة. لكن تقول المصادر الحكومية والبيانات الحكومية أيضا وقادة والقادة العسكريون في تلك المنطقة بأن الحوثيون فشلوا في اختراق هذه الجبهات وتحقيق أي تقدم باتجاه الساحل الغربي، رغم كل الدفع بالأنساق البشرية نحو جبهة الوازعية تحديدا والاستخدام المكثف لمختلف أنواع الأسلحة. تقول القوات الحكومية، القوات المشتركة، ونحن نتحدث هنا عن ألوية العمالقة الجنوبية التي دخلت على خط هذه المعركة، وكذلك ألوية المقاومة الوطنية، نتحدث عن المغاوير والزرانيق وكذلك حراس الجمهورية، يقولون بأنهم تمكنوا من صد هذه العمليات الهجومية في جبهة الوازعية التي إلى هذه اللحظة ما تزال تشهد مواجهات محتدمة. القوات الحكومية محور تعز العسكري وتحديدا درع الوطن أيضا يقول بأنهم يخوضوا مواجهات محتدمة، عملية هجومية عكسية من 3 محاور لاستعادة منطقة أو قطاع الكدحة بالتزامن مع مواجهات مستمرة في البرح وأيضا اشتباكات في جبل حبشين جنوب المحافظة. أيضا في حيفان تحديدا هناك دارت اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، وأيضا على القرب منهم في جبهة كرش التابعة لمحافظة لحج كانت هناك عملية محتدمة ومعركة محتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين بحسب المصادر العسكرية. التعزيزات ما تزال مستمرة في الوصول إلى المخا. قيادات أو قوات من درع الوطن وصلت إلى مدينة المخا بقيادة قائد قوات درع الوطن اللواء عبد الرحمن اللحجي للمشاركة في هذه العمليات. الطيران الحربي يساند هذه العمليات بشكل مستمر حتى ساعات متأخرة.

0: من ليل الأمس كانت هناك الكثير من الغارات التي استهدفت مواقع وتحصينات وتعزيزات وخطوط إمداد الحوثيين في جبل حبشي والكدحة والبرح والوازعية. أيضا خارج النطاق الجغرافي لمدينة تعز، مأرب اليوم هي العنوان الأبرز بإعلان المنطقة العسكرية الثالثة شن عملية هجومية موسعة في الجزء الجنوبي من المحافظة. قالت إن الهدف منها هو تأمين الشريط الجنوبي الحدودي لهذه المحافظة ومنع أي عمليات تسلل أو هجوم تقوم بها أو يقوم بها عناصر جماعة الحوثي في هذه الجبهة. الطيران هناك أيضا ساند القوات بشكل كبير، نتحدث عن غارات على جبال البلقة الاستراتيجية، رغوان، صرواح، وكذلك غارات في الجوف حيث تخوض القوات الحكومية معارك محتدمة مع جماعة الحوثي في معسكر اللبنات. تحديدا تقول القوات الحكومية بأنها تريد قطع خط الإمداد الوحيد باتجاه شمال المعسكر، وبالتالي قطع خطوط الجبهات المتقدمة للحوثيين. الضالع أيضا تحضر على خط المواجهة والبيضاء وعدد من المناطق الأخرى. نعم،
1: شكرا لك يا زميلة مها علي على كل هذه التفاصيل. والآن إلى المزيد من التفاصيل على الخارطة التفاعلية مع محمود الزيبق. تفضل محمود.
2: شكرا رنيم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا تبعا لما سمعناه من مراسلينا، نحاول وضع صورة أوسع وأوضح للمشاهد من هذه المناطق تبعا لما سمعناه من مراسلينا في صنعاء وفي تعز. إذن بداية الجبهات التي نتحدث عنها، الجبهة الأساسية التي بدأتها جماعة الحوثي هي تنطلق من هذا الاتجاه من الحديدة باتجاه تعز، والهدف منها الوصول إما إلى ميناء المخا أو لهذه الجبال على الساحل في منطقة باب المندب، وربما للسيطرة على حركة السفن في مضيق باب المندب. إذن هنا أيضا الآن نتحدث عن جبهتين جديدتين أو عدة جبهات حقيقة جديدة. هناك جبهة الجوف حيث سيطرت القوات الحكومية على اليتمة، هناك جبهة جنوب مأرب، الآن نتحدث أيضا عن جبهات كما أشارت مراسلتنا في عدة مناطق، سواء ما بدأته القوات الحكومية على بعض المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أو ما تقوم به القوات جماعة أنصار الله الحوثي من هجمات على مناطق واسعة بهدف تشتيت القوات الحكومية عن هذه المناطق. إذن هذه المنطقة الصفراء التي ترونها هي منطقة تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثي. طبعا هذه المنطقة ليست 100% بما أن المعارك تجري الآن وعلى عدة جبهات، فيمكن أن نقول بأن هناك بعض المناطق تزيد أو تنقص فيها مناطق السيطرة للطرفين خلال هذه المعارك الجارية حاليا بينما أحدثكم. إذا مباشرة إلى تعز، حيث كانت مراسلتنا تتحدث قبل قليل، مراسلتنا مها علي تحدثت عن هذه الجبهات على أنها جبهات أساسية. هنا تحاول القوات الحكومية استعادة الكدحة في مديرية مقبنة هنا في هذه المنطقة، بينما تحاول قوات الحوثيين الدخول عبر محور الوازعية باتجاه البحر الأحمر، وهي أيضا تحاول قطع هذا الطريق بين تعز وميناء المخا. هي طبعا تريد من جبهة البرح الوصول أيضا باتجاه منطقة البحر الأحمر وجبال باب المندب التي يمكن أن تشكل خطرا على الملاحة في البحر الأحمر. إذن هنا نتحدث عن عدة جبهات ما بين البرح إلى الكدحة في الجنوب. هنا تقاتل جماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة للتقدم في هذه المناطق، وطبعا تواجهها القوات الحكومية وحلفاؤها من أجل استعادة بعض المناطق التي سيطرت عليها. أيضا نتحدث عن الجبهات الجديدة إذا ما اتجهنا إلى مأرب والجوف. طبعا كانت جماعة أنصار الله الحوثي ووسائل أعلام مقربة منها كما سمعنا من مراسلنا أشارت إلى وجود 43 غارة للطيران السعودي على عدة مناطق في اللبنات. هنا مثلا في بعض المناطق، نتحدث عن بعض هذه المناطق التي استهدفتها الغارات وفقا لإعلان جماعة أنصار الله الحوثي، في صرواح، في البلق، في الجوبة، حيث هنا قالت القوات الحكومية إنها تحاول إيقاف الإمدادات القادمة على هذه الجبهة، جبهة جنوب مأرب، من قبل أنصار الله الحوثيين. إذن في هذه المناطق هناك غارات، وأيضا كانت هناك غارات على خب وشعف في هذه المنطقة. إذن مع احتدام المعارك في هذه الجبهة التي يمكن أن نقول بأنها جبهة المعارك الشرقية، هناك غارات تتحدث عنها جماعة أنصار الله الحوثي ومعارك مستمرة حتى الآن بينما نتحدث إليكم. سنعود إلى رنيم مع ضيفها لتحليل هذا المشهد بشكل أدق وأوسع.

شكرا لك محمود. وفعلا في الاستوديو ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت لمحاولة فهم الصورة اليمنية أكثر. إذن اليوم هناك معارك على جبهات عدة. بداية، ما هي هذه الجبهات؟ نتحدث عن الجبهات الأساسية، أهميتها ودرجة

0: المعلومات التي تصلنا من الجوف أن هناك حقيقة انهيارات للدفاعات البرية للحوثيين في الجهة الشمالية، لكن حتى الآن لا زالت المعارك محتدمة. هناك أيضا محاولة لقطع الطريق الذي يوصل مدينة الحزم عن الشرق، عن معسكر اللبنات، يعني قطع الطريق ما بين اللبنات ومدينة الحزم، وهو الطريق الوحيد الآن، لأن المعسكر وهو معسكر استراتيجي محاصر من كل الجهات. الحكومة أو القوات الحكومية استخدمت الآن المتغير الجديد، طائراتها، الطائرات اليمنية المقاتلة، التي ذكر الحوثيون أن هناك تكثيف الطيران الناري في هذه المنطقة، والأمور مرشحة للتطور يعني.
1: شكرا لك على كل هذا الشرح. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن حاكم إقليم كراسنودار مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بهجوم بمسيرات أوكرانية على نوفوروسيسك. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا أثناء توجهها إلى ميناء أوديسا. وللمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. نبدأ معك أسد الله ومع آخر المعطيات، لاسيما أن الضربات الروسية هذه الفترة تستهدف السفن التي تنقل مساعدات عسكرية بشكل أساسي.
2: قبل دقائق من الآن رنيم، توقفت صافرات الإنذار من غارة جوية روسية بطائرات مسيرة، أسقط أغلب هذه الطائرات، بينما أصابت إحداها مبنى سكنيا، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ارتفع الآن إلى 9. وبحسب السلطات الأوكرانية، كييف ليست الوحيدة المشمولة بالهجمات الروسية اليوم. هناك في أوديسا وفي ميكولايف وفي دنيبرو بتروفسك. رغم هذا، ما زالت أعداد القتلى عند 3، وما زالت أعداد الجرحى في مستويات منخفضة، أكثر من 10 بقليل. ولكن هذا لا يقارن بيوم أمس الذي شهدت فيه كييف هجوما روسيا مكثفا شديدا، وليس فقط كييف، العديد من المدن الأوكرانية. من الناحية السياسية، أوكرانيا حصلت على وعود بدعم عسكري كبير من أصدقائها أو حلفائها الأوروبيين كما تسميهم، في اجتماع رامشتاين أمس، وذلك عبر تعهدات بدفع حوالي 800 مليون دولار من الدعم العسكري لأوكرانيا بحلول نهاية العام. هناك عشرات الآلاف من الطائرات المسيرة ستأتي من بريطانيا، هناك عدد كبير من صواريخ باتريوت الاعتراضية ستأتي من ألمانيا، وهناك أيضا عدد من صواريخ وذخائر طائرات F-16 ستأتي من ألمانيا، وهناك دعم إضافي من دول أخرى، مثلا النرويج، الرئيس الأوكراني موجود هناك اليوم لحضور جنازة ملكها الراحل، والنرويج تعهدت بدعم أوكرانيا بحوالي 200 مليون يورو حتى الآن من خلال برامج عسكرية مختلفة. من الناحية الأخرى، من خلال الضربات الأوكرانية على العمق الروسي، السلطات الأوكرانية أعلنت اليوم، أو بالتحديد الرئيس زيلينسكي أعلن، أن أوكرانيا شنت هجوما موسعا على ميناء نوفوروسيسك الذي نقلت إليه روسيا أغلب قطاعها البحرية من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بسبب الضربات الأوكرانية. هذا الهجوم الأوكراني بحسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي أدى إلى إصابة قوية في مخازن الوقود في هذا الميناء، وهي مخازن كبيرة للغاية، وأدى أيضا إلى إصابة عدد من القطع البحرية، من أبرزها سفن حربية من التي تطلق صواريخ كروز من نوع كاليبر، وهذه الصواريخ لها تأثير كبير في الهجمات هنا في الداخل الأوكراني. الرئيس زيلينسكي تعهد بزيادة قدرات أوكرانيا على استهداف العمق الروسي، وتعهد باستمرار هذا الاستهداف ما دام الاستهداف مستمرا للعمق الأوكراني وما دامت الحرب مستمرة. وهناك تطلع أوكراني أيضا للقاء بين زيلينسكي ورئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد 20 من الشهر كما قال الرئيس الأوكراني. في هذا اللقاء تأمل أوكرانيا أن تحصل على عدد كبير من صواريخ باتريوت الاعتراضية القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية الروسية التي حتى الآن

0: فشلت جميع وسائل اعتراضها سوى من خلال صواريخ باتريوت الأمريكية، والتي لا تتلقى منها أوكرانيا ما يكفي منذ فترة كبيرة بسبب استخدام الولايات المتحدة لها في حربها مع إيران وفي حماية دول بعينها في الشرق الأوسط. وبالتالي أوكرانيا تأمل أن يتم مدها بكثير من العتاد، وتأمل أن يتم مدها أيضا بأموال لكي تعبر الشتاء القادم. الشتاء هنا فصل قاس للغاية بالنسبة للسلطات الأوكرانية، هي تعتبر ويقول مسؤولوها إن عشرات الآلاف يمكن أن يموتوا إذا لم يكن هناك ما يكفي من الأسلحة لحماية محطات الكهرباء ومحطات الطاقة ومحطات التدفئة خلال الشتاء. يكفي فقط ضرب هذه الأماكن لكي يموت عشرات الآلاف بسبب البرد، وبالتالي أوكرانيا تتطلع إلى دعم من تسميهم حلفائها من أجل المرور بهذا الصيف، وتعتبر أن الحرب مستمرة حتى عام 2027 بسبب عدم جدية روسيا في إنهائها كما تقول أو كما يقول مسؤولون في أوكرانيا.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من كييف أسد الله الصاوي. ونتحول إلى موسكو مع مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. إذن كل التفاصيل معك من الناحية الروسية، تفضل.
2: نعم، فيما يتعلق بالشق السياسي ربما أبدأ به وتصريحات صدرت عن الكرملين قبل قليل، نفى فيها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وجود أي خريطة طريق من أجل التسوية الأوكرانية، واعتبر أن هناك يوجد أمل، وهذا الأمل موجود وإن كان بشكل ضئيل، لإعادة إطلاق المفاوضات الثلاثية بشأن التسوية الأوكرانية، وأقصد هنا المفاوضات التي تشارك فيها روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بصياغها المختلفة. ولكن بغياب، وهذا ما أكده المتحدث باسم الكرملين، بغياب خريطة الطريق للتسوية السياسية، الخرائط العسكرية ما تزال تتوسع وتتوسع مساحة المواجهة. واليوم نحن نرى ثلاثة مستويات أو ثلاثة جبهات حقيقية. الجبهة الأولى هي الجبهة التي في دونيسك وخاركيف وزاباروجيا، التي تقول فيها وزارة الدفاع الروسية أنها تتقدم يوميا، وهذا ما أعلنه اليوم بيان وزارة الدفاع الروسية عن استيلاء القوات الروسية على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف. نلاحظ أن هناك تقدم عسكري في المناطق التي خارج تلك المقاطعات التي ضمتها روسيا. الجزء الآخر هو ضرب العمق الأوكراني. روسيا ما تزال تستمر، وإن كان اليوم بشكل منخفض أكثر عن الأيام السابقة، باستهداف منشآت البنية التحتية الأوكرانية، المستودعات اللوجستية، منشآت الطاقة. ولكن هناك ساحة جديدة أخرى للمواجهة، هي ساحة بارزة جدا في الأسابيع الأخيرة، وأقصد هنا البحر الأسود. روسيا تصر في ضرباتها في الأونة الأخيرة على تحييد موانئ البحر الأسود الأوكرانية تماما على الاتصال بالعالم الخارجي. فعليا هي تستهدف كل السفن، وليس فقط السفن التي تنقل معدات عسكرية. برأي روسيا كل المساعدات التي تأتي إلى أوكرانيا تساعد في استمرار هذه الحرب. وفي الوقت نفسه نلاحظ استهداف مجدد لميناء نوفوروسيسك، هذا الميناء الذي على مدار هذا العام استهدف أكثر من مرة، وهو أكبر ميناء حقيقة رنيم لروسيا على البحر الأسود، ميناء التصدير الرئيسي، وهو ميناء ضخم أنا زرته عدة مرات. وحقيقة هناك أسئلة كثيرة حول عدم وجود الدفاعات الجوية الكافية التي يمكن أن توقف هذه الهجمات على ميناء نوفوروسيسك، سيما وأن هناك حاويات للحبوب، هناك مخازن كبيرة للوقود الذي يصدر إلى خارج روسيا، إن كان ديزل إن كان بنزين أو حتى نفط طبيعي. إضافة إلى أن معظم السفن أسطول البحر الأسود الروسية موجودة الآن في ميناء نوفوروسيسك، على الرغم من عدم وجود أي معلومات لا رسمية ولا حتى خاصة ولا حتى من مصادر تؤكد الرواية الأوكرانية بأنه تم استهداف سفن اليوم في البحر الأسود. الحديث فقط عن استهداف خزان للديزل في ميناء نوفوروسيسك وإصابة أحد المباني السكنية، مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص بينهم طفل. إذن الأجواء التصعيدية ما تزال مستمرة، ولا يبدو على الأقل بالأفق، على الرغم من ترحيب موسكو بإيجابية العودة إلى التواصل مع الجانب الأمريكي بهدف دفع العملية السياسية، ولكن يبدو أن الأمور واقفة في هذا الإطار، وتزال المعركة هي الحاسم لحد الآن.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة زاور شواج على كل هذه التفاصيل. أهلا بكم مجددا في هذه الساعة الإخبارية التي نخصصها لذكرى مرور عام على تنفيذ إسرائيل هجوما استثنائيا عندما قصفت العاصمة القطرية الدوحة مستهدفة وفد حماس التفاوضي في خضم مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة. اليوم تكشف الجزيرة تفاصيل ذلك الهجوم وتعرض للمرة الأولى في هذا الفيلم الذي أعده الزميل صهيب العصا صورا وشهادات ومعلومات عما جرى حينها وكيف أخفقت إسرائيل ونجا الوفد المستهدف.

0: بعد 23 شهراً من القتال في غزة، قررت إسرائيل أن تذهب بعيداً. في سبتمبر من العام 2025 وقع ما لم يكن في الحسبان.
1: بعد عام ما زالت آثار القصف في المكان، لكن نتيجة العملية لا تقاس بحجم الحفر بل بالهدف الذي وضع لها. أصابت إسرائيل المجمع، لكنها لم تقتل من جاءت لاغتيالهم، إذ طوقت قوات النجدة المكان، وأمنت قوات المتفجرات الموقع، وفرقت قوات الحماية المستهدفين. أعلنت إسرائيل مسؤوليتها، لكن النتيجة أعلنها بقاء من استهدفتهم إسرائيل على قيد الحياة.
0: للمرة الأولى يتحدث من تعاملوا مع الهجوم لحظة بلحظة، وتكشف صور جديدة حصلت عليها الجزيرة. التاسع من سبتمبر 2025، الساعة الثانية ظهراً، يجتمع وفد التفاوض في حركة حماس لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. يرأس الوفد آنذاك الدكتور خليل الحية، ويضم الوفد كلاً من الدكتور غازي حمد والدكتور باسم نعيم وزاهر جبارين وشخصية أخرى تشغل منصب مستشار لرئيس الوفد. بحسب ما حصلت عليه الجزيرة، وبعد نصف ساعة من بدء الاجتماع في هذا المبنى، قرر الفريق الأمني نقل الاجتماع إلى مبنى آخر. واصل الوفد التفاوضي مباحثاته حتى الساعة 3:46. التقينا بأحد الخمسة المستهدفين في الهجوم. يستذكر الدكتور غازي حمد اللحظات الأولى من ذلك الحدث الاستثنائي.
2: لذلك في هذه اللحظة كنا مجتمعين في مكان، يعني غرفة، يعني اجتمعنا جميعا فيها وبدأنا في مناقشة المقترح الأمريكي. تقريبا بعد نص ساعة من بداية النقاش سمعنا يعني أول جولة من الضربات العنيفة على المبنى. طبعا احنا كان لدينا قناعة انه احنا يعني مستهدفين في هذه الضربة، لانه عرفنا انه هذه بالفعل في اللحظات الاولى انها عملية اغتيال، وعملية اغتيال مقصودة موجهة نحو الوفد المفاوض. لذلك يعني بدأنا بسرعة في يعني التحرك من اجل يعني الخروج من المكان.
3: طبعا إسرائيل كان التبرير العلني لها لهذه العملية هو رد على عملية القدس التي كانت قبل يوم من القصف في الدوحة، ولكن الهدف السياسي المركزي هو محاولة إفشال المباحثات ومحاولة ضرب هذه المباحثات، لأن إسرائيل لم تكن تريد اتفاق في قطاع غزة، وكان واضح أن الأمريكيين يريدون هذا الاتفاق بشكل كبير جدا من أجل وضع حد لهذه الحرب والانتقال إلى المرحلة السياسية في قطاع غزة، وهو ما كان نتنياهو يرفضه ويحاول تعطيله. طبعا هنالك السبب المتعلق بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية بملاحقة قادة حماس وتصفيتهم، ولكن كان هنالك في معارضة هل هذه التصفية تكون في دولة هي وسيطة في هذه المباحثات.
4: هذا السؤال، هل كان الأمر يستحق كل هذه المغامرة أن تضرب دولة وسيط على علاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية في خضم مفاوضات؟
3: لا طبعا، نتنياهو لم يفكر بالتداعيات الاستراتيجية والسياسية لهذه العملية، هو كان يفكر بتحقيق أهداف تكتيكية سواء على المستوى السياسي أو سواء على المستوى العسكري الأمني. تفكيره التكتيكي وتبني للخيار العسكري والمقاربة العسكرية في حل كل الأزمات، في حل كل التحديات، هو الذي يوجه الحكومة الإسرائيلية ويوجه نتنياهو.
5: هو لكي تنفذ معادلة كاملة F-3EA، هذا ستحتاج استخبارات بشرية، ستحتاج استخبارات إشارة، والإشارة يتبعها استخبارات الإلكترونية، ستحتاج لاستخبارات الجيو إنت، الاستخبارات الجغرافية هذه من الفضاء، ستحتاج لاستخبارات الصورة ولاستخبارات البصمة. فهي فيوجن، دمج لأنواع متعددة من الاستخبارات كلها تتفاعل مع بعضها لتصلك في فض أولا للعثور على الهدف، وثانيا لتتبع الهدف بشكل دقيق للغاية، لأن المعلومة تتلاشى بالزمن ويمكن المعلومة أن تكون صحيحة في تي واحد في الوقت واحد، وقت واحد بلس واحد انتهت، صارت معلومة خاطئة. وبالتالي ما حدث في هذه العملية تحديدا هو أن زمن المعلومة قتل دقة السلاح،
2: حتى يعني أصبحت الغرفة معتمة تماما، لا تستطيع أن ترى يعني فيها أي شيء. لذلك نحن في البداية يعني كما قلت من اللحظة أو من الثانية الأولى عرفنا أن هذا هو عملية استهداف وعملية قصف واغتيال. لذلك كما قلت تحرتنا بسرعة، ويعني أنا من أول لحظة قلت إخوة يعني خلينا نتشاهد ونقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه كانت واضح أنه يعني أي صاروخ كان ينزل على هذا المكان كان يمكن أن يعني يؤدي إلى قتلنا جميعا. لكن الحمد لله أشهد أن الأخوة كانوا ثابتين، الحمد لله كان يعني غلبت علينا روح السكينة.
0: وصل البلاغ الأول ملتبسا، لم تعرف غرفة العمليات في اللحظة الأولى سوى وقوع الانفجار.
6: البلاغ الأولي كان انفجار في محطة وقود، أسند الجهات اللي هي الفازة والدفاع المدني والإسعاف. عقب ما تحققوا من البلاغ تبين أن تم استهداف مبنى سكني.
0: لم يحسم البلاغ بعد، لكن حرك الدخان أول دورية باتجاه الموقع.
7: كنت أول واحد وصل للموقع، أول واحد من الجهات الخزية، كان في دوريات دورية وقود الدعم.
0: وصلت الدورية الأولى من الباب الأمامي خلال نحو 3 دقائق. ثبتت دورية ثانية الجهة الخلفية بعد أقل من دقيقتين.
7: دخلت حصلت لي ناس طايحين على جنب، في سيارات كانت جوا، كان في سيارات قدام هناك مولعة، صار فيها انفجار. طلعت كذا لأن كان الدورية بلان قدام فيها أشخاص وفي أشخاص مصابين.
0: وجدت فرق النجدة داخل المجمع مستهدفين ومدنيين.
7: كان فيه عوائل، في أطفال داخل، أخلناهم بالكامل، أمنناهم الخارج.
0: أخلت الفرق المدنيين، نظمت دخول الجهات المختصة، وأقامت 3 أطواق أمنية حول الموقع. ظل الدخان يتصاعد، واستمر الطوق الأمني في الاتساع. بعد دقائق كان فريق الجزيرة في المكان.
8: تباعاً قبل قليل وصلتنا معلومة أن هناك أحد المسؤولين هنا في هذا المكان، ولكن لم نعلم هوية المسؤول القطري رفيع المستوى الذي تقدم ووصل إلى هذه المنطقة.
0: تبين لاحقاً أن هذا المسؤول الأمني القطري كان وزير الداخلية القطري وقائد قوات الإخوية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني. تظهر هذه الصور التي حصلت عليها الجزيرة وجود الوزير داخل الموقع يتابع الإجراءات الأمنية. نفذت الفرق في ذلك الوقت 5 مهام معا، أمنت الموقع، نسقت البلاغات، فحصت آثار الهجوم، أجلت الوفد، وبدأت البحث والإنقاذ. وصلت إلى المكان بعد دقائق من الضربة وشاهدت الطوق والإجراءات الأمنية.
7: هنا أخليت المنطقة الأولى لتسليم جهاز الاختصاص، واستلمت الطوق الخارجي لمساعدة الأشخاص، أيضا الأشخاص المارة، المترجلين، الأشخاص اللي بيصورون.
0: أكدت إسرائيل تنفيذ ضربة جوية ضد قادة من حماس في الدوحة، لكنها أبقت تفاصيل العملية خارج بيانها. لم تكشف عدد الطائرات ولم تحدد نوع الذخائر.
9: أول انطباع لي يوم شفت الموقع تأكدت أنها هي عملية عسكرية، مش أنها نقول استخدام قنابل إرهابية مرتجلة. إذا بنتكلم عن تسلسل من العمليات اللي قاموا في مجموعة فجرات، اللي هو تأمين وتفتيش الساحات الداخلية وتأمين وتفتيش الساحات الخارجية اللي تحيط المبنى اللي تم استهدافه، وهذا كان في وقت قياسي اللي هو زمن الوصول، واستغرقت عملية التأمين تقريبا 25 دقيقة. الدلائل اللي نتجت عنها الشظايا أن القنابل اللي استخدمت في التفجير ثنائية الحركة، حيث أنها تكون مصممة أنها تخترق التحصين أو المبنى المستهدف من بعدها تنفجر. أما بالنسبة حق قنابل الجيب طولها ما بين 2.5 متر إلى 3 متر، والقطر مالها من 40 إلى 55 سنتي. فإحنا قسنا ذلك على الحقائق اللي كانت موجودة في الموقع، وكنا مرجحين أنها تكون تحت مظلة قنابل الجيب بشكل أكبر. أبعد شظية لقيناها على مسافة 600 متر من المبنى اللي صار فيه الانفجار. هاي صورة توضح للفتحات الاختراق اللي صارت في الموقع.
10: تكون الطائرات بعيدة فوق البحر الأحمر، في المجال الجوي الدولي، ومنها من تلك المنطقة يقال أن أطلق ما يقارب 10 إلى 11 صاروخ أيضا من المصادر المفتوحة نوع سبارو. هذا الصاروخ يحلق، يخرج من الطائرة كما يقال ستاند أوف، يعني الطائرة في مكان تطلق الصاروخ، هذا الصاروخ يذهب كما يذهب الصاروخ الباليستي، يعني يذهب إلى الفضاء تقريبا بعلو 100 إلى 150 كيلومتر، وبعدها يتبع مسار فعلا الصاروخ الباليستي ولكن دقيق. تم الحديث عن جي بي يو، ما المقصود بالجي بي يو؟ الجي بي يو هي جايد بومب يونت، يعني هي وحدة قنبلة موجهة، هو صاروخ سبارو، هو صاروخ سبارو يسير عبر الجي بي اس او اي ان اس. الاي ان اس هي انترنال نافيجيشن سيستم، يعني جهاز توجيه داخلي يحسب المسافة، يحسب الموقع وبالتالي الدقة.
0: بحسب المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة فقد كان مقررا الاجتماع في هذا المبنى. قرر الفريق الأمني جمع الهواتف النقالة وتغيير مكان الاجتماع إلى هذا المبنى. أوصف المبنى الأول.
7: وقف القصف.
11: احنا طالعين وقف
7: القصف. سحبت المصاب.
11: سحبت المصاب وطلعت معاي.
7: تمام. الآن شو هدفك في هذه اللحظة؟ يعني أنت في لحظة القصف توقف القصف، شو بيكون أهم شيء بالنسبة لك؟
11: شخصي يعني.
0: بعد توقف القصف تم إخفاء هويات المستهدفين وألبسوا ملابس رجال الإطفاء. لم يخرج موكب واحد ولم تظهر سيارات الحماية المعتادة. تحركت سيارات تقل الشخصيات بمسارات مختلفة في كل مرة وصولاً إلى الأماكن الآمنة المقررة مسبقاً لمثل هذه الحالات.
12: أول شيء تغطي رأسه بأي شيء، جاكيت أو أي حاجة عندك، وطبعاً ربعنا موجودين كانوا في عندهم جاكيتات فحطوها على رأس الشخصيات على أساس أنه ما ينكشف في الجو، وأجلوه للسيارة ومن السيارة على طول لمنطقة. إحنا طبعاً متدربين على هذه الأمور وسنوياً تدرب على هذه الأمور بإجلاء الشخصيات في المخاطر في أثناء الاغتيالات أو في القصف أو في الحريق.
2: الذي أمن كان الأمن القطري، ولذلك كان هناك فيه سرعة من أول ما صارت الضربات، يعني صار في عملية دخول ومحاولات إخلاء للإخوة اللي كانوا موجودين في داخل المبنى، والحمد لله تم إخلاءهم، كذلك إخلاء يعني عائلة الدكتور خليل. طبعاً يعني كانت في البداية فيه كان شبه صدمة، لأنه ما كان حدا يعني عنده يعني تصور بهذه السرعة وهذه الضربات العنيفة المتوالية التي كانت في ذلك الوقت. فالحمد لله صار في عملية إخلاء سريعة جدا، وكان هناك في حراك نشط من الإخوة في الأمن القطري، والحمد لله استطاعوا إخلاء جميع كل أعضاء الوفد المفاوض من المكان.
5: الاستجابة الفورية كانت عالية الكفاءة للغاية. لماذا؟ أولا هو حين أخلى المكان وبدأ إجراءات الدفاع الجوي وبدأ كافة هذه التحذيرات، كان يتوقع، ونحن دائما في الدراسة الأمنية وفي التحليل الأمني نتوقع الأسوأ، فنحن لا نعرف هل هذه هي الضربة، هي الضربة الأخيرة، أم توجد دبل تاب بمعنى ضربة أخرى بعدها. في فهم تقريبا كافة الإجراءات كانت تؤمن لاحتمالية الضربة الأخرى، إخلاء المكان، السرعة الاستجابة السريعة سواء على المستوى العسكري وكذلك على المستوى الأمني، ثم بعد ذلك حط المكان وبدء في تأمين الأفراد بمعنى إزالة أي نوع من البصمات التي تمكن من التتبع، حتى إخفاء الوجه لكي لا يتم التتبع عن طريق التعرف الشخصي أو حتى عن طريق التكنولوجيا التي تكشف الوجه وتحدد الفرد على أساسه، توزيعهم في أماكن مختلفة، خروجهم في يعني فكان هناك حزمة إجراءات كما SOP يعني standard operating procedure أو

0: إجراءات تشغيل قياسية أو إجراءات عملية قياسية تم تنفيذها بشكل سريع للغاية وبشكل كفء للغاية.
1: الحمد لله أنا كان في تعاون وكان في سرعة حضور أرضا من وزارة الداخلية القطرية إلى المكان وصار تعاون مع الحدث بشكل سريع يعني. وإحنا طبعا شفنا بعد ذلك يعني بعد الحدث شفنا هذا الموضوع على الكاميرات وكيف يعني كان تمت عملية الضربات وعملية الإخلاء وخروج الناس. يعني كان هناك في جهد كبير صراحة من الإخوة في قطر على عملية احتواء هذا الموقف يعني بسرعة وإخلاء الإخوة الذين كانوا بالداخل.
2: فشلت محاولة الاغتيال لكن خلف القصف خسائر في الأرواح. بدأت فرق البحث والإنقاذ بعد تأمين مجمع مهمة البحث عن الضحايا مصابين وشهداء
3: داخل المبنى تحت اللفوف
4: اللي تحت.
3: تحت
4: وين الكرسي أنا؟ كان الشهيد
3: دوست
4: الدوسري.
2: بحث حصين عن زميله بدر سعد الدوسري الذي كان جالسا معه قبل القصف.
5: ما صوت عليه يا بدر ما أفعله فعدريت أنه مستشهد
3: ساس
5: كينا وطلعت الرجال وصاب.
2: استشهد بدر الدوسري وهو يؤدي عمله في الموقع. قتلت إسرائيل في ذلك الهجوم إلى جانب الشهيد القطري بدر الدوسري فلسطينيين هم أعضاء الفريق المرافق لقادة حماس. همام نجل خليل الحية وجهاد لبد عبد الله عبد الواحد ومؤمن حسونة وأحمد عبد المالك أصيب في الهجوم أيضا أفراد أمن ومدنيون آخرون.
3: إحنا كنا يعني كنا نأخذها معاه بضحك يعني قلنا له شو وديك فلسطين ليش تروح أنت هذا ما حد راح لهذا الحين خليك في بلادك.
2: أعلنت إسرائيل مسؤوليتها الكاملة عن العملية قبل انتهاء يوم الهجوم لكنها لم تعلن نجاح العملية. بعد ساعات تأكدت نجاة الوفد بالكامل. وصلت إسرائيل عسكريا إلى الموقع لكنها لم تصل إلى الهدف. خرج الهجوم من دائرة الحرب بين حماس وإسرائيل فقط. استهدفت إسرائيل في الهجوم الدولة الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار.
6: لا يمكن تسمية هذا الشيء إلا غدر، والغدر شيء طبيعي في شخص مثل هذا.
2: وصفت قطر الهجوم بأنه اعتداء إجرامي وانتهاك صارخ لسيادتها. بعد 20 يوما جاء الاعتذار الإسرائيلي من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متعهدا بعدم تكرار الأمر.
1: ولذلك كانت هناك في مبادرات يعني لكن تستغرب أنه يعني هذه المبادرة تضرب من الجانب الإسرائيلي. لا شك إحنا صار عندنا شك كبير وبأنه ليست هناك مصداقية للجانب الأمريكي وليس هناك أي نية حسنة للذهاب باتجاه الاتفاق. لذلك يعني لا شك الأمور بعد عملية الضربة عند كل الأطراف حتى الإخوة في قطر الإخوة المصريين الإخوة الأتراك الذين كانوا عبارة عن وسطاء في عملية المفاوضات الجميع أصيب بالصدمة من هذا الموضوع وأثر عليهم بشكل كبير جدا بأنه بالفعل صار عملية خداع وصار عملية استهداف للوفد المفاوض عملية قضاء على كل أنواع الوساطة. فهي كانت رسالة واضحة يعني سواء كان كما قلت رسالة أنها لا تريد أي مفاوضات لا تريد وصول إلى أي اتفاق لا تريد حتى وجود وسطاء وكذلك أيضا استهداف دولة قطر التي كانت تستضيف الكثير من الجولات التفاوضية على مدى يعني أكثر من عام. رسالة واضحة بأنها تريد أن تقصف وتدمر المكان الذي تجرى فيه المفاوضات.
7: كان مهتم بمصيره السياسي وكان مستعد للتضحية بالأسرى الإسرائيليين لأنه نجاح هذه العملية ماذا معناه؟ وفشل المباحثات وفشل الإمكانية الوحيدة التي كانت متاحة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. طبعا النقطة الثالثة أن هذه الضربة أدت عمليا إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية مما اضطر نتنياهو إلى الاعتذار العلني لقطر. هذا الاعتذار اعتبر أنه تراجع سياسي إسرائيلي وأنه مس بالأمن القومي الإسرائيلي. ومجرد الاعتذار لدولة تعتبر في إسرائيل دولة عدو، صحيح أنه قطر غير معرفة حسب القانون الإسرائيلي كدولة عدو من الناحية القانونية، ولكن الخطاب الإسرائيلي والسجال الإسرائيلي والمقاربة الإسرائيلية لقطر أن هذه الدولة هي دولة تتحدى إسرائيل وتتحدى السردية الإسرائيلية. ولذلك الاعتذار لقطر بالذات الاعتذار لقطر اعتبر في إسرائيل إهانة للكرامة الوطنية الإسرائيلية.
8: الرئيس الأمريكي اعتبر أن العملية جنون بشكل أساسي رغم يعني شخصيته السياسية المختلف عليها لكنه اعتبرها جنونا. بالتأكيد زادت الضغط على إسرائيل، بالتأكيد وضعت إسرائيل أمام مساءلة كبيرة أنه ما الذي تفعله إلى أين

0: أنت ذاهبة في كل هذه الحرب، خاصة أن ما يسمى بالمانديت أو الصلاحية التي أعطيت لها أعطيت في غزة، لم تعطى في أماكن آخر، أعطيت لها أن تنهي الحرب في غزة، هي التي أخذت اعتراف أو تعريفا مختلفا. لذلك نعم، أنا أعتقد الفشل هذا سارع في إقناع الولايات المتحدة أن عليها أن تضبط سلوك إسرائيل، ومن هنا بدأت الضغوط تتكرس على إسرائيل أكثر، وصارت الرسالة واضحة لترامب أنه إذا لم تلجم إسرائيل فإن المنطقة كلها ستذهب إلى مربع أنت ستدفع خسارته كولايات متحدة.
1: لم يوقف الهجوم الوساطة، وبعد شهر دخل وقف أطلاق النار حيز التنفيذ في غزة.
2: بعد شهر على هذا الهجوم توقف إطلاق النار في غزة، وبعد عام بقي هذا المكان شاهداً على هجوم إسرائيلي استثنائي، هجوم نجحت إسرائيل فيه في الوصول إلى المكان المحدد في الوقت المحدد، لكنها فشلت في الوصول إلى الهدف.
3: وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو كذلك الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وينضم إلينا كذلك من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. أبدأ معك السفير جوي هود، بداية ما الذي جعل هذا الاستهداف صادما سياسيا ودبلوماسيا؟
4: هناك مجموعة من الأهداف التي تجعل من هذا الهجوم صادم. قبل فترة كان هنا مكتب للتنسيق التجاري، وكان هناك دبلوماسيون إسرائيليون، وكانوا يعملون بشكل حر في الدوحة. وبعد ذلك خلال إدارة أوباما طلب من قطر استضافة مسؤولي حماس من أجل تسهيل عملية التواصل والتفاوض ما بين إسرائيل وحماس بشكل معتاد وبشكل دوري، والانتقال من ذلك الوضع إلى ما شهدناه لاحقا وغياب تمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي واستهداف إسرائيل للوسيط، هذا وضع غير مسبوق على الإطلاق. وهذا أظهر في ذلك الوقت بأن إسرائيل لم تعد مهتمة بالمفاوضات مع حماس، وهي تريد فقط تدميرهم، وإسرائيل كانت جاهزة لتجاوز كل الخطوط الحمراء وكل الحدود، ليس فقط في غزة ولكن أيضا في دول الخليج، وتحديدا الدولة التي كانت وسيطة، وإيران استفادت من تلك التجربة وبدأت استهداف أيضا قطر لاحقا، وهي الدولة الوسيطة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
3: سنتوسع أكثر في هذا الموضوع معك. أسألك أيضا أستاذ إبراهيم، إذا نظرت بنظرة للخلف إلى ما حصل ذاك اليوم، كيف تقرأ ما الذي قامت به إسرائيل؟
5: بلا شك أن ما حدث كان خطير وتطور نوعي، هناك من يصفه بأنه عدوان تكتيكي، أنا أراه أنه عدوان استراتيجي كان، خصوصا أنه أراد تثبيت قواعد اشتباك جديدة ليس في فلسطين التاريخية ولا في دول الطوق، بل في منطقة الشرق الأوسط. وأنا أعتقد أنه هذا امتداد لرؤية نتنياهو، هذه الرؤية التي كان يتحدث بها قبل فشله في هذا العدوان وقبل فشله في غزة وارتكابه للجرائم، بأنه يريد تغيير الشرق الأوسط ويريد تفوق إسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا أنا أعتقد أن هناك أهداف محددة في هذا العدوان، وهي أهداف لها ما بعدها وأهداف استراتيجية، أهمها حقيقة اغتيال قيادة حركة حماس وتوجيه ضربات تبدأ في الدوحة وقد تنتشر في دول أخرى. الأمر الثاني هو أيضا وجه ضربة إلى الدور القطري وإلى الفاعلية السياسية القطرية، خصوصا أن كان هناك انزعاج شديد، وقد لاحظنا في الإعلام الإسرائيلي هجمة كانت قبل هذا العدوان كبيرة من الصحف والإعلام والمتحدثين القريبين من نتنياهو، كان تحريض مباشر على قطر وعلى دورها وعلى وساطتها، ويريدون حقيقة تحجيم، خصوصا أن الوسيط القطري كان معه باقي الوسطاء، كان معني بإنهاء الحرب ووقف هذا المسار الدامي

0: في المنطقة. الأمر الآخر هو ضرب للاتفاقية، كان هناك معروض اتفاقية، قطر كان لها دور كبير، الولايات المتحدة كانت تناقش، ثم بعد ذلك كان توجيه لإنهاء الحرب. لكن أخطر ما في الأهداف الإسرائيلية، هم كانوا يريدوا استباحة الخليج، كانوا يريدوا استباحة المنطقة. كان يريد نتنياهو يقول أنني أستطيع أن أضرب أي هدف متى شئت وكيف شئت. وللعلم الأخطر من ذلك أن هذه الضربة كانت مباشرة وكانت علنية، لم تكن كضربة مثلا حينما تم اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، كانت بعملية استخباراتية. الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن ولم ينفي رغم كل المؤشرات أنه هو الذي قام بذلك، ولكن هذه المرة هو عدوان، عدوان على الدولة، عدوان على المنطقة، عدوان على الخليج. لهذا أنا أعتقد هو كان يقول أن بعد ذلك، بعد لو نجحت هذه العملية باعتقادي، معنى لو نجحت هذه العملية عملية الاغتيال، كان الاحتلال الإسرائيلي يحضر أنه سيضرب في كل مكان، سيضرب في الخليج، سيضرب في مصر، سيضرب في المغرب العربي. ولكن فشل هذه العملية. أيضا الردود الفعل القطرية التي استطاعت احتواء وإجبار إسرائيل على الاعتذار، أعتقد أوقفت وأفشلت مسارا استراتيجيا خطيرا في المنطقة.
1: أذهب إليك دكتور وليد. بداية حاولت يومها إسرائيل أن تبرر ما قامت به بأنه رد على عملية القدس، ولكن كيف يمكن استخدام هكذا فعل أمني لتبرير هكذا اعتداء، والذي وصف من قبل قطر بأنه اعتداء غادر؟
2: نعم، يعني طبعا هذا تبرير غير مقنع، لأنه ضربة جوية مثل هذه يعني تحتاج إلى تحضير في خلال فترة زمنية يعني قد تمتد إلى أيام، يعني والترويج إنه هذه كانت ردة فعل على عملية في القدس وكأنه يعني خلال ساعات قررت إسرائيل أن ترد، هذا يعني غير منطقي من الناحية العملياتية. ولكن بالفعل يعني كان هناك حسابات معقدة لدى نتنياهو، وكل حساباته طبعا كانت تصب في مفهومه للشرق الأوسط الجديد الذي يريد أن يدشنه. ولكن يعني احنا قرأنا كل التقارير الإسرائيلية اللي حللت هذه الضربة، يعني مفادها يقول في حال نجحت هذه الضربة التبعات والعواقب على إسرائيل سوف تكون مختلفة كليا، وإنما العواقب التي حصلت على إسرائيل وصولا إلى تقديم هذا الاعتذار كلها جاءت لأن هذه العملية فشلت. ويعني بالمختصر كان نتنياهو والزمرة العسكرية التي تقود هذه الحرب يعتقدون أنه هم ذاهبون في حرب مفتوحة ضد حركة حماس، لدرجة يعني استباحة أو قتل أو اغتيال كل المستوى السياسي، وبالتالي ترك كتائب القسام في قطاع غزة كجهاز عسكري مبتور المستوى السياسي ولا توجد له مرجعية، وهذا يسهل على إسرائيل مهمتها داخل قطاع غزة. ولكنها طبعا لم تنجح في هذه العملية، وتحولت هذه الضربة والاعتذار الإسرائيلي إلى مادة تصل إلينا حتى اليوم في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وأيضا جزء من كيف يتنافس الأحزاب داخل إسرائيل على الموقف من قطر. والمستغرب أنه نتنياهو الذي يعني صور منذ البداية أنه قطر كعدو، هو حتى الآن يعني يفشل في تحويل هذا إلى قانون رسمي. في شباط 2026 15 شباط رفض الكنيسة طبعا بإعاز من نتنياهو مشروع قانون اعتبار دولة قطر دولة عدو، ولكنه في المقابل يعني قطع العديد من العلاقات اللي كانت يعني بشكل غير مباشر تصدر من إسرائيل بعض الأدوات والمعدات إلى قطر. فبالتالي الموقع الذي احتله قطر داخل سردية هذه الحرب هو موقع يعني متناقض في كثير من جوانبه، ولكن في النهاية ثبتت هذه الضربة لأنها فشلت مسافة أو موقع يعني استراتيجي لقطر أمام إسرائيل. وهذا ما اعتبره يائير جولان اللي هو منافس، وليس منافس ولكن زعيم حزب العمل أو الديمقراطيين، هو أحد المرشحين المعارضين لنتنياهو، اعتبر إنه هذه الضربة أسست لمعادلة جديدة على العكس مما تريد إسرائيل، وهنا يأتي فشلها على تداعياتها على الشرق الأوسط.
1: نعم، شكرا لك إذن الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، كنت معنا من القدس. وأيضا شكرا لك الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وشكرا لك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إشارة إلى الأخبار العاجلة التي ترد في هذه الأثناء، وسائل إعلام محلية عراقية استهداف ناقلة نفط أجنبية بمسيرة في المياه الإقليمية العراقية. إذن في تطور جديد متعلق بالتصعيد الجاري في المنطقة، تتحدث وسائل إعلام محلية عراقية عن استهداف ناقلة نفط أجنبية بمسيرة في المياه الإقليمية العراقية. وللمزيد من التفاصيل أيضا في هذا الخبر العاجل، الحادث تسبب في احتراق جزء من ناقلة النفط وفرق الإنقاذ سيطرت على الحريق. إذن تذكير بأن كان هناك اعتداء على ناقلة نفط في المياه العراقية وفرق الإنقاذ. بحسب وسائل الإعلام المحلية العراقية تمكنت من السيطرة على الحريق. للمزيد من التفاصيل حول هذا التطور الأمني تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري. وإذا نبدأ معك رانيا ومع المعلومات التي قد تكون تشكلت لديك حول هذا الاعتداء على ناقلة نفط في المياه العراقية.
3: نعم رنيم، يعني حتى الآن لا توجد أي ردود فعل إيرانية أو تناول لمثل هذا الخبر، ولكن يعني يمكن القول أن التصعيد مستمر في المنطقة. وعندما تقوم إيران باستهداف أي هدف سواء كان سفينة أو قواعد أمريكية أو مصالح أمريكية، فأن الجهات المعنية في إيران تعلن عن ذلك رسميا في بيانات لها، ولكن حتى الآن لم تصدر أي بيانات فيما يتعلق بهذا الأمر بانتظار توفر المزيد من المعلومات. وإذا كانت إيران ستتبنى مثل هذا الهجوم وتعلن عنه، أم أنها ستنفي العمليات التي تقول إيران أنها تنفذ بعمليات بأعلام مزيفة، في إشارة إلى أن إسرائيل تحاول في بعض العمليات أن تقوم بهجمات وتنسبها للقوات المسلحة الإيرانية، وهو ما كان قد حذرت منه الخارجية الإيرانية وقالت أنها تتبنى أهدافها بشكل علني وواضح. ولكن يعني يمكن القول أيضا أن هناك تصعيد مستمر في المنطقة. كان قد شهدت ليلة أمس هجمات متبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة. قامت إيران بالرد على الهجوم على ناقلاتها للنفط في المنطقة باستهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط، بالإضافة إلى 10 سفن وصفتها بالمخالفة، في إشارة إلى السفن التي تحاول العبور عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، وهو ما ترفضه طهران تماما. هذا بالإضافة إلى استهداف مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية، واستهداف حظائر للصيانة والإعداد، وأيضا حظائر المقاتلات الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. الحرس الثوري أكد على أنه فيما يتعلق بمضيق هرمز سيفرض عقوبات على السفن التي تسير في المسار الجنوبي، وقال أن هذه العقوبات ستشمل يعني عدم منحها التأمين أو الدعم أو حتى وقف الخدمات البحرية. هذا بالإضافة إلى منعها من عبور مضيق هرمز في محاولة من إيران لمنع السفن من يعني تنفيذ الأوامر الأمريكية بالعبور، مع تأكيد إيران على أن المضيق مغلق. ويقول المتحدث باسم الحرس الثوري رنيم على أنه سيتم الإعلان عن إحداثيات المنطقة المحظورة والتي كان قد أعلن عنها قبل أيام قليلة محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقال أن هذه المنطقة سيتم تحديدها بشكل دقيق وستشمل منطقة تشبهار، تلك المدينة الواقعة في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران، وستشمل أيضا مناطق في بحر عمان وبحر العرب. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن أي هجوم على أي هدف إيراني سيتم الرد عليه ب20 هدفا. وتم التأكيد أيضا على أن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة من أجل أن تنهي هذا الوضع هو وقف العمليات العسكرية ضد إيران بشكل كامل ووقف التهديد بالعمليات العسكرية، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم إسرائيل بالانسحاب من لبنان. وأكد أيضا المتحدث باسم الحرس الثوري على ضرورة إنهاء الحصار على اليمن، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ووقف التدخل الأمريكي في القضايا النووية الإيرانية. إذن إيران

0: تعيد التأكيد على شروطها من أجل إنهاء التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة، وتؤكد من خلال وزارة الخارجية الإيرانية أنها لن تتساهل في الرد على الولايات المتحدة. تقول أنها ترد في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وتعتبر الهجمات الأمريكية التي وقعت يوم أمس بأنها يعني جرائم وتنتهك قوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
1: نعم، ابقي معنا أيضا رانيا للمزيد من التفاصيل مع تكشف تفاصيل هذا الاعتداء، ونتحول إلى واشنطن مع مراسلة الجزيرة. إذا أمينة، ما هي التفاصيل وهل هناك من تعليق أمريكي حتى اللحظة على هذا الحدث الأمني؟
2: نعم، إلى حدود اللحظة لا يوجد أي رد فعل رسمي من الإدارة الأمريكية. آخر بيان كان قد صدر عن القيادة المركزية، والذي تنفي فيه ادعاءات الحرس الثوري الإيراني بتوجيه صواريخ وإلحاق أضرار بمدمرتين أمريكيتين. على العكس، تقول القيادة الأمريكية بأن سفينة حربية تعرضت للهجوم لكنها تفادت هذه الصواريخ وعادت لاستكمال مهامها في المياه الإقليمية بشكل عاد، وبالتالي ما تقوم به الآن البحرية الأمريكية هو استئناف مهامها في مرافقة السفن واستكمال الحصار البحري 19 مدمرة أمريكية في المنطقة إلى حدود اللحظة. في المقابل، قامت الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها البحرية بتدمير 10 ناقلات نفط فقط الأسبوع الماضي، هذا ما تؤكد عليها القيادة المركزية. كما أن مسؤولا رفيعا في الإدارة الأمريكية قال للجزيرة بأن رد الفعل الإيراني الذي جاء بعد استهداف القوات الأمريكية لناقلات النفط الإيرانية كان غير فعالا أمام أنظمة الدفاع الأمريكية، وأن أي من الأصول والعناصر الأمريكية في الأردن لم يلحق بهم أذى. يأتي ذلك بطبيعة الحال في الوقت الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول توجيه واستخدام قدراتها العسكرية ليس في تصعيد الصراع في المنطقة، وإنما في محاولة لتضييق الخناق اقتصاديا على الجانب الإيراني. لماذا؟ لأن القيادة المركزية تقول أن السفن العشرة التي قامت البحرية الأمريكية بتوجيه الصواريخ لها خلال الأسبوع الماضي فقط كانت ضمن سرب يقوم ب خدمة الحرس الثوري الإيراني ويوفر له مليارات الدولارات، بالتالي قطعت البحرية الأمريكية هذه الموارد أيضا على الجانب الإيراني فيما يتكامل ويتقاطع مع الحصار البحري الذي تطبقه القوات البحرية على الموانئ الإيرانية، على اعتبار أن الإدارة تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسيطر على مضيق هرمز، تنفي الادعاءات الإيرانية بأنها فرضت منطقة محظورة، حتى إنها تقول أنها تساهم بمرور نحو 9 ملايين من براميل النفط بشكل يومي كمعدل من مضيق هرمز، في الوقت الذي لا يدخل ولا يخرج شيء من الموانئ الإيرانية. هذا أيضا يتكامل مع العقوبات التي تطبقها الإدارة الأمريكية على الجانب الإيراني ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي، والآن بات الاستهداف أوسع يشمل أيضا قطاع الطيران. لكن على ما يبدو إلى حدود الساعة، الرد الأمريكي كان فقط ردا محدودا، ردا على محاولات استهداف القوات البحرية في المنطقة. ما من مؤشرات للتصعيد، تقول الإدارة الأمريكية أنها ملتزمة بمبدأ ناقلة مقابل ناقلة، بمجرد أن تتعرض سفنها أو إحدى الناقلات في المضيق إلى هجوم إيراني ستقوم بالرد بالمثل. لكن إلى حدود اللحظة لا يوجد أي رد فعل على استهداف هذه الناقلة في المياه الإقليمية العراقية، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستعتبر ذلك هجوما على حركة الملاحة، وبالتالي يستدعي ردا آخر وموجة من الضربات في المنطقة.
1: نعم، إذا أيضا نعود إليك رانيا، ابقي معنا أمينة بطبيعة الحال ونحن نرصد هذا الموضوع. ولكن أمينة، السؤال الذي يطرح نفسه، نبقى معك، إذا هل من تركيز لدى الإدارة الأمريكية في هذه الفترة، وذلك عبر المعلومات التي وعبر الأحاديث مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بأنه يبدو أن هناك تركيز على استهداف الشق

0: اقتصادي فيما يتعلق بإيران بما أن الرد على استهداف السفن الحربية كان باستهداف سفن وناقلات نفط؟
1: نعم، هذا واضح أن الإدارة تحاول تسخير قدراتها العسكرية في المنطقة في محاولة لإكمال أو إطباق هذا الحصار البحري واستكمالا أيضا للعقوبات، وهذا واضح جدا من خلال استهداف ناقلات النفط، والذي يبدو أيضا واضحا من خلال التكذيب الذي نشرته القيادة المركزية ردا على ادعاءات الحرس الثوري الإيراني، وأيضا نظرا للضغوط المفروضة داخليا على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بنشر قواتها في المنطقة واستمرار هذه الحرب، حتى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تستخدم هذا المصطلح وتفضل استخدام الصراع السياسي فيما يراه كثيرون بأنه تمهيد لإعلان من قبل الإدارة الأمريكية إعلان نصر أحادي الجانب يقوم فيها الرئيس ترامب بالقول بأن هذا الصراع انتهى بالنظر إلى الضغوط التي تلحق بحزبه الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي على أن يتم استكمال الضربات أو توسيعها بعد انتهاء الانتخابات في 3 نوفمبر. لكن التركيز بكل تأكيد هو على العقوبات وعلى عملية المنبوذ الاقتصادي. ترى الإدارة الأمريكية بأن نتائجها جيدة، تستطيع من خلال هذه العقوبات التي تقطع من خلالها كل شرايين الإمدادات الاقتصادية للنظام الإيراني أن تغير سلوك هذا النظام، بالتالي تعيد إلى طاولة المفاوضات، هكذا على الأقل ما يبدو من خلال آخر التصريحات التي كانت قد جاءت على لسان وزير الخزانة سكوت بيسنت، بالرغم من أن الرئيس ترامب كان يقول بأنه غير معني بعودة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، لكن نعم. كثيرون يقرؤون في هذه التصريحات أنه يقصد بذلك أنه لا يريد العودة إلى طاولة المفاوضات، وهذه المفاوضات الماراثونية إن لم تكن ستسفر عن نتائج وتنازلات من قبل النظام الإيراني.
0: ابقي معنا أمينة، سنعود إليك في سياق هذه التغطية. وينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إذا دكتور، هناك هذا التطور الجديد الذي أعلن عنه لناحية استهداف ناقلات نفط أجنبية في المياه الإقليمية العراقية. السؤال، يبدو أن الأمور تذهب نحو المزيد من التصعيد في اليومين الماضيين.
2: نعم رنيم، هناك مساعي حثيثة من الطرف الأمريكي والطرف الإيراني لفرض وقائع داخل المضيق عبر الأعمال العسكرية، إما طائرات مسيرة أو صواريخ أو قصف إلى غير ذلك. واضح تماما هناك انغلاق دبلوماسي بين الطرفين. واضح أنه الولايات المتحدة بقرارها المنبوذ الاقتصادي رفعت سقف الضغوط على إيران، وأخذت المشهد إلى المشهد الذي نراه الآن عمليا، وهو التصعيد المتراكم وليس فقط متوقف بل القابل للتزايد. واضح تماما أنه اليوم القصف اللي حصل فيما يتعلق في العراق ليس الأخير، ولن كمان أنه لم يكن الأول، وبالتالي نحن نتحدث عن أن هناك بالتأكيد جهات داخل إيران ترى بأنه ما يجري يجب عدم القبول به. كذلك الولايات المتحدة تريد أن تفرض وقائع أنا أسميها قواعد جديدة للعبة والاشتباك مع إيران بعد الضغوط الاقتصادية، وهذا باعتقادي يعطل كثيرا من الأعمال الدبلوماسية أو الجهود التي تبذل لفك على الأقل هذه الحالة.
0: دكتور، انطلاقا من الأخبار العاجلة التي ترد، كيف تقرأ قول الحرس الثوري الإيراني والعودة إلى الحديث عن جبهات لبنان واليمن وعن الحديث عن الأموال، وأيضا في هذا الخبر العاجل الذي ورد منذ قليل، إذا تعرض هدفان أو 3 أهداف إيرانية للاعتداء سنرد على العدو باستهداف 20 هدفا، كيف تقرأ هذا التغير أيضا أو هذه العودة إلى هذه السردية الإيرانية؟
2: رنيم، هذه التصريحات فيها نفهمها في 3 متغيرات أو 3 مستويات. المستوى الأول، نحن نتحدث عن الحرس الثوري بقياداته الجديدة. أحمد وحيدي رسميا قائد الحرس الثوري، لديه فريق الآن كلهم تعيينات جديدة، وبالتالي نتحدث عن فريق لم يكن يقوم بأعماله بالإنابة، بل هو فريق الحقيقي الذي يقرر ويصنع القرارات. هذا أمر مهم، بالتالي أن هناك تصورا أن ما يصنعونه من قرار أو ما يتحدثون به هم مسؤولون عنه وقادرون على فرضه أو على رده إن لزم الأمر. المسألة الثانية، نحن نتحدث عن البندين، البند المتعلق بالأول بمذكرة التفاهم وهو متعلق بإنهاء حالة الحرب ويتحدث عنه هذا العاجل، والبند الثاني هو الثامن أعتقد الذي يتحدث عن موضوع العودة الأموال. بمعنى آخر نحن نتحدث الآن عن عمليا محاولة العودة لمذكرة التفاهم. رنيم، هذا الكلام يأتي في وقت الرئيس الأمريكي يقول فيه أن المذكرة لم تعد موجودة، وخلق عمليا أنا ما أسميه جدار برلين لموت الوثيقة، وهو أنه عمليا الآن بفرض العقوبات الجديدة على إيران هو أنهى مذكرة التفاهم. يعني بعبارة أخرى الآن حتى يعود لمذكرة التفاهم عليه أن يوقف هذه العقوبات الجديدة. فهل يقبل الرئيس الأمريكي بذلك؟ هل لديه استعداد أن يعطي الإيرانيين ما يسمى exit strategy، استراتيجية للخروج؟ مشكلتنا نرين في هذا الصراع أن الرئيس الأمريكي لا يقبل ولا يريد ولا يسمع للوسطاء في أن يمنح إيران أي استراتيجية للخروج بشكل مشرف كما يقال، أو على الأقل بحد أدنى من التنازل. هو يصر على أن تكون جميع مطالب مستجاب لها بالكامل، وباعتقادي هذا يعقد المشهد. لذلك هذا يعني هذه تصريحات الحرس الثوري إذا لم يكن مقابلها نوعا من الإشارات الإيجابية الأمريكية ستبقى مجرد تصريحات، لأن الرئيس الأمريكي عمليا غسل يده من المذكرة.
0: إذا انطلاقا مما تفضلت به، هذه التصريحات تقول ستبقى كلاما فارغا أو كلاما مجرد تصريحات. نعم. السؤال هو هل تملك إيران القدرة أو هل لديها القدرة على فعلا تنفيذ هذه التهديدات في ظل ما يقوله الأمريكيون بأن الضربات الإيرانية هي ضربات غير مجدية؟
2: نعم ولا كما يقال. نعم، المشكلة أن تزعج الولايات المتحدة بوجودها العسكري، الأمر لا يحتاج إلى كثير من القوات العسكرية، لأنه في المحصلة إيران لا تريد أن تقوم بفعل يهزم أمريكا بالمطلق، هي تريد أن تقوم بشيء يحرج أمريكا عسكريا، يجعل صورتها مستهدفة. هذه قضية. المسألة الثانية أن ما تفعل إيران أيضا هي ليست قادرة على أن تفعل أكثر من ذلك في ظل هذه الضغوط.
0: شكرا لك دكتور محجوب. نتحول إلى بغداد مع مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. إذن سامر، ما هي آخر التفاصيل التي توفرت حول استهداف هذه الناقلة؟
3: التفاصيل التي حصلنا عليها هي من مصادر أمنية وأيضا من مصدر في الموانئ العراقية، يتحدث عن استهداف بطائرة مسيرة على ناقلة نفط يبدو أنها تحمل نفطا عراقيا يقدر ب 2 مليون برميل من النفط، ولكن تحمل علم بنما في المياه الإقليمية العراقية. هناك تضارب في الأنباء حقيقة بين المصادر التي تحدثنا إليها. ما إذا كان هذا الاستهداف وقع في المياه الإقليمية العراقية ويبعد نحو 50 كيلومترا أو ميلا بحريا، 50 ميلا بحريا عن أقرب ميناء عراقي في الجنوب العراقي في مدينة البصرة تحديدا، أو ما إذا كانت هذه الناقلة تقف في منطقة تحميل النفط أي في ميناء عراقي خاص بتصدير النفط العراقي. هناك تضارب بهذه المعلومة لم تؤكد حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن بعض المصادر الرسمية المحلية في البصرة قالت أن الاستهداف وقع في المياه الإقليمية العراقية وليس في داخل أحد الموانئ. هذا الاستهداف جاء بطائرة مسيرة كما ذكرت هذه المصادر، استهدف هذه الناقلة، أدى إلى وقوع خسائر مادية. لم يتسرب النفط من هذه الناقلة بحسب هذه المصادر، وأيضا لا توجد هناك أي إصابات بشرية على متن هذه الناقلة. ولكن هذا الحادث يذكرنا بحوادث أخرى مشابهة وقعت أيضا في المياه الإقليمية العراقية، آخرها في يوليو تموز من العام الحالي، يوليو تموز الماضي. ولكن أبرز هذه الحوادث هو ما وقع في آذار الماضي، أي في أوج هذه العمليات أو هذه الحرب والتوترات في المنطقة، واستهدفت ناقلة نفط كانت تحمل نفطا عراقيا ولكن كانت متوقفة وفقا للمصادر والصور في حينها، كانت متوقفة في ميناء نفط عراقي. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي توضيح من السلطات الرسمية على شكل بيان أو تصريح رسمي بهذا الخصوص. كل المعلومات الواردة هي معلومات من مصادر إن كانت أمنية أو حتى كانت في الموانئ. خرجت بعض الصور أو انتشرت بعض الصور لهذه الناقلة، واضحة آثار هذا الاستهداف على الناقلة، ولكن كما أسلفت لا يوجد أي تسريب وفقا لمصادر تحدثنا إليها في البصرة في أقصى

0: جنوب العراقي، وهي المدينة الوحيدة العراقية التي تطل على مياه الخليج، ولا توجد أي إصابات بشرية أو ضحايا في هذه العملية التي استهدفت هذه الناقلة.
1: نعم، شكرا لك مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، كنت معنا من بغداد على كل هذه التفاصيل. ونتحول إلى الملف اليمني، ففي اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عن

0: تغير ما في الشكل العسكري والتقدم العسكري على الأرض؟
1: لعل هذا اليوم أهم جبهة أعلن عنها، وهي جبهة جنوب مأرب، وحيث أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية واسعة. الآن المعارك مستمرة في هذه المنطقة، وهي منطقة مهمة جدا، تؤدي إلى عدد من المديريات، تؤمن مناطق، تحمي محافظة إب أو مدينة إب، مدينة مأرب بالتأكيد. وهناك معركة لا زالت ضارية في الجوف، حيث تحاول القوات الحكومية أن تقطع الطريق الوحيد للحوثيين في معسكر لبنات باتجاه مدينة الحزم، حيث معقل أو مركز المحافظة. في استجدت قبل دقائق معركة الآن في مديرية حيفان في تعز، جنوب شرق تعز غير جنوب غربها، وهذه أيضا من المحافظ من المناطق المهمة، لأن فيها تلال حاكمة تطل على الراهدة وتطل على الحوبان، حيث معاقل القوة الحوثية في تعز أو معاقل الإمدادات. هذا كله يتزامن مع قصف مدفعي، اشتباكات ميدانية، الطيران، القوات الحكومية أيضا تقصف في هذه الأماكن، وكل هذا يمكن يؤدي إلى هدفين: هدف السيطرة على معسكر اللبنات تماما والتقدم باتجاه الحزم، والثاني أيضا تأمين جبهة مأرب الجنوبية بشكل كبير، وهذه يبدو هدف العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية هذا الصباح. أما الحيفان اللي بدأت قبل دقائق، ربما تؤدي إلى قطع الإمدادات عن الحوثيين الذين يتحركون ما بين تعز ولحج وأيضا باتجاه إب.
0: هل يمكن وصف كل من هذه الجبهات بأنها محاولة لقطع الإمدادات، أم أن هذا الأمر لا ينطبق على كل هذه الجبهات؟
1: هي أكثر من هدف، في قطع الإمدادات، وفي تشتيت القوى الحوثية، وفي تثبيت مواقع أو تحقيق مكاسب على الأرض. في جنوب غرب الهدف الآن صد وتحقيق مكاسب بالسيطرة على مناطق معينة. حيفان اليوم أو خلال دقائق الهدف هو السيطرة على مزيد من التباب التي سيطروا عليها قبل أيام، والثالثة التشتيت، وهي موضوع الجوف، حيث أن هذا سيدفع الحوثيين أنهم يركزوا قوتهم في المرحلة القادمة باتجاه صنعاء وأيضا باتجاه صعدة.
0: شاهدنا في الفترة الماضية استخدام المسيرات واستخدام عدد من الوسائل القتالية، اليوم بالتجهيزات المعروفة أو المعروف عنها، هل لدى أي من الطرفين القدرة على التفوق على الآخر، أم أن المعارك حتى اللحظة على الأرض تبدو متساوية؟
1: بالتأكيد الآن المتغير الجديد في هذه المعارك كلها هو دخول القوات أو سلاح الجو اليمني، بعد أن تخرج تقريبا دفعتين من الطيارين وحدث لهم حفل تخرج مشهور في محافظة مأرب، بدأ دخول سلاح الجو اليمني في هذه العمليات، وهي ما يفتقده الحوثيون في هذا المقابل. الطيران المسير الطرفان يمتلكانها، لكن يبدو أن الحكومة اليمنية بحكم وضعها الدولي استطاعت أن تقتني عدد من الطيران المسير الجودة أو الدقة العالية، وهي ما أثبتته خلال فترة الصراع. ميزان القوى لا زال ليس يعني فارق كبير، لكن الحوثيون ربما يتفوقون في القدرة الصاروخية التي يمتلكونها والفائض الصاروخي الذي هم يستخدموه حتى الآن، بينما يفتقدون لسلاح الجو وللطيران المسير ذي القوة العالية وللأنساق البشرية الكبيرة، لأن الآن القوات الحكومية مع التشكيلات الأخرى مثل العمالقة ودرع الوطن وغيره، وكلها الآن بدأت تنسق قدراتها، وهذا دليل ما حصل في الفترة الماضية أن العمليات العسكرية تأخذ بعد تنسيق عالي في إطار وزارة الدفاع كما يبدو. هذا أيضا جعل الدفاعات الحوثية في عدد من المحافظات تنهار نتيجة هذه القوة. صحيح إلى الآن الحوثيين لم يحققوا أي مكاسب على الأرض، إنما يحاولهم أن يدافعوا عن أماكنهم ويحافظوا على أنساقهم البشرية قدر الاستطاعة.
0: هل هذه الجبهات المتعددة، هل الخرق في جبهة معينة قد يؤدي أو يساعد في خرق في جبهة أخرى، أم أن القتال منفصل تماما؟
1: لا، هذه الجبهات كلها مترابطة أشبه بأحجار الدومينو، يعني لو الجوف أخذت أكيد ستتأثر كثيرا مأرب، ستتأثر كثيرا اتجاه صعدة وصنعاء. البيضاء إذا الآن هم تقدموا إلى دناعم القوات الحكومية، هذا أيضا يعني أن هناك ثمان محافظات أخرى ستتأثر محيطة بهذه المحافظة التي تربطها. الأمور تتلاحق، ولذلك أول ما بدأ الحوثيون بالهجوم على جنوب غرب تعز

0: لاحظنا أن القوات الحكومية اتخذت استراتيجية الالتفاف والعملية المعاكسة بالحديدة من خلال جنوب الحديدة، ثم انطلقت إلى مناطق حيفان ومناطق المارب والبيضاء وغيرها، فهي مترابطة. لكن الهدف كما قلت لك كما يبدو من مواقف القوات الحكومية التشتيت والتثبيت وقطع الإمدادات.
1: إذن شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت على كل هذا الشرح، وبطبيعة الحال نستمر بمواكبة هذا الملف معك لمزيد من التطورات وفور حصول مزيد من التطورات. شكرا لك، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.
2: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية، دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة. هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة في إيران للاعتداء فإنه سيرد بضرب 20 هدفا. وقال الحرس الثوري الإيراني إن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير الأموال المجمدة. بدورها قالت الخارجية الإيرانية إن الاعتداءات على السفن التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. إلى ذلك قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة شمال غربي ميناء راشد الإماراتي، فيما تم الإعلان عن حادثة أخرى استهدفت ناقلة نفط تحمل علم بنما في موانئ العراق. في الملف اليمني قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قال إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي لميليشيا الحوثي وإن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. هذا وأدان كل من المبعوث الأممي إلى اليمن والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية مدنية واقتصادية سعودية. الآن مشاهدينا نبدأ بمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكما. أبدأ من طهران ونتوقف عند التحذير الذي أطلقه الحرس الثوري، ماذا في تفاصيله؟
1: نعم أنس، يعني أكد الحرس الثوري من خلال المتحدث باسمه العميد حسين محبي أنه في حال قامت الولايات المتحدة باستهداف هدفين أو ثلاثة من إيران فأن الرد سيكون مضاعف. قال أنه سيتم استهداف 20 هدفا أمريكيا. أكد على أن إيران أيضا ستفرض عقوبات على السفن المخالفة وذلك بعدم منحها التأمين وعدم تقديم لها الخدمات البحرية. وأكد على أنه سيتم الإعلان عن المنطقة المحظورة من منطقة تشابهار في محافظة سيستان وبلوچستان الواقعة في جنوب شرق إيران وستتضمن أيضا يعني بحر العرب وبحر عمان. هذا التأكيد من قبل الحرس الثوري يأتي في ظل إدانات إيرانية متواصلة للهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية ليلة أمس، حيث أكدت الخارجية الإيرانية أن ما قامت به الولايات المتحدة يعد انتهاكا للقوانين الدولية وأكدت عزمها على الدفاع عن حقوقها وسيادتها وقالت أنها لن تتردد في استخدام حقها في الدفاع عن النفس، مع التأكيد على أن يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك وتحمل مسؤوليتهما فيما يتعلق بإدانة هذه الهجمات. ولكن هذا لا يعني أن إيران تسعى للتصعيد كما يبدو، خاصة وأن الحرس الثوري وضع مرة أخرى شروط إيران وقال أن هي هذه الشروط في حال تطبيقها فيمكن العودة إلى التهدئة مرة أخرى. أشار المتحدث باسم الحرس الثوري على أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق فيجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن العمليات العدائية بشكل كامل ووقف التهديد باستخدام القوة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تنسحب إسرائيل من لبنان وأيضا على ضرورة رفع الحصار عن اليمن. كما تحدث الحرس الثورية عن يعني شرط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتوقف الولايات المتحدة عن التدخل في القضايا النووية والصاروخية الإيرانية. إيران أكدت أنه في حال قامت الولايات المتحدة مرة أخرى بالاعتداء عليها، فإن إيران ستكشف عن مفاجآت جديدة للولايات المتحدة، مع التأكيد على أنه لا سبيل أمام واشنطن أمام الاستسلام أمام إيران. هذا ما أكد عليه مستشار قائد الحرس الثوري شريف رمضان، والذي أكد على أن قيام إيران بإيقاع غواصة أمريكية مسيرة هو دليل على قدرات إيران التكنولوجية. هذه التطورات أنس تأتي في ظل تأكيدات من الحرس الثوري والجيش أيضا على أنه سيواصل تعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بما يتناسب من الأسلحة لمواجهة التحديات. هناك تأكيدات على أن إيران تواصل إنتاج المسيرات والصواريخ اللازمة، وأن هذا الأمر لن يتوقف مهما كانت الضغوط التي تمارس على إيران. هذا بالإضافة إلى أن هناك تأكيدات أيضا سياسية من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي كان قد تحدث على أن بلاده لطالما عارضت الحرب، وقال أن إيران ترى في أن مصالح الشعب الإيراني وأيضا أمن المنطقة يتمثل في تجنب الحرب، ولكن هذا لا يعني من وجهة نظر بزشكيان أن يتوقف الشعب الإيراني عن الدفاع عن نفسه، وقال أنه سيتم

0: مواجهة العدوان حتى يندم المعتدين بالكامل بحسب تعبير بيزشكيان.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى واشنطن مع أمينة السريري. أمينة، القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية، كيف تفسر القيادة المركزية هذا التحرك العسكري؟ وهل من رد على ما جاء من الحرس الثوري؟
2: نعم أنس، مفاد ذلك بكل تأكيد يتماشى مع السياسة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في الأيام الماضية، ناقلة مقابل ناقلة. ترجمت ذلك يعني أن كل استهداف لسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وكل تهديد للملاحة بشكل عام في المنطقة سيقابل برد من قبل القوات الأمريكية المتمركزة هناك. القيادة المركزية نشرت تكذيبا لادعاءات الحرس الثوري الإيرانية التي تفيد بتعرض مدمرتين ضمن السفن الحربية 19 المتمركزة في المنطقة لصواريخ واستهدافات إيرانية. تقول القيادة المركزية إن هذه أو إحدى السفن التي حاولت القوات الإيرانية استهدافها نجحت بتفادي هذه الصواريخ وتكمل مهامها بشكل عادي في المياه الإقليمية للمنطقة. بل أكثر من ذلك، السفن أو ناقلات النفط الإيرانية هي من تعرض للتدمير. القيادة المركزية قالت إنه في الأسبوع الماضي فقط 10 ناقلات نفط إيرانية تعرضت للصواريخ والضربات الأمريكية، وهذه السفن كانت جزءا من سرب سري إيراني يمد النظام الإيراني بمليارات الدولارات، فيما يوحي نوعا ما بأن هذه استراتيجية جديدة تستخدم فيها الإدارة الأمريكية قدراتها العسكرية من أجل تطويق الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى هذا الحصار الذي يطوق الموانئ الإيرانية والعقوبات ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي. لكن أنس، قبل قليل كانت هناك بعض الأخبار التي تناقلتها قناة CNN تفيد بأن هناك بعض التحركات النشطة في موقع جبل الفأس، التقطتها أسوار الأقمار الاصطناعية، وهذا أيضا يعطي مؤشرا أو يعيد إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أيام فقط، عندما قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بتوجيه ضربات إلى هذه المنطقة وجبل الفأس بالنظر إلى التحركات. وأكد بأن أعين الإدارة الأمريكية على كل شيء يحدث هناك، بالتالي ليس واضحا إلى حدود هذه الساعة إن كانت الإدارة الأمريكية ستلتزم نوعا ما بمسألة الضربات المحددة في مضيق هرمز ردا فقط على الاستهدافات الإيرانية سواء لسفنها أو أيضا لحركة الملاحة البحرية في المضيق، أو إن كانت ستقوم بتوسيع الضربات لتشمل منطقة جبل الفأس، خاصة وأن يبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول نوعا ما تخفيف التصعيد بالنظر إلى اقتراب انتخابات التجديد النصف الثالث من نوفمبر وسعي الرئيس ترامب نوعا ما لإعطاء فرصة لحزبه في هذه الانتخابات بالنظر إلى تداعيات الحرب عليهم.
1: صحيح أمينة، وهذا يقودنا أيضا للسؤال عن الطريقة التي تبرر بها إدارة دونالد ترامب استمرار هذه العمليات العسكرية وإن كانت انتقائية، وأيضا ما تحدث عنه قبل أيام وتتحدث عنه شبكة CNN عن استهداف منشآت تحت الأرض. كيف تبرر إدارة دونالد ترامب هذه التحركات والتصريحات التصعيدية للأمريكيين في موسم انتخابي؟
2: تبررها بمحاولة منع إيران من الحصول على السلاح النووي على الأقل. الرئيس ترامب يقول بأن الإدارة الأمريكية لحدود يوم أمس نجحت بالفعل بتوجيه ضربات إلى الجانب الإيراني، ولولا هذه العملية لحصلت طهران على السلاح النووي. حتى إن مسألة ارتفاع أسعار المحروقات التي انعكست على المواطنين الأمريكيين بسبب ما يحدث في مضيق هرمز بدأت تلقى خطابا آخر مختلفا بعد أن نوعا ما إن صح التعبير عجز الخطاب القديم عن التهوين على المواطن الأمريكي، بالنظر إلى أن الإدارة الأمريكية سعت خلال الأسابيع الماضية للقول بأنه بمجرد انتهاء هذا الصراع ستعود أسعار البنزين إلى الأسعار التي كانت عليها قبل 28 فبراير، لكن ذلك لا يحدث. إلى حدود هذه اللحظة قبل قليل فقط عاد سعر الجالون للارتفاع مرة أخرى إلى مستويات قياسية، لكن الإدارة تبرر ذلك للأمريكيين بالقول بأن الوضع كان ليكون أسوأ، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ستكون جزءا من أزمة وقود عالمية لولا التدخلات التي تقوم بها في منطقة مضيق هرمز وفي الشرق الأوسط بشكل عام. لكن ما زالت تعد بأنه بمجرد انتهاء هذا الصراع، ومع التركيز على مصطلح الصراع، لأن على ما يبدو تريد أن ترسخ في ذهن الأمريكيين بأن الحرب انتهت، ما يحدث ليس تبعات الحرب. بمجرد أن ينتهي هذا الصراع ستنتهي أو ستعود الأسعار إلى سابق عهدها، لكن على ما يبدو ذلك إلى الآن لم ينعكس في توجهات الناخبين. أكثر من نصف الجمهوريين حتى هذه اللحظة بحسب الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أنهم تراجعوا نوعا ما عن دعمهم للجمهوريين.
1: أمينة سريري مراسلة الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن إلى قراءة في مستجدات الأوضاع في مضيق هرمز في نافذة تقدمها رنيم أبو خزام. إليك رنيم.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في المنطقة. تصعيد بحري متصاعد بين واشنطن وطهران، وحيث يتحول فيه مضيق هرمز مجددا إلى ساحة لاستعراض القوة وإثبات النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن فرض منطقة محظورة في المضيق تشمل مناطق في بحر عمان وبحر العرب. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك معنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. ومعك نبدأ محمود، تفضل.
4: شكرا رنيم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من آخر الأخبار وآخر ما نشر عن استعدادات أمريكية لضرب أو ربما لشن هجمات واسعة على منشآت إيرانية نووية. الحديث هنا بالذات تحديدا عن هذه الصورة التي نشرتها CNN لجبل الفأس. منشأة جبل الفأس هي منشأة حصينة جدا تحت الأرض، بعمق واسع تحت الأرض في هذه المنطقة. وطبعا تتهم إيران دائما بأنها ربما كانت تعد هذه المنشأة كما تلاحظون في وسط إيران مكانها على الخارطة، تعد لإنشاء ملاذ آمن لمنشآت نووية تحت هذه المنشأة الحصينة في عمق الأرض. إذن تقول الآن الأخبار الأخيرة أن هذا العام شهد أعمال بناء واسعة في منشأة جبل الفأس هنا في وسط إيران، وبالتالي من هنا تستعد الولايات المتحدة والضباط الأمريكيين والقيادات العسكرية تدرس شن هجمات واسعة، هذا وفقا لآخر الأنباء. نعود إلى التطورات العسكرية إلى هنا إلى منطقة الخليج. إذن كانت الولايات المتحدة قد تحدثت عن استهداف سفن إيرانية، وردت إيران بأنها استهدفت أيضا سفن أمريكية ومواقع أخرى. من ضمن الاستهدافات التي أعلنتها إيران اليوم استهداف سفن، 10 سفن تجارية قالت إنها كانت تحاول العبور من الممر الجنوبي بطريقة غير مشروعة دون التنسيق مع الحرس الثوري. قالت إنها استهدفت 8 ناقلات نفط هنا في مياه الخليج أيضا. قالت إنها استهدفتها ردا على الهجمات الأمريكية على ناقلات نفط الإيرانية، وطبعا كانت قد أصدرت تعليمات لناقلات النفط في المنامة في البحرين وفي الكويت بإخلاء طواقمها تحضيرا لاستهدافها، هذا وفقا لإعلان الحرس الثوري طبعا. وأيضا كانت هناك هجمات إيرانية على قاعدة الأزرق في الأردن، حيث قال الأردن إن 20 صاروخا باليستيا استهدفت مواقع داخل الأردن، وتم إسقاط 18 من هذه الصواريخ، وسقط صاروخان في مناطق خالية، في حين يقول البيان الإيراني إنه استهدف قاعدة الأزرق ومنشآت للطائرات الأمريكية هناك. إذن هذا هو الإعلان الإيراني. ماذا عن ما يقابل في الإعلان الأمريكي؟ طبعا الولايات المتحدة كانت قد تحدثت عن استهداف سفن إيرانية ردا على استهداف محاولة ما قالت إنه محاولة إيران لاستهداف سفنها، وطبعا السفن تجاوزت هذه الاستهداف واستطاعت تفاديها بسبب المضادات الجوية التي تملكها. طبعا الولايات المتحدة في آخر البيان الذي صدر قبل قليل، القيادة المركزية كذبت ادعاءات إيرانية باستهداف سفينتين أمريكيتين وإصابتهما بأضرار، وقالت إنها استهدفت 10 سفن، وهذا يرفع عدد الناقلات النفطية التي استهدفتها الولايات المتحدة إلى 10 بعد هذا الإعلان الأمريكي الجديد. نحن نعرف 5 كانت قد حددتها في آخر إعلان، و3 خلال قبل أيام. طبعا نشير إلى هذه الناقلات النفطية التي تستهدفها الولايات المتحدة، من أبرز هذه الناقلات ناقلة ريسكو. هذه الناقلة استهدفتها الولايات المتحدة في خليج عمان، كانت فارغة وقد نشرت فيديو يقول بأنها غرقت بالكامل، لتكون الناقلة الثانية التي تغرق بعد ناقلة كايلو، وهي كما أشرنا تستطيع أن تحمل 760 ألف برميل. ناقلة كايلو تحمل نحو 1,000,000 برميل. طبعا كلا الناقلتين عندما تم إغراقهما كانتا فارغتين. نتحدث أيضا عن هذه الناقلة العملاقة. هذه الناقلة تستطيع حمل 2,000,000 برميل، وبالتالي هي واحدة من أكبر ناقلات النفط في العالم. استهدفت وهي فارغة أيضا، تم تعطيلها وليس تدميرها بشكل كامل قرب جزيرة خارك الإيرانية وفقا للإعلان الأمريكي. كان هناك أيضا سفينة محملة بالغاز البترولي المسال استهدفت، وهي محملة وفقا لمارين ترافيك محملة ب 5,760 ألف متر مكعب من الغاز المسال، استهدفت طبعا في مياه خليج عمان. وهناك أيضا هذه السفينة، سفينة كافيز، هذه الناقلة كانت فارغة وتستطيع حمل 800 ألف برميل من النفط. إذن هذه هي الناقلات التي استهدفتها الولايات المتحدة، والحرب والإعلانات والإعلانات المقابلة ما تزال مستمرة بين الطرفين. من هذه النقطة سنعود لرنين لتحليل المشهد بشكل أوسع.
3: شكرا لك محمود على هذا العرض، وأيضا للمزيد من التعمق في هذا الموضوع نعود إلى ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد، السؤال الذي يطرح نفسه، هل أو ما هو أفق حرب الناقلات هذا؟
5: يعني نحن بداية نتحدث عن التركيز الآن في هذا الصراع على مسرح الحرب البحري أو على الجانب البحري من مسرح الحرب العام، وبالتالي تتداخل في هذا المسرح، مسرح الحرب البحري الذي يعني يربط ما بين بحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز والخليج العربي ككل تقريبا، تتداخل في هذا المسرح الأهداف والعمليات ذات البعد الاقتصادي مع الأهداف العسكرية ذات البعد العسكري والعملياتي. وبالتالي هنا في هذا المسرح وفي هذا الاشتباك دخلت مسألة ناقلات النفط واستهدافها في هذا الصراع، إلى جانب طبعا الحصار البحري الذي تقيمه القوات الأمريكية، إلى جانب محاولات الحرس الثوري إقفال المضيق مضيق هرمز ومحاولة التحكم بالمضيق. طبعا نقطة الصدام أو الاشتباك الأساسية والهدف الأساسي الذي يتصارع عليه الطرفان هو مسألة وضع قواعد الملاحة في مضيق هرمز ومن يتحكم بقواعد الملاحة في مضيق هرمز. فإذا هذا كله يتداخل الآن في المسرح البحري الذي يدور فيه ويتركز فيه الصراع بين الطرفين،
3: بالذي تمكنا من متابعته ورؤيته حتى هذه اللحظة. هل لدى أي من الطرفين المتحاربين القدرة على فرض اليد الطولة في مضيق هرمز؟
5: حتى الآن تشير المعلومات حول موضوع الملاحة والقدرة على الإبحار وقدرة الناقلات والسفن على العبور، تشير إلى أن لا يوجد إمكانية لدى أي طرف وحده أن يتحكم في هذه المسألة، وبالتالي هنا التعادل إلى حد ما سلبي بمفهوم الإبحار والتأثير على الإبحار، حيث أن الأمريكيون والحصار البحري الأمريكي يعيق الملاحة في مضيق هرمز بما يتعلق بالسفن والموانئ والسفن الإيرانية الذاهبة أو العائدة من إيران، وبالمقابل أيضا الإيرانيون والحرس الثوري يعيق الملاحة لأي سفن أخرى، تحت قاعدة أنه إذا لم يكن هناك حرية ملاحة للسفن الإيرانية لن يكون هناك حرية ملاحة بشكل عام. المعلومات التي تخرج حول يعني عدد السفن التي تتمكن من العبور على مضيق هرمز تدل على أن هذا المضيق إلى حد ما مقفل بنسبة كبيرة جدا.
3: واليوم يعني تابعنا منذ بعض الوقت الأخبار حول استهداف ناقلة نفط أجنبية في المياه الإقليمية العراقية. ما هو البعد الإضافي الذي يضيفه هذا الاستهداف
5: لهذه اتساع الاستهدافات خارج إطار الأطراف النزاع، لأننا نتحدث عن ناقلات ربما ليست للولايات المتحدة وليست لإيران طبعاً،

0: وبالتالي خرج الاستهداف عن الأطراف التي تتنازع. وطبعا هذا يعني هذا ما تريده إيران واستراتيجية الحرس الثوري الإيراني الذي دائما يتبنى فكرة توسيع دائرة الصراع ورفع كلفة الحرب. وبالتالي حتى الآن لا معلومات دقيقة عن هذه الناقلة ولمن تتبع، ولكن أنا أعتقد أن الإيرانيين سيوسعون دائرة الاستهداف من أجل رفع كلفة الحرب على الأمريكيين الذين يعتبرونهم هم المسؤولون عن تفاقم هذا الصراع.
1: ماذا عن الحظر الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني اليوم وتوسيع رقعة هذا الحظر؟ هل تابعنا معك رقعة التي تحدث عنها وما دلالات هذا التوسيع؟
0: نعم، دعيني بداية سيدة رنيم أشرح ما هو يعني كيف تتشكل طبقات الحصار الأمريكي في بشكل سريع وبشكل مختصر. الحصار الأمريكي في محيط خليج عمان وبحر العرب يتألف من 3 أنساق بحرية، يمكن الحديث بهذا الشكل عسكريا. هناك نسق قريب من مضيق هرمز، هذا النسق يتألف من الزوارق والمسيرات البحرية الأمريكية طبعا وكاسحات الألغام والتي تتدخل بسرعة في المضيق. هناك نسق آخر في محيط خليج عمان أيضا يتألف من المدمرات الأمريكية ويتركز على القدرة على منع الصواريخ أو إعاقة الصواريخ الإيرانية من التوجه، بالإضافة إلى تنفيذ المطلوب منه بما يتعلق بالحصار. وهناك النسق الثالث من القدرات البحرية الأمريكية في هذه المنطقة تقريبا بحر العرب، وهنا الثقل البحري الأمريكي حيث أن الحاملات الطائرات وبعض المدمرات. فإذا هذه الأنساق الثلاثة هي التي تشكل، هذا هو التشكيل البحري المتوقع وفقا لمعايير المسافة والهدف والقدرات البحرية. الآن يتحدث الإيراني عن منطقة، يعني الحرس الثوري الإيراني يعني يقول أن هناك منطقة محظورة سيعلن عنها بالإحداثيات، ربما حددها الآن بأنها تبدأ من منطقة تشابهار باتجاه عمان بهذا الشكل باتجاه منطقة عمان. وطبعا كان الحظر في المراحل الأولى من الصراع محدد في هذه المنطقة في محيط مضيق هرمز في هذه المنطقة تقريبا، ولكن الآن وسع الحرس الثوري ويتحدث عن هذه المنطقة المحظورة من يعني تصل إلى حدود شبهار، وبالتالي منطقة واسعة على مداخل مضيق هرمز. ولكن حتى الآن لم يحدد الأحداثيات ولا كيفية التعامل مع هذه المنطقة وكيفية تطبيق هذا الحظر الذي أعلن عنه.
1: لدينا الكثير من الأسئلة ولكن انتهى وقت هذه النافذة. شكرا لك العميد حسن جوني، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا رنيم. ولا نزال في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة في إيران للاعتداء فإنه سيرد بضرب 20 هدفا. وقال الحرس الثوري الإيراني إن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير الأموال المجمدة. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. ماذا تقرأ في هذا الإعلان وقد تضمن إضافة لبنان واليمن أيضا؟
3: أنس، هنا يعيدنا إلى البند الأول من مذكرات التفاهم والبند 11. واضح تماما أن الحرس الثوري الآن بعد أن أعيد استكمال تشكيل قيادته، كما تعرف قبل فترة تم الإعلان عن إعادة أو استبدال الذين قضوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي الآن لدينا قيادة رسميا ابتداء من أحمد وحيدي إلى بقية القيادة العسكرية الجديدة. وبالتالي هذه القيادة الجديدة يبدو أنها بدأت تأخذ وضعها داخل المؤسسة العسكرية، خاصة الحرس الثوري، وبدأت تعطي هذه الرسائل القوية التي لها مدلول سياسي. هم يعرفون تماما أن الولايات المتحدة قد أدخلت مذكرة التفاهم في غرفة الإنعاش عبر إصدار قرارات العقوبات الجديدة ضمن عنوان المنبوذ الاقتصادي، لأنه عمليا عندما يقولون استعادة الأموال هم يريدون تفعيل البند 11، والولايات المتحدة رفضت حتى إعادة 3 مليار دولار قبل أشهر إلى إيران. ثم الحديث عن اليمن ولبنان، هذا في حد ذاته أيضا محاولة إلى إنعاش البند الأول وهو إنهاء حالة الحرب في المنطقة. لا أعرف بالضبط إلى أي مدى يمكن أن يلقى صدى عند الأمريكيين، خاصة ترامب بعد أن قام وأعلن رسميا أن المذكرة لا تعين له أي شيئا،

0: نحن نعرف الآن بشكل يقينا أن الولايات المتحدة لا تريد العودة لمذكرة التفاهم بشكلها الحالي، وهي تريد شكلا جديدا للتفاوض لا تذكر فيه حتى المصطلح مذكرة التفاهم.
1: نعم، هل هذا جزء من رفع مستوى أو سقف المطالب على أمل أن يتحقق ما هو أقل بقليل؟
0: هذا جزء من التفسير، هذا كلام دقيق، لكن الجزء الثاني ربما اعتقادي أيضا هو تعاطي مع الضغوط الاقتصادية. نحن نتحدث الآن عن ضغوط اقتصادية تتزايد بشكل متراكم. أمس أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات على قطاع النقل الجوي، حوالي أعتقد 36 شركة نقل جوي إيرانية أعلن عليها عقوبات. فنحن عمليا الآن النقل البري عليه قطاع، النقل الجوي عليه عقوبات، النقل الجوي عليه عقوبات، وهناك حصار بحري عمليا، وبالتالي نحن نتحدث عن عقوبات اقتصادية متراكمة تلحق بكل القطاعات، وأن الدول الطرف الثالث أي دولة تريد أن تتعامل تدفع ثمنا باهظا لهذا التعامل مع إيران.
1: برأيك الحرس الثوري سينفذ تهديداته فيما يتعلق بهدفان أو ثلاثة سيرد على 20؟
0: حتى الآن تهديدات تؤخذ على محمل الجد، لأنه بالمحصلة الحرس الثوري في تهديداته هو يعرف أنه قد لا يغير الواقع العسكري كثيرا، بمعنى هو يقر بالتفوق الأمريكي لكنه قادر على إرباك الخطط الأمريكية، إفراغها من مضمونها. بمعنى آخر هو حتى الآن يعرف النصر، الطرف الإيراني يعرف النصر الآن أنه أفشل على الولايات المتحدة قدرتها على تحقيق النصر لفترة قصيرة. تذكر في البداية كان القول 5 أيام وتنتهي الحرب ويسقط النظام. نحن اليوم في اليوم 11 من الشهر 7 للحرب، والولايات المتحدة تراوح مكانها، تجاوز أهدافها، وأصبح هدفها الآن وكأنها بوليسمان في الخليج، بدل أن كانت تنهي البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، وكل هذه القضايا أصبحت الآن في ذيل القائمة كما يقال.
1: وربما لذلك الرئيس دونالد ترامب كان قد تحدث قبل أيام عن استهداف جبل الفأس، والآن CNN تقدم لنا تسريبات بين ظفرين عن خطط تجري مستمرة لاستهداف منشآت نووية تحت الأرض. ما المقصود من وراء
0: هذا؟ صحيح، لأنه ببساطة نحن نعرف أن المنشآت النووية تم قصفها في نهاية الحرب 12 يوم، ثم ما تم قصفه بعد ذلك زادت البرنامج النووي غموضا. نحن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من الذهاب إلى تلك المواقع، والآن جبل الفاس حسب تسريبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو يبتعد تقريبا حوالي 650 متر عن موقع نطنز، وبالتالي قد يكون نقلت إليه إيران بعض مما كان هناك، وذلك يتم الحديث عنه بشكل كبير جدا. هو عميق حسب التقارير التي الواردة حوله، وبالتالي أنا أعتقد واشنطن أو ترامب يريد أن يهرب من هذه الضغوط إلى قصف منشآت نووية، لأنه لا يمكن التنبؤ بنتيجة ذلك. يعني لن يذهب أشخاص ولا مؤسسات على الأرض وتقول له نجحت العملية، لكن سيقول أنني قصفت مثلا جبل الفأس وأصبح خارج الخدمة. حتى يثبت ذلك سينتقل إلى فصول أخرى في الحرب مع إيران، ويعتقد أنه أنجز شيئا يمكن أن يضعه في قائمة إنجازاته،
1: وأن ينهي الحرب بعد ذلك باختصار.
0: لا، يعني لن أستغرب، وقلت ربما في أكثر من مرة، إذا ما أنهى ترامب الحرب بعد قصف المنشآت النووية ويقول تحققت الأهداف، إيران معاقبة اقتصاديا ومحاصرة ضربت المنشآت النووية، الآن الحرب لا داعي لها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. في الأثناء، رفعت الحكومة الإيرانية سعر البنزين للفئات الأكثر استهلاكا خارج الحصة المدعومة التي تصل إلى 110 لترات شهريا، ويأتي القرار وسط عجز في الطاقة التكريرية بسبب تقادم المصافي وافتقارها إلى الوحدات المعقدة القادرة على استخلاص البنزين عالي الجودة من النفط الثقيل. مزيد من التفاصيل عن قطاع تكرير النفط الإيراني يبرزها صهيب الملكاوي.
2: تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي. فلماذا تعاني دولة بهذه الضخامة النفطية من أزمة بنزين؟ هذا التناقض يعود إلى عدة أسباب بنيوية وجيوسياسية تفصل بين امتلاك النفط الخام تحت الأرض وتوفير الوقود المكرر في المحطات. تبلورت ذروة هذه الأزمة بقرار حكومي بمضاعفة أسعار البنزين غير المدعوم بنسبة 100% لمواجهة النقص الحاد والتوترات العسكرية المستمرة. أبرز الأسباب تعود إلى حظر التكنولوجيا الحديثة وغياب الشركات العالمية، بما حرم مصافي التكرير الإيرانية من عقود التحديث. هناك أيضا اتساع فجوة العجز بين الانتاج.

0: والاستهلاك، فالبلاد تشهد اختلالا حادا في ميزان الطاقة، حيث بلغ الاستهلاك المحلي للبنزين 135 مليون لتر في اليوم الواحد، في حين لا يتجاوز إنتاج المصافي الفعلي 112 مليون لتر، أي أن هناك عجزا يوميا مباشرا يبلغ 23 مليون لتر. من الأسباب أيضا تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمار، فتعود معظم المصافي الإيرانية الكبرى إلى ما قبل عام 1979، واستهداف البنية التحتية التي أدت أيضا لتضرر عدة منشآت لتكرير النفط والغاز إثر الهجمات المباشرة. العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف بشكل مباشر شبكات الشحن البحري والموانئ والجهات الوسيطة. هذه العقوبات أدت إلى تقييد قدرة إيران على استيراد المواد الكيميائية والمعدات الدقيقة اللازمة لصيانة وتشغيل وحدات التكرير المعقدة.
1: معنا في الاستوديو الآن الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا من طهران ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين. أهلا بكما. أبدأ معك بداية سيد شمس الواعظين، في داخل إيران يبدو أن حدة الأزمة بفعل العقوبات الأمريكية تتجلى في القطاع النفطي، تتجلى في هذه التوجيهات الجديدة، كيف تقرأ على الأقل على المستوى الشعبي؟
2: شكرا على الاستضافة. أعتقد هذا صحيح، هناك ضغوط اقتصادية جمة دخلت الاقتصاد الإيراني الوطني، ومن ناحية هذا يعني هذه المسألة تؤذي الكثير من الطبقات الاجتماعية وخاصة قليلي الدخل في الاقتصاد الإيراني. ولكن من ناحية أخرى يعني ارتفاع أسعار البنزين في إيران لا يعني أن هناك أزمة خانقة من الناحية الاقتصادية لدى صفوف الشعب، لذلك أعتقد بأن الكثير منهم عندما يشترون قنينة ماء أكثر بضعفين من اللتر البنزين يعني أنهم قد تقبلوا هذه التسعيرة الجديدة نظرا للحصار الاقتصادي من ناحية والحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران والعقوبات التي فرضت من قبل على مشتريات البنزين. لذلك تريد الحكومة الإيرانية ترشيد الاستهلاك، هذه العبارة هي أصح في هذه المرحلة، وأعتقد بأن الشعب الإيراني سيرضى وسيلجأ إلى تخفيض الاستهلاك من الناحية البنزين من الزيارات ومن السفريات وكل هذا، لأنهم يعتبرون بأن في زمن الحرب يجب مساعدة الحكومة في هذا المجال.
1: أنتقل إلى دكتور أصلاني هنا في الأستوديو، إلى أي حد يمكن ربط بين التصريحات التي أطلقها الحرس الثوري اليوم برفع سقف المطالب والوضع الاقتصادي الناتج عن العقوبات داخل إيران؟
3: كما تعلمون فإن العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران هي هائلة جدا، لأنه بالإضافة إلى التبادلات العسكرية والاشتباكات فهذا مرتبط بمرونة الناس والشعب، ولهذا فإن هذا الحصار البحري الآن يتم متبنيه ضد إيران وهو يمارس، وإيران تقول إنه لن يكون هناك تصدير للنفط ما لم تصدر هي، وهناك قضايا أخرى بالنسبة للبنزين في دول أخرى كما هو الحال في إيران. البعض يقارن هذا بما يحدث في فنزويلا، وأيضا كان هذا إحدى نقاط الضعف في فنزويلا، ولذلك لأنهم قاموا باستيراد الوقود من خارج البلاد، ولكن في إيران كان هناك إنتاج داخل البلاد، والآن هناك عجز بواقع 10% بينما يتم إنتاجه وبينما يتم استهلاكه، ولكن هذه 10% يمكن لها أن تخلق ضغوطا اقتصادية، ولهذا فإن الحكومة تحاول الآن إدارة هذا الوضع والاستهلاك، وهذا التغيير لن يؤثر على أكثر من 85% من الناس، وسوف يؤثر على 15 فقط من المستخدمين بكثرة للبنزين. هذا يعني أن هذا الضغط الاقتصادي لن يؤدي إلى انهيار في ما يتعلق بتصفية البترول واستخدامه من الناس، وهذا مثال على مجالات أخرى موجودة في البلاد. ولذلك أن إيران الآن لديها ثقة بنفسها بأنه يمكن لها أن تستمر في الحرب. مرة أخرى، إذا ما قررنا الوضع في فنزويلا، أكثر من 75% من الطعام أو ربما 80% من الأدوية تم استيرادها من خارج البلاد، ولكن في إيران بنسبة للطعام 85% يتم إنتاجه داخل إيران، و 94% من الدواء يتم إنتاجه داخل إيران. هذا لا يعني أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات لن تؤلم البلد، بل هي ستسبب ذلك، وهي كبيرة، وهي تسبب التضخم وزيادة الأسعار. ولكن هل هذا سوف يؤدي إلى انهيار؟ الجواب هو كلا، لأن البلد قادر على أن يقوم بالإنتاج رغم الارتفاع في الأسعار.
1: أعود إلى سيد ما شاء الله شمس الواعظين، كيف ينظر إلى هذه الإجراءات خاصة في أوساط السياسيين البرلمانيين، مستوى الرضا حتى عن أداء الرئيس الإيراني بوزيشكيان؟
2: أداء الرئيس هو يعتبر جيدا في هذه المرحلة، لأن لا هناك ضغوط اقتصادية على الشارع الإيرانية فيما يتعلق بالأسواق، ولا هناك أي يعني استهلاك مفرط للكثير من السلع التي تصنع داخليا، وهناك اكتفاء ذاتي في الداخل الإيراني للكثير من المحاصيل الزراعية والصناعية، وتقريبا 85% من صناعة الأدوية. هذه من ناحية، لكن من ناحية أخرى النخب السياسية تطلب من الحكومة عندما تريد ترشيد الاستهلاك للطاقة أن تزيد الأسعار بشكل تدريجي وليس بصورة يعني مفاجئة. هذا ما حصل بالنسبة للسعر البنزين، سعر تسعيرة 100% ارتفاع يعني الأسعار 100%، هذا سيؤذي الطبقات القليلي الدخل في المجتمع الإيراني. لذلك النخب السياسية تطلب من الحكومة برمجة ترشيد الاستهلاك للطاقة في الداخل، إما الكهرباء وإما الماء وكل شيء في هذا المجال، لأننا في حالة حرب.
1: أنقل هذه النقطة أيضا، هذه النخب السياسية ألا يتيح ذلك أيضا مجالا لأولئك المطالبين بإنهاء الحرب واتخاذ منحة أكثر دبلوماسية مع الأمريكيين أملا بوضع حد لها؟
3: في إيران لدينا فصائل مختلفة وآراء مختلفة، وكل له حجته فيما يتعلق بالوضع الحالي. أحدهم يعتمد على الردع الهجومي وأن أصبح أكثر كذلك، وهم يعتقدون أنه بدون هذا سيكون هناك توقف فقط مؤقت في الإجراءات. ولذلك الفصيل الآخر وهو يدمج الردع بالدبلوماسية، وهم يعتقدون بأن البلد يجب أن تترجم الردع أو الموقف العسكري إلى مكتسبات دبلوماسية. وهناك أيضا فصيل آخر وهو يقول كلا، من أجل وقف الحرب يجب أن نشارك في الدبلوماسية والمفاوضات. فهم لديهم تفاؤل إيجابي أكثر نحو دبلوماسية، وهم يعتقدون بأنهم يمكن لهم أن يوقفوا الولايات المتحدة دبلوماسيا، وهم يتجاهلون الواقع العسكري. وهناك أيضا فصيل وهو يركز أكثر شيء على الردع والمجالات العسكرية ويتجاهل بذلك المسار الدبلوماسي. ولكن ما الذي يجري؟ كيف تتجلى هذه المواقف في إيران؟ هذا أمر مهم. خلافا لما يقال في واشنطن، فإن المجتمع الإيراني والجو السياسي هو ليس واحدا وباتجاه واحد، ولكنه حيوي وهو يدمج وجهات نظر مختلفة. ولهذا القرار يتم اتخاذه في مجلس الأمن القومي، والذي يحوي أولئك الناس الذين هم من القادة العسكريين ويؤمنون بالردع والتحركات العسكرية، كذلك داعمو الدبلوماسية، وأيضا الذين هم يدعمون الدبلوماسية أقل. هنا يجتمعون كلهم، فهذا يعتبر ائتلافا لأفكار مختلفة تنضوي معا، وهم يقررون ويصوتون ويتخذون القرار، ومن ثم القيادي أو القائد يقوم بالموافقة على هذا التصويت. لأنه في هذا في هذه الحرب يجب أن يكون هناك استناد إلى اتخاذ القرار بناء على كل هذه المعطيات معا.
1: وهذا ما قادنا إلى هذا النقاش. شكرا جزيلا لك الدكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. والشكر أيضا لما شاء الله شمس الواعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، كنت معنا من طهران. في العراق، أعلنت وزارة النقل تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود ترفع علم جمهورية بنما لإصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وأكدت الوزارة في بيان أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة. من بغداد أرحب بمدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، لو تضعنا في صورة التفاصيل وإن جد جديد بشأن ما حدث.
4: أنس، حقيقة البيان الرسمي الصادر عن وزارة النقل العراقية لم يأتي بجديد عما تحدثت به المصادر، إن كانت مصادر أمنية في البصرة في المدينة التي تضم موانئ عراقية والمطلة على مياه الخليج، أو المصادر التي تعمل في داخل الموانئ التي تحدثنا إليها. الجميع يتحدثون عن استهداف هذه الباخرة التي تحمل زيت الوقود. هي مادة نفطية ثقيلة تستخدم أحيانا في توليد بعض المحطات المساعدة لمحطات توليد الكهرباء، وكوقود لسفن الشحن العملاقة. الاستهداف جاء بحسب البيان في المياه الإقليمية. هذه إشارة إلى أن السفينة لم تكن مركونة، ربما إن صح التعبير، في إحدى الموانئ الخاصة بتحميل النفط الخام كما قالت بعض المصادر التي تحدثنا إليها. وقالت الوزارة أيضا في بيانها أن الاستهداف وقع فجر اليوم عند الساعة 5 من فجر هذا اليوم. ربما السلطات المحلية هناك، السلطات المعنية بهذا الأمر، انتظرت حتى أن تطمئن لوضعية الباخرة التي تقف في المياه الإقليمية، وأن الحادث لم يسفر عن وجود إصابات أو قتلى على متن هذه الباخرة، ولم يتسبب حتى بتسرب زيت الوقود منها حتى تنشر هذا البيان وتتحدث عن الحادثة. البيان لم يتحدث عن هجوم بطائرة مسيرة قادمة من إيران كما قالت بعض المصادر، وإنما قال أن التحقيقات مستمرة بهذا الشأن، وهذا كل ما متوفر يبدو حتى هذه اللحظة لدى السلطات العراقية.
1: مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف، شكرا جزيلا لك. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية، قال مجلس الوزراء إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. من صنعاء. أرحب بمراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل. أبرز ما استجد من تصريحات وبيانات خاصة من جماعة أنصار الله.
5: نعم أنس، القوات المسلحة التابعة لصنعاء أكدت بأن الطيران السعودي قد استهدف 4 محافظات يمنية منذ صباح اليوم ب43 غارة جوية، وأكد أن هذه المحافظات هي مأرب والجوف بالإضافة إلى محافظة تعز والحديدة المتجاورتين. في المقابل أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأن الطائرة التي استهدفت الاثنين الماضي السجن أو إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف هي طائرة سعودية نوع F-15SA، وأكد بأن هذه الطائرة استهدفت بغارتين إصلاحية السجن المركزي ما أدى إلى سقوط حتى هذه اللحظة نحو 21 جثة من تحت الأقاب، بالإضافة إلى نحو 7 جرحى كانوا ضمن العملية التي استهدفت هذا السجن بحسب الناطق العسكري. في المقابل تقول القوات المسلحة بصنعاء بأنها قد استهدفت تحشيدات عسكرية في محافظة الجوف وبالتحديد شرق محافظة الجوف، وأكدت أيضا بأنها سوف تبث فيديوهات عن هذا الاستهداف وعن أسرى قامت بأسرهم، بالإضافة إلى إحراق العديد من العربات العسكرية، وستبث أيضا لقتلى في صفوف القوات التابعة لحكومة عدن. أكدت أيضا بأنها ستواصل القوات المسلحة بصنعاء حسب ما قالت ستواصل من عملياتها العسكرية باتجاه التحشيدات العسكرية وباتجاه العمق المملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن الغارات التي وصلت أنس حتى هذه اللحظة منذ نحو 5 أيام إلى نحو 164 غارة جوية سعودية استهدفت نحو 5 محافظات تابعة لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها ستواصل من عملية استهداف هذه التحشيدات التابعة للحكومة في عدن، وسوف تستهدف كذلك العمق السعودي، خصوصا وأن الطائرة التي انطلقت واستهدفت السجن المركزي أو إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف هي قد انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وبذلك أكدت بأنها ستواصل من عملية استهداف العمق السعودي ردا على ذلك.
1: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة كنت معنا من صنعاء. والآن أرحب من مدينة تعز بمراسلة الجزيرة مها علي. مها، نتعرف معك على أبرز البيانات التي أصدرتها القوات الحكومية وإن كانت هناك أي تحديثات ميدانية من الجبهات المختلفة.
6: نعم أنس، نبدأ بهذا الخبر الذي أورده الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن بحرية المقاومة الوطنية أجبرت زوارق على التراجع شمالا باتجاه مدينة الحديدة، وهي تقصد زوارق للحوثيين. قالت أيضا أن البحرية المقاومة الوطنية اشتبكت مع هذه الزوارق في البحر الأحمر وأجبرتها على التراجع شمالا باتجاه مدينة الحديدة. هذا الاشتباك البحري المباشر يعني عمليا نقل مسرح العمليات من البر إلى البحر، وهو ما يتوافق مع الرؤية الحكومية لسير العمليات القتالية في الريف الغربي تحديدا، والتي تقول الحكومة اليمنية أن هدفها من هذه العمليات هو قطع الطريق أمام الحوثيين لاستخدام المرتفعات أو مناطق الريف الغربي لمدينة تعز والساحل الغربي في المخا والحديدة كمنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه البحر الأحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية ومضيق باب المندب الذي يعد أحد أهم المضايق العالمية. بالتالي نتحدث عن الجبهات البرية، جبهة الكدحة التي كانت قد شهدت هدوءا حذرا خلال الساعة الماضية عقب ذلك تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين واشتباكات ما تزال مستمرة حتى اللحظة، بعد أن أعلنت القوات الحكومية في محور تعز العسكري وكذلك قوات درع الوطن بدء عملية هجومية معاكسة من 3 محاور لاستعادة منطقة الكدحة، وقالت إنها حققت تقدما ميدانيا في بعض المناطق في الميهال وكذلك مناطق أخرى وكذلك بعض التباب الأخرى في هذه المنطقة. في الجهة الأخرى في جبهة البرح التي خلال الساعات الماضية كانت قد شهدت مواجهات ومعارك محتدمة بين الحوثيين والقوات الحكومية تشهد هدوءا حذرا في هذه اللحظة وكذلك في جبهة الوازعية. إذا نتحدث عن مسرح قتال متنقل ومتوزع في الريف الغربي لمدينة تعز، يهدأ في جبهة ويشتعل في جبهة أخرى دون أن يعلن أي طرف تحقيق تقدم ميداني وتثبيت مواقع على الأرض لفترة طويلة. في مأرب الجبهة الجنوبية التي قالت المنطقة العسكرية الثالثة أنها أطلقت اليوم عملية عسكرية هجومية في ساعات الفجر الأولى، هي يعني تشهد هدوءا حذرا حتى هذه اللحظة وسط تبادل القصف المدفعي والاشتباكات المتقطعة. القوات الحكومية هناك قالت أنها سيطرت على عدد من المواقع وعملت على السيطرة النارية على خطوط إمداد الحوثيين. في الجو، فالطيران الحربي اليمني شن غارات جوية على معسكر اللبنات بالتزامن مع معارك محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في معسكر اللبنات. تقول الحكومة الشرعية إنها تريد قطع خط إمداد الحوثيين شمال هذا المعسكر. إذا نشهد مسرح عمليات متكامل واستراتيجية حكومية متكاملة لنسف وتفتيش

0: إذا ما حاولنا جمل معظم ما قاله مراسلون عن في اليمن والأحداث الميدانية والجبهات المختلفة، سنجد 5 أو 6 محاور على كامل هذه الخريطة تقريبا. هنا سنشاهد العين على صنعاء بطبيعة الحال، ونشاهد هذه المحاور المختلفة باتجاه صنعاء. سنلاحظ هنا هذه النقاط باللون الأحمر، هناك مجموعة من المحاور، نتحدث عن المحور الشمالي الشرقي باتجاه هنا باتجاه معسكر الحزم، وبالتالي هذه الجبهة الشمالية الشرقية لصنعاء أو الممهدة إلى الطريق إلى صنعاء بهذا الاتجاه. أيضا بالنسبة لمأرب ومعارك مأرب، سنشاهد بأن هذه هي أيضا باتجاه معسكر ماس، هذه هي الجبهة الشرقية باتجاه صنعاء. وطبعا دوما ما هناك بالنسبة لهذه المعارك تعتبر محاولة للسيطرة على طرق الإمداد أو المرتفعات المختلفة التي تشرف على هذه الطرق باتجاه صنعاء. هنا سنشاهد الجبهتين كما ذكرنا، الشمالية الشرقية والشرقية، طبعا من الممكن أن تؤدي باتجاه طرق أخرى باتجاه صعدة من الجبهة الشمالية الشرقية، ولكن بالنسبة لذي ناعم هذا المحور سنشاهد بأنه أيضا هو الجبهة الجنوبية الشرقية باتجاه صنعاء. إذن هذه هي المحاور الأساسية بالنسبة لصنعاء التي يتم العمل من خلالها. لكن أيضا هناك كما تم الذكر، هناك جبهة اشتعلت في تعز، وبالتالي عمليات الدفع بالنسبة للقوات الحكومية بهذا الاتجاه وهي الأقرب بالنسبة لباب المندب. هذه هي هو المحور الرابع. نتحدث عن محور أيضا خامس هنا في هذه النقطة في الجراحي، والمحاولات الضغط باتجاه الساحل الغربي، وطبعا الهجوم أو عمليات بالقرب من الحديدة من الجهة الغربية ومن البحر، وبالتالي نتحدث عن هذه بالنسبة للقوات الحكومية والعمليات الاشتباك في محاور مختلفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين. سأترك المزيد من التفاصيل الآن معك ومع ضيفك في هذا الشأن.
1: في الاستوديو أرحب بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. نتوقف أولا عند نطاق هذه المعارك والجبهات الرئيسية.
2: أهم جبهة الآن هي جبهة الجوف وجبهة جنوب مأرب وأيضا جبهة جنوب غرب تعز. هذه أهم الجبهات هذه اليوم، أبرزها طبعا ما أعلنه الجيش أو القوات الحكومية عن إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنوب مأرب. هذه العملية هي يبدو أن لديها هدف في الجنوب، جنوب مأرب، التي يوجد فيها عدد من المديريات المهمة، وخاصة السلسلة الجبلية الحاكمة في البلقة الشرقي، وأيضا ما عدد من المواقع التي يراد أيضا أن تمنع عمليات التسلل وتحيد المجاميع القتالية الحوثية التي تحاول أن تدخل عن طريق الجنوب إلى مأرب. أما الأهم وهو الآن ما حصلنا عليه من معلومات حول معسكر اللبنات، معسكر استراتيجي دخلته القوات الحكومية، تغلغلت داخل، حتى الأنفاق سيطرت عليها، لكن هناك بعض الأماكن، بعض الأجزاء لا زالت تقاوم، وخاصة في الجهة الشرقية التي تؤدي إلى شرق باتجاه شرق، يعني باتجاه الحزم، وهو الخط الوحيد الآن الذي تدور فيه المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. ما زالت المعارك محتدمة هناك. أيضا التطور الأكبر في تعز عند إعلان المنطقة العسكرية في تعز عن يعني فتح جبهات في منطقة جبهات حيفان في الجنوب الشرقي من تعز، وهذه تطل على مناطق استراتيجية لتعز. هذه واضح أنها كرة النار تتوسع بشكل متدرج وكبير.
1: طيب، والسبب في ذلك تعدد الجبهات، ما الذي نعرفه عن الهدف الاستراتيجي وراء توسيع نطاق الجبهات؟
2: هو حتى الآن الهدف الاستراتيجي لم يظهر، لكن الهدف التكتيكي يمكن يكون في 3 نقاط. النقطة الأولى تشتيت القوة الحوثية واستنزافها. الثاني تحييد أو عفوا تثبيت مواقع القوات الحكومية وكسب مزيد من الأراضي التي تقدمها من جماعة أنصار الله الحوثيين. الثالث وهي الأهم، يعني تمهيد لعملية الانطلاق للعملية الاستراتيجية التي أعلن عنها مساعد وزير الدفاع وهي صنعاء. وبالتالي هذه مرحلة تكتيكية تهدف إلى التفكيك والتشتيت والتثبيت.
1: نعم، في الاستوديو كنت

0: معنا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، شكرا جزيلا لك. نتابع مستجدات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان الآن، حيث أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد شخص في غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاروف في قضاء النبطي جنوبي لبنان. وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت دراجة نارية على الطريق الواصل بين بلدتي حاروف وزبدين جنوبي لبنان. معنا من بلدة حاروف في قضاء النبطي مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. كارمن، نتعرف معك على آخر المستجدات وإن كانت هناك تفاصيل إضافية بشأن عملية الاستهداف هذه.
1: أنس، عند هذا الشارع الأساسي والطريق الأساسي في قضاء النبطية الذي يصل بلدة حاروف ببلدة زبدين، أطلقت مسيرة إسرائيلية عددا من الصواريخ، وهذه أحد المواقع التي سقطت فيها الصواريخ الإسرائيلية ما أدى إلى سقوط ضحايا. سننتظر وزارة الصحة اللبنانية لتحديث المعطيات، لأن الدفاع المدني قال إنه نقل أكثر من إصابة من هذا الموقع. إذا انتقلنا إلى الجهة الأخرى من الشارع، يمكننا أن نشاهد الدراجة النارية المحترقة بالكامل، كما أنه يمكننا أن نشاهد هذا الطريق الأساسي والرئيسي بالنسبة للمواطنين الذين يسلكونه حتى يصلوا إلى مدينة النبطي. هذه المدينة وقضاء النبطي كان خلال الأيام الماضية عرضة لسلسلة غارات من قبل المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية، وكان قد سقط أكثر من 110 أشخاص بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. اليوم كان هناك بالتزامن مع هذا التصعيد الإسرائيلي، كان هناك أيضا كلام من قبل رئيس الجمهورية الذي قال إن لبنان اختار السياق التفاوضي للتعامل مع كل هذا التصعيد. أيضا كان يقول في الأيام الماضية إن إسرائيل تحترم الاتفاق المبرمة، وقال أيضا إنه خيار سيادي انتهجته السلطات اللبنانية. وحديثه عن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل مرده إلى أنه يريد انطلاقا من هذا الموقف السيادي وقف كل هذا التصعيد ووقف الدماء والفاتورة الباهظة، أكان على المستوى البشري أو حتى على المستوى المادي. كان هناك أيضا بيان للجيش اللبناني الذي تحدث عن أنه منتشر في المناطق غير المحتلة، وخاصة حين نتحدث عن النبطية التي تقع في عين الاستهدافات، وكنا قد شهدنا ووثقنا انتشار الجيش اللبناني في أحياء مدينة النبطية خلال الساعات 24 الماضية بشكل مكثف. نعم. ولكن أيضا بالتزامن مع كل ما تحدثت عنه، التفجيرات الإسرائيلية لا تتوقف. نعم. كان على بلدة المنصوري، على القنطرة، وأيضا على بلدات أخرى في جنوب لبنان.
0: كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من قرية حاروف في قضاء النبطية جنوب لبنان، شكرا لك. رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة في إيران للاعتداء فإنه سيرد بضرب 20 هدفا. وقال الحرس الثوري الإيراني إن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير الأموال المجمدة. بدورها قالت الخارجية الإيرانية إن الاعتداءات على السفن التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. إلى ذلك قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة شمال غربي ميناء راشد الإماراتي، فيما تم الإعلان عن حادثة أخرى استهدفت ناقلة نفط تحمل علم بنما في موانئ العراق. في الملف اليمني، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قال إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي لميليشيا الحوثي، إن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. هذا وأدان كل من المبعوث الأممي إلى اليمن والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الأخيرة التي استهدفت بنا تحتية مدنية واقتصادية سعودية. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار التفاوض مع إسرائيل اتخذ لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج، وأضاف أن دعوته إلى إنهاء العداء مع إسرائيل تعني إنهاء الحروب التي لا قدرة على تحملها. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مستشفى العودة بإصابة 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع. الآن مشاهدينا نبدأ بمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة السريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، حيث سأبدأ، وأيضا معنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ مع بابا ولد حرمة أولا، لنتوقف عند تصريحات الحرس الثوري وأيضا الجانب السياسي لتصريحات الخارجية الإيرانية، ماذا في جديدها وهل استجدت أي تصريحات بابا ولد حرمة؟
2: نعم أنس، الحرس الثوري الإيراني يؤكد على ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة الأمريكية ما يصفها بهذه الاعتداءات وكذلك هذه الهجمات، وتتوقف عن التهديد وأيضا تتوقف عن حصار يتوقف حصار اليمن، وتتوقف أيضا تلك العمليات في لبنان من أجل التهدئة. يقول إن يؤكد الحرس الثوري أن أي اعتداء على إيران إذا ما شنت هجمات على هدفين أو 3 أهداف إيرانية فإن الرد سيكون بضرب 20 هدفا لمن يصفهم الحرس الثوري الإيراني بالعدو في شرع الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول الحرس الثوري أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن التهديد عن الهجمات وتهديد إيران أيضا بالهجمات. يؤكد الحرس الثوري الإيراني أيضا أن على الولايات المتحدة أن تكف عن التدخل فيما في البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي الإيراني، ويؤكد أن بلاده لم تسعى ولن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. فيما يخص التصريحات السياسية، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على هذه الإدانة، على هذا الشجب، وأيضا على حق إيران في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات تكون عرضة لها. كما تدعو الخارجية الإيرانية تذكر مجلس الأمن الدولي بضرورة أن يطلع بدوره في إرساء السلم والأمن على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وتقول الخارجية الإيرانية إن هذه التهديدات وهذه العمليات وهذا الوضع القائم يشكل تهديدا للأمن سواء على مستوى المنطقة وكذلك على المستوى الدولي، وبالتالي فإن مجلس الأمن مطلوب منه التدخل لوقف هذه الاعتداءات التي تشن على إيران. تؤكد الخارجية الإيرانية أن إيران ستستخدم حق الدفاع المشروع عن نفسها وستهاجم ضد أي عدوان. وبالنسبة أيضا للردود الإيرانية، هناك هذا التأكيد سواء من طرف الحرس الثوري، وكان الأمر من قبل على لسان رئيس البرلمان وكذلك على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني، وأن أي هجمات على إيران ستقابل برد أقوى وأوسع، ما يعرف هنا بإيران وما أطلق عليه الردود غير المتوازنة. يقول المسؤولون الإيرانيون إن عهد الردود المتوازنة قد ولى وأن المعادلة قد تغيرت، وبالتالي فإن أي هجمات أي اعتداءات على إيران ستقابل برد أقوى. ذاك أيضا ما يؤكد الحرس الثوري من خلال هذا التأكيد وهذا التصريح بأن أي هجوم على 2 أو 3 أهداف في إيران سيقابل بهجوم على 20 هدفا للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم. بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، انعكاس هذه التصريحات نرصده مع عمر هواش الذي يتواجد في جزيرة قشم. عمر، ما الذي ترصده أو رصدته من متابعات منذ وصولك إلى هناك؟
2: نعم، نحن في جزيرة هرمز في المياه الخليجية التي تسمى هنا في إيران على أنها مفتاح المياه الخليجية نظرا لموقعها الجغرافي في بداية المياه الخليجية من الناحية الشرقية لمضيق هرمز. لذلك هذه الجزيرة، جزيرة هرمز إضافة إلى جزيرة قشم وجزيرة لارك، هذه الجزر تعتبر جزر استراتيجية جدا بالنسبة للإيرانيين، لا سيما خلال هذه المرحلة، مرحلة الحرب.

0: هذه الجزيرة يتم رصد السفن، رصد السفن التي تريد العبور، وربما رصد أي تحركات أمريكية في مضيق هرمز. إذا ما سلطنا الضوء هنا على في هذا الاتجاه نلاحظ أن هذه الجزيرة هي جزيرة جبلية بامتياز، والوضع التضاريس هنا يشبه إلى حد بعيد أيضا جزيرة لارك وبعض مناطق جزيرة قشم. أهمية هذه الجبال بأن الحرس الثوري الإيراني يقوم بمراقبة ورصد مياه مضيق هرمز من هذه المناطق الجبلية. نحن لن نتحدث تحديدا عن مناطق يقوم برصدها من هنا، بطبيعة الحال تلك هي مناطق عسكرية يحظر التصوير فيها، لكن الوضع الذي يعمل الحرس الثوري الإيراني على رصد مضيق هرمز أو استهداف بعض ناقلات النفط الأجنبية التي يصفها بالمخالفة يتم عبر تضاريس جبلية مرتفعات تشابه ما نراه الآن إلى حد بعيد. فضلا عن ذلك، مراقبة مياه مضيق هرمز تتم من هذه الجبال، سواء عبر إطلاق المسيرات الإيرانية التي تراقب الأوضاع في مضيق هرمز، أو حتى عبر الرادارات التي تعمل دائما الولايات المتحدة الأمريكية خلال موجات التصعيد على استهدافها بشكل واضح وبشكل مستمر. فضلا عن ذلك، إيران تقول إنها أيضا تستخدم الأقمار الصناعية الإيرانية في رصد مضيق هرمز. لذلك هذه الجزر، لا سيما حيث نحن نتواجد، جزيرة هرمز صحيح هي جزر صغيرة بالحجم الجغرافي، على سبيل المثال هذه الجزيرة لا تصل مساحتها سوى 42 كيلومتر مربع، لكن لها أهمية جغرافية استراتيجية كبيرة. كانت دائما توصف، بالإضافة إلى أنها مفتاح المياه الخليجية، توصف على أنها قواعد عسكرية ثابتة في المياه الخليجية، لأن مناطق واسعة من هذه الجزر تعتبر مناطق عسكرية يستخدمها الحرس الثوري، يستخدمها الجيش الإيراني في السيطرة على المضيق، مضيق هرمز، ومراقبته، لا سيما في موجة التصعيد التي نشهدها. وربما لا نعرف بالضبط هل كان استهداف ناقلات النفط العشرة التي تحدث عنها الحرس الثوري خلال ليلة أمس وقال أنه استهدفها في المياه الخليجية، قد يكون قد انطلق من هذه الجزيرة، أو ربما جزيرة لارك أو جزيرة قشم، حيث تحدث الحرس الثوري عن أنه استهدف 10 ناقلات كانت تمر من معبر وصفه بغير القانوني في مضيق هرمز. هنا نحن حاولنا أن نرصد عبور السفن من الممر الإيراني المحاذي لهذه الجزيرة، جزيرة هرمز، لكن بسبب ضعف شبكة الإنترنت لم نتمكن من ذلك، لذلك لجأنا إلى هذا المكان. لكن في طريقنا من جزيرة قشم إلى جزيرة هرمز تقريبا استغرق الوقت 45 دقيقة بالقارب. رأينا العديد في الحقيقة من السفن الأجنبية المرابضة في المياه، بعضها كان سفن تجارية، سفن شاحنات، بعضها ناقلات نفط عملاقة، من الواضح أنها تنتظر تعليمات الحرس الثوري الإيراني للعبور أو البقاء أو ربما التراجع إلى أدراجها. بالمجمل يمكن القول أن إيران تريد تثبيت روايتها في السيطرة على مضيق هرمز، لا سيما من الجانب الإيراني الذي نحن نقف على إحدى جزره وبالقرب من إحدى أهم ممراته، الممر الإيراني. هناك بطبيعة الحال رواية أمريكية أخرى مغايرة تقول أن الناقلات تمر وأن النفط يتدفق بملايين البراميل. هذا الأمر لا تنفيه طهران بطبيعة الحال. محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي أحصى تلك السفن التي تسمح واشنطن بمرورها أو تقدر على إمرارها بست إلى خمس سفن، وهذا لا يعني وفق ما يقول بأن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تؤكد، وآخر ما ذكرته اليوم الحرس الثوري قال إن المضيق مغلق، ودائما ربطت طهران فتح المضيق بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وإنهاء الحرب، إنهاء التهديد ورفع العقوبات وكل بنود مذكرة التفاهم التي باتت معروفة.
1: عمر، هل من تحركات أثناء التنقل بين الجزيرتين كما ذكرت تتعلق بحركة السفن تحديدا؟
0: نعم، رصدنا في الحقيقة الكثير من السفن، بعض السفن تكون قادرة على الحركة لكن غالبية السفن الحقيقة كانت متوقفة. نحن سألنا صاحب القارب الذي قادنا من جزيرة قشم إلى جزيرة هرمز، هل هذه السفن ناقلات النفط متواجدة منذ أيام؟ يقول إن بعضها بقي ماكثا في المياه لأسابيع، بعضها لأيام، بعضها يأتي يبقى يومين أو ثلاثة.

0: ثم يغادر، لأن السفن عندما تبقى مدة طويلة في المياه تعرف أنها بحاجة إلى المؤن، بحاجة إلى الوقود، بحاجة إلى أشياء كثيرة. لذلك بعض السفن لا يمكنها المكوث كثيرا، لذلك تضطر إلى العودة. لكن بالمجمل هناك تكدس واضح للسفن الأجنبية في المياه الإيرانية.
1: عمر هواش، وقد نقلت لنا المشهد بالصوت والصورة من جزيرة هرمز في إيران. أنتقل إلى واشنطن إلى أمينة السريري. أمينة، ما الذي يقوله الأمريكيون وقد رصدنا المشهد من إيران، خاصة تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف الناقلات؟
2: لواشنطن رواية وصورة مختلفة لما يحدث في مضيق هرمز. القوات البحرية الأمريكية تسيطر بشكل كامل على هذا المضيق، وما يحدث تعتبره واشنطن بأنه محاولة من قبل النظام الإيراني لعرقلة حركة الملاحة في المضيق، خاصة وأن قوات البحرية الأمريكية بحسب الإدارة الأمريكية ساهمت طيلة الأيام الماضية ومنذ بدء هذا النزاع خلال الأسابيع الماضية بمرور أكثر من 1500 سفينة، أي ما يمثل نحو 750 مليون برميل من النفط، حتى أنه بات هناك معدل لهذا المرور يومي يقدر بتسعة ملايين مليون أو 9 ملايين برميل من النفط بشكل يومي في المضيق. لكن الإدارة تعلم جيدا بأن التهديدات الإيرانية ما تزال قائمة، تقول إن هذه التهديدات المتمثلة في الصواريخ التي يرسلها الحرس الثوري موجهة للسفن الحربية الأمريكية أو السفن التجارية التي تعبر المضيق هي مما تبقى لديه من مخزون، على اعتبار أن البحرية الأمريكية قامت بتدمير كل الصناعة العسكرية الإيرانية، بالتالي تأمل بأن ينفذ هذا المخزون. وإلى حين حدوث ذلك ستقوم في كل مرة تستهدف فيها طهران السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية بالرد على ذلك ضمن ما بات يعرف ناقلة مقابل ناقلة. وزير الخارجية ماركو روبيو في آخر تصريحاته قال بأنه في كل مرة تستهدف إيران الحربية الأمريكية سندمر ناقلتهم إلى أن لا يبقى لديهم شيء. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها إلى حدود يوم أمس بطبيعة الحال دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية، الأسبوع الماضي 10 ناقلات نفط إيرانية كانت ضمن شبكة سرية تمول النظام الإيراني بملايين الدولارات، فيما فهم بأنه لربما استراتيجية جديدة تنهجها الإدارة الأمريكية بالاعتماد على أصولها العسكرية المتمركزة في المنطقة من أجل الاستمرار في تضييق الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني بالتوازي مع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وأيضا عملية المنبوذ الاقتصادي. لكن اليوم ظهرت بعض المؤشرات متمثلة في تقرير لCNN نشرت عن مصادر مطلعة بأن الإدارة ما زالت تبحث مسألة توجيه ضربات إلى جبل الفأس بالنظر إلى تحركات رصدتها الأقمار الصناعية في هذه المنطقة، حتى إن هناك على ما يبدو نقلا عن مصادر مطلعة عمليات محاكاة لهذه الضربة تجري في ولاية نيو مكسيكو، لكن القرار لم يتخذ حتى الآن من قبل الإدارة الأمريكية.
1: أمينة السريري مراسلة الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا أيضا هنا سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتورة عاطفة لأسأل عن ما الذي يريد الحرس الثوري إيصاله من هذا الإعلان الجديد ورفع سقف المطالب لتشمل أيضا لبنان واليمن.
3: في حقيقة الأمر ما حصل أن الإيرانيين يحاولون أن يظهروا أنهم قادرين على توسعة جغرافية الصراع، بمعنى هذا اتساع الرقعة الأفقي، وإنه كان هنالك اعتقاد أن الأمريكيين هم الذين يقومون بتحديد مفاهيم وشروط الحرب، لكن الإيرانيين يريدون أن يثبتوا أنهم قادرون على القيام بذلك أيضا، وعلى ضمان أن الجانب الإيراني ويظهر للجانب الأمريكي

0: لأنهم ليسوا ضعفاء، وهذه هي حرب لن تسمح بحصولها مرة أخرى. بالتالي هم يريدون أن يضمنوا أن يسببوا ألما كافيا للجانب الأمريكي، وبالتالي يمثلوا استراتيجية الردع للإيرانيين.
1: طيب، وسعادة السفير، ما الذي تقرأه في إعلان الحرس الثوري؟
0: جديد في حقيقة الأمر، هذه هي سياسة الحكومة الإيرانية لسنوات عديدة الآن، وخاصة منذ نهاية الحرب مع صدام حسين والقوات العراقية، هي دفع الصراع بعيدا عن حدود إيران. بالتأكيد فإن هذا الردع قد فشل في السنوات الماضية. إسرائيل ودونالد ترامب قرروا أن يأتوا بالحرب على الأراضي الإيرانية للمرة الأولى. هذا لا يعني أن إيران ستتوقف عن محاولة استخدام الميليشيات والمجموعات المسلحة في الدول الأخرى من أجل أن تستهدف المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية والأمريكيون والأعمال الأمريكية، وهذا الأمر هم يؤكدوا عليه. بالتالي هو إعادة لتأكيد لسياسة كانت موجودة لمدة طويلة.
1: وهل ذلك يشمل الحديث عن استهداف 20 هدفا في حال تم استهداف هدفين أو ثلاثة من طرف الأمريكيين؟
0: في حقيقة الأمر علينا أن نستخدم اللغة الدقيقة هنا. أعرف أن في وسائل الإعلام وفي وسائل الإعلام الإنجليزية وفي أمريكا وهنا في الجزيرة نتحدث عن العين بالعين، ضربة بضربة. هذه هي ليست واقع ما يحصل لحد الآن، قد يحصل مستقبلا هذا مؤكد، لكن الآن ما يحصل أن الولايات المتحدة هي تقوم باستهداف سفينة مثلا أو رادار، ونراه في الشاشات، والحكومة الإيرانية تؤكد هذا الأمر. بعد ذلك نسمع أن إيران قامت بشن ضربات ضد أهداف أمريكية، لكن أيضا ضرر. في أغلب الحالات ليس هنالك أي ضرر، الصواريخ لا تصل إلى أهدافها. أعتقد أن من المهم جدا للشرح للمشاهدين أن الردود الإيرانية لحد الآن لم تكن كانت عقيمة في حقيقة الأمر. بعض المسؤولين الإيرانيين قد يقولون أن هذا بسبب أن الأمريكيين يخفون كل شيء. نحن لسنا جيدين في إخفاء أي شيء، لا نحتفظ بالأسرار بشكل جيد. الجميع مرتبط بهواتفهم مع عائلاتهم وأمهاتهم، بالتالي إذا ما جرح جندي سنعرف خلال أيام قليلة، لأن العوائل ستشتكي وسيتصلون بممثليهم في الكونغرس. وسائل الإعلام في حقيقة الأمر تحظى بكثير من تولي الكثير من الاهتمام لهذه الأمور. بالتالي علينا أن نكون على ثقة أن هذه الهجمات التي يطلقونها لا تسبب الضرر الذي يزعموه.
1: دكتورة عاطفة، يقول السفير جوي هود إن الولايات المتحدة تقدم الأدلة عندما تقدم ادعاء. ما الذي سيختلف عما كان عليه الحال قبل هذا الإعلان من طرف الحرس الثوري؟
0: القول أن هذه الهجمات لم تسبب ضرر، عندما يكون هنالك حرب كل طرف يقول أنه لم يتضرر، أو يقولون في بعض الأحيان أنه لم يسبب أي شيء، أنها حادث عارضي حصل للأمريكيين. يبدو أن هذه الحوادث الصغيرة، أنا هنا أستخدم الاقتباس الذي استخدمه الرئيس ترامب، البطاطا الصغيرة كما قال، لكن يبدو لي أن هذه الحوادث لها انعكاسات داخل الوسائل الإعلام الأمريكية تسبب لها صدى كبير، وهي تهدد رئاسته، بمعنى أننا نرى انعكاسات لهذا الأمر، حيث أن سنتكوم القيادة المركزية كان هنالك أشخاص يقومون بقدم استقالاتهم، وكان هنالك أيضا استبدال الكثير من الأشخاص خلال 6 أشهر، هم يقومون بتغيير الكثير من الضباط والمسؤولين. هنالك الوضع معقد في واشنطن، إذ أن الوضع فوضوي في هناك. أعتقد أنها ليست هي الطريقة للقول أنهم، بالتأكيد هنالك طرق تكتيكية من الجانب الأمريكي. بالتأكيد أن هم الإيرانيون يحرزون تقدما في الانتصارات الاستراتيجية، الأمريكي.

0: يتوقعون من الإيرانيين أن يتنازلوا ويستسلموا وهم لا يحصلوا على ذلك. الإيرانيين يريدون البقاء على قيد الحياة، وهم استطاعوا النجاح في ذلك خلال 6 أشهر أو 7 أشهر.
1: وصلت الفكرة. سعادة السفير، تتحدث عن أن لكل ما يحدث هنا تفاعلات في واشنطن، من بينها ما يؤثر على رئاسة دونالد ترامب هناك، لكن نقطة أخرى أيضا تتحدث عنها CNN وقد جاء على ذكرها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام، وهي عملية استهداف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض. هل يعني ذلك أن إدارة ترامب تعتزم الانتقال إلى مستوى آخر من هذا الصراع لأن المستوى الحالي لا يخدم مصالحها؟
2: Yes.
0: نعم.
1: وبرأيك هذا الانتقال يعني استهداف منشآت نووية في الفترة القريبة؟ إن كان سيحدث ذلك فكيف ستبرره الإدارة؟
0: أعتقد أن ترامب والحرس الثوري يبحثان عن هجمات كبيرة بين الآن والانتخابات بطريقة إما ستنفع الرئيس ترامب وحزبه أو أنها ستهينه وتذله هو وحزبه. لحد الآن كما قلت فإن الإيرانيين في حقيقة الأمر ليسوا مرتبطين بأهدافهم. قد يكون هذا الأمر استراتيجي بمعنى أنهم ينتظرون إلى أن يقترب وقت الانتخابات قبل أن يقومون بشن هجمات أكبر. ترامب ربما أيضا ينتظر لبعض الوقت إلى شهر أكتوبر ربما من أجل شن هجمة كبيرة على أهداف نووية، لأن هذه كانت أهدافه المتسقة. هو تحدث عن أمور كثيرة أخرى، لكن الفكرة المتسقة في كلامه هو يريد أن يضمن أن إيران لا تمتلك نظاما نوويا حقيقيا بالتالي أو قبل الحياة. بالتالي لن يفاجئني بين الآن وبين نهاية شهر أكتوبر قد يقوم بشن هجمة كبيرة مثلا في على جبل الرأس الفاس. قلت أن هذا الشهر سيكون خطرا للغاية للمنطقة وأؤكد على هذا الأمر الآن.
1: كيف يؤثر ذلك على فرص إنجاح أي مفاوضات؟ وإسلام أباد تتحدث عن أنها ما زالت تسعى لتحقيق حل عبر الدبلوماسية.
0: أعتقد أن الأمر يتطلب أن أي مبادرة دبلوماسية يجب أن تكون جريئة وكبيرة بحجم هذه الهجمات المحتملة بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أن الأطراف يحتاجون أن يبعدوا فكرة مذكرة التفاهم أو مسودة الاتفاق ويركزوا على شيء جريء، مثلا ربما التحرك نحو تحالف بحري عربي في الخليج وفي البحر العرب، وأيضا إيجاد آلية للمراقبة، آلية عربية بمعنى أنه تمنع وجود الحصار أو قصف السفن من قبل إيران. إذا ما تم تحييد هذين الأمرين هذا الأمر سيفتح الطريق لمفاوضات ذات معنى وتجعل من هذه الهجمات المحتملة الكبرى أكثر صعوبة.
1: طيب، هل يعني ذلك بأي طريقة من الطرق أن يكون هناك أن الحل الدبلوماسي قد انتهى تماما؟ ماذا تعني كل هذه التطورات للحل الدبلوماسي؟
0: أعتقد أن كلا الطرفين قد أدركا أنهما غير قادرين على إلحاق الهزيمة ببعضهما البعض. في الجانب العسكري الأمريكيون أدركوا أنهم لا يحققوا مكاسب كافية أو انتصار حاسم على الأرض، والإيرانيون أيضا يعرفون أنهم ليسوا قادرين على هزيمة الأمريكيين. لكن مسألة التصعيد كعملية وكحملة على الأقل من قبل الجانب الإيراني، هم يحاولون أن يزيدوا من نفوذهم من أجل الوصول إلى إطار العمل الذي يوصلهم إلى طاولة المفاوضات في المستقبل. كما أعرف لا أعتقد مثلا أن النظام هم يحاولون أن يطبقوا هذا الأمر عن طريق المحادثات مع العمانيين مثلا، على أمل أن بإمكانهم أن يصلوا إلى نوع من الإدارة للمضيق وأن يحصلوا على هذا التقدم أو الانتصار الذي حصلوه إلى شيء يمكن أن يعملوا فيه، بالتالي يمكن أن يستخدموه في الإدارة التي يرغبوا بالحصول عليها. بإمكانهم أن يستخدموا هذا الأمر من أجل إجبار الأمريكيين على إيقاف العنف وإيقاف أعمالهم.

0: في إيران.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. الشكر أيضا للسفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية، قال مجلس الوزراء إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. معنا الآن من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومعنا أيضا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك مها، ماذا جد من تصريحات من طرف الحكومة اليمنية، وإذا كانت هناك أي تطورات ميدانية على الجبهات المختلفة؟
2: نعم أنس، نبدأ بآخر ما أورده الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بالاشتباك مع زوارق حوثية أجبرت هذه القوات المقاومة الوطنية أجبرت هذه الزوارق على الاتجاه شمالا باتجاه مدينة الحديدة بعد الاشتباك معها في البحر. هذا يأتي متزامن مع ساعات محتدمة طوال النهار وليل الأمس، خاضت فيها القوات الحكومية معارك شرسة وواسعة النطاق مع جماعة الحوثي في ثلاث جبهات، الكدحة والبرح والوازعية، التي في هذه اللحظات تشهد هدوءا حذرا. القوات الحكومية كانت قد أعلنت إطلاق عملية عسكرية لتحرير الكدحة من ثلاثة محاور بالاشتراك بين قوات محور تعز العسكري وقوات درع الوطن، وقالت إنها حققت تقدمات ميدانية. في البرح لم تحسم المعركة بعد لكلا الطرفين، وكذلك في الوازعية التي تقول المصادر الحكومية أن الحوثيين دفعوا بأنساق بشرية متتالية وقتالية متتالية، واستخدمت في هذه المعركة مختلف أنواع الأسلحة وبكثافة. القوات الحكومية تقول إنها صدت هذا الهجوم وتعاملت معه، ولا تزال هذه الجبهة حتى هذه اللحظة بعد ساعات من المواجهات المحتدمة تشهد هدوءا حذرا. نتحدث عن غارات جوية استهدفت مركز للقيادة وإدارة العمليات في جبل حبشي، حيث اندلعت هناك اشتباكات في الأمس بين قوات المقاومة الوطنية والحوثيين. أيضا استهداف الطيران الحربي اليمني لتجمعات وتعزيزات وخطوط إمداد للحوثيين في البرح والكدحة وأيضا في الوازعية. في مأرب، الجبهة الجنوبية تشهد هدوءا حذرا حتى هذه اللحظة وسط تبادل القصف المدفعي. أيضا القوات الحكومية قالت إنها حققت تقدما في بعض المواقع وفرضت طوقا ناريا على خطوط إمداد الحوثيين، وقالت إن هذه العملية تهدف لتأمين الشريط الجنوبي للمحافظة من أي أعمال عدائية للحوثيين، بالتزامن مع مواجهات ومعارك محتدمة في معسكر اللبنات في محافظة الجوف، التي تقول الحكومة الشرعية إنها تسعى لقطع خط إمداد الحوثيين باتجاه معسكر اللبنات تحديدا في الشمال. البيضاء أيضا، قوات العمالقة قالت بعد أن أعلنت عن عملية عسكرية لتحرير هذه المحافظة، أو أعلنت عن مشاهد مصورة لما قالت إنه طيران مسير يستهدف تجمعات وعربات قتالية للحوثيين في هذه الجبهة. في حيفان أيضا جنوب محافظة تعز اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، وأيضا الطيران الحربي استهدف منصة لإطلاق الطيران أو منصة لإطلاق الصواريخ والبالستية من مفرق ماوية وكذلك مديرية القبيطة. في جبهة مريس أيضا في الضالع هناك كان مواجهات محتدمة بعد أن شن الحوثيون عملية تسلل صدت لها القوات الحكومية، عقب ذلك عملية هجومية للقوات الحكومية في هذه الجبهة. بالتالي نحن نتحدث عن شريط نار يتوسع يوما بعد آخر، والساعات القادمة ربما تحمل عناوين بارزة في جبهتي الساحل الغربي وأيضا في جبهة مأرب. نعم أنس،
1: كنت معنا من تعز. الآن ننتقل إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ما هي آخر التصريحات والمستجدات فيما يتعلق بالوضع الميداني، حتى وإن كانت هناك أي تصريحات من طرف جماعة أنصار الله؟
0: قبل قليل أنس، بثت القوات المسلحة بصنعاء مشاهد أو فيديوهات لاستهدافها لتحشيدات عسكرية قالت بأنها قد استهدفتها شرق محافظة الجوف. هذه التحشيدات تابعة للقوات الحكومية أو القوات الحكومة في عدن، وأكدت بأنها قد استهدفت عربات عسكرية وأحرقتها، وأيضا بثت مشاهد لأسرى حسب القوات المسلحة التابعة لصنعاء، مؤكدة أيضا بأنها ستواصل معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار. أيضا أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأن طائرة سعودية كانت هي F-15SA قد استهدفت الاثنين الماضي إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف، وأدى ذلك إلى سقوط عشرات الضحايا جراء هذا الاستهداف. وأكد أيضا بأن هذه الطائرة السعودية قد انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. في المقابل كذلك أكدت صنعاء بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية باستهداف التحشيدات في مختلف الجبهات، وبأن هذا حق مشروع لها في القوانين الدولية، وبأنها ستواصل كذلك استهداف العمق السعودي حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما.
1: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع فدا باسيل. إليك فدا.
3: شكرا لك أنس، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة، تأتيكم مباشرة من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. أبدأ بالتطورات الميدانية على الصعيد الميداني. أفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد شخص نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حاروف قضاء النبطية جنوبي لبنان. أما على المستوى السياسي فكانت هنالك تصريحات لرئيس الجمهورية قال فيها إن خيار التفاوض هو خيار لبناني ولمصلحة لبنان، وأضاف أن دعوته لوقف العداء أو إنهاء العداء مع إسرائيل إنما تعني وقف الحروب التي لا طاقة للبنان ولا قدرة على تحملها. للمزيد حول التطورات سواء الميدانية وعلى المستوى السياسي تنضم إلينا كارمن جو خضار مراسلة الجزيرة من بلدة حاروف. أبدأ معك كارمن والتطورات الميدانية.
4: فدا، حقيقة ما زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة وقضاء النبطي والمدينة ما زالت في عين الاستهدافات الإسرائيلية. هذه المدينة التي لم تجفف حتى دماء شهدائها وجرحاها، وإذا بغارة قبل قليل من مسيرة إسرائيلية على بلدة حاروف على الطريق الواصل بين حاروف وزبدين، وهناك ضحايا وفق المعلومات الأولية. ننتظر التحديثات من قبل وزارة الصحة اللبنانية، خاصة أن الأطقم الإسعافية أفادتنا بسقوط أكثر من إصابة في هذا الموقع المستهدف. كنا في حاروف وانتقلنا إلى مدينة النبطي بالتحديد في حي الراهبات. في كل زوايا هذه المدينة هناك شاهد على الغارات الإسرائيلية وعلى الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة على هذه المدينة ومحيطها. نذكر بأنه منذ يوم الجمعة الماضي وحتى هذه اللحظة أكثر من 100 بين شهيد وجريح وفق حصيلة وزارة الصحة اللبنانية. هذه الحرب المستمرة وهذه النيران المستمرة، وإن كانت تراجعت حدتها عما كنا شاهدناه خلال الأشهر الماضية، ولكن الدماء ما زالت تسفك في جنوب لبنان، والدمار ما زالت تتسع رقعته، أكان من خلال الغارات الإسرائيلية أو التفجيرات التي لا تتوقف خلال هذا النهار. سلسلة تفجيرات في بلدة المنصور الواقعة في قضاء صور، تفجيرات أيضا في القنطرة وغيرها من البلدات الواقعة في القطاع الشرقي، طلوسي مثلا أيضا كانت قد نفذ فيها تفجيرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هذا المشهد التصعيدي المستمر في جنوب لبنان تعامل معه اليوم المستوى السياسي وخاصة رئيس الجمهورية بجملة تصريحات تحدث عنها وكنت أشرت إليها، مرتبطة بالخيار التفاوضي الذي انتهجته السلطات الرسمية اللبنانية. تعتبر السلطات بأنه السبيل الوحيد والأنجع لتخفيض الفاتورة البشرية والمادية على جنوب لبنان وعلى لبنان برمته، ولكن هذا السياق التفاوضي تعثر كثيرا خلال الأسابيع الماضية، حتى أن البعض ذهب في إطار نعي هذا المسار التفاوضي واعتباره أنه لم يستطع التوصل إلى أي مكتسبات حقيقية باستثناء المناطق التجريبية أكان في فرون أو الغندورية أو زوتر الغربية، ولكن هذه المناطق وخاصة حين نتحدث عن زوتر الغربية عاد أهلها للخروج منها بفعل الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان. وخلال الأيام الماضية جنوب لبنان كان قد شهد موجات نزوح متكررة عقب هذا التصعيد، خاصة حين نتحدث عن قضاء النبطي. اليوم هذا الموقف بطبيعة الحال حزب الله يرفضه برمته، يقول إن المسار التفاوضي لم يستطع تحقيق أي مكتسب على المستوى اللبناني، ويطالب كان بمسار تفاوضي غير مباشر. يقول إن أيضا التفاهمات التي أنجزت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية هي باستطاعتها أن تبدل المشهد. يرد عليه المستوى الرسمي بأن لبنان هو سيد نفسه، وهو من يقرر وهو من يفاوض عن نفسه، وهو من يقرر كل الأمور المرتبطة به. هذا لناحية ما يجري في السياسة. وأيضا في الميدان في مدينة النبطية كنا قد شهدنا انتشارا واسعا للجيش اللبناني، الذي أكد في بيان أمس له قال إنه منتشر في المناطق غير المحتلة، وهو يسير دورياته وآلياته ويكثف من تواجده في منطقة وفي مدينة النبطية بالتحديد. هذه المدينة التي استهدفت بأكثر من غارة ومحيطها كنا قد شهدنا استهدافات، كان في كفر الرمان أو ليلة أمس في النبطية الفوق والمدفعية، مرابط المدفعية لا تتوقف عن قصف أكان محيط مرتفعات علي الطاهر أو تلك المنطقة، كما أنها تنفذ تفجيرات أكان في كفر تبنيت ويحمر وأرنون. كل هذه المنطقة هي تقع في عين العاصفة. وما زال السؤال الأبرز يطرح هنا في النبطية من السكان والأهالي، إذا ما كانت موجة التصعيد سترتقي في الأيام المقبلة أو ستتسع رقعتها.
3: شكرا لك كارمن جو خضار، كنت معنا من بلدة حاروف. معنا هنا في الاستوديو السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، والسيد راشد فايد إعلامي وكاتب سياسي. أبدأ معك سيد توفيق. سيد توفيق، هذا التركيز الذي نشهده في الأيام الأخيرة منذ يوم الجمعة بالحقيقة، وإن كانت قد تراجعت حدته بالأمس واليوم على قضاء النبطية ومدينة النبطية، أي دلالات يحمل في هذا التوقيت؟
5: تحياتي إليك وأيضا السيد راشد فايد وإلى كل المشاهدين. يعني نحن أمام اتساع في دائرة النار وليس اتساعا في دائرة الميدان، وهنا أفرق بين العدوان الناري والعدوان الذي يمكن أن يتخذ شكلا من أشكال التقدم أو التوسع الميداني. هنا لابد من الإطلالة ولو سريعا على مرتفعات علي الطاهر، يعني لغاية الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعطي صورة إنجاز لا جنديا إسرائيليا فوق المرتفعات، ولا أيضا صورة لشهيد سقط في هذه، ولا خندق ولا نفق أيضا دخل إليها المحتلون.
3: تصريحات في هذا الإطار لرئيس الحكومة الإسرائيلية ولوزير الدفاع قال بأنه تمت السيطرة عليها عملياتيا.
5: هذا مصطلح فضفاض. السيطرة العملياتية لا تعني السيطرة الميدانية، وإلا لو كان هناك سيطرة ميدانية كان الاحتلال الإسرائيلي قد عمل على بث صورة إنجاز، على بث صورة إنجاز، وهذا لم يحدث. لكن هذا لا يعني بأن جيش الاحتلال لم يعمل أو لن يعمل على توسيع دائرة النار. ومدينة النبطية بما تحمل من ذاكرة سياسية وثقافية واقتصادية أيضا وشعبية في الجنوب اللبناني كله هي مستهدفة ضمن هذه الحركة النارية. لكن بالوقت نفسه وكي لا أطيل أيضا، أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار بأن كل الكلام الذي يتحدث عن احتمال أن يدخل جيش الاحتلال إلى مدينة النبطية، هذا يقتضي تحشيدا وزجا بمزيد من القوات، وهذا غير واضح لغاية الآن وغير معروف لغاية الآن، وبالتالي يعني العين لم ترى. طيب. ولذلك برأيي هذا أمر مستبعد لغاية هذه اللحظة.
3: سيد راشد، على المستوى الميداني هذه التحركات وهذه الغارات المستمرة على منطقة، على مدينة النبطية وعلى قضاء النبطية بشكل عام، إلى ماذا تؤشر؟ إلى قدم المزيد من الأراضي أم سيطرة نارية كما يراها السيد شومان؟
6: لا شيء يمنع الأمرين معا. إسرائيل تريد الهيمنة بمعنييها، الهيمنة المباشرة أي على الأرض، والهيمنة بالنيران أي كما هي الحال حاليا. لن ترجع إسرائيل عما وصلت إليه اليوم، ولن تخضع لأي مفاوضات، لأن هذا الأمر يخدم حاليا نتنياهو الذي يريد الحرب لتصعيد وضعه الانتخابي الذي بات غير بعيد. وفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة للضغط، لأن ترامب يريد الأصوات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويريد أن يكسبها ليكرس عودته أو تعزيز وضعه بالكونغرس الأمريكي.

0: في الانتخابات التصفية المقبلة. إذا نحن سنشهد استمرارا للعدوان، خصوصا أن لا أحد يتحرك لأخفي هذا العدوان عدا بيانات الاستنكار والمؤتمرات الصحفية. في الواقع لم نرى ضغطا دوليا جديا على إسرائيل لوقف النار، ولم نرى من إسرائيل أي زعزعة لموقفها تجاه لبنان. هناك قرار إسرائيلي بالسيطرة وتوسيع الرقعة الصفراء، وهذا واضح.
1: يعني منذ 7 من أكتوبر والتوجه الإسرائيلي واضح، وأيضا التحركات الدولية يعني واضحة أو خجولة إن صح التعبير، سواء في غزة، سواء في الضفة، في لبنان. على ماذا يعول لبنان الرسمي على للدفع بالمفاوضات سيد راشد؟
0: ليس أمام لبنان الرسمي إلا ما كان أمام أنور السادات وقت ذهب إلى القدس. ليس في تلك الفترة كان هناك قطبان دوليان، الآن الوضع أسوأ. هناك قطب واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستطيع لبنان أو غيره أن يجد قطبا إضافيا ليوازن بين أمريكا وبين هذا القطب. لذلك لبنان محتاج إلى أمريكا لإيصاله إلى بر الأمان، والواضح أن الأمريكان غير متفرغين للشأن اللبناني حاليا، على الأقل ليس بالمطلق. ليس هناك من دواء للدور الإسرائيلي في المنطقة، ولكن هناك مسكنات لهذا الدور تدبرها الولايات المتحدة الأمريكية من دون أن تنجز اتفاقا نهائيا.
1: سيد توفيق، ألا تبدو هذه الصورة صورة واقعية؟ كانت هنالك تصريحات لرئيس الجمهورية قال فيها إن الولاء يجب أن يكون للبنان، وألا يستقوي من هو في الداخل ويستند إلى الخارج على من هم في الداخل. كيف قرأتم هذه الرسالة؟
2: يعني أعتقد بالواقع السياسي اللبناني الحالي لا يوجد طرف يستقوي على طرف لبناني. إذا كان المقصود الثنائي، وأعتقد بأن بيت القصيد عند الرئاسة كان مصوب بهذا الاتجاه، يعني لا حركة أمل ولا حزب الله، حتى يعني أتكلم باللغة العربية الفصيحة والواضحة، يعني لا أحد
1: كنا نفصل.
2: لا أحد يعني لا حركة
1: كنا
2: أمل.
1: نفصل، هل ترى بأن هنالك رسالة لحركة أمل أم أنها فقط لحزب الله؟ لأنه رئيس مجلس النواب تقريبا كان مع الحكومة في كل ما اتخذت من قرارات
2: في الفترة الراهنة. لا يمكن الفصل بين الطرفين، لا حركة أمل ولا حزب الله، وهذا هو الموقف الواضح لكليهما. وأظن بأن التصويب باتجاه هذه يعني هذا الثنائي بهذه المرحلة أدرجه في سياق غير موفق. يعني نحن بحاجة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن الاستقطابات الداخلية كرئاسة جمهورية وكحكم بين كل الأطراف السياسية اللبنانية. يفترض هكذا كما ينص الدستور اللبناني أن يكون موقع الرئاسة حكما بين كل الأطراف، ولا يكون طرفا مع ضد طرف آخر. هذا في جانب، لكن في جانب آخر بمبدأ المفاوضات سيدتي لا أحد يعترض على مبدأ المفاوضات، ولكن هناك فرقا بين المفاوضات المباشرة والمفاوضات غير المباشرة، هذا أولا. ثانيا أنه كان يجب أن تدعو الرئاسة اللبنانية إلى مؤتمر للحوار الوطني من أجل الوصول إلى ثوابت يتقاطع ويتلاقى حولها كل اللبنانيين.
1: خلينا أسمع من السيد راشد تعليق على هذا العاجل الذي نراه أمامنا على الشاشة. الرئيس اللبناني يقول أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. كيف تقرؤون ما قاله الرئيس عن الفراغ الأمني، خاصة في ظل انتشار الجيش اللبناني في النبطية، في مدينة النبطية؟
0: هذا تنبيه إلى الأطراف المعترضة على دخول الجيش، ليقول لها رئيس الجمهورية أن غياب الجيش يؤدي إلى مزيد من الإشكالات والأزمات، وإلى مزيد من الاحتلال، وإلى مزيد من ترسيخ الاحتلال.
1: من الواضح بأنه كان يقصد النبطية، وكأني قرأت جيدا لما قاله، لأنه يضيف الرئيس اللبناني يضيف الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وبموقعها التفاوضي مع إسرائيل. إذن بالتحديد كان يقصد هذا الانتشار الأمني، انتشار الجيش في النبطية.
0: نعم، هذا هو.
2: بس هو لا يوجد، يعني لا يوجد

0: الطرف في لبنان يعترض على انتشار الجيش. الذي يعترض على انتشار الجيش هم الإسرائيليون، لأنهم يطلبون من قيادة الجيش اللبناني التزامات محددة، وهذا ما ترفضه قيادة الجيش ويرفضه الجيش اللبناني.
1: طيب ألا ترى من يرفض تسليم السلاح هو أيضا بطريقة أو بأخرى يعترض على دور الجيش؟ عاجل إضافي قبل ما ترد على سؤالي، الرئيس اللبناني: أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي يشكل جزءا لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. تفضل سيد شومان.
0: بتصور أنه في خطاب القسم تحدث رئيس الجمهورية عن استراتيجية الأمن الوطني، لقاه من الجهة الأخرى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم باستراتيجية الدفاع الوطني خاضعة للحوار الداخلي اللبناني. هذا أولا. مرة أخرى حتى لا أطيل، حركة حماس وافقت على تسليم السلاح. طيب. هل توقف العدوان على قطاع غزة؟ في سوريا
1: بس تعليق لو سمحت
0: لي. لا تلقى
1: لدي 10 ثواني. طيب. هذا تعليق من السيد راشد على موضوع الحوار الذي يتحدث عنه الحزب اليوم.
2: حتى جربنا الحوار، جربنا بقيادة الرئيس نبيه بري. إذا لم يكن هناك نية صادقة لإخراج لبنان من الأزمة التي يعيش فيها، لن ينفع أي حوار في حل الأزمة.
1: راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي، وشكر موصول للسيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية. عودة إليك أنس لمتابعة التطورات.
3: شكرا فدا. والآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ أفاد مستشفى العودة بإصابة 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت منزلا بعد إخلائه من سكانه في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. الآن ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، لو توضح لنا تفاصيل عملية الاستهداف هذه والنمط المتكرر لإنذار الفلسطينيين واستهداف منازلهم أيضا.
4: تماما أنس، وكما الأمس الاحتلال الإسرائيلي عاد إلى سياسة إخلاء المنازل وإعطاء أوامر وإصدار أوامر بإخلاء هذه المنازل في 3 مناطق، كما رصدنا منذ صباح هذا اليوم منزل في مخيم الشاطئ وآخر في مخيم النصيرات وثالث كان في خان يونس. هذه المناطق كلها استهدفتها طائرات الاحتلال الحربية بصواريخ ثقيلة مدمرة المنازل الثلاثة ومخلفة أضرارا جسيمة في محيطها، سيما ونحن نتحدث عن مخيم الشاطئ مثلا، وهذا المخيم منازله عبارة عن منازل بسيطة من الإسباست وكذلك من الطوب البسيط، والأضرار كانت جسيمة في تلك المنطقة المستهدفة، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء هذه الغارة. الأمر نفسه ينسحب على مخيم النصيرات كذلك، 6 إصابات وصلت إلى مستشفى العودة كما أعلن جراء الانفجار الكبير الذي طال المنزل، وإصابة في خان يونس بعد تدمير منزل قريب من مجمع ناصر الطبي في المنطقة الجنوبية من هذه المدينة. وبالتالي عمليا هذا تكرار لما حدث بالأمس، 3 منازل أخرى كذلك دمرها الاحتلال في البريش في مخيم الشاطئ وكذلك أيضا في خان يونس. ولكن ذهب أيضا الاحتلال الإسرائيلي نحو استهداف فلسطينيين في عدة مناطق، أبرز ما رصد استهداف دراجة نارية في منطقة الشيخ عجلين، على إثرها وصل مصابان بحالات خطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي هنا. كذلك وصل مصاب من استهداف طال منطقة الجلاء في مدينة غزة أيضا. وبين هذه الأحداث كلها وصلت 3 إصابات لطفل وأيضا امرأة وشاب نتيجة رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ينطلق من مواقع تمركزه في مناطق سيطرته. وتلك المناطق أيضا تعرضت للخروقات الإسرائيلية على غرار ما رصد في منطقة مخيم البريج، حيث وصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية منه بقذائف مدفعية مكثفة، وهي ربما مشاهد تتكرر في المنطقة الشرقية من مدينة غزة.
3: غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة متحدثا عن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة في شمال وجنوبي قطاع غزة. شكرا جزيلا لك غازي. إذن مع كل ضربة جديدة في المنطقة تتجه الأنظار إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي. خزان

0: الطوارئ الذي تسحب منه واشنطن منذ بداية الحرب، لكن هذا الخزان هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، فيما تتسع المخاطر على الإمدادات. فماذا بقي فيه وماذا يشتري لواشنطن؟ وقتا أم إمدادا؟ التفاصيل مع نديم الملح.
1: عندما تتعطل شحنة نفط تتجه

0: الإيراني. من جانبها قالت وزارة الطاقة السعودية إن هجمات على منشآت في جنوب المملكة أوقفت بعض عملياتها مؤقتا، لتبدأ التداولات الصباحية لبرنت قرب مستوى الخانات الثلاثة بل وتجاوزته قليلا، وهذه هي المستويات الأعلى منذ أواخر يوليو. لكن القصة ليست هنا. في الولايات المتحدة هبط الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى 285 مليون برميل، هذا الأدنى في نحو 44 عاما. هو مخزون حكومي للطوارئ في تجاويف ملحية تحت الأرض يفتح عند اضطراب الإمدادات. منذ بداية الحرب أواخر فبراير فقد الاحتياطي 31% من رصيده، أي قرابة الثلث في 6 أشهر. لكن السبب ليس الضربات خلال الأيام الأخيرة. في مارس أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إتاحة 172 مليون برميل. هذه حصة واشنطن من أكبر سحب جماعي في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، خرج منها حتى الآن نحو 3/4 في خطة كان يفترض أن تكتمل خلال 4 أشهر. نحن الآن في الشهر 6. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة توشك على نفاد النفط. مخزونات الشركات التجارية وحدها تعادل نحو 1.5 الاحتياطي الحكومي، والمصافي الآن تعمل 98% من طاقتها. إذن الاحتياطي لدى التجاري هو طبقة إضافية لوقت الاضطراب. عالميا يضخ خط شرق غرب السعودي المتجاوز لهرمز نحو البحر الأحمر بكامل طاقته 7 ملايين برميل يوميا، هذا وفق بيان نتائج أرامكو للربع الأول. لكن البحر الأحمر نفسه في مرمى الهجمات، ومع كل الطرق البديلة تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع هذه الإمدادات العالمية هذا العام بنحو 4%. وحتى المخزون الذي يسد الفجوة لا يصل دفعة واحدة ولا يضخ بالسرعة المصممة، نحو 60% منها فقط بسبب تقادم المنشآت وأعمال الإنشاء الجارية، هذا بحسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي. بل إن أكثر من ربع المخزون كان غير متاح للسحب أصلا حتى ديسمبر الماضي. إذن المخزون يشتري وقتا لا إمدادا. فالبراميل لم تباع بل أقرضت وتعود مع علاوة تقارب الربع. يقول وزير الطاقة الأمريكي أن نحو 200 مليون برميل ستعود خلال عام، أي أكثر مما خرج. لكن جدول السداد الذي تم التعاقد عليه يمتد من نوفمبر إلى سبتمبر 2028. إذن هي العودة آجلة والحاجة عاجلة، وهنا الخط الأحمر. إذا اكتملت هذه الخطة هبط الرصيد إلى نحو 243 مليون برميل، أي تحت عتبة 252 مليونا التي يمنع القانون الأمريكي تحتها السحب الروتيني. وإن بقي السحب الطارئ ممكنا بحسب رويترز، المخزون يشتري وقتا، أما الإمداد المستمر فيحتاج برميلا يصل بأمان إلى المشتري.
1: شكرا لنديم الملاح. ننوه إلى هذا العاجل. مصدر في مستشفى الشفاء يقول أو يعلن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بغارة إسرائيلية على حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وبهذا تنتهي تغطيتنا لهذه الساعة. التغطية مستمرة على رأس الساعة.
2: لما بيهدموا دار زي هذا بيهدموا احلام اطفال.
3: كهوة اليوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا 2 مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدهم يهجتونا عن الأرض، هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب.

ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقاً. تبرع الآن.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات وفي سياق تطورات مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير الأموال المجمدة. بدورها قالت الخارجية الإيرانية إن الاعتداءات على السفن التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد ذكرت أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. إلى ذلك قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة شمال غربي ميناء راشد الإماراتي، فيما تم الإعلان عن حادثة أخرى استهدفت ناقلة نفط تحمل علم بنما في موانئ العراق. هذا ونقلت CNN عن مصادر أن هناك جهودا أمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض، فيما تطرح الولايات المتحدة ودول أوروبية مشروع قرار لعرضه على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بسبب خرقها لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي الملف اليمني، قالت قوة الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قال إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي لميليشيا الحوثي وإن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. هذا ودان كل من المبعوث الأممي إلى اليمن والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية مدنية واقتصادية سعودية. الآن إلى التفاصيل، ونبدأ بمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني وتحديدا باجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

0: السرية، حيث اطلعت الجزيرة على مشروع قرار أمريكي أوروبي جرى توزيعه على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني. الآن معنا من مقر الوكالة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، كما ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أرحب بكم جميعا، ولكن نبدأ من فيينا ومشروع القرار الأمريكي الأوروبي بخصوص إيران مع زميلنا من هناك المتابع لهذا الملف عمار طيبي. عيسى طيبي، عفوا.
1: عيسى طيبي. نعم نعم. قبل أن أبدأ في هذا المشروع القرار، أذكر بأنه تم إقرار مشروع حول سوريا الذي تقدمت به المجموعة العربية السعودية مصر المغرب والأردن بالإجماع، وبعد إقرار القرار تم التصفيق داخل القاعة باعتباره لحظة تاريخية، وبذلك تحذف سوريا من أجندة اجتماع الوكالة، وأيضا ينقل منها ملف الضمانات، وتصبح سوريا في خانة الدول العادية التي تخضع للرقابة كأي بلد آخر. وهذه لحظة تاريخية كما وصفها دبلوماسي للجزيرة بأنها اعتمدت على التقرير الأخير للمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الذي قال بأن السلطات السورية تعاونت بشكل كامل وبنزاهة مع المفتشين. أبدأ أرجع إلى نقطة مشروع القرار. مشروع القرار الآن دخل في النقطة الحرجة خصوصا بعد توزيعه رسميا على حكام الوكالة، والآن قام المجلس بتمديد جلسته إلى الساعة 9:30 في توقيت الدوحة، 8:30 في توقيت المحلي، وهذا إذانا بأن المناقشات ستتواصل، ومن المحتمل، أقول من المحتمل، أن يتم التصويت على القرار الليلة، لأن كان كل الأصوات التي كانت تتحدث عن هذا الصباح تقول بأن الملف يمكن التصويت عليه يوم غد صباحا. ماذا في هذا القرار؟ هذا القرار يتضمن نقاط رئيسية، أهمها وأخطرها هو التهديد بإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للمتحدة، وبالتالي ستكون هذه أول إحالة بعد 20 عاما. النقطة الثانية هو اتهامه لطهران بانتهاك التزاماتها اتجاه اتفاق الضمانات، وأيضا غياب المعلوماتية عن المنشآت النووية، أيضا عن كمية اليورانيوم المخصب في إيران، أيضا تحدث عن منع إيران لإفادة المفتشين، مفتشي الوكالة الطاقة الذرية إلى طهران، تحدث أيضا وطالب طهران بالعودة إلى العملية التفاوضية دون شروط مسبقة، وأيضا تحدث عن السياق الدبلوماسي وقال بأنه يفضل العمل الدبلوماسي على الإحالة. لكن روسيا كانت حاضرة في هذه الموضوعات تماما، انتقدت هذا الأمر، وأيضا وصلت رسالة من وزير الخارجية العراقي إلى نظرائه في مجلس حكام الوكالة، دعاهم فيها إلى الحياد واليقظة. الآن مندوب إيران يبدو أيضا أنه سيلقي كلمة بعد نحو 1:30 من الآن، وذلك إذانا بأن المجموعة الغربية استطاعت لربما أن تحشد أنصارها داخل مجلس حكام الوكالة. أيضا أضيف بأن فنزويلا التي كانت تاريخيا في صف الذي يصوت ضد هذه القرارات ثم غابت لفترة بسبب منعها من التصويت، بسبب عدم دفع فنزويلا لرسوم الوكالة الطاقة الذرية، عادت الآن رسميا، ويتوقع أن تكون في صف الذين يصوتون ضد إيران مع الولايات المتحدة وشركائها الغربيين.
0: إذن الاحتمالات حتى الآن عيسى تذهب باتجاه التصويت على مشروع القرار الأمريكي الأوروبي، ولكن ما الذي سيترتب على هذا القرار في حال التصويت عليه بالإجماع؟
1: كما قال مصدر دبلوماسي هنا بأن في حالة التصويت عليه وإحالته إلى مجلس الأمن فإنه سيقضي على آخر قشة من التفاوض بين وكالة الطاقة الذرية وإيران، وخصوصا في مسألة التفتيش، لأن القناة لا تزال مفتوحة بين طهران ووكالة الطاقة الذرية. لكن إذا ما تم تحويله فإن إيران ستنتقم كما قال مندوب إيران، وأيضا كما ذكرت الكثير من البيانات الإيرانية بأنها ستواجه بكل قوة هذا القرار، والذي اعتبره مندوب إيران بأنه حالة انهزام مأزوم استباقي، وذلك سعيا لإعادة العقوبات، فرض العقوبات أو تسمى بسناب باك. وبالتالي هذا القرار سيكون خطيرا لأنه سيقضي على الحد الأدنى الموجود الآن في تواصل الوكالة مع إيران، مع المفتشين، مع حالة التبادل على الأقل السياسي بين المدير العام لوكالة الطاقة الذرية ونظرائه في إيران. وهذا الأمر إن تم إحالته إلى مجلس الأمن ستكون له عواقب وخيمة. سيد غروسي المدير العام للوكالة علق على ذلك وقال بأنه ملتزم الحياد في هذا الموضوع، وبأنه يحبذ البعد السياسي، وقال ليس أمام إيران حل إلا أن تجلس على الطاولة وأن تتعاون، هكذا قال. ولكن قال بأنه في المسألة الأخرى فإن الوكالة تقنية فنية لا تسعى إلى المغامرات السياسية، وقال بأنها في منأى عن هذا الجدل الحادث في مجلس حكام الوكالة. نعم،
0: شكرا جزيلا لك من فيينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي. نذهب إلى بابا ولد حرمة في طهران لرصد ردود الفعل الإيرانية في ضوء ازدياد الضغوطات على إيران في هذه المرحلة، عسكريا اقتصاديا، وأيضا من خلال مشروع القرار الذي تقدمه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. كيف تتابع طهران كل ما يجري الآن؟
2: نعم ازدهار، خلال الأيام الماضية كانت هناك بيانات وتصريحات للبعثة الإيرانية لدى الولايات المتحدة في فيينا. البعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد علقت على مشروع هذا القرار، وصفته بالمحاولة اليائسة التي لن تجدي نفعا، وقالت إنه محاولة يائسة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وكانت هناك تصريحات وبيانات خلال الأيام الماضية بشأن هذه التحركات مشروع هذا القرار. هناك عتب من إيران، نقد من إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة التي تعيشها إيران. تقول إن هناك وضعا راهنا خاصا في إيران، وتقول إنه ربما من غير المناسب أن تطالب إيران بالتزام ببعض الضمانات في ظل هذا الوضع الراهن، لا سيما ما تعلق منه بالهجوم على المنشآت النووية في إيران. وكان هناك أيضا اتهام من البعثة الإيرانية لدى الولايات المتحدة في فيينا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. هناك هذه الاتهامات وهناك هذا النقد، خاصة فيما يتعلق بانتهاك سرية فيما يتعلق بوضع الملف بوضع المنشآت النووية الإيرانية، وبما كانت إيران ومنشآتها النووية عرضة لها خلال الفترة الماضية. هناك أيضا هذا التحذير من أن هذا التصعيد الذي يتضمنه مشروع القرار هذا لن تكون له من جدوية، تصفه طهران بالمحاولة اليائسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وتؤكد إيران، وكانت قبل نحو ساعات من الآن كان هناك هذا التأكيد من طرف مسؤول سام في الحرسية الثورية الإيراني، يطالب أو يضع الشروط الإيرانية لإنهاء الوضع في مضيق هرمز. يقول إن من بين هذه الشروط أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في البرنامج الصاروخي لإيران وبرنامجها النووي. ويؤكد هذا المسؤول الناطق باسم الحرسية الثورية الإيرانية أن بلاده لم تسعى في الماضي لامتلاك سلاح نووي، ويقول إنها لن تسعى لذلك في المستقبل. تلك هي التأكيدات وتلك هي النبرة التي يتحدث بها المسؤولون الإيرانيون، ومن تلك الزاوية ينظرون إلى مشروع القرار هذا لدى حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعرض أمامهم بشأن إيران وملفها النووي وإمكانية إحالته إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة. يقولون إنه محاولة يائسة لن تجدي نفعا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
0: جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. الآن معك أمينة سريري من البيت الأبيض، كيف تتابع الولايات المتحدة هذه الخطوة ومدى أهميتها لها في هذه المرحلة؟
3: نعم الزهار، في الحقيقة بحسب ما فهمنا من بعض المصادر داخل الإدارة الأمريكية، يبدو أن تمرير مشروع القرار هذا محاولة لإلقاء عبء الملف النووي من على كاهل الإدارة الأمريكية على مجلس الأمن، على اعتبار أن الأولوية الآن باتت مضيق هرمز وتأمين مضيق هرمز، رغم أن الإدارة تقول بأنها تسيطر على المضيق بشكل كامل، وما تقوم به طهران إلى حدود الساحة ما هو إلا محاولات لعرقلة حركة الملاحة في المضيق، والتي لن تسمح الإدارة الأمريكية بأن تصبح أمر واقع على المدى البعيد. حقيقة بحسب ما فهمناه هو أن مشروع القرار هذا وهذا التحرك كان منذ بضعة أشهر بالتعاون مع التروكا الأوروبية، على اعتبار أن الإدارة الأمريكية وخلال عملية مطرقة منتصف الليل العام الماضي قامت بتدمير عدد كبير من مقدرات النووية في 3 منشآت داخل إيران، لكن هناك مخزون كبير جدا من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا تعلم الإدارة الكثير عنه، وترفض طهران أيضا السماح لوكالة الطاقة الذرية بزيارات لمعرفة آخر المستجدات بشأنه. بالتالي لم تجد الإدارة الأمريكية بدا سوى من التخلص إن صح التعبير من هذا الملف الذي كان هو الأساس لهذا الصراع الذي بدأ في 28 من فبراير، حتى تركز على ما أطلع عليها من واقع آخر يتعلق بوقف إمدادات الطاقة من مضيق هرمز، رغم أنه إلى حدود صباح هذا اليوم كانت هناك بعض المؤشرات التي تفيد بأن أعين هذه الإدارة هي أيضا على التحركات النووية الإيرانية، خاصة في جبل الفأس، خاصة وأن الرئيس ترامب الأسبوع الماضي قال بأنه يمكن توجيه ضربة إلى هذه المنطقة، وأعين الولايات المتحدة الأمريكية على كل هذه التحركات. على ما يبدو الأقمار الصناعية التقطت بعض التحركات في هذا المكان، وبعض المصادر نقلت حتى لوسائل الإعلام الأمريكية خاصة شبكة CNN بأن القوات الأمريكية تقوم بمحاكاة ضربات يمكن أن يتم توجيهها إلى جبل الفأس هنا في الداخل الأمريكي وبالضبط في ولاية نيو مكسيكو، لكن إلى حدود الساعة القرار لم يتخذ بعد. بالتالي تتعامل الإدارة مع هذا الملف من منطلق أنها تحاول على الأقل أن تحيد أي شيء يمكن أن يطل برأسه على المدى القريب، لكن تريد أن تحيل هذا الملف على المدى البعيد لمجلس الأمن، رغم أن الإدارة الأمريكية سبق وانتقدت هذه المؤسسة الدولية وتعاملها، بل حتى أنها وصفتها بالمؤسسة الميتة على حد تعبيرها، وقالت بأنها لا تقوم بما هو منوط بها. إضافة أيضا إلى مسألة أخرى حتى هذه اللحظة هي غير واضحة، ما يتعلق بالفيتو الصيني أو الروسي المرتقب لأي تحركات أو عقوبات يمكن أن تفرض على طهران داخل مجلس الأمن، وما إذا كانت الاتصالات الأمريكية بموسكو وببيجين قد أعطت لربما إشارات إيجابية لواشنطن حتى تقوم بهذا التحرك على مستوى وكالة الطاقة الذرية.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من البيت الأبيض، مراسلة الجزيرة أمينة سريري. للمتابعة أكثر في زوايا النقاش المتعلقة بهذا الملف معنا الآن من باريس الدكتور بول دورفمان رئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية، معنا أيضا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ مع الدكتور بول دورفمان. إذا مشروع القرار الأمريكي الأوروبي وزع، الجلسات سوف تمدد بخصوص عملية التصويت على هذا المشروع، في حال تمت فعلا التصويت على هذا المشروع وعلى هذا القرار، ما هي الخطوات المترتبة على مثل هذه الخطوة في تقديركم؟
4: نحن نأمل أن مشروع القرار سينجح. السؤال الواضح المرتبط بالمخاطر المترتبة، مثلا كما تظهر الصور هنالك مظاهر لمشاكل مرتبطة البرنامج النووي الإيراني، والمجتمع الدولي يرد بطريقة يبدو وكأنها مناسبة، بالأخذ بنظر الاعتبار أن الأهمية البالغة لكيفية الخروج من هذه المشكلة، كيف نتحرك بشكل جمعي، وكيف بإمكاننا أن نظهر ما سيحصل خلال ربما 10 سنوات القادمة.
0: ولكن إذا أقر مشروع القرار هذا، يرى البعض بأنه سيقضي ربما على أي مسار تفاوض أو مناقشات أو تبادل للمعلومات ما بين الوكالة الدولية وطهران، إلى أي مدى يعتبر هذا الكلام دقيق؟

0: Okay, the in terms of the
1: فيما يتعلق
0: IAEA,
1: بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الوضع النووي الإيراني غير معروف. الوكالة الدولية قد فقدت التواصل مع إيران لمدة طويلة نوعا ما. الآن الصور الرادارات تظهر زيادة في النشاطات البناء الموجودة في جبل رأس الفأس. الولايات المتحدة تأخذ بنظر الاعتبار قصف هذا الموقع بقنابل نافذة للمقاومة للدروع. بشكل أساسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد فقدت القدرة على تحديد الوضع المواد النووية في إيران، ويجب علينا أن نؤكد أنه بعد أن وصلنا إلى هذا الوضع يجب أن ننظر إلى الوضع قبل أشهر قليلة. قبل بدء هذه الحرب كنا لدينا وصلنا إلى اتفاق أو ما يشبه الاتفاق مع الولايات مع إيران من أجل تخفيض النشاطات. بالتالي إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يحصل الآن
2: لكن الإيرانيين يقولون ويتذرعون بأن هذه الأمور وهذا الوضع الذي تصفه بالخاص في إيران وتعرض بعض المنشآت النووية الإيرانية للاستهداف لم يؤخذ بعين الاعتبار في هذه المرحلة. ما منع أو كان حائلا ما بين أي نقاش أو تفاوض ربما أو تواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
1: إيران قالت إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيارتها إلى المواقع لن تستمر بدون أي تطوير معايير معينة وبروتوكولات خاصة. الواقع حول النقاشات النووية ومسألة الخطر النووي أنه يجب أن يكون هذا الأمر بشكل تدريجي. لسوء الحظ وما رأيناه من الحكومة الأمريكية ربما أقل إقناعا.
2: السفير جوي هود، من خلال المتابعة هناك أصوات أخرى في الولايات المتحدة تقول بأن الولايات المتحدة تحاول إلقاء عبء هذا الملف في حال إقراره والتصويت عليه على مجلس الأمن. كيف تتابعون هذه الجزئية؟
1: أعتقد أن هذا صحيح. أعتقد أن هذا القرار سيتم تمريره لأنه يتطلب أغلبية في التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الصين وروسيا لا يمكنهم أن يستخدموا حق النقد، لكنهم بإمكانهم أن يستخدموا حق النقد في مجلس الأمن، وهذا ما سيقوموا به لأنهم لا يعتقدون أن هنالك هذا أمر بناء بأي حال من الأحوال. بطريقة ما هو قد لا يعني الكثير، لكن أعتقد أن التهيئة لوسائل الإعلام والأرضية الدبلوماسية لما يمكن أن يكون ضربة أمريكية للمنشآت النووية والتي تحدث ووصفها الدكتور دورفمان الآن. بشكل عام ما يحصل الآن هنالك جدلية حول مسألة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي هذه معاهدة صدقت عليها إيران، ولكن قبل ذلك تلقت مساعدة من الولايات المتحدة، والبنايات الولايات المتحدة هي بنت المفاعل البحثي الأول في إيران، وبعد ذلك تلقت مساعدة كجزء من ذلك البرنامج من فرنسا ومن الصين ومن باكستان ومن دول أخرى عدة. الفكرة أنه إذا ما تلقيتم المساعدة في المجال المدني النووي والأبحاث النووية المدنية، بالتالي يجب أن تقوم بتقديم والخضوع لعمليات تفتيش دورية من قبل الوكالة، وهذا ما كان مفقودا في هذه المرحلة.
2: ولازلنا نتابع في السياق بعثة إيران لدى الوكالة الدولية في هذا الخبر العاجل للطاقة الذرية، تقول لم تخضع أي دولة أخرى لأنشطة تحقق طويلة الأمد مثل إيران. وهناك أصوات دكتورة طغياني أيضا تقول في إيران بأنه لم يؤخذ في الاعتبار هذا الوضع الخاص الذي تعيشه إيران. ولكن ما مدى خطورة الوضع، وما إذا كانت إيران فعلا تدرك خطورة ما إذا كان هذا القرار سيتم التصويت عليه فعليا؟
1: في حقيقة الأمر أنا أوافق مع السفير في القول أن

0: يجب أن يكون هنالك توافقات من أجل إرسال هذا الأمر إلى مجلس الأمن، وسيحصل ذلك إذا ما كان هنالك قبول من قبل مجلس الأمن، وسيكون هنالك شيء ذا معنى. أعتقد أنه سيكون هنالك اعتراضات ونقض من روسيا والصين. لا إذا هنالك بعض الضغوط الدبلوماسية على الإيرانيين، وهذا الضغط الدبلوماسي بالإضافة إلى حملة التصعيد التي يقودها الأمريكيون ويضغطون فيها على الإيرانيين، بالتالي نعم بإمكان هذا الأمر قد يخلق مشاكل، لكن الإيرانيين واضحون ولديهم بواعث قلق وبشكل مفهوم من مسألة دخول المفتشين إلى البلاد، بداية لأنهم تعرضوا لاعتداء كبير، وسبب آخر وهو أمر نسمعه من إيران أن هم قلقون أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عمليات تجسس على المنشآت الإيرانية، لأنه كان كما حصل في السابق من قبل مفتشين كان هنالك أشخاص يأتون إلى إيران، رأينا أنهم كانوا يضعون تقارير ومعلومات استخدمتها الولايات المتحدة في هذه الحرب. يبدو وكأن هذا الأمر ليس مسألة تحقق لكنها تجسس. إيران لديها بعض الخيارات التي قد تستخدمها أيضا.
1: دكتورة، ذكرت الموقف الروسي والصيني، في هذا الإطار إلى أي مدى تعول إيران على موقف روسيا والصين في هذه المرحلة تحديدا؟
0: بالتأكيد كل طرف يجب هو يساعد نفسه، وأعتقد أن الإيرانيين يعرفون أنه لا أحد سيكون هنالك لمساعدتهم، لكن يبدو وكأنهم هنالك توازي للمصالح روسيا والصين، مع روسيا والصين من أجل معارضة هذا الأمر للوصول إلى شيء ذا معنى للإيرانيين.
1: وفي إطار المتابعة، الآن بعثت إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أيضا على جروسي ومجلس محافظي الوكالة النائي عن المواقف السياسية. السفير جوهيد، دكتورة طغياني أشارت إلى موقف روسيا والصين، ألا يقلق ذلك الولايات المتحدة في هذه المرحلة في مسعاها للتصويت على مشروع القرار هذا؟
0: لا أعتقد أنه مصدر قلق، هم يعرفون أن روسيا والصين سيستخدمون حق النقض وكانوا يوصلون هذا الأمر وهذه المعلومة. أعتقد أن ما يسعون للحصول عليه هو الآن هو التحدث عن الأمر علنا، مساعدة الناس لكي يفهموا ما هي بواعث القلق تجاه البرنامج النووي الإيراني، وذكر أن إيران لديها برنامج نووي سري حتى عام 2003 عندما قرر المرشد الأعلى أن يقف هذا الأمر، وبدأ مرة أخرى بالمنشآت السرية الغير المعلنة وغير المصرح بها للوكالة الدولية. حتى الصين وروسيا في ذلك الوقت في عام 2010 كان لديهم بواعث قلق، هم قاموا بالتصويت تجاه العقوبات والقرار القرارات التي تسعى من أجل تحديد البرنامج النووي الإيراني وإجبارهم على أن يكون هنالك عمليات تحقيق أو عمليات تفتيش عفوا. بالتأكيد الآن مع كل الأعمال العدائية وما يحصل الآن، فإن الروس والصينيين لا يعتقدون أن هذا الأمر سيكون ذا جدوى الآن، وعلى الطرفين أن يعودا إلى الحوار والمفاوضات.
1: مسارات كثيرة اتخذتها الولايات المتحدة أمام إيران، ضربات عسكرية، مواجهة عسكرية بالأحرى، ضغوطات اقتصادية وعقوبات، حصار لمضيق هرمز، والآن من خلال مشروع القرار هذا، ماذا بعد ذلك؟
0: أعتقد أنه قد يكون هنالك هجوم كبير على جبل رأس الفأس بين الفترة الآن وبين الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية. تحدث الرئيس ترامب ويتحدث عن أشياء كثيرة بشكل يومي، لكن هنالك شيء ثابت يتحدث عنه بشكل دائم هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني. هذا ما أتوقعه أنه سيركز عليه، وهذه ربما خطوة دبلوماسية في ذلك الاتجاه.
1: دكتورة طغياني، مسار التفاوض، هل أغلق هذا الباب تماما أمام التصريحات الإيرانية، التحذيرات من قبل الحرس الثوري الأخيرة التي تابعناها، ومن خلال حالة التصعيد أيضا الأخيرة بعيدا أيضا عن هذه الخطوة؟
2: Yes, I think there are messaging.
0: نعم، أعتقد أن هنالك رسائل بين إيران والولايات المتحدة. نعم، هنالك رسائل، لكنها ليست بسياق أنها

0: تحمل ذا معنى للمفاوضات أو لاستئنافها. هنالك لا أعتقد أنه في المستقبل القريب قد نصل إلى المفاوضات ونرى الإيرانيين والأمريكيين يجلسون مع بعضهم البعض، لكن أعتقد أن من الجانب الإيراني يبدو أن الإيرانيين يسعون هم يأملون أن يكون هنالك تغييرات في الحسابات الأمريكية وأنهم سيتخلون عن سياسة تغيير النظام. ليس هنالك أي مؤشر على أن الإدارة غيرت تهديدها الوجودي إلى شيء آخر. بالتالي يبدو لي أنهم إذا حصلوا على بعض المؤشرات من الأمريكيين لربما أو على حتى ولو كان هنالك ربما توجه للعمل على ربما مذكرة تفاهم جديدة،
1: ولكن ما مدى قدرة إيران على تحمل المزيد من الضغوطات في ضوء عدم وجود أي أفق يعني زمني على أقل تقدير يقرب وجهات النظر ويجمع الأطراف إلى طاولة مفاوضات واحدة؟
0: يبدو أن الإيرانيين يحاولون أن يحولوا هذا الأمر إلى إطالة الحرب. هم يعرفون أنهم لا يمكنهم أن يلحقوا الهزيمة في الولايات المتحدة، لكن هنالك مثلا الضغوط الاقتصادية على الأمريكيين أو الضغوط الداخلية التي تحصل في الولايات المتحدة والأمور التي تجري بين الحزبين والضغوط السياسية. بالتالي أعتقد أنهم يحاولون أن يجعلوا من هذه المواجهة متعددة الوجهات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. شكرا أيضا لضيفنا في الأستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والشكر موصول لضيفنا من باريس الدكتور بول دورفمان، رئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية. شكرا لكم جميعا. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، أيضا قالت الخارجية الإيرانية إن الاعتداءات على السفن التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. لكن قبل النقاش والتحليل نتابع التطورات في العراق هذه المرة، فقد أعلنت وزارة النفط العراقية تعرض سفينة مخصصة لتخزين زيت الوقود لإصابة من مصدر مجهول داخل مياه العراق الإقليمية. معنا الآن من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي، ماذا في التفاصيل سامر؟
2: نعم، تعرضت ناقلة نفطية في المياه الإقليمية العراقية إلى هجوم مجهول المصدر، لكن المصادر الأمنية تتحدث في البصرة عن أن هذا الهجوم تم بطائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفطية تحمل نفطا عراقيا يقدر ب 2 مليون برميل من النفط العراقي، وهي تحمل علم بنما. وزارة النفط العراقية أكدت أن هذا الهجوم الذي استهدف هذه الناقلة لم يتسبب بأي خسائر بشرية، بمعنى أن طاقم هذه السفينة سليم ولم يصب بأي أذى، لكن أيضا هناك خسائر مادية تمثلت بأضرار في جسم هذه السفينة التي تحمل نفطا عراقيا. أيضا وزارة النفط العراقية أكدت أنها فتحت تحقيقا بهذا الهجوم لمعرفة من يقف خلف هذا الهجوم الذي استهدف هذه الناقلة، وهي الهجمات المتكررة على الناقلات النفطية في المياه الإقليمية العراقية التي شهدت هدوءا ربما طول الشهرين الماضيين. هذا الهجوم يأتي بعد هدوء دام لمدة شهرين. أيضا يأتي هذا الهجوم في ظل التعافي أو تعافي صادرات النفط العراقية، كما تتحدث وزارة النفط العراقية تتحدث عن 3 ملايين برميل يوميا، أو بمعدل 3 ملايين برميل يوميا من النفط العراقي يتم تصديرها عبر الموانئ الجنوبية بحسب وزارة النفط العراقية، أي ما يمثل 75% مما كان يصدره العراق قبل أزمة مضيق هرمز. لكن أتى هذا الموضوع أو هذا الهجوم ربما سيتسبب في تأخير بعض الصادرات، لكن وزارة النفط العراقية تؤكد أن الصادرات النفطية العراقية مستمرة إن كان على مستوى البصرة والموانئ النفطية الجنوبية أو حتى عبر الأنابيب إلى تركيا والصهاريج إلى سوريا. بالتالي تحاول وزارة النفط العراقية والحكومة العراقية تنويع صادرات النفط وعدم الاعتماد على جهة واحدة، كون ما زال موضوع مضيق هرمز لم يحل حتى الساعة، ولا يوجد أي انسيابية واضحة لحركة الناقلات النفطية باتجاه مضيق هرمز. لكن أيضا وزارة النفط العراقية تؤكد أن هذه الناقلة التي استهدفت اليوم هي ناقلة مؤجرة لنقل النفط العراقي بحسب بيان وزارة النفط العراقية. نعم،
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. الآن معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. معنا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أرحب بكما، وأبدأ معك دكتور صالح المطيري. في أي إطار تندرج هذه الاستهدافات المتكررة، أخيرها ما سمعناه من الزميل سامر الكبيسي في العراق، للناقلات بهذا الشكل المكثف؟
3: نعم، هو ما في شك أستاذ ازدهار أنه يعني هذا ليس شيء غير متوقع، هو معلن، لكن انتقلت إيران الآن من التلويح أو التهديد إلى الاستهداف، لكن هذا الاستهداف عمياني. الآن هذه ناقلة لدولة حليفة، يعني أكثر قربا من بقية الدول الخليجية إلى إيران، وأعتقد بأنه استهداف هذا المخزون والعراق بأمس الحاجة لزيت الوقود أو البنزين، يعني هذا النفط ليس معدن ربما
1: ماذا نفهم من هذا الاستهداف؟ لو كان كذلك ماذا نفهم من استهداف دولة حليفة وناقلة تابعة للعراق بهذا الشكل؟
3: أنه أول شيء عدم الدقة، عدم يعني التيقن، استهداف عشوائي لمجرد التصعيد، لمجرد إرهاب الآخرين عن الاستمرار في نقل الطاقة أو العبور من هرمز. الآن أستاذ، القضية قضية روايات استراتيجية، تفنيد الرواية. عندما يعلن رئيس ترامب بأن هرمز مفتوح، يرد الإيرانيين عمليا بأنه ليس مفتوحا، وبالتالي بحاجة إلى مثل هذه الحوادث. كذلك هم رفعوا من البداية العين بالعين، لكن للأسف العين المقابلة لما يستهدف من إيران هي دول الخليج العربي تحديدا والمصالح الخليجية، دون الآن يعني حاجة إلى تفنيد أنهم يستهدفوا مصالحا أمريكية أو قواعد أمريكا. أنا بظني أنه تعتقد أو يعتقد الأطراف الآن وهم في هذا المأزق الاستراتيجي، لا يستطيعوا أن يخرجوا خروجا سهلا من هذه الحرب، ولا يستطيعوا حتى اللحظة أن يحسموها حسما واضحا بينا بفرض إملاءاتهم تجاه الآخر،
1: والموضوع الآن أصبح
3: مرة أخرى فأصبح
1: مرتبط أيضا بإضافة لبنان والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأيضا
3: شرط جديد إلى اليمن، شروط سليم عن جديدة، هذه الشروط التي تلد شروطا أخرى.
1: نشرك دكتور سليم في هذه
3: هي عملية اجتراء لما حصل،
1: إضافة يعني الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بالإضافة إلى الوضع في اليمن إلى قائمة الشروط الإيرانية، ماذا يعني في هذه المرحلة؟
4: يعني هي محاولة لأخذ المبادرة من الجانب الإيراني، بمعنى أخذ المبادرة في أغلب المرات يستدعي التصعيد الميداني والتصعيد السياسي. في الميدان تبعنا الهجمات الإيرانية على مستوى المنطقة أمس ردا على ضرب نقلات النفط، وعلى المستوى السياسي تبعنا الموقف ذات السقف العالي اليوم، وهو جزء منه يرتبط بالميدان، أعتقد له علاقة باليمن، ولكن الجزء الأكبر يرتبط بالتصعيد السياسي. ما يحصل الآن من الجانب الإيراني هو محاولة لفك الحصار الاقتصادي. يجب دائما التركيز على السياقات، على المعطيات. الجانب الأمريكي فرض هذا الحصار يزيد من الضغط الاقتصادي. استهداف إيران للمدمرات الأمريكية وحملات طائرية، الطائرات الأمريكية، هي في محاولة رفع كلفة هذا الحصار على الولايات المتحدة في محاولة فك هذا الحصار. الرد الفعل الأمريكي، يبدو أن الهجمات الإيرانية كانت هجمات حقيقية وفعلية، لذلك الرد الأول كان بناقلتين، أمس ثلاث ناقلات على مستوى يومين، وأمس خمس ناقلات نفط إيرانية. هذا هو محور ما يحصل الآن، هو هذا الضغط الاقتصادي الأمريكي ومحاولة فك هذا الضغط. لذلك دائما أقول هذا التكامل بين الميداني والعسكري والاقتصادي، بمعنى أن الميدان والعسكر يخدم المستوى الاقتصادي من جهة الولايات المتحدة لزيادة الضغط، ومن جهة إيران لمحاولة فك الحصار.
1: دكتور صالح، حدود هذا التصعيد، ضربات مقابلة، رد ورد مقابل، والمنطقة منهكة في المرحلة الحالية. الموضوع لا يتعلق فقط بحصار بحري، بإغلاق مضيق هرمز، هناك استهداف لناقلات نفط، هناك خطورة على السواحل، على البيئة في هذه المنطقة. بالتالي ما هي حدود هذا التصعيد في تقديرك؟
3: ولذلك تجدي كل يعني ما يصدر الآن من منطقة الخليج العربي على الأقل بشكل رسمي هو ضرورة خفض التوتر، خفض هذا مستوى التصعيد.

0: الخشية من سوء التقدير واتساع رقعة هذه الحرب. أنا أعتقد بأنه المشكلة أن طرفي الصراع الإيرانيون والأمريكيون يراهنوا على عامل واحد، عامل الوقت وعامل إطالة هذه الحرب، بينما كنا نعتقد بأن إيران هي التي كانت تريد حرب استنزاف. اليوم في هذا الاستهداف ما في شك هذا نوع من الاحتكاك، لأنه إيران وإن قالت يعني بإعلاميا بأنها تعودت على الحصار، لديها خبرة متراكمة، لكن أنا أعتقد بأنه هذه العقوبات وهذا الحصار البحري بدأ يؤلم، وبدأ كثير من المسؤولين أكثر وضوحا بهذا التأثير. لذلك لن يستطيعوا أن يصبروا أو يصطبروا على هذا الحصار دون هذه الحركات أو دون هذا التصعيد، ظنا منهم بأن ذلك سيجعل العديد من الدول تسارع إلى التدخل مرة أخرى وتحسن من الموقع التفاوضي. أنا أعتقد بأنه حتى هذه اللحظة يعتقد الأطراف بأن هذا التصعيد منضبط. أنا أعتقد بدخول الحوثي إلى الساحة مرة أخرى وبإعاز واضح من إيران، لأنه أصلا هو يرتبط باتفاقية تهدئة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فما الداعي أن يستهدف في المملكة العربية السعودية في مثل هذا التوقيت؟
1: طب سنعود للنقاش لكن نستطلع الوضع في مضيق هرمز. إذن لمعرفة الوضع على الأرض معنا من جزيرة هرمز في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. ماذا رصدتم عمر فيما يتعلق بحركة الملاحة، بيانات الحرس الثوري، وأي جديد يتعلق بالموقف الإيراني؟
2: نعم الزهار، نحن في جزيرة هرمز التي يقول الإيرانيون إنها مفتاح المياه الخليجية لموقعها الجغرافي في المنطقة الشرقية للمضيق من ناحية الشرق، وبالتالي هذه المنطقة عندما وصلنا إليها عبرنا المياه الإقليمية الإيرانية من جزيرة قشم إلى جزيرة هرمز. كان هناك عدد كبير من السفن الراسية في المضيق. هنا في الساحل الشرقي من هذه الجزيرة نحن الآن نوجه الكاميرا نحو جزء من مضيق هرمز، لكن هذا الجزء لا تبدو فيه العديد من السفن. هناك سفينتين تبدوان صغيرتين في عمق الصورة في المضيق، لأننا نتحدث عن هذا الساحل الشرقي، لأنه عادة السفن الإيرانية أو السفن الأجنبية عفوا في الممر الإيراني تكون في جهات أخرى من هذا المضيق. حاولنا التوجه هناك لكن هناك مشكلة في الإنترنت في تلك الاتجاهات. إذا ما حركنا الكاميرا أيضا في العمق هناك الصورة توضح وجود تضاريس جبلية، وجزيرة هرمز إضافة إلى جزيرة لارك وجزء من جزيرة قشم تعتبر من الجزر الجبلية، تضم هكذا تضاريس. وأهمية هذه التضاريس التي هي تطل على مضيق هرمز أهميتها في مساعدة الحرس الثوري الإيراني قواته في التخفي، في المراقبة، في الرصد، في عمليات الهجوم التي ينفذها أحيانا ضد بعض الناقلات النفطية مثل ما شهدنا الليلة الماضية. أهمية هذه الجبال أساسية في رصد حركة السفن في المضيق عبر المنظارات الليلية أحيانا أو عبر إطلاق المسيرات أو عبر الرادارات أيضا. الرادارات كانت عرضة لاستهدافات كبيرة خلال موجات التصعيد وخلال الحرب الماضية. كذلك إذا ما تحدثنا عن الشاطئ، شاطئ هذه الجزيرة هنا حيث نحن، هناك صيادون يقفون قوارب للصيد. مهنة الصيد هنا هي مهنة أساسية بالنسبة لسكان جزيرة هرمز، وسألناهم حول الحرب وتأثيرها عليهم، قالوا إنهم كانوا يسمعون أصوات انفجارات كبيرة خلال فترة الحرب وخلال بعض موجات التصعيد، إضافة إلى أنهم يقولون إن الحرب أثرت على حياتهم السكانية على الصيد. تعرفين أنه في الحروب يقل تواجد الصيادين في أعماق البحار، وبالتالي يؤثر ذلك اقتصاديا على السكان. إذا نتحدث ازدهار بالمجمل عن جزيرة استراتيجية تقع في البوابة الشرقية لمضيق هرمز، ولا سيما مع الأحداث التي شاهدناها خلال الساعات الماضية عندما استهدفت إيران 10 ناقلات نفط في المياه الخليجية ليس بعيدا عن هنا، إضافة في مياه مضيق هرمز، إضافة إلى استهداف 8 في المياه الخليجية. إيران أيضا استهدفت خلال الساعات الماضية مدمرتين أمريكيتين عند خط الساحل بحر عمان وبحر العرب على بعد 500 كيلومتر مثل ما قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني. الوضع الآن هادئ في مضيق هرمز، لكن قد نشهد تصعيد خلال الساعات المقبلة نظرا لاحتمال أن ترد الولايات المتحدة الأمريكية على الضربات الإيرانية.

0: الإيرانية التي توجهها الحرس الثوري ضد الناقلات أو السفن العسكرية الأمريكية خلال الليلة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك من جزيرة هرمز في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. أعود إلى ضيوفنا لمتابعة هذا النقاش، يعني في ضوء ما ذكره الزميل ركز على جزئية في نهاية هذه المراسلة تتعلق بالتأثير للبعد الاقتصادي على سكان هذه المناطق، قد ينطبق ذلك على مجمل الوضع في إيران. الكلفة لا تتأثر بها إيران فقط، الكلفة على الجميع متأثر بما يجري حاليا في هذه المنطقة، ارتفاع لأسعار الغاز، ارتفاع لأسعار البترول. مدى قدرة جميع الأطراف على تحمل هذه الكلفة الباهظة لمثل هذه الحرب؟
2: يعني لا شك أن الكلفة هي ترتفع يوم بعد يوم نتيجة هذا الصراع. الكلفة الأساسية هي بين إيران وبين الولايات المتحدة وصولا إلى الانتخابات النصفية بعد حوالي 5 أسابيع. هناك ضغط على الولايات المتحدة في هذا الموضوع، وهناك ضغط على الاقتصاد الإيراني. لا شك أن هناك كلفة على مستوى اقتصادات المنطقة، ولكن المعنيين بشكل مباشر بهذا الصراع أو بالكلفة هم إيران والولايات المتحدة. الأرقام من داخل إيران، الكلفة عالية على مستوى التضخم، على مستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعلى مستوى الولايات المتحدة أيضا. أحدث الدراسات تقول أن الأمريكيين، الشعب الأمريكي دفع حوالي منذ بداية هذه الحرب حوالي 100 مليار دولار كلفة إضافية في نتيجة هذا الصراع من كل ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم. الآن هناك سباق مع الزمن بين الجانبين الأمريكي والإيراني، من يستطيع رفع الكلفة أكثر بخطوات محسوبة من أجل أن لا ينفلت التصعيد بشكل كبير. ولكن الإشكالية الأساسية أن كل طرف يقوم بخطوات تصعيدية محسوبة، ولكن التصعيد الأقصى من الممكن أن يأتي نتيجة عدد من هذه الخطوات ذات التصعيد المحسوب.
1: أشار الدكتور سليم إلى مآلات هذا التصعيد باتساع رقعته، ما الذي يمكن أن يضاف أيضا لمآلات هذا التصعيد واتساع رقعته واستمراره ربما على المدى البعيد؟
3: ما في شك، هو يعني أنه أشد ما يقلق المنطقة بل والعالم، يعني حتى أعربت عديد من الدول أنه يتحول إلى حرب مفتوحة، أو أن يكون الصراع أيضا أكثر يعني حدة تجاه دول أخرى. وأنت تعرفي أن هذه الاستهدافات بدأت تطال الأردن الآن، بدأت تصل إلى حتى إلى البحر الأبيض المتوسط. يعني بمعنى أنه الانتقال من حرب الطاقة أو رفع التكلفة إلى استهداف منشآت أخرى، سواء كانت مدنية، منشآت نفطية، منشآت سكانية. العديد أيضا من المنشآت السكنية والمدنية تعرضت إلى، إن لم تكن بشكل مباشر، نتيجة اعتراض هذه الصواريخ. فأنا أعتقد أنه لا حل يلوح بالأفق، بمعنى ليست من تفاهمات يبدو لي قريبة من التحقق.
1: لا مؤشرات في هذا الإطار،
3: رغم أنه ما صدر عن الخارجية القطرية قبل يومين بأنهم بحاجة إلى حل ابتكاري أو حل مبتكر. الحل المبتكر يعني الآن شيء مختلف عما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم، والتي هي بالمناسبة كانت واضحة، ومن أضاع فرصة تطبيقها والاتجاه نحو تحقيق بقية الخطوات بكل صراحة ووضوح هم الإيرانيون الذين عادوا مرة أخرى يطالبوا بالعودة إلى هذه المذكرة كما قال الرئيس الإيراني، بينما الولايات المتحدة تبتعد شيئا فشيئا إلى أن أصبحت واضحة بأنها لا تريد العودة إلى هذه ولا تريد حتى ذكر هذه المذكرة. وبالتالي أن نبني على المذكرة ممكن أن نصل إلى حل ابتكاري مفهوم مفتاحه حرية الملاحة في مضيق هرمز. الآن اليوم ازدهار بكلمة إذا سمحت لي، الصراع لم يعد فقط على حرية الملاحة، الآن الصراع على الممرات في هذا المضيق الذي يضيق يوما بعد يوم.
1: دكتور سليم، من القادر اليوم على إيجاد حل مبتكر لإنهاء هذا الصراع؟
2: يعني الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، ولكن الإشكالية الآن أن هناك فجوة كبيرة بين الجانبين في المنطلقات. الولايات المتحدة ليست مستعجلة حسب ما تصرح من أجل المفاوضات، الجانب الإيراني مصر بالعودة إلى مذكرة التفاهم. الوصول إلى حلول مبتكرة يجب أن تكون حلول كاملة أو شاملة، لأن لا يمكن الذهاب بحلول جزئية، خاصة وأن الحصار والمضيق يعني نقطتان أساسيتان في صلب الصراع. يعني من الصعب أن يكون هناك خفض للتصعيد من دون الذهاب إلى فتح المضيق ورفع الحصار. يعني يجب أن يكون فتح المضيق ورفع الحصار جزء أساسي من أي حل مبتكر. ولكن الإشكالية أن هذين المعطيين هما في صلب أوراق القوة الأمريكية والإيرانية. لن يكون من السهل أن يكون
1: التعجيز أيضا لدى
2: لن يكون من السهل الطرفين. القيام بحل مبتكر جزئي، لأن لا الولايات المتحدة ستتخلى عن هذه الورقة ولا إيران ستتخلى عن ورقة المضيق من دون حل كامل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا أيضا للدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. نذهب الآن إلى اليمن، حيث أعلنت القوة الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية قال مجلس الوزراء إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. لأن معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وسيوفينا بالمستجدات المتعلقة بآخر المواقف المرتبطة بهذه التطورات. نبيل.
4: نعم، ازدهار الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع أكد بأن السعودية قد نفذت خلال 12 ساعة الماضية 54 غارة جوية على 6 محافظات تقع تحت سيطرة سلطات صنعاء، وهي محافظة الجوف ومأرب، بالإضافة إلى محافظة صعدة والبيضاء ومحافظتي الحديدة وتعز. وأكد بأن هذه الطائرات انطلقت منها 53 غارة أو طائرات انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وهي طائرات نوع F-15SA، بالإضافة إلى طائرة واحدة انطلقت، وهي طائرة انطلقت من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، وهي طائرة نوع تايفون. وأكد بأن هذه الطائرات قد استهدفت حتى هذه اللحظة قبل قليل آخرها استهداف محافظة صعدة بحسب القوات المسلحة بصنعاء بخمس غارات جوية، وتوعد سريع بأنها لن تمر هذه الغارات دون رد أو عقاب. في المقابل أعلنت السلطات الصحية هنا بصنعاء بأن أعداد الضحايا في السجن المركزي أو إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف قد بلغت حتى هذه اللحظة 32 ضحية، بالإضافة إلى 7 جرحى، ولازالت فرق الإنقاذ تواصل ذلك. واتهم الناطق العسكري سريع السعودية بإطلاق غارتين الاثنين الماضي على هذا السجن ما أدى إلى سقوط هؤلاء الضحايا. كذلك أكد الناطق العسكري أو القوات المسلحة بصنعاء بأنها استهدفت أرتال عسكرية تابعة لقوات الحكومة في عدن، وبالتحديد تم استهدافها في محافظة الجوف شرق محافظة الجوف. وأكد أيضا بأنه تم إحراق عربات عسكرية وأسر أفراد من قوات الجيش في حكومة عدن، مؤكدا أيضا بأنهم سيواصلون من تصعيد عملياتهم العسكرية حتى يتم رفع الحصار عن المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. الآن معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي للوقوف على أبرز ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية.
5: نعم ازدهار، نبدأ سياسيا بتصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أثناء لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن، والذي حمل الحوثيين مسؤولية التصعيد الأخير تحديدا في الريف الغربي بمدينة تعز باتجاه البحر الأحمر وباب المندب. ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى إعادة المجتمع الدولي النظر في مقاربته للأزمة اليمنية، وقال إن الوقائع على الأرض أثبتت أن التهدئة التي لا تقترن بين إعادة التسليح وإعادة شن الهجمات هي فرصة للحوثيين للتحضير لجولة جديدة من الحرب. وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي أثناء زيارته لجبهات الضالع اليوم أكد أن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية ستواصل أداء مهامها الوطنية واستعادة سيادة الدولة. على مستوى العسكري، الهدوء الحذر يسود جبهات الريف الغربي لمدينة تعز، تتحدث عن الكدحة والوازعية والبرح، وهي الجبهات التي كانت خلال الساعات الماضية قد شهدت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة، وتحديدا في جبهة الوازعية التي دفع فيها الحوثيون أنساق قتالية متتالية في محاولة لاختراق هذه الجبهة. التعزيزات تصل تباعا إلى مدينة المخا وإلى جبهات الريف الغربي من قوات درع الوطن بوصول قائد قوات درع الوطن الفريق أو اللواء عبد الرحمن اللحجين. أيضا في جبهات مأرب القوات المسلحة اليمنية أعلنت

0: إنسانيا الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن قالت إن أكثر من 1300 أسرة نزحت خلال يوم الثامن من سبتمبر الجاري نتيجة التصعيد في الحديدة ولحج وكذلك في ريف محافظة تعز وسط تداعيات إنسانية بالغة وصعبة بالنسبة للنازحين. نعم ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. الآن معنا في الأستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. نرحب بك سعيد، وقراءة في المشهد اليمني سياسيا وأيضا ميدانيا، ونبدأ بالرسائل للتصريحات الأخيرة رئيس مجلس القيادة اليمني.
2: التصريحات جاءت هو في سياق تحرك دبلوماسي سياسي في اجتماعه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في البلاد. كان حدد عدد من النقاط أراد أن يعطي غطاء للسياسي للعمليات الميدانية، أكد أن هذه أن الأحداث هي نتيجة مبادرة الحوثيين بالهجوم على البحر وعلى المناطق اليمنية في يوم الخميس الماضي، ولم يكن لدى الحكومة أي نية أنها تقوم بهذه العملية لولا الهجوم الكبير الذي بوغت فيه في يوم الخميس ب 14 صاروخ باليستي. أيضا حمل مسؤولية كاملة، وهو أيضا يعطي نوع من التبرير للعمليات العسكرية الآن على الأرض. الميدان في المقابل الآن الحكومة أو القوات الحكومية تتحدث عن تقدمات جديدة منذ الصباح حتى هذه اللحظة في شرق أو في منطقة باتجاه الحزم، خاصة بعد أن أطبق الحصار على معسكر لبنات ودخول بعض من القوات حسب الصور التي وردت للأنفاق ومصادرة عدد من الأسلحة. كذلك هناك تقدم كما تقول الجانب الحكومي في منطقة الساحل الغربي بمعنى جنوب غرب تعز. الوضع بشكل عام يتسارع في اتجاه، في المقابل الحوثيون يتحدثون على أنهم حاولوا أن يتصدوا للتحشيدات ويقصفوها، لكن أيضا في نفس الوقت هناك نوع من الإعلان الذي أعلن منه الحوثيين أن هناك أيضا غارات شديدة على مناطقهم، وهو ما يعني يتناسب مع تصريحات القيادات الحكومية بأن الطيران اليمني قصف عددا من المواقع المختلفة لمواقع الحوثيين في خاصة في الجوف وجنوب
1: غرب. ما يتم استخدامه في هذه المواجهة من خلال سلاح الطيران المسيرات وما إلى ذلك إن كان على الجهتين، أي مؤشر يعطي في هذه المرحلة استمرارية التصعيد استمرارية المواجهة أم هناك مؤشرات أخرى؟
2: المؤشر الأساسي أن هذه عمليات تمهيدية لمسرح العمليات للعملية الأكبر الذي يمكن أن تكون قابل الأيام. هذه هي تقوم على ثلاث أضلاع في مثلث واحد. الضلع الأول هو يعني إبعاد الحوثيين عن الساحل وباب المندب. الضلع الثاني هو تشتيت القوة وتشتيت قوة الحوثيين وتمزيق صفوفهم واستنزافهم. والضلع القاعدة الهرم أو الضلع الأساسي هو كسب مزيد من الأرض لصالح الحكومة للاقتراب من صنعاء في المرحلة القادمة.
1: طيب سعيد، قد يتساءل البعض أنها ليست المواجهة الأولى بين القوات الحكومية والحوثيين، الماضي القريب أفضل مثال على ذلك، ما المتغيرات اليوم؟ ما المختلف ربما في شكل هذه المواجهة؟
2: أهم متغير في هذه المرة أن هذه المعركة تقوم بها الحكومة في مواجهة الحوثيين، ليس هناك أي طرف خارجي مشارك معلنا رسميا أنه تحالف أو غيره مع الجانب الحكومي. القوى اليوم اللافت أن هذه المعركة لأول مرة الحكومة اليمنية بعد أن عدت خلال فترة قوتها اللافت تصريحات السفارة الأمريكية أو الموقف الأمريكي خلال يومين تؤكد أولا دعمها وتأييدها للموقف الحكومة اليمنية، التأكيد على أن هذه حق مشروع للحكومة اليمنية أن تبسط سيطرتها. فالمتغير أو الشيء الجديد عن المعركة السابقة أن هذه المعركة تقوم بها الحكومة اليمنية مع من تصفهم الحكومة اليمنية بأنهم انقلبوا على شرعيتها وسيطروا على بعض أراضيها.
1: فرص التهدئة في هذه المرحلة هل هي متوفرة؟ هل هناك أرضية ربما؟
2: كل شيء وارد، لكن يبدو أن الحكومة تراهن على أن التهدئة كما ورد كلام الرئيس أن التهدئة ما لم يكسر الطرف عسكريا لن يقبل بالتهدئة، وبالتالي لابد لكي يصل الحكومة المعترف بها دوليا لتهدئة مع من تصفهم بالمتمردين يجب أولا أن يختل الميزان القوى لصالح الحكومة الشرعية حتى يجلسوا إلى قاعدة أو إلى طاولة المفاوضات.
1: قدرت الطرفين على استمرارية أو

0: طالت أمد هذه المواجهة في المرحلة الحالية؟
1: كلا الطرفين لديهم من القدرات على أن يستمروا لا شك. الحكومة استفادت من الفترة الماضية، استفادت من إمكانات الإعداد والتهيئة، وخاصة الكادر الطيران الحربي اللي عدوه خلال الفترة الماضية، التخريج الدفع التي تخرجت من الكليات وأعلنت عنها، السلاح الطيران المسير دخولها. الحوثيون يبدو أنهم أيضا بتحدي في مواجهة الاستنزاف والتشتيت، لأنهم في الفترة الماضية كانوا يمتلكون زمام مبادرة بضرب منطقة واحدة ويركزون عليها، لم يتعودوا على أن تكون المعركة في وقت واحد بكل مكان، كانوا يركزوا على معركة فيدخلوا فيها. الحكومة هذه المرة شتتت أو عددت الجبهات
0: أبرز هذه الجبهات التي قد تكون مؤثرة في هذه المرحلة:
1: جبهة الجوف، جبهة البيضاء، جبهة الضالع، جبهة تعز، جبهة جنوب الحديدة، وهذه ليست كل الجبهات للعلم، يعني يمكن غدا
0: تفتح جبهة جديدة على سبيل المثال. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت على هذه الإيضاحات. إذن مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية بانتظار الوصول إلى رأس الساعة لمتابعة التطورات المتعلقة بالتطور الأمريكي الإيراني والتوتر والهجمات الإيرانية إذن في المنطقة، بالإضافة إلى التطورات في اليمن. في آخر المستجدات قال الحرس الثوري الإيراني إن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة. بدورها قالت الخارجية الإيرانية إن الاعتداءات على السفن التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. إلى ذلك قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة شمال غربي ميناء راشد الإماراتي، فيما أعلنت وزارة النفط العراقية تعرض سفينة مخصصة لتخزين زيت الوقود لإصابة من مصدر مجهول داخل المياه الإقليمية العراقية. في غضون ذلك نقلت CNN عن مصادر أن هناك جهودا أمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض. وفي الملف اليمني قالت قوة الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب وأنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. في الأثناء قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قال إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. أما السفارة الأمريكية في اليمن من جهتها فقالت إن الحوثيين جلبوا المعاناة لليمن وحولوا بلدهم إلى قاعدة تستخدمها إيران لتقويض أمن العرب. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. الآن إلى التفاصيل، معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة لرصد آخر التحديثات المتعلقة بمواقف الطرفين. نبدأ بالموقف الأمريكي، معك يا أمينة.
2: نعم ازدهار، حقيقة آخر التصريحات كانت تلك الصادرة عن القيادة المركزية والتي كذبت فيها ما قالت إنه ادعاءات كذبة من قبل طهران تتعلق بمسألة الأضرار التي لحقت بمدمرتين أمريكيتين بالصواريخ البالستية الإيرانية. القيادة المركزية قالت على العكس من ذلك، القوات البحرية الأمريكية هي من قامت بتدمير ناقلات النفط الإيرانية. فقط يوم أمس تم تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية، والقيادة المركزية قالت أنه الأسبوع الماضي أيضا العدد كان 10 ناقلات النفط كانت ضمن شبكة سرية تقول بأنها تمد الحرس الثوري الإيراني بملايين الدولارات. كل هذا يأتي ضمن ما يبدو بأنه استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية تحاول فيها تسخير أصولها العسكرية.

0: العسكرية المتمركزة في المنطقة، نتحدث عن 19 مدمرة أمريكية و50 ألفا من الجنود الأمريكيين في المنطقة من أجل تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني وحرمان طهران من كل المنافذ التي يمكن أن تستغلها للاستمرار أكثر. كل هذا يأتي طبعا بالتزامن مع العقوبات المستمرة والتي تفرضها الإدارة الأمريكية ضمن ما بات يعرف بعملية المنبوذ الاقتصادي، إضافة أيضا إلى الحصار البحري، مع التركيز على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على المضيق. هناك نفي من قبل هذه الإدارة لما تقوم به إيران ولمزاعمها بسيطرتها على المضيق. تقول واشنطن إن كل ما يحدث هو عبارة عن محاولة لزعزعة استقرار المضيق، لكن هذه المحاولات لن تستمر ولن تسمح واشنطن التي تعمل مع حلفائها في المنطقة على عدم استمرار هذا الوضع على المدى البعيد. بالموازاة مع ذلك، يبدو بأن هناك بعض التحركات المتعلقة بالملف النووي الإيراني عادت لتظهر من جديد، رغم أنه كان خلال الفترة الماضية التركيز بشكل كبير على ملف مضيق هرمز بعدما نشرته صحيفة أو شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة على أن هناك خططا تعدها الإدارة الأمريكية دون الإشارة إلى موعد انطلاقها فيما يتعلق بتوجيه ضربة إلى جبل الفأس، بعد أن أظهرت الأقمار الاصطناعية أن هناك تحركات على مستوى منشآت هناك. وهذا يتقاطع بكل تأكيد مع تصريحات الرئيس ترامب يوم أمس يشير فيها إلى احتمال توجيه ضربة إلى هذه المنشأة، لكن بحسب المصادر القرار لم يتخذ بعد إلى حدود هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن معك بابا ولد حرمة، نستطلع الموقف إيرانيا وآخر المستجدات في هذا الإطار.
2: نعم ازدهار، آخر التصريحات والمستجدات المتعلقة بالوضع في مضيق هرمز وهذه الهجمات والهجمات المضادة لها جاءت على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي. هناك هذا التأكيد على أن أي استهداف للمصالح الإيرانية، استهداف هدفين، ضربة هدفين أو ثلاثة أهداف إيرانية سيقابل برد أوسع، سيقابل بشن هجمات بضربة ضرب 20 هدفا أمريكيا. تلك هي الطريقة التي يتحدث بها المسؤولون الإيرانيون إزاء التهديدات والهجمات الأمريكية، يؤكدون أن عهد الردود المتوازنة قد ولى، ويؤكدون أن أي هجوم سيقابل بهجوم أوسع وأقوى وأشد إلى من وفق تصريحات المتتالية للمسؤولين الإيرانيين عسكريين وسياسيين. الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن على الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت إنهاء الوضع القائم الراهن في مضيق هرمز فإن عليها أن توقف الهجمات على إيران، توقف أيضا التهديدات، وكذلك يجب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقف الحصار على اليمن. يؤكد أن تلك من بين الشروط التي تضعها إيران لإنهاء الوضع الراهن في مضيق هرمز، ويقول كذلك إن على الولايات المتحدة إن من بين هذه الشروط أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في البرنامج الصاروخي وفي البرنامج النووي لإيران، ويعقب إن إيران لم تسعى لامتلاك السلاح النووي ولن تسعى له.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. المزيد عن الوضع في محيط مضيق هرمز وما نقلته CNN بشأن منشأة جبل الفأس نتابعه على الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة.
3: بالفعل ازدهار، هي تطورات متلاحقة وتصريحات تتلاحق أمريكية وإيرانية، لعل أبرزها ما تبع حرب إن صح القول الناقلات من خلال ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 4 ناقلات إيرانية هنا في خليج عمان، ولكن أيضا استهداف ناقلة أخرى بالقرب من جزيرة خارك. وبالمقابل الحرس الثوري يعلن بدوره عن استهداف لسفينتين حربيتين أمريكيتين، ولكن أيضا استهداف 8 المتنقلات لم تمتثل لأوامر الحرس الثوري بالعبور عبر الممرات. إذا نحن أمام سجال واضح مسرحه طبعا وسببه الرئيسي هو موضوع العبور على مستوى مضيق هرمز، ولكن أيضا ما تعلق أيضا بما أعلنته إيران والحرس الثوري نفسه عن إن صح القول عن منطقة جديدة

0: نحضر فيها التحرك، ونتحدث تحديدا عن هذه المنطقة التي تمتد من تشابهار وصولا إلى بحر العرب وخليج عمان. لم تتحدد معالم هذه المنطقة ولكنها مثيرة لأكثر من تساؤل. اللافت الآخر هو ما أعلنه الحرس الثوري عن رفع السقف من خلال تهديده باستهداف إذا ما استهدف هدف أو هدفان فسيرد على استهداف 20 هدف. هذه المناكفة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية جاءت لتضيف لها حديث عن منشأة نووية. نذهب مباشرة إلى خريطة إيران. طبعا كنا تحدثنا في أكثر من مرة عن المنشآت النووية الإيرانية، نعلم بأنه في يونيو 2025 كان هناك استهدافات لعدد من المنشآت النووية، لكن الآن الحديث عن جبل الفأس. سيانان تنقل عن تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قوله بأنه وبعد رصد لست سنوات هناك إنشاءات متسارعة على مستوى جبل الفأس، وهي منشأة تبعد نحو كيلومترين فقط عن نطنز، وهي إحدى المنشآت التي استهدفت في وقت سابق. اللافت فيما نقلته ما نقله مركز دراسات الاستراتيجية أنه يحدد بأننا نتحدث عن أعمال إنشائية على مستوى هذه المنشأة. وسط أيضا ما نقلته سيانان على أن كانت هناك محاكاة في إحدى المنشآت في نيو مكسيكو لمحاولة استهداف منشأة على عمق كبير. إذن نحن نتحدث عن مجرد سيناريوهات، نتحدث عن ما نقلته وسيلة إعلام أمريكية تتعلق بالمشروع النووي الإيراني، ولا يمكن أن نغفل ارتباط كل ذلك بما بالقرار الذي قدمته واشنطن ودول أوروبية إلى الوكالة الدولية إلى مجلس الأمن، وتتعلق بتساؤلات مرتبطة بما نقلته إيران عن مواد نووية لم يعتر لها لحد الآن عن أثر. إذن نحن أمام مشهد يتعلق بمضيق هرمز والاستهدافات، ولكن أيضا ترتبط بهذه المنشأة وتحديدا منشأة جبل الفأس.
1: نشكر إذن الزميل عبد القادر عراضة على هذه الإيضاحات. للوقوف بالتحليل العسكري أكثر معنا الآن في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نرحب بك العميد إلياس حنا. في ضوء ما ذكره الزميل عبد القادر عراضة وما نقلته CNN، جبل الفأس الحديث عن خطط أمريكية تعد لكن لا قرار أمريكي حتى اللحظة، لماذا جبل الفأس لا؟
2: ازدهار، نحن في ديناميكية متطورة على سلم التصعيد، ناقلة مقابل ناقلة، 20 هدف مقابل هدفان الرد الإيراني. اليوم أيضا الحرس الثوري يعلن منطقة نفوذ أو عمليات خارج في بحر عمان وحتى في بحر العرب، وقريبة من خط فعلا الحصار الأمريكي البحري. اليوم هذا الأمر جبل الفأس هو يعتبر من ضمن الأهداف الأساسية للرئيس ترامب، يعني يتحدث عن المشروع النووي بيونيو 2025. تم قصف فورد ونتنز ب 12 قنبلة جي بي يو 57 التي قادرة على خرق 60 متر تقريبا، وبالتالي يعتبر رئيس ترامب أن هذا المشروع أصبح تحت الأرض. اليوم نتحدث عن التخصيب، نتحدث عن الطارد للتخصيب، نتحدث عن 420 كيلو جرام من الأورانيوم المخصب بنسبة 60%. أين هي؟ الكل يتحدث عن جبل الفأس. جبل الفأس يعني هي منشأة جديدة في جبال توروس، جبال زغروس، هي أيضا محصنة تحت الأرض جرانيت، يعني صعوبة الوصول إليها. ولكن هذه المعلومات العامة اليوم، متى سيضرب؟
1: هذا يدفعنا العميد اللي أسحنا للتساؤل. بنك الأهداف الأمريكي كبير في إيران كما يعلم الجميع وكما أعلن عنه أيضا الطرف الأمريكي، ولكن التوقيت، دلالات التوقيت، على أي أساس يتم اختيار هذه المنطقة أو تلك المنشأة أو هذه الجزيرة في مواقيت محددة ويعني تطورات عسكرية وسياسية أيضا؟
2: ازدهار، هو من ضمن سلم التصعيد. المقصود بسلم التصعيد كل خطوة تؤخذ في التصعيد تبنى على الخطوة ما قبلها، وبالتالي يجب أن تكون على الأقل أعلى لإكراه إيران إلى الذهاب إلى ما يريده الرئيس ترامب. اليوم يعتبر المشروع النووي مهم جدا. في خلال الحرب فترة 39 يوما على إيران تم فعلا ضرب الدائرة النووية، يعني نتحدث عن المنجم، نتحدث عن أصفهان، نتحدث عن نطنز، نتحدث عن فوردو، ضربت بشكل معين 14 قنبلة جي بي يو 57، 12 على فوردو واثنين على نطنز، وبالتالي هذا الأمر يعتبر على أنه فعلا تدمير المنظومة. يعني التخصيب النووي ازدهار هو دائرة منظومة من

0: من المنجم إلى التصنيع وبالتالي إلى التخصيب. اليوم تعتبر جبل الفأس ما تبقى من المشروع النووي بالعقل فعلا الرئيس ترامب، إذا ضرب يعتبر نفسه أنه فعلا ضرب المشروع النووي ككل. ولكن يسأل البعض سياسيا كيف تترجم؟ هل سينسحب بعد هذه الضربة يقول نفذت ما علي أم سيبقى؟ هنا يجب السؤال ماذا عن الإصابة؟
1: سيكتفي أيضا بالضربات العسكرية، خصوصا أنه يتزامن مع حرك دبلوماسي من خلال مشروع قرار أمريكي أوروبي في هذه المرحلة. الأنظار تترقب ما إذا كان سيتم التصويت عليه بإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن. البعض يرى بأن الولايات المتحدة تريد إلقاء هذا العبء، عبء الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن في هذه المرحلة.
0: يعني الوكالة الدولية للنووية تتحدث عن هذا الأمر، وبالتالي تقول لا نعرف شيئا عن هذه المنشأة الجديدة. المشروع الأوروبي ازدهار مشروع مختلف، هو لن يشارك في الضربات ولم يشارك حتى لم يشارك في نزع الألغام، وهو الذي كانت هناك مبادرة إنجليزية تتحدث عن 40 دولة فعلا لنزع الألغام. قال الرئيس ترامب منذ 4 أشهر ونحن ننزع الألغام، نزعنا الألغام، لسنا بحاجة إلى الأوروبيين. اليوم تدويل الأزمة بشكل كامل هو يريح الرئيس ترامب، وبالتالي أيضا يشكل ضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. اليوم نحن في مرحلة تصعيد، هل سيمكن له فعلا أن يضرب ومتى؟ هل الذخيرة المتوفرة الجي بي يو 57 ازدهار كان هناك في المخزن حسب المعلومات من المصادر المفتوحة 20، استعمل منها 14، يبقى 6. لصنع قنبلة واحدة يستلزم سنتين، تكلف 3.5 مليون دولار بسبب نوعية الماتيريال أو المواد التي تتكون منها.
1: من خطط أمريكية لم يتم اتخاذ القرار بخصوصها حتى اللحظة، وهي
0: ولكن يحضر عادة
1: على التقارير،
0: يحضر للسيناريو السيء ويتم التدريب عليها وعادها يجي
1: القرار. لكن هناك السياسي. أمور على أرض الواقع. نعم. استهداف للناقلات في المنطقة، قبل قليل كانت هناك رسالة للزميل سامر الكبيسي من بغداد تحدث فيها عن المعطيات الأخيرة المتعلقة باستهداف ناقلة زيت وقود في العراق هذه المرة، ماذا يعني ذلك؟
0: اليوم نتحدث عن ناقلة مقابل ناقلة، لا أعرف إذا كان المراسل قال من هو المسؤول عن ضرب هذه الناقلة العراقية،
1: لم يتم التحديد.
0: يعني هناك عوامل متعددة، ولكن دائما هناك السياسة الكبرى أو الاستراتيجية الكبرى لإيران التي تقول إن لم أستطع تصدير شيء من الخليج لن يصدر أحد من الخليج. نحن في مرحلة تصعيد متدرج قد يؤدي إلى جبل الفأس كما قلت ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك إذن العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وبالتأكيد ستكون لنا وقفات عسكرية واستراتيجية. نعم. تحليلية أخرى خلال هذه التغطية. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلة الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلة ضد استهدافاتها. لكن الخبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات. المزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية الأمريكية والمخاوف البيئية في هذا التقرير.
2: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. تستهدف إيران سفينة فترد الولايات المتحدة على مجموعة من السفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرف المحركات في بعض السفن الإيرانية، الأمر الذي يعطل السفن تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفن أخرى، ظهرت صور لاستهداف ناقلات من الأعلى سطح السفينة وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود، وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر. لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط، إحدى هذه الناقلات التي استهدفت سابقا هي من نوع سويس ماكس القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف وإن كانت لا تقارن

0: بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية ظهرت استهدافات من الأعلى لتصيب سطح سفن وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى مئات الكيلومترات المربعة، كما أن غرف المحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه. وهذا يثير مخاوف بيئية من استهداف كل من إيران والولايات المتحدة للناقلات. في سياسة الردع الجديدة تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حربا غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
1: للنقاش معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، معنا أيضا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك السفير جوي هود بهذه الاستراتيجية أو بالأحرى المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة، يعني مخاطر كثيرة تحملها هذه الاستراتيجية إن كان على الأمن البيئي، أمن دول المنطقة وما إلى ذلك، ولكن ماذا بعد هذه المعادلة الجديدة على المستوى الأمريكي؟
2: أظن بأن هذه مجرد جزء من استراتيجية متعددة المستويات والضغوطات الاقتصادية والسياسية على إيران بنفس الوقت، وأيضا أظن بأنه في الغالب أنها غير متوازنة تلك المعادلة الناقلة في ضد مقابل ناقلة. في واقع الحال في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تستهدف عدد أكبر من الناقلات الإيرانية من أسطولها التجاري، وهذا أيضا أمر متعمد لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تسيطر أو تهيمن على معادلة التصعيد، ويمكن أن تستهدف أهدافا أكثر من تلك التي يمكن أن تستهدفها الإيرانيين. فالأهداف التي تضربها الحكومة الأمريكية تأثيراتها أكبر بكثير على الاقتصاد الإيراني ومن مقابل تلك على الاقتصاد الأمريكي. والإيرانيين أيضا هم يواجهون أضرارا جانبية، فبالتالي عندما يقومون باستهداف سفينة كورية شمالية يغضبونها، وعندما يستهدفون سفينة قطرية يغضبون القطريين أيضا. ولكن في كل مرة يقوم الأمريكان باستهداف ناقلة إيرانية هم يركزون على هدف واحد وهو هنا إيران.
1: كيف تدار هذه المسألة أمريكيا؟ يعني ما الذي يحدد الأهداف الأمريكية؟ ضرب منشأة، ناقلة، جزيرة، يعني الأهداف الأمريكية كيف يمكن أن تحدد بناء على أي معطيات؟
2: من الواضح أن هذا قرار يعود لدونالد ترامب، ولهذا السبب نسمعه دائما يشير إلى أنه كان الرئيس وليس الإدارة وليست الحكومة. هذا أمر ليس أمر جديد، لأنه في الماضي كان هنالك فريق يقدم توصيات للرئيس والذي يقرر بناء على الاستراتيجية الكبرى، وبعد ذلك تكون الحكومة بالتنفيذ. إذن هذه المسألة إذا مدفوعة بالكامل من قبله، ولن أفاجئ فيما لو كان هو من يختار حتى نوع تلك الأهداف إذا لم يكن الهدف بعينه. ولكن

0: من الواضح بأن القيادة المركزية هي التي تحدد أي هدف يضرب وفي أي وقت من الأوقات.
1: دكتورة طغياني، أمام هذه المعادلة الأمريكية ناقلة بناقلة، هناك أيضا تحذيرات إيرانية عن طريق الحرس الثوري الإيراني، ولكن ما مدى قدرة إيران على مجاراة الولايات المتحدة صاحبة القوة العسكرية الأقوى كما يرى الكثير من المراقبين؟
0: عم أنت محقة، الأمريكان أقوى بكثير ولست بحاجة للحديث عن هذا، ولكن الإيرانيين أيضا يحاولون أن يطيلوا أمد هذه المعركة لتتحول أيضا من حرب عسكرية إلى حرب على مستويات مختلفة. فعندما قاموا بإغلاق المضيق كانوا يحاولون أن يواجهوا الأمريكان في المجال الاقتصادي، وأيضا عندما يقومون بأمور أخرى هم يحاولون أيضا توسيع جغرافيا الصراع، بحيث تكون الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في هذا الصراع على عديد المستويات، وعوضا عن أن تكون فقط مواجهة عسكرية بحتة. لكن الفكرة هي بأن الإيرانيين تم تهديد وجودهم وتهديد بقائهم، وبالتالي بالنسبة لهم هذه المسألة هي محاولة لإنقاذ أنفسهم، ومثل كأنها في البرية وكما جرى في غزة، وأيضا الدور الإعلامي الذي لعبه. إذا إيران تحاول النجاة بهذه الطريقة ولتتأكد من أن تبقي صامدة بعد انتهاء هذه المواجهة.
1: دكتور صالح المطيري، إلى أي مدى تزداد الأمور تعقيدا بناء على الاستراتيجية الأمريكية ناقلة بناقلة، والحديث إعلاميا حتى اللحظة عن خطط أمريكية لضرب إحدى المنشآت النووية، نتحدثون عن جبل الفأس على وجه الخصوص، إلى أين تسير الأمور؟
2: يعني هي ليست بحاجة إلى تعقيد، هي معقدة أصلا قبل أن تبدأ هذه الحرب. وتعرفي هذه المرة بدأت تعود الروايات، يعني بما أستطيع أن أسميه حرب الروايات الاستراتيجية. الآن نسمع عن مرة أخرى استهداف المنشآت النووية الإيرانية، بالرغم من أنه الحديث على الأقل بوسائل الإعلام أو هكذا يصدر من الولايات المتحدة ما يؤكد بأن القدرات الإيرانية النووية قد تم طمرها أو تدميرها، ولم يتبقى منها إلا الغبار النووي. اليوم هو نوع من طبعا أيضا الحرب النفسية والحرب الإعلامية، بأنه هناك نوع من القنابل يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة من الأعماق. أنا بظني وتقديري أنه ما تم تدميره من منشآت نووية إيرانية قد تحتاج إيران إلى ربما سنوات طويلة حتى تصل إلى هذه الكميات أو إلى هذه القدرات من التي بنتها خلال هذه السنوات، وخصوصا الكمية التي أعلنتها واعترفت بها إيران، أقصد 450 من اليورانيوم المخصب. لكن هذا بالتأكيد لجانب نفسي، وأنه أيضا هناك قدرات أمريكا، ولا شك أمريكا لا أحد ينكر أن لديها من هذه القدرات العسكرية والتدميرية الهائلة للاستهداف. لكن إذا سمحتي للأستاذ الزهار، عودة إلى القضية أو المعادلة التي ليست متناظرة بالكامل، ناقلة بناقلة، والتي أطلقتها الولايات المتحدة منذ فترة. أنا كنت أعتقد بأنه هذه الحرب التجارية أو هذا الحصار أو هذا النوع من الضغط في العقوبات ربما يكون رادعا أو ما يسمى بفرامل الحرب، يعني كابحا للحرب أو كابحا لعدم عودة الحرب مرة أخرى. يبدو لي بهذه الاحتكاكات أن العملية لم تعد ناقلة بناقلة، الآن أصبحت الولايات المتحدة تستهدف الأسطول المهم والحيوي بالنسبة لإيران، وهو بلا شك هو عدد محدود، وبالتالي إيران تستهدف وبوسائل رخيصة نسبيا سفنا لدول أخرى متعددة. اليوم استهدفت على سبيل المثال يعني سفينة للعراق، والعراق دولة يعني حليفة وقريبة جدا من إيران. بالتالي الآن هذه الاستراتيجية يبدو لي لن تردع العودة إلى الحرب، بل ربما يزيد هذا الاحتكاك من فرصة اندلاع حرب واسعة، خصوصا مع الإشارات الآن مؤخرا بالحديث مرة أخرى سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة عن إسقاط النظام الإيراني. إذا سمعت نتنياهو يقول لأن لن نتخلى عن استراتيجية إسقاط النظام الإيراني.

0: إذا كانت هذه الاستراتيجية غير رادعة، السؤال لك سفير جوي هود، لماذا الإصرار عليها من قبل الولايات المتحدة؟
1: أنا عفوا لم أقل رادعة، لا، كابحة لعودة الحرب من عدمها، ولا أثرها واضح، بس للإيضاح يعني.
0: تفضل.
2: كلا الطرفين يتحدثان عن الردع، ولكن لم يصب أحد الطرفين حتى الآن، لكنهم يظنان بأنهم سيفصلوا إلى نقطة يكونون فيه قد أصابوا. لا أظن بأن أحدا يمكن أن يقدر ويحدد متى ستأتي هذه اللحظة. فكلا الطرفين يبدوان بأنهم يتفاوضان ليس على اختراقة اقتصادية عسكرية وإنما اقتصادية. فالعملة الإيرانية في نهاية المطاف سوف تصل إلى مستوى حيث النظام لن يعود فيه قادرا على المضي، ويقدم عليها أن يقدم تنازلات، وربما قد ينفذ الوقود أو حتى يتوقف النفط المكرر أو الوقود المكرر، أو ربما حتى أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية ستصل إلى مستوى عال. يقرر فيه الرئيس ترامب أنني قد فعلت ما يمكن أن فعله، علينا أن نتراجع. بالتالي حتى اللحظة لا توجد هنالك مؤشر على أن أي من الطرفين سيقوم بفعل هذا. الأمل الوحيد الذي لدينا هو أن يخرج الوسطاء بخيار مبتكر يجعل كلا الطرفين يتوقفوا ويعودوا إلى التفاوض.
0: بموازاة كل ذلك هناك حراك أيضا أمريكي، مشروع قرار أمريكي أوروبي بخصوص إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. ماذا نفهم من هذا الحراك الذي يتوازى ويتزامن أيضا مع ضربات عسكرية أو استراتيجية جديدة تتعلق بناقلة مقابل ناقلة؟
2: أظن بأن هذا بكل بساطة تحضير دبلوماسي لهجمات محتملة على جبل الفأس ما بين الآن والانتخابات الأمريكية، حتى يستطيع الرئيس ترامب بأنه لا يزال مصمما على أهدافه الرئيسية، وهي منع إيران من ليس فقط امتلاك قنبلة نووية ولا حتى برنامج نووي بالكامل، وأنه في الواقع لديه حلفاء في هذا المسعى، وهو الاتحاد الأوروبي. طبعا هذه خطوة نادرة من قبل ترامب، لأنه عادة لا يحب أن ينخرط بالدبلوماسية، ولكنني أظن بأن الهدف بشكل كبير قد تم إنجازه، لأنه يود من الإعلام والجماهير أن تتحدث عن هذا مجددا، وبالتالي عندما يقوم بشن هذا الهجوم لن تكون مفاجأة كبيرة.
0: دكتورة طغياني، كيف تدار هذه المرحلة إيرانيا؟ حدود ربما التحذيرات الإيرانية ورفع سقف هذه التحذيرات والخطاب التحذيري الإيراني كان من الحرس الثوري أو من قيادة إيرانية أخرى؟
2: يبدو بأن الأمريكان لا يظهران أي إشارة من أنهم سوف يتركون إيران وحدها. هنالك الكثير من الأدلة على أن السياسات في واشنطن لم تتغير، ولا يزالون لديهم نفس العدائية ومحاولات تغيير النظام، وبالتالي يبدو بأن الإيرانيين يظنون بأن المقاومة هي وحدها ما يمكنها أن تغير حسابات داخل واشنطن. يبدو بأنهم لن يستسلموا، وهذه الضغوطات لن تنتهي إيران، هذه العقلية وهذا التي اسمعه من الأمريكان. ولكن الوقت الذهبي الذي ينتظرونه وهذا الضغط على الإيرانيين لن للإسلام لن يحدث
0: بفعل الضغط. المطيري، ما الذي يمكن أن يغير كل هذه المعادلات ويعود الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟ هل هو دور الوسطاء؟ ما الذي يمكن أن يجمع الطرفين من جديد؟
1: طبعا لا شك للوسطاء دور، لكن يعني جهدهم واضح، وهناك مثابرة، وهناك يعني صعوبة في نفس الوقت. متى يقتنع كلا الطرفين بأن تكلفة الاستمرار أكثر بكثير من يعني تكلفة الاتفاق؟ أنا أرجع إذا سمحتي لي إلى تصريح سمعته من أحد المفاوضين أو فريق التفاوض الإيراني في هذا الكلام بعد الهدنة، بعد حتى الجولة الأولى في إسلام أباد. يقول إيران تخشى الاتفاق كما تخشى الولايات المتحدة الحرب، كانت هذه هي المعادلة. هناك مخاوف، وكان يبرر هذا الكلام بعدم الثقة، أنه لا ثقة بالولايات المتحدة، وأعتقد يعني لديهم حق بعدم الثقة، لكن الدول الزهار لا توقع الاتفاقيات.

0: أنها تثق ببعضها الآخر، لا، لأن هناك التزامات وهناك تيقن من تنفيذ هذه البنود، وبالتالي يعني يصلوا إلى مثل هذا التفاهم. إذا أصبحنا أسيرين عدم الثقة لن نصل حتما إلى أي تفاهم أو اتفاق، حتى وإن كان مرحلين أو
1: ثلاثة.
0: مصيرها أنا أعتقد يعني عمليا انتهت هذه المذكرة، يمكن البناء عليها، لكن أن نعود عليها كما هي بنصوصها الـ14، لا أعتقد. ليس هناك ما يلوح بالأفق. وكذلك ما يدعوني للتشكك بالعودة مرة أخرى، هذه العمليات الآن ناقلة بناقلة، هي ليست عملية انتقامية. يعني إيران لا تنتقم بالرد على سفينة، لا، هي تقول 20 سفينة الآن. وكذلك الأمريكان يستهدفوا الأسطول الإيراني، بمعنى قدرات إيران على تصدير النفط، وهذه سترفع الكلفة. صحيح سترفع على الولايات المتحدة وعلى حلفائها في المنطقة يعني كلفة كبيرة في مثل هذه، لكن هذا التصعيد خطير، لأنه يفتح بابا واسعا للعودة مرة أخرى إلى حرب أوسع، حرب مفتوحة. فأنا أعتقد صحيح إيران ستخسر كثيرا إذا استمرت هذه المعادلة، لكن كونها غير متناظرة وأيضا تستهدف أملاكا للغير، هي لا تستهدف سفينة أمريكية، لأن تعرف استهداف مباشر للسفن أو المدمرات الأمريكية سيجعل الرد حتما أكثر قسوة وأكثر تدميرا.
1: السفير جوي هود، ما هي فرص العودة لمذكرة التفاهم الأخيرة؟
2: صفر.
3: صفر. وأنا يسرني هذا. مذكرة التفاهم هذه كانت سيئة منذ البداية، ولدت ميتا، لأن الفقرة الأولى فيها أعطت إيران الحق الفيتو على مستقبل لبنان، وهو أمر لا يستحقونه في أي سيناريو كان، بما في ذلك بموجب القانون الدولي. والفقرة الخامسة والتي تم تفسيرها على إعطائهم السيادة على مضيق هرمز، وهو أمر لا يتفق معه أحدا.
0: إضافة إلى سوء التفسير على فكرة، يعني تكمل للسعادة السفير جوي، إضافة إلى سوء التفسير، النص ليس به خلاف في المذكرة التفاهم، لكن أعيد تفسيره مرة أخرى بغير مقاصده، وهذا الذي جعل
1: عن البند
0: الخامس تحديدا. إيران تريد السيادة الكاملة والسيطرة المسبقة على هرمز.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا أيضا ل الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضا للسفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. شكرا لكم جميعا. في اليمن، أعلنت القوة الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب، ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية، قال مجلس الوزراء أنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. للمتابعة معنا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي للوقوف على آخر المواقف. نبدأ من صنعاء، معك نبيل.
4: نعم، ازدهار بطبيعة الحال لا يزال التصعيد هو سيد الموقف. القوات المسلحة التابعة لصنعاء أكدت بأنها قد استهدفت تحشيدات للقوات الحكومة في عدن، وبالتحديد في محافظة الجوف، ما أدى إلى إحراق العديد من العربات العسكرية، بالإضافة إلى أنها أسرت الكثير من الجنود حسب القوات المسلحة هنا بصنعاء. وأكدت أيضا بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية في مختلف جبهات القتال. في المقابل، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع أكد بأن السعودية قد نفذت خلال 12 ساعة الماضية أو خلال 12 ساعة الماضية 54 غارة جوية. انطلقت طائرات F-15 SA من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بالإضافة إلى طائرة انطلقت من قاعدة الملك فهد في الطائف. وأكد سريع بأنها لن تمر هذه الغارات دون رد ودون عقاب حسب قوله. في المقابل، توعدت صنعاء بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية ردا على استهداف أيضا إصلاحية السجن المركزي، حيث أعلنت السلطات الصحية بصنعاء ارتفاع عدد الضحايا إلى 39 شخصا، بينهم 32 شهيدا حسب السلطات الصحية بصنعاء، بالإضافة إلى 7 جرحى. ولا زالت فرق الإنقاذ تواصل حتى هذه اللحظة ولليوم الثالث على التوالي انتشال الضحايا حسب السلطات الصحية. الصحية بصنعاء. في المقابل تؤكد صنعاء بأن عملياتها العسكرية سوف تتواصل سواء باتجاه العمق السعودي أو باتجاه التحشيدات التابعة للحكومة في عدن، وأكدت أيضا بأن مطلبها ليس سوى رفع الحصار، فتح المطارات بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى وكذلك تسليم المرتبات، ما لم فالعملية العسكرية ستكون متواصلة. أكدت أيضا وزارة الخارجية بأن عملية الرد أو الاستهدافات هذه وتوسيع عملياتها العسكرية هي حق مشروع في الأعراف والمواثيق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك زميل نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. الآن معك ياسر حسن من تعز لرصد التطورات سياسيا وميدانيا أيضا. إذن بانتظار الزميل ياسر حسن للوقوف على التطورات الأخيرة في المشهد اليمني سياسيا وميدانيا، نعود حتى هذه اللحظات نذكر بالتطورات المتعلقة بالمشهد اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على الاعتداءات على المدنيين والجيش. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية قال مجلس الوزراء إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي. ياسر حسن معنا الآن للوقوف على التطورات. ياسر.
5: نعم ازدهار، آخر المستجدات أن هناك قوات من الجيش اليمني أكدت أنها سيطرت على مواقع وثكنات عسكرية للحوثيين في الجوف. قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إنه سيطر على تباب وعلى مواقع في بالقرب من معسكر اللبنات، وايضا بالقرب من مدينه الحزم وهي المركز الاداري لمحافظه الجوف. ايضا كانت القوات البحريه التابعه للجيش اليمني اكدت انها اشتبكت مع زوارق حربيه تابعه للحوثيين في البحر الاحمر، هاجمت تلك الزوارق، لكن قالت البحرية التابعة للجيش اليمني إنها أجبرت تلك الزوارق على الانسحاب والعودة باتجاه ميناء الحديدة. أيضا هنا في تعز ما زالت المعارك محتدمة بين الطرفين، وفي كل من البرح والكدحة وعلى الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والساحل الغربي. كذلك في الضالع كانت هناك مواجهات ليلة أمس بين الحوثيين والقوات الحكومية هناك. المعارك تشتد وتتسع رقعتها كل يوم. وأيضا على الجانب الإنساني هناك نزوح كبير في تعز، في الحديدة، في لحج، أكثر من 600 أسرة نزحت خلال 24 ساعة فقط.
1: شكرا جزيلا لك من تعز الزميل ياسر حسن. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بغارة إسرائيلية على حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. في الأثناء أفاد مستشفى العودة بإصابة 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم صيرات وسط القطاع. التفاصيل نرصدها الآن من مدينة غزة مع مراسل الجزيرة غازي العلول. ماذا في التفاصيل غازي؟
6: ازدهار على إثر الغارة التي استهدفت دراجة نارية على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة غزة، وصلت إصابتان في بادئ الأمر إلى مجمع الشفاء الطبي بحالة خطيرة قبل أن يعلن قبل ساعة من الآن تقريبا عن استشهاد أحد المصابين، وهو من الأسرى المبعدين إلى قطاع غزة، وكان قد خرج في الصفقة الأخيرة إلى القطاع هنا، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لحقه واستهدفه بصاروخ مسيرة إسرائيلية. هذه الحادثة ليست الوحيدة التي يمكن رصدها في إطار التطورات الميدانية، وإذا ما تتبعنا وفق سياق زمني لما حدث في القطاع، فالاحتلال ذهب نحو استهداف 3 منازل بعد إعطائها أوامر بالإخلاء في خان يونس، وكذلك في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأيضا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة. وبين هذه الأحداث كانت هنالك إصابات ترصد في كل مرة مع

0: شن غارات إسرائيلية على القطاع، 9 مصابين في استهداف المنزل المخلى بمخيم النصيرات، وهذا نتيجة القوى الانفجارية والصواريخ الثقيلة التي استهدفت المنزل، بالإضافة إلى مصابين أو مصاب كان في خان يونس جراء تدمير المنزل في تلك المنطقة وهي القريبة من مجمع ناصر الطبي. وفي خان يونس كذلك أصيب الطفل برقبته نتيجة رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الفلسطينيين من مناطق تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك رصدت حالة مشابهة في المنطقة الشمالية بالتحديد في بيت لاهيا على إثر رصاصة أيضا أصابت امرأة في جسدها. وبطبيعة الحال ثمة أيضا غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجلاء على إثرها وصل مصابان إلى مجمع الشفاء الطبي، ما يعني أن غالبية المناطق داخل القطاع هنا في مواقع أو مناطق تواجد الفلسطينيين تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية، ومناطق تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي ومناطق سيطرته هي الأخرى تعرضت لخروقات مشابهة متعلقة باستهداف المناطق الشرقية لمخيم البريج بقذائف مدفعية وكذلك في مدينة غزة.
1: أمام هذا التصعيد غازي، هل لمستم أي مؤشرات تتعلق بأي بعد سياسي يتعلق بقطاع غزة في هذه المرحلة؟
0: تماما، هو يأتي تأكيدا على ما تحدثت به الفصائل وعلى رأسها حركة حماس في الكثير من المرات بأن هذه السياسة من الخروقات الإسرائيلية تأتي نتيجة الرفض لما يتعلق بالمرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تحدثت عن إنهاء هذه الحرب بشكل كامل والذهاب نحو توسيع إدخال المساعدات إلى القطاع والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يتواجد فيها حاليا إلى المنطقة الصفراء التي من المفترض أن تكون وفق الاتفاق، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بذلك. وتتحدث التقديرات هنا في القطاع على أن كل ما يجري هو يخدم فقط البعد الانتخابي لبنيامين نتنياهو وحكومة اليمين، وبالتالي عمليا هو يذهب نحو مواصلة هذه الخروقات واستهداف الفلسطينيين الذين يدفعون الثمن لهذه الحملة الانتخابية وهذه الجهود لبقاء نتنياهو في مكانه.
1: شكرا جزيلا لك إذن من مدينة غزة، مراسل الجزيرة غازي العلول. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث نشير إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث قال الجيش اللبناني إن استمرار اعتداءات إسرائيل بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في الجنوب تهدد التفاهمات القائمة. ويضيف الجيش اللبناني أن وقف إسرائيل لاعتداءاتها عامل أساسي لاستكمال انتشار قواته وتنفيذ مهامه في الجنوب وفق اتفاق الإطار. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال إن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، وأضاف أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. لمتابعة المشهد اللبناني معنا الآن من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، للوقوف أكثر عند الرسائل والدلالات المتعلقة ببيانات الجيش اللبناني وتصريحات الرئيس أيضا المتزامنة مع هذه التطورات.
2: الاعتداءات الإسرائيلية ازدهار كانت متواصلة طوال هذا اليوم، غارات وقصفا مدفعيا وتفجيرات بالعشرات على أكثر من بلدة في جنوب لبنان. ولعلنا نبدأ من هذا البيان الذي أصدره الجيش اللبناني قبل دقائق من الآن، والذي تحدث فيه عن هذه الاعتداءات وما تتركه من انعكاس على عمله في جنوب لبنان، على انتشاره وعلى تنفيذه لمهامه في المناطق الجنوبية، بحيث أن الجيش تحدث عن أكثر من 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في نهاية شهر حزيران الماضي، منذ أكثر من شهرين. وهو قال إن هذا الأمر يعيق عمله ويؤثر على الأمن والاستقرار في الجنوب، لا سيما وأن الجيش كما قال في البيان كان قد التزم بكل الإجراءات المطلوبة منه في المناطق التجريبية بشكل خاص. فهو تحدث عن إقامته حواجز ثابتة، عن أيضا تسييره دوريات راجلة ومؤللة على مدار الساعة في تلك المناطق، عن تفتيشه لمنازل الأهالي في عدد من البلدات، وقال إن ذلك حصل وفقا للقوانين اللبنانية وبعلم الأهالي وموافقتهم. وقال أيضا إنه صادر أكثر من 1800 من الذخائر والأسلحة.

0: أسلحة في تلك المنطقة، من بينها منصات صواريخ وصواريخ وذخائر خفيفة ومسيرات وأيضا غيرها من القنابل وقنابل طيران وفقا لهذا البيان. إذن الجيش فصل في هذا البيان ازدهار كل الإجراءات التي قام بها تنفيذا لما هو مطلوب منه ضمن اتفاق الإطار، وأوضح في المقابل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في جنوب لبنان، وختم البيان بالقول إن هذا من شأنه أن يؤثر على عمله وعلى تنفيذه لمهامه كاملة في الجنوب. هذا الأمر أتى بعد أن كان هذا اليوم شهد غارة على دراجة نارية في بلدة حروف في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد شخص وفقا للدفاع المدني في الجنوب. تفجيرات كثيرة قد تكون الأعنف والأكثر عددا على بلدة المنصوري في قضاء سور، أيضا تفجيرات أخرى على بني حيان القنطرة وغيرها من البلدات في جنوب لبنان، وقصف مدفعي يكاد لا يهدأ على أكثر من منطقة في أقضية مرج عيون وبنت جبيل والنبطية. النبطية تحديدا ازدهار تتجه الأنظار إليها بشكل خاص، وهذا ما كان مدار بحث في اجتماع أمني اليوم ترأسه رئيس الجمهورية، حضره قائد الجيش وعدد كبير من القيادات والمسؤولين الأمنيين في البلاد. عرضت خلاله تقارير أمنية مفصلة عن الوضع في الجنوب وعن الوضع في النبطية بشكل خاص. وخلال هذا الاجتماع أكد الرئيس اللبناني هذه المواقف التي أشرت إليها قبل قليل حين تحدث عن أن أي فراغ أمني سيكون ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا للسيادة اللبنانية. أكد أن الجيش اللبناني هو العمود الفقري للاستقرار في المنطقة وأنه يقوم بمهامه على أكمل وجه، علما أن الجيش كان عزز انتشاره ازدهار في مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها في الأيام الماضية إثر الاعتداءات الإسرائيلية، وأوضح أن ذلك أتى بهدف طمأنة الأهالي لأنه هو أصلا موجود في تلك المناطق وكل البلدات التي ليس فيها احتلال إسرائيلي في الجنوب.
1: ماذا عن أصوات المعارضين لأي مسار تفاوضي مع إسرائيل ترتبط بالتفاعلات الأخيرة والتي كانت تحذر في الأساس من عدم التزام إسرائيل بأي بند من بنود أي اتفاق توقع عليه؟
0: الأصوات المعارضة ازدهار على حالها في لبنان. من عارض هذا الاتفاق لا يزال على موقفه، وطبعا على رأس هؤلاء حزب الله وأيضا رئيس البرلمان نبيه بري وعدد آخر من الأفرقاء في لبنان. وكل ما يجري من اعتداءات وما تحدثنا عنه من تفاصيل ذكرها بيان الجيش قبل قليل يشكل أوراقا إضافية في يد هذا الفريق المعارض، لأنه يرى أن هذه الاعتداءات تعزز موقفه قائل بأن هذا الاتفاق الإطاري والتفاوض المباشر مع إسرائيل لا يؤدي إلى أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان ولا إلى وقف ثابت لإطلاق النار. ولكن على الرغم من كل ذلك لابد من الإشارة إلى أنه يكاد لا يمر يوم دون أن يكرر الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة أيضا موقفهما المتمسك بخيار التفاوض لأن لا بديل عنه. هذا ما يشير إليه الرئيس اللبناني بشكل مستمر، وهذا ما كرره اليوم أيضا حين قال إن مصلحة لبنان هي في الخيار الدبلوماسي وفي التفاوض
1: من بيروت.
0: القائم رغم كل
1: مراسلة التحديات. الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. مع كل ضربة جديدة في المنطقة تتجه الأنظار إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي خزان الطوارئ الذي تسحب منه واشنطن منذ بداية الحرب، لكن هذا الخزان هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود فيما تتسع المخاطر على الإمدادات. فماذا بقي فيه وماذا يشتري لواشنطن، وقتا أم إمدادا؟ التفاصيل مع نديم الملاح.
2: عندما تتعطل شحنة نفط تتجه الأنظار إلى البرميل البديل، هذه البراميل البديلة أسرع خروج لها من مخزون الطوارئ. السؤال، ماذا يحدث حين تتسع المخاطر والمخزون نفسه يتراجع؟ القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. من جانبها قالت وزارة الطاقة السعودية إن هجمات على منشآت في جنوب المملكة أوقفت بعض عملياتها مؤقتا، لتبدأ التداولات الصباحية لبرنت قرب مستوى الخانات 3 بل وتجاوزته قليلا، وهذه هي المستويات الأعلى منذ أواخر يوليو. لكن القصة ليست هنا. في الولايات المتحدة هبط الاحتياطي النفط

الصوتي الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى 285 مليون برميل، هذا الأدنى في نحو 44 عاماً. هو مخزون حكومي للطوارئ في تجاويف ملحية تحت الأرض يفتح عند اضطراب

0: 172 مليون برميل. هذه حصة واشنطن من أكبر سحب جماعي في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، خرج منها حتى الآن نحو ثلاثة أرباعها في خطة كان يفترض أن تكتمل خلال 4 أشهر، نحن الآن في الشهر 6. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة توشك على نفاد النفط، مخزونات الشركات التجارية وحدها تعادل نحو 1.5 الاحتياطي الحكومي، والمصافي الآن تعمل ب 98% من طاقتها. إذن الاحتياطي لدى التجاري هو طبقة إضافية لوقت الاضطراب. عالميا يضخ خط شرق غرب السعودي المتجاوز لهرمز نحو البحر الأحمر بكامل طاقته 7 ملايين برميل يوميا، هذا وفق بيان نتائج أرامكو للربع الأول. لكن البحر الأحمر نفسه في مرمى الهجمات، ومع كل الطرق البديلة تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع هذه الإمدادات العالمية هذا العام بنحو 4%. وحتى المخزون الذي يسد الفجوة لا يصل دفعة واحدة ولا يضخ بالسرعة المصممة، نحو 60% منها فقط بسبب تقادم المنشآت وأعمال الإنشاء الجارية، هذا بحسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي. بل إن أكثر من ربع المخزون كان غير متاح للسحب أصلا حتى ديسمبر الماضي. إذن المخزون يشتري وقتا لا إمدادا. فالبراميل لم تباع بل أقرضت وتعود مع علاوة تقارب الربع. يقول وزير الطاقة الأمريكي أن نحو 200 مليون برميل ستعود خلال عام، أي أكثر مما خرج. لكن جدول السداد الذي تم التعاقد عليه يمتد من نوفمبر إلى سبتمبر 2028. إذن هي العودة آجلة والحاجة عاجلة، وهنا الخط الأحمر. إذا اكتملت هذه الخطة هبط الرصيد إلى نحو 243 مليون برميل، أي تحت عتبة 252 مليونا التي يمنع القانون الأمريكي تحتها السحب الروتيني. وإن بقي السحب الطارئ ممكنا بحسب رويترز، المخزون يشتري وقتا، أما الإمداد المستمر فيحتاج برميلا يصل بأمان إلى المشتري.
1: إلى اللقاء.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
1: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
12: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
13: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
14: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: حياكم الله مشاهدينا الكرام، نحن معكم مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن. والبداية بالمستجدات. الخارجية الإيرانية تقول إن الاعتداءات على السفن التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. كانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. أما هيئة العمليات البحرية البريطانية فتقول أنها تلقت بلاغا عن حادثة شمال غربي ميناء راشد الإماراتي، فيما أعلنت وزارة النفط العراقية تعرض سفينة مخصصة لتخزين زيت الوقود لإصابة من مصدر مجهول داخل المياه الإقليمية العراقية. أما وكالة CNN فنقلت عن مصادر أن هناك جهودا أمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيرانية نووية تحت الأرض. إلى الملف اليمني وجديده، ما قالته قوات الحكومة اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوبي مأرب، وأنها تواصل التقدم شرقي حزم الجوف. في الأثناء قال رئيس مجلس القيادة اليمني راشد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعيته. وكان مجلس الوزراء السعودي قال إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. أما السفارة الأمريكية في اليمن فقالت من جهتها إن الحوثيين جلبوا المعاناة لليمن وحولوا بلدهم إلى قاعدة تستخدمها إيران لتقويض أمن العرب. وفي لبنان قال الجيش اللبناني إن وقف إسرائيل اعتداءاتها عامل أساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه في الجنوب وفق اتفاق الإطار. إذن هذه هي المستجدات، ونبدأ بالملف الإيراني الأمريكي. وتنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلتنا أمينة سريري، ومن طهران ينضم إلينا بابا ولد حرمة. أهلا بكما أمينة وبابا، وأبدأ معك أمينة. إذن في التصريحات والمواقف والتهديدات الأمريكية بشأن استهداف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض، هل من جديد بهذا الخصوص؟
3: حقيقة ليلى، إلى حدود يوم أمس كان يفهم من التصريحات الأمريكية أن تركيز الضربات الأمريكية إلى حدود يعني يوم أمس هو محدود ونوعي، يتعلق بالرد على الضربات الإيرانية التي توجهها طهران إلى السفن البحرية الأمريكية أو تهدد بها حركة الملاحة بصفة عامة في مضيق هرمز. إلى أن أشار الرئيس ترامب يوم أمس بشكل مقتضب إلى مسألة احتمالية توجيه ضربة إلى جبل الفأس، ثم اليوم ظهرت هذه التصريحات لمصادر مطلعة لCNN تفيد بأن الأقمار الاصطناعية رصدت تحركات مكثفة خلال الفترة الماضية في جبل الفأس، وأن هناك أيضا تحركات موازية على صعيد الإدارة الأمريكية لمعالجة هذه المسألة من خلال احتمالية توجيه

0: توجيه ضربات إلى المنشآت في تلك المنطقة بالذات، حتى إن هناك عمليات محاكاة لمثل هذه الضربات تجري هنا بحسب هذه المصادر في الداخل الأمريكي، وبالضبط في ولاية نيو مكسيكو، اختبار القنابل الكبيرة التي يمكن استخدامها وتجريب ما إذا كانت ستكون نافعة في مثل هذه الطبيعة ذات التضاريس الصعبة والعمق الكبير جدا. لكن إلى حدود الساعة وبحسب هذه المصادر لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي على مستوى إدارة الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة. التركيز بشكل كبير هو على مسألة العقوبات التي ترى الإدارة الأمريكية بأنها ذات نتائج جيدة ويمكن أن تعدل السلوك الإيراني وأقله تعيده إلى طاولة المفاوضات، رغم تصريحات الرئيس ترامب التي تفيد بين الحين والآخر إلى عدم اهتمامه بالعودة إلى مسار شبيه بذلك الذي عشناه طيلة الأسابيع والأشهر الماضية في حال لم تقدم طهران تنازلات. لكن بحسب كثير من المصادر تراهن الإدارة الأمريكية على هذه العقوبات التي تحقق نتائج جيدة، خاصة وأنها رفعت من قسوتها لتشمل قطاعات تعتبر بشكل عام مدنية كما هو الحال بالنسبة لقطاع الطيران. لكن الإدارة تعلم جيدا أو تقول بأن الحرس الثوري الإيراني يستخدم مثل هذه القطاعات بشكل مزدوج للحصول على الأموال والأسلحة ونقل حتى الأفراد ما بين طهران وبين مختلف وكلائها في المنطقة. لكن مرة أخرى كل شيء قابل للتغيير، رغم أن بعض المصادر التي لم يتم التحقق منها بعد تشير إلى أن الرئيس ترامب يميل إلى عدم التصعيد خلال هذه الفترة. لماذا؟ لأنه يحاول أن يهدئ الأوضاع ليعطي فرصة لحزبه الحزب الجمهوري الذي يقبل على انتخابات التجديد النصفي، وأرقام استطلاعات الرأي لا تساعده وسط انخفاض دعم الناخبين ضمن هذا الحزب للجمهوريين بسبب تداعيات الحرب في إيران على جيوبهم بشكل أساسي، خاصة ليلى وأنه إلى حدود اليوم ظهرت أرقام جديدة تفيد بارتفاع سعر جالون البنزين مرة أخرى ولليوم الثاني على التوالي، ليصبح سعر الجالون أعلى بنحو 42% عما كان عليه قبل نحو عام تقريبا، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الجالون من الديزل الذي يستخدم في شحن السلع والبضائع لأكثر من 59% مما انعكس على شريحة واسعة من الأمريكيين.
1: وهذا آخر ما يريده ترامب في هذا التوقيت الحساس مع اقتراب الانتخابات النصفية. أشكرك جزيلا أمينة. أنتقل إليك بابا ولد حرمة، و التصعيد الذي تهدد به الولايات المتحدة بابا، واستهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، كذلك محاولة محاكاة ضربة كبيرة في ضمن أجواء الحديث عن استهداف جبل الفأس. كيف تستقبل إيران كل هذه المعطيات وما آخر المواقف؟
2: نعم ليلى، بالفعل هذه التهديدات، أي التهديدات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضربات على إيران ومصالح إيرانية، يؤكد المسؤولون هنا في طهران أنها ستقابل بضربات أقوى. يقول مثلا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه إذا ما ضربت الولايات المتحدة الأمريكية هدفين أو 3 أهداف من المصالح الإيرانية فإن الرد الإيراني سيكون بالضرب 20 هدفا. تلك هي اللهجة الطاغية هنا في طهران منذ بضعة أيام، تأكد على أن أي أهداف إيرانية تصاب أو تشن ضدها ضربات سيكون الرد عليها أوسع وأشد وأكثر إيلاما، وفق تصريحات متتابعة للمسؤولين الإيرانيين من الجيش من الحرس الثوري وحتى من رئيس البرلمان الإيراني وغيرهم من المسؤولين السياسيين. يؤكد الناطق أيضا باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الوضع الراهن في مضيق هرمز فإن عليها تلبية جملة من الشروط، من بينها وقف الحرب بشكل كامل على إيران، وقف التهديد بها أيضا، انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وقف الحصار البحري على اليمن، والتوقف أيضا عن التدخل في البرنامجين الصاروخي والنووي لإيران. يؤكد هذا المسؤول الإيراني في الجيش في الحرس الثوري أن إيران لم تسعى نحو إنتاج سلاح نووي ولم تسعى إليه ولم تسعى إليه أيضا فيما سبق. هناك أيضا هذه التنديدات من الخارجية الإيرانية ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة إزاء هذا التصعيد، إزاء ما تصفه طهران بالاعتداءات الأمريكية على المصالح الإيرانية، لا سيما ما تعلق من تلك الاعتداءات بتلك الهجمات على السفن وناقلات النفط الإيرانية. الخارجية الإيرانية تؤكد أيضا أن طهران ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم للحفاظ للدفاع عن نفسها والرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها أو على مصالحها، وفق ما جاء في هذا البيان لوزارة الخارجية الإيرانية.
1: أشكرك بابا ولد حرمة على هذه المعطيات، ونتابع إذن جديد المواقف من الطرفين ونحاول تحليل وفهم ما يجري مع ضيوفنا من ولاية ويسكونسن. ينضم إلينا مارلين هاردينغز الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، أهلا بك. وهنا في الاستوديو أرحب بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وكذلك الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، أهلا بالجميع. وإذا يعني الموقف في تصعيد دكتورة عاطفة من جميع الاتجاهات، والحرس الثوري كذلك يضع ثلاث شروط لإنهاء الوضع كما هو، يتحدث عن انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، يتحدث عن فك حصار اليمن وتحديد الأموال المجمدة. أليس في هذا يعني وضع سقف تفاوضي مرتفع جدا لا يتناسب مع خسارة خمس ناقلات نفط في يوم واحد؟
3: في واقع الحال هذا أمر يمكن أن يفهم على أنه سيكون على مراحل مختلفة، وأن الإيرانيين يحاولون اليوم أن يوصلوا رسالة بأنهم يرون أنفسهم أصحاب اليد العليا، وأن يكسروا تلك الذهنية الذهنية الأمريكية بأن الإيرانيين هم الطرف الضعيف، وأن الإيرانيين سوف يقومون بالاستسلام وإلى ما إلى ذلك. وبالتالي الإيرانيين يودون أن يظهروا بأنهم، وهم مؤمنون أيضا بأنهم قادرون على الاستمرار في هذه الحرب، بالتالي هذا يعطيهم نوعا من الردع حتى يعرف الأمريكان بأنهم غير مهزومون وأنهم سيطلبون بكل ما يريدونه حتى يلغوا ذهنية الاستسلام من عند الأمريكان. كما أيضا هم يودون طلب أكثر ما يمكن حتى يحصلوا على ما يبتغون، فالأمريكان ليسوا حتى مقدمين على القيام بأي مفاوضات مع إيران، لا توجد حتى هنالك إشارة واحدة لإقدامهم على التفاوض، حتى أن الإيرانيين عندما قالوا بأنهم إذا ما فكوا حصار المضيق فالأمريكان سيرفعونه، فبالتالي هم مرتبكون حول ما الذي يطلبه الأمريكان منهم وما هي مطالب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيقاف هذه الحرب ضدهم. بالتالي أنا أظن بأن هذه ذات وجهتين وزاويتين ينظر لها.
1: سيد مارلين هاردينغز، إذا كنا نتحدث بهذه الطريقة وعلى خلفية ما كان الرئيس ترامب يعلنه مرارا من تحقيق النصر والسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، لماذا إذن الآن الحديث عن ضرب منشآت نووية إيرانية تحت الأرض وإجراء محاكاة لها في لرؤية المدى والتوسع؟ ما الذي نفهمه من هذا؟ يعني هل فعلا هناك محاولة لتوسيع الملف ليشمل الموضوع النووي مجددا قبل أن يحسم مضيق هرمز، أم مجرد ورقة تفاوضية ضاغطة الآن في هذه المرحلة؟
3: شكرا جزيلا لكم وشكرا على الاستضافة. أنا أظن بأنه يمكن أن نعزي بعض من هذه الملاحظات بكونها رسائل متضاربة قادمة من واشنطن، لكن من الواضح بأن الرئيس وفريقه قرروا أن يقوموا بالسيطرة الاقتصادية على المضيق وجعلوها ذات الأولوية طبعا عمليات عسكرية محدودة، لكن المسار الاقتصادي هو ذو الأولوية بالنسبة لهم، وهذه هي السياسة التي بدأنا نراها الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ فترة، وهذا أمر جيد.
1: هل هو الأولوية فعلا؟ ولكن مع ارتفاع أسعار النفط، يعني الرئيس ترامب كان أعلن أننا سنربح الحرب وعندها ستنخفض أسعار النفط، ولكن هذا لم يحصل، العكس هو الذي يحصل. فما هو إعلان النصر تحديدا الذي يمكن أن تفرضه الولايات المتحدة في هذا الأمر؟
3: نعم، شكرا جزيلا لك، وهذا طبعا سؤال وجيه. الكثير من الناس في واشنطن لا يستطيعون أن يفهموا هنالك سوء حسابات من قبل الإدارة. لقد قاموا بالتخطيط لحملة عسكرية مدتها 5 إلى 6 أسابيع، وبعد ذلك مفاوضات تنهي فيه الصراع، ولكن لسوء الحظ ولكل الطرفين الحرب قد امتدت الآن للشهر السابع، والإدارة التي لم تحضر جيدا لصراع ممتد. وكما رأينا في الأيام القليلة الماضية أسعار النفط قد ارتفعت إلى $100 تقريبا للبرميل، وهذا يتناقض مع بيانات الرئيس السابقة عن انتصار قصير وسريع.
1: في الواقع دكتور سليم زخور، ونحن نتابع ما يجري، يعني لافت جدا خلال 24 ساعة تصعيد كبير، 5 ناقلات نفط إيرانية تصاب، منطقة محظورة تعلنها إيران، حادثة قرب ميناء راشد الإماراتي، سفينة عراقية تصاب من مصدر مجهول، تصعيد حوثي سعودي، كل هذا يحصل في وقت واحد. يعني ما الذي في وقت يفترض أن الأمور تمضي قدما لعدة اعتبارات، سواء داخلية لدى طهران أو داخلية لدى واشنطن، ماذا نفهم من هذا؟
4: يعني عنوان مختصر لكل ما يحصل هي حافة الهاوية. يعني الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، كل جانب من الجانبين يلعب على حافة الهاوية، بمعنى هي خطوات من التصعيد المحسوب، ولكن عند مراكمة هذه الخطوات من التصعيد المحسوب وأن تصبح كل خطوة أكبر من الخطوة التي سبقتها، من الممكن أن نصل إلى تصعيد مفتوح في لحظة. يعني بمعنى أي إصابة لقطعة بحرية أمريكية وغرق أي قطعة بحرية أمريكية، نحن دخلنا في تصعيد غير محسوب. في حال تصعيد أكبر من قبل الولايات المتحدة ضد الجانب الإيراني، نكون دخلنا في تصعيد غير محسوب. لذلك أقول أن كل طرف يلعب على حافة الهاوية. إيران ترزح تحت ضغط كبير، وهي تحاول العمل على هدفين: الأول تخفيف الضغط، والثاني منع الولايات المتحدة من صياغة قواعد اللعبة. لذلك نرى ردود الفعل الإيرانية إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الميداني. المستوى الميداني هو بخطوات استباقية في ضرب القطع البحرية، في المستوى السياسي هو رفع المطالب كما حصل اليوم، وأيضا على المستوى الميداني هو إنشاء هذه المنطقة المقيدة. يعني إيران لا تريد أن ترزح تحت هذا الضغط، ولا تريد الولايات المتحدة أن تصوغ قواعد اللعبة، هي تحاول فك هذا الموضوع بأقل كلفة ممكنة لأن الضغط كبير. ولكن هذا لا يعني أن هذا الضغط سيصل بطهران من أجل تقديم التنازلات، يعني أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن هذا الموضوع. في الوقت نفسه إيران تحاول أن تلعب على توقيت الانتخابات الأمريكية وأن تضغط بهذا الاتجاه، خاصة وأن كل استطلاعات الرأي كانت لمجلس النواب أن رئيس ترامب الحزب الجمهوري لن يكسب حتى الآن حسب استطلاعات مجلس النواب، ويبدو أيضا حسب آخر استطلاعات أن أيضا مجلس الشيوخ هناك صعوبة عند الجمهوريين من أجل كسب مجلس الشيوخ. يعني في حال حصل هذا الموضوع هو نصر يعني من دون أي جهد للجانب الإيراني. يعني من الآن في حال وصلت هذه النتائج مهما كانت، يعني ليست طهران بحاجة لضغط كبير، من الممكن بعض الضغوط وأن تأتي هذه النتائج وأن تعلن انتصار بالانتخابات الأمريكية على حزب الرئيس ترامب. يعني هناك مسعى.
1: إذن ما الذي يفترض بإدارة ترامب أن تفعله؟

0: إذا كانت تريد أن تهدئ يعني حتى تبقي الوضع كما هو إلى حين الانتخابات فهي لا تفعل ذلك.
1: صحيح، يعني إدارة الرئيس ترامب وضعت عنوان أساسي هو أسعار الطاقة. الهدف الآن من الآن إلى الانتخابات هو الحفاظ على أسعار الطاقة، وهي تعمل على مستويين، على المستوى الميداني في مضيق هرمز، وعلى المستوى السياسي من خلال العقوبات والشراكة مع الأوروبيين، ومن خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل الملف إلى مجلس الأمن، وعلى المستوى الميداني من خلال تأمين هذا المسار وعدم السماح. وهنا الدور الإيراني المهم، والمبادرة الإيرانية هي أن لا تسمح لهذه الخطة الأمريكية أن تسير بالشكل الذي تريده واشنطن، وتذهب إلى المبادرة بضرب القطع البحرية الأمريكية والذي يستدعي رد فعل أمريكي. يعني هذا التصعيد هو من المبادرة الإيرانية لفك
0: الحصار. ولكن ما يصاب هو فقط شحنات من الجانب الأمريكي حتى الآن.
1: صحيح.
0: في المقابل دكتورة عاطفة، تخسر إيران أكثر بكثير، هي تخسر قطع من أسطولها البحري النفطي، 5 ناقلات في يوم واحد. هل ما زالت طهران ترى أن معادلة ناقلة مقابل ناقلة في صالحها اقتصاديا؟
2: بكل تأكيد هنالك الكثير من الضرر الذي لحق بالإيرانيين، ولكن الضغوط والألم الذي يشعر به الإيران هو لا يقارن بذلك عند الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هنالك نقطتان، أولا ما هو مستوى الضغوطات وسقف الضغوط الذي يمكن أن تتحمله إيران، وهذا مختلف أيضا ما بين المجتمعين. فمن الطرف الإيراني عندما إنما كان هنالك تهديد وجودي والتهديد بتقسيم بلادهم، فالشعب سوف يتحمل كل الضغوط التي يرزح ضغطها، ولكن إذا اختلطت كل هذه الأمور مع بعضها قد تغير الرأي العام. لكن لا تزال الحرب محتدمة، والشعب الإيراني يظن بأن جذور هذه الحرب هي محاولة لإخضاع إيران. بعض أصدقائي قد قالوا بأن الجمهورية الإسلامية قد أصبحت جلد الجسد، وإذا ما أزلنا هذا الجلد فما الذي سيحصل مع هذا الجسد؟ بالتالي هنالك زيادة في مقدار المقاومة من الجمهورية الإيرانية بشكل محدد.
0: في الوقت الذي يبدو، وهنا السؤال للسيد مارلن، في الوقت الذي يبدو فيه الشارع الإيراني يظهر نوع من المقاومة كما أشارت الدكتورة عاطفة، ولكن في المقابل هناك يعني سيناريو يفترض أن ربما يحقق إما التقدم أو التراجع كما أشار الدكتور سليم قبل قليل. يعني بالنسبة لإدارة ترامب من المهم جدا هذه الفترة التي تسبق الانتخابات النفطية النصفية وما ستكون عليه ردود الفعل الأمريكية، هل ستصعد أم تكتفي بما هو جاري؟ ولكن التصعيد هو ما تختاره على ما يبدو إدارة ترامب. يعني أكثر من 6 أشهر مضت على القتال، ناقلات نفط تضرب يوميا. مرة أخرى أعود للسؤال، كيف تعرف الإدارة الأمريكية الانتصار على وجه التحديد؟
2: نعم، شكرا جزيلا لك. هذا هو الجواب المجهول الذي يبحث الجميع عن إجابته. حتى لو كانت هذه السياسة الضغوط الاقتصادية حتى لو نجحت، فما سيكون، ما هو شكل الانتصار؟ وعلي أن أقول مبدئيا سوف يكون العودة إلى طاولة المفاوضات بمساعدة الوسطاء بكل تأكيد، ومحاولة إعادة الانخراط بأولويات كلا الطرفين، الملف النووي للأمريكان لا بأس بذلك. وبالنسبة للنظام الإيراني الحالي هو بقاء وصمود النظام والتعافي الاقتصادي، لكن هذه الضغوطات الاقتصادية هي قد تتصل بكلا الطرفين لنقطة يمكنهم الحديث فيه عن إنهاء الطراف.

0: المقاربة المطلقة من قبل كلا الطرفين. وبالتالي مجددا العمل الوسطائي والدبلوماسيين هو ضروري جدا، وسيكون ضرورة للنهاء أو للذهاب بهذا الصراع من هذه المرحلة إلى أمر مختلف على ما آخر الطريق.
1: أشير إلى هذا الخبر الذي أوردته وكالة رويترز عن دبلوماسيين. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل ملف إيران لمجلس الأمن لانتهاك التزاماتها. دكتور سليم زخور، ربما يعني فقط إشارة لهذا الملف الذي سنتناوله بشكل موسع بعد قليل، ولكن برأيك أنت هذا الإعلان من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا التوقيت، ما هو تأثيره؟ ما الذي يمكن أن يحدثه من فارق بالنسبة للملف التفاوضي؟
2: يعني هو جزء من استكمال أو مراكمة الضغط السياسي على إيران، وتحميل الملف مزيد من الوقائع أو مزيد من التصرفات الإيرانية تجاه الملف النووي بعدم السماح للمفتشين بالوصول إلى ما هنالك. يعني هو أكثر هو ضمن الضغط السياسي، لأن مجلس الأمن لن يتمكن من اتخاذ أي قرار جديد في هذا الموضوع، خاصة مع على الأرجح الفيتو الصيني والفيتو الروسي، مع العلم أن أي قرار، يعني ما هو شكل القرار، هل اتفق الأمريكيون والأوروبيون على صيغة معينة، يعني أي قرار جديد هو مستبعد، ولكن هو ضمن الضغط السياسي مع احتمال إعادة تفعيل بعض العقوبات التي كانت صدرت عن الأمم المتحدة في وقت سابق.
1: ولكن دكتور، مع تجاوز النفط سعر $100 وتوسيع رقعة الاستهدافات، كل هذا يجعلني أسأل، يعني ما هي نقطة اللا عودة التي يختار بعدها الوسطاء الدوليون التدخل مثل الصين وروسيا بشكل مختلف عما تبعناه في الفترة الماضية؟
2: يعني لا شك أن هناك جهد من الوسطاء، يعني خاصة حاليا من الجانب القطري، يعني كان هناك زيارة لرئيس الوزراء إلى طهران منذ فترة، ومنذ يومين كان في الصين، وهناك قمة صينية أمريكية بعد أيام. يعني هناك جهد قطري في هذا الموضوع، ولكن المشكلة ليست في جهد الوسطاء. يعني يمكن القول أن الصين هي وسيط الوسطاء، بمعنى هل ستقوم الصين بضغوط معينة؟ يعني في المرة الأولى كان هناك دور للصين من أجل وصلنا إلى وقف إطلاق النار وتم فتح المضيق في المرحلة الأولى، ولكن من بعدها لم يكن هناك أي دور فعال للصين. يعني ما هو كما تفضلتي الحد الأقصى الذي يمكن للصين أن تتدخل فيه؟ أعتقد أنه لا يوجد مصلحة كبيرة للصين أن تضع ثقلها وضغطها، لأن هذا المستنقع للولايات المتحدة، الصين وروسيا صحيح أن لديهما مصالح، صحيح أنهما متضررتان من المضيق إلى ما هنالك، ولكن أيضا هناك نوع من التمدد خاصة على المستوى الصيني، لا أقول للنفوذ، ولكن لدور فعال أكثر على المستوى المنطقة وحضور أكثر، بمعنى أن أي حل الأزمة الآن لن يكون إلا من خلال دور صيني، والصين تستثمر في هذا الموضوع على الأرجح في ملفات أخرى، وهي ستكون
1: ولكن
2: جزء
1: تختار
2: من
1: أن تكون
2: الأمريكية.
1: لاعبا من بعيد حتى الآن، سنرى إذا كان هناك تغيير في هذه المواقف الدولية. أشكرك جزيلا دكتور سليم زخور. أشكرك دكتورة عاطفة طغياني، والشكر موصول لضيفنا من ويسكونسن مارلين هاردينجر، شكرا جزيلا لك. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أشرنا قبل قليل سيحيل ملف إيران لمجلس الأمن لانتهاك التزاماتها. ومن أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ينضم إلينا عيسى طيبي، ولكن قبل ذلك دعوني أشير إلى ما ورد وجاء من رد من بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن قرار الوكالة بإحالة ملفها النووي، الملف النووي يجب، نعم اختفى الخبر قبل أن أكمله، سيجب ماذا؟ على العموم نتابع إذن.

0: أتمنى أن يسعفني المنتج بهذه النقطة، ولكن وكالة فارس تتحدث عن دوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك جنوبي إيران. إذن مستجدات نتناولها وسنتابع إذن هذا الملف مع مراسلنا من فيينا عيسى طيبي وما أعلنته وكالة الطاقة الذرية. تفضل عيسى.
1: مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوت بالغالبية على إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. عدد المصوتين الذين صوتوا لصالح القرار 23 صوتا مقابل 3 أصوات رفضت التصويت، مقابل أيضا 8 أصوات امتنعت عن التصويت، وصوت واحد غير مسموح له بالتصويت. واعتقد ان فنزويلا هي المعنيه كما حدث في المرات الماضيه. اذا اعيد مره ثانيه، قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن صوت بالأغلبية ب 23 صوتا مقابل اعتراض 3 أصوات. وإذا تحدثنا عن 3 أصوات فهي في الغالب تتصدرها روسيا وإيران. القرار، أتحدث عن القرار، ماذا يتضمن؟ أولا وأخطر نقطة فيه هو إحالة ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذه تعد أول إحالة بعد 20 عاما. القرار يقول بأن إيران انتهكت التزاماتها اتجاه اتفاق الضمانات والاتفاق النووي معها. أيضا يقول بأن إيران غيبت المعلومة الحقيقية عما يجري داخل منشآتها، وبأن وكالة الطاقة الذرية لم تعد تعرف ما يجري من معلومات. الأمر الآخر، أكد البيان بأن المفتشين مفتشي وكالة الطاقة الذرية ممنوعون من دخول المنشآت النووية الإيرانية. تحدث أيضا وطالب إيران بالعودة إلى المفاوضات السياسية دون شروط مسبقة، وقال بأنه يفضل الحوار والحل السياسي والدبلوماسي في الملف النووي الإيراني، وقال بأن هذه الإحالة ستتبعها إجراءات أخرى. إذن ما معنى هذه الإحالة وما هي مصيرها؟ سؤال طرحته على مندوب إيران لدى مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية السيد رضا نجفي، وقال بأن هذا القرار لن ينجح وهو باطل باعتبار أن روسيا والصين سترفضه وستصوت ضده وبالتالي لا معنى له. أضاف أيضا بأنها محاولة للتشديد على إيران بعودة العقوبات أو بما يسمى سناب باك، وقال بأن هذا الأمر فشل في المرة السابقة وسيفشل الآن. قال أيضا للجزيرة بأن طهران ستحدد نوع الرد، وذلك في سؤال للجزيرة ما هو موقف إيران بعد إحالة هذا الملف وكيف هي علاقة إيران مع وكالة الطاقة الذرية. فقال السيد رضا نجفي مندوب إيران لدى الوكالة بأننا قررنا في الاتفاق السابق مع وكالة الطاقة الذرية أنه بعد أيام قليلة سيقوم المفتشون بزيارة مفاعل نطنز، وأيضا سهلنا لهم هذا الأمر. لكن بعد هذا الإجراء فطهران ستستعد للرد، فطلبت منه توضيح طبيعة الرد، فقال هذا الأمر يخص القيادة في طهران. أما على صعيد العلاقة بين طهران ووكالة الطاقة الذرية فهي كما قال دبلوماسيون لنا بأنها ستقضي على آخر حلقة وصل بين الوكالة وإيران، وخصوصا في مسألة التفتيش التي كان فيها حد أدنى من النقاش، وكما أكد ذلك لنا مندوب إيران. إذن المنطقة واللهب ينتقل إلى فيينا الآن، وبدورها فيينا تنقله إلى مجلس الأمن. لكن الوكالة تعتقد على لسان المدير العام رافائيل غروسي الذي قال بأنه حيادي في هذا القرار، وبأن دوره في ذلك دور فني تقني وليس له بعد سياسي في هذا الأمر، لكنه أكد بأن الحل الدبلوماسي لا يكمن إلا بعودة إيران إلى المفاوضات، وهذا أيضا ما أكده البيان اليوم، داعيا إيران إلى العودة إلى المفاوضات وبدون شروط مسبقة. إذا المنطقة دخلت في مرحلة تصعيد جديدة، وخصوصا مع الحرب الدائرة في مضيق هرمز، وأضيف إلى ذلك هذا البعد الجديد بإدخال مجلس الأمن في هذه الإحالة.
0: وربما عيسى أيضا يعني فقط لكي نضع الموضوع في سياقه، نعم. إذا سمحت لي، ولكن المفتشون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية ممنوعون من دخول إيران لفترة، يعني ما قبل حتى بداية هذا الحرب عندما نقض الاتفاق. لماذا إثارة هذه النقطة الآن؟ لماذا الحديث عن إحالة الملف لمجلس الأمن تحديدا في هذا التوقيت؟ هل من إجابة على هذا السؤال؟
1: الإحالة اعتمدت على بيانات المدير العام، كما قالت، كما جاء في ديباجة القرار، بأنها اعتمدت على بيانات المدير العام سواء في الدورة السابقة أو هذه الدورة. بيانات المدير العام تتهم إيران مباشرة بانتهاك التزاماتها بشكل واضح، وقال حتى بالأرقام بأن إيران منعت المفتشين من دخول مفاعلات نطنز وأصفهان وغيرها وفورد وغيرها من المواقع التي ذكرها التقرير. أيضا تحدث بأن 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لم يكشف عنه ولم يتم تحديث المعلومات عنه، خصوصا بعد قصف الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام هذه المفاعلات. وهذا البيان، بيان المدير العام، هو الذي سندت عليه الدول الغربية، نتحدث عن الترويكا الأوروبية وواشنطن، اعتمدت على بيانات المدير العام. ولذلك جاء في القرار أيضا بأنها تدعو المدير العام بتزويدها وتزويد شركاء القوى العظمى في مجلس حكام الوكالة المكون من 35 عضوا بتزويدهم بالتحديثات حول الملف النووي الإيراني، وذلك من أجل إبقاء الضغط على طهران. البيان إذا أردنا أن نقرأه قراءة سياسية يستند تماما لما أعلنه المدير العام للوكالة السيد رافائيل غروسي، خصوصا في مسألة ما وصفه المدير العام منذ يومين فقط بأن الوكالة أصبحت عمياء حول ما يجري داخل، نعم، المفاعلات والمنشآت النووية، نعم، الإيرانية. هذا المصطلح ترجم، نعم، بأن البيان اليوم تضمن معلومة بأنها لا تعرف غياب المعلوماتية عن المنشآت النووية الإيرانية.
0: أشكرك عيسى الطيبي على هذه المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بالخبر العاجل الذي أوردناه عن وكالة فارس التي أفادت بدوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك جنوبي إيران، بعد طبعا الإعلان من جانب وكالة الطاقة الذرية عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن. فقط للتعرف على المواقف الآن بعد هذا القرار من الوكالة الدولية، وكذلك الخبر الذي أوردناه عن دوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك، ونبدأ به بابا ولد حرمة من طهران. ما الذي نعرفه حتى الآن؟ ما الذي تم رصده بخصوص هذا الخبر وهذا الانفجار؟
2: نعم ليلى، المتوفر من المعلومات بشأن ما جرى في محيط مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان هو وذلك الدوي الذي سمع هناك وفق ما نقلته وكالة فارس. ومدينة جاسك هي نقطة مهمة، مدينة مهمة لا سيما بإطلالتها على البحر، موجودة في تلك المنطقة وتتبع لمحافظة هرمزغان. ومحافظة هرمزغان في جنوب غرب إيران محافظة مهمة وتطل على البحر وتطل على مضيق هرمز بالتحديد، وبالتالي فإن هذه المنطقة محورية ومهمة جدا في إطار العقاري وفي سياق هذا الصراع والاستهدافات التي شهدناها الأيام الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية لسفن لناقلات نفط إيرانية، بعضها كان بالفعل في نفس المكان في محيط مينائي مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبية غربي إيران. لا تفاصيل حتى الآن بشأن الآلية المستهدفة، ما هي؟ ما هي كانت ناقلة نفط، إذا كانت سفينة حربية إيرانية ربما، ما إذا كانت غير ذلك؟ لا تفاصيل حتى الآن ولا تحديدها مما

0: صادرة
1: بمعنى
0: رسمية
1: أنه ليس هناك
0: بشأن
1: نعم
0: ما جرى.
1: ليس هناك أي بيان رسمي من الحرس الثوري أو الإعلام الإيراني بخصوص هذا الانفجار حتى الآن. هل المعلومات فقط تأتي من مصادر ميدانية؟ هل هذا ما نفهمه؟
0: نعم، بالتحديد الوارد المتوفر من المعلومات وما نقلته وكالة فارس الإيرانية لا حديث رسميا من طرف أي جهة رسمية، مثلا الحرس الثوري، الجيش الإيراني، غيرهما من الجهات الرسمية العسكرية، ولا تعليق سياسيا أو تعقيب سياسيا من طرف أي مسؤول إيراني لحد الساعة على هذا الحدث الذي تقوله وكالة فارس بشأن دوي هذا الانفجار في محيط مدينة جاسك الواقعة كما أشرنا في محافظة هرمزغان في جنوب غرب إيران، وهي محافظة مطلة على مضيق هرمز بالتحديد، تلك النقطة المحورية. وكذلك كانت أيضا مسرحا محيط مدينة جاز، كانت مسرحا لهجمات على سفينتين إيرانيتين على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية. ثم جاء هذا التأكيد من طرف السلطات الإيرانية بشأن هذا الاستهداف، حتى ساعة لا تأكيد رسميا لما جرى ولا طبيعته ولا الآلية المستهدفة، ما إذا كانت ناقلة نفط، سفينة حربية إيرانية أو غير ذلك. حتى الآن ما يتوفر هو سماع عدوية تلك الانفجارات في محيط تلك المدينة الواقعة في محافظة هرمزغان جنوب غربي البلاد.
1: نعم، نذكر بأن هذا موقع حساس إذن جاسك الذي سمع فيها دوي الانفجار الذي لا نعرف طبيعته حتى الآن، فقط مصادر من الوكالات تورد هذا الانفجار ولا تتحدث عن طبيعته. نذكر أنه موقع حساس لأن فيه ميناء نفطي استراتيجي وكذلك منشآت للحرس الثوري الإيراني. التلفزيون الإيراني كان قد أعلن بالأمس استهداف ناقلتين كذلك، يعني كل هذه الأخبار التي تأتي لا يمكن إلا أن نقرأها في سياق واحد ونربط إذن جزئياتها. بابا، فقط ضعنا في أجواء ما يجري الآن من تصعيد خصوصا بعد هذا الانفجار الجديد في جاسك.
0: نعم، بالفعل على مدى الأيام الماضية كان هناك هذا التصعيد، هذه الهجمات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على سفن وناقلات نفط إيرانية، بعضها مثلا كان في محيط جزيرة خارك، بعضها كان في محيط جاسك التي سمع في محيطها من جهة البحر الدوي هذا الانفجار قبل لحظات من الآن وفق ما أعلنت وكالة فارس. كان هناك هذا الرد أيضا من طرف إيران باستهداف السفن الحربية الأمريكية وكذلك ناقلات النفط التي لا ترضخ للإجراءات الإيرانية التي تحاول العبور من الممر الذي تصفه إيران بغير القانوني. وكانت أيضا كان الحرس الثوري قد أكد أنه جرب صاروخا جديدا مضادا للمدمرات ضد سفينة حربية أمريكية خلال جولة التصعيد الأخيرة، وقال إن السفن الأمريكية لاذت بالفرار. هناك أكثر من بيان، أكثر من تصريح للحرس الثوري الإيراني بشأن هذه الاستهدافات سواء على السفن الحربية الأمريكية، على المدمرات الأمريكية، وعلى سفن أو على ناقلة النفط التي تحاول وفق ما ينقل الحرس الثوري العبور تحت العباءة الأمريكية من الممرات التي تصف هنا في طهران بغير القانونية. وهذه الممرات أساسا في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، وهكذا تأتي بيانات الحرس الثوري. هناك أيضا كان هذا الحديث عن توسعة أو عن إنشاء هذه المنطقة المحظورة على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في المياه الخليجية وما وراء مضيق هرمز. يقول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنه أن إيران ستنشئ هذه المنطقة المحظورة وستمنع دخولها على السفن، وستضع السفن التي تحاول المرور منها ستدرجها ضمن لائحة العقوبات الإيرانية. إذن هناك هذا التهديد وهذا وهذه الهجمات والهجمات المضادة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على السفن على المصالح الإيرانية كما يرد في بيانات الخارجية الإيرانية. وهناك أيضا هذا الرد الذي تقول الخارجية الإيرانية أنه رد مشروع. هناك التأكيدات من طرف أكثر من مسؤول عسكري إيراني وأكثر حتى من مسؤول سياسي يتعلق الأمر مثلا بناطق باسم الحرس الثوري، بمسؤولين في الجيش، كذلك برئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قاليباف عن هذه الاستراتيجية الجديدة، عما يسميه الإيرانيون تغير المعادلة وما يسمونه كذلك هذه الردود غير المتناسبة.

0: بمعنى أن إيران ستذهب إذا ما استهدفت مصالحها ستذهب نحو رد أكبر وأوسع وأشمل وأكثر إيلاما كما ترد هذه المصطلحات هنا في إيران على المصالح الأمريكية. بالتالي فإن هذا الاستهداف ربما يكون في إطار هذه جولة التصعيد هذه ضد السفن ونقلات النفط الإيرانية كما شاهدنا الأيام الماضية.
1: بابا ولد حرمة أشكرك جزيلا، سنعود إليك طبعا في حال توفرت معلومات جديدة. نذكر أن ما موجود عندنا ليس أي بيان رسمي أو أي تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الانفجار في جاسك، ولكن من المهم أن نتابع هذا الخبر، خصوصا أن جاسك ليست أي نقطة على خارطة، هي في الواقع أحد منافذ إيران النفطية خارج مضيق هرمز، والتي تسمح لإيران بأن تصدر عبره صادراتها بعيدا عن أي تهديد بالإغلاق. لذلك سنتابع على الخارطة التفاعلية مع عبد القادر عراضة أهم المواقع وموقع جاسك تحديدا، وما الذي يعنيه هذا الاستهداف. تفضل عبد القادر.
2: نعم ليلى، تطورات لافتة في جاسك نحاول يمكن أن نصفها بأنها عقدة العقد باعتبارها موقع تتمتع بموقع استراتيجي، ولطالما كانت في صدارة التطورات والأحداث خلال الأيام الماضية. هذا الإعلان عن هذا الانفجار، التلفزيون الإيراني يعلن عن انفجار بالقرب من مدينة جاسك في مضيق هرمز. لم تترسم معالم هذا الانفجار، لكن لا يمكن فصله عن سياق تطورات عشناها خلال خصوصا 48 ساعة الماضية. في 5 سبتمبر كان إعلان أمريكي عن استهداف لناقلات نفط إيرانية، ناقلتين تحديدا هنا في هذا الموقع قرب جاسك، ولكن أيضا على مستوى قرب جزيرة خارك، وهي الجزيرة الأخرى العصب الحيوي للاقتصاد الإيراني، والتي كان يصدر منها نحو 90% من النفط الإيراني. وكان طبعا عبور السفن والناقلات انطلاقا من خارك ومرور بهرمز وخروجا من خليج عمان كانت تحفه الكثير من المخاطر. نتحدث عن جاسك بينما كانت هذه التصريحات المتلاحقة الإيرانية والأمريكية، حينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها خلال أسبوع استهدفت 10 ناقلات للنفط الإيراني خلال هذه المدة. بالمقابل الحرس الثوري الإيراني يرد ويعلن عن استهداف ل8 ناقلات، ولكن سفينتين حربيتين أمريكيتين هنا في مناطق في مضيق هرمز. واللافت حينما نتحدث عن هذه الاستهدافات، الجانب الأمريكي يقول ينفي أي استهداف لسفنه العسكرية، ولكن بالمقابل وهذا أمر لافت، تصريح جديد للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أن أي استهداف لهدف أو هدفين سيتبعه استهداف ل20 هدف، نتحدث عن 10 أضعاف. هذه اللغة وهذا التصعيد على مستوى المضيق كما قلت يأتي بينما حركة العبور وفق التصريحات الأمريكية لازالت مستمرة على مستوى مضيق هرمز، ويبقى هذا العبور رهن طبعا التطورات على مستوى المضيق، وخصوصا ما تعلق وما يمكن الاستراء عليه بمعركة المسارات بين مسار إيراني تقول إيران بأنه المسار الوحيد للعبور عبر هذه السفن، ولكن مسار آخر جنوبي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه. هذه الأرقام قد تعكس لنا حركة العبور حتى 5 سبتمبر. تتحدث واشنطن عن نحو 1600 سفينة ساعدتها على العبور، وعبور نحو 800 مليون برميل من النفط، بينما وزير الطاقة الأمريكي يتحدث عن معدل 9 ملايين برميل من النفط. إذن نحن أمام معركة كسر عظم إن صح القول بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولعل هذه التطورات خصوصا على مستوى جاسك توحي بأن عقدة العقد تتعلق بهذه المناطق، منطقة جاسك، لكن لا يمكن فصلها أيضا عن منطقة أخرى تتعلق بتشابهار وما بعدها، بعد أن حذر الحرس الثوري الإيراني من فرض منطقة محظورة تنطلق من تشابهار وتمتد إلى بحر العرب وخليج عمان. إذن ليلى، نحن أمام هذا التطور البارز في جاسك حيث تترسم معالمه، ولا يمكن فصله عن معركة استهداف الناقلات سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني.
1: أشكرك جزيلا عبد القادر. طبعا نحاول أن نعرف المزيد عن هذا الاستهداف الجديد لجاسك، وينضم الآن إلينا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسلنا عمر هواش. يعني هل ثبت إذا كانت فعلا جاسك استهدفت من البحر كما تقول الوكالات المختلفة؟ وإذا صح ذلك فهل هذا يعتبر ربما اختراق لمنطقة كانت تعتبرها إيران خط دفاعها الخلفي والذي تعتمد عليه في تصدير ما تريد والالتفاف على العقوبات؟
3: نعم ليلى، آخر ما ورد كان عبر التلفزيون الرسمي الإيراني الذي قال إن الصوت الذي سمع من مدينة جاسك يعود لإطلاق مقذوفات في اتجاه البحر، تحديدا في مضيق هرمز. قبل ذلك كان الحديث عن دوي انفجارات سمعت في عرض البحر. الآن التلفزيون الرسمي الإيراني، الرواية الجديدة التي يقدمها هي أن هذه الأصوات تعود لإطلاق مقذوفات في مضيق هرمز في عرض البحر. حتى اللحظة لا توجد أي معلومات هل إيران استهدفت ناقلات نفط أجنبية أم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من استهدف ناقلات نفط إيرانية. لكن من خلال ما نرصده خلال الأيام الماضية، إيران عندما تضرب ناقلات النفط لا تعلن عن ذلك أو عن أصوات الانفجارات، لذلك الرواية قد تبدو أكثر جنوحا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما استهدفت ناقلات نفط مثلما حصل ليلة أمس. نحن هنا في جزيرة قشم على بعد نحو 400 كيلومتر عن مدينة جاسك، لكننا في مضيق هرمز. المضيق من خلفي يمكننا مشاهدة بعض السفن في مضيق هرمز. تبعد نحو 45 دقيقة بالقارب عن جزيرة قشم.
1: للأسف الخط متقطع، ولكن سنحاول العودة إلى عمر في حال وردت أي تفاصيل جديدة بشأن هذا الاستهداف لجاسك. وهنا في الاستوديو أرحب بضيفتنا الدكتورة عاطفة طغياني، وكذلك نعود لضيفنا في ويسكونسن مارلن هاردينغز الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكم. أولا دعيني أبدأ معك دكتورة عاطفة، يعني هل دقيق أن نوصف جاسك بأنها الآخر منفذ بديل لإيران للالتفاف على أزمة المضيق؟ وعندما يستهدف الطرف المهاجم، حتى الآن لا نريد أن نقول يعني أو نحدد لأنه لم يتبين بعد، ما الذي يعنيه استهداف هذا المنفذ؟
4: كما قلت إن هذا الميناء ميناء استراتيجي جدا للإيرانيين، وفي حقيقة الأمر الإيرانيون يرونه على أنه استمرار للضغط، حملة الضغط التي أطلقتها الولايات المتحدة على الإيرانيين. أريد أن أقول أن حملة الضغط هذه هي تهدف إلى إضعاف إيران، وأيضا من أجل تحقيق الاستسلام من قبل الإيرانيين. هذه هي النقطة، وهذا الاستسلام لن يحصل نتيجة هذا الضغط. الإيرانيون لا يرون أي مؤشر على خفض التصعيد من الأمريكيين، وهم يعتقدون أن هذا الضغط الذي يأتي من طرف مثلا من الجانب الاقتصادي، وأن هذا الأمر سينتقل إلى الجانب العسكري. بالتالي الأمريكيون هم يربطون هذا الألم من الضغط العسكري إلى الضغط الاقتصادي. هم يريدون، بالتالي الإيرانيون يواجهون صراعا متعددة جهات، بعض الأحيان هو ضغط وحملة عسكرية، وفي بعض الأحيان هو ضغط اقتصادي. قد بالتالي لأن إيران لن تكون قادرة على بيع نفطها. نعرف أن جاسك هي ميناء استراتيجي مهم لإيران في بيع نفطها، وهم يريدون الولايات المتحدة تريد أن تعزز الحصار الذي فرضت.
1: سيد مارلن، ماذا عنك؟ ماذا بالنسبة للموقف الآن من التصعيد؟ هل يمكن القول حتى لو لم يكن هناك إعلان رسمي بأن الطرف المرجح لهذا الاستهداف أن يتم من الولايات المتحدة؟
4: نعم نعم، سؤال جيد. يبدو أن ما حصل خلال الأيام الثلاثة والأربعة

0: عادية، لكن بوجود ضربات عسكرية متفاوتة تهدف إلى إرسال رسالة إلى القيادة الإيرانية، إن القوات الأمريكية تظل في مواقعها وتظل قادرة على استهداف أهداف في إيران وخاصة في منطقة الخليج والمضيق. كل المؤشرات تؤدي إلى أنها جزء من حملة الضغط التي قد تستمر لربما أسابيع أو أشهر.
1: نعم، الملاحظ أن هذا التصعيد يأتي في وقت قليل بعد إعلان وكالة الطاقة الذرية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. هل ترى رابط بين الاثنين، محاولة للضغط سياسيا وعسكريا في هذا التوقيت؟
0: قد يكون ذلك. هذه الإدارة ليس لديها استخدام للمنظمات الدولية بشكل كبير، لكن في مناسبات متفرقة نعم قد تكون كل هذه الأحداث مرتبطة. هي تهدف إلى إرسال رسالة للقيادة الإيرانية حول القدرة الأمريكية العسكرية وإلى المجتمع الدولي، إنها تريد أن تكون إيران منفتحة لاستقبال مفتشين وأيضا إيقاف برنامجها النووي. بالتالي بشكل غير مباشر هو ربما يدعم الجهد من قبل الولايات المتحدة، لكنه لم يكن أولوية دائمة بالنسبة للإدارة لاستخدام المنظمات الدولية للضغط على القيادة الإيرانية.
1: في النهاية وأعود إليك دكتورة عاطفة، الملاحظ أن هناك صمت من الجانب الإيراني حتى الآن، ليس هناك تصريح بتفاصيل هذه العملية. برأيك هل هو الصمت تقني الآن، أم يعني ريثما تكتمل المعلومات الاستخباراتية، أم هو صمت سياسي ربما متعمد لتفادي يعني الحديث عن ثغرة إيرانية استخدمتها طهران للالتفاف على أزمة مضيق هرمز؟
0: قد يكون كلا الأمرين. في حقيقة الأمر هذا قد يكون شيء لا يكون الإيرانيين ما ربما يحصلوا. هنالك جمع للمعلومات الاستخباراتية على الأرض، وقد يكون أنهم يحاولون أن يفهموا ما الذي ستكون الخطوة التكتيكية التي سيتخذونها من أجل مواجهة الإجراءات وهذه الأحداث. بالتالي علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيأتي لاحقا.
1: من واقع متابعتك لمجريات الأحداث في الفترة الأخيرة، هذا السؤال، يعني ما الذي تتوقعينه أنت من الخطوة المقبلة؟ ماذا يمكن برأيك؟
0: أعتقد أن الإيرانيين يفكرون أن الأمريكيين لن يتراجعوا ولن يقدموا أي تنازلات، وأن هذا التهديد الوجودي سيستمر إلى أن يوصل إيران إلى هذا الاستسلام. الإيرانيون يعتقدون أن الأمريكيين يحاولون أن يطيلوا أمد الضغط على الجانب الاقتصادي، بالتالي هم يريدون أن يستمروا بهذا الضغط ويجعلونه فعالا بشكل تدريجي وببطء. الإيرانيين يعتقدون أنهم عليهم أن يصعدوا الموقف، وبالتالي تسريع الأمور، لأن الأمريكيين يحاولون أن يضخوا هذا السم بشكل بطيء إلى أن يؤثر على جسد الإيراني بأكمله. الإيرانيين يصعدون في الموقف بمعنى أنه كان هنالك هجمات وكان هنالك محاولات تصعيد. أنا أتوقع أنهم بطريقة ما سيصعدون من الموقف من أجل جعل هذا الأمر يحصل بسرعة وليس بالطريقة التي يعملها الأمريكيون بأن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى شيء غير مرغوب بالنسبة للإيرانيين.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة عاطفة طغياني، شكرا لضيفنا كذلك من ويسكونسن مارلين هاردينغز، وسنتابع طبعا تداعيات هذا الاستهداف الذي لا نعرف مصدره حتى الآن.

0: ولكن نتابعه أولا بأول رأس الساعة الآن، ونحن معكم نجدد التحية ونواصل تغطية التطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت ولندن، والبداية من طهران وهذه النافذة مع الزميل نور الدين دغير، وهذه التطورات الأخيرة بلا شك ستركز عليها. نور الدين تفضل.
1: شكرا ليلى. نعم، آخر تطورات والمستجدات هو ما نقله التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات لكن داخل المضيق، والحديث عن إطلاق مقذوفات، وهذا يعيدنا إلى الصفحة الجديدة من المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تتجاوز مضيق هرمز إلى استهداف السفن بشكل مباشر. هنا اليوم الحرس الثوري الإيراني وعن طريق المتحدث باسمه قال بأن إنهاء الوضع الراهن يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وقف الحرب والتهديد ضد إيران، وكذلك تنفيذ مجموعة من البنود المرتبطة بالأموال المجمدة وإنهاء الحرب في لبنان وفي اليمن. لكن في سياق آخر يبدو أن إيران تواجه ملفا جديدا يفتح تحت عنوان البرنامج النووي الإيراني. مرة أخرى، البرنامج النووي والملف النووي الإيراني يعود إلى مجلس الأمن، وهو ما سيشكل تحديا جديدا لطهران يضاف إلى التحدي العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وما بين التحدي العسكري والتحدي النووي تتواصل العقوبات الأمريكية على طهران، وتواصل واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية، ما ينعكس سلبا على تزود إيران بما يمكن أن تحتاجه من المواد الأساسية، وتأثير ذلك كذلك على الداخل الإيراني. إذن كيف هو المشهد هنا في إيران داخليا، وكذلك في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية والمواجهة في البحار وفي مجلس الأمن؟ لبحث كل هذه المواضيع معنا هنا في الاستوديو الدكتور ما شاء الله شمس وعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتور أشكان بهرامي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران. لكن قبل أن نبحث في هذه التفاصيل نذهب إلى مراسلنا عمر هوش من مدينة قشم، أولا لنعرف آخر التطورات فيما يخص ما تم تداوله من تفجيرات سمعت بمضيق هرمز. عمر، ما هي آخر التحديثات بشأن هذا الموضوع؟
2: نعم، آخر التحديثات نور الدين، قبل دقائق قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن دوي الانفجارات التي سمعت في عرض البحر من مدينة جاسك تعود إلى إطلاق مقذوفات في نطاق مضيق هرمز. لا تزال المعلومات شحيحة، لا توجد أي مصادر تؤكد إن كان قد تم استهداف ناقلات نفط إيرانية من قبل الجيش الأمريكي على شاكلة ما حدث يوم أمس. بطبيعة الحال نحن هنا في جزيرة قشم عند الساحل الجنوبي للجزيرة الذي هو يقع ما بين جزيرة قشم وجزيرة لارك. الوضع هنا آمن على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة جاسك إلى الشرق من مضيق هرمز. السفن هنا في المضيق من حيث نحن نتواجد لا تزال راسية منذ أيام بانتظار أوامر وتعليمات الحرس الثوري الإيراني. الوضع في المضيق في هذه المنطقة آمن، لكن الحادث الذي كنا نتحدث عنه هو في نطاق مدينة جاسك إلى شرقي مضيق هرمز. بطبيعة الحال هذا التصعيد كان متوقع نور الدين خلال هذه الليلة، لأن طهران خلال الساعات الماضية الليلة الماضية استهدفت 10 ناقلات نفط أجنبية قالت إنها كانت تحاول العبور من مسار مخالف في مضيق هرمز، بالإضافة إلى استهداف 8 ناقلات نفط أخرى في المياه الخليجية، فضلا عن استهداف مدمرتين أمريكيتين في جولة التصعيد. وكان هذا الفعل العسكري الأمريكي جاء ردا على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس 5 ناقلات نفط في كل من
1: عمر في جاسك ضمن هذا السياق
2: وجزيرة خارك في المياه الخليجية.
1: نعم عمر، في ضمن هذا السياق وهذه المستجدات نحاول أن نستفهم ماذا يحدث هناك على المستوى الشعبي على المستوى الاجتماعي. نعلم أن هذه المواجهات بالمضيق بالمياه الخليجية بخليج عمان، هناك شريحة كبيرة من الصيادين، كيف تتأثر بهذه المواجهات، تأثير ذلك على هؤلاء؟ وكذلك المنطقة معنية كثيرا بالتجارة البحرية، ما تأثير هذه المواجهة على التجارة البحرية هناك في تلك المنطقة؟
2: نعم نور، تعرف أن المدن الجنوبية الإيرانية إذا ما بدأنا بتشابهار في أقصى الجنوب الشرقي امتدادا حتى إلى مدينة الأهواز في أقصى الجنوب الغربي، هذه المناطق الجنوبية تعتمد بشكل أساسي على التجارة، على السياحة، على الصيد. هذه المهن الثلاث تتأثر دائما بالحرب، التصعيد العسكري في مياه مضيق هرمز، في المياه الخليجية، في بحر عمان، حتى إلى خط الحصار في بحر العرب، جعل هذه المناطق غير آمنة. التقينا ببعض الصيادين، قالوا إنهم يغامرون كثيرا عندما يتوجهون إلى البحر بسبب وجود المسيرات بشكل مكثف، سواء كانت مسيرات إيرانية تراقب مضيق هرمز أو مسيرات أمريكية أيضا تحاول فرض السيطرة على الأجواء في المضيق. إضافة إلى كل ذلك، الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية أدى إلى عدم فاعلية الموانئ الإيرانية الممتدة على طول خط الشريط الساحلي الإيراني الجنوبي. هناك موانئ مهمة أبرزها الميناء التجاري في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان، هذا الميناء لا يعمل، لا يوجد أي سفن تجارية تدخل أو تخرج من الميناء. هنا في جزيرة قشم ميناء بهمن تم تدميره بشكل كبير خلال إحدى جولات التصعيد والحرب الأخيرة وفق ما قال لنا بعض المواطنين، وبالتالي حركة التجارة توقفت. هذا بطبيعة الحال من شأنه أن يؤثر وينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي لهذه المدن، للمواطن الإيراني الذي أيضا يعاني من انهيار العملة الوطنية، تراجع الاقتصاد. هناك زاد هذا الأمر من البطالة في المناطق الجنوبية الإيرانية. لذلك يمكن القول نور الدين باختصار إن الوضع الاقتصادي سيء في المناطق الجنوبية بسبب الحرب، العقوبات، والحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
1: إذن عمر هو مراسلنا من جزيرة قشم، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، بعيدا عن العسكر وعن السياسة، نبحث في التداعيات. اليوم هناك مواجهات مفتوحة ويبدو أنها قد تطول. اليوم كذلك مجلس محافظي الوكالة ينقلون الملف من مجلس الحكام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ماذا تتوقع طهران؟ ألا تعتقد أن طهران الآن في عنق الزجاجة؟ ربما هذا قد يؤثر بشكل كبير خاصة على الوضع الداخلي هنا في إيران.
3: أستاذ نور الدين، قبل أسبوعين كنا نتكلم هنا في النوافذ أن إيران تود العودة إلى مذكرة التفاهم، وكانت تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية العمل بنفس الطريقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت وفتحت جبهات وحروب أخرى، الحرب الاقتصادية، حرب الناقلات، النفط، واليوم حرب السياسية عبر مجلس الأمن أو المجلس وكلاء في المنظمة الدولية للطاقة الذرية. مقابل هذا إيران تفتح أيضا جبهات أخرى مقابل الولايات المتحدة
1: لكن
3: الأمريكية.
1: هل هي قادرة على تحمل ذلك؟ يعني على مستوى الصعيد الاقتصادي، على مستوى الصعيد الاجتماعي، هل فعلا إيران مهيئة ل يعني تحمل هذه الصدمات والضربات الآن؟
3: لا خيار آخر أمام إيران أبدا، ولكن من الناحية العسكرية في هذه المرحلة تقول المصادر بأن إيران لديها ما يكفيها من التصدي لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا في خبر ومعلومة خاصة تقول بأن ويتكوف اليوم يتصل مع عراقشي عبر الواتساب ويطلب التريث فيما يتعلق بالإعلان عن المنطقة المحظورة. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخذت واستلمت الرسالة الإيرانية بأننا سنصعد أيضا مقابل التصعيد الأمريكي.
1: دكتور بهرامي، إيران في وضعية حرب، وكذلك المؤسسات يمكن القول جزء منها شبه معطل لا يعمل، كذلك إيران تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى استثمار، والقاعدة الاقتصادية تقول أن رأس المال جبان. هل فعلا إيران الآن قادرة على احتواء الوضع الحالي؟ حصار اقتصادي، حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، توتر جديد في ملفها النووي يوجه إلى مجلس الأمن، هل قادرة على الاحتواء هذا الوضع في هذا التوقيت بالذات؟
4: في حقيقة الأمر لا يمكن بشكل مؤكد أن يقول أن يقول نعم أو لا 100%. علينا أن ننتظر ونرى ما هي استراتيجية إيران المستقبلية وفي مواجهة الجبهات المختلفة التي تفتحها الولايات المتحدة، كأنها كلعبة الشطرنج. تعرف أن هنالك البيادق وأيضا التي تحركها، والولايات المتحدة تقوم بنفس الشيء. علينا أن نرى مستقبلا كيف أن لعبة الشطرنج هذه ستتصاعد. لن نسنا متأكدين إذا أن إيران لن تستطيع أن تلجأ إلى بعض الأساليب الاستراتيجية في مواجهة هذه الجبهات، مثلا الجبهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكيف أن الحرب الاقتصادية ستتجلى في المنطقة. إيران في حقيقة الأمر لا يمكننا أن نقول أن هنالك حصار 100%. فيما يتعلق به، فإن هذه الجبهة جديدة كقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ذريعة للمتشددين في إيران للقول أنتم قلتم أننا لا نستطيع أن نمضي قدما، لماذا يجب أن نخرج من هذا، لماذا يجب أن نخرج من هذا الاتفاق؟ علينا أن ننتظر ونرى.
1: لكن دكتور، هل ما يحدث الآن خاصة هذه التطورات كاقتصاد إيران بما عليه وما له، هل فعلا هو مؤهل للدخول في كل هذه الصراعات؟ صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، توتر في المنطقة الخليجية، موانئ لا تعمل، اقتصاد نوعا ما يمكن القول بأنه اقتصاد شبه متوقف بسبب الحرب، فضلا عن تداعيات نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن. هل فعلا إيران مهيئة؟ ألا تخاف، ألا يخشى رجل السياسة هنا في إيران ورجل الأمن من نوع ما يسميه كولابس بالاقتصاد وبالداخل الإيراني؟
4: إيران فإن إيران تواجه تضخما من رقمين لعقود، بالتالي هذا ليس ظاهرة جديدة لإيران. إذا ما كان هنالك الأمر حصل في بلد آخر، باستطاعتنا أن نزعم أن هذه الجبهات الجديدة وهذه المواجهات على والضغوط على الاقتصاد ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد. لكن إيران قد تعلمت هذا الدرس خلال 15 عاما، كيف تتأقلم مع العقوبات، وكيف تتأقلم مع الحصار، وكيف تتأقلم وتجد طرقا جديدة لجني الأموال. بالتالي إيران لها خبرة في هذا المجال، بالتالي لا يمكننا أن نزعم أن كل هذه الأمور ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد. نعم بالتأكيد أن إيران الآن تواجه ربما تضخما ما يتكون من 3 أرقام للسلع والبضائع الأساسية، ونعم بالتأكيد فإن الإيرانيين يشعرون بالقلق والتوتر من المستقبل، وكيف أن كيف نحن نتحدث عن أكثر من 230 للتومان، بالتالي التومان مقابل الدولار، بالتالي لكن أعتقد أن إيران لها دور تلعب.
1: إذن هي مجموعة من التحديات. نذهب إلى الشق السياسي الآن، الحكومة كيف تفكر؟ يعني ما هي آليات وأساليب التي يمكن للحكومة أن تناور فيها لتفادي هذا الوضع؟ لأن صاحب القرار العسكري اتخذ قراره العسكري، صاحب القرار السياسي ماذا يفعل الآن؟
3: هذا سؤال مهم. أعتقد بأن الحكومة تتجه نحو أمرين. الأمر الأول مرافقة الحركة العسكرية من قبل مجلس أعلى الأمن القومي في هذه المرحلة، لكن الشق الثاني مهم جدا، وهو الاستعداد لمفاوضات في أي لحظة تريدها الولايات المتحدة، يعني تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد بأن العودة إلى مذكرة التفاهم ستكون أمنية للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمرت إيران في ضربها للسفن وإعلان المنطقة المحظورة في المنطقة للحصار البحري الأمريكي ضد إيران. الحكومة في هذه المرحلة تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية قبل فوات الأوان العودة إلى مذكرة التفاهم. تصبح مذكرة التفاهم مرة أخرى تتقدم،
1: لكن يبدو أنها خرجت من هناك سياق.

0: أخرى الآن يتم طرحها من التفاوض.
1: هذا صحيح، لكن الأساس تريد إيران أساسا متينا، هذه معلومة أن إيران تطلب من الولايات المتحدة والوسطاء أيضا بأنها تريد أساس متين لأي مفاوضات مستقبلية.
0: إذن دكتور ما شاء الله سنتفوا عدين، الدكتور أشكان بهرامي شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن هذا هو مشهدنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران بين الحرب والملف النووي والعقوبات والحصار، والآن إلى المشهد الأمريكي مع الزميل هاشم.
2: أشكرك جزيل الشكر نور، أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للإصابة، وجميع محاولات الهجوم التي شنها الحرس الثوري الإيراني باءت بالفشل، تأكيد صدر عن القيادة المركزية الأمريكية بعد إعلان الحرسية الثورية أنه هاجم مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط. تقول القيادة أيضا أنها دمرت 10 ناقلات إيرانية خلال الأسبوع الماضي وحده، مضيفة أن السفن المدمرة كانت جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري. في غضون ذلك تتواصل تبعات العمليات العسكرية تواصل التأثير على المواطن الأمريكي، فقد سجل سعر البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا جديدا حيث وصل إلى 4.22 دولارا للجالون الواحد مقارنة ب 4.15 دولارا أمس وفق ما نشرته الرابطة الأمريكية للسيارات. وبهذا الارتفاع زاد معدل سعر جالون البنزين بحوالي 42% منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في 28 من شباط الماضي. على صلة بالموضوع، ينطلق مساء اليوم المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بمدينة هيوستن في ولاية تكساس للتحضير للانتخابات النصفية وحشد الدعم المرشحي الحزب. الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يتصدران قائمة أبرز المتحدثين. أناقش هذه المواضيع وما يرتبط بها مع ضيفي في الأستوديو جيسون كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في وزارة الحرب الأمريكية، وجيك سوترياديس زميل أول في مركز هيس للأفاق الجديدة التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة واشنطن، ومعي كذلك مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض أمينة سريري ووجد وقفي في تكساس. ولا شك أنكم تتابعون معنا هذه الأخبار العاجلة عن انفجارات في إيران، وفي انتظار تصريح من مسؤولين أمريكيين أذهب بداية إلى أمينة سريري. أمينة، ضعينا في سياق ما يحدث الآن وأهم التصريحات السياسية والعسكرية في واشنطن.
3: هاشم، أولا ننتظر ردا أو تأكيدا من قبل القيادة المركزية فيما يتعلق بهذه الانفجارات في مضيق هرمز جنوبي إيران بشكل أدق، ما إذا كانت هذه موجة جديدة من الضربات الأمريكية أم لا. إلى حدود الساعة لا يوجد أي تعليق من قبل الإدارة الأمريكية على ذلك. آخر بيان كان للقيادة المركزية يتعلق بتكذيب لما قالت بأنه ادعاءات من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالخسائر التي ألحقت بمدمرتين أمريكيتين بحسب ما قالت طهران. هذا الأمر نفته جملة وتفصيلا القيادة المركزية، وقالت إنه على العكس، ناقلة النفط الإيرانية هي من تتعرض للخسائر والتدمير، بالإضافة إلى الناقلات الخمسة التي استهدفتها قوات البحرية الأمريكية يوم أمس. هناك أيضا 10 ناقلات قالت القيادة المركزية إنها دمرتها الأسبوع الماضي، والتي كانت جزءا من شبكة سرية تمد الحرس الثوري الإيراني بمليارات الدولارات بحسب القيادة المركزية. وهذا يأتي طبعا تماشيا مع آخر تصريحات لوزير الخارجية مارك روبيو الذي قال بأنه في كل مرة يقوم فيها النظام الإيراني باستهداف القوات البحرية الأمريكية في المنطقة ستستهدف واشنطن ناقلة النفط الإيرانية واحدة تلو الأخرى إلى أن تنتهي. طبعا الآن نحن في البيت الأبيض نستعد لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دالاس للمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري، لكن قبل ذلك كانت لديه اجتماعات مع وزير الدفاع بيت هيكسيت وأيضا رئيس هيئة الأركان دان كين هنا، حيث تلقى إحاطات سرية. كانت هناك تصريحات ملفتة نوعا ما أيضا صباح هذا اليوم لرئيس هيئة الأركان الذي تحدث ودعا لضرورة تحديث منظومة الجيش الأمريكي، طريقة العمل والتقنيات المعتمدة، إشادة وإن بشكل غير مباشر ب

0: التكنولوجيا والتقدم الذي حققته أوكرانيا فيما يتعلق بالمسيرات والتي استخدمتها القوات الأمريكية في التصدي للمسيرات الإيرانية شاهد، والتي تطلب أيضا الإدارة الأمريكية من الكونغرس ميزانية قياسية في التاريخ الأمريكي تفوق أو تقترب من التريليون ونصف التريليون دولار، أكثر من 50 مليار فقط هو مخصص للمسيرات التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تريد أن تركز عليها وعلى المنظومات ذاتية التشغيل. هاشم،
1: أشكرك جزيل الشكر أمينة. قد نعود إليك في حال ما إذا كانت هناك أي تصريحات لدى مسؤولين عسكريين أمريكيين سواء من القيادة المركزية أو من وزارة الحرب بشأن ما يحدث الآن والأخبار الصادرة قبل قليل عن حدوث بعض التفجيرات في بعض في مناطق من إيران. أبدأ معك جيسون، نسق الحرب الوعيد ثم كذلك الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، العودة الآن إلى هذه الأخبار التي تردنا من طهران، أين تتجه المنطقة بتصورك؟
2: من الصعب التنبؤ بشكل يومي عما يحصل، لكنني ما سأقوله أنه بالأخذ بنظر الاعتبار أن هذا ربما نحن مرينا بهذه الحرب، ليس هنالك سلام ولا حرب، هنالك عرضة لهذه الهجمات التصعيدية التي نراها. أعتقد أن ما نراه الآن هنالك تحول في عمليات استهداف للولايات المتحدة بعيدا عن الأهداف العسكرية ومضيق هرمز، وربما تركيز أكثر على قدرة إيران على الحفاظ على اقتصادها من خلال عائدات النفط، بالإضافة إلى الحصار البحري والذي ربما على أمل أن الولايات المتحدة أن هذا سيزيد من الضغط على طهران ويأتي ويدفع بهم إلى طاولة المفاوضات بطريقة ما وبوضع أضعف. يجب علينا أن نشير أن يبدو أن الولايات المتحدة مركزة بشكل حصري على مسألة فتح مضيق هرمز وعلى مسألة السفن وليس على القضية الاستراتيجية الأكبر المتعلقة بالبرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي.
1: جيك، الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت قبل أيام أنها تستهدف ناقلات النفط الإيرانية لأنها تمول أنشطة الحرس الثوري، لكن كيفما كان شكل هذه العمليات العسكرية أمريكيا، أليست دليلا على أننا في كل يوم نبتعد كثيرا عن أفق التسوية السياسية؟
2: أعتقد أنك محق، وعدم الوضوح الذي يخلق هذا الأمر هو ربما ينعكس على الأسواق. هنالك استطاعتنا أن نرى مثلا أسعار النفط قد ارتفعت إلى 120 دولار، الإدارة تتحدث إلى 30 و 50 دولار زيادة، لكن هذا الأمر غير واقعي. ما يحتاج أن نحتاجه أنه في هذه يوم الجمعة ربما قد أنه هو الذكرى 25 على هجمات 11 من سبتمبر عام 2000 واحد، وهنا في الولايات المتحدة مرة أخرى بعد 25 عاما نحن غارقون في صراع آخر في الشرق الأوسط بدون مخرج في المنظر. بالتالي أعتقد أن الإدارة عليها أن تشرح في خلال الانتخابات، وهذا الأمر يراقبه الإيرانيون أيضا.
1: ونحن نتحدث، الحزب الجمهوري سوف يعقد اجتماعا مهما في تكساس، و وهو ليس بمعزل عما يحدث في المنطقة وكذلك تبعات ما يحدث من حرب في إيران. لذلك سوف أذهب مباشرة إلى مراسلتنا وجد وقفي. وجد، ضعينا في سياق ما يحدث هناك ولماذا هذا الحدث الاستثنائي أمريكيا، وهو تجمع للحزب السياسي قبل الانتخابات النصفية، وهو الشأن كان فقط يحدث خلال الانتخابات الرئاسية.
3: تماما، هي المرة الأولى التي يعقد فيها الحزب الجمهوري مؤتمرا كهذا، وكما قلت وكان حكرا على الانتخابات الرئاسية. هذه كانت فكرة طرحها الرئيس ترامب الربيع الماضي، وذلك لمنح حملات الجمهوريين زخما بالاستفادة من شعبيته لدى الناخبين الجمهوريين. ولكن حقيقة ما حدث هو أن عددا من المرشحين الجمهوريين سيغيبوا عن هذا المؤتمر، وخاصة المرشحون في الولايات التي فيها التنافس متقارب جدا مع خصومهم الديمقراطيين، لا يريدون أن يضيعوا وقتا هنا، وكذلك سيحاولون النأي بأنفسهم عن الرئيس ترامب بسبب تدني شعبيته. الرئيس ترامب الآن في وفق استطلاعات الرأي

0: يحظى بأدنى مستوى لشعبيته خلال ولايتي الرئاسيتين هاشم بسبب إيران وبسبب ارتفاع الأسعار. نحن نتحدث تحديدا عن تبعات اقتصادية للمواجهة مع إيران، أسعار النفط، أسعار الوقود والمحروقات. طالما قلنا أن أسعار المحروقات تؤثر بشكل مباشر على قرارات الناخبين الأمريكيين، وهذه الانتخابات في 3 نوفمبر لن تكون أبدا مختلفة، ونحن اليوم فوق $100 للنفط الخام، وهذه ليست أنباء جيدة لا للرئيس ترامب ولا لحزبه أيضا. هاشم،
1: أشكرك جزيل الشكر وجدة. جيسون، الحزب الجمهوري سوف يجتمع في تكساس، الحدث الأكبر هو الانتخابات النصفية، إذا فقد مثلا مجلس النواب سيؤثر بشكل كبير على مسار الحرب في إيران. هل يخشى ترامب تحول المزاج الأمريكي نحو الديمقراطيين اليوم؟
2: أعتقد أن هذا بالتأكيد هو جزء مما يراقبه الرئيس ترامب عن كثب. فقط فيما يتعلق بالانتخابات تبدو وكأنها تفضل الحزب الذي هو ليس موجودا في البيت الأبيض. معظم استطلاعات الرأي الآن هي تتبع نفس هذا النمط. كان هنالك الكثير من عدم شعبية الحرب مع إيران، وخاصة فيما يتعلق بالتبعات المحلية مثل أسعار الوقود وأسعار الديزل، أسعار الأسمدة، والتي هي كلها تجعل الأمور والاحتياجات المنزلية أكثر كلفة. فبالتالي هو يراقب على هذا الأمر عن كثب. هذا الاجتماع هو غير تقليدي بمعنى أنه يحصل أثناء الانتخابات أو قبل الانتخابات النصفية. أعتقد أنه يعطي إحساسا بالانتباه وربما القلق للتهيؤ لأي خسائر سياسية قد تحصل في نوفمبر.
1: جيك، تاريخيا العلاقات الخارجية ليست ملفا قويا في انتخابات التجديد النصفي، لكن الملف الإيراني حتى لو كان بعيدا آلاف الأميال هنا على الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على الطاقة، يؤثر كذلك على الحرس التقليدي في الحزب الجمهوري وماغا الذين كانوا يتوقعون من ترامب أن يكون بعيدا عن الحروب والانخراط في حروب. هل سيؤثر هذا الملف على حظوظ ترامب في الانتخابات النصفية؟
2: أعتقد أنه سيؤثر بشكل جدي. أنت محق، السياسة الخارجية عادة لا تمثل قضية كبيرة بالنسبة للانتخابات النصفية، لكننا نرى الرئيس نفسه يؤكد على هذه القضية في حديثه. يقول أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا، وقد ألقى خطابا، لكن السخرية أننا لا نتحدث عن إيران وسلاحها النووي، نحن نتحدث عن محاولة إعادة بث الحياة في الاقتصاد العالمي عن طريق فتح مضيق هرمز. وأيضا قام بانتقاد أسلافه وما سبقوه من الرؤساء. بالتالي هو نحن في منتصف صراع وليس هنالك نهاية له. أعتقد أن هنالك الناس حتى في قاعدته الشعبية بدأوا يطرحون الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر.
1: لدي دقيقة لكلكما، سوف أطلب منكم الاختصار في جوابكما. اتفاق سياسي منقوص مع إيران سيشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لترامب. لا اتفاق سياسي معناها أن الحرب ستستمر. هل يدفعنا للقول بأن الحرب في الشرق الأوسط قد تستمر لسنوات؟ أبدأ معك.
2: أعتقد أن من المحتمل والنتيجة المحتملة أننا سنظل في هذه المرحلة لعدد من الأشهر. أعتقد أن النظام في طهران قد أوضح أنه يريد أن يلحق الألم السياسي بالرئيس ترامب، ويبدو أن صامد في تصميمه على القيام بذلك. بالتالي سيكون غير راغب في أن يوافق على أي شيء يتم رؤيته أو اعتباره من قبل الرئيس ترامب وأتباعه على أنه انتصار سياسي.
1: جيك،
2: أمامنا قد يكون يمتد أطول من ذلك واقع الحال. أن من السهل جدا بدء الحرب، لكن من الصعب جدا إنهاؤها، وخاصة في هذه المنطقة، ورأينا ذلك في السابق. بالتالي الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن هنالك في نهاية المطاف سيكون هنالك تفاوض وحل. ما دام هنالك نظام في طهران، هذا الأمر سيضمن العودة إلى الصراع في مرحلة ما.
1: جيك سوتري.

0: ياريس وجيسون كامبل، أشكركم جزيل الشكر. هكذا بدأ المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن جولتنا في الأفق لم تنتهي بعد، أخذكم من الغرب إلى الشرق، لكن هذه المرة إلى محيط الضاحية الجنوبية مع فدا.
1: شكرا لك هاشم. الاعتداءات الإسرائيلية بمختلف أشكالها مستمرة على جنوب لبنان، غارات إسرائيلية بالإضافة إلى هدم وتدمير لمبان وقصف مدفعي. هذه الغارات أدت اليوم إلى بحسب الدفاع المدني اللبناني إلى مقتل إلى استشهاد شخص وجرح آخرين. هذه التطورات تأتي بالتوازي مع تحركات سياسية لوقف هذه الاعتداءات. كان هنالك اجتماع جمع رئيس الجمهورية مع قيادة الجيش، قال فيها الرئيس إن الفراغ الأمني إنما يؤدي إلى ذريعة لهذه الاعتداءات، يشكل ذريعة لهذه الاعتداءات. وأشار أيضا في وقت سابق أن هذه الاعتداءات هي بالإضافة إلى أنها تشكل خرقا، هي أيضا بحسب الجيش اللبناني لا تسمح له بالقيام بدوره، وإنها تقود السيادة اللبنانية بشكل صارخ وتهدد التفاهمات. هذا ما جاء في بيان الجيش الذي فند فيه الاعتداءات الإسرائيلية أيضا وما قام به الجيش منذ اتفاق الإطار. حول كل هذه التطورات تنضم إلينا كاترين حنا من بيروت مراسلة الجزيرة. كاترين، عن ما قاله الرئيس رئيس الجمهورية اليوم، أكثر من تصريح سجل له وكذلك بيان للجيش اللبناني فند فيه الخروقات الإسرائيلية، هذه التطورات رسالة الجيش اللبناني بالإضافة إلى ما يجري من غارات إسرائيلية؟
2: فدا، بالتوازي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتي كان آخرها هذا المساء غارات على محيط بلدة حريص في قضاء بنت جبيل وعلى بلدة المنصوري في قضاء سور، وأيضا تفجيرات متتالية وكثيرة، أكثر من 20 تفجيرا على بلدة المنصوري وعلى بلدات أخرى في الجنوب، كان الأبرز اليوم ذلك البيان المفصل المطول الذي نشره الجيش اللبناني مساء وفند فيه كما أشرت كل الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام الجيش الإسرائيلي بما ورد في اتفاق الإطار في مقابل التزامه هو بكافة الإجراءات المطلوبة منه، لا سيما في المناطق التجريبية الثلاث صريفة وفرون وزوطر الغربية. وأرفق هذا البيان أيضا بفيديو يوثق الاعتداءات ويوثق انتشار الجيش أيضا في الجنوب. ذكر الجيش في هذا البيان فدا بأنه يقوم بكل ما هو مطلوب منه من إجراءات والتزامات في هذه المناطق الثلاث، يقيم حواجز ثابتة، نقاط مراقبة، يسير دوريات مدولبة وراجلة على مدار الساعة، يمنع الجماعات المسلحة وفق ما قال طبعا في إشارة إلى حزب الله بشكل أساسي من الدخول إلى تلك المناطق، وأيضا صادر أكثر من 1800 ذخائر وأسلحة من بينها منصات صواريخ ومسيرات وألغام وعبوات و مذنبات وغيرها. أيضا كان لافتا ما أشار إليه في هذا البيان إلى أنه فتش عددا من المنازل في جنوب لبنان وفق القوانين اللبنانية بموافقة أصحابها، وكان هناك تعاون من قبل الأهالي كما أشار في هذا الإطار. وهذه نقطة مهمة جدا، للمرة الأولى يتحدث الجيش اللبناني عن تفتيش منازل في هذه المناطق، علما أن هذه النقطة كانت مطلبا إسرائيليا أمريكيا على مدى اجتماعات التفاوض السابقة، وكان دائما الجيش اللبناني حذرا من تنفيذ هذا المطلب، لا سيما من خوفا من اي احتكاك بينه وبين الاهالي، ولان هذا الامر يحتاج الى اذونات قضائية. في الاطار نفسه ايضا تحدث عن مواكبته عودة الاهالي، عن فتح الطرقات، ازالة الركام وغيرها، ولكنه اشار الى ان في المقابل اسرائيل نفذت اكثر من 7700 خرق منذ توقيع اتفاق انطلاق الإطار قبل أكثر من شهرين، وأن هذه الاعتداءات المستمرة من شأنها أن تقوض وتستهدف كل التفاهمات والترتيبات القائمة وأن تعيق عمله في جنوب لبنان. هذا البيان كان مهما جدا اليوم فدا، لأنه تحدث بالتفصيل عما يقوم به الجيش في وقت نعلم أن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية دائما كانت تصوب على الجيش اللبناني وتشكك في قدراته على تنفيذ مهامه في الجنوب وتشكك في ولاءاته وتتحدث عن فشل في تطبيق المنطقة التجريبية الأولى. بالتوازي مع هذا البيان أيضا كان لافتا اليوم اجتماع أمني موسع عقد في القصر الرئاسي برئاسة الرئيس اللبناني، حضره قائد الجيش، عدد كبير من القيادات الأمنية والمسؤولين الأمنيين في البلاد من أمن عام، أمن دولة، أمن داخلي، مخابرات، فرع المعلومات وغيرهم، عرضوا تقارير مفصلة عن الوضع الأمني في الجنوب، لا سيما في مدينة ومنطقة النبطية، تلك المدينة والمنطقة التي هي في عين الاستهداف في هذه المرحلة، والتي كان الجيش اللبناني عزز يعني دورياته فيها في الأيام الماضية ربطا بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. وكان كلام كما أشرت أيضا للرئيس اللبناني خلال هذا الاجتماع، تحدث فيه عن أن انتشار الجيش في النبطية هو يعني تطبيقا للالتزامات الدولة اللبنانية، وأيضا يعني يتوافق مع الدور التفاوضي للبنان مع إسرائيل، وقال إن أي فراغ أمني في الجنوب من شأنه أن يشكل يعني نوعا من المساحة وذريعة للاعتداءات وللمساس بالسيادة اللبنانية. إذن الوضع الميداني من جهة على حاله مراوحة، ولكنها مراوحة سلبية على استمرار الاعتداءات والتفجيرات والخروقات، ولكن الوضع السياسي والأمني في المقابل أيضا يبدو أنه يشهد تحركا معينا في هذه المرحلة، لا نعلم كيف سوف تكون تداعياته وانعكاساته على المسار التفاوضي بالتحديد الذي جدد اليوم الرئيس اللبناني تمسكه به، وقال إن يعني خيار التفاوض ليس إرضاء لأحد وإنما بحثا عن مصلحة لبنان، لأنه نعود ونذكر بأن الموقف الرسمي اللبناني هو بأن لا بديل عن الدبلوماسية وعن التفاوض، البديل الوحيد هو الحرب التي يرفضها لبنان والتي عانى كثيرا من ويلاتها وفقا للبنان الرسمي.
1: شكرا لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد يوسف، كيف قرأتم بيان الجيش اللبناني؟ ما حاجة الجيش لمثل هكذا بيان؟
3: مساء الخير أستاذة فدا لك والدكتور علي والمشاهدين. واضح اليوم أن الجيش اللبناني يصوب على العوائق التي تحول دون تنفيذ مهامه في جنوب لبنان. طبعا هذا الموقف ليس جديدا، هذا الموقف سبق للجيش أن طرحه مرات عدة، خصوصا قبل حرب الإسناد الثانية في الثاني من أذار، عندما قال أنه أكمل انتشاره في جنوب الليطاني وبقي خمس نقاط تعيقه القوات الإسرائيلية التي تحتل هذه النقاط من الانتشار في كل المناطق اللبنانية. واضح للجيش اللبناني أن الاصطدام بالدور الإسرائيلي بدأ يكبر منذ تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل التجريبية، عندما بدأ الانسحاب من أطراف زوطر الشرقية، وتعرض الجيش اللبناني لاعتداءات من الجيش الإسرائيلي.
1: ما يمنعه من تطبيق ما التزم به هي الاعتداءات الإسرائيلية، أنها تقوض حسب ما قال جهوده من أجل الأمن والاستقرار، تحقيق الأمن والاستقرار. ولكن هل هذا البيان رسالة للداخل أم للخارج؟
3: لا، أعتقد أنه رسالة بالدرجة الأولى للداخل اللبناني، وبالدرجة الأولى الثانية للأمريكيين وللدول المهتمة بالوضع اللبناني. واضح اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الجيش اللبناني أن يقوم بخطوات جريئة في مسألة الانتشار، في مسألة نزع سلاح حزب الله، في الدخول إلى مناطق تعتقد أن الإدارة الأمريكية أو حتى الإسرائيليين أن حزب الله يحول دون انتشار الجيش فيها. لكن الجيش اليوم صوب على مكامن الخلل في هذا الموضوع، واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي أو الاعتداءات الإسرائيلية هو المعوق الأساسي أمام تنفيذ هذه المهمة. يعني اليوم عندما يطلب من الجيش اللبناني أن ينتشر حتى في مكان ليس فيها احتلال إسرائيلي، تبقى الاعتداءات الإسرائيلية هي العامل الأساسي أمام تمكين الجيش من السيطرة حتى من إذا بدك البحث عن مناطق يعتقد أو نقاط يعتقد أن فيها أسلحة غير شرعية أو تواجد لحزب الله. وبالتالي أنا أعتقد ليس المشكلة في موضوع يعني معارضة حزب الله لانتشار الجيش، أيضا هناك إعاقة وعرقلة إسرائيلية متعمدة لدور هذا الجيش، وكأنه مطلوب أن يلغى دور الجيش في المرحلة المقبلة.
1: كان هناك بيان للجيش دكتور علي، بنفس الوقت كانت هناك اجتماعات أمنية مع رئيس الجمهورية وحضرها أيضا قائد الجيش اللبناني. هذه التحركات، بيان الجيش بالإضافة إلى هذا اللقاء، في أي سياق تضعها في هذه المرحلة؟
4: تحية لكم بداية. أنا أعتقد أنه في سياقات وضع النقاط على الحروف والتوضيح الحقيقي للمشهد الذي يحصل، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي حصل في الجنوب اللبناني، وتحميل المسؤولية بشكل واضح للإسرائيليين أنهم هم من يخرقون اتفاق الإطار وهم من لا يلتزمون بأي اتفاقيات حقيقية. الجيش اللبناني يعيد تذكيرنا بمسألة أنه بال15 شهرا قام بدوره كاملا في جنوب الليطاني، قدم تقاريره، أيضا هي رسائل كما قال الأستاذ يوسف للأمريكيين أنه في مكان ما لا يمكن أن يطلب من الدولة اللبنانية أن تقوم بأي خطوات فيما أنه الإسرائيلي في المقابل لا يلتزم. حتى بمسألة سلاح حزب الله، أنه كيف سيقوم الجيش اللبناني أو الأجهزة الأمنية بهذه المحاولات المطلوبة منهم والاصطدام مع حزب الله أو المقاومة، فيما أن الإسرائيلي هو الذي يعرقل الاتفاقيات، وفيما الإسرائيلي هو الذي يصعد، وفيما الإسرائيلي هو الذي ينتهك،
1: يعني والآن حزب الله ويفسح المجال أمام الدولة اللبنانية. إمكانية واردة،
4: هو ما يريده الإسرائيلي تحديدا. الإسرائيلي هدف رئيسي بالنسبة لديه أن تصطدم الدولة اللبنانية وحزب الله، لكن يعني حتى الآن واضح أن الطرفان يعني يحاولان قدر الإمكان أن لا يتم هذا الأمر، وهم يفهمان جيدا أن هذا هدف إسرائيلي ويجب عدم تلبية الطموح الإسرائيلية. حزب الله ملتزم إلى حد ما بوقف إطلاق النار، وأيضا الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا، فيما الإسرائيلي يمنع أيضا في المقابل الدور اللبناني في الجنوب.
1: في دقيقة سيد يوسف، الجيش اللبناني يقول أن هذه الاعتداءات تهدد التفاهمات واتفاق الإطار. رئيس الجمهورية من جانبه يقول بأنه لا بديل عن مسار التفاوض وأن مسار التفاوض هو مصلحة لبنانية. بين بيان الجيش وما يقوله الرئيس، ألا تلمس شيء من التناقض؟
3: لا أعتقد أن هناك تعارضا ما بين ما قاله الجيش في بيانه وما يقوله رئيس الجمهورية بشكل دائم. الجيش اللبناني ينفذ القرار السياسي الذي يتخذه رئيس الجمهورية والحكومة، لكن هو يتحدث عن العوائق التي تحول دون تنفيذ هذا القرار السياسي.
1: إذا كان مسار التفاوض لم يؤدي إلى النتيجة المطلوبة منه، لماذا التمسك به؟ هنا السؤال.
3: هو لا خيار عنه، لا بديل عنه. البديل عنه هو العودة إلى الحرب والاقتتال. نحن اليوم أمام واقع هو أفضل مما كان عليه قبل 8 نيسان، عندما يعني أوقفت إسرائيل الغارات على بيروت والضاحية والبقاع. طبعا نحن أمام مسرع عمليات محوره الجنوب اللبناني، وهذا شيء سيء للبنان، لكن هو أفضل بكثير من أن تتوسع العمليات. يعني لبنان اليوم يختار بين السيء والأسوأ. الأسوأ هي العمليات الإسرائيلية الواسعة.
1: يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك، وشكر موصول للدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. بهذا نصل إلى هذه نهاية هذه النافذة. ننتقل إلى لندن مع الزميلة مينا.
5: شكرا لك فيدا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من لندن. الحكومة البريطانية تصر على صواب قراراتها المتشددة اتجاه إسرائيل، ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يقول بأن هذه الإجراءات المتشددة تستهدف البستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ويقول بأنها ترمي إلى ردع حكومة بنيامين نتنياهو من أجل تغيير مسارها. ووزير الخارجية البريطاني أندي بيرنام وزير الخارجية البريطاني إدمي ليبند يقول بأن قرار إسرائيل إغلاق السفارة القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هو أمر ستكون له تداعيات سلبية، ولكن بريطانيا تصر على أنها تنسق كل هذه الخطوات والجهود من أجل الإبقاء على حل الدولتين قائما، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول الحلفاء بمن فيهم فرنسا وكندا. لمناقشة هذا الموضوع وأيضا قضية ردود الأفعال الأوروبية على الاستيطان والمواقف المختلفة من المستوطنات الإسرائيلية. معي هنا في الاستوديو مايكل بنن، الكاتب المتخصص في الشؤون الدبلوماسية في صحيفة التايمز البريطانية، ومعي أيضا من باريس جاك رولون، الباحث بمعهد السياسة العالمية في باريس، ومن بريكسل معي باتريك كوستيلو، المسؤول السابق بالاتحاد الأوروبي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط.

0: أبدأ معك الآن باتريك. بريطانيا تقول بأن هذه العقوبات التي فرضتها تستهدف المستوطنات الإسرائيلية تحديدا، والحكومة الإسرائيلية تفرض إجراءات عقابية ضد لندن. إلى أي مدى في اعتقادكم يتجه هذا التصعيد، وهل تعتقد بأن الحكومة البريطانية كانت مستعدة لهذا الرد الإسرائيلي تحديدا؟
1: The British government, I think, was fully prepared. Yes, the British government was fully prepared for this.
2: الحكومة البريطانية كانت مهيئة لهذا الرد لأنهم حذروا إسرائيل لبعض الوقت أنهم سيقومون بفرض عقوبات، وحذروا إسرائيل من عدم التوجه إلى الاستمرار في عمليات مشاريع الاستيطان في منطقة إيوان. أعتقد أن بريطانيا عرفت أن إسرائيل ستكون غاضبة، وصورت هذا الأمر على أنه استهداف لإسرائيل والتحرك الإسرائيلي، لكنهم مصممون على إظهار هذا الأمر على أنه سياسة حكومية ورد فعل على ما يرونه أنه تطهير عرقي يجري في الضفة الغربية.
0: انتقل إلى أضيفي في باريس جاك رولون. الموقف الفرنسي بالنسبة المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحديدا، الموقف الفرنسي يكاد يتماهى مع الموقف البريطاني، فما هي الإجراءات والخطوات التي تتخذها باريس من أجل يعني التصدي لتوسيع هذه المستوطنات غير القانونية والتي تنتهك القانون الدولي بشكل عام؟

0: I can't.
1: نعم، أنتقل إلى ضيفي في بروكسل باتريك. الاتحاد الأوروبي لديه آليات وميكانيزمات من أجل اتخاذ مواقف موحدة كما رأينا في الحالة الأوكرانية، ولكن نرى بأنه يكتفي الآن بالإدانة فقط فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لماذا في اعتقادك هذا الموقف الأوروبي؟
2: أعتقد أن علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحصل. هنالك حدث مهم الأسبوع القادم، هي أورسولا فون دير لاين ستبدأ بإعطاء خطابها لحال الاتحاد، وعلينا أن نتذكر أنه قبل سنة خلال هذا الخطاب هي اقترحت أن يكون هنالك إيقاف للتفضيلات التجارية مع إسرائيل وعدد من الدول في الاتحاد الأوروبي لم يوافق. نحن الآن في وضع حيث أنه بسبب إعلان يوم أمس،
1: هل ضيف فرنسا جاهز؟
2: فإنه لدينا فرنسا في بالإضافة إلى إسبانيا، أيرلندا، بلجيكا، هولندا، هم كلهم قاموا باتخاذ إجراءات فردية ضد التجارة مع المستوطنات. هذا الأمر يضغط على المفوضية للإعلان على حظر أوروبي على التجارة مع المستوطنات. سواء ما حصل هذا الأمر أم لا سيعتمد بشكل كبير على المفاوضات الخاصة التي ستحصل خلال الأيام القليلة القادمة.
1: نعم، لكن الاتحاد الأوروبي كان دائما يقف مع حقوق الإنسان ومع القانون الدولي، ولكن نراه اليوم يبدو وكأنه يتراجع شيئا ما فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. هل تعتقد بأنه الرأي العام العالمي الآن الذي يصب في مصلحة العدالة للفلسطينيين، هل سيغير هذا من المواقف الأوروبية، لا سيما أن الدول الأوروبية كانت قد اتخذت قرارات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؟
2: علينا أن نأمل أن هذا قد تغير. أنت محقة في القول أنه في هذه القضية فإن الاتحاد الأوروبي في حقيقة الأمر تراجع عن التزامه التقليدي لحقوق الإنسان أو تجاه حقوق الإنسان. في الوضع حيث يكون فيه بعض الدول وخاصة ألمانيا وإيطاليا قاموا بإعاقة أي جهد من الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في هذه القرارات. كما تعرفون بالنسبة للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار الأمر يتطلب أغلبية بالدول الأعضاء، أغلبية في أيضا في عدد سكان الدول الأعضاء للموافقة على قرار أو تمريره. في ذلك السياق يوم أمس إعلان يوم أمس زاد من احتمالية أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات مشابهة.
1: نعم، أعود إلى ضيفي هنا مايكل. أندي بيرنام قال بأنه على بريطانيا أثناء حديثه اليوم في البرلمان البريطاني على بريطانيا إظهار القيادة فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب الإنصاف والعدالة في وجه الظلم وفي وجه الترهيب، ووصف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هل تعتقد بأن لندن قادرة اليوم على تغيير المواقف الأوروبية اتجاه إسرائيل؟
2: أعتقد أن بريطانيا باستطاعتها أن تقوم بشكل واحد، بإمكانها أن ترسل إشارة وتقوم باتخاذ خطوة وتكون صوت فعال، لكن بريطانيا هي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. من الواضح أن هنالك تعاون حول القضايا الأمنية وتنسيق حول القضايا السياسة الخارجية، بالتالي ما قرر بريطانيا القيام به سيكون له تأثير، وأيضا تتحرك مع بريطانيا مع فرنسا فيما يتعلق بالعلاقة، إن العلاقة بين البلدين جيدة للغاية، وأعتقد أن هذا سيخلق فرقا. بعض الأشخاص قالوا أن هذا الإعلان قد تم أخذه والقيام به لأهداف محلية من أجل دعم الجناح اليمين في لحزب العمال. أنا لا أعتقد أنه على صلة بهذا الأمر، لأن الناس كانوا يتطلعون ما يحصل في الضفة الغربية وقد قرروا أن هذا يمثل تطهيرا عرقيا، وبريطانيا ذهبت إلى الحرب، دخلت إلى الحرب في البوسنة من أجل إنهاء التطهير العرقي. بالتالي هنالك قلق، ما لم يكن هنالك بيان يتم القيام بها سيكون هنالك اتهام بالمعايير المزدوجة، بمعنى أنها تتحمل شيئا لم تتحمله في السابق.
1: جاك، أنتقل الآن إلى باريس وضيفي جاك رولان. كنت أسألك ضيفي هناك حول المواقف الفرنسية، لا سيما بعد اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، فما هي الإجراءات والخطوات التي تتخذها بحيث أنها تتصدى للحكومة الإسرائيلية الحالية لتقويض حل الدولتين؟
0: إنها إجراءات مشابهة. ما يحصل الآن يشبه الحركة التي تلت اعتراف فرنسا بفلسطين في سبتمبر 2025. وذلك يتوافق مع الموقف الفرنسي الذي لطالما دعم حل الدولتين وندد بانتهاك حقوق الإنسان والحرب وكل الإجراءات غير القانونية في الأراضي المحتلة. وإذا فرنسا توافق على قرار عام 2005 2010 الذي صدر عن المحكمة الدولية حول العمليات غير القانونية، وقد سبق الحديث عن ذلك. إنما برأيي ما دفع بالمملكة المتحدة باتخاذ هذه الإجراءات والتدابير هو مشروع E1 الذي سيزعج الأراضي الفلسطينية ويقسمها، بالإضافة إلى الاستيطان غير القانوني. باتت الأمور لا تحتمل، وآن الأوان. للأسف لم يتخذ القرار على صعيد أوروبي، لأن هناك بعض الدول التي ما زالت تتردد مثل ألمانيا. إنما المهم أن دول مثل هولندا التي لطالما كانت صديقة لإسرائيل والتي يعبر من خلالها ثلث الصادرات الزراعية تنضم إلى المقاطعة، لن يكون تأثير مباشرا، لأنه ينبغي فرض أو تحديد الإجراءات. إنما برأيي ليس تغيرا كبيرا، إنما هو دليل ومؤشر ورسالة مهمة عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل، مفادها أن سياسة نتنياهو تؤذيكم، أنتم تخسرون كل أصدقائكم القدامى، الجميع يتخلى عنكم لأن السلوك غير مقبول. هذا

المهم وسنرى تأثير على الشعب الإسرائيلي. الرسالة إذن مفادها أن سياسة نتنياهو لا تساعد إسرائيل، بل على العكس تضر بمصالح إسرائيل والسلام في المنطقة. ما نأمل الآن نصل إليه هو السلام، وربما أن هارتس نشرت المقال

0: لندن، وأيضا باتريك كوستيلو من بروكسل. نأتي هنا إلى نهاية هذه النافذة من لندن وعودة إلى الزملاء في الدوحة.
1: شكرا جزيلا لك مينا. التغطية تتواصل على رأس الساعة ونناقش فيها ملفات عديدة، على رأسها طبعا ملف التوتر الإيراني الأمريكي وكذلك الوضع في جنوب لبنان، إلى جانب التطورات في اليمن. وسنبقى معكم أولا بأول، ننقل لكم الأخبار ونلتقي بإذن الله على رأس الساعة في من لا.
2: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولا إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
5: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
2: الأحداث لا تنتظر،
6: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
2: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
7: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
2: ذاك ما تروى،
8: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
2: بل كما تحدث،
3: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
2: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
2: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن. البداية بالمستجدات، إذ أعلن التلفزيون الإيراني عن دوي إطلاق مقذوفات باتجاه مضيق هرمز في مدينة جاسك جنوبي البلاد دون الحديث عن مصدره أو طبيعته. إلى ذلك قالت الخارجية الإيرانية إن الاعتداءات على السفن التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها دمرت 5 ناقلات نفط

0: إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. كما نقلت CNN عن مصادر أن هناك جهودا أمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض. هذا وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن أنه أحال ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن بسبب انتهاك التزامات حظر الانتشار النووي. ووصفت بعثة إيران في الوكالة بدورها وصفت القرار بالمنحاز والمسيس. وأشار بيان إيراني روسي صيني إلى أن التوصل إلى حل مستدام بشأن الملف النووي الإيراني يستوجب وقف الهجمات والتهديد بها. أما فيما يتعلق بالملف اليمني فقالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوبي مأرب وأنها تواصل التقدم شرقي حزم الجوف. أما رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي فقال إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. وفي لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارات على بلدات حريس وصربين والمنصوري في الجنوب. من جهته قال الجيش اللبناني إن وقف إسرائيل اعتداءاتها عامل أساسي لتنفيذ اتفاق الإطار. إذن هذه هي المستجدات، والبداية هي بالملف اليمني أو بالملف الإيراني الأمريكي. ومعنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسلنا عمر هواش، وكذلك من البيت الأبيض مراسلتنا أمينة سريري، ومن مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مراسلنا عيسى طيبي. أهلا وسهلا بالجميع، وأبدأ معك عمر، ولعلنا نبدأ بالهجمات على جاسك تحديدا، وإذا كانت هناك الآن رواية رسمية إيرانية بشأن المقذوفات التي طالتها وتأثير ذلك، لنبدأ بهذا.
1: نعم ليلى، لا تحديث حتى اللحظة على ما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني قبل أكثر من ساعة بشأن الانفجارات التي دوت في مدينة جاسك، لكنه أكد في ذلك التوقيت أن الانفجارات لم تحدث في المدينة ذاتها، بمعنى أنه لا يوجد استهداف لمدينة جاسك، وإنما الأصوات التي سمعت من المدينة كانت تعود إلى أحداث في عرض البحر القار، إن الأصوات تعود لمقذوفات انطلقت في عرض البحر في مضيق هرمز. لذلك يمكن القول أن هناك عدة احتمالات لهذا الأمر، قد يكون هناك استهداف لناقلات نفط إيرانية من قبل الجيش الأمريكي على شاكلة ما حدث الليلة الماضية ويوم السبت الماضي أيضا، أو قد يكون هناك استهداف إيراني لناقلات نفط. تقول طهران دائما أنها تخالف القوانين التي يضعها في مضيق هرمز وتحاول العبور من مسارات مخالفة، وقد يكون أيضا هناك استهداف لمسيرات، لأننا نتحدث دائما عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير المسيرات في سماء مضيق هرمز، وكان هناك استهداف لإحدى هذه المسيرات يوم أمس من قبل الحرس الثوري الإيراني. نحن الآن في جزيرة قشم، حيث هذا الممر من خلفي هو الممر الذي يفصل بين جنوب جزيرة قشم وشمال جزيرة لارك. هذا هو أحد أهم المعابر الإيرانية للسفن، التي تقول طهران إنه يمكن للسفن أن تعبر من هذا الممر، لكن أيضا شريطة أن تحصل أولا على الإذن الإيراني. من الواضح أن هناك تكدس وعديد للسفن، يمكن القول أن هناك عشرات السفن التي نرصدها الآن في مضيق هرمز من هذه الناحية من المياه الإقليمية الإيرانية. بعض هذه السفن بعيدة، بعضها قريبة إلى السواحل الإيرانية، هي عبارة عن ناقلات نفط، سفن تجارية، سفن حاويات. واليوم أنا كنت في جزيرة هرمز وتنقلت بين جزيرتي هرمز وقشم، أيضا رصدنا الكثير من السفن الراسية. هذا الأمر هنا يعكس طبيعة الأمن المتوفر في هذه الناحية من مضيق هرمز على الأقل، لكننا عندما نتحدث ليلى عن استهداف إيران لناقلات النفط أو السفن التي تقول إنها مخالفة، نتحدث بشكل واضح عن الممر الجنوبي.

0: لمضيق هرمز المحاذي للسواحل العمانية. طهران تقول إن المضيق غير آمن بطبيعة الحال، لا في المياه الإيرانية ولا في المياه الإقليمية ولا في المياه الوسطى، تقول إنه لا يوجد أمان في كل تلك المعابر نظرا لما تصفه بالاعتداءات الأمريكية المستمرة واستمرار الحصار البحري المستمر
1: على سريع عمر الإيرانية. قبل أن أتركك،
0: آخر هذه الاعتداءات وفق الوصف الإيراني
1: هي على جاسك، أم هناك هدف آخر عمر؟ على العموم عمر أشكرك.
0: نعم، حتى اللحظة هو الاستهداف فقط في مدينة جاسك، نعم، ليس في منطقة أخرى.
1: نعم، أشكرك جزيلا. كنت أريد أن أسألك بشكل سريع عن ردود الفعل على إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن، فقط بشكل سريع، عدا عن رد بعثة إيران في فيينا على هذا الموضوع، هل هناك موقف من داخل إيران على هذه الخطوة؟
0: نعم، على مستوى الخارجية الإيرانية، ممثلة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن هذا القرار هو قرار مسيس، وأن الدول هناك ضغط عليها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية استهجن هذا القرار وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تقصف المنشآت النووية الإيرانية ثم تطالب بتفتيشها، مشيرا إلى أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي لن يحقق أهداف واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول التي تدعم هذا القرار.
1: أشكرك جزيلا عمر. أنتقل إليك أمينة في واشنطن وردود الفعل، يعني بالنسبة لاستهداف جاسك تحديدا، هل تقول إدارة ترامب أي شيء عن هذا الاستهداف؟ هل تتبناه؟ وما هي المواقف الأخيرة بخصوص أيضا إحالة الملف، ملف النووي الإيراني على مجلس الأمن؟
2: ليلى، منذ وقوع هذه الانفجارات ونحن نتواصل مع الإدارة والقيادة المركزية لمعرفة أو تأكيد على الأقل أن هذه الضربات أمريكية، لكن إلى حدود الساعة لا توجد أي تأكيدات أو نفي لهذه المسألة. تصريح وحيد فقط صدر على لسان مسؤول أمريكي لقناة نيوز نيشن يفيد بأن الولايات المتحدة وقواتها لا تقوم حاليا بأي ضربات في المنطقة. هذا هو التصريح الوحيد الصادر إلى حدود هذه الساعة من قبل هذا المسؤول الأمريكي لقناة نيوز نيشن. دون مزيد من التفاصيل ربما قد تتضح خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن آخر التصريحات لربما كانت تلك صادرة عن القيادة المركزية فيما يتعلق بالضربات التي تم توجيهها يوم أمس، وأخرى نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة يؤكد بأن الردود الإيرانية على القوات الأمريكية خاصة في قواعدها بالأردن كانت غير ناجحة، لم تحدث أي أضرار على مستوى المنشآت ولا القوات الأمريكية هناك في الأردن. قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر البيت الأبيض وهو الآن في قاعدة أندروز متوجها إلى دالاس في تكساس لمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري، لكن قبل ذلك كانت لديه إحاطة واجتماع مع وزير الدفاع بيت هيكست وقائد أو رئيس هيئة الأركان دان كين الذي كانت لديه تصريحات ملفتة صباح هذا اليوم فيما يتعلق بتحديث منظومة الجيش، فيما يشير إلى أن بالفعل هذه الحرب استنزفت الكثير، وإن لم يكن ذلك مباشرا من خلال تصريحات دان كين، لكن يبدو أن هناك دعوات للاستفادة من القدرات المتطورة التي لدى أوكرانيا، وخلال الأسابيع الماضية حدث ذلك من قبل الجيش الأمريكي في الاستفادة من هذه القدرات على مستوى المسيرات من أجل اعتراض المسيرات الإيرانية شاهد. ولهذا الغرض بشكل أساسي تطلب الإدارة الأمريكية تمويلا إضافيا من الكونغرس في ميزانية تاريخية للبنتاغون تقارب التريليون ونصف تريليون دولار، أكثر من 50 مليار فقط ستكون مخصصة للمسيرات والقدرات ذاتية التشغيل كما يقول دان كين رئيس هيئة الأركان.
1: نعم.
2: لكن إلى حدود هذه اللحظة ليلى لا يوجد أي إضافات فيما يتعلق بمسألة توجه الإدارة الأمريكية لشن مزيد من الضربات في إيران، خاصة فيما يتعلق بجبل الفأس الذي تحدث عنه سابقا الرئيس الأمريكي، وظهرت بعض المصادر تشير إلى أن هناك بعض التحركات على ذلك المستوى. على ما يبدو القرار لم يتخذ بعد، لكن هذا رهن بهذه الإحاطة التي حصل عليها ترامب صباح اليوم من دان كين وبيت هيكسيت.
1: أشكرك جزيلا أمينة. إذن في انتظار أن تصدر مواقف أكثر وضوحا أشكرك على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك عيسى في فيينا وهذه الخطوة التي اتخذتها وكالة الطاقة الذرية بإحالة الملف النووي في هذا التوقيت إلى مجلس الأمن ورد البعثة الإيرانية على ذلك واعتباره منحاز ومسيس. ماذا في تفاصيل إذن القرار ورد الفعل؟
3: ليلى، من وراء هذه القاعة من هذه القاعة التي شهدت اليوم حدثين تاريخين. الحدث الأول هو تاريخي بالنسبة لسوريا، رفع سوريا من الدول المارقة نوويا وإلغاء تتبعها في مجلس الأمن وإلغاء الإحالة في مجلس الأمن ورجوعها إلى الدول الطبيعية. والأمر الثاني وهو الإحالة لأول مرة منذ 20 عاما للملف النووي الإيراني لمجلس الأمن. وأنا على الهواء وصلتني من البعثة السعودية الدائمة وهي رئيسة المجموعة العربية بيان الآن باسم وزارة الخارجية السعودية، تعرب فيها عن شكرها لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تمرير هذا القرار بالإجماع، وتقول ويقول البيان الذي وصل للجزيرة توا بأن المملكة العربية السعودية ستبقى وفية لدعمها لسوريا ولكافة الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها ودعم مؤسساتها. طبعا هذا بيان الآن وصلنا من البعثة السعودية في وكالة الطاقة الذرية باعتبار أن السعودية هي رئيسة المجموعة. الإحالة اليوم الحقيقة هي منعطف خطير لأن التصويت كان بالأغلبية، نتحدث عن 23 صوتا مقابل 3 أصوات معترضة، وهذه في الحقيقة يعبر بأن الدول الكبرى الدول الغربية استطاعت أن تحشد أنصارها داخل مجلس وكالة الطاقة الذرية الذي يبلغ نحو 35 عضوا، واستطاعت أن تمرر النقاط في المسودة دون تعديل. وهذه المفارقة بأن عند تطابق النسختين الأولى والنهائية يبدو التطابق كاملا، وأيضا اعتمادها على قرارات وتقارير المدير العام رافائيل غروسي التي في الحقيقة كانت النقاط التي تضمنها التقرير اليوم هي مرجعية في مرجعيتها مباشرة إلى التقرير الأخير والتقرير ما قبل الأخير، وهما في الحقيقة الذي يحدد 3 معالم رئيسية. الأولا هو اتهام إيران بارتكابها مخالفات بانتهاكها لاتفاق الضمانات، يعبر أيضا عن غياب المعرفة والمعلوماتية عن المنشآت النووية الإيرانية، ويحدد بأن كمية اليورانيوم 440 كيلوغراما بنسبة تخصيب تبلغ 60% هي مجهولة الآن بالنسبة للوكالة، وبأن المفتشين منعوا إيرانيا من دخول هذه المنشآت. وأيضا في هذا القرار هو دعوة طهران إلى تفسير ذلك، وبشكل عاجل أيضا دعاها بحسب التقرير إلى أن تأخذ الخطوات المطلوبة منها بطلب
1: عيسى، رغم أن المنع ليس بالجديد
3: وأيضا بأن
1: نعم
3: هذه
1: عيسى.
3: الحالة لن تتوقف عند هذه النقطة بل ستواصل الوكالة.
1: نعم، رغم أن المنع ليس بالجديد، ولكن التوقيت هنا مرة أخرى حتى نضع هذه الخطوة في سياقها، ما دلالته؟
3: هذا السؤال طرحته الجزيرة على مندوب إيران السيد رضا نجفي بعد التصويت، خرج إلينا وقال بأن الدلالة المقصودة من هذا القرار هو إكراه وترهيب وضغط سياسي على طهران. الإحالة إلى مجلس الأمن قال ما الفائدة منها، وخصوصا وجود روسيا والصين التي ستستعمل حق النقد الفيتو وترفضها. هم يريدون إعادة فرض العقوبات سناب باك، وبالتالي قال هذا هو الهدف السياسي، ضغط سياسي فقط، لأن العقوبات قد تم إعادتها على طهران، ولا يوجد فائدة من هذا القرار ما عدا أن يكون ضغطا وإكراها سياسي ومحاولة تأليب العالم ضد إيران. وقال بأن هذا الإكراه سترفضه إيران، وقال أيضا ما أكده البيان الروسي الصيني الإيراني الذي اعتبر بأن مخرجة هذا البيان ملغاة، لأن إيران التزمت بفتح مجالاتها للمفتشين، لكن الحرب والقصف الأمريكي لهذه المواقع حال دون دخول المفتشين. وقالت بأن ما تسعى إليه المجموعة الغربية، ونتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية والترويكا، هو محاولة الضغط على إيران ومحاولة إدخال المنطقة برمتها في أزمات متتالية. لكن كما يقول الكثير من المراقبين هنا في مجلس الحكام بأن الأثر المباشر لهذا القرار هو ضرب القناة الوحيدة المتبقية بين الوكالة وبين إيران في مسألة التفتيش وفي مسألة التحاور بين الأطراف، لأن المبعوث المندوب الإيراني قال للجزيرة بعد التصويت أننا كنا على بعد أيام قليلة لاستقبال المفتشين في مفاعل إيراني،
1: وهذه نقطة مهمة. أشكرك.
3: وكانت الترتيبات جارية على قدم وساق، ثم تفاجأنا بهذا المشروع. نعم،
1: إذا قطعت الطريق على هذه الخطوة من بعد هذا القرار. على العموم أشكرك جزيلا عيسى الطيبي من فيينا، وأشكر طبعا أمينة سرير وكذلك عمر هواش، ولكن سنتابع في الملف نفسه والتطورات الأخيرة مع ضيوفنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وينضم كذلك إلينا من واشنطن. على العموم سنحاول ربما أن نرحب بضيفنا من واشنطن بعد قليل، ولكن نبدأ معك دكتور أحمديان. يعني عندما نتابع هذه الإجراءات الجديدة، إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وكذلك استهداف جاسك، كل هذا في وقت يقول فيه الرئيس بيزشيان يتحدث عن مقاومة حتى يندم المعتدون، ولكن على الأرض من الناحية العملية هل هناك مؤشر واحد يمكن أن يدلنا على أن ميزان القوة في الواقع أصبح في صالح طهران؟
4: طبعا لاحظي أنه منذ الحرب، لأنه الحرب فشلت، إيران كان لها اليد العليا إلى حد كبير. الولايات المتحدة حاولت أن تغير هذا الواقع عبر الحصار، والإيرانيون يتمسكون بالرد على الحصار الآن لتغيير ذلك الواقع. لكن على الأرض هناك ضرب وضرب متبادل من قبل إيران، المعركة مستمرة. هذا القرار الذي يصدر اليوم لنقل الملف إلى مجلس الأمن كان سيكون له تأثير قبل الحرب بالفعل، لكن الآن بنقل الملف إلى مجلس الأمن إيران تقديري أنها ستتنفس الصعداء، لأنه روسيا والصين ستنقضان أي قرار أممي إزاء البرنامج النووي الإيراني. إيران تبدي لهما الشفافية، لا تبدي للولايات المتحدة
1: والمجموعة الغربية. ولكن روسيا والصين الآن يبحثان عن بدائل، ويبدو أنهم وجداها في الخليج، النفط الخليجي. أليس في هذا ضربة لهذا الهدف الذي تريد منه إيران الحفاظ على قوتها في هذه المرحلة؟
4: طبعا لاحظي أنه في النهاية هذه منطقة حربية كما تراها إيران، وكما هي معلنة، يعني أمريكيا معلن أن هناك حرب اقتصادية، وهناك ضرب للناقلات الإيرانية، وهناك استمرار في الحصار، والحصار فعل حربي يعني بالتصنيف الأممي، ولذلك هي منطقة حربية لإيران الحجة القانونية.
1: وضرب جاسك تحديدا اليوم، يعني بغض النظر عن الآن من يتبنى هذه العملية، وليس مهما أن يضرب آخر منفذ بحري لإيران للتصدير في وقت تحاول فيه الالتفاف على أزمة المضيق، يعني هل هذا المسمار الأخير في النعش؟
4: ضرب يعني هناك الكثير من المواقع التي ضربت، وهذه ليست المرة الأولى. لاحظي الضرب لهذه المواقع هو جزء من الحرب الاقتصادية التي تخاض ضد إيران، وإيران لا ترى طريقا آخر سوى مواجهة هذا الضرب بضرب القطع الأمريكية. وهذا بدأ قبل 5 أيام تقريبا عندما استهدفت إيران بارجات أمريكية، وأعلن سنتكوم أنها تناورت ولم تضرب. بالتالي نحن إزاء تصعيد، وهذا التصعيد يرى الإيرانيون أنه إذا أتى على أسعار الطاقة وأتى بضغط داخلي على الأمريكي أفضل من أن تتريث إيران أملا بالوصول لحل.

0: حل مع الولايات المتحدة، هو بعيد كل البعد لأنه الحل وصلنا طيب. إليه لكن تنصلت طيب. الولايات المتحدة منه.
1: داني أرحب الآن من واشنطن بضيفنا مايكل فرانكن المسؤول السابق في البحرية الأمريكية. سيد فرانكن، في الوقت الذي تضرب فيه الولايات المتحدة هذه الناقلات النفطية الإيرانية، والآن إذا فعلا تأكد الأمر مدينة جاسك، عمان تدير مسارا تفاوضيا موازيا لإدارة الملاحة في هرمز، وهذا الوقت الذي تقوم فيه الجيش أو يقوم فيه الجيش الأمريكي بذلك، هل يدعم فعلا الموقف الأمريكي المسار العماني أم يعتبره فقط واجهة دبلوماسية لا أكثر؟
2: أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الخبرات العمانية من أجل المساعدة في الاستفادة من نوع ما من الهدنة وطريق ممكنة أو مجهة للأمام، لأن هذا الصراع قد يصبح ممتدا. علينا أن نكون شاكرين للعمانيين الذين لطالما ساعدونا في السابق في العلاقات مع طهران.
1: ولكن هل تترك الفرصة فعلا لهذا المسار أن يمضي قدما مع هذا الضرب المتكرر المستمر في هذه المنطقة؟
2: هذا
3: سؤال ممتاز. أنا أعتقد بأننا نسعى إلى مكاسب قصيرة المدى وربما تكون منطقية، لأن مؤتمر الجمهوريين سوف يبدأ اليوم ولا يودون أن يبدو ضعفاء بهذا الصدد، وكما ذكرت أنه بالرغم أنهم قد يبدون أقوياء إلا أنهم يطولون أمد هذا الصراع والذي من شأنه أن يزيد أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية مع وصول برميل النفط إلى أكثر من $100، وهذا ليس أمرا جيدا من الناحية السياسية، وقد أصبح مسألة جديدة ينبغي أن ينتهوا منها وضعوا حدا لها. خلاصة القول هي بأن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو كما لو أنها تدفع تجاه هيمنة عسكرية كاملة على أمل أن تتوقف طهران عن أي نوع من الهجمات الانتقامية، وأيضا على أمل أيضا أن يسعوا وراء السلام.
1: هذا التعويل دكتور المطيري، يعني هل تجده في مكانه؟ يعني هي تأمل، يقول ضيفنا من واشنطن أنها تأمل أن تمتنع طهران عن المقاومة، ولكن لا يبدو ذلك على الأرض. أريد أن أتحدث عن الخليج هنا، يعني لطالما تحدثنا عن مخاطر أمنية كثيرة وشاهدنا تأثيرها، لكن الآن هل يمكن أن نتحدث أن الخليج يجد نفسه فعليا مستفيدا اقتصاديا من هذه الأزمة مع تحويل المشترين الصينيين نحو الخام السعودي والإماراتي والعراقي؟ هل هذا حصل يعني على الهامش، وهل يمكن أن يغطي على المخاوف الأمنية؟
4: نظريا كل شيء يجوز، لكن عمليا هذا صعب جدا، والدليل انغماس الدول الخليجية وانخراطها بهذه الوساطة ومطالباتها الحثيثة لإنهاء هذا الصراع، عدم يعني تصعيد الأمور حتى تصبح حربا مفتوحة، وكذلك محاولة خفض التوتر. وبالتالي لا أجد أي وجاهة لهذا الحديث. اليوم الدول، أغلب الدول الخليجية يمكن ما عدا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى حد ما استطاعت أن تمرر نفطا خاما، بينما مثلا دولة قطر ودولة الكويت في موضوع الغاز المسال وكذلك النفط الخام وصلت في بعض الأيام إلى صفر إنتاج وصفر تصدير. أنا أعتقد بأنه ربما هناك دول استفادت كروسيا بالتأكيد، بعض استراليا مثلا في موضوع الغاز المسال للجزائر، لكن خسائر دول الخليج المباشرة وغير المباشرة فاقت المليارات حتى هذه اللحظة، سواء من خلال الاعتداءات الإيرانية التي طالت كثير من المنشآت أو من خلال الخنق الذي حصل من الجانبين فيه.

0: هرمز، سواء الإغلاق أو شبه الإغلاق الإيراني وكذلك الإغلاق الأمريكي من الناحية الأخرى.
1: خطورة هذا هل تكمن في أن الجانب الأمريكي والغربي بشكل عام لطالما اعتمد على الخليج لتعويض خسائره ودفع أثمان أي حرب يخوضها؟ الآن إذا كانت هذه الخسائر الخليجية بهذه الضخامة، ما الذي إلى من سيتوجه الأمريكيون برأيك والغرب؟
0: لا شوفي، لو كانت الكلمة الأولى والأخيرة أو الكلمة الطولة لدول الخليج لاستمعت الولايات المتحدة إلى هذا الرأي ولا ما ذهبت بهذه الحرب منذ البداية في 28. أنا أعتقد أن دول الخليج وجدت نفسها إقليما أو ساحة لهذه الحرب، لم يكن لها يد في ذلك ولم تكن يعني ترغب فيها. ولذلك إذا يعني رجعت إلى الخلف قليلا، عمان كانت حاضنة رئيسية للمفاوضات في كل التوترات، حتى في التفاهم بين الحوثيين والولايات المتحدة في 2025 كانت سلطنة عمان منخرطة في هذا التفاهم بتمرير الملاحة عبر باب المندب، وكذلك كانت وسيطا في الاتفاقات المتكررة التي نقضتها بالمناسبة. لكن اسمحي لي فقط أن أعود إلى قضية مهمة. الآن العقوبات الجديدة والحصار البحري لا شك يعني قولا واحدا يضر بإيران وسينهك نظام الإيران، لكنه أيضا يضر بالاقتصاد العالمي وأولها دول الخليج العربي، وكذلك له كلفة أيضا حتى على الولايات المتحدة، لا شك في ذلك. لكن السؤال، هل هذه العقوبات أو الآن محاولة التصعيد عبر وكالة الطاقة الذرية وتحويل الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن، هل سيكون كابحا للحرب أم سيزيد من احتمالات اتساع هذه الحرب؟
1: برأيك أنت ماذا؟
0: أنا أعتقد أنه سيزيد، لأن الاحتكاكات بدأت تتصاعد. إيران لن تستسلم، يعني يمكن طيف من واشنطن هذب هذه الكلمة بأن إيران تسكت أو تقبل أو لا ترد، لا، هو المعنى الحرفي المراد استسلام إيران، وهذا لا يبدو قريب أو هي لا تستسلم.
1: طيب بالنهاية والتصعيد برأيك سيكون موجها نحو من تحديدا؟ مرة أخرى الخليج أم فعلا سنرى توجها نحو إصابة أهداف يعني في المضيق تعود للولايات المتحدة وهنا الضرر الأكبر؟ يعني قد يكون في السابق جربت إيران أن تشعر الولايات المتحدة بضرب حلفائها كيف سينعكس عليهم، الآن يمكن القول أنها يمكن أن تذهب أبعد إذا ما استفزت أكثر.
0: شوفي، مبدأ عين بعين سفينة بسفينة، أنا أعتقد هذا ليس متناظرا تماما، لأنه الآن أصبح الاستهداف عشوائيا بضرب السفينة قبالة البصرة وهي سفينة عراقية أو مؤجرة للعراق، والعراق بأزمة وقود والمنطقة كذلك، فبالتالي أصبح القضية ليست بهذه الدقة، وبالتالي الاستهدافات أصبحت شبه عشوائية. القضية الأدق أستاذة إذا سمحتي لي، لم يعد مضيق هرمز أو سفينة بسفينة، أصبح الآن سفينة الملاحة البحرية مقابل أيضا تصدير النفط الإيراني.
1: أشكرك جزيلا، ولكن هناك تصريحات جديدة في الواقع للرئيس الأمريكي. أشكر كل ضيوفي ونتابع هذه التصريحات.
2: حضيض وسنعمل على تخفيضها، والبنزين سيصل إلى أقل من دولارين للجالون. نعم، أعتقد أن الأمر سيتطلب فترة ما بعد الانتخابات. هناك بعض المرشحين الذين قرروا عدم الحضور، الجميع سيحضر الملتقى، ولكن بالمناسبة الحفل سيتم بيع كل المقاعد. من أي شبكة أنت؟ من ABC، هي الأسوأ، أسوأ محطة وجهة نظري. سبب عدم حضور البعض لأنه ليس هناك متسع ل 500 سياسي. بعض المرشحين الذين يخوضون سباقا محتدما ربما لن يتمكنوا من الحضور. كل السياسيين الذين أردنا أن يحضروا سيحضرون. هل أنت متأكد من أن الطائرة آمنة للطيران؟ نعم نعم، وإلا لن أركبها. هل تخبرنا عن حديثك مع الرئيس بوتين؟ نحن أجرينا حديثا ممتازا، وهو يريد أن يبرم صفقة ويتوصل إلى اتفاق، وكذلك زيلينسكي، وذلك سيكون رائعا. ما الذي يمنع؟ السبب أن هنالك شخصين يكرهان بعضهما البعض، هذا أكثر من شيء آخر، يكرهان بعضهما. أنا أتحدث إلى الناس وهذا ما أقوم به طوال حياتي، وأجيد إبرام الصفقات. إذن هؤلاء هذان الشخصان سئما وملا القتال. نعم، هذا يمكن أن يحدث. نعم، أجريت مكالمة وحديث.

0: حديثا جيدا. كثير من الأشخاص يموتون، 25 ألف جندي فقدوا حياتهم الشهر الماضي. أنا لم أسأل هذا السؤال قبلا. نعم نعم، قال أن ما فعلوه غير قانوني. إذا ما مر به مذهل. لم يسألني أحد عن إصدار عفو بحقه. إن تم التحقق من الأمر فإن ربما أنظر في إصدار عفو. ما فعلوه بحق مايكل تون أمر مشين، أجبروه على قول شيء لم يرد قوله. وأنا أعتقد أنه ولو بعد فوات الأوان، أعتقد أنه قام بإصلاح الأمر ولو بعد حين. أقول يجب أن نواصل القتال ويجب أن نوضح أداءنا الرائع. نحن فعلنا الكثير للبلد. كندا فرضت رسوما جمركية على عدد من السلع. رد فعلك على هذا القرار؟ أنا اطلعت على القرار وأنا سأتصل بالمسؤولين الإسرائيليين لأعرف رأيهم. أنا أتفهم ما يحدث، ولكن أود أن أعرف لماذا حدثت هذه الأمور أو تحدث هذه الأمور فجأة. نحن قمنا بتدمير 9 من سفنهم، ونحن ما بدأنا الهجوم، وسترون مزيدا من الهجمات. نحن قمنا بتدمير 9 ناقلات عفوا. إذن سنعرف. أعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات، انتخابات التجديد. أعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات، لأنهم لا يستطيعون الصمود أكثر. هم في يأس ويحاولون التأثير على الانتخابات لكي يصل مجموعة من المشرعين الضعفاء والذين سيسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي. هذا ما يريدونه. ولو امتلكوا سلاحا نوويا فإن العالم برمته سيكون في مأزق وفي ورطة. هل تعتقد أن الاتفاق النووي ليس على الطاولة؟ لا، نحن نتحدث بنسبة 99%. وهنالك أمور أخرى ستطرح على طاولة المفاوضات لم تكن مطروقة قبل 3 أشهر. السؤال غير مسموع. أنا أريد أن أبرم اتفاقا، ونحن ربما قريبون. لم يتبقى لهم بلد، والمفاوضات يمكن أن تحدث، ولكن ليس هذا ما نسعى إليه. كما قلت، هذه الحرب ستنتهي وتتوقف مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. شكرا جزيلا.
1: إذن الرئيس الأمريكي واعدا بانتهاء الحرب وخفض انخفاض أسعار النفط بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. ونبقى في السياق نفسه، ولكن في إطار تحليلي أكثر في سياق الحدث مع الزميلة ازدهار شحشحة. تفضلي.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. المشهد الأمريكي الإيراني يترنح اليوم بين تصعيد ميداني وإشارات سياسية. ضربات أمريكية تستهدف ناقلات نفط إيرانية، ورد إيراني يستهدف الإقليم ومضيق هرمز. وفي الخلفية حديث في واشنطن عن خطط لضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض في جبل الفأس. يقابله طرح في طهران لشروط إنهاء الوضع الراهن. فهل نحن أمام تصعيد يفتح باب التفاوض؟ أم مواجهة قد تتوسع قبل أن تنضج فرص التهدئة؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم التصعيد البحري بوصفه رداً وردعاً واستهدافاً لشبكات تمويل الحرس الثوري. فالقيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي، وتؤكد أن هذه الناقلات جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني. كما تقول إن الحرس الثوري لم يستهدف أيا من سفن البحرية الأمريكية، وإن جميع محاولاته فشلت. وفي المسار الموازي تنقل CNN عن مصادر أن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض لا تزال متواصلة. بهذا المعنى تجمع واشنطن بين ضغط بحري اقتصادي مباشر ورسالة عسكرية مفتوحة تجاه البرنامج النووي. أما إيران فتقدم تحركاتها بوصفها رداً مشروعاً. الحرس الثوري الإيراني يقول إن عملياته جاءت رداً على هجمات الأمريكيين على 5 ناقلات نفط إيرانية، ويضيف أنه إذا تعرض هدفاً أو 3 أهداف إيرانية للاعتداء فسيكون الرد عبر ضرب 20 هدفاً للعدو. كما يضع الحرس الثوري شروطاً سياسية وأمنية لإنهاء الوضع الراهن، بينها توقف واشنطن عن التدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء ما وصفه بحصار اليمن وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة. وهكذا تربط طهران بين الرد البحري وشروط التفاوض الأوسع. تطورات تأتي غداة ليلة شهدت ميدانا ساخنا في الإقليم، نطلع إذن على أبرز أحداثه مع الزميل عبد القادر عرادة الذي سيشرح لنا المزيد من التفاصيل على الخارطة التفاعلية. عبد القادر،
3: بالفعل ازدهار، يمكن أن نتحدث عن تصعيد متراكم إن صح القول خلال هذه الأيام، ومسرحه طبعا هو هذا المضيق وهذه البحار، وبالتحديد نحن نتحدث عن عقدتين. نتحدث بداية عن مدينة جازك ومينائها، وهذه مدينة استراتيجية، وكما نلاحظ هي خارج مضيق هرمز، فبالتالي هي منفذ لإيران لتصدير نفطها. ولكن أيضا هناك جزيرة خارك التي أيضا تعد عصب حيوي بالنسبة للاقتصاد الإيراني. السجال الأمريكي الإيراني يتحدث عن استهداف ناقلات، الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن استهداف 10 ناقلات خصوصا على مستوى خليج عمان، تحدثت عن 5 أمس، ولكن أيضا تحدثت عن سفينة على مستوى خارك. بالمقابل الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استهداف سفن أمريكية عسكرية، ولكن أيضا ناقلات نفط لم تمتثل لتعليمات العبور عبر المسار الإيراني. وحينما نتحدث ازدهار نتحدث عن النفط الإيراني، دعيني أريك هذا الخط المهم جدا، هذا الخط الذي يصل بين خارك كما نلاحظ وصولا إلى ميناء جاسك، انطلاقا من غورا فعسلوية وصولا إلى ميناء جاسك. وفق ستاندرد أند بورز في يوليو فقط تم تصدير نحو 700 ألف برميل عبر هذا الخط، وهنا تأتي معركة النفط. ربما سأشير إلى نقطة أخرى تتعلق بهذا التصعيد والمتعلق بالملف النووي الإيراني، وهنا الحديث عن هذه المنطقة أو جبل الفأس، وهي منشأة نووية لا تبعد إلا 2 كيلومتر عن تحديدا عن نطنز. واللافت على أن ما تعلق برأس الفأس نقلته CNN نقلا عن صور للأقمار الصناعية وأيضا لتحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، يتحدث عن هذه المنشأة وخطط أمريكية في إمكانية ضرب هذه المنشأة النووية. إذن التصعيد على مستوى البحر، ولكن أيضا إيحاءات بإمكانية التصعيد على الأرض باستهداف منشآت نووية إيرانية، هو أبرز ما يميز المشهد الإيراني والسجال الأمريكي الإيراني خلال هذه الأيام.
2: شكرا جزيلا لك، مشهد يحتاج إلى قراءة بتعمق أكثر. نشكرك عبد القادر عرادة. إذن هو توتر ميداني كبير يعقد المشهد ويطرح المزيد من التساؤلات عن مآلاته. في هذا السياق وكما ذكرنا تساؤلات نحاول الإجابة عنها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. وكنا قد فككنا مع ضيفنا أولويات الولايات المتحدة في هذه المرحلة، نجد أنها تتحرك على 3 مستويات متوازية. أولا تعمل واشنطن بحسب ضيفنا على تثبيت معادلة ردع بحرية تمنع الحرس الثوري من استهداف السفن الأمريكية أو تهديد حركة الملاحة. ثانيا تركز على ضرب شبكات التمويل التي تقول واشنطن إنها تربط النفط الإيراني بالحرس الثوري ووكلائه. أما ثالثا تبقي واشنطن الخيار العسكري ضد البرنامج النووي حاضرا على الطاولة، فاستمرار الحديث عن خطط لضرب منشآت نووية تحت الأرض يعني أن واشنطن تريد أن تفهم إيران أن التصعيد البحري ليس السقف الأخير وأن الملف النووي يبقى في قلب الضغط الأمريكي. أما إيران فتبدو أولوياتها في هذه المرحلة بحسب ضيفنا أيضا أكثر ارتباطا بتطورات الميدان. أولا تسعى طهران لمنع تثبيت معادلة أمريكية جديدة تجعل ناقلات النفط الإيرانية هدفا سهلا ومكشوفا عبر الرد السريع والواضح. ثانيا تحاول

0: حماية أوراقها التفاوضية في هرمز وأيضا في الملف النووي والصاروخي. أما ثالثا فهي تربط أي تهدئة بملفات أوسع، فإيران تضع انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء ما تسميه حصار اليمن وتحرير الأموال المجمدة ضمن شروط إنهاء الوضع الراهن، ما يعني أنها تريد ثمنا إقليميا واقتصاديا لا مجرد وقف متبادل للضربات. نعود لتجديد الترحيب بالدكتور محجوب الزويري والوقوف عند دلالات أن تكثف الولايات المتحدة من استهداف ناقلات النفط عدا غيرها من المواقع.
1: واضح تمام من ازدهار أن الولايات المتحدة تريد أن تضمن معادلتها السابقة التي ذكرتها في بداية الحصار الاقتصادي، وهو يسمى زيرو تسطير للنفط الإيراني. بمعنى آخر، لا تريد أن تسمح لأي سفينة أن تنتقل من الموانئ الإيرانية. لذلك مثلا القصف الذي جرى ليلة أمس جرى في جاسك، قرب جاسك وقرب خارق، وبينهما 950 كيلومتر. معنى ذلك أن الولايات المتحدة تقوم بمسح شبه دقيق وشبه دقيقة بالدقيقة على هذه الموانئ لضمان عدم مغادرة السفن الإيرانية وعدم تصدير أي نوع من النفط. بعبارة أخرى، تريد أن تضمن هذا الأمر. المسألة الثانية في هذا السياق ازدهار، وهي أن الولايات المتحدة ترى بأن هذه فرصتها لتثبيت الحقائق الجديدة المتعلقة باستراتيجية المنبوذ الاقتصادي عبر استخدام قوتها العسكرية في الخليج لتثبيت واقع العقوبات الاقتصادية.
0: طبعا نحن أمام أكثر من رواية، رواية إيرانية ورواية أيضا أمريكية تتعلق بهذه الضربات وتبادل صحيح. الضربات. نبدأ بتفسير هذا الاختلاف والتباين في رواية الطرفين.
1: كل طرف يريد أن يثبت أن لديه اليد العليا في المشهد. الولايات المتحدة تريد أن تقول أن زخم 50,000 مقاتل مع حوالي 20-25 قطعة بحرية موجودة في الخليج هي تفرض واقع جديدا. إيران تريد أن تثبت حقيقة أساسية، أن المضيق مغلق وأنها تسيطر على حركة المضيق، وأنها أيضا تقوض ما تراه الولايات المتحدة إنجازا. الولايات المتحدة ترى أن وجودها في المضيق وسياستها في تمرير كميات من النفط كما تزعم، إيران تقول لها أنا قوضت كل هذا، أنت لا تصدري شيئا وروايتك غير مقبولة. كل هذا الأمر في سياق الحرب الكلامية، أملا في أن يتقدم الطرفان مرحلة معينة نحو الدبلوماسية.
0: طب أيضا دلالة تزامن في هذه المرحلة استهداف الناقلات أمريكيا مع أيضا الحديث عن خطط أمريكية لضرب منشآت نووية تحت الأرض.
1: تذكرين ازدهار أمريكا قالت، وزير الخزانة قال كما يقال ناقلة مقابل ناقلة. الحرس الثوري يقول اليوم إذا ضرب هدف أو هدفان سنضرب 20 هدفا. هذا تصعيد واضح بين الطرفين لتثبيت قواعد جديدة. الحديث عن جبر الفأس الحقيقة ملفت للانتباه لأنه تكرر أكثر من 6 مرات عمليا خلال هذه الفترة. وكما يقال تكرار قوله يبدو أن الرئيس الأمريكي قد قدم له إيجاز حول هذا الموضوع، لكنه يؤخر أملا في أن تقدم إيران تنازل قبل أن يذهب إلى ذلك. إذا ما ذهب إلى ذلك ازدهار، ماذا سيبقى لديه؟ قائمة أهدافه.
0: لكن إيران في هذه الحالة لا تقدم تنازل، أن تطرح شروط جديدة تقول
1: بالضبط.
0: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان
1: بالضبط.
0: وبالإضافة إلى ملف
1: نحن اليوم
0: اليمن أيضا نريد أن نفهم موقف الإيراني.
1: إيران تتحدث اليوم عن الشرط الأول في مذكرة التفاهم والشرط 11 متعلق بالأموال المحتجزة. بعبارة أخرى، عدنا للأيام الأولى من مذكرة التفاهم وكأن شيئا لم يحدث. إيران لا زالت تطالب بنفس المطالبات والولايات المتحدة تريد أن تفرض واقع جديد في الخليج وهو مسارات مختلفة. لا تقدم حقيقي إلا في شيء واحد، وهو مزيد من الفوضى العالمية في الاقتصاد وغياب حالة الاستقرار.
0: دكتور، جهود الوساطة ما الذي يمكن أن تضيفه في هذه المرحلة؟
1: الوساطة الآن تحاول أن تحدث اختراقا معينا قائما على ما يسمى بالحل المؤقت الذي يضمن وقف التصعيد. والحل المؤقت الذي يبدو أن الحديث الآن عليه هو عبارة عن فتح المضيق 60 يوما، مسار تشرف عليه إيران مع عمان، ويخلق قاعدة للحوار مع رفع الحصار البحري الإيراني. الولايات المتحدة لا تقدم تنازل كافي، لكن لا شيء أمامها على الطاولة سوى هذا الأمر على أمل أن يحدث اختراق من قبل واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياساتي الشرق الأوسط، شكرا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا ازدهار. الآن إلى ملف اليمن. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوبية مأرب، وأضافت أنها تواصل التقدم شرقي حزم الجوف. وبدوره قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ باليستية ومسيرات خميس مشيط

0: أبها وجازان، وأضاف أنهم سيتعاملون مع الاعتداءات الحوثية بمسؤولية لحماية سيادة المملكة والمدنيين. معنا الآن من تعز مراسلنا ياسر حسن. أهلا ياسر. إذن لنستعرض آخر المستجدات والمواقف حيث تقف ياسر، تفضل.
1: نعم ليلى، آخر التطورات هو ما أعلن عنه الجيش اليمني أنه حقق تقدما في جبهة الجوف. قال إنه سيطر على منطقة المطاهفة وكذلك تبة المصارية وأيضا بعض المناطق بالقرب من بئر المرازيق، وأيضا قال إنه حقق تقدم على الحوثيين وأحبط تقدم الحوثيين هناك في مناطق تقع شرق مدينة الحزم وهي المركز الإداري لمحافظة الجوف. قال إنه قطع إمدادات للحوثيين هناك بالقرب من مدينة الحزم عاصمة الجوف. أيضا هنا في تعز، ما زالت المعارك محتدمة في الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والساحل الغربي هناك في الكدحة وأيضا في مقبنة بشكل عام، وكذلك أيضا مناطق غرب تعز في البرح والوازعية، وأيضا هناك جبهة اشتعلت هذا اليوم وهي منطقة حيفان، الواقعة ما بين محافظتي لحج وتعز. يحاول الحوثيون السيطرة على الطريق الرابط.
0: نعم، إذا انقطع الاتصال مع مراسلينا في تعز، ولكن وصلت النقاط الأبرز التي سنتابع النقاش بشأنها مع ضيوفنا من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، كذلك من الرياض مانع المطري المحلل السياسي، ومن الرياض الدكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات. أهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك سيد عبد الكريم الأنسي، وسؤال يعني لماذا اختارت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف السعودية في هذا التوقيت؟ يعني ما الرسالة والغاية من هذا الاستهداف؟
2: مساء الخير ليلى ومشاهدي قناة الجزيرة في كل العالم وضيوفك الكرام. بالنسبة لسردية الحوثيين في هذا التوقيت تأتي بأن هو نتيجة احتقان كبير جدا تراكمت من 2022 بعدم استكمال المملكة اتفاق السلام الذي كان وقعته مع الحوثيين، وتبادلت الوفود والزيارات والنقاط والتهدئة الذي كانت تحدث، لكن لم تلتزم المملكة بهذا، وبالتالي تواجه الحوثي ضغط داخلي من حيث أولا المطارات والموانئ، ومن حيث كذلك الإيرادات وكذلك التطبيع، يعني انهاء هذه حاله الحرب، لا حرب ولا سلم. استمرأت السعوديه هذا الوضع وحرصت ان يستمر يعني لسنوات قادمه، لكن كان هناك شرارات الذي هو تفرض السعوديه دائما اجندتها انها ما زالت تنظر لليمن كحديقه خلفيه، يعني هي تعمل علاقات مع إيران وطيران وتبادل،
0: ولكن هذا لا يجيب السؤال يعني تحديدا، يعني الطرف الذي يقوم بالتصعيد هو القوات الحكومية، والسعودية لا تقول أنها ليست معنية بهذا أبدا، ليست طرفا في هذا، والمواجهة الكبرى تحصل في الجوف وتعز، فهل يمكن أن يكون هذا التصعيد الآن من خلال استهداف السعودية نوع من الهروب، محاولة للهروب من الاستنزاف الميداني الداخلي؟
2: ليلى، كلنا نعلم أن كان هناك تحشيدات في من قبل قوات من السعودية وتسليح، وبالتالي رصدتها الجماعات الحوثية وقصفتها، وهذا كان على مرأى ومسمع بشكل كامل. الحوثي لن ينتظر ان يتغدوا به، يعني ان يتعشوا به، وبالتالي هو بدا بهذا التحرك. هذا شيء. شيء ثاني، أهمية ما يحدث
0: نعم،
2: في العالم
0: ولكن
2: المتغيرة.
0: السعودية تنفي، وأريد أن أسألك بخصوص تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الأخيرة، والتي يتحدث فيها عن تفعيل إمكانية تفعيل اتفاق الدفاع المشترك. كيف تقرؤون هذه التصريحات؟
2: أولاً، اتفاق الدفاع المشترك، السعودية أتت قبل ذلك ب 21 دولة ولم تحقق شيء، هذا واحد. اثنين، حارس الازدهار ولم تحقق شيء، أمريكا وإسرائيل. وبالتالي يعني دعينا نقرأ الواقع والجغرافيا اليمنية، وجماعة يعني تمكنت من الحروب 22 سنة، وتعلمت وتدرجت من الكلاشينكوف حتى وصلت إلى البالستي والانشطاري. يعني دعينا نقول أن المعارك الإعلامية هذا في جانب، وأن الفساد والتخبط وما حدث اليوم مع وزير الدفاع يا ليلى دليل واضح عملية الاغتيال الذي طالته، بأن العصيد كما قلنا بالمفهوم أو اللفظ اليمني الذي تقوم به المملكة مع بقية الأطراف اليمنية، هذا يقود إلى انفجار حرب يعني إلى عقود قادمة.
0: أشكرك،
2: يعني
0: وصلت فكرتك. نعم، وهذا ما سنواصل السؤال عنه مع ضيوفنا. أشكرك الأستاذ عبد الكريم الأنسي، وأنتقل الآن إلى السيد مانع المطيري أو المطري عفوا. إذا يعني إذا لاحظنا وتابعنا المشهد مؤخرا، هناك زخم في المشهد، زخم من القوات الحكومية تحديدا، والسؤال هنا، هل نشهد الآن انتقالا من الدفاع والاحتواء إلى ربما محاولة لفرض واقع ميداني جديد من خلال هذه الهجمات الاستباقية؟
3: نعم، هذا كل ضيوفك الكرام. الحقيقة أن الاستراتيجية التي تبناها مجلس القيادة الرئاسي كانت واضحة منذ تشكيل المجلس، وهي استعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا. بذلت جهود كبيرة من أجل المضي في مسار لتحقيق سلام دائم منذ 2022، ومنذ أن قدمت المملكة العربية السعودية مبادرات متعددة، أهمها مبادرة خارطة الطريق التي تعثر تنفيذها بسبب مماطلة الحوثيين، وبعدها بسبب تفجر الأوضاع في هرمز وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتملص الحوثيين من تنفيذ الالتزامات التي كانت. الآن الحكومة تمضي في هذه الاستراتيجية، صحيح أنها لم تبدأ بالتصعيد، لكنها في نفس الوقت عملت على بناء إعادة بناء القوات المسلحة بشكل صحيح، وتسليحا وعددا وعتادا وعدة. وكان هذا الأمر من أجل أن يكون هناك للدولة جيش قادر على حماية مكتسباتها وعلى محاربة الإرهاب، وعلى أيضا فرض الأمن والسيطرة على كل الأراضي اليمنية. الحكومة لم تفضل يوما الحرب، ودائما ما كانت تبقي باب الحوار مفتوحا، لكن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد
0: ولكن ما هو مفتوح الآن ولكن إذا سمحت لي ما هو مفتوح الآن هو جبهات في تعز والجوف. فيعني السؤال، هل القوات الحكومية فعلا قادرة على تحويل هذا التقدم الميداني الذي أنجزته إلى مكاسب مستدامة؟
3: نعم، بالتأكيد. هي ما المنتظر من الحكومة؟ أن تنتظر حتى تصل ميليشيا الحوثي إلى باب المندب وتسلمه لإيران، ثم يخرج القائد حسن الثوري ويضع شروطنا اليوم من ضمن شروطه لوقف التصعيد في المنطقة، وضع جماعة الحوثي في خانة أحد الشروط، أن يتم السماح لها بأن تتحول إلى دولة، معنى كلام أنه لا يوجد حصار عليها. وبالتالي الحكومة قررت أن لا تبقى فقط في حالة الرابع للهجمات، وإنما أن تطلق جبهات جديدة وتقترب من المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. محافظة الجوف على سبيل المثال هي على حدود محافظة صعدة، وأيضا على حدود محافظة صنعاء.
0: أشكرك جزيلا، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. أشكرك أستاذ مانع المطري. أنتقل إلى الدكتور أحمد الشهري في الرياض. التصعيد من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه السعودية، كيف تقرأه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذة ليلى والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. هذا التصعيد من جانب جماعة أنصار إيران تحديدا هو يأتي كالعادة مثلها مثل الأذرع الأخرى في حزب الله أو في العراق.

أو في الحرس الثوري، عندما يكون هناك خناقا قويا في الداخل تجدين أن هذه الأذرع تذهب إلى افتعال حرب أخرى. عندما أعلنت الدولة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وفق القرار الأممي 2216 الذي صدر عام 2015، وأكيد الدولة الشرعية تأخرت في هذا القرار، لكنها الآن بعد أن حصل هذا التماسك ووحدة القرار

0: إلى صنعاء. هذا التصعيد على المملكة العربية السعودية هو يأتي في هذا الإطار، وبالتالي المملكة العربية السعودية تتعاطى مع هذا التصعيد من منطلق أولا مثل ما قال سمو وزير الخارجية في موسكو مع نظيره الروسي أن هذه الميليشيا لن تتحمل الرد. الأمر الثاني، المملكة العربية السعودية تقدر المواطن اليمني. لماذا؟ المملكة العربية السعودية قدمت المليارات عبر مركز الملك سلمان وعبر البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن وعبر برنامج مسام، وقدمت الكثير من المساعدات والبناء في مجال الصحة والتعليم. هل ستأتي المملكة العربية السعودية لتدمير هذه كل المكتسبات؟ لا أعتقد أنه هذا من المنطق، وبالتالي أعتقد أنه العملية الجراحية التي تتخذها المملكة العربية السعودية هو الرد وإسكات هذه الأصوات.
1: ولكن لا يمكن فصل ما يجري
0: من خلال التحالف العربي وفق القرار الأممي.
1: نعم، ولكن لا يمكن فصل ما يجري عن السياق الإقليمي. وهنا دعني أشير إلى تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الأخيرة بخصوص إمكانية تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك. هل ترجح أن يحصل ذلك؟ ما قراءتك؟
0: أستاذة ليلى، الاتفاق المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان عندما تقوم هذه الدول الكبار بقواتها، هذا مشروع ضخم عملاق. لا أعتقد أنه يوجد دولة ممكن أن تحتمل مثل هذا الوجود، وبالتالي هجوم حوثي أو هجوم ميليشاوي مثل هذا الهجوم لا يستدعي تفعيل اتفاق مكة. المملكة العربية السعودية يكفيها أن ترسل كتيبة أو سرية واحدة فقط من القوات الجوية لدحر هذه الميليشيا أو إبادتها. لكن مشكلة هذه الميليشيا أنها تتمترس داخل الشعب اليمني، داخل الأحياء، داخل المساكن. والمملكة العربية السعودية كدولة راشدة، دولة عقلانية، دولة حكيمة، يهمها المواطن اليمني، لأنها هي التي تبني هذا المواطن. تقدمت المليارات لدعم البنك المركزي ودعم المواطن اليمني.
1: بقي لي دقيقة واحدة.
0: 3 مليون من الشعب اليمني يعيشون في المملكة العربية السعودية.
1: بقي لي دقيقة واحدة أستاذ، يعني هل ترى فعلا هناك فرص للتهدئة الآن أم أنها تراجعت؟ وهل ما زال المسار السياسي هنا قائما؟
0: أيضا سألتقط هذا الكلام من تصريح سمو وزير الخارجية في موسكو. المسار السياسي موجود والحلول الدبلوماسية موجودة، لكن بأي اتجاه؟ أعتقد أنه خلال 10 سنوات ماضية أتيحت الفرصة للحوثيين، وأيضا جاءوا إلى الرياض، ووصل السفير السعودي إلى صنعاء، محاولات مستميتة مع الشقيقة عمان. لكن مشكلة هذه الميليشيا أنها لا تملك القرار السياسي ولا لا تملك القرار التفاوضي، وليس لديها قدرة. وبالتالي أعتقد
1: أنه
0: السبيل الآن للتفاوض هو الذهاب مع الشرعية.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للدكتور أحمد الشهري. عذرا، أدركنا الوقت. رأس الساعة وبرنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل. تفضلي سلمى.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. تهديدات وضربات إيرانية وأخرى أمريكية قد تفتح الباب أمام عودة الطرفين إلى الحرب المفتوحة أو تعيدهما إلى طاولة التفاوض. يهدد الحرس الثوري الإيراني بضرب 20 ناقلة مقابل كل ناقلة إيرانية، لكنه يربط ذلك بشروط لا يمكن استجلابها إلا عبر المفاوضات. إنها بنود مذكرة التفاهم التي يعتقد كثيرون أن الزمن تجاوزها مع تبادل الضربات الأخيرة. يقول المراقبون إن التوقيت مثالي لإيران لكي تصعد عسكريا وترفع الثمن على إدارة الرئيس ترامب والاقتصاد العالمي قبل انتخابات التجديد النصفي. سؤال التوقيت نفسه لا يغيب عن الإدارة الأمريكية كذلك، وهي تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن عبر الوكالة الذرية، وتهدد باستهداف موقع جبل الفأس مذكرة بالملف النووي، هدفها المعلن في بداية هذه الحرب على الأقل. ذلك رغم ذلك يذكر القصف الأمريكي للناقلات الإيرانية واستهدافها.

0: استهداف مزيد من الناقلات في الخليج بأن التصعيد قائم وليس فرضية. أما السؤال فيتعلق بحدوده ومداه، فباكستان تحذر من هجمات الحوثيين على السعودية ومن أن امتداد الصراع في اليمن إلى أراضي المملكة قد يؤدي إلى تفعيل بنود اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وهل يبقى للبنان خارج معادلة التصعيد أم ستكون إسرائيل جزءا منها حين تخدم أجندتها السياسية؟ أوضاع تعقد مهمة الوسطاء الساعين لحل مستدام. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول مركز الجزيرة للدراسات، الدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن والدفاع. في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور عباس أصلاني، الباحث مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. إذن الإشارة الدالة على التصعيد الذي نشهده في المنطقة هي إشارة باتجاه الارتفاع شيئا فشيئا. هل هو التصعيد الذي سيذهب بنا إلى مفاوضات أم سيقود إلى الحرب المفتوحة؟ دكتور لقاء،
1: هم يعتقدون أو الطرفان يعتقدان أن هذا التصعيد سيجبر الآخر على تقديم تنازلات وربما تحقيق أوراق تفاوضية أفضل، لكن بالحقيقة الأمر يتجه عكس هذا تماما. الأمر يتجه نحو التصعيد بدون أفق، بدون سقف، وربما يصل إلى مرحلة الانفجار، وهذا الغالب. حتى اليوم كلام ترامب عن قبل قليل عن أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، وطبعا إحالات من أجل تهدئة الشارع الأمريكي وتهدئة الأسواق، لكن هو واضح أنه أصلا بعد الانتخابات سيكون هناك تصعيد أكبر ربما تخبئه الإدارة الأمريكية لهذه الفترة. ولكن أيضا إيران يمكن أن تستبق هذا بتصعيد خلال الفترة المقبلة. ولا ننسى نتنياهو الذي يتعرض الآن إلى ضغط دولي شديد بما فيها أمريكي، على ما يبدو ترامب صمت على العقوبات الأوروبية والبريطانية ويبدو أنه كان موافق أيضا حسب التسريبات. هذا الضغط الدولي على نتنياهو قد يدفعه إذا ما حس بخطورة في الانتخابات على وضعه أنه ربما يقوم بعملية ما ضد إيران أو استفزازها من أجل التصعيد معها قبل الانتخابات من أجل رفع أوراق الانتخابية. لكن بكل الأحوال هذا التصعيد يقود إلى مزيد من التصعيد، ومن الواضح أن هذا المسار سيستمر والمعادلة صفرية. يعني كل ما زاد التصعيد من أجل التفاوض زادت تعقيدات الوسطاء، أصبحت التعقيدات أكبر أمام الوسطاء لحل هذه الإشكاليات.
0: سفير جوي، إلى أي درجة يمكن أن يكون هناك ضبط محسوب لهذا التصعيد؟ وهل الطرف الأمريكي على الأقل معني بهذا الضبط؟
2: أعتقد أن كل طرف الآن يعتقد أن التصعيد سيكون في مصلحته، بالتالي نحن متأكدون أننا نرى أن هذا التصعيد سيحصل قبل الانتخابات حسب رأيي، وسيستمر إلى خلال الانتخابات وما بعدها. في تلك المرحلة ربما مرحلة الإرهاق سيجد الطرفان طريقة للعودة إلى المفاوضات، لكن أعتقد أن هنالك احتمالية أيضا أن الوسطاء قد يقومون بشيء مهم. قبل ليالي فكرت حول مسألة ذكر احتمالية قيام باكستان والسعودية ربما سيقومون بتفعيل اتفاق مكة فيما يتعلق باليمن، لكن أعتقد أن الجميع قد يعتقد أن هذه فكرة غير واقعية لأنهم كانوا يقللون من أهمية هذا الاتفاق. لا أعتقد أن هذا الاتفاق تجميلي، هو اتفاق طويل الأمد وبإمكاني أن يكون له تبعات. هنالك احتمالية أن هنالك شيء مثل هذا، مثل اتفاق مكة أو ربما احتلاف أو ائتلاف مشابه لهذا هذا الأمر قد يجبر الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل تصعيد كبير، وأنا آمل حصول ذلك في حقيقة الأمر.
3: سلمى، ما يحصل في الأيام القليلة الماضية لا يهدف إلى خلق معادلة الناقلة بمقابل الناقلة. بالنسبة لإيران كما تقول بوضوح أن المسألة مرتبطة بتغيير قواعد الاشتباك، هي في استراتيجيتها التقليدية

0: ليديا كانت تعتمد على التموضع الدفاعي وردة الفعل. عندما يتم الهجوم على البلد كانت تعتمد تدابير متناسبة، وذلك لم ينجح. ولكن في حرب الأربعين يوما حاول البلد أن يرفع مستوى الكلفة أمام الجانب الآخر، ومع ذلك لم ينجح. ولذلك الآن نسمع أنهم يلجؤون إلى مرحلة جديدة، حيث أحد العوامل أو العناصر التي سيستبعدونها هو مبدأ التناسبية. هم يقولون إن تم ضربنا سنضرب ونرد بطريقة أقصى. ومن الميزات التي لمسناها في الأيام الماضية هو أن إيران تريد أن تصيب استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في صلبها فيما يتعلق بالحصار البحري، وذلك يعني السفن البحرية الأمريكية. سمعنا أنه تم إطلاق طلقات تحذيرية بحسب ما أصفها الآن من أجل كسر هذا الحصار البحري. ماذا تهدف أن تفعل إيران؟ هو أن تغير حسابات الكلفة مقابل الفائدة عند الأمريكيين من أجل دفعهم إلى طاولة المفاوضات. والخطوة الثانية تكون بالتفاوض على تسوية مستدامة، ولا تكون مجرد تسوية أو اتفاق قصير المدى. عنصر آخر هو الاستراتيجية الإيرانية التي تقضي بالتنويع، كانت تستهدف الجسر العملتي الأمريكي، الأمر الذي قد يتصاعد أفقيا وقد تتحول الأمور إلى حرب إقليمية. وإذا تريد إيران أن تقوض القدرات العسكرية الأمريكية كي لا يكون هناك احتمال لعمليات مستقبلية، ولذلك تحاول إيران أن تعتمد تموضع هجومي. وأقول أن ذلك البداية، لن يكون عسكريا فحسب، بل سيكون هناك جانب آخر هو الاقتصادي، حيث تحاول إيران أن تقابل الحصار الأمريكي وتقول أننا لن نعتمد فقط على إطلاق الصواريخ، بل سنخلق منطقة محظورة لعبور السفن.
1: شكرا. طبعا نحن أمام الآن انسداد أفق واضح، أمام تصعيد متبادل. التصعيد على ما يبدو يهدف إلى جر الطرفين لمفاوضات تحت النار وتحت التصعيد، ولكن الخطورة بذلك أنه قد يحدث حرب بالأكسيدنت، بالخطأ. وهذا يعني بأننا ننزلق نحو تصعيد خطير جدا عند الطرفين. كلا الطرفين لا يريدان حربا، واضح جدا. الإيرانيون بوضع صعب للغاية، انتقلنا من الخنق الاقتصادي والضربات على الموانئ وعلى الجزر قرب مضيق هرمز إلى ضرب الناقلات. يعني مصدر الدخل الرئيسي لإيران هو القطاع النفطي، بيع النفط. لما تضرب أمريكا خلال أيام 10 ناقلات نفط، يعني هذا ضرب مصدر الرزق الرئيسي لإيران اللي أوردي محاصرة وأوردي تنزف وأوردي عندها مشكلة معيشية، والريال انهار كليا، والإنفليشن والوضع المعيشي في تدهور. أنا اللي لاحظت خلال الأيام القليلة الماضية في 5 أنواع من التصعيد. لم يعد التصعيد يقتصر على منطقة الخليج، صار عندنا مضيق هرمز لا زال مغلق، عندنا خنق اقتصادي خطير على إيران لا يمكنها أن تتحمل، عندنا حرب الناقلات 10 ناقلات، عندنا توسيع الضربات وصلت إلى الأردن، أعنف هجوم على الأردن، ومو فاهم ليش الأردن، يعني منذ الحرب 20 صاروخ تم اعتراض 18 صاروخ، هذه أوسع هجوم على الأردن. جبل الفاس بدأ يتكلم عنه ترامب مجددا، يخلط النووي بالخنق الاقتصادي، فما في استراتيجية لا عند الإيرانيين ولا عند ترامب. التطور الخطير اللي صار فرض عقوبات من وزارة التجارة تريجري ديبارتمنت على أشخاص وكيانات في إيران يترافق مع التصعيد، واليوم التصعيد الخطير الاي اي اي اي الوكالة الدولية للطاقة الذرية البورد نقل ملف إيران ليدعم أمريكا إلى مجلس الأمن. تصعيد في اليمن، الحوثيين يتحركون، وأيضا يعني التطور هذا كله. وآخر نقطة ما أعلنه اليوم الحرس الثوري بشكل غريب، وضع شروط يخلط كل شيء معاه، وقف الاعتداءات ووقف الحرب، وقف الحرب في لبنان، انسحاب إسرائيل، رفع الحصار عن اليمن، 24 مليار دولار تعويضات. يعني كل طرف قاعد يصار

0: قواعد ولكن ما عندها استراتيجية. يعني شلون إيران تبي تقصف 20 ناقلة نفط إذا أمريكا قصفت لها ناقلة نفط واحدة أو اثنين؟ يعني ستعادي كل الدول اللي عندها ناقلات نفط إيران؟ شنو هذا التهور؟ طبعا هذا كله سقف مرتفع ليتم التفاوض حوله، ولكن لا أرى استراتيجية واضحة، بل أرى تصعيد يدفع المنطقة لحافة هاوية والمزيد من التصعيد، والخطأ يكون وارد أكثر بهذه الحالة.
1: دكتور إبراهيم،
2: أعتقد في خلال الأسبوع الماضي سلمى ديناميكيات الصراع في هرمز تغيرت بعض الشيء، بحيث أنها صارت اللي بالنسبة لترامب وبالنسبة لإيران الطرفين اللي هي قضية من هو سيد مضيق هرمز، who is the boss. يعني هاي الديناميكيات اللي صارت اللي هي توجه المواقف بالنسبة إلى الطرفين، ولذلك باعتقادي أنه كليهما ذهب باتجاه الديناميكية الأولى التي تحدثنا عنها، وهي هيمنة التصعيد، بمعنى من يستطيع أن يصعد أكثر، من يستطيع أن يذهب إلى مستوى أبعد في التصعيد. وما زالت الطرفين كل يوم بنشوف مستوى جديد من الطرفين بهذا الموضوع، بما فيها إضافة إيران لقضية استهداف ليس فقط الناقلات التي تمر، ولكن الناقلات الراسية في البحرين وفي الكويت، من ضمن اللي ذكر اليوم بأحد التصريحات
0: طلبوا إخلاء الكروز.
2: نعم،
0: طاقم.
2: نعم،
0: بالبحرين.
2: نعم، وبنفس الوقت أمريكا صعدت عسكريا وبالخنق الاقتصادي وسياسيا في قضية تحويل عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن. صحيح أنه بالنهاية روسيا والصين راح يعملوا فيتو، ولكن هذه محاولة تحويلها إلى مجلس الأمن هي محاولة لتحويلها لإعادة تأطير الصراع، بدل أن تكون أمريكا إيران أن تصبح إيران المجموعة الدولية، إيران مجلس الأمن، وهو إعادة تأطير خطيرة التي تكون بها الولايات المتحدة، رغم أنها لن تمر في مجلس الأمن، ولكن
3: هذا
2: هو
3: أكيد يعني ممكن تمر،
2: ولكن هذا نوع
0: بس هذه ما صارت من 20 سنة، إحالة ملف النووي الإيراني.
2: هذه من أول مرة من 20 سنة.
0: نعم، هذا خطير جدا، تصعيد ولكن ما له فائدة.
2: نعم، ولكن هي على مستوى كسب الشرعية الدولية.
0: صحيح،
2: ليس لها نتائج عملية على الأرض ولا فيتو ولا أقل، ولكن كسب شرعية في إعادة تأطير الموقف. لذلك أعتقد أننا انتهينا الآن بالطرفين صعدوا على الشجرة. بالعادي نرى أحد الأطراف يصعد على الشجرة، وصار الآن مطلوب من الوسيط أن يقدم سلمين وليس سلم واحد، من أجل النزول على الشجرة للطرفين وليس لطرف واحد.
0: إذا يبون ينزلون عن الشجرة.
1: إذا يرغبون. وهل هناك خطوط حمراء لهذا التصعيد من كلا الطرفين دكتور مهند؟
3: بالتأكيد، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أعتقد الاستراتيجية الأمريكية واضحة والاستراتيجية الإيرانية واضحة. إيران ذهبت باتجاه، يعني طبعا هي تم الاعتداء عليها وبدأت الحرب ضد إيران، وإيران ذاهبة باتجاه السيطرة على هرمز. ورقة هرمز ورقة مهمة بالنسبة لإيران، أهم من النووي الآن. والثانية هي الاستمرار بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في مواقع أخرى من أطراف أخرى من بينها اليمن. الولايات المتحدة بالمقابل تسحب هذه الأوراق ورقة ورقة من يد إيران وتحكم الحصار الاقتصادي على إيران. إيران الآن تحاول كسر هذا.
1: هي تسحب أم تحاول أن تسحب؟
3: من الولايات المتحدة ونجحت إلى حد كبير بالضغط على الاقتصاد الإيراني، لا أعتقد أن أحد هنا يختلف على ذلك.
1: مضيق هرمز.
3: مضيق هرمز لم يفتح نهائيا بالمناسبة. مضيق هرمز هذه الورقة بدأت تخرج من يد إيران. لماذا؟ يعني حتى اليوم قرأت تقرير رويترز يقول أن ثلثي النفط الذي كان يصدر قبل الحرب الآن وصلت هذه الدرجة، يعني 75% تقريبا أو 70%.
0: بس هذا مع الأنابيب وليس فقط من مضيق هرمز.
3: نعم، لكن لكن لا تحديدا هرمز، هذا ما قالت رويترز.
0: طبعا الأنابيب هذا
3: تتحدث عن هرمز رويترز. على العموم حتى لو كان 50%، يعني المضيق الولايات المتحدة الأمريكية
4: ليس صفر.
3: لا، وليس نسبة تدريجية، يعني على الأقل 50%. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم هي تسيطر عسكريا، لكنها سيطرة سلبية، لم تتمكن ولن تتمكن من فتح المضيق بشكل كامل، لأن القوة الإيرانية ما زالت موجودة. لكن أهمية هرمز بالنسبة للاقتصاد العالمي أصبحت الآن أقل. لماذا؟ الأسواق بدأت تتأقلم.
2: $100 فوق
3: الدول. هذا بسبب الضربة الأخيرة، هذا بسبب التصعيد الأخير. الأسواق جبانة، يعني تخشى من الحروب. لكن بغض النظر عن هذا، الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من فتح المضيق إلى حد ما، حتى لو كان 50%. في اليمن أنا أعتقد أن إيران أخطأت في حساباتها بشكل كامل جدا، توقعت أنها سوف تذهب للسيطرة على باب المندب وإلى بالمملكة العربية السعودية.

0: تهيئة لهذا السيناريو بدعم دولي. التحالفات الموجودة كانت مع الغرب، كانت مع التحالفات الدولية اللي فتح باب المندب، كذلك التحالفات السعودية. فأنا أعتقد أن هذا فيه سوء حساب، وأيضا إيران أعتقد أخطأ استراتيجيا بمحاولة السيطرة مرة أخرى على هرمز، ولم تتوقع رد الفعل الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسبوعين تستخدم القوة ضد إيران، لم يتوقع أحد أعتقد أنها سوف تستهدف أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستهدف ناقلات النفط الإيرانية بهذه الصورة. والآن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة بنفس الاستراتيجية، وإيران أيضا تحاول استعادة هذا الشيء. لماذا أقول ربما أنهي؟ لماذا إيران أضعف الآن؟ لأن إيران الآن تريد أن تعود لمذكرة التفاهم التي كانت بين يديها. يعني الآن الطلبات الإيرانية واضحة جدا، نريد أن نعود لمذكرة التفاهم. كانت بيدكم، لماذا استهدفتم الناقلات؟ وأنا أعتقد هذا مطروح للنقاش حتى داخل إيران. أنا أسمع الإيرانيين يعني بأطيافهم السياسية المختلفة يناقشون هذا الموضوع بشكل واضح جدا.
1: دكتور حسني،
2: أنا أعتقد طبيعة التصعيد مختلفة. التصعيد الأمريكي هو تصعيد ردعي، لأن يعني الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية تريد الحفاظ على الوضع القائم، تريد فعلا الاستخدام العقلاني واللامتناهي لقضية تدفق النفط وكذلك للتقليل من قيمة مضيق هرمز والحفاظ على هذا الوضع إلى غاية الانتخابات النصفية. وهذه النقطة الأخيرة أعتقد تفهم في إيران على أساس أن الرئيس الأمريكي لا يريد حرب ومواجهة مفتوحة قبل الانتخابات النصفية، ولذلك لأن إيران تتعرض فعلا أمنها الآن، أمنها القومي في خطر. هناك تحركات داخلية، يعني هناك تقارير داخل إيران بأنه يمكن تكون هناك تحريك للورقة الكردية أو للمعارضة. هناك خوف من إسرائيل، خاصة من إسرائيل اليوم الثاني بعد 12 يونيو عندما صوتت الوكالة الدولية، قالت الوكالة بأن إيران تفتقد إلى الشفافية في قضايا النووية، تخشى في النهاية أن يكون هناك استخدام من قبل إسرائيل لتقرير من تقرير المحافظين هذا اليوم. بالإضافة كذلك لأنها تعي جيدا بأن قضية ضرب الناقلات والضغط الاقتصادي. فالتصعيد الإيراني هو لأنها تريد أن تأخذ المبادرة، ولأنها لا يمكن أن تتعايش مع الوضع الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية. هل سنذهب إلى مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم هي إطار، هي إطار للإلفاء، هي مرجعية، لكن مذكرة التفاهم هي وليدة اللحظة، هي جاءت في جو معين، في إطار معين نفتقده اليوم. اليوم هناك واقع جديد ومن الصعب جدا، لكن كل الأطراف بما فيهم الوسطاء ما زالوا يقولون بأن هناك إمكانية للعودة لربما يعني الاستئناس بمذكرة التفاهم، لكن ليس تطبيق مذكرة التفاهم. اليوم فقط هناك معلومات حول أن ستيف ويتكوف اتصل بعرقجي وقال له بأنه يجب على في النهاية على القيادة الإيرانية أن تتريث في قضية هذه المنطقة، منطقة الحظر البحري، مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية تتريث في قضية الحظر الجوي الذي خطيرة، معناها أنه لا طائرة تخرج من إيران ولا طائرة تحلق فوق إيران. فأنا أعتقد رغم هذا التصعيد والتصعيد المضاد ما زال باب النقاش والتفاهم.
1: يعني سميته في البداية الدكتور حسني بأنه تصعيد ردعي، ولكن إلى أي درجة هو محسوب بالنسبة مثلا لإيران التي مثلا باتت تستهدف البوارج الأمريكية؟ خطأ واحد مثلا يحدث بعدم مثلا صد أي من هذه الاستهدافات، قد تغرق بارجة من البوارج الأمريكية، هنا كيف سيكون محسوب مثلا ويكون ردعي؟
2: من جهة واشنطن أعتقد أن التصعيد هو تصعيد منضبط، لأنه ليس من مصلحتها في النهاية في هذه الحرب، خاصة وأن الضغط الاقتصادي فعلا أعطى نتائج إيجابية بالنسبة للإدارة الأمريكية، لكن بالنسبة لإيران لا. أنا أعتقد إيران أن تكلفة الحرب، فاتورة الدخول في حرب وفي مواجهة أقل بكثير من الانتظار وتلقي العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى ربما حرب تأتي بعد الانتخابات النصفية.
1: دكتور محجوب.
3: سلمى، نحن اليوم في اليوم 11 من الشهر السابع من هذه الحرب. إذا كان هناك من عنوان لهذا اليوم فهو تراكم الضغوط. تراكم الضغوط بمعنى الولايات المتحدة الآن تسعى لوضع أكبر قدر ممكن من الضغوط على إيران في أكثر من مجال. أولا العقوبات التي فرضتها، ثم أيضا في مجال الأعمال العسكرية في الخليج، ثم مسار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم موضوع الحديث عن البعد الداخلي الإيراني. في المقابل إيران تراكم الضغط على إيران من خلال تقويض تعريف الإنجاز بالنسبة للولايات المتحدة بجعل قواتها في الخليج مهددة بل وفي المنطقة، وشاهدنا هذا عبر قصفها واعتداءاتها على الأردن. ولاحظنا أيضا البعد الثاني بالنسبة لإيران أنها لا زالت تلعب في أسعار النفط. اليوم أسعار النفط أكثر من $100 رغم كل ما يقال من مرور النفط في الخليج. ثم البعد الثالث والأساسي أن إيران لا زالت أيضا تتلاعب على موضوع الانتخابات النصفية وتأثير جيوب الأمريكيين على أصوات الناخبين. ثم المسألة الرابعة والأساسية وهي أنها تعود للقول بأنه ليس لدينا مانع للعودة للمفاوضات بشرط أن توقف الحرب البند الأول الذي تحدث عنه الحرس الثوري اليوم، والبند الحادي عشر وهو موضوع إعادة الأموال المسترجعة. وتحديدا لاحظ معي الإيرانيون يتحدثون عن ثلاث قضايا: وقف الحرب، البند الخامس المضيق، وموضوع إرجاع الأموال. اليوم بحديث الحرس الثوري وهو ملفت، لماذا؟ الحرس الثوري عمليا بعد تكامل انتخاب أو اختيار قيادته العسكرية الجديدة بدأ الآن يصدر تصريحات أكثر تماسكا وقوة، ويريد أن يرسل رسائل بأنه متحكم بالمشهد فيما يتعلق بالمشهد العسكري، ويرسل رسائل السياسية من وقت إلى آخر للقول بأنه لا زال حاضرا في الملعب السياسي. لكن بنفس الوقت تصريحاته اليوم هي عبارة عن استكمال للحديث السياسي بأن العودة لمذكرة التفاهم. الآن هناك شيء آخر يحدث في الموازاة. روسيا والصين تحركت قبل بضعة أيام وقالت بأنه يجب فتح المضيق. اليوم تحركت في بيان مشترك مع إيران وقالت بأنه موضوع إرجاع الملف النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مرفوض وأمر غير مستحب، وبالتالي يمكنهم أن يستخدموا حق النقد الفيتو. لاحظوا معي أن البرنامج النووي الإيراني منذ يونيو 2025 لا يعرف عنه أي معلومات. الوكالة الدولية تعترف أنه لا يوجد عندها فيديوهات، لا يوجد لديها معلومات، لا يوجد مفتشون على الأرض، وإيران لا تعرف شيء عن برنامجها النووي. حتى أخيرا حتى موضوع جبل الفاس الذي ذكر لأول مرة في 8 سبتمبر عام 2020 من قبل علي أكبر صالحي في إيجاز قدمه في مجلس الشورى، وذكر حتى الآن 6 مرات. هذا الموقع عمليا الولايات المتحدة تعود له الآن، لأن الرئيس الأمريكي في ظني سلمى يريد أن يعتبره ذخيرة الأهداف للحظة يشعر فيها أن كل شيء انفلت من يده وما عاد له شيء يفعله إلا أن يعود ويضرب الأهداف النووية. لذلك CNN قعدت اليوم بمثل هذه التسريبات.
1: صحيح، وهذا ما ذكرته CNN بأن هناك ترتيبات تقوم بها إيران. نعم. عند جبل الفأس
4: محاكاة،
1: ليس فقط يعني
4: محاكاة، ليس فقط محاكاة لضرب في نيو مكسيكو بسبب التضاريس. يعني النقطة، بس عفوا دكتور لقاء، النقطة المهمة هو هل القرار اتخذ عند الإيرانيين أنهم يستمرون بتصعيد متدرج لنزف ترامب وحزبه؟ لأن القرار على ما يبدو اتخذ في طهران أن ترامب يجب أن يخسر حزبه الأغلبية على الأقل في مجلس النواب، وربما أيضا في مجلس الشيوخ إذا فازوا في عدة مقاعد في ألاسكا وفي تكساس وفي ولايات أخرى. فهل اتخذ القرار وإيران لن ترد؟ هني دور الوسطاء في اعتقادي جدا مهم، على الأقل التوصل إلى بروفيجنال جزئي، يعني مثلا وقف ضرب الناقلات المتبادل، وقف إيران توجيه صواريخ الغير فعالة للبوارج الأمريكية، العودة إلى نوع من الاتفاق على فتح جزئي لمضيق هرمز. هذا راح يمتص، وهذا دور الآن الوسطاء بشكل أساسي، لأن هذا سيخفض التصعيد. غير مقبول عند العقلية الأمريكية أن ترامب الذي وصل به الحرب هذه الغير محسوبة العواقب أن يوصل جالون البنزين عند الناخب الأمريكي $4، اليوم ارتفع و22 سنت، جالون الديزل $6 تقريبا، تجاوز اليوم $100 برميل النفط. طبعا هذا جزئي بسبب التصعيد الأخير. هذا باد نيوز، كارثة لترامب ولحزبه، وسيبدأ حزبه يتحرك أكثر ليقنعه أن خلنا نتوصل إلى ديل، ما يصير أن تستمر ونذهب إلى الانتخابات اللي تفصلنا أقل من شهرين.
1: عندما ذهب إلى المذكرة،
4: نعم،
1: يعني لا ننسى بأن حزبه، وما كانت انتقادات هناك بأن يعني من قبل داخل
3: اليمين.
1: الحزب
3: اليمين في حزب اليمين
1: فقد المذكرة دكتور شايجي
4: الحزب، لأنه يبي وقف الحرب. يعني حتى جماعة ماغا هم ضد هذه الحرب، يعني مو بس الديمقراطيين مثل ما ذكرنا من حلقتين، مو بس الديمقراطيين، هذا اللي نحن يجب أن يعني نستوعبه. جماعة ماغا منقسمة متشظية لا تريد الحرب، على رأسهم تكر كارلسون الذي يرى بأن الحرب هذه كان يسويها لإسرائيل،
3: اللي عرضوها دكتور
4: إسرائيل أولا أم أمريكا أولا، مارجري تيرل جرين وآخرين. يعني ترامب عنده ورطة، متورط ترامب وظهره إلى الحائط، ولا يمكنه أن يستمر بالتصعيد. التصعيد دون أفق، وأن لا يحول هذا التصعيد إلى تسوية سياسية. هذا الخطأ والخلل الاستراتيجي الذي يقع فيه ترامب الآن، والوقت قاعد يداهمه بشكل أساسي هو حزبه.
1: دكتور لقاء،
5: حقيقة ملاحظتين. الأولى ما يتعلق باللي ذكر الدكتور عبد الله، هو طبعا أكيد الضغوط على الطرفين بالمناسبة الإيرانيين والأمريكان، والانتخابات بالتأكيد مناسبة مهمة، حدث مهم ومفصلي إيران تركز عليه.
4: واليوم بس هل اتخذ القرار عند إيران لن تتنازل إلا ما بعد الانتخابات؟
5: طبعا طبعا، وقد تقوم بالحرب قبل الانتخابات، لأن تعرف
4: وقد يصعد ترامب أيضا ليثبت بالضبط بأنه حقق انتصار. يعني هذه المشكلة الأنونز، هذه كثير منها
5: يعني انتخابات مفصلية هاي المرحلة يقصد. بعدين لا تنسى قبلها الانتخابات الإسرائيلية أيضا مناسبة مهمة بينهم حوالي 6 أيام. لكن أنا فقط أقول إن ما جرى اليوم في جنيف هو مفصلي حقيقة، رغم ما يبدو
4: إحالة
5: الملف النووي، نعم فيينا، إحالة الملف إلى مجلس الأمن، ما يبدو عليه إنه روسيا والصين أصدروا بيان مع إيران، يعني بمعنى آخر قد يتخذان الفيتو يقرران.
4: أكيد
5: يبدو أن الأمر يعني ليس فيه يعني معنى، ليس فيه فائدة، وهذا الحقيقة ليس صحيح، لأنه الدول التي قررت وهي ترويكا الأوروبية والولايات المتحدة وضمت معها أكثر من يعني 23 دولة وافقت على القرار، صحيح. من 35 ثلاثة فقط رفضت. هذا النمط من شبه الأغلبية يعني الكاسحة وموافقة الترويكا على الذهاب إلى مجلس الأمن هو نوع من تصعيد الضغط السياسي ومنح شرعية للحرب، حرب ترامب بمعنى.
1: ولكن أمريكا مارست ضغوط دكتور لقاء على المجموعة الأوروبية.
5: لا معلش، حتى صحيح حتى أكيد مارس الضغوط، لكن تعتقدين أن كل الضغوط التي مارسها ترامب على أوروبا منذ 6 أشهر أو 7 أشهر فشلت؟ الأمريكان الأوروبيين رفضوا، قالوا هي ليست حربنا، وتعرفين هاي القضية يعني لم يساعدوه أبدا. بعض الدول رفضت حتى مرور الطائرات الأمريكية في أجواءها. لكن الآن فرنسا بريطانيا وألمانيا اللي هي ترويكا أعتقد أنها لا، هذا قرار الأمر يتعلق ليس فقط بالضغط على إيران، وإنما بنقل الحرب إلى مستوى مختلف من خلال ادعاء أن إيران بدأت بالإخلال الجوهري بين قوسين كما حصل في القرار 14-41 عام على العراق قبل الغزو، وأمريكا استخدمتها مع بريطانيا لتبرير الغزو لم توافق عليه العيان، ليس شرعي هو لكن استخدموه سياسيا وليس قانونيا. الآن فرق بين القانوني والسياسي. الشرعية السياسية التي تريدها أمريكا من إحالة إلى مجلس الأمن أن تجعل للملف النووي الإيراني خطر داهم على المجتمع الدولي. الصين وروسيا وقفا أمام وقفة، أوروبا تستشعر الخطر، والصين وروسيا يريدان أو يجاملان إيران. هذا ما تريده، إحاطة العالم بنمط من الخوف من إيران النووية التي لا يعرف أحد ماذا تفعل، والتي قد تذهب إلى القنبلة، يعني عندها 440 كيلو من اليورانيوم عالي التخصيب لا يعرف أحد مصيره، وبالتالي هذه الشرعية السياسية تقلل من حجم الرفض للحرب الأمريكية. هنا قد يجد ترامب غطاء سياسي للحرب يعينه في الداخل، وهذا هو الأساسي، يعينه في الداخل ويعينه دوليا.
1: طيب
2: فقط نقطة واحدة بس تعليق. عادة قرارات الوكالة الدولية تأخذ في النهاية اعتمادها، يعني لا يتم التصويت. اليوم وقع التصويت، يعني توافق، مبدأ لدى الوكالة هو التوافق. المناسبة الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا أكثر تحمسا من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المشروع، هي ساهمت في كتابة هذا المشروع، والولايات المتحدة أكيد موافقة. لماذا؟ تذكروا في مذكرة التفاهم كانت فرنسا من أول الدول التي قالت بأنها متحفظة على مذكرة التفاهم، لأنها لم تأتي بالتفصيل على البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الباليستي. فهناك يعني تقبل من قبل الدول الأوروبية في قضية أنه لابد أن يكون هناك قرار. لكن في البيان عندما تقرأ يقولون بأنه نفضل الدبلوماسية، نحن نبحث على الدبلوماسية. ولذلك عندما اتهمت الوكالة وقيل بأن جروسي الذي هو مرشح لمنصب الأمين العام المتحدة ومقرب جدا من ترامب قيل بأن الوكالة هي التي أعطت شرعية للهجوم الإسرائيلي الذي نفذ يوم واحد بعد اعتماد هذا القرار.

0: أعتقد أنه الآن سنرى كيف يمكن لروسيا والصين في النهاية أن تجهضان هذا القرار وأن لا يتحول إلى ذريعة في النهاية بالنسبة للرئيس الأمريكي. لا، وأخيرا الرئيس الأمريكي لا يحتاج إلى هذا القرار لشن حرب في النهاية.
1: صحيح، والتحويل بس نقطة سريعة
2: يا دكتور،
1: حرب قائمة
2: أصلا،
1: حرب قائمة، والتحويل إلى مجلس الأمن
3: بس ما اسمها حرب، اسمها عمليات عسكرية،
1: هو في يعني تجسيد
3: بدون ما اسمها حرب،
2: هو يسميها
1: تجسيد للمدرسة الأوروبية التي تذهب باتجاه مجلس الأمن والقانون الدولي وليس بالمدرسة الأمريكية.
4: دكتور عباس، ما رأيك بكل هذا الكلام؟ وهل ترى بأن فعليا الموقف الروسي الإيراني سيكون مجامل لإيران وليس موقف فعلي؟
5: توقيت هذا القرار أو ما يحصل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس فنيا ولكنه سياسيا عمليا أكثر. يحصل ذلك بعد 20 سنة، ويقال إنه مهم إن مع عام 2026 ليس 2006 بات العالم أكثر فيه تعدد أقطاب، وروسيا والصين ليستا كما كانتا في 2006. هناك أمور مخصصة في هذا القرار، ولكنه يحاول أن يسعى إلى وضع تحالف من أجل الضغط على إيران وإحالتها إلى مجلس الأمن. ولكننا نعرف أن القرار هناك قد يواجه بنقد روسيا والصين. ثلث الدول في مجلس المحافظين لم وافق ويصوت لصالح هذا القرار، ويتوقع أن نحصل على الأقل على نقد له في مجلس الأمن. ليس من باب الصدفة أن ذلك يحصل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن هدد الرئيس ترامب باستهداف جبل الفأس في إيران. ذلك قد يكون الذريعة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف البلد. إنه يشبه ما شهدناه قبل هجمات يونيو 2025 بعد أن هاجمت أو بعد تصريحات السياسيين ومهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية لإيران. ولذلك علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار. هذا يؤشر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تصعد ولن يتم استهداف أمر واحد فقط. ولكن هناك أيضا أدلة أو مؤشرات على أن هذه المسألة مرتبطة بمتى أكثر منه إذا ما كانت ستحصل الحرب الأوسع، ولماذا إيران تهاجم الأردن. حتى إسرائيل قد تنضم إلى هذه الحملة. المسألة مسألة توقيت، وإيران تحاول أن تستهدف خط الدفاع الأخير لإسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تنقل عدد من المنشآت العسكرية في الأردن. إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تجهز لذلك، فإن إيران تحاول أن تقود إمكانيات الوصول العملاتي. بالنسبة لإيران ذلك مهم أن تكون جاهزة لسيناريو التصعيد الأمريكي أو عدم التصعيد. إيران جاهزة للمخاطرة إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصعد أو لا، وخطة التصعيد ليست دليل ضعف بل ثقة كافية بأنهم يريدون تغيير قواعد الاشتباك، يريدون تغيير التوازن ولتسليط الضوء. مذكرة التفاهم ليست دليل ضعف، إنما هي مرتبطة بفكرة أنه من دون إطار سياسي فأن هذه الحرب ستستمر لتكون حرب استنزاف.
6: إلى مجلس الأمن ليس في صالح إيران. حتى لو ذهبت، لو افترضنا أن الدول العظمى مثل الصين وروسيا استخدموا حق الفيتو، رأينا من آخر تجربة هذا الفيتو استخدم مؤخرا عندما قدمت البحرين مشروع قرار ضد إيران يختص بهرمز. بعدها بيومين ذهب الوفد الإيراني إلى باكستان، بمعنى أن الفيتو لا يأتي مجانا. فإذا صعد هذا الملف إلى مجلس الأمن، إيران سوف تدفع ثمنا. يعني ربما تفرض عليها الصين وروسيا، لأنه في ذلك الوقت يصبح يعني الثمن غاليا جدا. يجب أن تذهبي إلى المفاوضات. إذا كانت هنالك يعني مشروع مقدم جيد ما فيه الكفاية، ربما أريد أن أعلق على موضوع يتعلق بالاستراتيجيات. الاستراتيجية الأمريكية وحتى الاستراتيجية الإيرانية لا تتغير بسهولة. يعني ما مثلا إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الاستراتيجية واضحة جدا، بدأت بقطع رؤوس القادة الإيرانيين، ضرب البنى التحتية الإيرانية التي يمكن أن تؤخر على الأقل أو ربما تنهي قدرة إيران على التخصيب من 60-70% إلى 80-90%، وهذا تم إنهاء. والآن إيران محاصرة اقتصاديا من جوانب مختلفة، وأعتقد يعني الخناق يضيق عليها كل يوم. سحب من يدها موضوع حزب الله، أعتقد هذا انتهى. موضوع الحوثيين ما زال العمل جاري عليه. الوضع في العراق سيء جدا، أكثر مما يعني لا أعتقد أن الجبهة العراقية فعالة ولن تكون فعالة، لأنها تستهدف من يعني لا تمتلك القدرات، والوضع الحكومة العراقية الاقتصادي صعب جدا. إيران أيضا لديها استراتيجية تحاول أن تقاوم وتبقى أكثر وأكثر. هذه الاستراتيجيات لا تتغير بسبب الانتخابات النصفية. هذه استراتيجية عسكرية واضحة على شكل يعني مراحل ومستمرة.
0: دكتور ذكرت التفاهم، وعدت إيران 350 مليار دولار صندوق استثماري أو لغير ذلك، والتغيرت بعد ذلك إلى الخنق الاقتصادي. أنا أعتقد أحد الأسباب التي المهمة، أسباب اللي نعاني منها، هو أنه غياب أو لنقول ترنح الاستراتيجية. لا يوجد مخرج سياسي لأدوات استعملتها الولايات المتحدة الأمريكية بقوة ونجحت، ومنها المقاربة الاقتصادية. لا يوجد ترجمة، لا يوجد إخراج سياسي ودبلوماسي.
6: نعم. لكن
0: تغيرت أكثر من مرة.
6: هذه قراءتك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ربما، وليس ربما، من الواضح نعم، لا هذه قراءة. الواضح
0: مذكرة تفاهم مش تحدد 350 مليار.
6: مذكرة التفاهم ليست اتفاق، هي اسمها مذكرة تفاهم، هي إطار
0: للجنوب
6: الإيراني. وقع عليها
0: رئيس أمريكي
6: مذكرة، وإن كان وقع عليها ليست اتفاقا. إيران من تريدها، إيران تقرأها على أنها اتفاق، لكنها ليست اتفاقا، ولهذا لم تنجح. والولايات المتحدة الأمريكية قالت
0: لم تنجح لأن إيران لم تحترمها.
6: ليس فقط إيران، الولايات المتحدة أيضا، الولايات المتحدة ضربت إيران وتستهدفها بشكل مستمر.
0: كانت النية نحو التهدئة الاقتصادية.
6: نعم، لكن الاستراتيجية الأمريكية العسكرية تحديدا واضحة.
4: في عجالة.
5: ما باختصار، لو لم تكن اتفاقا أليست ورقة من دون جدوى؟ حاولوا أن يقسموها إلى مرحلتين، إنما هي مرحلة واحدة تشكل نقطة انطلاق للمرحلة الثانية، ولكنهم توقفوا في المرحلة الأولى ولا يمكنهم حتى إنجاز المرحلة الأولى. عندما تواجهون مشاكل في المرحلة الأولى، كيف تعالجونها في المرحلة الثانية؟ وثانيا، ما هي الضمانة إذا كان هناك اتفاق أو مذكرة تفاهم لا تطبقونه؟ كيف نضمن أنكم سوف تلتزمون باتفاق مستقبلي؟ المسألة مرتبطة بمصداقية أي تعهدات، وليست فقط مرتبطة بإيران. سمي اتفاق واحد وقع عليه ترامب والتزم به،
6: أنه إذا فشل التطبيق سوف يفشل كل شيء، لكن الإشكالية ليست هنا. الإشكالية أن إيران قرأت المذكرة على أنها منحتها هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية تقول أين الفرق الفنية، دعونا نجلس لنناقش ملفكم النووي. إيران لا تريد مناقشة هذا الملف.
2: لا يتعلق بالولايات المتحدة في حقيقة الأمر. أيضا الرئيس بازوشكيان نفسه قال أنني لا أفهم لماذا لم نشكل هذه اللجان الفنية ونبدأ بالنقاشات بدلا من البدء بإطلاق النار. كانت هذه الرسالة إلى الحرس الثوري وليس للولايات المتحدة. مذكرة التفاهم كانت واضحة، إيران أساءت الحسابات، اعتقدت أن باستطاعتها أن تحصل على أكثر مما تم تقديمه في المفاوضات وفشلت في ذلك. لذلك نحن هنا الآن، وكما تعرفون أن الطريقة الوحيدة للعودة هي للأطراف الخارجية. الجميع كان يأمل الصين لكي تأتي لإنقاذ الوضع، لن تقوم بذلك. أعتقد أن على دول المنطقة هي التي يتوجب عليها أن تقوم بهذا الأمر بأي حال من الأحوال.
4: ولكن بالنسبة للمنطقة، كيف تنظر إلى إمكانية يعني أن يعني هذا التصعيد أن يمتد إلى دول المنطقة، وهو يمتد في طبيعة الحال، خاصة مع ما تحدث عنه مثلا وزير الدفاع الباكستاني اليوم لما يجري في اليمن، وهو أمر يعني جدا لافت بأنه المزيد من الاعتداءات على السعودية ستؤدي إلى تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. إذن هناك يعني هناك جر، هناك سبيل أوفر يعني كما يقال في الإنجليزية.
7: طبعا إيران والحوثي
4: انسكاب للصراع.
2: نعم، طهران قررت على هذه الاستراتيجية بعد وقت قصير من الثورة. دكتور مهند قال إن الاستراتيجية لم تتغير، هم يتحدثون عنها بطريق مختلفة لكنها لم تتغير بمرور الوقت. أن يكون هنالك ميليشيات في دول أخرى سواء ما قاموا بتأسيسها أو يدعمونهم أو يقومون بدعم هذه الميليشيات، هم يضغطون على الحكومات الشرعية ويضغطون على إسرائيل والولايات المتحدة ومصالحهم، ويضغطون بشكل كبير على دول الخليج العربية، وهذا ما سيستمرون بالقيام به. هم ربما هذا التأثير يقل بشكل تدريجي، ورأينا يحصل هذا الأمر في المنطقة. أحد الأسباب التي جعلتهم يستمرون بالقول أنهم لن يكون متناسبين في ردود أفعالهم لأنهم بدأوا يشعرون بأنهم يفقدون السيطرة. الجميع يتحدث عن سعر النفط ووصوله $100، لا أحد يتحدث أن الأسبوع الماضي إيران قامت بمضاعفة أسعار الوقود للمستهلكين. هذا أمر كبير على الشعب الإيراني.
4: ولكن الأثر بكل الأحوال هذا يختلف، فالداخل الإيراني ربما يستطيع التعود أو يستطيع التأقلم. المواطن الأمريكي، المواطن الأمريكي لديه مشكلة وسينقلها إلى صناديق الاقتراع. سأتي إلى هذه النقط التي ذكرتها مرة أخرى. دكتور شايجي،
7: أنا عندي نقطتين بشكل سريع لو تسمحي لي. النقطة الأولى أن لا أمريكا ولا ترامب ولا إيران عندهم استراتيجية، هذا تكتيك، ومثل ما يقول الأمريكان changing the goal post، يعني قاعد يغيرون المرمى. ترامب بدأ الحرب بمحاولة decapitation، قطع الرؤوس، لم تنجح، جره إليها نتنياهو، تكلم عن استسلام بدون شروط conditional surrender، تكلم عن تدمير الحضارة الفارسية، عن محو إيران عن الوجود مؤخرا. هذه مو استراتيجية، هذا تكتيك. وما كان ترامب يقول يتوقع أن يتم إغلاق مضيق هرمز، بينما هيلاري كلينتون تقول بالوار جيمز اللي سويناها أول سيناريو كان إغلاق مضيق هرمز. فكل التكتيك هذا مو صحيح، لا الإيرانيين عندهم ولا ترامب عندهم، هذا مو استراتيجية. النقطة الثانية بالنسبة إلى الصين وروسيا، أذكركم قبل أسبوع، أقل من أسبوعين كان في بشكك في كرغيزستان في اجتماع مهم، في اجتماع مهم لمجموعة شنغهاي، وهناك خذوا موقف مؤيد، حضر الرئيس أيضا بازلشكيان، وحضر الرئيس بوتين، وحضر الرئيس تشينغ بينغ، وكان موقف داعم لإيران. السؤال هو لماذا، أو هل ستضغط مثل ما قلنا قبل حلقتين الصين تشي تشينغ بينغ على إيران، أم هل يريدون أن يدموا أنف أمريكا ويبقون أكثر في المستنقع حتى يتفرغوا هما للجوار القريب منهم، الصين في في في بحر الصين الجنوبي، روسيا في أوكرانيا. خلي ترامب ينزف أكثر وخلي ترامب يدفع ثمن أكثر، كل صاروخ يطلق باتريوت وغيره على إيران يعني صاروخ أقل يطلق على أوكرانيا، من أوكرانيا على روسيا. فهني في تداخل الجيوبوليتكس الإقليمي والدولي. النقطة الأخيرة، نتنياهو هو الوايلد كارد، هو الخطير جدا الآن، مأزوم ومحاصر. لا ننسى أنه هو الفيل في الغرفة. نتنياهو الآن ضربة قاسمة كانت من أمريكا، من بريطانيا، ومن 11 دولة أوروبية مع كندا. لأول مرة يصفون ما يفعله المستوطنون بإرهاب. هذا خطير، تطور خطير، وأثنك كلينزين. ولكن هذا يدفع نتنياهو، حساباته ستنهار. المعارضة تقول لبد يقول اليوم بأنك أنت دفعت إسرائيل إلى زاوية وإلى عزلة دولية غير مسبوقة، واستطلاعات الرأي تشير أنه في تراجع. فماذا سيفعل نتنياهو ليقلب الطاولة ويخلط الأوراق؟ هذا هو التحدي الكبير القادم.
1: هذا شوف موضوع دائما يس مظبوط.
7: لا لا، بس هذا بريطانيا لأول مرة تصف إرهاب بعد منه اللي وصفها، عفوا دكتور، اللي وصفها إد ميليبند، ويفتخر بأنه يهودي بريطاني، حتى ينزع من نتنياهو أن أنتي سامايت، معادلة سامية. هذا مهم جدا، تطور ملفت. وترامب لم يفعل شيئا، ترامب سكت.
1: إسرائيل ونتنياهو الفيل بالغرفة، الكل متفق عليها، ولكن أيضا منطقة اللعب اللي بلعب فيها ما بلعب بساحة ترامب. يعني هذا بلعب بالنسبة لنتنياهو،
7: ما يلعب ساعة ترامب وغزة، قال لا أقبل بشروطك أنت بالمجلس السلام،
1: يا دكتور عبد الله
7: أعلن أنه ما راح يتقيد فيه. علنا.
4: دكتور طيب عبد الله اسمح لي يعني هناك عنصر دخل ايضا على الشاشه. يعني وزاره الخارجيه الامريكيه ظهرت ووزير الخارجيه يقول لا اعتقد ان هناك جهه تدعم ايران عسكريا. اذا ما اردنا وضعه في هذا السياق كيف نفهمه في ضمن هذه العلاقه المتداخله صينيا وروسيا؟
1: بس اكمل الفكره لانه حرام يعني في ظلم للفكره بانه اسرائيل اللي هي الفيل بغرفه بالساحه الايرانيه، هذا غير دقيق. يعني نتنياهو الفيل بالغرفه للبنان ولسوريا وللفلسطينيه وللاردن بس مش
7: لنتنياهو. لو قام نتنياهو بعمليه اغتيال
1: مش لترامب في الساحه الايرانيه، ما في تصعيد في الساحه الايرانيه الا بضوء اخضر امريكي من ترامب هذا
0: ولا من قبل ايران.
1: نتنياهو بيعرف حدوده، نتنياهو اللي هو بيبين عضلاته على الجيران
7: سيفعل اي شيء
1: مش على
7: خارج الصندوق.
1: هو خسر الملف الايراني والقرار لترامب ولا حتى للمؤسسة السياسية هناك. بالنسبة لروسيا يعني
4: الدعم العسكري لإيران، لا يوجد دعم عسكري حسب وزير الخارجية الأمريكي.
1: لا يوجد دعم عسكري، وتحديدا الصين ما بتورط نفسها. الصين لاعب عقلاني على الساحة الدولية، تلعب حسب قوانين النظام الدولي، ما بتورط نفسها باختراقات واضحة لا سواء من أجل إيران ولا من غيرها. الصين تراقب من بعيد، وأنا أتفق مع الدكتور عبد الله هنا، اتفقنا بأنه هي تراقب. عندما تختل الموازين وأنه تقترب إيران من هزيمة استراتيجية سيكون هناك تدخل صيني أو روسي أو كليهما، ليس حتى بشكل مباشر ولا من أجل إيران، ولكن من أجل استخدام إيران من أجل إبقاء المعركة حتى نزف. وهذا نمط سلمى الشائع بكل الصراعات الدولية، أنه الأطراف تراقب وأصحاب الشأن يراقبوا حتى يعني تخرج المعادلة. إذا رأينا، أعطيك على سبيل المثال، لما حفتر في ليبيا اقترب من طرابلس وأكاد أنه يستولي على طرابلس خلال 3 أيام، صار تدخل عسكري تركي مباشر ليمنع الهزيمة الاستراتيجية وتعادل الصراع يعادل نفسه، ومن ثم يستمر ويستمر لحد اليوم. هذا نفس المبدأ الذي يحكم العلاقة بالنسبة إلى الصين وروسيا، تراقب ولا تتدخل وتبقى مع النظام الدولي، ولكن لا تسمح بهزيمة استراتيجية ليس من أجل إيران ولكن من أجل استخدامها لتبقى تنزف أمريكا في إيران.
4: دكتور محجوب، يعني تريد أن تعلق على جملة من النقاط، وأيضا نريد يعني أن نفهم منك، هل نتحول من صراع محدود إلى صراع أوسع إقليميا عندما ننظر إلى الجبهة اليمنية؟
8: ما في شك، هو أصلا الحرب منذ البداية، يعني ورود البند الأول في مذكرة التفاهم كان يدل بشكل واضح أن هذا المشهد ليس صراعا بين دولتين هما الولايات المتحدة وإيران، بل هو صراع ذو طابع إقليمي، لأن إيران زجت بكل هذه الملفات مرة واحدة كجزء من أوراق اللعبة السياسية. ما يجري في اليمن هو غير منفصل، تصريحات الباكستانيين رسالة واضحة، وفي نفس الوقت الباكستاني عندما يتكلم عنده قبعة الوسيط، فهو عليه أن يكون أيضا بالتأكيد يقوم بحسابات دقيقة عندما يقوم بهذه التصريحات، وهو يدرك دوره كوسيط أيضا في الصراع الموجود أصلا. لكن بدون شك، دعيني 3 تعليقات سريعة. الموقف الصيني والروسي الحقيقة لن يكون بدون إثمان، أنا أتفق مع دكتور مهند، لكن الفرق الوحيد أنه الصين بدأت الضغط على إيران مبكرا، يعني ليس من اليوم، الصين بدأت الضغط على إيران مبكرا، ويبدو أنها أعطتها فرصة لأن تفعل ما تريد. لكن الصين في اللحظة المباشرة سترمي بورقة أساسية، إما نحن ومصالحنا وإما أنتم والطوفان وما. وباعتقادي اليوم ما جرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التصريح المشترك أو البيان المشترك، هو رسالة لهم أعدوا شيئا بما يتعلق في المضيق. الصين أرسلت رسالة واضحة لدول المنطقة أنها تريد من إيران أن تفتح المضيق وأنها ستضغط بهذا الاتجاه. هذه ليست تحية، هذه معلومات لدي، أنهم فعلا رسالتهم كانت واضحة أنهم لا يريدون إيران أن تستمر في إغلاق المضيق، وسيفعلوا ما يستطيعوا. بالنسبة لروسيا، روسيا هناك قلق منها أنها تمد أحيانا إيران ببعض القوى العسكرية وببعض المواد عبر بحر قزوين، وهناك أرقام تحدثت عن حوالي 20% من واردات وصلت إلى إيران عن طريق بحر قزوين من روسيا، وهذا الأمر يزعج الأمريكيين كثيرا، ولا يبدو أن الروس سيخفوا. مسألة أخرى سلمى، هناك صراع داخل إيران الآن حول يعني انقسام جديد بين النخبة السياسية. لماذا نؤخر أي نقاش لبعد الانتخابات النصفية؟ لماذا نضع الانتخابات النصفية في المشهد الآن ونحن نعاني كإيرانيين؟ يعني في تيار سياسي الآن داخل إيران بيقول دعونا من الانتخابات الأمريكية، نحن نعاني، العقوبات بدأت تصل العظم، دعونا نفكر كما يقال استراتيجية الخروج ولا نضع كل شيء للانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية. هذا التيار الآن وكأنه طبعا انعكس في تصريحات حسن روحاني، انعكس في تصريحات محمد خاتمي، لكن الآن بدأ يأخذ أيضا في طبقات أخرى ورسان حاله أنه لا تجعلونا رهينين لهذه الانتخابات. هذا معناه سلمى أن أيضا هذا سيدفع النخبة السياسية في إيران إلى أن تشير أن تقدم نوعا من ربما مش التنازل لكن مرونة أكثر في النقاش مع الوسطاء.
4: ولكن يعني هل يعني تنظر إلى أن يعني هل الأمر يتوافق مع مثلا التصعيد الذي يجريه الحرس الثوري؟ لأنه الحرس الثوري يصعد، يعني هل يصعد من أجل التهدئة والمخرج؟
9: السؤال هنا دكتور صحيح كلامك، يعني خاتمي روحاني اتفقا مع حتى بسكيان اللي بالسلطة، وطبعا هناك نخب كثيرة، لكن هؤلاء طبعا لديهم شارع أيضا ولديهم نواب البرلمان، لكن الكلمة الآن نحن في حالة حرب، الكلمة العسكر والعسكر هم الحرس، والحرس يعني المرشد، والمرشد مع الحرس أو ابن الحرس بالحقيقة، المرشد الذي لا يظهر يعني لكنه على الأقل يعني هو الكلمة له رغم غيابه. لذلك أعتقد أنه إذا لم يقرر الحرس وليس المستوى السياسي أن الأمر يحتاج إلى فعلا تنازلات أو مرونة فلن تكون هناك مرونة. وأنا بالحقيقة حتى تربط الأمور ببعضها، قبل قليل حضرتك ذكرتي موضوع باكستان حينما قالت أنه ممكن تفعيل اتفاق مكة، يعني
4: هذا ما ذكره وزير الدفاع
9: بالضبط. هو أنا لا أعرف، هو قال في سياق مقابلة صحفية لم يقله كإعلان، فبالتالي ربما يعني لا يقصده حرفيا، يعني رغم أنه الأمور ليست هكذا هو كان يقصده. هذا الموضوع خطير وفيه رسالة مباشرة لإيران أنه هذه الدولة الجارة وليس فقط الوسيط، الجارة والتي حتى موانئها بدأت تستخدمها إيران لنقل سلعها، وهي الجار الذي يمكن إيران أن تتنفس من خلال المواد والسلع إلى آخره، ولديها بلوش ومعارضين في أرضها، يعني فيها مشكلة حدودية، يعني ممكن تمسك المعارضة اللي ضد النظام في إيران. هذا البلد يقول نحن ضد أو مع السعودية في مواجهتها مع الحوثي، بمعنى أن إيران يجب أن تلجم حلفائها هناك وأن تحسم الموضوع. تركيا لم نسمعها، لكن أنا أعتقد حتى تركيا في لحظة ما ممكن، وهذه فرصة، أنه تنهي الأزمة في اليمن. هذا الموضوع إذا ما حصل بأي طريقة حتى لو بالتسوية مع الحوثي الذي يجب أن يقدم تنازلات من أجل مثلا تمرير الخطة الخليجية، المبادرة الخليجية،
8: يكون جزء من المشهد السياسي،
9: يكون جزء من المشهد السياسي، المبادرة الخليجية نفس الشيء. هنا سيتحقق حقيقة تراجع مهم للاستراتيجية الإيرانية التي تعتمد دوما على الحلفاء لزيادة الضغط على إسرائيل أو على حتى على الاقتصاد العالمي. ولا ليش الحرب بدأت من أجل الحصول على المخا يعني من قبل الحوثي في سبيل غلق باب المندب؟ الآن الأمر انقلب تماما. هذا التصريح يجب أن نهتم به، قد لا يحصل، يعني السعودية لا تحتاج، أظن أنه مواجهة الحوثي تحتاج إلى الدول تتدخل معها، يعني
3: لا بس تحتاج. شنو معيار
4: دكتور أصلاني دكتور
3: الاعتداء على السعودية؟
4: سأتي إليك دكتور حسني، ولكن أريد أن أفهم دكتور
9: مو واضح. مو واضح طبعا، بس هي الرساله السياسيه
3: متعمدا لا يكون واضح،
9: الرساله السياسيه
3: حتى ما تحركها متى ما ارادت
9: بالضبط.
4: دكتور اصلاني كيف تعاير ايران هذه العلاقات الدقيقه مع هذه الدول المهمه بالنسبه لها، باكستان كوسيط وجار، روسيا والصين، مع الاخذ بعين الاعتبار المصالح مثلا الصينيه والباكستانيه فيما يتعلق الصين باغلاق مضيق باب المندب الذي لا يعني هو ربما لها خط احمر، وايضا تريد ان تفتح بالاساس هي مضيق هرمز، وايضا باكستان التي تلوح بتفعيل اتفاقيه الدفاع المشترك.
10: أعتقد أن المسألة هنا أكثر تعقيدا من تبسيطها،
5: بالقول أن الصين ستضغط على إيران لتفعل شيئا. في الأيام الأولى قال البعض أنه لو أغلقت إيران مضيق هرمز فإن الصين ستنضم إلى التحالف لضرب إيران، إنما برأيي ذلك أكثر من حجم التجارة مع إيران، إنما هو مرتبط بأمن الطاقة في المنطقة. سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية مهمة، وجود إيران والتي ليس عندها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية مهمة بالنسبة للصين وروسيا، وإيران لم تنتظر أي دعم من هذه الدول لمواصلة القتال، إنما ذلك لا يعني أنها ستضغط على إيران. اليوم انضمت لي

إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما فيما يتعلق بدول مثل باكستان أو فيما يحصل في اليمن، أنصار ليسوا اليوم لاعبين جدد، هم إقليميين عندهم مسيرات وعندهم صواريخ، إنما مصالحهم الآن تلتقي مع إيران، ولذلك يفعلون ما أو نرى ما يحصل في اليمن. أما فيما يتعلق بباب

0: هو مهم من ناحيتين. قبل كل شيء هو اختبار حقيقي بالنسبة هذا للتحالف الثلاثي. لكن النقطة الثانية يجب ولا ننسى هناك مبادرة دولية موجودة وهي مبادرة تأمين الملاحة في باب المندب، وكانت وراءها فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية. نفس الدول ساهمت في نزع الألغام في مهمة مع عمان في مضيق هرمز. ولماذا هذه الدول مهمة؟ لأنها قالت بأنها لن تدخل في مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز لأن هذه الحرب غير قانونية، لكنها مستعدة في النهاية بأن تكون حاضرة في باب المندب. ولذلك ما يحدث في اليمن أعتقد مهم جدا. نقطة أخيرة باختصار، تفضل استاذ.
1: لا تفضل.
0: تنازل.
1: لا.
0: نقطة بالنسبة للصين وروسيا وهي مهمة جدا. لا يمكن لبكين وموسكو أن يتعايشا مع نظام في النهاية تنصبه الولايات المتحدة أو ترضى عليها الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. ليست هذه معلومات على حجم العلاقة، لكن من المؤكد أن الدفاع على النظام في طهران هو مهم بالنسبة لهما.
1: شكرا. بس نخلي نقطة بحساباتنا مهمة جدا. أنا برأيي أنه مضيق باب المندب كان مهم، وبعد اختناق مضيق هرمز أصبح أكثر أهمية. ولذلك لأنه هلأ القيمة الاستراتيجية لباب المندب ارتفعت بكثير لأنه الهرمز مسكر، ولذلك هذا يوحي بأن الصراع سيشتد على باب المندب.
2: دكتور بعجالة، الخيار العسكري ليس متاحا لإيران. إيران الآن في وضع دفاعي، يعني لن تذهب باتجاه استخدام القوة المفرطة الآن، وهذا خيار انتحاري. الخيار الأفضل بالنسبة لإيران وأعتقد أكثر عقلانية وسوف يفيدها هو انتظار الانتخابات النصفية، المحافظة على أوراقها حتى الانتخابات النصفية، حتى يخسر ترامب سياسيا. لكن لا يبدو أن هذا سوف.
3: كلا الطرفين ينتظران انتخابات.
1: أنا أخشى أنه أعطينا الانتخابات النصفية أكثر مما تستحق.
3: مسألة الانتخابات ستقف الحرب بعد المترم إلى
4: 30 ثانية. دكتور محجوب
5: سلمى، أنا أعتقد بأنه كلا الطرفين لديه في ورطة حقيقية، يحاول أن يعني يغير المشهد عبر ما يفعلون الآن من أعمال عسكرية واشتباكات لخلق وقائع جديدة، لكن لا يبدو أن المشهد يساعدهما، ونحن أمام مرحلة تصعيد وإن كان تصعيدا إلى حد ما منضبط.
4: آخر كلمة،
3: ولكن قد يفلت.
6: أعتقد أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو يهيئ الأرضية الدبلوماسية للتصعيد عن طريق هجوم على جبل.
3: هذا محتمل.
4: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
7: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية لأن طهران تحاول التأثير على التصويت، وأكد أن بلاده لا تسعى لاتفاق مع إيران لكن قد تحدث مفاوضات. في طهران، أعلن التلفزيون الإيراني عن دوي إطلاق مقذوفات باتجاه مضيق هرمز في مدينة جاسك جنوبية البلاد دون الحديث عن مصدره أو طبيعته. في غضون ذلك، قالت الخارجية الإيرانية إن الاعتداءات على السفن التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. كانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. في سياق آخر، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي لمجلس الأمن بسبب انتهاك التزامات حظر الانتشار النووي. وقد وصفت بعثة إيران بالوكالة القرار بالمنحاز والمسيس. في الملف اليمني، قالت قوات الحكومة إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب، وإنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. في الأثناء، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ ومسيرات خميس مشيط وأبها وجازان في المملكة العربية السعودية، وأنها ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة. وفي لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصور والنبطية الفوق جنوبية لبنان، والثالثة على منطقة وادي السلوق جنوبية لبنان أيضا. من جهته، قال الجيش اللبناني إن وقف إسرائيل اعتداءاتها عامل أساسي لتنفيذ اتفاق الإطار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد.

0: حرمة، ومعنا أيضا مراسل الجزيرة عمر هواش ليرصد الوضع في مضيق هرمز في المياه الإقليمية الإيرانية بالمنطقة الواقعة بين جزر هرمز وقشم ولارك. ولكن أبدأ معك أولا عمر هواش من عفوا أبدأ معك إيهاب العبسي من واشنطن. تصريحات الرئيس دونالد ترامب جاءت مباشرة إيهاب قبل مغادرته لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس، هل يعني ذلك أن الحرب حاضرة بقوة في السباق الانتخابي؟
1: نعم بالفعل محمود، هذا مؤكد، والرئيس دونالد ترامب كان يوجه هذه الرسائل قبيل سفره إلى دالاس لحضور هذا المؤتمر وتحدث عن الوضع في إيران. الرئيس دونالد ترامب لأول مرة يعلن بأنه وفق تقديره يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي فورا بعد إجراء الانتخابات التشديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، وقال إن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول. الرئيس دونالد ترامب أيضا وفي حديثه للصحفيين اتهم إيران بأنها تحاول التأثير على هذه الانتخابات هنا في الولايات المتحدة أملا منها بأن يصل الكونغرس أو يصل الديمقراطيون إلى الكونغرس. والرئيس دونالد ترامب وصفهم بأنهم أشخاص ضعفاء وضعيفون، وأنهم إذا وصلوا إلى الكونغرس سيقدمون لإيران وسيسهلون حصول إيران على امتلاك سلاح نووي، وبالتالي الرئيس ترامب يقول إن إيران تراهن على هذه الانتخابات. الرئيس ترامب أيضا تحدث عن الضغوط الاقتصادية على إيران، قال إن العملة الإيرانية في انهيار كبير وأنها لم تعد قادرة على دفع الرواتب للجنود. وعن مضيق هرمز الرئيس أيضا يؤكد مجددا بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وأنها شنت ضربات وأغرقت أو استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية بالأمس، وهدد إيران بالمزيد من الهجمات وقال إن إيران سترى المزيد. أيضا الرئيس ترامب تحدث عن الوضع الاقتصادي هنا فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، وحيث وصل سعر البرميل والنفط الخام إلى $100 للبرميل، وسعر الجالون تجاوز $4 بكثير. والرئيس ترامب أيضا يقول للأمريكيين أن سعر البنزين هنا في الولايات المتحدة سينخفض بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي، وقال أن الأمريكيين عليهم أن يسألوا أنفسهم ما هو المقابل. لا. هل تملك إيران سلاحا نوويا؟ وأجاب أن إيران لن تمتلك هذا السلاح النووي. في السياق ذاته أيضا محمود، وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد بأنه لا يعتقد بأن أي جهة تستطيع أن تغير الوضع الحالي مع إيران. وأيضا في السياق ذاته الرئيس دونالد ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران ليس هدفا لواشنطن في هذه المرحلة وفي هذه الفترة، لكن أي اتفاق مستقبلي مع إيران سيشمل بنودا لم تكن مطروحة من قبل وسيكون أوسع بكثير من مجرد الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي من واشنطن. تحول إلى بابا والحرمة من طهران، هل اتضحت طبيعة المقذوفات التي استهدفت مدينة جاسك حسب ما ذكر التلفزيون الإيراني؟
2: أما محمود، لحد الساعة لم ترد أي تفاصيل إضافية بشأن تلك الانفجارات التي سمع دويها في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان في أقصى جنوب غرب إيران. المتوفر من المعلومات هو سماع دوي تلك الانفجارات وفق ما نقل التلفزيون الإيراني ووفق ما نقلت أيضا وكالة فارس الجديدة بشأن ذلك الموضوع، لكن المسؤولين الإيرانيين لديهم هذا المساء تعقيبات وتعليقات على ذلك القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هناك هذا الامتعاض، هناك هذا الرفض، هناك هذا التأكيد على أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن لن يجدي نفعا، يقول المسؤولون الإيرانيون. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون سواء من وزارة الخارجية على لسان الناطق باسمها وكذلك على لسان النائب الأول للرئيس الإيراني أو البعثة الإيرانية لدى المنظمة في فيينا، يؤكدون أن ذلك القرار لن يجدي نفعا ولن يغير من مسار الأمور. ويؤكدون أيضا تمسك الشعب الإيراني، وفق تصريحات نائب الرئيس الإيراني، تمسك الشعب الإيراني بحقوقه النووية السلمية. والإيرانيون يتخذون وإذ يعبرون عن هذه المواقف والأراء، خاصة فيما يتعلق بعدم أن تكون لتلك الإحالة إلى مجلس الأمن أي فائدة، فإنهم يعتمدون على هذا الموقف الذي أبدته كل من روسيا والصين. كان هناك هذا البيان الثلاثي المشترك بين إيران والصين وروسيا بشأن قرار الوكالة وبشأن

0: حالة ذلك الملف، وكان هناك هذا التأكيد على ضرورة معالجة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية والحوار. كانت هناك أيضا هذه التصريحات المتعلقة بالوضع في مضيق هرمز بالهجمات الأمريكية وبالردود الإيرانية عليها، سواء من طرف وزارة الخارجية أو من طرف الحرس الثوري. هناك هذه الإدانة من وزارة الخارجية الإيرانية، وتأكيد دعوة مجلس الأمن إلى ضرورة أن يطلع بدوره إزاء هذه التطورات وتأثيرها على الأمن سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. ما بالنسبة للحرسية الثورية الإيراني، فقد كانت هناك هذه التأكيدات على أن إيران سترد على أي هجوم واعتداء على مصالحها ردا أوسع وأشمل.
1: شكرا جزيلا لك بابا والحرمة. مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد لنا الوضع في مضيق هرمز في المياه الإقليمية الإيرانية في المنطقة الواقعة بين جزر هرمز وقشم والأرك.
2: نحن الآن في مضيق هرمز داخل مثلث الجزر الثلاث، جزيرة هرمز وجزيرة لارك وجزيرة قشم في المياه الإقليمية الإيرانية. هناك عدد واضح من السفن، هذه الأضواء التي تشاهد في عمق الصورة هي لتكدس السفن في المياه الإقليمية الإيرانية من مضيق هرمز بانتظار تعليمات الحرس الثوري الإيراني. الوضع الآن آمن وهادئ في مضيق هرمز بعد جولة التصعيد الإيرانية الأمريكية الليلة الماضية التي استهدفت فيها واشنطن القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية، وردت إيران باستهداف 10 ناقلات نفط داخل مضيق هرمز. قالت إنها كانت تريد العبور من مسار مخالف أيضا في هذا الاتجاه بعض السفن التي لا تزال راسية. إضافة لذلك استهدف الحرس الثوري 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية فضلا عن مدمرتين أمريكيتين. الحرس الثوري الإيراني طهران على لسان أيضا الخارجية الإيرانية دانت الهجمات الأمريكية وقالت إن من حق إيران الدفاع عن نفسها باستهداف ما تصفه بالناقلات المخالفة أو السفن العسكرية الأمريكية. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وانضم إلينا من واشنطن العقيد ويليام كيغن، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. مرحبا بضيوفي الكرام. وسؤالنا للسيد كيغن، الرئيس ترامب يقول إن الحرب تنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر لأن إيران تحاول التأثير على التصويت. سيد كيغن، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع بهذه الصورة، ألا تكون إيران قد نجحت في استراتيجيتها؟
3: أظن بأنه أمر منطقي إلى حد ما، ولهذا السبب نرى الكثير من الضغوطات العسكرية تمارسها إيران في اللحظة، فالعقوبات تؤذيهم والحصار يؤذيهم، والنفوذ الذي لديهم من السيطرة على مضيق هرمز بدأ يتلاشى، وبالتالي نراهم يحاولون أن يستهدفوا السفن البحرية الأمريكية وغيرها من الناقلات من أجل تسريع والعمل العسكري من قبل ترامب، والذي تراقبه إيران. ولا أظن بأن الأمريكان والناخب الأمريكي يودوا أن يرى تزايدا في مستوى اللجوء إلى القوة، وبالتالي الإيرانيين مدركين لهذا كله، لكن لا أظن بأن ترامب بالضرورة سوف يقع في هذه الفخ، وبالتالي هو سوف يترك العقوبات تنجح، و أيضا سوف يستخدم القوة وكتجراء انتقامي إذا ما تم الهجوم على القواعد وعلى الأصول في المنطقة المحيطة.
1: حتى لو أدى ذلك التسويف إلى فشل الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس، أو فشل الرئيس نفسه، لأنه كثير من المراقبين يعدون الانتخابات في 3 نوفمبر استفتاء على الرئيس نفسه.
3: نعم، أظن بأنه من الخطأ أن نقلل من قدر إرادة الرئيس والدعم الذي سوف يحصل عليه من الكونغرس في وسط عمليات عسكرية، وفي حين أن تغير وضع الحزب فلربما سنرى صعوبات أكبر تواجه الرئيس، ولكن أظن بأن

0: أن المعارضة سوف تتدخل إلى مرحلة قد تؤثر على فشل العملية والمهمة الأمريكية.
1: دكتور حسن أحمديان، هل توافق على أن الرئيس ترامب يعي أن إيران تستدرجه إلى فخ التصعيد وأنه لن يجاريها في هذا؟ هل هذا صحيح؟ إيران تريد ذلك؟
2: طبعا إيران معنية بعدم ترك الأمور تستتب للرئيس الأمريكي في تطبيق الحصار ضد إيران، ولأن الأمر يحدث قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة فالتوقيت مرتبط بالداخل الأمريكي أيضا. لاحظ محمود أن الولايات المتحدة تركز على الداخل الإيراني، تحاول إثارة البلبلة في الداخل الإيراني بالضغط الاقتصادي على المجتمع. إيران تدير الكفة أو تحاول أن تضغط على الداخل الأمريكي للضغط على الحكومة الأمريكية، لذلك هناك شيئا من التماثل. ذهاب إيران باتجاه ضرب الحصار الأمريكي لا أراه من كما يراه الضيف من واشنطن، بل هو لاحظ أن الولايات المتحدة ذهبت لأقصى حلولها العسكرية فشلت، الآن ذهبت لأقصى حلولها الاقتصادية في حربها الاقتصادية المعلنة، وهذا الأقصى دائما ما إذا ضربته لا يوجد شيء أكثر منه، ولذلك هو يواجه مشكلة. الآن اليوم يقول بأنه إيران ستنتهي القضية بعد الانتخابات النصفية، أنه فقد الأمل بحل القضية قبل الانتخابات، بينما كان التعويل أنه هذا الضغط الاقتصادي سيجبر إيران ويأتي بها إلى الطاولة. إيران أظهرت أنها لن تجبر بل وسترد على القطع البحرية الأمريكية، وهذا فعل لم يحدث. يعني في الحرب ضربت للمسيرات، ما كان هناك مقدرة صاروخية لضربها، الآن تضرب بالصواريخ، أن يقولون بأنها لم تصب أو غير ذلك، لا نعلم ما الذي حدث، لكن بكل الأحوال هو تصعيد مربوط أولا بالحصار باعتباره فعل حربي ضد إيران، ومربوط بالداخل وتوقيت الانتخابات الأمريكية في داخل الولايات المتحدة.
1: نحن لا نتحدث عن تبريرات هذا الرد الإيراني أو الفعل الأمريكي، نبحث عن أثر الحصار الأمريكي على إيران. الرئيس ترامب يعتقد أن إيران لن تستطيع الصمود طويلا، هل تشاطره هذا الرأي؟
2: 8 إدارات فكرت أن إيران لن تستطيع الصمود،
1: لكن الوضع مختلف هذه المرة.
2: بكل تأكيد الضغط أكثر من ذي قبل. لاحظ محمود في عام 2018 عندما فرضت العقوبات القصوى، الضغط على إيران كان هائل، تصدير الطاقة وصل إلى تقريبا الصفر في إيران، والعملة تهاوت إلى 500% في سنة واحدة، الآن 10-12% تقريبا بعد أسبوعين من الضخ الإعلامي والضغط والحصار، لم يكن هناك حصار في 2018، ولذلك نجد أن التأثير أقل بكثير من 2018. هذا لا يعني أنه لا يوجد ضغط على إيران، لكن كيف تجاري إيران هذا الضغط؟ بالضغط على الولايات المتحدة، أي أثر ما أراده الرئيس الأمريكي من أن إيران تخضع وتفتح له المضيق وتترك له بأريحية أن يتعاطى مع إيران عسكريا واقتصاديا، إيران تأتي بعكس ما أراد، تضغط عليه عسكريا وضد الحصار وتضغط عليه في الداخل. لذلك الأثر الذي أراده الرئيس ترامب لم يحدث بل عكسه، وإيران معنية بإظهار أن الضغط على إيران يأتي بالعكس مما تريده الولايات المتحدة، وهذا هو المحور الذي تركز عليه لتغيير الحسابات في واشنطن.
1: دكتور صالح، دول المنطقة تمني نفسها اليوم تلو اليوم أن هذه الحرب ستنتهي قريبا. الآن الرئيس دونالد ترامب ضرب أجلا لما بعد انتخابات التجديد النصفي، بمعنى أن هذه الحرب ربما لن تنتهي خلال هذه الفترة. هل تحتمل دول الخليج العربية استمرار المعاناة الراهنة؟
3: هذا مرهون بتطورات الوضع، يعني بتوسع هذا التصعيد. أنت تعرف بأنه المعلن خليجيا على الأقل على لسان الرسميين بأنهم ذهبوا إلى خفض التوتر، منع التصعيد، انغمسوا كثيرا في الوساطة لمنع الذهاب إلى حرب مفتوحة. أو يعني أنا بتقديري أنه المنطقة كلها تعرضت لخسائر فادحة ما في شك. إيران بالفعل قد تكون هذه العقوبات وهذا الحصار ربما كانت الكابح للتوسع في الحرب، لكنها سمحت بهذه الاحتكاكات، حتى اللحظة قد تكون محسوبة لكن سوء التقدير وارد في أي لحظة من اللحظات، وخصوصا قضية المراهنة أستاذ محمود علوة. الكل كان يراهن على هذه الانتخابات، فأظني أن الرئيس ترامب اليوم يريد أن يسحب هذا الرهان، إذن يقول تتحدوننا بالانتخابات الفصلية، إذن لنترك الحرب حتى بعد هذه الانتخابات الفصلية. وعلى فكرة يعني يجب أن

0: خروج من هذه الفرضيات الجامدة بأنه الرئيس عندما يفقد الأغلبية في مجلسي في الكونغرس والنواب أو في غرفتي سيكون كالبطة العرجاء. أنا أعطيك يعني ثلاث حوادث تاريخية قريبة. كلينتون خاض حربا في كوسوفو وهو فاقد للأغلبية في المجلسين في النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أوباما دخل في حرب داخل ليبيا وهو أيضا خسر الانتخابات الفصلية. هاري ترومان أيضا دخل الحرب الكورية 54 وهي أصعب وأكثر ضراوة من هذه الحرب، وأيضا كان قد خسر الانتخابات الفصلية.
1: لكن النموذجين الأوليين أو الأوليين اللذين ضربت بهما المثل، هذه كانت حروب خاطفة لم تستغرق سوى أيام أو أسابيع في
0: وتحت مظلة قرارات من مجلس الأمن.
1: أنا لكن الوضع مختلف أنا بالنسبة لإيران.
0: أنا أقصد القضية ليست المقارنة بالتماثل، وإنما شواهد قد لا يكترث لها أي رئيس أمريكي وخصوصا ترامب. بالتالي هو إعلان اليوم بأن هذه الحرب، هو قبل أسبوعين قال بأن الحرب ستنتهي قريبا أو وشيكة أو قد انتهينا. أنا أقصد هذا من باب التلاعب، والحرب النفسية لها دور. لكن بظني أنه سؤالك المنطقة تخسر، نعم ليست إيران الوحيدة التي تخسر وليست إيران الوحيدة التي تعاني. بالتأكيد العالم كله في هذه الحرب دفع ثمنا لرفع تكلفة، المنطقة في الخليج العربي بالتأكيد دفع ثمنا باهظا.
1: العقيد ويليام كيغان، ما الذي يمكن أن يتغير بعد انتخابات التجديد النصفي؟ يعني ربما رجحنا السيناريو المتعلق بفقدان الأغلبية للجمهوريين، لكن ماذا إذا حافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في الكونغرس؟ ما الذي سيتغير بالنسبة للرئيس ترامب حتى ينهي هذه الحرب سريعا كما يقول؟
2: ما يمكن أن يتغير هو بأن إيران سوف تخسر نفوذها على التأثير على الانتخابات، والعقوبات الاقتصادية سوف تبقى مفروضة، وبالتالي تأثير إعطاء هذا الجدول الزمني والرئيس ترامب على افتراض أنه سيحصل على أي دعم لعمل عسكري حتى بعيدا عن الردود الانتقامية، هذا لن يغير حساباته كثيرا، لأن الأولوية الأولى بالنسبة له هو أن لم تمتلك إيران سلاحا نووي، والأولوية الثانية هي إبقاء المضيق مفتوحا. لقد سمعت أن ذكر مرتين بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تفرض حصارا على المضيق، وهذا غير صحيح. هم فقط يحاصرون إيران في محاولتهم على ومحاولون لإبقاء المضيق مفتوحا. إن حصار الولايات المتحدة الأمريكية على إيران كان ردا على إغلاق إيران للمضيق. في الوقت الحالي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إبقاء المضيق مفتوحا حتى يتدفق النفط منه. الأمر طبعا لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية من قبل إيران، وفقط لمجرد أنهم سيوسعون عملياتهم وأنهم سوف يقومون بضرب أهداف أخرى ويضرب سفن دول محايدة، هذا لا يعني بأن لديهم الموارد الإضافية للقيام بهذا، وبالتالي هنالك الكثير من السرديات التي هي غير مدعومة.
1: طيب دعنا نستفد بالوقت المتبقي وهو قليل لهذه الفقرة. سؤالنا للدكتور أحمديان، وكالة رويترز نقلت أن عن مصادر سعودية وإيرانية وباكستانية أن باكستان نقلت للجانب الإيراني تحذيرا سعوديا بضرورة لجم وكلائها الحوثيين عن مهاجمة الأراضي السعودية. ما مدى الاستجابة الممكنة لهذا التحذير في رأيك؟
3: الافتراض الأول خاطئ. أنصار الله لا يعني لديهم قرار مستقل، الإيرانيون لم يفرضوا عليهم شيئا، رغم أنه الأنصار الله يجدون أن الوقت مناسب لكسر الحصار المفروض عليهم. هذا نتيجة التطورات في المنطقة، لكن أن تطالب إيران بأن تتدخل وتضغط على حلفائها لكي يخففوا مما لديهم من سياسة إزاء دولة أخرى، ذلك تقديري يبتعد عن واقع أن هذه المجموعة وهذه الحكومة في صنعاء مستقلة إلى حد بعيد. والمتابعين للشأن اليمني يعلمون أن قراراتها الاستراتيجية إلى حد كبير مستقلة. طبعا هناك تنسيق بينها وبين إيران، هناك كلام إيراني عن أنه نحن جبهة واحدة وأنه هناك هذا أمام الولايات المتحدة، لكن هل يعني ذلك مثلا في الحرب التي مضت أنصار الله لم يدخلوا مباشرة في الحرب وأنهم حلفاء لإيران؟ معنى ذلك أن هناك قرار مستقل هناك لا تمليه إيران. ولذلك التجاوب ردا على سؤالك، الإيراني مع هذا الطلب تقديري سيقترب للصفر.

0: دكتور المطيري باختصار لو تكرمت، هل توافق الدكتور أحمد يان على التخفيف من أهمية هذا التحذير؟ وزير الدفاع الباكستاني قال في تصريحات للتلفزيون إن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية سيكون اعتداء على باكستان وسيتم تفعيل الاتفاقية الثلاثية.
1: أنا بظني أن المملكة العربية السعودية بحرب مع الحوثيين منذ سنوات طويلة، لم تكن بحاجة لا إلى باكستان ولا إلى غيرها. هذه المرة الأمر مختلف تماما. هي أيضا وضع هذا التحالف الأخير وهذه الإعلانات وهي اتفاقيات عسكرية ودفاعية مشتركة أمام محك مهم، ليس ضعفا من المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثي، لا، إنما عاملا مهما وضاغطا. أنا ضد من يقول بأن الحوثي اتخذ قراره من نفسه بالدخول في هذه الحرب، لأن عمليا أستاذ محمود الحوثيين بتفاهم مع الولايات المتحدة منذ 2025 وقعوا مع ترامب اتفاقا أو تفاهما لعدم التعرض للملاحة في باب المندب مقابل عدم التعرض لضربات أمريكية. فبالتالي ما الداعي إلى عودة هذا التصعيد والاستهداف مرة أخرى إذا لم يكن ربطا أو بأوامر إيرانية؟
2: الحصار يا دكتور.
1: طيب
2: الحصار.
1: ولذلك ربطت الجبهتين وربطت أيضا الموافقة على فتح هرمز برفع الحصار من الجهة الأخرى.
2: الحصار على اليمن.
0: سنواصل النقاش ولكن في سياق آخر، حيث أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن بسبب انتهاك التزامات حظر الانتشار النووي، وقد وصفت بعثة إيران بالوكالة القرار بالمنحاز والمسيس. معنا من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي. عيسى، كيف جرت عملية إحالة مجلس محافظي الوكالة الذرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن؟
3: بعد الظهر بعد إتمام الملف النووي السوري مدد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناقشات إلى الساعة 9:30 بتوقيت الدوحة، 8:30 بتوقيت المحلي، وكانت الأنظار تتجه بأن المناقشات تتمتد إلى اليوم الثاني، لكن ما حدث هو أن الدول الغربية استطاعت أن تحشد أنصارها في مجلس حكام الوكالة البالغ عددهم 35 دولة، واستطاعت أن تمرر بالتصويت بالأغلبية الساحقة، نتحدث عن 23 صوتا مقابل 3 أصوات فقط معارضة، وتم تمرير القرار. القرار إذا أردنا أن نفصل فيه، القرار مطابق تماما للمسودة المعلنة سابقا، حيث كان من المفترض أن يخضع لتعديلات قبل المصادقة عليه، ويبدو أن الدول الغربية نتحدث عن واشنطن والترويكا استطاعت أن تمرره بسهولة. وبالتالي إذا أردنا أن نؤكد نقطة أخرى في هذا القرار، أنه جاء مطابقا تماما للتقريرين اللذين قدمهما المدير العام للوكالة السيد رافائيل غروسي، وحتى أن الصيغة الأولى في المطالب وهو اختفاء المعلوماتية والعرفان بما يجري داخل المنشآت النووية منقولة تقريبا حرفيا من تقرير المدير العام الذي وصف بأن الوكالة أصبحت عمياء عما يجري داخل المنشآت النووية الإيرانية. المطالب في هذا القرار غير موضوع الإحالة كانت موجهة مباشرة إلى طهران بصيغة الأمر، نتحدث هنا عن العودة إلى الالتزامات فورا، الموضوع فتح باب المفتشين للدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية وتفسير ما يجري للمواد النووية الإيرانية خصوصا 440 كيلوغرام المخصب أكثر من 60%. ثم تحدث عن سياقات أخرى بأن هذا الإحالة هي جزء لا يتجزأ من بما سماه وسع النظر للمجلس لمرافقة ومراقبة الملف النووي الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك عيسى طيبي مراسل الجزيرة، كان معنا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. أعود إلى ضيوفي وسؤالنا للدكتور أحمد يان، ما قيمة هذه الخطوة في نظر إيران؟
2: لاحظ أنه في عام 2006 عندما أحيل الملف لمجلس الأمن كان هناك إجماع دولي، ولذلك أتى ذلك بعقوبات أممية على إيران. الآن لا يوجد إجماع دولي، بل ربما الانتقال بالملف من الوكالة إلى مجلس الأمن يخفف من ضغط الوكالة على إيران. أنه إن تذكرنا يعني عدنا لأشهر مضت عندما أصدرت الوكالة تقريرا عن أنه إيران لا تلتزم في عام 2025، اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ذريعة أنه إيران تطور برنامج نووي وشنت الحرب بعدها. الآن بإحالة الملف لمجلس الأمن يعول الأوروبيون والأمريكيون على أنه هذا الملف وفي مجلس الأمن قد يؤدي إلى ضغط أكبر على إيران. تقديري أنه هذا الضغط لن يأتي لأنه الموقفين الروسي والصيني واضحين في هذا الشأن، ليس موقفا يعني إذا ذهبا باتجاه تأييد أي قرار ضد إيران سيناقضان نفسهما اللذين قالا بأنه العقوبات الأممية ما عادت موجودة على إيران عندما أعيد تفعيل آلية الزناد على إيران وفرض العقوبات على إيران، بالتالي لا يقبلان بهذه السردية أن إيران هي التي خرقت الاتفاق النووي، ولذلك سيناقضان نفسهما إن أيدا أي قرار ضد إيران، ولذلك إيران تشعر بأريحية لأن هذه الأداة تخرج من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تذهب لمجلس الأمن لتبقى ضمن الملفات المعلقة في مجلس الأمن.
0: العقيد ويليام كيغان، يعني كيف يمكن في ظل إصرار الولايات المتحدة على الضغط هي وحلفائها الأوروبيين في مجلس محافظي الوكالة الدورية لإحالة الذرية لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، كيف يمكن أن نضع هذا إلى جوار التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما سئل عن الضربة التي أو الضربات التي وجهت إلى البرنامج النووي الإيراني فاستخدم لفظة أوبليتريت أو المحق والمحو الكامل لهذا البرنامج، لماذا إذن الإصرار على إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن؟
4: أظن بأن وكالة الطاقة الذرية مصيبة، فإيران في الواقع قد انتهكت التزاماتها في الاتفاق، وبسبب هذا الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت إجراءها من أجل حادية من أجل وقف بناء سلاح نووي والتخصيب، وفي نفس الوقت قاموا يبنون صواريخ بعيدة المدى بقدرات توجيهية ليقوموا باستخدامها بعد انتهاء التخصيب. فبالتالي المسألة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن هي ومضيق الهرمز ما جرى فيه نتاج الإجراءات اليونانية واستهداف القدرات النووية، والآن لدينا مشكلتان نتعامل معهما. المسألة الأولى
0: بأن تحديد النووي، عذرا للمقاطعة سيادة العقيد ويليام، لا أنا لا أسأل عن تحليل الوضع، أنا أسأل عن جزئية بعينها. إذا كان الرئيس دونالد ترامب يقول إن البرنامج النووي الإيراني محق تماما وقال أنه لن تقوم لإيران قائمة نووية على مدى سنين، فلماذا الإصرار على إحالته إلى مجلس الأمن والنظر في هذا البرنامج لو كان الرئيس صادقا؟
4: لأن إيران دولة ذات موارد كثيرة وقادرة وأمة قادرة ولها شعب ذكي، ولمجرد أنه تم تدمير منشآتها في السابق هذا لا يعني بأنهم غير قادرين على إعادة بنائها، وبالتالي هذا مبعث قلق طويل الأمد ليس قصير مسألة قصيرة.
0: دكتور صالح المطيري، هل تعويل إيران كما ذكر الدكتور أحمديان على الجانب الروسي والصيني تعويل أو رهان ناجح برأيك؟
1: من الناحية التقليدية ممكن، ويعني إلى حد بعيد إذا ما وصل هذا الملف إلى مجلس الأمن وجرى تصويت مثلا، لم يقدم حتى هذه اللحظة مشروعا واضحا حتى نقول بأن الفيتو الروسي أو الصيني مضمون، وإن كان أنا أعتقد بأن هذه المرة هناك مسألة معقدة أستاذ محمود إذا سمحت لي باختصار شديد، هالمرة في سناب باك بمعنى سيستند إلى قرار 2231 الذي فعل عقوبات على إيران وانتهت هذه العقوبات تاريخيا في يونيو الماضي. هذه مرة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها ستفعل هذه العقوبات مرة أخرى دون الحاجة إلى قرار أممي جديد، وبالتالي لا يصبح أي معنى لأي فيتو صيني روسي إذا ما تم تقديم مشروعا جديدا.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وأشكر ضيفنا من واشنطن العقيد ويليام كيغان الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. في اليمن أعلنت القوات الحكومية أنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب، وأضافت أنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. بدوره قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ باليستية ومسيرات مدينة خميس مشيط وأبها وجازان، وأضافت أنهم سيتعاملون مع الاعتداءات الحوثية بمسؤولية لحماية سيادة المملكة والمدنيين. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. مرحبا بكم. أبدأ معك ياسر حسن بالتصريحات الصادرة عن الحكومة اليمنية.
5: نعم محمود، آخر ما صدر عن الحكومة اليمنية ما جاء على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قال إن الحوثيين هم من اختار الحرب وعليهم أن يتحملوا نتائج اختيارهم. كذلك كان لقائه مع الدول الراعية للسلام في اليمن، أو مع سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن، وأكد لهم مضي الحكومة، مضي الدولة نحو استعالة كل شبر في اليمن، وكذلك نحو استعالة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. كذلك طالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه ما يقوم به الحوثيون، وكذلك بالوقوف لتطبيق قرارات مجلس الأمن والوقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية. أيضا على مستوى الجبهات، كان الجيش اليمني قد فتح جبهات جديدة. أيضا أكد أن هناك هجوم في مأرب، من شمال مأرب، من جنوب مأرب، أيضا في الجوف سيطر الجيش على مواقع بالقرب من الحزم وهي عاصمة الجوف، وما زال الجيش يحاصر الحوثيين في معسكر اللبنات. أيضا هناك في محيط ذلك المعسكر سيطر الجيش اليمني على معظم محيط المعسكر، على تبة المصارية ومجموعة من المناطق والمواقع في تلك الجبهة. أيضا بالعودة إلى تعز، تعز ما زالت مشتعلة في الوازعية، هناك اشتباكات عنيفة أيضا في منطقة الكدحة والبرح، ويحاول الحوثيون تعزيز قواتهم بقوات أخرى. أيضا يؤكد محور تعز وكذلك المقاومة الوطنية أنهم لن يمكنوا الحوثيين من الوصول إلى باب المندب أو حتى إلى الجبال المطلة على باب المندب، لأن الحوثيين يحاولون منذ أيام الوصول إلى باب المندب أو على الأقل الوصول إلى الجبال المطلة على باب المندب حتى يكون باب المندب في مرمى نيرانهم. أيضا هناك في جبهة حيفان كانت هناك اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وبين الجيش في محور طور الباحة حيفان، وكانت هناك إغارات من الطيران المسير على الحوثيين في تلك المنطقة. على الجانب الإنساني أيضا هناك نزوح كبير. شكرا. وهناك أكثر من 1360 أسرة نزحت خلال يوم واحد من مناطق التماس في الحديدة وتعز ولحج.
0: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا أيضا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ما أهم ما جاء في بيانات جماعة أنصار الله الحوثيين بخصوص استهداف أراضي المملكة العربية السعودية وكذلك الوضع على جبهات القتال داخل اليمن؟
6: أنس، حتى اللحظة سلطات صنعاء لم تعلن عن أي عمليات عسكرية سوى ما أعلنته أمس عن العملية التي قالت بأنها واسعة واستهدفت أبها ونجران وكذلك جيزان. ما أعلنت عنه سلطات صنعاء هو أن 70 غارة جوية شنها طيران السعودي حتى هذه اللحظة منذ نحو أكثر من 12 ساعة، وشملت هذه الغارات الجوية السعودية بالطيران الحربي 6 محافظات يمنية، هي محافظة البيضاء ومأرب والجوف، بالإضافة إلى محافظة صعدة، فضلا عن محافظات الحديدة وكذلك تعز. وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع بأنه سيكون الرد قاسيا على هذه الغارات الجوية التي استهدفت هذه المحافظات، وأكد أيضا بأن هذه العمليات العسكرية التي سيتواصلونها أو سيقومون بالرد القاسي عليها هو فقط ردا على الاستهداف السعودي الأكثر ضراوة كما قال الناطق العسكري، والذي استهدف إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف وأدى إلى سقوط نحو 39 شخصا، منهم 32 شهيدا بحسب سلطات صنعاء، بالإضافة إلى 7 جرحى. فضلا عن ذلك أعلنت القوات المسلحة بصنعاء بأنها قد استهدفت تعزيزات عسكرية وأرتال عسكرية تابعة لقوات الحكومة في عدن، وبالتحديد في محافظة الجوف، وأكدت بأن عملياتها العسكرية مستمرة وبأنه لابد أن يكون هناك ثمة فتح للحصار، ما لم فالعمليات العسكرية ستتواصل وستستمر باتجاه العمق السعودي وكذلك باتجاه التحشيدات العسكرية التابعة لحكومة عدن. نعم أنس،
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي، كان معنا من

0: أتحول إلى بدر الربيعان من الرياض. كيف كان رد فعل قوات التحالف بدر على استهداف جماعة أنصار الله الحوثي خميس مشيط وأبها وجازان؟
1: نعم محمود، نتحدث عن ثاني بيان لتحالف الدعم الشرعية في اليمن خلال اليومين الماضية. أعلن فيه المتحدث الرسمي اللواء الركن تركي المالكي عن محاولات جديدة من ميليشيا الحوثي لاستهداف البنى التحتية داخل المملكة. قال أنهم يواصلون هجماتهم على المقدرات الوطنية في السعودية في مناطق متعددة. بحسب البيان الذي أعلن اليوم، نفذت الميليشيا هجمات باتجاه خميس مشيط وأبها وأيضا جازان باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات كذلك المسيرة. اعتبر البيان أن استمرار هذه الهجمات يعكس نهج الحوثيين في التصعيد والوصول إلى المدن والمناطق المدنية داخل المملكة. في المقابل أكد أن القوات المشتركة ستتعامل مع أي تهديد، والأولوية هي حماية المملكة وسكانها والمنشآت المدنية. وهذا التعامل وفقا لحديثه يأتي في إطار حق الدفاع عن النفس وما يتوافق أيضا مع القانون الدولي وكذلك ميثاق الأمم المتحدة إلى جانب قواعد القانون الدولي الإنساني. على الصعيد الميداني، كانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط بعد التنبيهات التي أطلقت مساء اليوم عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر محتمل في المنطقة. يعني في موازاة هذه التطورات الميدانية وأيضا بيان التحالف العسكري، هناك تحركات دبلوماسية. نتحدث عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، بحث خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة وبالتأكيد التصعيد الجاري حاليا، أيضا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأيضا كان هناك إدانة من الجانب القطري لاستهداف ميليشيا الحوثي الأعيان والمدنية والاقتصادية في أراضي المملكة. الموقف السعودي بمجمله هنا واضح، نتحدث عن حماية أمن المملكة وسيادتها وفق البيانات الرسمية الصادرة، وفي الوقت نفسه العمل مع دول المنطقة على منع اتساع دائرة المواجهة، خصوصا أن تداعيات ما يحدث لا تتوقف عند حدود المملكة واليمن، لكن تمس بالتأكيد أمن المنطقة واستقرارها وفقا لما صدر من بيانات رسمية سواء عن وزارة الخارجية السعودية أو عن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء البارحة في مدينة جديدة.
0: شكرا جزيلا لك بدر الربيعان من الرياض. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الحكومة في جنوب مأرب والتقدم شرق حزب الجوف، ما الأهداف المرتجاة؟
2: هو طبعا لا يمكن النظر لكل محور لحاله، يعني كل محور كل المحاور ينبغي أن تجمع وتقرأ الأمور بشكل متوسع. لدينا مأرب جنوبا وشمالا، القوات اليمنية أطلقت عمل الحكومية أطلقت عملية هناك. لدينا الجوف أيضا، أطلقت عملية أيضا في الجوف في منطقة اللبنات، وتحاول الحكومة القوات الحكومة اليمنية في هذه المنطقة أن تحرز تقدما أيضا باتجاه منطقة اسمها المرازيق، باتجاه الخب والشعف، باتجاه منطقة صعدة. أيضا لدينا المعركة التي أعتقد أنها ما زالت المعركة الأولى، وهي معركة غربي تعز وأيضا ساحل البحر الأحمر وباب المندب، إذ ما زال الحوثيون حتى هذه اللحظة يكثفون قواتهم في مناطق معينة غربي تعز، وهي المناطق التي تصل إلى باب المندب وساحل البحر الأحمر. واليوم كان هناك حديث عن قتال عنيف في منطقة اسمها الوازعية، ومنطقة الوازعية هي واحدة من الخلفيات الغربية لباب المندب ولساحل البحر الأحمر، ومن خلفها أيضا إذا استطعت أن تسيطر عليها تستطيع أن تستولي على منطقة اسمها ذوباب ثم تذهب إلى باب المندب. هذا يعني أن نقطة الارتكاز الأولى في القتال الحوثي هو الوصول إلى باب المندب. التعزيزات رغم التعزيزات القوات الحكومية من ألوية العمالقة ودرع الوطن، ورغم أيضا وجود قوات المقاومة الوطنية في المخا وأيضا الجهد الذي يقومون به خلال هذه الفترة، ورغم تدخل الطيران سواء في هذه المناطق أو في منطقة جنوبية الحديدة، ما زال الحوثيون أيضا يسعون ويعملون على الوصول إلى باب المندب، وليس كما كان يقول البعض من أن بداية الحوثي في يوم الخميس الماضي كانت محاولة السيطرة فقط على المرتفعات أو محاولة السيطرة النارية. يبدو أن الحوثي يهدف إلى السيطرة على هذه المنطقة طبعا، وهذا وصولا طبعا إلى الحديث عن الموضوع الإقليمي. بالتأكيد هو يهدف طبعا إلى ربط مضيق هرمز بمضيق باب المندب ليكون المكسب أكبر، سواء لما يتعلق به محليا أو بالموضوع الخارجي.
0: حينما توصف جولات هذا التصعيد بأنها يعني تضم معارك عنيفة أو تشهد معارك عنيفة، كان في السابق يؤخذ على القوات الحكومية أنها تسيطر على المنطقة ثم تتركها، هل تغيرت هذه الاستراتيجية؟ ستواصل القوات الحكومية الإمساك بمفاصل المناطق التي تسيطر عليها؟
2: أولا علينا أن نقرأ ما الذي لدى القوات الحكومية الآن. القوات الحكومية بالتأكيد تغيرت، يعني الوضع الآن مختلف عن الوضع السابق، لكن رغم أن القوات الحكومية الآن لديها الإمداد والإعدادات ولديها أيضا وحدة قرار عسكري إلى حد ما، رغم وجود الكثير من القوات خارج التنظيم الهيكل العسكري اليمني ووجود أيضا الطيران الحربي ووجود أيضا الطيران المسير ودخول أيضا الكثير من التعزيزات لديها في العتاد العسكري، إلا أنها طبعا ستواجه الكثير من المصاعب بالنسبة لجماعة الحوثي التي تعمل على الأرض وتقاتل منذ تقريبا 22 عام، أتحدث عن بدايتها في 2004، وتعمل أيضا في القتال منذ 2015 وقاتلت التحالف العربي خلال هذه الفترة منذ 2015، ثم دخلت حرب إسناد غزة أيضا وقاتلت في هذه الحرب، صحيح لم تقاتل بشكل مباشر ولكن بالتأكيد كان يعني هذا يعني يعطيها الكثير من الخبرة، ثم قاتلت القوات الأمريكية في 2025 وقاتلت أيضا القوات الإسرائيلية في 2025، أتحدث عن الضربات الجوية المتبادلة بين الطرفين وليس عن الاشتباك المباشر. ولذلك أعتقد أن المسألة صعبة سواء في التعامل مع قوة الحوثي أو في التضاريس، يعني تعلم الجبال اليمنية التضاريس اليمنية صعبة جدا، والسيطرة على جبل اليوم قد تنتقل مرة أخرى إلى السيطرة على جبل آخر، ينبغي فهم هذه المنطقة وهذه التضاريس حتى تعلم كيف يدور القتال. نحن نتحدث عن أولا مساحة كاملة هي 550 ألف كيلومتر اليمن جميعا، ولكن يدور القتال في حوالي 130 ألف كيلومتر مناطق جبلية ومناطق صعبة التضاريس، ويعني اليوم يدخل منطقة وغدا سيخرج منها سواء ما يتعلق بالحوثي أو بالقوات الحكومية.
0: يعني تقريبا ربع مساحة اليمن
2: يعني تقريبا
0: تجري عليه
2: 40% من مساحة اليمن
0: المعارك. كيف نفهم لجوء الحوثيين إلى أو إقدام الحوثيين على مهاجمة أراضي المملكة العربية السعودية في المرحلة التي يشمر فيها الجيش اليمني التابع لقوات الحكومة عن ساقيه لمهاجمة الحوثيين وتطويقهم؟
2: أولا أريد أن ألفت نظرك إلى مجموعة أمور. أولا الحوثي لم يهاجم المملكة العربية السعودية لأول مرة في موضوع أيضا العلاقة بالتحالف، والسعودية هي قائدة التحالف، هذا أولا، فإذا هو ليس جديدا، لكن
0: الأمر الآخر،
2: الأمر الآخر لا، هو يريد أن يعني يفعل استراتيجية الضغط على الآخر حتى يشتت الطرف الآخر أيضا، فبالتالي هو قام بمهاجمة المملكة العربية السعودية وهو قال ذلك، قال بأنه يطالب، يعني الآن قبل قليل كانوا يتحدثون نفس الأحاديث أنه يطالب من المملكة العربية السعودية بوقف الضغط على القوات الحوثية وأيضا وقف الطيران الحربي ويفعل ذلك على الدوام، وبالتالي الحوثي يستخدم هذه الاستراتيجية للضغط على المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا يعني يعتقد بأنه سيخفف عنه الكثير، خاصة وأنه فتحت له جبهة في مأرب وفتحت له يعني جبهة في الجوف، وأيضا الطيران الحربي اليوم يهاجم صعدة ويهاجم البيضاء ويهاجم الجوف ويهاجم مأرب ويهاجم الحديدة ويهاجم تعز، ست جبهات يعني. لذلك نقول بأن العملية العسكرية واضح أنها عملية كر وفر وستستمر تستمر هكذا حتى يحسمها أحد الأطراف.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن إلى الزميل زين العابدين توفيق ونافذة تحليلية تقرأ في المقاربة السياسية الإسرائيلية لملف غزة وترجمتها تصعيدا ميدانيا متواصلا.
3: شكرا جزيلا لك محمود، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في غزة اليوم يتنازع المسار من منطقان، خطة أمريكية تريد فتح باب الانتقال السياسي، وحكومة إسرائيلية تذهب إلى الانتخابات وهي ترفع سقف الشروط وتؤجل معنى الانسحاب. وبين هذا وذاك تتحول ذريعة السلاح من بند في التسوية إلى مفتاح لإبقاء الاحتلال في القطاع. ويتحول ملف المساعدات من استجابة إنسانية إلى أداة ضغط، ويتحول خطاب الهجرة إلى عنوان انتخابي شديد الخطورة.

0: كيف تدار غزة سياسيا داخل إسرائيل قبل انتخابات أكتوبر؟ وكيف تترجم المزايرة الانتخابية إلى احتلال أوسع، مساعدات أقل، تصعيد ميداني متواصل؟ وهل تستطيع واشنطن إنقاذ خطتها بشأن القطاع من حسابات نتنياهو الانتخابية؟ أسئلة كثيرة. وفي وقت تواجه فيه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة عقبات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، تتصاعد الانتقادات الأمريكية إزاء التعاطي الإسرائيلي مع ملف قطاع غزة، لا سيما في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة. ففي أعقاب فرض بريطانيا حزمة عقوبات جديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أنه لم يعد مسموحا لبريطانيا أن تشارك في مهمة التنسيق الخاصة بغزة التي تقودها واشنطن. هذا يعيد التساؤلات بشأن جدية حكومة نتنياهو في تنفيذ الاتفاق، أو في كونها تبحث عن ذرائع للمضي في تنفيذ خططها وإرضاء أقصى اليمين قبيل انتخابات أكتوبر. هنالك ذريعة أخرى تستخدمها إسرائيل. فعلى الرغم من أن خطة ترامب تنص على الانسحاب الإسرائيلي، فإن حكومة أقصى اليمين تصر على التمسك بالمطالبة بتجريد حماس من السلاح بشكل كامل لتبرير عدم تنفيذها بنود الاتفاق. ويؤكد نتنياهو أنه أصدر توجيهات لرفع نسبة السيطرة على قطاع غزة من 60% إلى 70%، هذا بدلا وعوضا عن الانسحاب. ولا يتعلق الأمر بالانسحاب فقط، إذ تصر حكومة نتنياهو أيضا على منع إدخال المساعدات. مكتب الإعلام الحكومي في غزة أكد أن الاحتلال يواصل سياسة هندسة التجويع، ويمنع إدخال 65% من الكميات الغذائية المطلوبة، ما يجعل أكثر من 90% من السكان عاجزين عن شراء الغذاء. في هذه الأثناء طرح وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع مقترحات تتعلق بالتهجير الجماعي القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لا يوجد حل حقيقي لغزة بدون ما سماها الهجرة. من جانب آخر، يواصل وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير الترويج لخطة مدتها 7 سنوات لإخراج سكان غزة من خلال ما سماها الهجرة الطوعية. قال إنه سيسعى لإنشاء وزارة معنية بالهجرة في الحكومة المقبلة. كل ذلك يجري على مرأى ومسمع من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل وراعية اتفاق غزة ومهندسته، فيما يبدو أن تعنت حكومة نتنياهو بات يضيق خيارات إدارة ترامب ويعرقل خطته، وهو ما أشار إليه مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر حينما قال إن ما سماها الانتخابات المضطربة تجعل الإسرائيليين غير عقلانيين، ودعا نتنياهو لعدم عرقلة خارطة طريق مجلس السلام التي كان قد رفضها نتنياهو بشكل علني. هذه المقاربة السياسية الإسرائيلية لملف قطاع غزة يترجمها جيش الاحتلال عبر تصعيد عسكري متواصل، نتابع تفاصيله عبر الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة. تفضل عبد القادر.
1: بالفعل زين، هو تصعيد متواصل و لا يبدو بأن الحصار الذي يطال مليوني من سكان غزة كافيا، لكن نتابع خلال أسبوع عملية تصعيد ممنهجة، وهو ما دأب عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية رصد خلال أسبوع. لعل أبرز الاستهدافات كانت تحديدا في مدينة غزة، وحينما نتحدث عن مدينة غزة نشير إلى هذه المناطق على غرار مخيم الشاطئ وحي الرمال وحي الجلاء والشيخ عجلين، ولكن أيضا على مستوى الزيتون إلى الجنوب من غزة. إذن نحن أمام عملية تصعيد ممنهجة. اللافت ما نقلته أوتشا وهو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يتحدث أنه بين 3 و5 من سبتمبر تم تدمير نحو 4 أو 5 بنايات عالية إن صح القول، وهذا ربما ما تبقى في غزة بعد عملية التدمير المنهجي التي طالت القطاع. لكن الاستهداف ليس فقط في مدينة غزة، الاستهداف ما زال متواصلا. خلال أسبوع رصدناه أيضا في النصيرات، في البريج، في دير البلح، حيث تم استهداف أيضا مدرسة تؤوي نازحين، وكان هناك سقوط لشهداء من الأطفال والنساء، وحتى في الجنوب في خان يونس. لماذا نشير إلى كل هذه المناطق؟ لنؤكد بأن عملية الاستهداف طاولت جغرافيا غزة الكاملة. يأتي ذلك في ظل تساؤلات أيضا متعلقة بهذه الخطوط. هذه الخطوط التي نراها هي نظريا الخطوط التي رسمت لتحدد الانسحابات، سواء ما تعلق بخط أزرق أول كان يفترض أن ينسحب منه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خط أصفر وصولا إلى خط أحمر فوصولا إلى منطقة أمنية عازلة، بينما الخط الأحمر كان سيرتبط بنشر قوة استقرار دولية. الأسئلة لازالت مطروحة بعد أكثر من 330 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار. ماذا بعد هذا الاتفاق؟ هذه الأرقام أيضا ستكون أيضا هامة وعاكسة للوضع في غزة. ربما أشرنا إلى رقم 65% وهو منع دخول نحو ثلثي الغذاء المطلوب، لكن لابد أن أؤكد بأن 95% من سكان غزة لازالوا يعتمدون على المساعدات، بينما 35% من الشاحنات يسمح لها بالدخول إلى غزة. إذن هذا الوضع الميداني على مستوى غزة، وهذه الخطوط حينما نتحدث عن 70% الجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر أيضا في قضم الأراضي، ولم يبقى إلا 30% يتكدس فيها نحو 2 مليون من سكان غزة. هذا هو الوضع الميداني وهذا هو الوضع الإنساني على مستوى غزة، وتساؤلات طبعا ترتبط أيضا باستحقاقات وحسابات إسرائيلية داخلية.
0: بالفعل عبد القادر، وهنالك يعني سياسات ثابته وهنالك مزايدات انتخابيه. دكتور مهند مصطفى الخبير بالشؤون الاسرائيليه ضيفنا في الاستوديو، اهلا بك. ما هو الثابت وما هو ما يدخل في باب المزايده السياسيه في هذه التصريحات على الاقل الاخيره من المسؤولين الاسرائيليين؟
2: المزايدات الانتخابيه متعلقه بحده الخطاب والمزاوده على بعضهم البعض في داخل معسكر اليمين وفي داخل الائتلاف الحكومي، ولكن هل هنالك قناعة بأن الحل هو بتهجير الفلسطينيين؟ نعم. هذا الأمر موجود قبل الانتخابات الإسرائيلية، وللتفكير هنالك في
0: هل هنالك خلاف على التهجير بين مختلف الأطياف السياسية؟
2: الخلاف هو حول التنفيذ، هو هل هنالك في إمكانية لتنفيذ هذه الخطة أم لا؟ بمعنى أن هنالك من يدعم التهجير ولكن يعتقد أن هذه الخطة غير عملية وغير واقعية وقد تضر بسمعة إسرائيل، وهنالك من يدعم التهجير ويعتقد أنه يمكن تنفيذها عمليا إذا توفرت الشروط لذلك، ومنهم على سبيل المثال إيتمار بن غفير ووزير الدفاع وحتى الليكود الحزب الحاكم، هنالك في قناعة عند أغلب أعضائه أنه يمكن تهجير سكان قطاع غزة، ولكن على إسرائيل الانتظار. وهذا ما يفسر أو واحد من التفسيرات لماذا إسرائيل لا تريد أن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب، لأنه ما زال لديها أمل عند اليمين الإسرائيلي أنه يمكن أن يتم تنفيذ التهجير مع توفر الشروط لذلك.
0: هل هذا مرتبط بنتيجة الانتخابات؟ يعني لنفترض أن كل من يروج لهذه الروايات خسر في هذه الانتخابات، هل سيتغير شيء؟
2: نعم، أعتقد نعم. لأنه من يدعم هذه الفكرة هو أعضاء في اليمين المتطرف في داخل الحكومة. المعارضة الإسرائيلية لها مقاربة مختلفة لقطاع غزة، مقاربة ذات طابع أمني بالأساس وليس طابع أيديولوجي، وهذا هو الاختلاف بين الائتلاف وبين المعارضة، أن المعارضة تريد التعامل مع غزة كملف أمني، بينما الائتلاف واليمين المتطرف يريد التعامل مع غزة كملف أيديولوجي وملف استيطاني.
0: يعني من الأشياء التي تلفت النظر في الأيام الأخيرة شهادة الجندي الأمريكي الذي كان مشاركا في توزيع المساعدات، يعني قال بشكل واضح أن الذي لم يفهمه في تعامل إسرائيل مع المساعدات وهندسة التجويع التي تحدث عنها عبد القادر قبل قليل، أنه مثلا حليب الأطفال، لماذا يتم التلاعب في حليب الأطفال ليفقد قيمته الغذائية؟ هذه ليست مزايدات انتخابية، هذه ليست مقاربة أمنية حتى.
2: نعم، وهذه جزء من محاولة الضغط على الفلسطينيين في داخل قطاع غزة، عدم إعطائهم أي إمكانية للحياة الآمنة والطبيعية والإنسانية في القطاع، لأن إسرائيل ما زالت تفكر أنه إذا تم الضغط على الفلسطينيين فإنهم سوف يهاجرون من تلقاء أنفسهم. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تدمر أسس الحياة المدنية والإنسانية في القطاع لكي تضغط على الفلسطينيين أن يكون الخيار الهجرة هو خيار فلسطيني وليس خيار إسرائيلي.
0: هنالك كوابح إقليمية وكوابح أمريكية، هل ما زالت موجودة وهل هي بالقوة التي يمكن أن تمنع هذه المخططات الإسرائيلية؟
2: طبعا القوابح الأمريكية هي القوابح الأساسية، لأنه إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تنفذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة بسبب موقف الأمريكي، بمعنى أن الولايات المتحدة قالت لإسرائيل ممكن إعطائكم حرية العمل العسكري، عدم الانسحاب من قطاع غزة، ولكن تنفيذ عملية عسكرية أو العودة إلى الحرب التي كانت قبل اتفاق إطلاق النار، في تصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بذلك، معنى أن الولايات المتحدة تضع خطوطا وقيودا وحدود للعمل العسكري الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في قطاع غزة.
0: فيما يتعلق بالتهجير، التهجير الناعم بمعنى الذي يسمونه التهجير الطوعي، هذا التهجير يجري بالفعل الهندسة

0: عن قطاع غزة من أجل الضغط أكثر وأكثر على الفلسطينيين. إسرائيل عسكرت كل موضوع المساعدات الإنسانية وقامت بعملية أمننة للعمل الإغاثي في قطاع غزة، ومنعت الكثير من المنظمات الدولية من الدخول إلى قطاع غزة، كل ذلك بهدف كمان مرة تحقيق الهدف المركزي، هو تدمير أي إمكانية لحياة كريمة وإنسانية وطبيعية ومدنية في القطاع. لأن إسرائيل تعتقد أن التهجير لن يكون من خلال تحميل السكان بحافلات، وإنما بهجرة طوعية، بمعنى إجبارهم على مغادرة القطاع من خلال الضغط على حياتهم اليومية.
1: هل غضب أمريكي ولو يعني خجول يمكن أن يغير هذه المقاربات الإسرائيلية؟
0: الآن لا، الآن الانتخابات تؤثر على القرارات الإسرائيلية، وهنا الضوء الانتخابي، معنى الضوء الانتخابي في التأثير على إسرائيل أنه الآن الحكومة الإسرائيلية لن تستجيب لأي طلب أمريكي فيما يتعلق بالتقدم سياسيا في قطاع غزة كما في باقي الجبهات. وهنا تأثير الانتخابات يظهر في التعنت الإسرائيلي بعدم تنفيذ أي خطوة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
1: فيما يتعلق بمنع بريطانيا من المشاركة في قوة التنسيق هذه، ما دلالته؟
0: هذا حدث أيضا مع إسبانيا قبل والآن مع بريطانيا، وهذا دليل أن إسرائيل تتحكم بهذا المركز، على الرغم أنه هذا المركز في كريات جات هو تابع لمجلس السلام، وهذا يدل على ضعف مجلس السلام في التعامل مع سياسات إسرائيل. الذي يجب أن يقرر هو مجلس السلام وليس إسرائيل، ومع ذلك إسرائيل تفرض موقفها على هذا المركز.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا في هذه الفقرة التحليلية. أشكرك شكرا جزيلا. بذلك نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية عن غزة والانتخابات الإسرائيلية، ما يدخل في باب الحسابات الانتخابية وما يدخل في باب الحسابات الأمنية والاستراتيجية. الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا زين العابدين، مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في إيران. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية لأن طهران تحاول التأثير على التصويت، وأكد أن بلاده لا تسعى لاتفاق مع إيران الآن لكن قد تحدث مفاوضات. في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل إطلاق النار على السفن الحربية الأمريكية وإنها ستدفع ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها النفطية، مؤكدا أن بلاده ستواصل خنق إيران اقتصاديا. في طهران، أعلن التلفزيون الإيراني عن دوي إطلاق مقذوفات باتجاه مضيق هرمز في مدينة جاسك جنوبي البلاد دون الحديث عن مصدرها أو طبيعتها. في سياق آخر، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي لمجلس الأمن بسبب انتهاك التزاماتها. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لن تحصد من قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية سوى الإضرار بنظام عدم الانتشار النووي. في الملف اليمني، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب وأنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. في الأثناء، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ ومسيرات مدن خميس مشيط وأبها وجازان، وأنها ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية. في لبنان، أفادت مراسلتنا بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصور والنبطية الفوقة جنوب لبنان، وثالثة على منطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان أيضا. من جهته، قال الجيش اللبناني إن وقف إسرائيل اعتداءاتها عامل أساسي لتنفيذ اتفاق الإطار. معنا من واشنطن إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب بتصريحات الرئيس ترامب وتصريحات وزيره للخارجية ماركو روبيو.
3: نعم محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبيل سفره إلى ولاية تكساس الأمريكية لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري المتعلق بانتخابات التجديد النصفي، الرئيس ترامب تحدث للصحفيين عن الوضع مع إيران. قال إنه يعتقد وفق تقديره أن الحرب مع إيران ستنتهي فورا بعد إجراء انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، لأنه يعتقد أيضا بأن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول في هذا النزاع مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب أيضا يقول أن إيران تراهن على انتخابات التجديد النصفي وأنها تأمل في أن يصل أشخاص ضعيفون مثل الديمقراطيين إلى الكونغرس.

0: مما يعطيهم فرصة لبناء سلاح نووي على حد قوله. وعن الوضع الاقتصادي يقول الرئيس الأمريكي إن العملة الإيرانية في انهيار تام، وإن حتى السلطات في إيران لم تعد قادرة على دفع رواتب الجنود. وعن مضيق هرمز يؤكد الرئيس أيضا مرة أخرى بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن قيادة مركزية الأمريكية شنت ضربات على ناقلات النفط ودمرت بالأمس خمس ناقلات نفط إيرانية. والرئيس يهدد مرة أخرى بشن المزيد من الضربات على إيران. فيما يتعلق بإمكانية العودة إلى المفاوضات، الرئيس الأمريكي يقول إن هذا ليس هدفا حاليا بالنسبة لواشنطن، لكنه أشار إلى أنه في حال العودة إلى المفاوضات ستكون المفاوضات المقبلة أوسع بكثير من مجرد التوصل إلى اتفاق نووي، مشيرا إلى أن هناك بنودا ستطرح على طاولة المفاوضات لم تكن موجودة من قبل في الثلاثة أشهر الماضية على حد قول الرئيس الأمريكي. فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، الرئيس ترامب مرة أخرى يؤكد للأمريكيين بأن الأسعار ستنخفض، لكن هذه المرة يقول لهم أن الأسعار ستشهد انخفاضا كبيرا بعد إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل، وقال أنه لا يتوقع أن تنخفض قبل هذا الموعد. تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد يوم بالتأكيد من شن هذه الضربات من القيادة المركزية الأمريكية على خمس ناقلات نفط إيرانية. قالت أنها جاءت ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني لمدمرة أو سفينة عسكرية أمريكية لم تصب بشيء واستطاعت أن تتفادى الضربات الإيرانية على حد قول القيادة المركزية. وأيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم يقول أن الولايات المتحدة ستواصل شن ضربات على ناقلات النفط الإيرانية في حال قيام إيران مرة أخرى باستهداف السفن الحربية الأمريكية، معتبرا أو معتقدا بأنه لا تستطيع أي جهة أخرى أن تمد يد العون أو أن تسهم في تغيير هذا الوضع الحالي مع إيران على حد قوله. وذلك بعد تقارير كانت قد نشرت هنا في الولايات المتحدة على أن إيران ربما تتلقى مساعدة استخباراتية روسية وصينية في استهداف السفن الحربية الأمريكية في المنطقة. الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي من المتوقع أن يعقد بعد قليل أو المقرر أن يعقد بعد قليل سيركز على الصراع في إيران، سيخاطب الأمريكيين بالمفاضلة بين امتلاك إيران لسلاح نووي وارتفاع أسعار المحروقات. والرئيس ترامب يقول للأمريكيين عليكم أن تسألوا أنفسكم هل تمتلك إيران سلاحا نوويا، والإجابة هي لا.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، هل فصل الجانب الإيراني في تصريحات الخارجية المتعلقة بإحالة أو قرار إحالة مجلس محافظي الوكالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن؟ ماذا يعني بيان الخارجية بأن هذا أو أن الوكالة لن تحصد من وراء هذا القرار سوى الإضرار بجهود منع الانتشار النووي؟
2: نعم محمود، هناك هذه التعقيبات من وزارة الخارجية، وهناك تعقيبات أيضا من مسؤولين إيرانيين آخرين بشأن هذه الحالة بالنسبة للخارجية. تقول وتؤكد أن هذا القرار لن يجدي سوى الحد من منع الانتشار النووي، وفق تعبير هذا التصريح الذي جاء على لسان إسماعيل بقائي للتلفزيون الإيراني لحظات بعد هذا القرار خلال اتصال هاتفي مع التلفزيوني الإيراني. يؤكد إسماعيل بقائي أن هذا القرار لن يكون له من أثر سوى الحد من منع من جهود منع الانتشار النووي. وهناك أيضا تصريحات تمضي في هذا الاتجاه، سواء على لسان النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أو كذلك للبعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يقول محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، يقول إن هذا قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يوقف من تشبث الإيرانيين وفق تعبيره بحقوقهم في الطاقة النووية السلمية. وهناك اتهامات من مسؤولين إيرانيين مختلفين من البعثة، من النائب الأول وعلى لسان كذلك المتحدث باسم الخارجية. هذه الاتهامات للولايات المتحدة الأمريكية والترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بأنها مارست ضغوط والإغراء، سياسة الإغراء على محافظي الوكالة من أجل تبني هذا القرار. وتقول إيران، تقول طهران أيضا، أن هذا القرار لا يأخذ بعين الاعتبار تلك الوضعية الراهنة الخاصة في إيران والناجمة عن هذه الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت

0: النوويه الايرانيه ما يجعلها في وضع خاص. كانت ايران قد تحدثت من سابقا من قبل على ان منشاتها النوويه باتت في وضع خاص، وانه ما من بروتوكول وفق قرارات وقوانين ولوائح الوكاله الدوليه للطاقه الذريه يمكن من العمل من التفتيش من رقابه المواقع النوويه التي تتعرض للهجمات. تصف هذا بالسابقه وتقول ان قرار الوكاله الدوليه للطاقه الذريه تتهمها بتسييس، وتتهم وتقاريرها كذلك بأنها تقارير تفتقر إلى المهنية ولا تخلو من تسييس، وفق تصريحات متتابعة لجهات مختلفة هنا في إيران، وتأكيد على أن إيران على أن هذا القرار لا يأخذ بعين الاعتبار جهود إيران. تقول الخارجية الإيرانية والبعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تعاونت مع الوكالة، وتقول إن جهودها تلك لم تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار، قرار إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، كان معنا من طهران. مشاهدينا الكرام، مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز في المياه الإقليمية الإيرانية في المنطقة الواقعة بين جزر هرمز وقشم والارك، وأعد هذا التقرير.
2: نحن الآن في مضيق هرمز داخل مثلث الجزر الثلاث، جزيرة هرمز وجزيرة لارك وجزيرة قشم في المياه الإقليمية الإيرانية. هناك عدد واضح من السفن، هذه الأضواء التي تشاهد في عمق الصورة هي لتكدس السفن في المياه الإقليمية الإيرانية من مضيق هرمز بانتظار تعليمات الحرس الثوري الإيراني. الوضع الآن آمن وهادئ في مضيق هرمز بعد جولة التصعيد الإيرانية الأمريكية الليلة الماضية التي استهدفت فيها واشنطن القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية، وردت إيران باستهداف 10 ناقلات نفط داخل مضيق هرمز. قالت إنها كانت تريد العبور من مسار مخالف أيضا في هذا الاتجاه بعض السفن التي لا تزال راسية. إضافة لذلك استهدف الحرس الثوري 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية فضلا عن مدمرتين أمريكيتين. الحرس الثوري الإيراني، طهران على لسان أيضا الخارجية الإيرانية، دانت الهجمات الأمريكية وقالت إن من حق إيران الدفاع عن نفسها باستهداف ما تصفه بالناقلات المخالفة أو السفن العسكرية الأمريكية. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وينضم إلينا من واشنطن السيد ديفيد دروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. مرحبا بضيوفي جميعا، وأسألك سيد ديفيد دروش، في معرض تبريره لاستمرار الحرب مع إيران، الرئيس دونالد ترامب يخير الأمريكيين بين امتلاك إيران سلاحا نوويا وبين استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والوقود إلى مستويات قياسية. هل نلمح مغالطة منطقية في هذه المفاضلة؟
3: الرئيس ترامب يغير خطابه دائما بموجب جمهوره وحتى الظروف، فهو قلقون قلق حول سلطات الحرب، ولطالما قال بأننا لسنا في حالة حرب. أظن بأن ما يفعله الآن هو أنه يحاول أن يسلط الضوء على شيء سوف نشهده كثيرا في المستقبل. فالإيرانيين قد عولوا على انتخابات نصفية من أجل تقييد الرئيس ترامب، ولكن وكما قلت على هذا البرنامج في وقت سابق أنه في مرحلة ما الرئيس ترامب سوف يقرر بأن جميع قد اتخذوا قرارهم سواء مع حدوث الضرر وارتفاع أسعار النفط، بأن الضرر قد حدث وكان وأن ما قامه في فبراير هو مبرر بالذهاب إلى الحرب. قد نرى هذا الأمر يتحدث، أو قد تكون هذه إحدى أفكار ترامب العشوائية، لكن سوف يأتي وقتا سيقول فيه بأن لن أترشح إلى انتخابات أخرى، وسوف يركز على المشكلة العويصة لمدة 50 عاما للسياسة الخارجية الأمريكية.
1: طيب سيد ديفيد دروش، أنا قصدت أن الرئيس ترامب يربط ارتفاع أسعار الوقود باستمرار الحرب ويستدعي تبريرا لاستمرار هذه الحرب فكرة امتلاك إيران سلاحا نوويا. ألم يكن الرئيس ترامب نفسه هو الذي انسحب عام 2018 من الاتفاق الذي أبرم بين إيران وبين شركاء الولايات المتحدة والولايات المتحدة؟

0: فيما يسميه اتفاق أوباما النووي الذي كان يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي، لماذا كل هذه الدائرة المغلقة؟
1: حسنا، علي أن أخالف توصيفك لتلك الصفقة لأوباما. المشكلة كانت مع هذه الصفقة بأنها قامت برفع كل العقوبات الأمريكية على إيران مقابل عنصر واحد يتعلق بالسلوك الإيراني، فبالتالي هي لم تتعامل مع الوكلاء وحقوق الإنسان ومشاكل أخرى لدينا مع إيران. فعلى سبيل المثال، بموجب اتفاق أوباما لقد توقف التطهير العرقي للمسلمين السنة في غرب سوريا أو في سوريا غرب دمشق. لقد كان هنالك الكثير من العيوب في تلك الاتفاق، وقال الرئيس ترامب بأنه حاول أن يعمل عليه ويعدله في 18 شهرا من مدته الأولى وانسحب منها وقد أصاب بفعل هذا. المسألة هنا هو أظن بأنه يطرح المسألة النووية أولا لأنها مسألة مخيفة، والكلمة النووية كلمة مخيفة، وكثر في أمريكان لا يعتبرون أن من يدير إيران والنظام الإيراني هو منطقي. فكرتي أن يكون هذا النظام غير عقلاني يمتلك سلاح نووي فكرة مخيفة، وربما هذه أقوى حجة لسياساته وحتى أهم من تلك المتعلقة بانتشار المسيرات أو أسلحة أو جهود أو استمرار جهود إيران بزعزعة الاستقرار كما جرى في لبنان والعراق واليمن.
0: نشير مشاهدينا الكرام إلى الأخبار العاجلة التي تظهر تترى على شاشتنا، إذ أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجار في جزيرة قشم، ويأتي ذلك بعد قليل من الإفادة بأن هناك انفجارات أيضا في مدينة جاسك الإيرانية دون أن تعرف مصادر تلك الانفجارات. وكالة الأنباء الإيرانية تقول لم يتضح بعد ما إذا كان دوي الانفجار قادما من جهة البحر أم من جزيرة قشم نفسها. رحبوا من جديد بك دكتور حسن أحمديان، لعلك تابعت حديث الضيف من الولايات المتحدة، هل تعلق أو هل لك تعليق على أو ملاحظات على كلامه؟
2: أنا تقديري أنه الرئيس ترامب نفسه لا يستطيع أن يبرر انسحابه وكل الهفوات التي وقع فيها كالذي بالطريقة التي بررها الضيف، يعني خروجه من الاتفاق. الاتفاق بالمناسبة يتكلمون عن أنه كان سينتهي في 2025، لم يكن كذلك. الرقابة على البرنامج النووي كان سيبقى دون أمد، والكثير من بنوده كانت ستبقى دون أمد، أي السيطرة على قدرات إيران النووية وعدم ميلها للتسلح كان سيبقى قائما. لكن رئيس ترامب كان واضح أنه أوباما وقع هذا الاتفاق لأنه أوباما هو أضعف مني، أنا سأوقع أفضل منه. القضية شخصية ومرتبطة بالرئيس نفسه. القضية الثانية أنه في النهاية العقلانية التي توسم بها الولايات المتحدة، نعلم أن هناك إدارة متطرفة إلى أبعد الحدود في الولايات المتحدة الآن، ويسم الضيف إيران بعدم العقلانية، بينما في الجهة المقابلة الولايات المتحدة شنت حربا على إيران، تفرض حصارا على إيران، كل ذلك غير قانوني، لا يوجد غطاء قانوني لهذا.
0: وكذلك عذرا للمقاطعة دكتور أحمد، نتحول إلى طهران ومراسل الجزيرة بابا والحرمة لإجلاء أي تفاصيل إضافية بخصوص الانفجار الذي سمع دويه من جزيرة قشم. بابا والحرمة تفضل.
3: نعم محمود، وفق ما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية هناك دوي هذا الانفجار الذي سمع في جزيرة قشم لم يتضح وفق ما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية حتى الآن، ما إذا كان هذا الانفجار قادما من جهة البحر أم من جزيرة قشم نفسها. وهذا الانفجار يأتي بعد ساعات من سماع دوي انفجار أيضا في باتجاه مدينة جاسك قادما من جهة مضيق هرمز. ذلك الانفجار أيضا لحد الساعة لم تتضح تفاصيل عنه ولا ما إذا كان هجوما على هدف ما سفينة إيرانية أو ناقلة نفط إيرانية. طبعا هذا الانفجار وهذا الدوي الذي يسمع في تلك السواحل الإيرانية يأتي بعد هذه الأيام التي شهدت جولات تصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وكان هناك إعلان من الولايات المتحدة الأمريكية عن استهداف ناقلات نفط إيرانية في عدد من المواقع من بينها مثلا جزيرة خارك.

0: ذلك باتجاه مدينة جاسك نفسها خلال الأيام الماضية. التفاصيل ما تزال شحيحة محمود بشأن ما سمع في تلك السواحل الإيرانية، سواء تعلق الأمر بهذا الحادث الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية قبل قليل، وسواء كذلك ما كان قد جرى قبل ساعات باتجاه مضيق هرمز وسمع دوي انفجار في مدينة جاسك.
1: بابا ولد حرمة من طهران، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيوفي والدكتور حسن أحمديان، تفضل إذا كانت لديك فكرة أكملها.
2: والله يا محمود، ما طرح من أنه هناك عقلانية أمريكية، تقديري أنها بعيدة عن الواقع. يعني الولايات المتحدة حسب الإحصاء من الحرب الثانية إلى اليوم قتلت 3.5 مليون إنسان في هذه المنطقة فقط، واحتلت دولا عدة. يعني لا يوجد بالنسبة للولايات المتحدة، الدول قسمت إلى تابع وإلى عدو، وإيران باعتبارها عدو تشيطن، أنها غير عقلانية، أنها لا. بينما إن نظرنا للعقود الماضية، إيران لم تهاجم أي دولة.
1: لو استخدمنا هذا المعيار دكتور حسن، فقد يقول أحدهم إن الحرس الثوري الإيراني شارك في قتل آلاف بل مئات الآلاف في سوريا وفي العراق وفي بلاد عربية أخرى من البلدان المجاورة. هل هذا يعني ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟
2: طبعا لاحظ أنه هناك فارق كبير، أنه إيران لم تحتل دولة، هناك كان نظاما اختلف معه الكثيرون لكنه كان حليف لإيران، دعا إيران لدعمه، وهذا الدعم أدى لاقتتال. يعني لا يوجد طرف واحد، الضحايا كانوا من الجانبين في سوريا مثلا. في العراق إيران دعمت الحكومة المركزية ضد داعش وتقدمها باتجاه بغداد.
1: يعني هناك ودعمت الحكومة السورية أيضا بكل في تأكيد. إلقاء البراميل المتفجرة على المناطق المأهولة بمدنيين، وقتل ذلك أعدادا هائلة من السوريين الذين لا ناقة لهم ولا جمال في هذه الموازين السياسية التي تحدثت عنها.
2: حرب داخلية بالفعل، حرب داخلية
1: في سوريا. يعني أنا أقصد أن استدعاء مفردة أن دولة ما تقوم بقتل الناس في حروبها، هذا ربما يعني لا ينبغي لإيران أن تستدعيها أصلا في حجتها.
2: أنا تقديري يمكن، لأن الولايات المتحدة ضربت العراق، قتلت 2 مليون عراقي، دع القتل جانبا، ما هذا جزء من التاريخ الأمريكي. بكل الأحوال احتلت دولة دون قرار أممي، احتلت دولة أخرى في أفغانستان ودمرت أفغانستان، احتلت ليبيا ودمرت ليبيا. لذلك لا يمكن أساسا المقارنة. الولايات المتحدة كما قلت تنظر للدول على أنها إما تابعة مع عدوة، التي لا تتبع هي عدوة، ولذلك تهاجم، تشيطن، تفرض عليها عقوبات، وإذا قاومتها تأتي بالمزيد من القدرات. الآن مثلا فرضت حربا وفرضت حصارا للمقاطعة
1: مرة أخرى، وكالة فارس تشير إلى دوي انفجارات عدة في جزيرة قشم وسيريك. مرة أخرى وكالة فارس تشير إلى دوي انفجارات عدة في جزيرة قشم وسيريك. مشاهدينا الكرام، هذا الخبر العاجل يأتي بعد لحظات من خبر عاجل آخر يتحدث عن دوي انفجارات مجهولة المصدر في جزيرة قشم، وقبله بساعات كانت هناك انفجارات غير معلومة المصدر ولا طبيعتها، حتى كانت قد استهدفت أو وقعت في مدينة جاسك الإيرانية. أعود إلى نقاشنا وسؤالنا للدكتور الشرقاوي. الرئيس دونالد ترامب حينما يقول إن هذه الحرب ستنتهي فور إجراء الانتخابات النصفية لأن إيران تريد التأثير على هذا التصويت، هل يفشي بذلك سرا أم إن هذه استراتيجية إيرانية واضحة؟
3: ما قاله الرئيس ترامب في طريقه إلى دالاس لحضور مؤتمر الجمهوريين هو جزء من الارتجالية الخطابية عند ترامب. لماذا؟ لأنه يبسط المسألة، وأن الحرب ستنتهي من تلقاء ذاتها بعيد إجراء الانتخابات، وهذا أمر غير واقعي. بمعنى السؤال الأساسي الذي لم يجب عليه ولم يحدده الرئيس ترامب، هل هو الذي سينهي الحرب؟ بمعنى الانسحاب من المشهد الحالي، وإن لم يتم الحسم في موضوع مضيق هرمز أو لم يتم في الحسم في موضوعات أخرى من موضوعات الخلاف مع الإيرانيين. يعني هو رجل يبسط الأمور أكثر من ما تحتمل من التبسيط. فالمسألة هي عبارة عن مبتدأ ينقصه الخبر، مبتدأ جملة سياسية غير مكتملة الأركان، لا نعلم بمعنى. طيب، هذا من ناحية
1: إذا سلمنا للرئيس ترامب بهذا المنطق، هل نجح الإيرانيون في استراتيجياتهم التي تحدث عنها؟ ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق $100 لخام برنت، وارتفاع أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، وتكاليف المعيشة بصفة عامة التي سببت حنقا وغضبا لدى أوساط كبيرة من

0: الأمريكيين، هل يمتصها مجرد عبارة من الرئيس ترامب يقول فيها إما هذا وإما أن تملك إيران سلاحا نوويا؟
1: هو ضمنيا يقر عندما يقول إن الإيرانيين يحاولون التأثير على مآل الانتخابات، يقر ضمنيا بوجود قرينة عضوية بين ما حدث خلال الأشهر الستة الماضية، قضية أزمة الطاقة، وكيف الآن البرميل الواحد من النفط من خام برنت هو في حدود $100. أيضا موضوع
0: عذرا الطاقة. على المقاطعة دكتور محمد، وكالة فارس للأنباء تشير إلى دوي انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران، ومعنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. ما الذي يحدث عمر؟
2: نعم محمود، سمعت أصوات انفجارات قبل قليل من جزيرة قشم، لكن وكالة أنباء فارس تحدثت عن أن هذه الانفجارات ليست في الجزيرة نفسها، بل هي انفجارات سمعت قادمة من عرض البحر، أي من مضيق هرمز، لأننا نتحدث عن جزيرة تقع في مضيق هرمز تحديدا في الجهة الشرقية من المضيق، ويمكن أن يكون هناك حادث ما داخل مضيق هرمز، لا سيما إذا ما تحدثنا عن أن الجزيرة في مضيق هرمز، وقد يكون هناك استهداف ربما لنا.
0: أنت سمعتها بنفسك عمر أم لا؟
2: من قبل الجانب الإيراني، أو تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت ما. نحن لم نسمعها في الحقيقة، لكن بعض المواطنين هنا تحدثوا عن أنهم سمعوا هذه الأصوات، لم تكن قوية بشكل كبير، سمعت من قبل المواطنين كانوا على السواحل الإيرانية الجنوبية تحديدا لجزيرة قشم، أي أن هذه الأصوات دوت من ذلك الاتجاه ربما، وبالتالي نتحدث عن أحداث في مضيق هرمز وليس في الجزيرة نفسها. كذلك ما أفادت به محمود وكالة أنباء فارس بأن أصوات انفجارات أيضا سمعت في كل من مدينتي سيريك وميناب، هذه المدن أيضا تقع في الجانب الجنوبي من إيران ضمن محافظة هرمزجان التي نحن متواجدون فيها، لكنها بعيدة بعض الشيء عن جزيرة قشم، وكانت دائما عرضة للاستهداف هذه المناطق في الحرب الإيرانية الأمريكية، حرب 40 يوما، أو حتى حرب التصعيد أو موجات التصعيد بين الطرفين، حيث دائما الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف مقرات عسكرية إيرانية التابعة للحرس الثوري أو للجيش الإيراني تحديدا، إضافة إلى استهدافات تطال الرادارات، أبراج الاتصالات، أحيانا منصات إطلاق الصواريخ. وبالتالي نؤكد حتى الآن محمود أنه لا يوجد إعلان رسمي إيراني عن وجود هجمات أمريكية أو وجود ربما هجمات إيرانية ضد سفن في مضيق هرمز. ما يتم تداوله الآن في كل ميناب وسيريك وجزيرة قشم بأن أصوات انفجارات دوت قادمة من البحر تحديدا في جزيرة قشم حيث نحن، لكن الصورة غير واضحة تماما في كل من سيريك وميناب. هذه الموجة من التصعيد ربما كانت متوقعة إلى حد كبير، إن ثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ضربت أهدافا خلال الدقائق الماضية، لأن إيران خلال الليلة الماضية استهدفت بشكل واسع ناقلات نفط في مضيق هرمز، كنا نتحدث عن 10 ناقلات تم استهدافها، وهذا رقم قياسي خلال ليلة واحدة، إضافة إلى استهداف 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، يعتقد إلى حد كبير إلى أنها كانت راسية في موانئ في الكويت والبحرين أو قريبة منها، لأن التهديد صدر عن الحرس الثوري الإيراني لناقلات النفط المتواجدة في تلك الأماكن. لكن التصعيد العسكري الآخر الذي شهدناه خلال الساعات الماضية هو استهداف إيران لما تقول إنها مدمرتين أمريكيتين في خط الحصار.
0: طيب في كل الأحوال
2: في كل الأحوال على الموانئ الإيرانية، وهذا يعتبر بطبيعة الحال خط أحمر بالنسبة للأمريكيين.
0: عمر، في كل الأحوال هل الانفجارات التي يمكن أن تقع على ناقلات النفط أو السفن العابرة للمضيق يمكن أن يكون دويها يسمع من هذا البعد أم لا تكون بهذه الضراوة؟
2: نعم، لذلك بطبيعة الحال علاقة بقوة الانفجار وبطبيعته. أحيانا محمود إيران عندما تريد استهداف السفن تقول إنها تطلق في البداية تحذيرات، عيارات تحذيرية ضد هذه السفن، تكون هذه

0: العيارات بطبيعة الحال لا تسمع من أصوات بعيدة. في حال لم تستجب السفن، تقول طهران دائما وعبر الحرس الثوري الإيراني وبيانته بأنه يستهدف هذه الصواريخ بشكل مباشر. الأصوات القوية التي يمكن أن تسمع ربما تكون ناجمة عن ضرب الصواريخ الإيرانية لناقلات النفط لما تحتويه من حمولة نفطية ربما تسبب انفجارات والاحتراق بشكل كبير. على كل حال محمود، نحن بانتظار مزيد من الأنباء الرسمية حول طبيعة هذه الانفجارات في جزيرة
1: سنتابع معك أولا بأول عمر
0: وسيري
1: أي
0: في المياه الخليجية
1: تفاصيل إضافية تصدر
0: عند مضيق هرمز.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كان معنا من جزيرة خشم في مضيق هرمز. نشير مشاهدينا الكرام إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إذ تقول الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت إثر الاشتباه بتسلل مسيرة في منطقة الغجر وكفار يوفال على الحدود مع لبنان. أعود إلى نقاشنا وضيوفنا في الاستوديو بخصوص الأخبار العاجلة المتعلقة بالتفجيرات مجهولة المصدر. هل تعتقد أن جولة القتال عادت إلى مستواها الضاري من جديد؟
2: إذا اعتمدنا التفكير الاستنباطي يعني يمكن أن نضع أحداث اليوم في سياق ما حدث خلال اليومين الأخيرين، بمعنى هجوم إيران على بعشرين صاروخ على الأردن، وهذا دائما كان يثير توعد البيت الأبيض بأن الجيش الأمريكي سيرد صاع صاعين، فربما قد لا تكون هناك مؤشرات واضحة من أين تأتي هذه الهجمات، ولكن أعتقد من الناحية الميدانية هناك احتمال قوي أن الجيش الأمريكي الآن يهجم أو يضرب بعض المواقع، وبالتالي نحن لازلنا ضمن تلك الحلقة المفرغة بين تصعيد وتصعيد مضاد وهكذا دواليك.
1: دكتور حسن أحمديان، عندما ترد الخارجية الإيرانية بالقول أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لن تحصد من قرار إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن سوى الإضرار بجهود منع انتشار الأسلحة النووية، هل يعني ذلك أننا أمام قرار قريب بانسحاب إيران من اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية؟
3: هناك نقاش جدي في هذا الإطار. هذه الفكرة كانت مطروحة من سنوات، من يعني منذ أن بدأت الولايات المتحدة التنصل من كل التزاماتها في الاتفاق النووي، هذه الفكرة كانت مطروحة. اليوم نتيجة الحربين ونتيجة ضرب البنى التحتية النووية النقاش أخذ زخما أكبر، وطبعا هذا يؤجج هذا النقاش، ونسمع اليوم كثير من التعليقات على هذا من رسميين وغير رسميين محللين يدفعون بهذا الاتجاه. ممكن هذا قرار وارد، لكنه سيترتب عليه أيضا سيناريوهات تقديري أنه ستدرسها إيران بشكل أعمق قبل أن تتخذ هذه الخطوة، لكنه يبقى مطروحا.
1: سيد ديفيد دروش، إذا وضعنا هذا التهديد إلى جوار حقيقة أن إيران تملك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وحسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن زيادة درجة نقاء هذه الكمية يمكن أن تمكن إيران من صنع 10 أسلحة نووية، ما الذي ستجنيه الولايات المتحدة إذا يعني وصل ملف إيران إلى مجلس الأمن؟ نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل قبل أن نستمع إلى إجابة ضيفنا، أن وكالة الأنباء الإيرانية تقول أن مناطق في مدينة سيريك جنوبية البلاد تعرضت لإصابة بمقذوفات معادية. إذن الانفجارات التي ذكرنا أنها وقعت في مدينة سيريك جنوبية إيران ناجمة عن مقذوفات معادية حسب وكالة الأنباء الإيرانية. تفضل سيد ديفيد دروش.
4: إذن ما تأمله الولايات المتحدة الأمريكية أو تأمل أن تحصل عليه هو إقرار دولي من أن إيران تسعى لبناء سلاح نووي، أو على الأقل هي ستمتلك القدرات النووية التي تريدها. ولكن التحدي مع هذا بكل تأكيد هو أن روسيا والصين يمكنهما أن يقوموا باستخدام حق النقد الفيتو على مثل هذا الإجراء، وهذا من شأنه أن يقع ضمن فئتين، أن يظهر الرئيس للداخل الأمريكي بأنه بدل كل ما فعله أو قام بكل شيء قبل أن ينخرط في عمليات عسكرية لتدمير القدرات النووية الإيرانية. أنا أظن بأن الرئيس ترامب لديه إيمان ضعيف في المؤسسات الدولية ومن أجل طبعا التعامل مع المبعث الأمن القومي الأمريكية، فبالتالي

0: ما سيجري هو متوقع وهو حتمي الاعتراض على هذا المشروع القرار.
1: ماذا ما رأيك دكتور محمد على فكرة إحالة إيران، ملف إيران النووي إلى الوكالة الدولية، من الوكالة الدولية تتخذ ذريعة إلى مجلس الأمن الدولي؟ هل تعتقد أنه يمكن أن تفضي إلى أي شيء؟
2: يا حبذا لو كان مسار تدويل كل الصراعات مع إيران منذ البداية، بمعنى حتى إعلان الحرب جاء بترخيص من مجلس الأمن. أعتقد أن هناك الآن انتقائية، بمعنى لماذا يحول موضوع الطموحات النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن؟ نعود إلى يعني البديهيات، بمعنى أن هل الآن عندما يكثر الحديث عن حاجتنا إلى مجلس الأمن، هل هذا يتجاوز دور الوكالة أو أن هذه الوكالة لا تستطيع مواصلة المراقبة؟ وأعتقد أن الاتفاق النووي، اتفاق أوباما عام 2015، وضع المعايير المناسبة لآلية رقابة دولية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن إذا نقلنا الموضوع إلى مجلس الأمن، المجلس الأمن أصلا منقسم على ذاته، خاصة بين الروس والأمريكيين، لا نتحدث عن الصين، الصين دائما لها تخريجات منفصلة، يبقى فقط الموقف الفرنسي والموقف البريطاني. وأعتقد أن الموقف الفرنسي والبريطاني هو مع الحفاظ على موضوع الطموحات النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن ماذا سيحدث؟ ربما سنزيد في تعقيد الطرح بين الروس والأمريكيين، وبالتالي لا أعتقد أنه سيضيف شيئا جديدا. ما يهم الآن هو هل هناك تفكير جدي في تسوية الصراع، ومن خلال هذه التسوية على كل الملفات الستة التي تناولتها مذكرة التفاهم نأتي إلى الملف السادس والأخير وهو الملف النووي. إذا نحن ربما من حيث إدارة هذه الملفات المعقدة يعني نخبط خبط عشواء بهذا المنطق. ماذا يضيف مجلس الأمن إلى ما لم تفعله الوكالة الدولية؟ وأعتقد إذا تمت التسوية بشكل دبلوماسي، وقتها ستقبل طهران برقابة دورية، برقابة منتظمة، وتكشف ما لديها، ونعود إلى نفس الآلية التي كان معمولا بها لعدة سنوات منذ 2015.
1: هذا دوري يطرح سؤالا مهما وربما نعرضه على ضيفنا من واشنطن، سيد ديفيد ديروش. يعني كان يفترض بإدارة ترامب أن تركز على فتح مضيق هرمز وإنقاذ أسواق الطاقة العالمية وتحقيق شيء للمواطن الأمريكي الذي يشكو غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات. هل إحالة أو الإصرار على إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن بحث من الرئيس ترامب عن أي إنجاز يساند به الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة؟
0: نعم، في الغالب هذا أحد الدوافع. ولكن انظروا، الرئيس ترامب هو لم يقدم هذه الحرب للشعب الأمريكي قبل أن يبدأ بها، ولربما كان حسابا خاطئا لأنه ظن بأن هذه الحرب سوف تكون سريعة، وقد ظن ترامب بأن هذه المسألة أو هذه الحرب قد تكون مثل فنزويلا، إنه في وضع صعب الآن، وعليه طبعا أن يقنع الناخبين الأمريكيين خلال 45 يوما بال الإجراء الذي قاموا بمقامه. وبالتالي مجددا هو يقوم بأمر كان ينبغي عليه أن يقوم به في السابق، وهو أن يظهر بأنه توى محاولة سبل أخرى بجانب تلك العسكرية.
1: دكتور حسن أحمديان، بالعودة إلى أخبار استهداف بعض الأماكن في إيران بمقذوفات هذه الليلة، وكالة الأنباء الإيرانية جلت الغموض المتعلق بمدينة سيريك على الأقل، وأنها مقذوفات معادية وليست انفجارات. هل يعني هذا ما تريده إيران، أن تتحرك المياه بشأن هذا الصراع حتى لو تعرضت للقصف بهذه الصورة؟
3: طبعا القصف هذا ليس جديد، يعني استمر منذ وقف الحرب في فترات مختلفة. الجديد في الأمر هو ضرب إيران للحصار الأمريكي، وهو ما تريده إيران، إنها إذا سكتت عن الحصار معناها أنها تشترك في محاصرة نفسها، هو فعل غير قانوني، لا يوجد قطاع له. الولايات المتحدة تفرضه وتريده أمرا واقعا، تقايض إيران بعد ذلك في المفاوضات بناء على الحصار بأشياء تريدها من إيران، وإيران لا تريد لذلك أن يستتب، ولذلك ردت على الحصار، وهذه المناوشات بين الطرفين.
1: حتى لو كانت عاقبة ذلك كسر شهر من الهدوء، كان يمكن لإيران أن تلتقط فيه أنفاسها أم إن استراتيجية الحصار وعملية المنبوذ الاقتصادي أثرت بشكل قوي في إيران بما يخشى منه على استتباب دعائم الاستقرار للنظام؟
3: طبعا لاحظ أن الحصار بدأ تطبيقه، وهذا ما قاله المجلس الأعلى للأمن القومي، رئيس المجلس الأعلى القومي وكذلك رئيس البرلمان، أنه إذا بدأ تطبيق الحصار إن طبق أو حاولت الولايات المتحدة تطبيقه سنضرب بالقوة النارية هذا القطاعات الأمريكية، وهو ما حدث بالفعل. الحصار بكل تأكيد إذا حوصرت إيران بشكل كامل، يقال بأنها لم تحاصر بشكل كامل لكن بدأت محاولات التطبيق، لن تستطيع إيران إخراج ناقلاتها، التجارة، وهذا أمر يؤثر على اقتصادها، وبالتالي يتأثر فيه الإيرانيون. العقوبات غير مؤثرة لأنها كانت موجودة، لكن الحصار مؤثر أكثر، ولذلك إيران تريد كسره. لذلك عندما كان هناك هدوء، معنى هذا الهدوء أن الولايات المتحدة بأريحية تتحكم بالملف، وإيران لا ترد على ضغطها على
1: أعتذر عن المقاطعة. نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ تقول الجبهة الداخلية في إسرائيل أو تعلن انتهاء الحدث في الجليل الأعلى، وقالت إن بإمكان السكان الخروج من الملاجئ. تفضل يا دكتور.
3: بالتالي الإيرانيون كانوا معنيين وما زالوا تقديري بإفراغ هذا الحصار من مضمونه أو زيادة الكلفة عليه. إذا كانت الولايات المتحدة تريد أمرا واقعا، فهذا الأمر الواقع يجب أن لا يستتب، ويجب أن يفرغ من مضمونه، ويجب أن تزداد كلفته، حتى لو أتى هذا على الهدوء، لأن الهدوء وأنت يحاول الطرف الآخر خنقك وخنق مجتمعك، يعني أنك تضعف نفسك وتساند عدوك في خنق إيران. ولذلك ذهبت إيران بهذا الاتجاه، وتقديري أنها ستصعد إن استمرت الولايات المتحدة بمحاولات فرض الحصار. الولايات المتحدة ترد على الناقلات الإيرانية، إيران تعلن منطقة محظورة باعتبار هذه المنطقة كلها منطقة حربية بإعلان أمريكي، حربا اقتصادية أعلنتها الولايات المتحدة، وهي تستهدف المقدرة الإيرانية، ولذلك نحن إزاء تصعيد.
1: سيد ديفيد ديروش، إذا كانت تلك هي استراتيجية إيران في مواجهة استراتيجية الخنق الاقتصادية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في التعامل معها، ما مدى الألم الذي يمكن أن يلحق بالولايات المتحدة وحلفائها إذا أقدمت إيران على تصعيد كما يقول ضيفنا؟
0: أولا من أهمية أن نذكر بأن التركيز الإيراني الأول هو لم يكن ضد الولايات المتحدة الأمريكية، كان على الدول العربية الإسلامية المحايدة. إيران لم تهاجم إسرائيل منذ بضعة أشهر، ويبدو بأن إسرائيل قد ردعت إيران عن ذلك، وأيضا إيران قد قامت أيضا بخيانة حزب الله اللبناني ولم يقدموا له أي شيء، وإذا وهم أيضا لم يكونوا قادرين على أيضا ضرب البحرية الأمريكية، لقد قاموا بشن بضع الهجمات على بعض القواعد الأمريكية الجوية في الأردن، لا توجد أي أدلة على أنهم قاموا بإصابة أي طائرات أو قدرات هجومية. آخر طائرة رأيناها على المدرج كانت في شهر مارس، وبالتالي إذا آخذين بعين الاعتبار عدم فعاليتهم ضد الجيش الأمريكي، يبدو بأنهم الآن يذكرون على الدول الحيادية أو المحايدة. إيران فرضت حصارا على الدول المحايدة وهو انتهاك لقانون النزاع المسلح، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية في فرض حصار مماثل وهو أمر مسموح به، ولطالما أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم عندما رفعوا الحصار عن النفط رأوا بدأت إيران بشن هجوم على السفن التجارية، لكن أظن بأن أيضا جزء من المشكلة المجددة أنه لا أحد يعرف من يدير إيران، لا يوجد لدينا حتى أدلة بأن المرشد الأعلى حي، ولكن هنالك من يزعمون بأنهم يحكمون باسمه، رجل قد يكون ميتا منذ شهر فبراير، لا يوجد أي أدلة على أنه حي، هذا ما أعنيه بأنه نظام غير عقلاني.
1: نتحول إلى مراسل الجزيرة عمر هواش، هو معنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز. عمر، هناك تحديثات وردت عن وكالة الأنباء الإيرانية بخصوص تفسيرات تلك التفجيرات أو دوية الانفجارات الذي سمع في منطقة سيريك، ما التفاصيل؟
4: بالفعل محمود، قبل قليل وكالة أنباء الإيرانية تحدثت عن أن الأصوات التي سمعت في مدينة سيريك هي تعود لمقذوفات ضربت أجزاء من المدينة. حتى اللحظة لا توجد المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الأهداف، هل هي أهداف مدنية، هل هي أهداف عسكرية، ما هو حجم الدمار، الخسائر، الضحايا؟ هل هو بالفعل هجوم

0: أمريكي، كون أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة لم تعلن عن موجة جديدة من الهجمات ضد إيران. مدينة سيريك هي مدينة مهمة بالمعنى الاستراتيجي والجغرافي، تقع إلى البوابة الشرقية من مضيق هرمز تحديدا على السواحل الشمالية والشرقية للمضيق، وبالتالي نتحدث عن مدينة مهمة من حيث منح الإيرانيين استعداد وسيطرة على المضيق، لأنه يعتقد إلى حد كبير إلى أن بعض الهجمات الإيرانية التي تستهدف أحيانا بعض ناقلات النفط تنطلق من مدينة سيريك. كذلك مدينة سيريك محمود كانت عرضة لهجوم بارز خلال الأسبوع الماضي تحديدا يوم الثلاثاء الماضي، وكنا قد زرناها خلال جولتنا الحالية في جنوب إيران، حيث كان هناك استهداف لبرج اتصالات، كانت هناك اتهامات للحارس الثوري بأنه يستخدم هذا البرج لأغراض عسكرية، إضافة إلى أن استهداف البرج أدى إلى سقوط بعض المقذوفات في منزل ومقتل عدد من الأشخاص أثناء حفل زفاف. الاستهداف المتكرر لهذه المدينة بطبيعة الحال هو لأهميتها بالنسبة للجانب الإيراني، تحكمه بمضيق هرمز، استهدافه للناقلات التي يصفها بالمخالفة، وهذه الاستهداف أيضا بطبيعة الحال هي محاولة دائمة من الولايات المتحدة لشل القدرات العسكرية الإيرانية حول مضيق هرمز في نطاق المضيق، لأننا في هذه الأثناء لا نتحدث فقط عن مدينة سيريك، هناك أيضا أنباء وردت قبل قليل عبر وكالة أنباء فارس أن أصوات أيضا سمعت من مدينة ميناب ليست بعيدة كثيرا عن مدينة سيريك على نحو أقل من 100 كيلومتر، إضافة إلى ذلك جزيرة قشم التي نتواجد فيها، قالت وكالة أنباء فارس أيضا أن الأصوات التي سمعها هنا بعض السكان قد نجمت عن استهدافات في مياه المضيق وليس في داخل الجزيرة، لذلك الصورة محمود حتى الآن ليست واضحة تماما. نحن الآن نقف على الساحل الإيراني لمضيق هرمز هنا، حيث نحن هو الممر الإيراني في المضيق، الممر الشمالي الذي تعبر منه السفن، وتسمح أحيانا إيران لمرور السفن لكن شريطة أن تحصل على إذن القوات المسلحة الإيرانية. هذه الأضواء التي نراها في عمق الشاشة تعود للسفن راسية في مضيق هرمز. هنا من حيث نحن نتواجد لم نرصد أي نيران أو أضواء تشير إلى احتراق سفينة ما، استهداف سفينة ما أو أي هدف آخر. هذه الجهة التي نحن متواجدون فيها، ونؤكد أنها الجهة الجنوبية لجزيرة قشم، وهي ما بين جزيرة قشم وجزيرة لارك، هذا الممر هو الممر الشمالي لمضيق هرمز، الممر الإيراني. السفن راسية بشكل واضح، هناك عشرات السفن إذا ما نظرنا إلى كافة هذا الساحل من يمينه إلى يساره، هناك عشرات السفن في الحقيقة راسية في المضيق. لا أحداث في هذه الجهة التي نحن نتواجد فيها، المعلومات شحيحة حتى الآن محمود. ما هو هذا الانفجار الذي سمعه بعض السكان جزيرة قشم قادم من البحر مثل ما ذكرت وكالة أنباء فارس، كذلك على الاستهدافات التي سجلت في كل من مدينتي ميناب وسيريك أيضا، الصورة غير واضحة، هل نحن أمام موجة جديدة من التصعيد؟ هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد على الاستهدافات التي نفذتها إيران عبر الحرس الثوري الليلة الماضية؟ علينا أن ننتظر البيانات الرسمية، ربما تتضح الصورة خلال الدقائق أو ربما الساعات.
1: صحيح عمر، عمر هواش مراسل الجزيرة كان معنا من جزيرة قشم، ربما بالفعل تجلو اللحظات أو الساعات القليلة المقبلة غوامض هذه الانفجارات. أعود إليك دكتور حسن أحمديان، وأنت تتابع مداخلة ضيفنا من واشنطن، يبدو أن كان لديك يعني ملاحظة على فكرة وجود مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الإيراني على قيد الحياة أم لا، ومركزية هذه الفكرة في التفكير الإيراني حاليا.
2: هذا خطاب أمريكي لحد كبير، يعني منذ الحرب إلى اليوم يجري تكراره. الإدارة الأمريكية يعني أوقفت هذا الخطاب، لكن يبدو أن الضيف ما زال متمسكا به. رئيس ترامب قال عدة مرات أنه يبدو أنه السيد مجتبى يدير البلاد، لكن هناك خطاب يقول بأنه القيادة الإيرانية مشتتة وغير ذلك. بالتالي نحن إذا أنا تقديري هذا الخطاب هو عملية ليس معلومة، عملية

0: هي لإثارة البلبلة في إيران، جزء من الحرب الإدراكية النفسية التي تدار ضد إيران، وهي حتى الآن لم توفق في إحداث تغيير. هناك نقاط كثيرة أثيرت، يعني مثلا ضرب إسرائيل، لماذا لا تضرب إيران إسرائيل؟ ضربتها عندما ضربت إيران، آخر مرة ضربت إيران إسرائيل عندما ضربت، وبعد أن ضربت الضاحية ليس فقط إيران، ولذلك أوقفتها الولايات المتحدة وإيران أخرجتها. طيب، الضربات الآن الولايات المتحدة تقوم بها من السنتكوم القيادة المركزية، وإيران ترد على مصادر النيران.
1: فكرة وجود متشددين وإصلاحيين داخل إيران وكفة أيهما ترجح مع هذه الاستراتيجية أو تلك بالنسبة للولايات المتحدة؟ يقال إن اعتماد سياسة الخنق الاقتصادية تضعف أثر الحرس الثوري، وتضعف كذلك قبضة الجانب المتشدد في السلطة، بل وتضعف قبضة النظام بأسره على الشعب الإيراني. في المقابل يبدو أو يقول المنتقدون إن الحرب والتصعيد هو إكسير الحياة للحرس الثوري، ويضعف الإصلاحيين أو يضعف الذين ينادون بضرورة التفاوض والتنازل شيئا ما من جانب القيادة الإيرانية. إلى أي مدى هذا التحليل صائب؟
0: هناك نقطتين أخ محمود، هذا يبتعد عن الواقع. لاحظ أنه عندما أرادت إيران توقيع مذكرة التفاهم، دخل النقاش في الإطار الذي يجري بناء عليه بناء الإجماع في النظام، ثم الخروج بمخرج استراتيجي، قرار استراتيجي، والمجلس الأعلى للأمن القومي. الآن نعلم أنه 12 شخص من 13 شخص صوتوا لصالح توقيع هذه المذكرة، أي أن لا يوجد خلافا بالشكل الذي يرسم، الأمر يتداول ثم يخرج بمخرجات. هذا إذن بالنسبة للنظام، هناك أدوات لإحداث الإجماع في داخل النظام، ولو اختلفت الخطابات ولو اختلفت الرؤى حول طريقة التعاطي، في النهاية هناك أطر لتأطير هذه الخلافات والخروج بقرارات استراتيجية. النقطة الثانية، اليوم خرج استطلاع للرأي في إيران مهم جدا، 15% في بعد الحرب 60% من الإيرانيين كانوا يؤيدون الذهاب باتجاه الدبلوماسية، الآن وصل العدد إلى 45%. في المقابل المؤيدين للوقوف والمقاومة أمام الولايات المتحدة، لأنهم يرون ما تفعله الولايات المتحدة تريد استسلاما من إيران، ازدادوا بنسبة 15%. معنى ذلك أن القضية ليست حرس ثوري في الداخل أو غير حرس ثوري، القضية هي حرب فرضت على البلاد وعلى إيران، وهذا ما يستشعره الإيراني، ليست القضية هذا النظام أو ذاك. يعني لا يختلف بالنسبة للكثير من الإيرانيين، الحيز الأعم من الإيرانيين، ما هو شكل النظام، بالنسبة لهم البلاد هي على المحك.
1: سيد ديفيد ديروش، هل تعي الولايات المتحدة هذه المعطيات التي تحدث عنها ضيفنا، أنه كلما زاد استهداف الولايات المتحدة لإيران اقتصاديا أو عسكريا فإن ذلك يؤدي إلى التفاف المواطن الإيراني حول قيادته؟
2: أولا، إذا كانت هذه الحرب نفسية أو حرب معلومات، قول بأن المرشد الأعلى غير حي، طبعا هذا أمر يمكن أن يدحضوه فقط بظهوره، ولكنه لم يفعل هذا. أنا لا أعرف ما الذي يمكن أن فعله بهذا الصدد، لكن الآن أنا لست واثقا كم يمكننا أن نثق باستطلاع يجري في نظام يقيد حرية الصحفيين ويأسرهم، وهنالك حقيقة معروفة وهي ما يسمى بالتحشد حول العلم. إذا ما تعرضت دولة لحرب فيكون هنالك دعم أولي لهذه الحكومة، لكن بعين الاعتبار بأنه في يناير النظام الذي يسيطر على إيران قام بقتل قرابة 40,000 من مواطنيه الذين كانوا يطالبون بسقاط النظام بدون أي ندم وبدون حتى أي اعتذار، وأخذنا أيضا حقيقة أن هنالك استمرار بالإعدامات بشكل أسبوعي لأولئك الذين يعارضون النظام.
1: هل لديك مصدر موثوق محايد لهذه المعلومة، قتل النظام الإيراني 40,000 من مواطنيه؟
2: أنا قلت عددا يصل إلى 40,000، وهذا الرقم الذي ذكره الرئيس، ولكن النظام يقول بأنه كان هناك 3,000 من جماعة القاعدة. ولكن إذا ما أردت يمكن أن أكتب مقالة لك حول ما الذي نظنه بأنه أعداد القتلى، وهنالك أيضا تغريدة في مستشفى، كتبته عن مستشفى في إيراني، كان هنالك مستشفى في طهران.

0: الآن، ولو ضعفنا هذا الرقم مع الأماكن الأخرى فيكون الرقم بالآلاف، لكن بكل تأكيد هو أكثر من ذلك الرقم الذي ذكره النظيم. ولا شك أيضا بأنه كان هنالك إعدامات لأولئك الذين وقفوا أمام النظام أو حتى شاركوا ضده بشكل أسبوعي. مع كل هذا لا يمكننا أن نقول بأن هنالك استطلاع موضوعي، فكل من يعارض النظام النظام يقتله. أيضا بعد ذكر هذا تحدي فرض عقوبات على نظام فاسد هو بأن الناس المسؤولين هنالك يحصلون على قطعة أكبر من حصة تتآكل. لبنان يسيطر على 45% من الاقتصاد، الحرس الثوري عفوا يسيطرون عليه، وبالتالي هنالك ايضا مسألة تتعلق بمدى فعالية هذه السياسة. لكننا قد شهدنا في السابق في الحرب العالمية الاولى حصار المانيا لم تهزم في ارض المعركة، فقد كانوا يسيطرون على اوروبا اكثر من اي وقت منذ نابليون، ولكنهم سقطوا من الداخل، وقد كان نظاما ايضا دكتاتورا. وبالتالي نحن نرى رأينا هذا قد نجح في الماضي، وهو جزء من طريقة ممارسة الحرب الأمريكية، وهي أيضا استراتيجية تم ممارستها في ضد الفيدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية، وبالتالي مارسناها مع أنفسنا وليس فقط مع الآخرين.
1: انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، هل صدر أي تأكيد أو نفي أو إيضاح من الجانب الرسمي الأمريكي بخصوص ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية من أن منطقة سيريك تعرضت لمقذوفات معادية تسببت في الانفجارات التي أشرنا إليها؟
2: لا محمود، في الحقيقة لم يصدر أي تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية سواء البيت الأبيض أو البنتاغون حول هذه الأخبار القادمة من إيران. كل ما كان قد ورد كان يتعلق بالضربات التي شنت واستهدفت 5 ناقلات نفط بالأمس في توقيت واشنطن، لكن لم يصدر أي تعليق. القيادة المركزية الأمريكية كان قد أيضا نفت استهداف إيران لمدمرة بحرية أمريكية. في الواقع لم يصدر أي تعليق حول هذه الأخبار الواردة من إيران حتى اللحظة محمود، لكن الرئيس دونالد ترامب كان يقول أن يحذر إيران من ضربات أخرى، وقال أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب إيران، متحدثا عن الضربات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط الإيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني لمدمرات البحرية الأمريكية محمود، أو محاولات الاستهداف.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب، سنواصل متابعة هذا الموضوع معك وما بقية مراسلين أولا بأول. دكتور محمد الشرقاوي، وكالة رويترز للأنباء أشارت نقلا عن مصادر في إيران ومصادر رسمية باكستانية وأخرى من المملكة العربية السعودية أن باكستان سلمت إيران تحذيرا من المملكة العربية السعودية بأن تلجم أو توقف وتحد من جموح وكلائها الحوثيين، هذا لفظ الوكالة، بعد الاستهداف الأخير الذي شنه الحوثيون على خميس مشيط وجازان وأبها في المملكة العربية السعودية. وأشار الجانب الباكستاني إلى أن هناك اتفاقية للدفاع المشترك قد تلزم باكستان بالتدخل إذا ما تواصلت هذه الاعتداءات. ما مدى الأثر الذي يمكن أن يحدثه ذلك على ما يجري من صراع بالنظر إلى الترابط طبعا بين جبهة الحوثي وجبهة مضيق هرمز؟
3: أولا، هذا السياق بين ما يحدث يعني من قبل الحوثيين في السعودية ومدى علاقته بحرب إيران ووضع مضيق هرمز يدخل في سياق ما هو محتمل، وهو انسكاب الصراع أو السبيل أوفر، أن هناك أرجحية لأن تتمدد رقعة الصراع على عدة جبهات. والآن هناك على الأقل 11 دولة عربية، منهم 6 خليجية أو 5 دول عربية تطالها تداعيات هذه الحرب. فبالتالي التحذير السعودي عن طريق الوسيط الباكستاني يذكر الإيرانيين بأن المسألة أيضا لها مخاوف جديدة، بمعنى أننا ننتقل من سياق محدد أو نعتقد أنه محدد أو أنه يمكن احتوائه على الصعيد الدبلوماسي، يفشل هذا ثم نكتشف أن الرقعة تتسع أكثر فأكثر. فبالتالي السيناريو الأسوأ الآن الذي تنطلق منه التوجسات السعودية وأيضا الباكستانية أننا قد نقترب في أي لحظة من صراعين متداخلين فيما بينهما، صراع على مضيق هرمز وصراع على باب المندب، ناهيك عن أن الأمن القومي لكل دول الخليج أصبح الآن على كف عفريت، لا أحد يستقر في تفكيره أو يطمئن إلى أن من الممكن الحصول على تعهد نهائي من إيران، بمعنى أن

ما قيل إيرانيا من قبل عن مبدأ حسن الجوار لا يعني شيء عندما تتنوع الأهداف، وعندما أيضا يعود تحريك أو أن الوكلاء هم يتحركون من تلقائيتهم، سواء كان هناك تحريك أم حركة ذاتية من قبل الحوثيين. في المحصلة النهائية السعودية تخشى على أمنها القومي وترى أن المصدر الأول هو إيران، فالوسيط الباكستاني الآن يحمل

0: لا، خلاف على أن إيران تستفيد مما يفعل حزب الله في لبنان، مما يفعل الحوثيون في السعودية وبقية الوكلاء. إذا لا يمكن من السهل بجرة قلم أن نفترض أن هؤلاء الوكلاء يعملون من تلقاء ذاتهم. هذه فرضية غير مؤكدة واقعيا وميدانيا. وينبغي أيضا أن نهتم بأن مثل هذه التطورات ومثل هذا التصعيد يأتي في منعرجات معينة من الصراع الأصلي، وهو الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي. فإذا عندما نرى أن هناك هذه القرينة المتنامية والممتدة عبر، أيضا أن نجد أن القرينة أيضا هي ممتدة عبر المكان. هناك الخطر الدائم الآن على أمن مجموعة من الدول، والآن لدينا دولة تعتبر أن ما تفعله مبرر بحكم أنها تعاني حربا وجودية مع الولايات المتحدة، ولدينا أيضا وكلاء يسعون إما لأن يستغلوا هذه الوضع لتصفية حسابات إقليمية، أو أنهم يؤكدون ولاءهم لطهران. ففي كلا الحالتين الأمن القومي الخليجي والعربي مهدد حتى إشعار آخر.
1: الدكتور محمد الشرقاوي، والشكر موصول لضيوفنا زين العابدين توفيق، يواصل مع حضراتكم هذه التغطية مشاهدينا الكرام.
2: شكرا لك محمود، وأهلا بكم مشاهدينا. نواصل معكم هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني، ونبدأ بآخر المستجدات، إذ نقلت وكالة فارس دوية انفجارات في المناطق الساحلية لسيرك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. نقلت الوكالة أيضا عن محافظة هرمزغان في إيران دوية أصوات الانفجارات في سرك ومناب وقشم، وقالت إنها قادمة من جهة البحر. معنا في هذه التغطية من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، نبدأ بآخر ما توصلت إليه معلوماتكم عن ما جرى وسيناريوهات هذه الانفجارات. نور الدين ليس معنا، لكن معنا أيضا عمر هواش من جزيرة قشم المشرفة على مضيق هرمز. ما المعلومات المتوفرة لديكم عمر؟ ويبدو أن عمر أيضا ليس جاهزا. لنستطلع الموقف من الولايات المتحدة إذن. من دالاس تنضم إلينا مراسلة قناة الجزيرة وجد وقفي من مؤتمر الحزب الجمهوري هناك. هل هناك أي تفسيرات أمريكية لهذه الانفجارات؟
3: نعم، حقيقة هنا في دالاس وصل قبل قليل الرئيس ترامب إلى مدينة دالاس بولاية تكساس للمشاركة في هذا المؤتمر كضيف شرف للليلة الأولى منه. طبعا الرئيس ترامب قبيل مغادرته واشنطن في طريقه إلى هنا تحدث إلى الصحفيين وقال نحن أغرقنا 9 سفن للإيرانيين وناقلات نفط، ونحن المسؤولون عن إغراقها، وسوف ترون المزيد من الهجمات، وربما هذه الانفجارات التي تشهدها إيران الآن قد تكون سببها الولايات المتحدة، تأكيدا لحديث الرئيس دونالد ترامب للصحفيين قبل نحو 3 ساعات قبيل مغادرته واشنطن، عندما أكد للصحفيين بأنه سوف ترون المزيد من الهجمات ضد إيران. وأكد الرئيس ترامب أيضا خلال حديثه بأن إيران لن تستطيع الصمود طويلا، وقال إن هذه الحرب سوف تنتهي بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، أي بعد 3 نوفمبر، بسبب عدم قدرة إيران على الصمود. وأيضا كان قد تحدث عن طبعا أسعار الوقود المرتفعة وأسعار النفط المرتفعة أيضا كتبعات لهذه المواجهة، وقال أنها سوف تنخفض بعد الانتخابات. وعود كثيرة أطلق الرئيس ترامب ربما تشي باحتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري كبير بعد انقضاء هذه الانتخابات في 3 نوفمبر. لا نعلم حقيقة لماذا حدد الرئيس ترامب موعد ما بعد الانتخابات النصفية بأن هذه الحرب سوف تنتهي، لكن يبدو أن الأمور قد تتجه على هذا النحو، لأن الرئيس ترامب لا يحب عادة الانخراط في عمليات عسكرية مطولة، وهذه المواجهة التي لا يريد البيت الأبيض أن يسميها بالحرب هي طالت 6 أشهر تقريبا، وبالتالي هي مدة طويلة بالنسبة لي.

0: توقعات وحسابات الرئيس الأمريكي. وحقيقة هذه القضية تنعكس سلبا أيضا على المرشحين الجمهوريين في هذه الانتخابات. كل هذا الارتفاع في الأسعار في الولايات المتحدة، استمرار هذه المواجهة والحرب أيضا زين العابدين، يؤثر سلبا على المرشحين الجمهوريين الذين سيغيب عدد كبير منهم عن هذا المؤتمر، وذلك ربما لأنهم لا يريدون أن يكونوا أو يضيعوا وقتا في الحضور إلى هنا بسبب تقارب التنافس على الانتخابات مع الديمقراطيين، ولأنهم لا يريدون أن تلتقط لهم صور بالقرب من الرئيس ترامب للنائب بأنفسهم. حقيقة هذا هو الوضع، وخاصة وأن شعبية الرئيس ترامب متدنية إلى أدنى درجاتها القياسية خلال ولايتيه الرئيسيتين، وليس هذه الولاية وحسب للعابدين.
1: يعني إذا كان الوضع كذلك، حضور ترامب لهذا المؤتمر ما الذي سيضيفه إذا كان هنالك جمهوريون أون بأنفسهم عنه بسبب الحرب؟
0: يعني هذا هو السؤال الكبير، وهذا الأمر لم يكن في حسبان الرئيس ترامب عندما اقترح عقد هذا المؤتمر. هذا هو المؤتمر الأول من نوعه. المؤتمرات القومية للأحزاب تكون عادة في الانتخابات الرئاسية فقط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمر قومي لحزب أمريكي قبيل الانتخابات النصفية. الرئيس ترامب عندما اقترحه كانت شعبيته أفضل بكثير من ذلك، كانت المواجهة مع إيران في بدايتها، ولم يكن لأحد أن يتوقع بأنها سوف تستمر طيلة هذه الفترة. ولكن مع الوقت طبعا رأينا كيف هي التبعات الاقتصادية لهذه المواجهة، خاصة مع مضيق هرمز الذي يكون تارة مفتوحا وتارة مغلقا، وسفن شحن لا تعبر المضيق بسبب الهجمات الإيرانية، والكثير من السفن تفضل عدم العبور بسبب هذه المخاطر. لذلك هذا الأمر كله انعكس سلبا ليس فقط على أسعار النفط والوقود، بس ولكن على الكثير من الأسعار داخل الولايات المتحدة. لذا وجود الرئيس ترامب، بما أنه كان مدرجا ومبرمجا منذ فترة طويلة كونه صاحب فكرة انعقاد هذا المؤتمر فهو أمر محتم. لكن من يسأل البيت الأبيض عن غياب عدد من المرشحين هنا يجيب، وهذا قد حدث بالفعل، يجيب بأن المرشحين يخوضون انتخابات متقاربة جدا في المنافسة مع الخصوم الديمقراطيين، و يودون أن يركزوا على القضايا المحلية بالبقاء في ولاياتهم.
1: سنبقى معك في المتابعة لما يجد من تصريحات في هذا المؤتمر للحزب الجمهوري الذي يحضره الرئيس الأمريكي في دالاس. لكن معنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر رواش. عمر، يعني نقلنا أخبار الانفجارات لكن لا توجد تفاصيل. هل توفرت أي تفاصيل عن الجهة المسؤولة عن هذه الانفجارات؟
2: المعلومات شحيحة حتى اللحظة. في الحقيقة ما يتم تداوله هو ما نقلته وكالة أنباء تسنيم عن أن أصوات انفجارات سمعت من البحر ودوت في كل من جزيرة قشم التي نحن متواجدون فيها، إضافة إلى كل من مدينتي سيريك ومناب. نحن هنا في الجزيرة لم نسمع أصوات انفجارات، لكن بعض الأهالي الذي التقيناهم هنا قرب الساحل قالوا إنهم سمعوا بعض أصوات هذه الانفجارات إنها قادمة من البحر، بمعنى أن جزيرة قشم لم تستهدف، وأن ما سمع هو يعتقد إلى حد كبير أنه قادم من البحر، أي من مضيق هرمز من خلفي. نحن هنا على هذا الشاطئ الجنوبي لجزيرة قشم، لم نسجل أي أحداث احتراق سفن أو استهداف أو انفجارات بأم العين، لكن الأصوات فقط سمعت في هذه الناحية من الجزيرة من الجنوب الإيراني. فضلا عن ذلك، وكالة أنباء إيران الرسمية قالت إن مقذوفات سقطت في مدينة سيريك في جنوب إيران، وهذا بمعنى أنه قد يكون هناك استهداف ما لداخل المدينة، لكن ما هي طبيعة تلك الأهداف التي ضربت ربما الصورة أيضا غير واضحة. فضلا عن ذلك، مدينة ميناب أيضا دوت فيها بعض الانفجارات وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس، وأكدت أن الانفجارات كانت قادمة من البحر، أي أيضا من مضيق هرمز. نقول دائما أن هذه المناطق الثلاث، جزيرة قشم، مدينة ميناب، مدينة

0: أيضا كلها تقع ضمن نطاق مضيق هرمز الذي لا يزال يؤكد الحرس الثوري الإيراني على أنه يسيطر عليها. بانتظار نحن أي بيانات رسمية قد تأتي ترد تباعا عبر وكالة أنباء رسمية أو الجيش أو الحرس الثوري لأجل معرفة طبيعة هذه الانفجارات ومدى تأثيرها ومن المسؤول عنها، لأننا أمام عدة احتمالات. إما أن يكون الحرس قد استهدف بعض السفن التي يقول دائما إنها مخالفة تحاول العبور من ممرات مخالفة في مضيق هرمز، أو قد يكون هناك استهداف أمريكي لناقلات نفط على شاكلة ما حدث يوم أمس، أو قد يكون أيضا هناك عمليات إسقاط لمسيرات في مضيق هرمز. هذا الحدث أيضا شهدناه يوم أمس عندما أعلن الحرس أنه أسقط طائرة مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. لذلك نحن الآن أمام احتمالات عديدة بانتظار أن تتضح الصورة عبر البيانات الرسمية التي قد ترد تباعا خلال الدقائق أو ربما الساعات المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك، وسنبقى في المتابعة طبعا معك عمر هواش ومع مراسلين من إيران. لكن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. حتى هذه اللحظة بشأن هذه الانفجارات لا يوجد أي تبني أو حتى عدم تبني أمريكي.
2: بالفعل زين العابدين، لا يوجد حتى اللحظة أي تصريح من الإدارة الأمريكية أو من القيادة المركزية الأمريكية بشأن ضربات جديدة على إيران، على الرغم من تصريح الرئيس دونالد ترامب وقوله بأن إيران ستتعرض لضربات مرة أخرى، لكن حتى اللحظة لم يصدر تصريح. كل ما كانت قد صرحت به القيادة المركزية قبيل ساعات هو نفي لما قالته إيران بأنها استهدفت مدمرة أمريكية، وقالت القيادة أن هذه معلومات غير صحيحة بالمرة، والقيادة المركزية كانت قد استهدفت 5 ناقلات نفط في مضيق هرمز وبالقرب من الجزر الأورانية اعتراضا أو ربما ردا على استهداف إيران لسفينة حربية أمريكية ومحاولة استهداف إيران لهذه السفينة. وتقول الولايات المتحدة أنها سترد على إيران باستهداف ناقلات النفط ردا على أي محاولات منها. وزير الخارجية الأمريكية أيضا ماركو روبيو كان يقول أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة الخنق الاقتصادي والرد على أي هجمات إيرانية باستهداف السفن الإيرانية في مضيق هرمز وفي المنطقة عموما. وبالتالي هذا التصعيد العسكري من الولايات المتحدة أو الرد العسكري آخذ في الاتساع على الرغم من العنوان الأبرز وهي مرحلة الضغط الاقتصادي، لكن الولايات المتحدة في هذه المرحلة تتبنى هجمات على إيران قبيل الرد على الاعتداءات الإيرانية ومحاولة تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وهذا الأمر أيضا يتسق مع ما ذكرته شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنه تجرى حاليا حتى هنا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية اختبارات لمحاكاة استهداف موقع جبل الفأس في إيران، وهو الموقع الذي يعتقد بأن إيران تقوم فيه ببناء برنامج نووي. الولايات المتحدة ووفق المصادر التي تحدثت تقول أنها حاليا تقوم بمحاكاة لقنبلة من نوع ما، قنبلة جديدة يجرى حاليا إجراء الاختبارات عليها في هذا الموقع في ولاية نيو مكسيكو على اعتبار أنها ستستهدف لاحقا وسيتم استخدام هذا النوع الجديد من القنابل في استهداف المواقع النووية في إيران وتحديدا موقع جبل الفأس، لأنه وفقا للمصادر فإن القنابل غير النووية الحالية لدى الولايات المتحدة لن تكون قادرة على استهداف هذا الموقع المحصن تحت جبال من الجرانيت وفق ما تقول المصادر الأمريكية. وبالتالي اتساقا مع حملة الضغط الاقتصادية واستهداف وزارة الخزانة للكيانات التي تتعامل مع إيران، الولايات المتحدة أيضا تأخذ هذا المنح العسكري من دراسة استهداف المواقع النووية واستهداف ناقلات النفط من قبل القيادة المركزية الأمريكية في مضيق هرمز. هذا على الرغم من قول الرئيس دونالد ترامب بأن إيران تحاول حاليا استخدام أو الرهان على انتخابات التجديد النصفي، لكنه يخالف التوقعات الإيرانية بهذا الضغط الاقتصادي والعسكري أيضا. زين العابدين،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة. نناقش هذه التطورات هذه اللحظة مع ضيوفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك معنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من فيلادلفيا سكوت يولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث.

0: الأبحاث والدراسات في إيران. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ معك عقيد نضال أبو زيد. بما أنه لا توجد معلومات عن هذه الانفجارات كمحلل عسكري، ما هي السيناريوهات المتخيلة؟
1: نعم، هو لا يوجد معلومات زين، لكن يوجد مؤشرات. هناك مؤشرات عديدة توحي بأن هناك ضربات يبدو أنها وجهت إلى مثلث قشم ميناب سيرك. هذه المؤشرات أولا تموضع حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش، تموضعا عملياتيا هي تقريبا كانت مع ساعات صباح يوم أمس موجودة في البحر العرب، تقدمت مع ساعات تقريبا ظهر اليوم باتجاه الخط الأول والذي يعتبر تموضعا عملياتيا، وبالتالي هذا التموضع يشير إلى أن هناك شيء ما. الأمر الآخر الذي قد يعزز أن هناك ضربة أمريكية وجهت إلى هذا المثلث وهو النتام الذي فرض من قبل إيران نفسها من بحر العرب ولغاية الخليج العربي. الأمر الآخر أن الجانب الأمريكي على مواقع القيادة الوسطى الأمريكية استعرض بطائرات السوبر هورنت، مما يشير إلى أن كل هذه المؤشرات تشير إلى أن تحضيرات كانت موجودة قبل تنفيذ هذه العملية تكللت من خلال هذا الخبر العاجل بالضربات الموجودة.
0: وما طبيعة الأهداف في هذه الحالة؟
1: إذا مذهبنا إلى ميناب سيرك قشم، نتحدث عن مثلث تقليدي اعتاد الجانب الأمريكي على استهدافه باستمرار، ولا ننسى أن هذا المثلث به القاعدة البحرية الثانية، به القيادة الرئيسية للبحرية، وأيضا به رصيف بحري لنقلات النفط الإيرانية. ما يعني، واستنادا إلى التقارير أيضا الذي عرض قبل قليل على الجزيرة من مندوب الجزيرة في قشم، يبدو أن الاستهداف لم يكن لا للقاعدة البحرية ولا لقشم نفسها بقدر ما كان لأحد ناقلات النفط الإيرانية التي قد تكون راسية على هذا الرصيف البحري، تطبيقا للمبدأ الأمريكي الذي بدأ منذ عدة أيام وهو السفينة مقابل السفينة. ولا ننسى أن كان هناك استهداف لسفينة بالقرب من الموانئ العراقية مع ساعات عصر اليوم.
0: ضيفنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر، هل لديك تفسير بخلاف ما قاله العقيد نضال أبو زيد لتفجيرات الساحل الإيراني اليوم؟
2: ولكن من الواضح بأن الرئيس ترامب هو يسعى لحل الناقلة مقابل الناقلة، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران، لأنه في الوقت الحالي آخر تعداد كان بأن إيران عندها 25 ناقلة موجودة في مياه الخليج، وبالتالي كانت طبعا قبل ذلك 29، ولكن على الأقل 4 منها قد تم تدميرها أو تعطيلها، وبالتالي هذا الأمر سيستمر في إيذاء إيران، لأن إيران بدأت تنفذ منها السفن في أسطول الظل الخاص بها. هي لم تصدر أي نفط، ولكنها كانت تستخدم هذه الناقلات كخزانات لتخزين النفط، ولكن الآن على أي حال الآن أصبح عندهم النفط. إذن النتيجة هو سوف تكون فوضى اقتصادية، لأنه إيران أصلا بدأت تشهد انهيارا، وحتى لم يعمل أي شيء في إيران لأن لا أحد يحصل على أي أجور.
0: ربما يكون هنالك رد أو تفسير من الدكتور عماد أبشناز من طهران، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، تعقيب طبعا على ما قاله الضيف من فيلادلفيا. لكن أولا شخصيا، هل لديك معلومات أو تفسيرات عن الانفجارات، أصوات الانفجارات التي سمعت في الساحل الإيراني، وهل هي بالفعل ربما كما أشار ضيفانا هي بالضرورة لناقلات نفط إيرانية ربما تكون قد استهدفت، رغم أنه لا يوجد إعلان رسمي أمريكي بالاستهداف؟
3: مساء الخير، تحياتي لك زين العابدين ولكل أعزاء والمشاهدين الكرام. لحد الآن لم تصدر معلومات مؤكدة عما يحصل هناك، ولكن يبدو أن هناك اشتباكات تحصل في ذلك المكان بين الإيرانيين والأمريكان، وعملياً يعني كان متوقعا أن تحاول القوات الأمريكية أن تستهدف هذه المناطق. إيران ليس يعني لديها أي سبيل آخر إلا كسر الحصار، يعني المفاوضات لن تفضي إلى نتيجة، وبعكس المعلومات التي ذكرها ضيفكم، لا ليس هناك مشكلة في دفع الرواتب للموظفين أو مشكلة في القدرات الإيرانية للرد على الأمريكان. وبالنسبة للسفن الذي يسمونها سفن الظل، عمليا تزيد عن 350 سفينة، يعني إيران مستعدة أن تضحي ببعض هذه السفن، ولكن سوف ترفع التكلفة بالنسبة للأمريكي. وهذا يعني إيران حسبت هذه التكلفة على كل حال في موضوع أنها تريد كسر الحصار الأمريكي عليها، وتريد رفع التكلفة على الجانب الأمريكي بشكل كبير جدا. اليوم إيران نجحت في هذا السيناريو. اليوم النفط سعر البرميل زاد عن 105 دولار، اتصور وصل الى 105 دولارات. وعمليا يعني خط الانذار بالنسبه لترامب هو ال 100 دولار، كان يعني الامريكان حسب تحليلهم كانوا يقولون ان خط الانذار بالنسبه له هو ال 100 دولار. اليوم عبرت النفط عتبه ال 100 دولار، وعمليا بدات الاداره الامريكيه تتخبط من امرها. هي تستهدف سفن مدنية، وخليني أضعها في هذا السياق، إيران أيضا ترد بنفس الشيء، تستهدف سفن
0: إيران.
3: حملات
0: أليست
3: نفط.
0: هي أليست إيران
3: النهاية
0: عفوا دكتور عماد
3: المتضرر،
0: يعني لا يمكن الآن اتهام الأمريكيين باستهداف سفن مدنية، بينما إيران بدأت أصلا باستهداف سفن مدنية تجارية من اليوم الأول.
3: لا، الأمريكان بدأوا ذلك في حتى من اليوم الأول، إيران لم تبدأ ذلك. ولكن عمليا ما يحصل، شوف أستاذ زين العابدين، اليوم إيران تقول أنا أريد أن أنتهي من موضوع لا حرب لا سلم، وليس هناك سبيل سياسي دبلوماسي أو مخرج دبلوماسي لهذا الموضوع، وعلي أن أفرض أمر الواقع. وفرض أمر الواقع هو رفع التكلفة بالنسبة للأمريكي. لحد الآن كانت الأسواق تتصور أن المضيق سوف يفتح، النفط سوف يتدفق من هذا المضيق، ولهذا كانت نوعا ما هادئة. ولكن عندما تبدأ استهدافات حاملات النفط من الجانبين، في النهاية هذا سوف يفجر الأسواق. الأسواق سوف تطمئن أنه حتى لو فتح
0: وهذا
3: مضيق هرمز،
0: وهذا
3: لن
0: إن
3: يكون هناك
0: إن كانت
3: نفط في
0: استراتيجية
3: الأسواق.
0: إيران مبنية على رفع سعر النفط، ف سواء للاستهداف الامريكي او للاستهداف الايراني، هو يؤدي الى هذه النتيجه. دكتور شرقاوي، على سلم التصعيد، ماذا بقي في جعبه الجانبين؟
4: اولا هناك تخبط واضح، بمعنى الان ان موجه التصعيد التي اصبحت تستهدف ناقلات نفط، سواء كانت يعني تحاول الولايات المتحده ضمان مرورها استهدافا من قبل ايران، او قصف الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية، هذا يعني نوع من الدوران على الذات، ونفس المواجهة بأداة لا تحقق أي معادلة صفرية. إلى حد الآن ونحن في الشهر السابع مررنا بأربع أدوات تم تدويرها، تم تحويرها، تم دمجها مع أدوات أخرى. بدأنا بالحرب، ثم المفاوضات، ثم حالة تجميد الصراع، ثم الجمع بين الخنق الاقتصادي والقصف المتقطع. وفي المحصلة النهائية لا تتغير موازين القوة بين الطرفين. الآن ما هو سلبي للغاية هو أن هناك توجه مقصود بحكم هذه الأداة الأخيرة، قصف ناقلات النفط من الجانبين، إلى الاستنزاف الاقتصادي. الآن يطمع الإيرانيون الآن عشية المؤتمر الجمهوري في ولاية تكساس بأن ترامب سيشعر بالحرج، لأن الوقود مرتفع فوق الـ4 دولارات و22 سنتا، البرميل يقارب 100 وما فوق 100. هم يعتقدون أن هذا بداية استنزاف سياسي لترامب، ولكن الواقع الأمريكي لا يؤكد هذه الفرضية. ترامب سيعيش ويبقى ويعبر الحزب الجمهوري الانتخابات وإن خسر الأغلبية في مجلس النواب، ولكن لا يؤثر، بمعنى ليس ذاك الخنق السياسي الذي يأمله الإيرانيون بالنسبة لترامب. في المقابل أيضا وإن اجتمعت الحرب الاقتصادية وقصف الناقلات، هذا لا يعني لا يدفع إلى مجاعة الإيرانيين، فأيضا هناك رمية في الهواء من قبل ترامب. نحن الآن لازلنا في محاولة تجريب هذه الأدوات التصعيدية، ولا يستطيع أي طرف أن يقول أنه حقق 50% من الغاية التي يتوخاها من كل هذه الأدوات.
0: هنا تأتي تصريحات ترامب بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات،
4: مباشرة بعد انتخابات الكونغرس.
0: هل هذا تهديد، خصوصا مع الحديث عن تدرب وتجربة لقنابل جديدة غير تقليدية ليست نووية نتمنى يعني، ولكن سلاح جديد، هنالك سلاح جديد جربته أمريكا وأنهى الحرب العالمية الثانية، فهل نحن أمام سيناريو مماثل قريب منه على نطاق أصغر أو أقل قليلا، أم أن هذه قراءة سياسية من الرئيس الأمريكي بأن ما تفعله إيران هو بسبب الانتخابات، ومع انتهاء الانتخابات ستكون هنالك فرصة للحوار؟ كيف تقرأ
4: عبارة ترامب بأن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات الكونغرس؟ عبارة هلامية وتستدعي أو ربما تثير مجموعة من التفسيرات وحتى التأويلات. هل نتحدث عن قرار في البيت الأبيض بأنه يقف أمام الكاميرات ويقول هذه حرب لم تخدمنا، كما فعل بايدن بالنسبة لحرب أفغانستان لمدة 20 عاما، قرر الانسحاب؟ بمعنى هل يجمع ترامب أوراقه من صراعه مع الإيرانيين وينهي هذه الحرب، ولا نعلم كيف سيتم وضع أو تسوية الوضع في مضيق هرمز، أم نتحدث كما تفضلت تلميح بأن هناك عنصر المفاجأة العسكرية، أن هناك الآن كما قال مراسل الجزيرة في واشنطن أن هناك الآن محاولة بلوى ورد قنبلة جديدة تستهدف جبل الرأس، بمعنى لا تزال النية عند جبل الفأس عند ترامب بضرورة القضاء نهائيا على البرنامج النووي. أيضا إذا تحدث ترامب عن نهاية الحرب، هل بشروط أمريكية، وهو في هذه الحالة لا يستطيع أن يحقق معادلته الصفرية، هل يبحث أيضا عن خيار التسوية، بمعنى قد نصل إلى ما بعد الانتخابات إلى صيغة تفاوضية من جديد قد تختلف تماما عن مذكرة التفاهم؟ الآن عبارة هي تثير مجموعة من الاحتمالات، ولكن حتى ترامب بما نعرفه عن مزاجه هو لا يستقر على حال، حتى عندما تشبع بفكرة وزير الخزانة سكوت بيسنت بالحرب الاقتصادية تبين وقتها أنه سيركن إلى هذا الخيار لفترة طويلة، لكن سرعان بعد أقل من أسبوعين عاد إلى القصف. إذن ترامب هو أيضا يعني يدور مع نفسه حول ما يمكن أن يكون خيارا آخر عندما لا يفلح الخيار الأول والثاني والثالث والرابع.
0: عقيد نضال أبو زيد، كيف تقرأ أنت هذا التصريح فيما يتعلق بما بعد انتهاء الحرب بعد الانتخابات؟ وما الذي تقرأه من حديث في واشنطن عن قنبلة جديدة وتهيئة الأجواء في المنطقة عسكريا، إعادة التموضع هنا وهناك، تجربة واستعراض طائرات وأسلحة جديدة؟ هل بالفعل نحن أمام سيناريو مغاير تماما لسيناريوهات الأسابيع الأخيرة، أم يعني مزيد من نفس الشيء؟
1: يعني يبدو الجانب الإيراني يعول على نقطة، هذه النقطة تتعلق بالانتخابات النصفية، ولكن يجب أن نعرف نقطة غير الأهمية، أن الجانب الأمريكي لا يعني أن وجود ترامب أو عدم وجود ترامب سينهي الحالة، حتى لو ذهب الجمهوريين وجاء الديمقراطيين أعتقد أنهم سيستمروا بالاستراتيجية الموجودة حاليا مع إيران، ولكن قد تختلف الأدوات. الديمقراطيين يميلون أحيانا إلى النعومة الدبلوماسية أكثر من الخشونة العسكرية التي يميلها الجمهوريين، هذا من زاوية. الموضوع الآخر أن إيران تعول على ارتفاع النفط وأن ذلك سيؤثر على الولايات المتحدة. قبل أسبوع من الآن الولايات المتحدة حصلت على 65 مليار برميل نفط من فنزويلا، بالتالي انعكاسات الأزمة لن تكون على الولايات المتحدة. وهذا
0: طيب، ما بعيد عن النفط فيما يتعلق بالجانب العسكري، هل ما تراه الآن يهيئ للاعتقاد بالفعل والاستنتاج أن الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري كبير ضد إيران بعد الانتخابات؟
1: أعتقد أن الفترة الممتدة ما بين 2010 ولغاية 2011 هذه الفترة التي قد تشهد تصعيد، لسبب أن هذه الفترة تشهد الانتخابات الإسرائيلية في 27/10 وفي 3/11 الانتخابات النصفية الأمريكية. بالتالي الجانب الإيراني على ما يبدو يعد العدة لتصعيد من هذا النوع في تلك الفترة، والجانب الأمريكي يريد أيضا تصعيد

0: سيد عسكري،
1: هل الجانب الأمريكي يعد العدة أيضا؟
0: نعم.
1: من ملاحظاتك على انتشار القوات الأمريكية في الأيام الأخيرة؟
0: نعم، الجانب الأمريكي أيضا يعد العدة، لأن ترامب يريد أن يحقق مكسب عسكري يستثمر به سياسيا في الانتخابات النصفية. ما يعزز،
1: لا أنا أقصد بعد الانتخابات، لأنه الحديث ترامب عن انتهاء الحرب بعد الانتخابات.
0: أنا أقول عن عمل عسكري قبل الانتخابات.
1: قبل الانتخابات.
0: الآن ما بعد الانتخابات هو نهاية هذا العمل العسكري. ولكن قبل الانتخابات سيكون هناك عمل عسكري ما، كلا الطرفين يجتمع أو تجتمع المؤشرات على أن كلا الطرفين سيذهبان باتجاه التصعيد في تلك الفترة الممتدة بين 2010 وبين 2011. هناك نقطة جديرة بالاهتمام زين العابدين قبل أن ننتقل منها في الزاوية العسكرية. طريقة الحشودات العسكرية الأمريكية باتت ملفتة. الارتكان على حرب الخوارزميات، الطائرات المسيرة، الغواصات المسيرة، ووجود وحدة السيلز الأمريكية توحي بأن الجانب الأمريكي قد يتحول بشكل القتال من القتال التقليدي إلى القتال غير التقليدي، مستخدما الأدوات المسيرة أو ما يعرف عسكريا بحروب الجيل السادس.
1: ولعلك تقصد طائرة الاستطلاع التي نشرت صورها القيادة المركزية الأمريكية سنتري 3.
0: صحيح، طائرات الاستطلاع
1: وتتزود بالوقود
0: وتديرها،
1: هذا آخر ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية.
0: صحيح، وتديرها وحدة تعرف بوحدة سكوربيون، وحدة جديدة تم إنشاء جديد هي المسؤولة عن إدارة هذا النوع من الوسائل القتالية.
1: سيد سكوت أولينجر، كيف تقرأ أنت تصريح الرئيس الأمريكي؟ هل بالضرورة يعني أن الولايات المتحدة بعد الانتخابات ربما تقبل على عمل عسكري كبير والحديث عن قنبلة جديدة تخترق التحصينات؟ كيف تقرأ كل هذه الأنباء؟
2: إنه بأن تهديداته بعد الانتخابات مرتبطة بإجراءات تعنى بالتخلص من القيادة الإيرانية الحالية، هذه النظام لم يتم مساس به في الأشهر الماضية، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تجمعان معلومات استخبارية كبيرة عن مواقعهم وعن تحركاتهم وعاداتهم، فأنا أتوقع أن يكون هنالك جولة جديدة من القضاء على القيادات الإيرانية، لأنني أظن بأن رئيس ترامب يفهم بأنه في هذه اللحظة هذا النظام الشرير لا يمكن أن يتم التعامل معه، والطريقة الوحيدة بالتعامل معه عبر التخلص من النظام بحد ذاته.
1: وهل بالضرورة مثل هذه العملية إن حدثت ستكون بمشاركة إسرائيل؟
2: بأن هذا محتمل. الاستخبارات الإسرائيلية في الغالب لديها حتى صورة أفضل عن القيادات الإيرانية، تحركاتهم ومواقعهم أكثر مما لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل لديها استخبارات شبكة استخبارات بشرية أفضل في إيران، وبالتالي بكل تأكيد الاستخبارات الإسرائيلية سوف تقوم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى الجيش الإسرائيلي سوف يهاجم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وما المراد تحقيقه؟ يعني ماذا لو أقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل مرة أخرى على اغتيال صف القيادات الأول في إيران ولم يتغير شيء؟ ماذا ستكون الولايات المتحدة حققت هنا سوى مزيد من العداء مع إيران والشعب الإيراني؟
2: كما قلت، إن القيادة الإيرانية قد دمرت حتى الصف الثاني، ولكن ما يتم النظر فيه الآن وبخلاف أشهر مضت هو خنق اقتصادي كبير لإيران، والشعب الإيراني يفهم بأن الأمر تم القيام به بسبب النظام. الشعب وهنالك بدأنا نشهد حوادث متزايدة في المدن الإيرانية، وأنا أظن بأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وربما إسرائيل في شن هجمات على القيادات، هجمات جديدة على القيادات، هذا مجتمعا مع الحصار الاقتصادي القائم سوف يكون كافيا من أجل أن يتداعى النظام. أظن بأن هذا ما يجول وهذا التفكير في إدارة ترامب.
1: دكتور عماد بشناز، يعني لأي مدى طهران مستعدة لهذا السيناريو؟ سيناريو ضربات أمريكية جديدة، استهداف لقياداتها الصف الأول والثاني، ولا ندري إلى متى. إلى أي مدى إيران مستعدة لهذا السيناريو وأيضا هل سيغير ذلك شيئا في إيران؟
3: لا هذا لن يغير أي شيء في إيران. عمليا عزيمة الشعب الإيراني سوف تزداد على مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. يعني هذا التصور بأنه الشعب الإيراني سوف يدين النظام بسبب العقوبات الأمريكية، هذا تصور خاطئ. يعني لربما قبل هذه الحرب كان ممكن القول بأن البعض في الداخل الإيراني كان لديهم هكذا التصور، ويتصورون أنه بسبب سياسات النظام الإيراني والحكومة الإيرانية الولايات المتحدة تفرض العقوبات على إيران والشعب الإيراني يواجه عقوبات. ولكن هنا حاليا بات هناك قناعة كبيرة لدى المواطنين الإيرانيين بأن هدف الولايات المتحدة هو تدمير إيران، مسح إيران عن الوجود، تدمير الحضارة الإيرانية. هذا كلام ترامب وتهديداته. يعني المواطن الإيراني بات مقتنعا.
1: وهذا يذكرنا وربما يذكر الدكتور الشرقاوي أيضا ب حديث ضيوف أمريكيين كثيرين عن أن إيران هتفت الموت لأمريكا. ذكرنا ضيفنا من طهران بأن أمريكا أيضا هتفت الموت للحضارة الإيرانية. الآن مسألة الحل النهائي، الحل النهائي الذي يأتي ربما يأتي بعد الانتخابات، هل بالفعل الإدارة الأمريكية التابعة أو التالية للانتخابات قادرة على استخدام هذا الحل؟ حل العسكري الحاسم.
0: أي حكومة مقبلة كانت جمهورية أو ديمقراطية، بمعنى قد يكون فانس أو يكون روبيو أو أي من المرشحين الجمهوريين عليهم أن يخرجوا من عباءة دونالد ترامب. إذا كانت هناك حكومة ديمقراطية ستبحث عن تسوية دبلوماسية ولا يمكن.
1: لكن قبل ذلك هل ترامب نفسه بعد الانتخابات قادر على حسم عسكري بعد الانتخابات النصفية؟
0: لا يبدو أن الخيار العسكري سواء في صيغته الحالية الخنق الاقتصادي والقصف المتقطع أو في صيغته الأولى الحرب الأربعين يوما، الخيار العسكري لا يكفي إلا في حالة واحدة هي إنزال قوات برية، وهذا من شبه المستحيل. أود أن أعود إلى ما تفضل به زميلنا في الولايات المتحدة عندما تحدث وكأنه يقدم خطابا ماضويا غير دقيق، وكأنه لا زال عالقا يوم 27 فبراير، بمعنى كانت فرضية ترامب ونتنياهو هي ضرب النظام الإيراني والقضاء على القيادات. هذا جرب وثبت أن طهران لا تخضع لهذه الفرضية.
1: شكرا. جرب أكثر من مرة، صفوف كثيرة أخيرها مثلا علي لاريجاني. شكرا جزيلا لك دكتور شرقاوي، وشكرا لجميع ضيوفنا. أما في إيران فتنقسم الآراء وتتباين وجهات النظر بين مختلف التيارات السياسية الرئيسية حول سياسات تتخذ في البلاد. هي السياسات المتأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجهات التيارات. المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التباينات وثقلها السياسي وتأثيراتها في اتخاذ القرار الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا عسكرية وحسب، بل جملة من التحديات متشابكة الخيوط. وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة. من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقا لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديدا المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين، لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستورد من الخارج كافيا، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة، في البرلمان المحافظ بغالبيته صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة من بينهم رؤساء سابقون ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقاً لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب، فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: إلى تطورات لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات حريص وصربين والمنصوري في جنوب لبنان. سياسيا قال الرئيس جوزيف عون إن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. وقال الجيش اللبناني إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القادمة ويعوق جهوده لإرساء الاستقرار. معنا من بيروت جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. يعني في الساعات الماضية هل هنالك أي تغير في سواء السلوك الإسرائيلي أو التعامل اللبناني معه؟
5: يعني السلوك الإسرائيلي لا يزال في نفس السياق، يعني واضح أن هناك محاولة لتنشيط المنطقة ميدانياً، محاولة يعني بعد مرحلة المنازل الآن رأينا اليوم تمشيط في بعض المناطق، لكن اللافت كان بيان أعتقد الجيش اللبناني، يعني كان إلى حد ما وضع تصور المرحلة بوضوح أكثر من السلطة السياسية، بمعنى أكد على عدوانية إسرائيل في الأيام الماضية، لكن في نفس الوقت تحدث عن تقدم في موضوع حصر السلاح، في موضوع المنصات، في موضوع الحواجز، السلاح الذي تم جمعه، يعني الدخول إلى الممتلكات الخاصة حتى، يعني واضح أن هناك محاولة من السلطة اللبنانية بمعنى لسحب الذرائع وإيجاد كأن الدولة موجودة في بشكل كبير. كان هناك انتشار في منطقة النبطية أيضا، فهناك محاولة لإيجاد مساحة للجيش اللبناني وسط الصراع الكبير. الأمر محدود أعتقد، لكن هذه بداية أعتقد تحول في الوضع العملياتي للجيش اللبناني.
1: هل تعتقد أن هذا التحول إن كان صحيحا يمكن أن يستمر وإلى أي مدى؟
5: يعني قدرة الاستمرار مرتبطة بمدى يعني هناك يعني قدرة للجيش بالتحرك، يعني للتنافس مع الدور الإسرائيلي والحضور حزب الله، يعني احتلال إسرائيلي وحضور حزب الله الآن يتحرك في مناطق محدودة ضمن المناطق التجريبية ضمن المنطقة الموافق عليها. هذه حصلت ضمن ضمانات أمريكية للتحرك. إذا تحرك الجيش خارج هذا النطاق قد يتعرض ربما لقصف إسرائيلي إذا كان لم يكن ضمن دور محدد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها الضوء على انتعاش صادرات الكويت من النفط عبر مضيق هرمز. التفاصيل مع الزهار شعشع.
6: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. مليون برميل نفط تعبر يوميا مضيق هرمز بعد أشهر من التراجع الحاد لصادرات النفط الكويتي بسبب تداعيات الحرب. واليوم تعود ناقلة مؤسسة البترول الكويتية لتشق طريقها عبر واحد من أكثر الممرات المائية اضطرابا في العالم، ولكن بقواعد جديدة. تسليم خارج المضيق بتكلفة أعلى وداخل الخليج بخصومات. تظهر بيانات بلومبرج أن شحنات النفط الكويتي عادت إلى قرابة ثلثي مستواها المسجل العام الماضي قبل اندلاع الحرب، حيث كانت صادرات النفط الخام تبلغ 1,400,000 برميل يوميا في المتوسط، بينما تجاوزت المنتجات النفطية 700,000 برميل يوميا. وقال خالد أحمد الصباح العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية إن المؤسسة تسلم الشحنات مباشرة إلى عملائها باستخدام ناقلتها الخاصة وبسفن مستأجرة لنقل النفط، وأضاف أن المستوردين سيتعين عليهم دفع المزيد مقابل تسليم النفط خارج مضيق هرمز للتعويض عن مخاطر العبور، في حين سيحصل العملاء الذين يتسلمون الشحنات داخل الخليج على خصومات. وتؤدي شركة ناقلة النفط دور ذراع النقل البحري لمؤسسة البترول الكويتية، حيث تشغل أسطولا مكونا من 31 سفينة. يتألف الأسطول من 11 ناقلة عملاقة للنفط الخام و13 للمنتجات النفطية و7 ناقلات لغاز البترول المسال بالإضافة إلى الوقود. الآن معنا من الكويت مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. نرحب بك عبد العزيز، ونتوقف معك عند المؤشرات الملموسة التي تعكس تعافي الاقتصاد الكويتي فيما يتعلق بقطاع النفط.
7: المؤشر الأكبر هو هذه الرسالة من مؤسسة البترول الكويتية، والتي تقول إنها استعادت نصف صادراتها من النفط عبر مضيق هرمز. هذه رسالة الطمأنة التي وجهتها مؤسسة البترول الكويتية خلال مشاركتها في المؤتمر أيبك في سنغافورة. تقول المؤسسة أنها لجأت لعدة طرق، هذه الطرق نجحت في النهاية في أن تصدر، تعود الكويت مرة أخرى لتصدير نصف ما كانت تصدره قبل أزمة مضيق هرمز. نتحدث هنا عن الأزمة التي تكررت بعد يعني عودة الحرب مرة أخرى بعد فشل تطبيق مذكرة التفاهم. مؤسسة البترول الكويتية قالت إنه يمكنها أن تواصل تزويد عملائها خاصة في آسيا بالنفط الذي النفط الكويتي الذي يحتاجونه، لكن ينبغي عليهم أن يدفعوا رسوما أكثر إذا ما أرادوا استلام هذا النفط خارج مضيق هرمز، نظرا لتكلفة التأمين على النفط في ظل الحرب الدائرة حاليا، أو أن المؤسسة البترول الكويتية توفر هذا النفط بسعر أرخص داخل المضيق إذا كان العملاء عازمين على استلامه داخل المضيق. أيضا المؤسسة في بيانها الختامي بعد المشاركة في هذا المؤتمر قالت إنها تبحث عن طرق أخرى من أجل استمرار تدفق النفط الكويتي، طرق طويلة الأمد عن طريق دعم مشاريع الأنابيب، أنابيب النفط التي تخرج من الكويت، وطرق أخرى عن طريق مواصلة تخزين النفط في الحاويات العائمة الموجودة في مضيق هرمز. المؤسسة تقول أنه خلال الأيام الماضية نجحت في نقل كميات من النفط الكويتي عن طريق حاويات عائمة خزنت فيها مؤسسة البترول الكويتية النفط الكويتي خلال الأيام التي أغلق فيها المضيق بصورة كاملة. نعم. إذن هذه رسالة طمئنة من مؤسسة البترول الكويتية أنها لا تزال تبحث عن مزيد من الطرق لتوريد النفط الكويتي إلى الأسواق العالمية، خاصة لعملائها في آسيا.
6: من الكويت مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. ولكن ماذا عن صادرات النفط الكويتي في فترة ما قبل الحرب والأسواق الرئيسية التي تتجه إليها؟ وفقا لبيانات كيبلر فإن الصين كانت العام الماضي أكبر مستورد بحصة بلغت 20% من إجمالي الصادرات الكويتية، حيث استوردت قرابة 350,000 برميل يوميا. تليها كوريا الجنوبية ب 18% وبحجم واردات بلغ قرابة 300,000 برميل يوميا، ثم الهند في المركز الثالث ب 15%، حيث تعتمد مصافيها بشكل رئيسي على الخام الكويتي. وحلت اليابان في المركز الرابع ب 13%، حيث استوردت 224,000 برميل يوميا، ثم فيتنام ب 11% بعدما عززت وارداتها في السنوات الأخيرة نتيجة شراكة مع الكويت واليابان في مصفاة ناجيسون، أكبر مصفاة فيتنامية بطاقة تكرير تبلغ 200,000 برميل يوميا. أما النسبة المتبقية البالغة 23% فقد استحوذت عليها دول أخرى بحصص متباينة، أبرزها الولايات المتحدة وأيضا باكستان. إذا ما استعرضنا حجم إنتاج الكويت من النفط والتقلبات التي شهدها بسبب تداعيات الحرب، نجد أنه قبل اندلاع الحرب في يناير الماضي بلغ قرابة 2,600,000 برميل يوميا، وحافظ على وتيرة الإنتاج في فبراير بعدما أقر تحالف أوبيك بلس تثبيت الإنتاج، كما استمرت الكويت في الإنتاج بالمستوى ذاته خلال شهر مارس. لكن خلال إبريل تراجع الإنتاج بشكل حاد إلى 600,000 برميل يوميا مع تفاقم أزمة مضيق هرمز وتعطل حركة الناقلات، حيث تعتمد الكويت بشكل شبه كامل على المضيق لتصدير النفط. في مايو وصل الإنتاج إلى أدنى مستوى عند 580,000 برميل يوميا فقط، لكنه انتعش بشكل كبير في يونيو مسجلا ارتفاعا بنحو 3 أضعاف ليصل إلى 1,650,000 برميل يوميا مع انحسار التوترات الجيوسياسية. وفي يوليو اقترب من 2,000,000 برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ اندلاع الحرب. خلال أغسطس تراجع إلى نحو 1,800,000 برميل يوميا مع عودة التوترات بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز. الآن معنا من الكويت الدكتور عبد السميع البهبهاني، خبير في استراتيجيات النفط والطاقة. أهلا بك دكتور عبد السميع. تظهر البيانات أن الكويت تصدر حاليا نحو 1,000,000 برميل يوميا من النفط، إلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك تعافيا مستقرا في تقديرك؟
8: يعني الاستقرار طبعا يعتمد، القدرة الانتاجية لا شك أنها موجودة، حيث أن تداورت عمليات الإغلاق بين الحقول السهلة والحقول الصعبة في الكويت، مما جعل الآن استعدادية الانتاج وعودة الانتاج سريعة، وأنما هي التحدي الذي يبقى هو تحدي الإمداد وطريقة الإمداد لهذا الانتاج خارج الكويت. والآن تقريبا وصل، يعني الكويت صدرت المشتقات وزادت نسبة المشتقات وكالوقود، والآن بدأ الخام أيضا يصدر، وكما تعلمين بأن هناك 3 مصافي خارج الكويت مرتبطة بتزويدها بالخام كشرط لاستمرارية هذه المصافي 3. وكما تعلمين في شهر يونيو أيضا، في 20 يونيو تقريبا أو قبلها، أزيلت القوة ورفعت القوة القاهرة، معناته هناك التزام بتزويد الزبائن بكميات المقررة من قبل الوقود ومن قبل الخام.
6: نعم دكتور، مؤسسة البترول الكويتية كما هو معروف تسلم النفط خارج مضيق هرمز بتكلفة أعلى للعملاء مقابل طبعا خصومات داخل الخليج. كيف تنعكس بالتالي هذه المعادلة على تنافسية النفط الكويتي أمام منتجين لا يواجهون أي قيود؟
8: يعني النفط الكويت لا شك أنها مرغوب، ولا شك أنها هناك عقود مع دول آسيا تختلف عن العقود الفورية، فهي عقود منتظمة مع الصين ومع كوريا الجنوبية. فلذلك أن الكويت ملتزمة في تزويد هذه الدول من الخام الذي قل كثيرا، إلى وصل إلى تقريبا 800,000 برميل، بينما الباقي تقريبا 1,000,000 وما يقدر تقريبا حوالي 600 إلى تقريبا 800,000 برميل من المشتقات. وهذه حقيقة التزام كويتي من قبل الزبائن الذين لديهم. طبعا قبل التصريحات التي حدثت وهي مفاجأة أمانة، ولكن هناك حسب مصادر شركات المنبع فإن هذه المرور هذه الناقلات حول المضيق كانت تمشي بصورة جدا اعتيادية، تسير بصورة جدا اعتيادية، وطبعا خسر الكويت الكثير قبلها، ولكن حقيقة تحت هذا الضجيج لعل الضجيج نفسه يعرقل هذا المرور ويجعل هناك أنظار حول هذا المرور. نعم. والغريب أنه من قبل شركات المنبع فإن المرور كان جيدا أثناء الأزمة.
6: التقديرات أيضا متباينة دكتور بشأن التدفقات اليومية عبر مضيق هرمز ما بين 7 إلى 10 ملايين برميل يوميا، ما الذي يفسر بداية هذا التباين وأي تقديرين أقرب لواقع الشحنات الكويتية في تقديرك؟
8: يعني هذه 7 إلى 10% تشمل المواد المكررة وتشمل الخام، والخام نسبته قليلة. المواد المكررة الآن هي التي تبدأ تخرج بشكل كبير جدا نتيجة آلة الحرب، وكذلك الدول التي تهتم حقيقة بالمواد لتشغيل الآلة الزراعية أيضا، فكان الطلب على المواد المكررة أكثر من المواد الخام في مرورها. فأتصور أن المرور كان آمن، وكان بالطرق اللي شرحها رئيس التسويق في KBC، وأيضا هناك طرق ناقلات الظل ومن ناقلات كبيرة إلى ناقلات صغيرة، وهناك ناقلات أيضا الظلام أو النافيجيشن الذي يساعد على مرور بعض الناقلات أيضا.
6: مع تجدد عمليات تبادل استهداف الناقلات بين واشنطن وطهران، ما هي خطط الكويت إذا تعطلت الملاحة مجددا؟
8: أتصور هذه قضية أنها تتعطل الملاحة الآن، أتصور الخاسر الأكبر هم الكويت والعراق في الموضوع. منافذ أخرى طبعا عن طريق الفجيرة وعن طريق ينبع، الآن ينبع أصبحت أيضا مغلقة الآن بتطورات الحرب، فأتصور المسألة أصبحت الآن مقيدة، وقد نعود إلى تقريبا 3 ملايين باليوم في مرور الناقلات حقيقة.
6: شكرا جزيلا لك من الكويت الدكتور عبد السميع البهبهاني الخبير في استراتيجيات النفط والطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا للازدهار، وتستمر هذه النوافذ لمتابعة كل جوانب هذه الأحداث في الشرق الأوسط، وتستمر مع التغطية على رأس الساعة.
9: الآن نسمع ليلة هي الأعنف، هجوم
10: صاروخي واسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
11: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
10: وصوت يصنع صداه.
12: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
13: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
10: نرصد البداية،
14: مع أن النار لم تتوقف يوما،
10: نتابع التحول،
15: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
10: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
16: قذيفة سقطت،
10: الجزيرة،
17: صاروخ باليستي،
10: نرى العالم من كل زوايا.
18: نبدأ بهذا الخبر،
19: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
10: أحداث تتسارع،
1: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
20: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
21: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
10: مشهد يتغير
22: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
10: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
23: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
10: نلاحق ما يستجد.
24: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
10: ونواكب ما يحدث،
25: لنبحث
0: واستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
10: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون
2: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
10: نبقى مع كل تطور. أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة والتطورات في اليمن. نبدأ بآخر المستجدات. وكالة فارس الإيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية أخرى قال إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية لأن طهران تحاول التأثير على التصويت، وأكد أن بلاده لا تسعى لاتفاق مع إيران حاليا لكن قد تحدث مفاوضات. أما وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو فقال إن إيران تواصل إطلاق النار على السفن الحربية الأمريكية وإنها ستدفع ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها النفطية، مؤكدا أن بلاده ستواصل خنق إيران اقتصاديا. في سياق آخر، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي لمجلس الأمن الدولي بسبب انتهاك التزاماتها. وفي المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لن تحصد من قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية سوى الإضرار بنظام عدم الانتشار النووي. هذا عن إيران. في الملف اليمني، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب وأنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. وفي الأثناء قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. كما قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ ومسيرات خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية، وأن المملكة ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية. في تطورات لبنان، قالت مراسلة الجزيرة إن غارتين إسرائيليتين وقعتا على المنصور والنبطية الفوقة، كما شنت إسرائيل غارة ثالثة على منطقة وادي السلوقي جنوبية لبنان. معنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر أهواش. عمر، معنا من قشم إذن، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما، وسأبدأ معك عمر هواش. وإن كان قد جد جديد في تفسير التفجيرات التي سمعت في سواحل جنوب إيران.
1: نعم زين، للأسف لا يوجد تحديثات على الأخبار حول الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق الجنوبية الإيرانية. آخر ما ورد كان عبر كل وكالة أنباء فارس، الوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا، إضافة إلى التلفزيون الرسمي الإيراني، الجميع يتحدث أولا عن انفجارات سمعت من عرض البحر في جزيرة قشم حيث نحن نتواجد. في الحقيقة سألنا بعض السكان هنا، كانوا قد قالوا أنهم سمعوا بالفعل صوت انفجارات، لا سيما من الشاطئ الجنوبي للجزيرة وهو الشاطئ الذي نحن متواجدين عليه. هذا الشاطئ يطل على الممر الإيراني لمضيق هرمز، وهو ما بين جزيرة قشم وجزيرة لارك، وترسو العديد من السفن الأجنبية في هذا الممر منذ أيام. هذا الأمر بطبيعة الحال السفن تمتنع من الحركة أحيانا بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري الإيراني. الانفجارات الأخرى التي دوت وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس إنها أيضا كانت أصوات في كل من مدينتي ميناب وسيريك. وكالة أنباء الإيرانية الرسمية قالت إن الانفجارات في مدينة سيريك تحديدا ناجمة عن سقوط مقذوفات داخل المدينة، أي أننا نتحدث ربما عن استهداف داخل المدينة. لا توجد بطبيعة الحال حتى اللحظة أي أنباء حول طبيعة الأهداف، حجم الخسائر ربما المحتملة سواء على المستوى المادي أو البشري. المعلومات صحيحة حتى اللحظة. نحن هنا في على هذا

0: الشاطئ من خلال مشاهدتنا لا نؤكد أو لم نرى أي حريق، أي مؤشر على وجود انفجار في هذه المنطقة تحديدا. ربما تكون الأصوات التي سمعت في أبعد من هذه المسافة التي نحن مطلون عليها، لأن هناك خلف جزيرة لارك بسبب الظلام الآن هي لا تظهر، لكنها عادة تظهر. ربما يكون هناك خلف جزيرة لارك استهدافات، قد يكون هذا الأمر مطروحا. بعض وكالة الأنباء الإيرانية غير الرسمية، نؤكد هنا أنها غير رسمية، تحدثت عن أنه تم تنفيذ بعض الإطلاقات اتجاه مضيق هرمز. هذا قد يكون تفسيره ربما إلى أن الحرس الثوري قد يكون استهدف ناقلات نفط، يقول دائما أنها تحاول العبور من المسارات المخالفة غير القانونية التي لا يسمح بها، وتحديدا دائما نتحدث هنا عن الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية وليس من الممر الإيراني. كذلك عندما نتحدث زين عن جزيرة قشم، عن مدينة سيريك ومدينة ميناب، كل هذه المدن تقع ضمن نطاق مضيق هرمز. طالما كانت عرضة للاستهداف من قبل الجيش الأمريكي، كان فيها استهدافات للرادارات، لمنظومات إطلاق الصواريخ، لقواعد عسكرية تابعة للحرس أو الجيش الإيرانيين، أو حتى مطارات تستخدم لأغراض أيضا عسكرية، إضافة إلى أحيانا كان هناك استهداف لبعض المناطق المدنية. الغرض من هكذا استهدافات كما يقول الإيرانيون أن واشنطن تريد أن تشل القدرات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز. لكن على الرغم من ذلك، تؤكد دائما بيانات الحرس الثوري بأن هذه الضربات لم تؤثر على سيطرة الإيرانيين على المضيق، وأن المضيق لا يزال مغلق، وأن أي سفينة تريد العبور لابد أن تحصل على
1: طيب الإذن. فيما يتعلق بهذه النقطة عمر،
0: الإيرانية. هذا الأمر أيضا ينطبق على
1: فيما يتعلق بالسيطرة على المضيق.
0: نعم زين.
1: هل هنالك رواية إيرانية مقابلة لما تقوله الولايات المتحدة بأن النفط يمر ويعبر بطريقة أو بأخرى، بدليل أن الأسعار منضبطة رغم كل شيء، وبدليل تدفق ما لا يقل في المتوسط عن 9 ملايين برميل يوميا من المضيق؟
0: نعم، هناك رواية إيرانية واضحة بالفعل زين. يقول الإيرانيون إذا كان المضيق مفتوح والنفط يتدفق عبر مضيق هرمز، لماذا ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار تقريبا؟ إضافة إلى ذلك، كان هناك تصريح واضح لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي عندما قال إن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل قادرة على تمرير بعض السفن من الممر الجنوبي وليس الإيراني في مضيق هرمز، وأحصى عدد تلك السفن ما بين 5 إلى 6. لكن على الرغم من ذلك، تقول طهران إن هذا لا يعني أن المضيق مفتوح كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. قبل الحرب زين كانت تمر عبر مضيق هرمز يوميا نحو 120 سفينة ناقلة نفط أو سفينة تجارية. مرور 6 سفن تقريبا وفق ما يقول الإيرانيون بطبيعة الحال، وهذا ما يؤكده أيضا الإيرانيون، أن هذا لا يعني أن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تصر على أن المضيق مغلق، أن أي سفينة تريد العبور من المضيق لابد أن تحصل على التصريحات أو التصريح الإيرانية، ودائما يربطون فتح المضيق بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، بما في ذلك رفع الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية الذي يضغط اقتصاديا على البلاد، إضافة إلى رفع العقوبات على النفط والبتروكيماويات وإعادة إيران لأموالها المجمدة وكل بنود مذكرة التفاهم. نعم زين.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، تقع في مضيق هرمز في الواقع. شكرا جزيلا لك، وسنعود إليك حال ما يجد جديد. لكن في واشنطن، إيهاب العبسي الرئيس منهمك في مؤتمر دالاس للحزب الجمهوري، مؤتمر ربما نأى كثير من الجمهوريين عنه بسبب حضور ترامب، وكأنه أخذ الحرب إلى هذا المؤتمر. لكن فيما يتعلق بتطورات الليلة، هل هنالك أي رواية أمريكية، نفي أو إثبات؟
2: في الحقيقة زين العابدين لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من الإدارة الأمريكية بشأن الأخبار الواردة عن انفجارات في إيران أو في محيط مضيق هرمز. الإدارة الأمريكية لم تعلق سوى فقط بالبيان الذي صدر عن الضربات التي كانت شنتها القيادة المركزية الأمريكية واستهدفت 5 ناقلات إيرانية بالأمس في مضيق هرمز، وقالت إنها جاءت ردا على محاولة إيران استهداف مدمرة أمريكية على فترة أو على فترة يومين خلال الأيام السابقة. والولايات المتحدة تقول أنها ستستهدف ناقلات النفط الإيرانية إذا ما حاولت إيران مرة أخرى استهداف المدمرات الأمريكية. أيضا القيادة المركزية كانت قد نفت ما جاء من إيران من أخبار بين استهداف مدمرة أمريكية على مدى الساعات القليلة الماضية. لكن بالحديث عن هذا المؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس وقبيل سفر الرئيس دونالد ترامب لحضور هذا المؤتمر، كان قد أدلى بتصريحات للصحفيين حول الوضع مع إيران. الرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء هذه الحرب فورا بعد إجراء الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وقال إن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على تحمل هذا الضغط من الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول أيضا إن الولايات المتحدة وقوات الأمريكية هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وإن سياسة الضغط الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بشكل كبير فيما يتعلق بانهيار العملة الإيرانية على حد قوله، وعدم قدرة السلطات في إيران على دفع رواتب الجنود، وفق أيضا ما يؤكد الرئيس الأمريكي. ترامب أيضا وبالحديث عن مدى إذا ما كانت هناك محاولات لاستعادة المفاوضات مع الجانب الإيراني مرة أخرى، يقول ترامب أن واشنطن ليست مهتمة في هذا التوقيت بإجراء أي محادثات، وإن أي اتفاق محتمل مع إيران سيتناول موضوعات لم تكن مطروحة من قبل، وقال إن الاتفاق سيكون أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الاتفاق النووي أو البرنامج النووي. ترامب أيضا هدد الإيرانيين مرة أخرى بشن ضربات على إيران، وقال إن الولايات المتحدة استهدفت ناقلات النفط وإنها هي التي تهاجم إيران عسكريا، وأيضا وعد الأمريكيين مرة أخرى بانخفاض أسعار البنزين هنا في الولايات المتحدة، لكنه أكد بأنه لا يتوقع انخفاض الأسعار إلا بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي سياق ذاتي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران تتعرض لسياسة خنق اقتصادية كبيرة من الولايات المتحدة، وأنها ستتعرض لخسائر اقتصادية باستهداف ناقلات النفط إذا ما حاولت مرة أخرى استهداف السفن الأمريكية. ونفى وزير الخارجية أو قال إنه لا يعتقد بأن هناك أي مساعدة خارجية عسكرية للجانب الإيراني في هذا الصراع مع الولايات المتحدة. هذه التصريحات جاءت بعد التقارير التي كانت تتحدث ربما هنا في الولايات المتحدة عن أن هناك مساعدة استخباراتية من روسيا والصين للحرس الثوري الإيراني في تحديد المواقع الأمريكية، تحديدا السفن الأمريكية في المنطقة.
1: نشكرك شكرا جزيلا إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت بالفعل عن استراتيجية جديدة، استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، وترتكز هذه الاستراتيجية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيرانية وعدم قدرة إيران على الدفاع عن هذه الناقلات ضد استهدافاتها. لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية في حال استهداف الناقلات. المزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية الأمريكية والمخاوف البيئية في هذا التقرير.
3: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. تستهدف إيران سفينة فترد الولايات المتحدة على مجموعة من السفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرف المحركات في بعض السفن الإيرانية، الأمر الذي يعطل السفن تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفن أخرى، ظهرت صور لاستهداف ناقلات من الأعلى سطح السفينة وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود، وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر. لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط، إحدى هذه الناقلات التي استهدفت سابقا هي من نوع سويس ماكس القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل، أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية

0: تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف، وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، ظهرت استهدافات من الأعلى لتصيب سطح سفن، وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى مئات الكيلومترات المربعة، كما أن غرف المحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه. وهذا يثير مخاوف بيئية من استهداف كل من إيران والولايات المتحدة للناقلات. في سياسة الردع الجديدة، تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها، إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حربا غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
1: معنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من واشنطن بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. سأبدأ معك أستاذ مختار، لأنه أيضا يعني عدم صدور أي تفسير لهذه الانفجارات في الساحل الجنوبي الإيراني يثير الكثير من علامات الاستفهام. عادة ما يكون هنالك تفسير سواء من هذا الجانب أو من ذاك، لكن مرت ساعات على هذه التفجيرات وسماع دويها ولا أي تفسير، لا في وسائل الإعلام ولا بشكل رسمي. كيف تفهم ذلك؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام، يجب أن ننتظر البيانات الرسمية، يعني هذا غير معلوم، ممكن أن تكون عمليات، ممكن أن يكون يعني يقولون يعني إبطال أو يعني إبطال مفعول بعض القنابل المتبقية من الحرب، لأن هذا يحدث يعني تقريبا كل يوم هناك يعلن عن ذلك. ولكن هناك يعني حتما تتم عمليات عسكرية في منطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان، يعني سواء من جانب إيران أو يعني من جانب الجانب الأمريكي. ولكن يعني الآن أن نجزم ونقول ما هي هذه العمليات، يعني واضح هناك أي من الجهات لم تعلن ذلك ولن يتبين ذلك. ولكن هذا الأمر يعني خلال هذه الفترة يعني يحدث بشكل يومي ويتم بشكل يعني يومي، هذه المواجهات مستمرة، هذه المناوشات مستمرة، وحتما يعني خلال الساعات القادمة سيتبين ذلك، يعني سواء القوات المسلحة الإيرانية ستعلن بيانا أو يعني محافظة هرمزجان ستعلن يعني بيانا عن هذه التطورات. ولكن أن نقول الآن هذا ما هو الذي يحدث، يكون من جانب إيران أو يكون من جانب أمريكا، يعني هذا غير واضح. ولكن هناك إيران كذلك، يعني مع يعني نعلم يعني القوات المسلحة الإيرانية يعني كل يوم لديها عمليات لمنع السفن التي تريد أن تمر عبر الممر الذي عينته الولايات المتحدة.
1: عقيد نضال أبو زيد، هل يعني من المعطيات يمكن رسم أي صورة لما حدث؟
3: يعني المؤشرات على الأرض أشرنا فيها في النشرة السابقة أن هناك عمل عسكري ما حدث في مثلث قشم سيرك في محافظة هرمزجان، وبالتالي

0: يبدو الجانب الأمريكي لغاية الآن لا يمكن أن أقول أنه تأخر، لأنه في العادة بيانات الجانب الأمريكي تصدر بعد 4 إلى 5 ساعات من العمل العسكري. آخر بيان للقيادة الوسطى الأمريكية صدر قبل ساعتين من الآن، وهو موجود على الموقع الرسمي للقيادة الوسطى الأمريكية. ولكن الملفت هو ليس تأخر الأمريكي، هو تأخر الجانب الإيراني الذي بالعادة كان يعلن مباشرة عن أن هناك استهداف لمواقع داخل المواقع التي يتم استهدافها. بالمناسبة الجانب الإيراني أشار إلى أن مقذوفات قادمة من ناحية البحر وصلت،
1: وليس بشكل رسمي،
0: وليس بشكل رسمي
1: وسائل الإعلام.
0: التأخر الإيراني أعتقد أنه مرتبط بالرد الإيراني، بمعنى أن الجانب الإيراني لغاية الآن يتأخر، لا يريد أن يعلن عن هذه العملية، لأن الجانب الإيراني لا يريد أن يرد على هذه العملية. شاهدنا رد يوم أمس ردا مكلفا على الجانب الإيراني، في الموجة الأولى كان هناك 20 صاروخ، ثم عقبها 12 صاروخ، أغلب هذه الصواريخ تم صدها، بالتالي هذه موجة أو هذا رد مكلف على الجانب الإيراني. الآن ما أين سيرد الجانب الإيراني؟ فيما لو أعلن بأن الجانب الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية، لأنه هدد وقال أن الرد سيكون 20 ضعف الرد الأمريكي. بالتالي الجانب الأمريكي والجانب الإيراني وضع نفسه في زاوية حرجة. الآن إن أعلن عن عم أن الجانب الأمريكي ضرب مواقع له، مجبر على الرد ب20 ضعف الرد الأمريكي. هل يملك القدرة أو هل يريد أن يرد؟ وأين سيرد؟ هذه المشكلة في تأخر الإعلان الإيراني.
1: سيد بيتر روف، نريد أن تشرح لنا أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن أن الحرب ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية. كيف تفهم هذه التصريحات؟
2: أولا فيما يتعلق بالانفجارات التي سمعت اليوم، أولا أود أن أقول ليس لدي إجابة، لأنه يبدو أن إيران لم تقرر ما هي الدولة المجاورة التي ستقصفها اليوم. سبق وقصفت الأردن، ويبدو أنها اليوم سوف تقصف الإمارات أو عمان. يبدو أن هذا النمط الإيراني، الإيرانيون ينفسون عن إحباطهم من الأمريكيين ضد جيرانهم، وهذا أمر لا يجب أن ننساه. فيما يتعلق بالتصاريح التي أدلى بها الرئيس اليوم، أعتقد أن الرئيس يتوقع حفاظ الحزب الجمهوري على الأغلبية في الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي. إذا تحقق ذلك، فإن الورقة التي كانت إيران تأمل أن تلعبها، ألا وهي ورقة انقسام الحكومة الأمريكية والذي سيؤدي إلى وقف للأعمال العدائية، سوف تخرج من حسابات إيران. وحتى بغض النظر عن نتائج الانتخابات، ما كان هذا الأمر ليتحقق، لأن السياسة الأمريكية ليست بسيطة، والرئيس ترامب يمتلك صلاحيات واسعة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بحسب الدستور. لا يمكن للكونغرس أن يفعل الكثير، طبعا يمكنه أن يصدر ضجيجا، لكن لا يمكنه أن يفعل الكثير لوقف الحرب. بالإضافة إلى ذلك، هناك تشعبات سياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن للرئيس أن يستفيد منها، لا سيما وأن الحزب الديمقراطي الذي يحاول أن يوقف هذه الحرب هو في الواقع يزيد من احتمال الإصابات بين الجنود الأمريكيين المنتشرين في منطقة الخليج. وبالتالي ما يعتقده الرئيس ترامب هو أنه في حال استمرار السيطرة الجمهورية على الكونغرس، سوف يفهم الجانب الإيراني أن محاولة كسب الوقت على أمل أن يتسلم الديمقراطيون الأغلبية ويوقفوا الحرب لن يتحقق، وبالتالي نتيجة لذلك قد يصبح لدى الجانب الإيراني موقف أكثر استعدادا للمساومة على أمل التوصل إلى حل مرجو من الطرفين.
1: هذا يطرح سؤال الرهانات مرة أخرى دكتور محمد شرقاوي، تحدثنا في ذلك من قبل، رهان على أن الانتخابات ستغير الموقف الأمريكي، ورهان على أن المزيد من القوة الأمريكية سيغير الموقف الإيراني. إلى متى سيظل سباق الرهانات هذا، خصوصا أن كل رهان تقريبا يثبت خطأ بين الفينة والأخرى أو بعد حين؟
3: لم يعد أي رهان يمكن أن يستمر في ظل أي سقف زمني متوقع. كل الرهانات أصبحت رهانات رخوة، رهانات تزحف على بطنها وليس لها عمود فقري كي تقف وكي نعول على أن هذا الرهان سواء لصالح إيران أو لصالح ترامب في البيت الأبيض سوف يؤتي أكله بطريقة أو بأخرى. للأسف حرب إيران بحكم مدى التباين في نظرية إدارة الحرب، نظرية إدارة الصراع، وأيضا في فهم عملية التفاوض على المستوى الإيراني والأمريكي، ربما هي من الحالات النادرة في التاريخ حيث نرى منسوبا عاليا من الاختلاف ومن التباعد الثقافي والذهني قبل التنافس الاستراتيجي أو التنافس السياسي. فبالتالي كنا نتحدث عن رهان كأس العالم وعن رهان احتفال أمريكا بذكرى 150 لقيام عيد الاستقلال، والآن نتحدث عن انتخابات، وقد نصل ما بعد انتخابات الكونغرس أيضا إلى رهان هل يفعلها ترامب قبل نهاية فترته الرئاسية أم لا. إذن لا ينبغي أعتقد أن نرتهن بأي رهان من حيث التحليل، ولكن أن نحتكم إلى حقيقة أننا أمام صراع مركب. كانت الحرب الأصلية حرب إيران، ولدت حربا أخرى حول مضيق هرمز، وتعقيدات هرمز أكثر بكثير من الحرب الأصلية. وحتى هذه اللحظة ليس هناك استراتيجية أمريكية متكاملة الأطراف، وبمعنى لها هذا النفس البراغماتي. ونفس الملاحظة أيضا يمكن أن نسقطها على موقف إيران في إدارة هذا الصراع، ليس ذاك الدهاء أو تلك المعية الاستراتيجية أن نفعل كذا وكذا وأن نصل إلى مخرجات معينة.
1: هل الطرفان في معركة تكتيك ومعركة ما يسمى تيت فور تات، أم أن هنالك أي أبعاد استراتيجية فيما يجري؟ هل لدى الطرفين ما يثبت أنه يتحرك استراتيجيا؟
3: هما يتحركان استراتيجيا، ولكن لا تنقلب هذه الأبعاد الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. بمعنى ترامب بدأ من أعلى القائمة تغيير النظام، ثم تدرج في مجموعة مقاصد أو غايات. الغاية الآن هي أنه يحرر،
1: والهدف الاستراتيجي هو إيران جديدة
3: بطريقة أو بأخرى
1: في المعسكر الأمريكي،
3: بمعنى أن ما يعتبره الأمريكيون وخاصة الجمهوريون والمحافظون الجدد والآن الترامبيون الجدد بأن هناك نظاما مارقا، نظاما يريد أن يهدد الشرق الأوسط بصنع القنبلة النووية، وأنه يستخدم ما يسمى بالأدرع وكل هذا يعني هذا البعد الاستراتيجي بالنسبة لأمريكا هو إما القضاء على هذا النظام أو احتوائه وإضعافه إلى حد إلى أكبر حد ممكن. ولكن يعني من حيث الطرح الاستراتيجي قد تكون هذه الأهداف. أيضا بالنسبة للإيرانيين الاستراتيجية هي تحدي ما يعتبره الاستكبار من الشيطان الأكبر، بمعنى أن صمودهم في حد ذاته يعتبر بعدا استراتيجيا، وأنهم لن يتغير النظام في طهران، ولن تسقط القيادات بكاملها، ولن مجموعة خطوات تبدو استراتيجية. ولكن أنا دائما يعني أختصر فكرة الاستراتيجية، ما هي بالتحديد؟ هي أن تكون لك مجموعة مدخلات تقدرها بعملية حسابية ضمن إطار زمني معين وتحقق لك المخرجات. للأسف إلى هذه اللحظة نحن في الشهر السابع من هذه الحرب، لا أرى أن هناك هذه الاستراتيجية بهذه الفرضية عند الولايات المتحدة ولا عند إيران، وإنما هذا محاكاة أو مجارات لما كان يحدث خلال الحرب العالمية الأولى، أن يقف الطرفان وجها لوجه ويستعرض القوة وينتظر ما قد يأتي من علم الغيب.
1: من ينتهي أولا؟ سيد مختار حداد، هل تستطيع أن تقول لنا ما هي الرهانات الإيرانية في المرحلة الراهنة؟ هل رهانات على الانتخابات أن يتغير الموقف الأمريكي بعد الانتخابات؟ أم أن الانتخابات ليست في حسابات إيران، وأن إيران تتحرك بشكل استراتيجي بمعنى أنها تصمد إلى أن يعني يمل منها الصمود؟
4: يعني لا أعتقد أن إيران تراهن كثيرا على موضوع الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا يعني حتى إذا هناك إيران تعرف يعني حتى إذا هناك حدثت تغييرات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هذا ليس معناه يعني إقالة ترامب، يعني تعرف هذا مثلا خلق مشاكل لترامب. ولكن يعني إيران تعرف شخصية هذا الرئيس الأمريكي الذي لا يهمه لا حزب جمهوري ولا ديمقراطي ولا أي تطور ولا أي أحداث ولا أي يعني نقطة أخرى أو موضوع آخر. فلذلك لا أعتقد أن إيران تراهن. إيران أولا تراهن على صمودها، يعني هناك صمود إيران، يعني إيران يعني

0: لأنه هذه الحرب إيران الآن تعتبرها أصبحت حرب إرادات. يعني إيران تريد أن تثبت إرادتها للولايات المتحدة من خلال هذا الصمود والاستمرارية، يعني وتعزيز كذلك الجبهة الداخلية في مواجهة يعني الولايات المتحدة الأمريكية. هذا واضح يعني الآن، يعني من خلال هذا الالتفاف الشعبي. ومن ناحية أخرى هناك توجد نقطة أخرى، بأنه يعني إيران تريد أن تثبت نقطة أو تريد أن ترفع الكلفة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه العمليات، من خلال هذه الإجراءات،
1: ولأي مدى
0: وتؤثر
1: يمكن أن
0: كذلك على
1: تمضي
0: الداخل
1: في مسألة
0: الأمريكي.
1: رفع الكلفة؟ لأن تعريف رفع الكلفة هو استهداف مثلا من تعتبرهم إيران حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة كدول الخليج وغيرها. لأي مدى يمكن أن تمضي في هذا؟ يعني مسألة أن هنالك أمريكيون هنا أو هناك، يعني أيضا الأمريكيون يستنشقون الأكسجين، هل ستحرق إيران الأكسجين في كوكب الأرض لأن الأمريكيين يتنفسونه؟ يعني إلى أي مدى ستذهب إيران في مسألة إيلام الولايات المتحدة والضغط عليها عبر حلفائها؟
0: إيران لم تستهدف دول المنطقة، إيران تستهدف القواعد الأمريكية، هذه نقطة.
1: هي تقول تستهدف
0: ومن
1: القواعد
0: ناحية أخرى
1: الأمريكية، لكن
0: إيران
1: دول المنطقة تقول عكس ذلك.
0: يعني هذه رواية دول المنطقة، ولكن هي أمريكا تقول أن
1: وهذه
0: هذه
1: أيضا رواية
0: قواعدنا
1: إيران،
0: يتم
1: هي
0: استهدافها.
1: مجرد رواية أيضا.
0: يعني نتذكر، لا هذه رواية أمريكا وهي تعترف وتقول، يعني في الإعلام الأمريكي هم يقولون، المسؤولين الأمريكان هم يقولون أن تم استهدافنا في هذه البلد أو في ذلك البلد، تم استهداف قواعدنا. فلذلك إيران حتما ترفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة من خلال حتى رفع الكلفة الاقتصادية بالنسبة لأمريكا. والآن نرى يعني أسعار النفط ترتفع، كما أن أمريكا حتما تشعر بالألم عندما إيران تغلق مضيق هرمز. هناك إيران أوراق أخرى ما زالت لم تستخدمها، يعني حتى في موضوع المضايق الأخرى، وهذا كذلك من الأمور الذي يرفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
1: وكيف
0: فلذلك يعني في
1: ستستخدم
0: نهاية
1: إيران،
0: المطاف
1: اسمح لي،
0: إيران،
1: كيف ستستخدم إيران المضايق الأخرى؟
0: إيران لديها القدرة العملياتية لكي كذلك تشل الحركة في المضايق والمناطق الأخرى، يعني كما الآن هناك تطلق صواريخ باتجاه مضيق هرمز وتمنع عبور السفن وتغلق المضيق، تستطيع أن تقوم بذلك في هذه النقاط الأخرى. يعني الآن إيران عندما تريد أن توسع نطاق منطقة الإغلاق لديها هذه القدرة،
1: يعني
0: وهذه القدرة لم تكن
1: دون
0: خفية.
1: الاستعانة بجماعة أنصار الله، يعني يمكن أن تفعل إيران هذا من تلقاء نفسها دون توريط جماعة أنصار الله في حرب مع أمريكا وإسرائيل، أليس كذلك؟
0: أولا هذا ليس توريط، هناك يوجد مفهوم كذلك وحدة الساحات، ولكن باعتقادي يعني إيران إذا أرادت تقوم بذلك تستطيع أن تقوم بذلك بنفسها. والنقطة يعني الأهم بالنسبة لإيران في نهاية المطاف، إيران يعني إلى جانب ذلك هي ماضية يعني في موضوع الدبلوماسية، ولكن
1: طيب،
0: ليس أي
1: فيما
0: دبلوماسية
1: يتعلق بما
0: وليس أي
1: ذكرته
0: اتفاق وليس أي مذكرة.
1: عن الأوراق الأخرى، دعني أسأل العقيد نضال أبو زيد عن عملية ذلك، يعني مدى جدوى ذلك عمليا، هل يمكن تحقيقه؟ يعني جماعة أنصار الله يمكن أن يطلقوا مسيرة فيعطلوا مضيق باب المندب، لكن حتى تغلقه إيران بصواريخ إيرانية كما يقول ضيفنا، ما الذي تحتاجه؟
2: هذا الأمر غير وارد. إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية باتت تحترف حروب الوكلاء، وبالتالي وكلائها موجودين في جنوب لبنان، في العراق، كانوا موجودين في سوريا، والآن موجودين في اليمن. من يدير الحرب أو العمليات العسكرية في اليمن هم مؤشرات عديدة تشير إلى أن وجود هناك خبراء من الحرس الثوري على رأسهم العميد شهلابي، وهو أحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني، يساعد في عملية إدارة المعارك في باب المندب. بالتالي أن تقوم إيران بإطلاق صواريخ إلى باب المندب لإغلاق باب المندب الخارج عن سيطرة إيران، أعتقد أن هذا عملا عدوانيا تدركه إيران، لذلك تستخدم ورقة الوكلاء. الآن في جنوب لبنان حزب الله بات مرهق منهك مثقل بالخسائر، خسرت
1: لكن
2: ورقة
1: هل هي
2: سوريا
1: قادرة
2: خرق
1: على استهداف مضيق باب المندب؟
2: قادرة على استهداف باب المندب، لكن هذا عمل عدواني إن استهدفت باب المندب، وبالتالي هي قادرة على استهداف،
1: عدواني
2: لكن
1: ضد من؟ يعني من سيعتبره عدوانيا؟
2: ضد دولة ذات سيادة، ضد اليمن، هناك حكومة شرعية لليمن، وبالتالي أن تستهدف إيران باب المندب بصواريخ من الأراضي الإيرانية إلى باب المندب هذا عمل عدواني كما يحصل،
1: هو ممر
2: عمل عدواني
1: ليس تابعا لا لليمن ولا لغير اليمن
2: كما يحصل من أعمال عدواني.

0: عدوانية باستهداف دول المنطقة، وبالتالي الأعمال العدوانية التي تقوم بها إيران هي توسيع المجال الحيوي الذي تعتقد إيران بأنه يضمن.
1: طيب ماذا أيضا في جعبة إيران العسكرية إذا دخلنا في موجة تصعيد جديدة؟
0: لنعرف ماذا لدى إيران من أوراق، أو ما تبقى لدى إيران من أوراق. الأوراق إيران القوية ورقة الوكلاء بدأت تذوب وتتآكل، ويبدو أن أيضا الرياح لا تجري بما تشتهي سفن الحرس الثوري في اليمن، في العراق في 30/9 هناك تسليم لسلاح الميليشيات، في جنوب لبنان هناك تآكل لورقة حزب الله، بالتالي ورقة الوكلاء سقطت، بقي في يد إيران ورقة باب المندب أو ورقة هرمز أو ورقة الجغرافيا، لأن الحرس الثوري يدرك أن ورقة هرمز هي الورقة الوحيدة المتبقية التي تجلس إيران على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي. حتى ورقة السردية الإعلامية وحرب التواصلية في الشارع العربي سقطت ولم تعد كالسابق بيد إيران.
1: سيد بيتر روف، تقريبا كل ما يفعله الرئيس الأمريكي وتفعله الولايات المتحدة في هذه الحرب مع إيران بشكل أو بآخر يؤدي إلى تحقيق ما تريده إيران. إن انفرضت حصارا قل النفط في السوق ارتفعت أسعار النفط، إن ضربت ناقلات النفط ارتعبت أسواق النفط زادت أسعار النفط. كل ما تفعله أمريكا هو خدمة للأهداف الإيرانية. كيف ترى ذلك؟
2: في الواقع أنا أختلف معك في الرأي بشكل كامل. أولا، حين تتحدثون عن التكلفة وحين تتحدثون عن أسواق النفط، طبعا حاليا هناك حالة انعدام استقرار كاملة في أسواق النفط، الأسعار ترتفع وتهبط، وبالتالي فإن هذا الارتفاع هو مؤقت. وفي الواقع هناك عدد من خبراء الطاقة الذين تحدثت معهم خلال الأسبوع الماضي، وقد قالوا لي إن إحدى المشاكل الأكبر هنا لا تتمثل في تأثير الحرب على الإمدادات الإيرانية، بل تتمثل في تأثير الحرب على المصافي في الولايات المتحدة، هذه المصافي التي قد لا تمتلك القدرة على تكرير النفط بالكميات المطلوبة من أجل تخفيض الأسعار. نحن لم نبني مصفاة للنفط في الولايات المتحدة منذ عقود، وسعنا بعض المصافي الموجودة لدينا ولكننا لم نبني مصاف جديدة، وهذا الأمر تأثيره أكبر في الواقع على أسعار البنزين، وهذا ما يهم الناس. طبعا هذا الأمر لا يؤثر على سعر برميل النفط، بل يؤثر على أسعار البنزين، وهذا ما يهم الناس. ولكن فيما يتعلق بالتكلفة، فإن كل ما تفعله إيران يؤدي في نهاية المطاف إلى تأليب الدول المجاورة لها عليها، وهذه الضربات على الممرات المائية الدولية وصولا إلى البحر الأحمر لا تمثل فقط هجوما على اليمن، بل هجوما على المملكة العربية السعودية. الولايات المتحدة مستعدة لدفع الثمن. في العام 1961 جون كينيدي كان رئيسا لساعة واحدة حين قال في خطاب التنصيب: الولايات المتحدة ستدفع أي ثمن، ستتحمل أي عبء، سوف تدعم أي صديق وتعارض أي عدو لكي تدعم نجاح الحرية. وهذا ما أعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن هذه الحرب تحققه، لأن دولة إيرانية تمتلك سلاحا نوويا تمثل تهديدا لحرية الولايات المتحدة، وتهديدا للحرية في منطقة الخليج، وتهديدا للحرية في العالم. نحن نشاهد ما تفعله إيران بالصواريخ البالستية التي تملكها اليوم، وهي تقول أنها تستهدف القواعد الأمريكية، ولكننا نعرف أن هناك الكثير من الإصابات التي وقعت بين المدنيين والكثير من الأهداف غير المرتبطة بالولايات المتحدة، مثل محطة تكرير المياه الكويتية.
1: أنت قلت أنك تختلف معي جذريا فيما يتعلق بأن كل ما يفعله الرئيس ترامب، أنا ذكرت لك أن كل ما يفعله الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإيران ومضيق هرمز هو في الواقع يخدم الهدف الإيراني برفع أسعار النفط. قلت لي تختلف معي، لكن تختلف معي لماذا؟ يعني ما الذي حدث وأدى إلى خفض أسعار النفط؟ ما الذي فعلته الولايات المتحدة وأدى إلى عكس الهدف الإيراني برفع أسعار النفط؟
3: Well, I think that the
2: في الواقع، أولا لقد قمنا بتطهير مضيق هرمز من الألغام، وعادت شحنات النفط بحسب جولدمان أند ساكس إلى 70% مما كانت عليه حركة ناقلات النفط، وبالتالي لقد تمكنا من استبدال الإمدادات التي فقدناها سواء عبر المضيق أو من خلال منتجين آخرين للنفط أيضا. كما سبق وقلت، فإن الجانب الاقتصادي لهذا الموضوع يتعلق بدرجة كبيرة بنقص قدرة التكرير في المصافي الأمريكية. يجب زيادة قدرة هذه المصافي من أجل تخفيض أسعار البنزين، وهذا من شأنه أن يساهم في تخفيض سعر برميل النفط. سعر برميل النفط يحدده المضاربون الذين يبنون توقعاتهم على الاستشراف، وبالتالي هذا سبب التقلبات الكبيرة التي يشهدها سوق النفط. إيران طبعا قد تعتقد أن أسعار النفط تضع الولايات المتحدة في موقف حرج، لكن هذا ليس صحيحا. نحن لدينا قدرة كبيرة على الوصول إلى الإمدادات. طبعا هناك دول أخرى تواجه مخاطر كبيرة اقتصاديا، مثل كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول الآسيوية، بالإضافة طبعا إلى الدول الأوروبية التي تواجه وضعا أخطر بكثير مقارنة بنا، لكن الدول الآسيوية هي في وضع أخطر حتى. وطبعا قد يدفع هذا المرء إلى التفكير بأن الدول الآسيوية ستكون مستعدة للاضطلاع بدور أكبر في إعادة فتح مضيق هرمز، ولا شك لدي أنها ستلعب دورا في إبقاء المضيق مفتوحا، لكن القول أن كل ما تفعله الولايات المتحدة يساهم في تحقيق أهداف إيران الاستراتيجية هو قول لا أتفق معه أبدا. أعتقد أن إيران ترزح تحت الضغوط الاقتصادية من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي التي لا تؤدي فقط إلى عزل الشركات الإيرانية، بل تستهدف أيضا الوسطاء الذين يسهلون قدرة إيران ويسمحون لها بالبقاء، وذلك من خلال الالتفاف على العقوبات ومساعدتها على بيع النفط من خلال أسطول الظل ومن خلال الشركات الوهمية. هذه العمليات يتم إغلاقها، ونحن نحصل على الدعم من دول أخرى لوقف هذه العمليات.
1: دكتور شرقاوي، فيما يتعلق بإجابة بيتر روف، هل تتفق أم تختلف؟
3: للأسف هو يعني يذكرنا بمجموعة سرديات غير دقيقة وغير واقعية، وكأن الولايات المتحدة لا تتأثر أو أن ترامب لا يخطئ، هو معصوم من الخطأ. وأود أن أذكر اثنين من أهم منظري الواقعية الهجومية، ديفيد جون مرشايمر وستيفن وولف، وأيضا اثنين من أهم الكتاب المحافظين ديفيد فرام وأيضا روبرت كيغن. هؤلاء توصلوا إلى قناعة مشتركة بأن ترامب الآن يخطئ أكثر ما يصيب، وأنه وصل إلى عنق الزجاجة ولا يعرف كيف يخرج من مأزق هرمز ومن مأزق حرب إيران. فبالتالي يعني حان الوقت ربما للعدد من المتحدثين من الولايات المتحدة أن يخففوا من هذه البطولية المتخيلة، وكأن ترامب يقود وينهي هذه الحرب بانتصار. هناك مجموعة أخطاء تتضح الآن. أعتقد أزمة الطاقة هي مؤشر أساسي أن ترامب لا يستطيع، خاصة وأن ترامب ماذا فعل؟ أولا يستخدم نصف مخزون النفط الأمريكي، أيضا توصل ب 65 مليار دولار من ككميات، يعني نصف صادرات النفط الفنزويلي تذهب إلى السوق الأمريكي. أيضا توافق مع
1: أن المصافي غير جاهزة للنفط الفنزويلي، لأنه يحتاج إلى مصافي خاصة. المصافي الأمريكية
3: هو يسرع
1: تتعامل مع خام برنت والنفط الخفيف، النفط الفنزويلي الثقيل.
3: نعم، وأيضا توافق مع بوتين في الكرملين بإمكانية تصدير جزء أو كمية من النفط الروسي إلى الأسواق. وعلى الرغم من كل هذا يبقى رقم 100 دولار للبرميل الواحد يوم، يعني بين عيد العمال الأمريكي وعشية المؤتمر القومي للحزب الجمهوري. أعتقد هذا في حد ذاته مؤشر أن ترامب على صعيد إدارته لهذه الحرب لا يستطيع تحقيق ما نصف ما وعد به. بمعنى هو الآن قابع في هذه الحرب، ليس له رؤية للخروج، ليس له رؤية للضغط على هذه الأسعار.
1: ولا شك في هذه الحالة أنك تتفق، وطبعا أنت قلت ذلك أكثر من مرة، أن حتى القوى العظمى هنالك حدودا لقوة القوى العظمى، وهذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن وقد استخدم ربما تعبير قاليباف بأن اللعبة، قواعد اللعبة تغيرت، أن العالم تغير، المعادلة

0: لا تغيرت.
1: والأكثر من
0: وضرب مثالا بأمريكا وإيران أن لا توجد أن لا تستطيع قوة كبرى أن تجبر دولة صغيرة على أن تطيعها تماما. ضرب مثالا بأمريكا في حرب إيران وبروسيا بحرب أوكرانيا.
1: وأيضا حتى على مستوى تطور الحروب في حد ذاتها، الآن نحن ما بين حروب الجيل الرابع وحروب الجيل السادس، وأدوات المعركة لم تعد تستند إلى الفارق في القوة العسكرية، بدليل مثلا أن مسيرة واحدة إيرانية أو أي دولة تستخدم المسيرة لا تكلف أكثر من 20,000 دولار. يحتاج الموقف للرد أو لاستهداف تلك المسيرة لأربعة صواريخ اعتيادية قد يصل مبلغها إلى 12 مليون دولار. يعني حتى من ناحية الميزانية العسكرية للحروب الإنفاق لم يعد في وسع الدول القوية. وأيضا الآن يعني بالنسبة لترامب يفتخر بأن لديه أقوى جيش في العالم، وهذا العام يعني عام 27 العام المقبل يكون للبنتاغون أكبر ميزانية في التاريخ، $1.5 تريليون. ولكن كما قال فاكلاف هافل رئيس تشيك والمؤلف المسرحي الشهير في التسعينات، قال إن القوة تصل في مرحلة أنها تفقد قوتها، powerlessness of power. إذن المعادلة أو قواعد الاشتباك تتغير عندما تصل القوة العظمى أيا كانت، وجربنا هذا في التاريخ، يعني إسبرتا وأثينا وأيضا يعني ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. القوة ليست هي السبيل الوحيد لضمان الفوز، وعندما ندخل في هذه الصراعات وتصبح صراعات ممتدة protracted conflicts تتغير الكثير من الأمور ومن أدوات الصراع وحتى من علاقة العداء بين الأطراف، فبالتالي المتغيرات كلها ربما لم يحسبها ترامب في اليوم الأول حسابا جيدا.
0: أختم معك سيد مختار حداد، هنالك رهانات كانت خاطئة أن ترامب لن يفعلها وفعلها، أن الحرب لن تقوم وقامت، ألا تخشى إيران أن تكون هنالك رهانات خاطئة الآن أيضا بالتعويل على هرمز وحده كسبيل وحيد لإنقاذ إيران من أي ضربات أمريكية أو حرب أمريكية كبيرة؟
2: في الحقيقة إيران يعني لن تراهن بأن هذا الرئيس الأمريكي يمكن الثقة في السلوك، بل أنا سأذهب أخرج من موضوع هرمز. الآن هناك يعني عندما يتم تمرير مثل هذا القرار داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الآن توجد رؤية في إيران بأن أمريكا تمهد لعملية عسكرية ما ضد بعض المنشآت النووية الإيرانية، وإيران الآن مستعدة لذلك، وإيران تعتبر أن هذا الإجراء هو تمهيد من جانب أمريكا والدول الغربية التي دعمت هذا القرار. فلذلك اليوم رأينا البيان المشترك لإيران وروسيا والصين، وهذه ردة الفعل من الدول.
0: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، وشكرا لكل ضيوفنا. انتهت هذه الفقرة من النقاش، لكننا ما زلنا في الملف الإيراني، حيث تتباين وتنقسم وجهات النظر بين التيارات السياسية الرئيسية في البلاد حول سياسات تتخذ وتعتبر متأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجهات التيارات السياسية في إيران. المزيد في هذا التقرير مع فرح الزمن شوقي.
3: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا عسكرية وحسب، بل جملة من التحديات متشابكة الخيوط. وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة، من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقا لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديدا المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين. لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستوى

0: تورد من الخارج كافيا، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة في البرلمان المحافظ بغالبيته، صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم، ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة، من بينهم رؤساء سابقون ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية، بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقاً لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة، وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب. فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف، خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: ومع كل ضربة جديدة في المنطقة تتجه الأنظار إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، خزان الطوارئ الذي تسحب منه واشنطن منذ بداية الحرب. لكن هذا الخزان هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، بينما تتسع المخاطر على الإمدادات. فماذا بقي فيه؟ وماذا يشتري لواشنطن، وقتا أم إمدادا؟ التفاصيل في هذه النافذة مع نديم الملاح.
2: عندما تتعطل شحنة نفط تتجه الأنظار إلى البرميل البديل. هذه البراميل البديلة أسرع خروج لها من مخزون الطوارئ. السؤال، ماذا يحدث حين تتسع المخاطر والمخزون نفسه يتراجع؟ القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. من جانبها قالت وزارة الطاقة السعودية إن هجمات على منشآت في جنوب المملكة أوقفت بعض عملياتها مؤقتا، لتبدأ التداولات الصباحية لبرنت قرب مستوى الخانات 3، بل وتجاوزته قليلا، وهذه هي المستويات الأعلى منذ أواخر يوليو. لكن القصة ليست هنا. في الولايات المتحدة هبط الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى 285 مليون برميل، هذا الأدنى في نحو 44 عاما. هو مخزون حكومي للطوارئ في تجاويف ملحية تحت الأرض يفتح عند اضطراب الإمدادات. منذ بداية الحرب أواخر فبراير فقد الاحتياطي 31% من رصيده، أي قرابة الثلث في 6 أشهر. لكن السبب ليس الضربات خلال الأيام الأخيرة. في مارس أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إتاحة 172 مليون برميل. هذه حصة واشنطن من أكبر سحب جماعي في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، خرج منها حتى الآن نحو 3/4 في خطة كان يفترض أن تكتمل خلال 4 أشهر. نحن الآن في الشهر 6. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة توشك على نفاد النفط. مخزونات الشركات التجارية وحدها تعادل نحو 1.5 الاحتياطي الحكومي،

0: والمصافي الآن تعمل ب98% من طاقتها. إذن الاحتياطي لدى التجاري هو طبقة إضافية لوقت الاضطراب. عالميا يضخ خط شرق غرب السعودي المتجاوز لهرمز نحو البحر الأحمر بكامل طاقته 7 ملايين برميل يوميا، هذا وفق بيان نتائج أرامكو للربع الأول. لكن البحر الأحمر نفسه في مرمى الهجمات، ومع كل الطرق البديلة تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع هذه الإمدادات العالمية هذا العام بنحو 4%. وحتى المخزون الذي يسد الفجوة لا يصل دفعة واحدة ولا يضخ بالسرعة المصممة، نحو 60% منها فقط بسبب تقادم المنشآت وأعمال الإنشاء الجارية، هذا بحسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي. بل إن أكثر من ربع المخزون كان غير متاح للسحب أصلا حتى ديسمبر الماضي. إذن المخزون يشتري وقتا لا إمدادا. فالبراميل لم تباع بل أقرضت وتعود مع علاوة تقارب الربع. يقول وزير الطاقة الأمريكي أن نحو 200 مليون برميل ستعود خلال عام، أي أكثر مما خرج. لكن جدول السداد الذي تم التعاقد عليه يمتد من نوفمبر إلى سبتمبر 2028. إذن هي العودة آجلة والحاجة عاجلة، وهنا الخط الأحمر. إذا اكتملت هذه الخطة هبط الرصيد إلى نحو 243 مليون برميل، أي تحت عتبة 252 مليونا التي يمنع القانون الأمريكي تحتها السحب الروتيني. وإن بقي السحب الطارئ ممكنا بحسب رويترز، المخزون يشتري وقتا، أما الإمداد المستمر فيحتاج برميلا يصل بأمان إلى المشتري.
1: التغطية تستمر معكم لهذه الأحداث على رأس الساعة.
2: عواجل تتوالى.
3: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
4: هذه الساعة نفتح نوافذ.
2: نوافذ خاصة.
4: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحداث.
5: أحياء المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
6: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
7: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
8: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
9: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
2: نفكك تفاصيله.
8: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
2: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
10: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
11: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
12: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
13: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
2: لإيضاح المعنى.
14: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا
15: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
2: الأحداث لا تنتظر.
16: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
2: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
17: منطقة سقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
2: ذاك ما تروى.
18: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
2: بل كما تحدث.
19: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
2: نحن في المشهد.
20: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
2: نقترب، ننقل، نوثق.
5: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة 0 مع قوات إسرائيلية قرب شمال